0: فقد حذر رئيس السلطة المحلية في مدريد من أن الوضع صعب بسبب هبوب رياح غير منتظمة، معلنا عن إجلاء نحو 60,000 شخص في أحدث حصيلة. أخيرا، أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في حادث دهس وقع في برلين، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في الوقت الراهن. وقال متحدث باسم الشرطة أنه يتم إجراء بحث مكثف عن المشتبه بهم، حيث تم تكثيف الوجود الشرطي في محيط المنطقة وطلب من الزوار مغادرتها. إلى اللقاء.
1: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار، والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف، ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خيارا مطروحا؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الآن على شاشة العربية.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. منذ عقود العالم يجرب كل شيء مع إيران، العقوبات والضغوط والضربات والمفاوضات، لكن شيئا لم يتغير وبقي السؤال: هل يمكن احتواء إيران؟

0: الصعوبة احتواء إيران؟
1: الاحتواء ما عاد يعني ما عاد يفيد بهالمرحلة.
2: على إيران أن تلجأ إلى المفاوضات والحل الدبلوماسي.
3: الحل الدبلوماسي لم يوصل النتائج إلى مرحلة الحافة الآمنة.
4: أي دبلوماسي منهم بيقعد بيتفاوض معهم وبيضربهم من تاني ما إلين.
5: إنه إذا فشل الدبلوماسية شو الحل؟ شو في حل ثالث؟
6: حل عنا أمريكا وإسرائيل. تنتهي أزمة إيران.
7: الحل العسكري سيكون مساعد أو ضاغط على إيران لعودتها إلى طاولة المفاوضات.
8: لا طبعا الحل العسكري ده مش حل.
9: في حالة إيران العمل العسكري ضروري لإجبار إيران على تقديم تنازلات في ملف الملفات الإقليمية.
10: هيؤدي إلى مزيد من

0: مشاكل.
1: إيران اليوم هي مستعدة أيضا للجلوس على طاولة الحوار.
2: هؤلاء لا يعيشون إلا على الأزمات والحروب، وبالتالي الحسم العسكري هو الحل ولا حل غيره.
3: إذا كان الحل العسكري هو النهائي برضه هيكون الحل الدبلوماسي هو آخر المطاف.
4: أفضل حلول لأنهاء الأزمة الموجودة الآن في المنطقة إسقاط النظام الإيراني.
5: احتواء إيران بدلا من مواجهتها فرضية يطرحها البعض للتعامل مع ما تفرضه طهران من وقائع في الشرق الأوسط، لكن هذه الفرضية تثير أسئلة أكثر مما تقدم إجابات. ما معنى الاحتواء أصلا؟ هل هو إسقاط النظام أم تغيير سلوكه؟ وما هو الهدف؟ هل هو إنهاء القوة الإيرانية أم الحد من قدرتها على توظيف هذه القوة لفرض وقائع جديدة وتهديد أمن المنطقة؟ ثم يأتي السؤال الأكبر، هل يمكن احتواء دولة تهدد جيرانها وتستهدف منشآت الطاقة وتهدد أمن الملاحة العالمية وتمتلك برنامجا صاروخيا متطورا وتسعى لامتلاك سلاح نووي؟ احتواء إيران هل هو أكثر واقعية من مواجهتها أم أن كل محاولة لاحتوائها تمنحها أسبابا جديدة للتصعيد؟
6: من جديد تعود المنطقة إلى حالة الحرب والتصعيد، وسبب كما تقول واشنطن الخروقات الإيرانية لمذكرة التفاهم بالاعتداء على السفن التجارية في هرمز. هي مرحلة معقدة تقول نيويورك تايمز، تجعل من الصعب بمكان السيطرة على المواجهة المشتعلة لئلا تكون مواجهة مفتوحة، وبنفس الصعوبة احتواء إيران يدفع تحليل لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية باتجاه سياسة الاحتواء بدلا من رؤية الحسم العسكري، والأسباب كثيرة. فواشنطن عالقة في مستنقع عسكري دون خريطة طريق واضحة، والأهداف المطروحة كفتح المضيق وتقييد البرنامج النووي غير قابلة للتحقيق عبر القصف الجوي وحده، أمر يصعبه افتقار الإرادة لخوض حرب برية قد تتطلب نصف مليون جندي وأكثر. كل ذلك أعاد طرح خيار إسقاط النظام على الطاولة بتشديد الحصار الاقتصادي وتحريك المعارضة الداخلية. وفقاً للتصريحات الأمريكية، فإن إيران لم تتوقف عن خرق الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم منذ توقيعها. مردها لذلك الانقسامات داخل القيادة الإيرانية ومصادرة الجناح المتشدد للقرار الإيراني، ترجم ذلك بالتصعيد في الممرات المائية لتدويل الأزمة، عدا عن الاستهداف المستمر للبنى التحتية لدول المنطقة ومحاولة نقل الصراع إلى ممرات أخرى كباب المندب. كل ذلك قد يجعل احتواء إيران بشكلها الحالي أمراً صعباً. إذن يقف العالم على ضفتي نقيض، بين من يدعو للاحتواء سلمياً ومن يرى صعوبة الأمر في شكل إيران الحالي وسلوكها ويدعو إلى الحسم.
5: محل النقاش، أرحب بضيوفي في الاستوديو، الأستاذ محمد بركات رئيس تحرير موقع الدولة، مرحبا بك أستاذ محمد معنا، وينضم إلينا أيضا المحلل السياسي الأستاذ نبيل العزاوي، مرحبا بك أستاذ نبيل. ينضم إلينا من الكويت أيضا الأستاذ نواف الياسين وزير العدل الكويتي السابق، مرحبا بك معنا معالي الوزير. وينضم إلينا أيضا من بيروت الأستاذ علي شكر مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية، مرحبا بك معنا أستاذ شكر. بداية أستاذ محمد، حضرتك من يتخذون رأيا صارما في مسألة احتواء إيران، أنت ترى أن إيران كدولة نموذج غير قابل للاحتواء بأي حال من الأحوال، لماذا؟
7: لنفصل أولا بين إيران الدولة وبين النظام الإيراني. إيران دولة يجب أن يتعايش الشعوب المنطقة أن تتعايش معها، لكن النظام الإيراني ليس دولة عادية تتصرف وفق نظام المصالح ووفق نظام المنطق والعقل. هو دولة أو نظام الإيراني تأسس على نظرية ولاية الفقيه، وفي بداية التأسيس تم إنشاء الحرس الثوري الإيراني بهدف وحيد هو

0: تصدير الثورة، أي تصدير النفوذ العسكري إلى الدول المجاورة. ولم يتوجه هذا التصدير إلى دول غير عربية، إلى باكستان مثلا أو إلى دول في الجهة الأخرى، توجه إلى الدول العربية وبدأ تأسيس ميليشيات مذهبية. إذن هذا النظام هو نظام مذهبي، ليس نظام دولة لها مصالح، وهدفه السيطرة على بعض الدول العربية في سياق هدف وحيد، هو الهدف الأبعد، وهو احتلال مكة، احتلال مرجعية المسلمين في العالم. ولهذا السبب أبرم أوباما في يوم من الأيام الاتفاق مع إيران، باعتبار أن هذه الدولة أو هذا النظام هدفه النهائي هو السيطرة على الدول العربية، ليس لديه طموحات في أوروبا أو في أمريكا كما كان الخوف قبل ربع قرن.
1: يعني بس تعليقا، أن احتلال مكة بعيدة شوية، لكن على أي حال يعني أنت ترى أنه ليس مشروع لدولة وطنية بالمعنى الطبيعي أن تكون دولة لديها أهداف وتسعى لتحقيق هذه الأهداف في إطار إقليمي أو دولي. أنت ترى
0: في
1: أنها
0: في إطار الرغبة في احتلال دول عربية، ورأينا هذا في سوريا، ورأينا هذا في لبنان في 7 أيار وفي السيطرة على النظام، رأينا هذا في اليمن، رأينا هذا في العراق أيضا وما زال مستمرا إلى اليوم، رأينا هذا في محاولة الانقلاب في الكويت حيث عثر على 10,000 بدلة، رأينا في البحرين تمت محاولة الانقلاب في البحرين، ورأينا في محاولات لزعزعة الاستقرار في السعودية وفي غيرها. وبالتالي هذه الدولة لم تتوقف يوما عن محاولة احتلال جيرانها، لم تقاتل إسرائيل إلا في هاتين السنتين الأخيرتين لمدة 66 يوما ثم 12 يوما. وبالتالي إيران ليست دولة يمكن التعايش معها وفق هذا النظام الموجود.
1: طيب أستاذ نبيل، يمكن أن ترد على هذا الأمر؟ هو يقول لك أستاذ بركات، كيف لدولة تتحرك بهذه السياسة ووفقا لهذا المنظور الديني العقائدي أن يمكن أن تتعايش معها، أن يمكن أن تتفاهم معها؟ هذه ليست دولة طبيعية بالمعنى الطبيعي كما يؤكد.
2: شكرا جزيلا. أنا أبدأ من آخر كلمة تفضل بها الضيف الكريم، يقول إيران قاتلت إسرائيل ب66 يوم الأخيرة فقط، وكأنه سفه وقزم 40 سنة 47 سنة من الشعار اللي رفعته إيران ضد هذا الجبروت وضد هذا المد، الذي أنا أعتقد لولا هذا يعني هذا الصد الحائط لكانت هنالك زلازل سياسية حصلت في المنطقة. ثانيا اتكلم،
1: هو يسألك كيف ترجم الشعار
0: إلى شعارا لم تقاتل. شكرا على التوضيح. هي فقط ترفع الشعار ولكن تقاتل العرب، تقاتل دول العرب.
2: القضية اللي يتكلم به هو التسطيح، يعني يشوفون ملايين من الناس. خلينا نوجه بالكلام بأدلة وبراهين، احنا ما نتكلم إنشاء، هنا نخاطب جمهور واعي وذكي جدا. أولا نتكلم، يقول احتلت مكة واحتلت مرجعية العالم وتيد السيطرة على الدول العربية، هذا بيا قاموس. إيران تسيطر على الدول العربية، إيران دائما تذهب إلى حل القضية الإيرانية وتريد إنهاء القضية بالأمور السلمية، وذهبت لمفاوضات ولأول مرة تتكلم عن مفاوضات، وتتذكرين مفاوضات عمان وصلوا إلى 99%، لكن هنالك نقض. هنالك أنا أعتقد القضية واضحة جدا، هنالك من يعني يفعل بهذا الأمر ويتكلم بهذه الطريقة، إما بغاية أو إما بلا دراية. إما غاية فهو عنده غايات سياسية معبأ، وهذا أنا ما تفاهم ويا شخص معبأ ما أوصل ويا نتيجة، أو بلا دراية فيراد له دراسة ويراد له أن يطور نفسه وخصوصا في الأمور السياسية. ثانيا إيران لو سلمنا جدلا إنها سقطت، حائط الصد سقط، آخر القلاع سقطت، ويفرح الضيف
1: قلاع لمن؟ آخر قلاع،
2: قلاع التصدي لإسرائيل. ونتكلم هنا في المبني للمجهول، إذا لو سقطت هل إن الأمور تنتهي؟ هل إن إسرائيل ستكتفي؟ سؤال هنا، لماذا باكستان حشدت ودعت إلى مفاوضة؟ ولماذا مصر ولأول مرة تتكلم بأن هنالك عدوان؟ ولماذا تركيا؟ ولماذا يعرفون أن هنالك سيكون اختلال بالموازين إذا ما سقطت إيران؟ ستكون
1: أستاذ محمد يركز على شيء ما، لماذا يقوم النظام الإيراني كما وصفه وليس الدولة الإيرانية بتهديد أمن وسلامة المجتمعات العربية؟ هذا هو سؤال.
2: اعطيني مثال أن يكون وين التهديد؟
1: هذه الأذرع.
0: سأرد على سؤالك.
2: اعطيني تهديد واحد. أي تهديد؟

0: أي تهديد؟
1: إيران اليوم هي اللي تتعرض للتهديد، هي اعتدت لو اجت من بعد.
0: هي تتعرض لاعتداء إيران، تتعرض لاعتداء يعني أمريكي إسرائيلي، ولكن لم يكن هناك أي اعتداء من جانب الدول العربية أو الخليجية على إيران.
1: إذا تتكلمين عن دول الخليج، إذا تتكلمين عن دول الخليج
0: أو دول عربية، الأردن أيضا،
1: الأردن كذلك،
0: الأردن تتعرض
1: كذلك، حتى عمان الدولة الحليفة.
0: نعم.
1: أنا أعتقد هذا مثل الدواء اللي بالمر اللي دائما أنت تتجرعين حينما تتعرضين إلى مرض، مجبورة.
0: وما ذنبي؟
1: اسمحي لي،
0: ما ذنب الدول العربية والخليج؟
1: ولماذا لم يكن هنالك تكتل خليجي مثل ما صار تكتل
0: حدث وفقا لما هو معلن؟
1: ولماذا لم تكن رؤية خليجية واحدة أن تكون برؤية واحدة يعرفون أن عداء إيران ستكون هنالك؟
0: طيب أنا أريد أن أوزع الوقت. يمكن أن يرد معالي الوزير نواف ياسين على هذا الكلام، هو يقول لحضرتك أن إيران لا تسعى لاعتداء على محيطها العربي أو الخليجي، ولكنها مضطرة لذلك الأمر في ضوء
1: وقتيا
0: في ضوء العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، وأنها لم تهدد أمن دول الخليج والدول العربية يوما ما. ويريد ويقول إذا كان هناك دليل أعطوني هذا الدليل. تفضل.
2: شكرا لك وتحية العربية، وأرجو إعطائي مساحة كافية لأن ما أثير الآن يمس، يمكن أنا اليوم الضيف الخليجي الوحيد اللي معاكم على الطاولة، فأرجو يعني بس منحي بعض الوقت. بداية الإشكالية مع النظام الإيراني هي إشكالية مرتبطة في الدستور الإيراني ذاته. النظام القانون الإيراني يقوم على فكرة تراتبية المستويات القانونية، على رأس هذا الهرم القانوني يأتي الدستور الإيراني. الدستور الإيراني في ذاته يقوم على فكرة تصدير الثورة وتوسعة نطاق النزاعات العسكرية. راح أعطيكم مجموعة أمثلة عشان نكون مباشرين وليس يكون هناك يعني. المادة الثانية من الدستور الإيراني تتكلم فقرة 5، تتكلم عن الدور وتقول ودور الأساسي النظام الإيراني أو دور الأساسي في استمرار الثورة التي أحدثها الإسلام. مادة رقم 3 من الدستور الإيراني تقول توظف إيران جميع إمكاناتها، أتي في فقرة 5 وتقول طرد الاستعمار كليا ومكافحة النفوذ الأجنبي. مادة أيضا رقم 9 تقول حماية تنظيم السياسات الخارجية للبلاد وحماية الكاملة للمستضعفين في العالم. المادة رقم 154 تتكلم تقول نصا فإن الجمهورية الإيرانية الإسلامية تقوم على دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة من العالم. هذه النصوص القانونية تنبئ أن النظام الإيراني نظام عقدي منظم في الدستور يقوم على فكرة التدخل في النظم القانونية والدول الأخرى من خلال دعم المستضعفين في العالم، وهذا أكثر من نص ورد في الدستور الإيراني. فهي فكرة ليست حديثة وليست فكرة طارئة وليست فكرة مرتبطة بهجوم أمريكا على إيران أو هجوم إيران على أمريكا، لا، إنما هي من بداية الثورة الإيرانية من 79 فكرة التدخل في الأنظمة القانونية وتحريض الشعوب عسكريا هي فكرة يعني ليست حديثة وإنما مؤصلة في الدستور الإيراني.
0: أمثلة معالي الوزير.
2: إيه ممتاز. أنا راح أعطيك مجموعة أمثلة كذلك، بس أبي تعطوني مسألة الوقت بس.
0: تفضل.
2: أنا راح أسرد. وإحنا قاعد نتكلم عن تاريخ 1983 فجرت في الكويت مجموعة انفجارات من خلال تم تفجير السفارة الأمريكية والفرنسية. 1984 ل 1988 في الكويت اختطاف طائرات مدنية بقرض الإفراج عن مجرمين مدانين في القضاء الكويتي لتعاملهم وتعاطيهم مع النظام الإيراني. 1985 محاولة اغتيال الأمير بسيارة مفخخة. 1988 و87 حرب الناقلات وتفجير الناقلات وتلغيم مضيق هرمز. 2015 كشف خلية. 2015 خلية كاملة في الكويت تبقى بإيران، وأشار الحكم تحديدا إلى تدخل السفارة الإيرانية وتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الإضرار بالأمن الوطني. هذا بالنسبة للكويت. بالنسبة للمملكة العربية السعودية 1987 أحداث الحج، 400 قتيل بالسعودية بأحداث الحج، في الحج 400 قتيل. 1986 تفجيرات الخبر 19 قتيل. 2016 اقتحام وإحراق السفارة السعودية في طهران. ننتقل إلى البحرين والإمارات 1981 محاولة انقلاب، و2017 و2018 خلايا إرهابية وتفجيرات. فالعملية ليست مستحدثة، يعني لا حد يختلف.

0: تزل العلاقة العدوانية مع دول الخليج في أحداث 3 شهور، لا هي ممتدة. يعني الكويت ضربت بصواريخ سكود إيرانية 1988، ضربت ناقلات النفط الكويتية في أواخر الثمانينات، فالعملية ليست منقطعة وصولا إلى 2026. الخلايا الموجودة في منطقة الخليج،
1: نعم.
0: التاريخ يتوافق والعقيدة الدستورية الثورية التي تصدر الثورة. هذا من جانب آخر، أين أحدثت إيران هذا المعنى وطبقته بشكل مباشر؟ نجد في التعاطي الحوثي مع المملكة العربية السعودية هو نتاج العقيدة الدستورية الإيرانية المزعومة بمساعدة المستضعفين. أين نجد العقيدة هذه كذلك؟ في سوريا، من خلال قتل الأبرياء في سوريا ومساندة النظام بشار الأسد والذي يختلف جوهريا مع النظام الإيراني من حالة عقدية. ننتقل إلى العراق، ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من موالاتها للدولة العراقية. نجد حزب الله
1: في لبنان. حضرتك تتحدث عن
0: جانب بسيط،
1: محور المقاومة، محور المقاومة الذي
0: أوضح جانب بسيط.
1: حزب الله
0: وفقا للقانون الكويتي وما استقر عليه القضاء الكويتي هو حزب إرهابي قولا واحد.
1: طيب
0: هناك أحكام القضاء الكويتي.
1: أنا أشكرك لأنك ذكرت بالوقائع المثبتة ما كان يثير الأستاذ نبيل، أين هي الأدلة وأين هي الأمثلة، ولكن أنقل هذا لأستاذ شكر. كيف يمكن في ظل العرض الذي قدمه معالي الوزير نواف الياسين الآن وأيضا الأستاذ محمد بركات، كيف يمكن أن يتم احتواء دولة بهذا السلوك العدواني والأمثلة حاضرة في الماضي وفي الحاضر كما ذكر الوزير نواف الياسين؟ تفضل.
2: مساء الخير، أطيب التحيات لك للضيوف الكرام ولجميع المشاهدين. أعتقد إذا انطلقنا بالمقاربة من الإطار العام يمكن أن نفهم ما حصل في المنطقة والدور الإيراني، ومن ثم يمكن الإجابة عن كيفية التعامل مع هذا الدور الجيوبوليتيكي وبالتالي مسألة الاحتواء. في البداية علينا أن نشير إلى أمر أساسي، بأن التجربة الإيرانية هي تجربة طبيعية نموذجية لحالة ثورية وليست انقلاب عسكري. أنتج الشعب الإيراني هذه الحالة الموجودة التي تبلورت في نظام حكم ربما فريد من نوعه، يعتنق عقيدة دينية، وبالتالي هذا أمر طبيعي، وهذا يعني بأن إيران هي نتاج مسار طبيعي وليس هناك إمكانية للفصل ما بين نظام ودولة وشعب إيراني. شهدنا خلال هذه المعركة بأن إيران هي أمة واحدة فعليا انطلاقا من كافة مكوناتها على كل المستويات، وهذه النقطة أساسية أعتقد بأن المواطن العربي يجب أن يكون مطلعا عليها بشكل واضح من باب المقاربة.
1: ولكن هل يحق لدولة أن تمتلك مشروعا دينيا تحاول فرضه على محيطها الإقليمي؟ هذا ما كان يثير أستاذ بركات.
2: سأجيب نعم. هذه النقطة الثانية التي كنت سأجيب عنها وتفضلت بالتعليق. النقطة الثانية بأننا أمام مسار في العلاقات الدولية. نحن نعلم بأن العالم اليوم يحكم من النظام الليبرالي الرأسمالي، وبالتالي كل ما هو موجود في المجموعة الدولية لنحو 200 دولة تتحكم بهم هذه المنظومة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. سابقا كان هناك ثنائية قطبية، كان الاتحاد السوفيتي والنظام الاشتراكي موجود وأيضا تم تصديره للكثير من دول.
1: أنا لا أريد أن نذهب إلى التاريخ كثيرا، أريد أن يقترب المشاهد أو نقترب جميعا من الواقع الذي يعيشه المشاهد الآن وتعيشه المنطقة. تمام. إذا سمحت لي يا أستاذ شكر.
2: بالتأكيد.
1: خلينا واقعيين أبناء اليوم. ننظر إلى واقعنا اليوم.
2: أنا أجيب على السؤال بشكل محدود. ليس تاريخ. نعم. ليس تاريخ. أنا لا أسرد التاريخ. أنا أوصف ضمن العلاقات الدولية الواقع الإيراني حتى نكون على بينة. وبالتالي إيران نموذج يشبه الرأسمالية ويشبه الاشتراكية، ولكن ضمن إطار ديني، وهذا أمر طبيعي وهو موجود. هناك مشاريع متعددة في المنطقة. ننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة
1: وجود مشروع ديني لدولة لنشر هذا الفكر الديني أو المشروع الديني أنت تراه أمرا طبيعيا يمكن أن يكون موجودا في أي دولة؟ يعطيني دولة في العالم تمتلك مشروعا دينيا تحاول نشره. من هي الدول؟ من هي الدول التي ينص دستورها على تصدير الثورة؟ اعطيني دولة بها دستور.
2: انا اجيب. الولايات المتحدة الامريكية اليوم تسوق وتنشر الفكر البروتستانتي الذي هو يحكم الادارة الامريكية الذي وصل الى مرحلة يعني من الصهيونية
1: بعيدة شوية
2: المسيحية التي يعني تتحكم.
1: الولايات المتحدة
2: لا ليست بعيدة. نحن عندنا
1: هل ينص الدستور الامريكي على هذا الامر؟
2: تتشابه.
1: يعني استاذ بركات يعني لديه تحفظ على
2: الاداء.

0: الأداء الأمريكي، ليس هناك حاجة للدستور. عندما يقف الرئيس الأمريكي جورج بوش ويعلن أن حربه حربا صليبية على المنطقة والعالم، ماذا يعني هذا؟ هل نحتاج إلى نص بالدستور الأمريكي؟ لا يحتاج إلى نص بالدستور الأمريكي، نتحدث عن ممارسة. تجربة الإخوان المسلمين
1: يعني
0: في
1: هل النظام الأمريكي قام بتشكيل أضرع
0: في
1: الدول المحيطة به، كندا والمكسيك وغيرها، وبدأ في استخدام هذه الأضرع لفرض مشروع معين؟ أنا أريد أن أقترب بس من المثال الذي
0: هو
1: تطرحه.
0: قام أكثر من ذلك.
2: اسمحي لي.
0: هو أقام أكثر من ذلك،
1: طيب،
0: ولكن ضمن الأدوات
1: طيب
0: التي يمتلكها.
1: سأعطي لحضرتك الحق
0: العالمية
1: في
0: يتحكم بالدولار كعملة وحيدة.
1: هذه أدوات للسيطرة الاقتصادية.
0: بأي حق يفرض الأمريكي عقوبات على المنظومة الدولية والمجموعة الدولية؟
1: طيب.
0: بأي حق يفرض عقوبات على أي شخص أو أي دولة في العالم أو أي مؤسسة؟
1: طيب، وبأي حق سيسألك الطرف الآخر، وبأي حق تقوم إيران بهذه الأفعال التي تهدد بها أمن المجتمعات العربية كما كان يتحدث الوزير نواف الأمثلة؟
0: ما هي هذه الأفعال؟ أود أن أعرف ما هي هذه الأفعال.
1: شرحها.
0: إيران مع دول الخليج لديها علاقات متينة جدا، لديها علاقات متينة. أود منك أن تقدمي لي حجم التبادل التجاري بين الدول العربية المحاذية لإيران، نتحدث عن الإمارات، عن الكويت، عن السعودية.
1: وماذا فعلت إيران في النهاية رغم هذا التبادل التجاري ورغم ما فتحته الإمارات لها من أسواق وتعاون؟ قامت بضرب الإمارات، قامت بضرب السعودية التي وقعت معها اتفاق بكين.
0: نتيجة للدور السلبي الذي أعطى قواعد عسكرية للعدو الأمريكي الذي قام بضرب إيران، ولم تقم الدول المعنية بأي إجراءات أو بأي
1: مش محلية. هو بيقول لحضرتك أن إيران ثانية واحدة أستاذ شكر، هو أن إيران فعلت ذلك بسبب الدور السلبي لدول الخليج والدول العربية، والتي منحت الولايات المتحدة الأمريكية قواعد في المنطقة، وهي ترى إيران ترى أن هذا عدوان أمريكي لابد من التصدي له.
2: اسمحي لي أولا استكمل مقاله الأستاذ الوزير الكويتي. هناك أيضا هجمات أخرى، آخرها الهجمات التي تحصل في الأسبوع الأخير، هجمات إيرانية
1: الكويت على الأردن والبحرين،
2: الأردن والبحرين، وعلى ناقلات نفط، بدءا من ضرب أرامكو في 2019. وهناك أيضا طلب مني الأستاذ أمثلة، هناك في لبنان دور حزب الله في السيطرة على الدولة بالعسكر، هناك في سوريا أكثر من نصف مليون.
1: لا أنا قطير. لا يعني خلاص، الأمثلة وافية وموجودة الآن، يمكن أن
2: يقول الأستاذ شكر أنها دولة طبيعية نموذجية،
1: وطبيعي أن تصدر النموذج الديني،
2: طبيعية نموذجية، استعمل كلمة طبيعية ونموذجية. وقارب وقام مقارنة مع الاتحاد السوفيتي، ويبالغ محللو محور الممانعة بالمقارنة مع الاتحاد السوفيتي. هناك ثلاثة أوجه شبه مع الاتحاد السوفيتي. أولا، الاتحاد السوفيتي أسس أحزاب سياسية استعملت الأدوات الدعائية، وليس أحزابا عسكرية وميليشيات مذهبية. كان الاتحاد السوفيتي يتعاطى مع أحزاب علمانية. إيران تمول شبكات عسكرية وأمنية واغتيالات وتفجيرات داخل الدول بأساس مذهبي، أيديولوجي مذهبي، تحرض أبناء الشعب.
1: أقول لك أن أمريكا أيضا تستخدم الدين والمذهب.
2: هذا يعني كلام يعني من المعيب الرد عليه. يعني أمريكا عندها ميليشيات بروتستانتية في لبنان وفي سوريا وفي العراق، أمريكا لديها ميليشيات بروتستانتية. حتى الاتحاد السوفيتي كان يعتمد على أساس مقاومة الفقراء للأغنياء، على أساس اجتماعي وليس على أساس مذهبي وديني. الحرب الدينية هي الأكثر تخلفا في التاريخ البشري، ووصل البشر إلى أن يتفقوا على أن يكون هناك أحزاب سياسية وأدوات دعائية وبرلمان وغيره. تأتي إيران تؤسس جيوش رديفة قرب الجيش في كل دولة، وتؤسس ميليشيات ذات طابع إيديولوجي.
1: ولكن السيد نبي يقول لك أن هذا كله من أجل التصدي للهيمنة الأمريكية.
2: أين يوجد قاعدة أمريكية في لبنان؟ أين يوجد قاعدة أمريكية في سوريا كان قبل هذا الاجتياح الإيراني لسوريا؟ غير صحيح. أيضا سأعطي مثالا، هو يقول تصدير نظام للحكم. إيران لم تستطع أن تحكم ولم تستطع أن تكون دولة استقرار في أي دولة دخلتها. هي تستطيع أن تكون أداة تخريب. في سوريا خربت، في لبنان خربت، في اليمن حتى اليوم تخرب، في العراق تخرب. أعطني مثالا لنظام حكم استطاعت أن تحكم به إيران.
1: ألم تساند حزب الله في مواجهة إسرائيل؟ ألم تساند حماس في مواجهة العدوان الإسرائيلي؟
2: في لبنان حزب الله قاتل إسرائيل في لبنان.
3: لماذا فعلت كل هذا إيران؟
2: حزب الله قاتل إسرائيل في لبنان.
1: لماذا فعلت يا أستاذ
3: سيدتي؟ ليش فعلت هذا؟
1: ليه؟
3: حزب الله. أكو شرق أوسط جديد يا أختي العزيزة.

0: لسه الشرق الاوسط الجديده. اعطيك ايش قالت كونداليزا رايز
1: سيدتي، حزب الله قاتل اسرائيل 33 يوما.
0: مشكله كبيره
2: صوت لحضرتك الحق.
0: اكو مشكله دا يغض النظر عنها، المجازر بغزه اللي صارت هذا شنو سببه؟ غير اكو احد يعني يتكلم بهذا الموضوع حتى اقول اكو توازن.
1: حزب الله قاتل اسرائيل نحكي فوق بعض ست رشا.
2: لا خلينا نسمع بعضنا البعض، خلينا نسمع بعض.
1: انا بعرف
2: نسمع بعضنا البعض.
0: لا العفو، اريد افهم شيء من حضرتك.
1: حزب الله قاتل
0: ممتلئ ومعبأ يعني بعرف.
1: حزب الله قاتل اسرائيل 33 يوما في 2006 و66 يوما قبل هذه الحرب، يعني كلهم ما بيطلعوا 100 يوم، وبقية السنوات كان حزب الله يستعمل التفجيرات والاغتيالات من رفيق الحريري إلى لقمان سليم. حزب الله قاتل إسرائيل 100 يوم وقاتل اللبنانيين 25 عاما 26 عاما منذ تحرير جنوب لبنان في العام 2000. وحزب الله هناك انقسام،
2: ولكن دائما ما كان حسن نصر الله يقول أن إيران هي التي دعمت حزب الله ليتصدى لهذا المشروع الصهيوني الكبير، هكذا كان.
1: هل كان هناك صهاينة في وسط بيروت في 7 أيار؟ هل كان الصهاينة في السراي الحكومي في 7 أيار؟ وهل كان الصهاينة في البرلمان اللبناني في 7 أيار حين أسقط أو حاول إسقاط اتفاق الطائف وذهبنا إلى اتفاق الدوحة مع ثلث معطل؟ إيران تستعمل حزب الله كما تستعمل كل ميليشياتها في كل الدول العربية للسيطرة على الدول العربية. وفي المعركة الأولى الحقيقية والطويلة بين هذه الميليشيات وبين إسرائيل هزمها نتنياهو على 7 جبهات في ليلة واحدة. أين هذا؟ هذه الميليشيات لم تكن مصممة لتقاتل إسرائيل، كانت مصممة من أجل السيطرة على الدول العربية.
2: طيب
1: وكان يتفاخر الجنرالات بالقول أنهم يسيطرون على 24. طيب فكرة أخيرة
2: لو سمحت لننقل
1: في إيران. إيران العدل أساس الملك، الملك هو الحكم. إيران لم تستطع أن تحكم أي دولة عربية سيطرت عليها، استطاعت أن تخرب وأن تدمر، لأن العدل أساس الملك، والعدل هو أن تكون تنظر إلى المواطنين في أي دولة نظرة متساوية. هي تعتبر أن الشيعي هنا أفضل من السني، وأن من يحالفها من السنة أفضل من يعاديها. إيران تتصرف مع الاختلافات المذهبية من منطلق عسكري أمني وبالقتل، ليس بالدعاية، ليس بالإقناع.
2: طب هذا كلام خطير، رد يا أستاذ نبيل.
0: الشيعية حرقت كوبا ونسى.
2: لا انا تقريبا ليه رجعني للتاريخ ده؟ اديني في التاريخ. انا مش عارف انتوا ليه راجعين الاتحاد السوفيتي
0: ما راح اتكلم بدور جيفارا وكاسترو، كل هذا ما راح اتكلم
2: لا بالضبط. خلينا
0: نتكلم في التاريخ فقط على الضيف الكريم اللي
1: جيفارا كان يحرض الفقراء على الاغنياء. طيب لم يكن يحرض السنة على الشيعة.
0: راح اوصل لك الفكره بطريقه
1: ما تقارن جيفارا بايران.
0: لا مو انت ما يصح متري تعرف شيء اسمه المقاومه، واكو فكر اسمه فلسفه المقاومه، هاي بعيده بصراحه. راح اسهلها، خل اجاوب على
1: جيفارا حارب الظلم الاجتماعي، لم يحارب السنه والشيعة.
0: بس لو تسمح لي
1: ما بتقدر تعمل مقارنه بين ابطال في التاريخ الانساني حاربوا الظلم وحاربوا الاغنياء او حاربوا الراسماليه.
2: طيب نعطيه حقه. لا تفضل تفضل
0: يعني هو ده يقول يعني كانه سام يعني هو امريكا هي الدافع بالنيابه عنكم، يعني تقبل انت حضرتك يا استاذ مهاجم جزئيه مع ايران هي بحرب بالخليج وقفت وياكم إيران واحتضنت الآلاف من الكويتيين. هذا الكلام مو واقعي لو مو واقعي. اثنين،
2: احتضنت الكويتيين رغم كل الأعمال الإرهابية التي قامت بها.
0: لا نتكلم بالغزو العراق اللي كان صدام بوقتها. وهذا ما أريد إحنا ننسى التاريخ، نتكلم بالتاريخ. أنا ما أتكلم بالتاريخ.
2: صحيح.
0: اثنين، خلينا نتكلم بالواقعية. هسه الواقعية شو تقول؟ باننا اليوم
2: يعني بس هو ردا على الوقائع اللي تحدث عنها معالي الوزير نواف الياسين، قامت ايران بهذه الافعال ام لا؟
0: هسه اني هاي الافعال يعتبرها هو ردود افعال، مو على كل فعل رده فعل. يعني إيران قامت بردود افعال.
2: ماذا فعلت الكويت لتقوم هي بفعل هذا الامر؟ ماذا فعلت السعوديه في احداث الحج لتقوم ايران بهذا الفعل؟ ماذا فعلت الناقلات حتى يتم القيام بالعدوان؟ هو يسالك.
0: ومن قال
2: محاولات التحريض الموجوده والخلايا النائمه الموجوده في
0: هذه الامور كلها جيرت باسم ايران؟ مو هنا خلينا نفكك المشكله.
2: يعني في مؤامره على ايران ادعاء ان هذا
0: احنا بدنا نتكلم عن امور. أنا ما أتكلم عن قبل 200 و300 سنة، أريد وقائع سرديات حقيقية.
1: كل هالوقائع اللي حكيناها
0: هذا الوقائع من نسج الخيال اللي تتكلم عنه،
1: خيال
0: نسج خيالات الآخر الذي
2: وما قاله والقالوا أن الزواري الكويتي من
0: أستاذة أنا لم أكن معبر.
2: ده هو أستاذ قانون أصلا، هو أستاذ قانون يعني بيقول لك كل حاجة بالأحكام.
0: ينكر 8 سنين هم الخليج وقفوا مع من؟ يعني دول الخليج وقفت مع صدام لو لا؟

0: وهي هم سؤال اريد الاجابه له. اثنين، خل اتكلم هسه شوي، خلينا نتكلم بالواقعيه. الواقعيه اليوم تقول احنا امام ازمه عالميه كبيره. هذه المشكله اللي راح تصير هي لن تقف عند جغرافيا وحدود معينه، الكل سيكتوي من هذه النار.
1: استاذ نبيل

0: تتوافق فيها الدول الأخرى ويكون هناك علاقات طبيعية بينها وبين هذه الدول. كيف تعتدي علي وتهدد سلمي وأمني المجتمعي وتهدد مصادر الطاقة لدي وتهدف المطارات وتستهدف المطارات وتستهدف محطات الطاقة وتستهدم الكهرباء وأقوم بس يعني فهمني.
1: هل قطعت هذه الدول علاقتها مع أتمنى الضيوف يجاوبوني قطعتها العلاقات الدبلوماسية مع إيران أو هل إنها تفكر بقطع العلاقات؟
0: والله سؤال مهم.
1: سؤال مهم أتمنى طيب. خلا أكمل.
0: طيب.
1: هذا أولاً لأن يعرفون أن العملية مؤقتة وهي قضية ردود فعل. حينما تكون هنالك ردود فعل الكل يعرف بالسياسة أنه ما بعد الحرب وليس ما قبل الحرب.
0: هم لا يريدون توسيع المواجهة. المواجهة يمكن لأي دولة أن ترد على الاعتداءات الإيرانية. ولكن هذا سيفجر المنطقة.
1: تكلفة الحرب. إيران تريد ترفع تكلفة الحرب. واليوم. اليوم وزير الحرب
0: يعني أنت تعترف أن إيران رافع تكلفة الحرب على الجميع. ما ذنب الدول العربية والخليجية في حربها مع إيران وإسرائيل
1: في, في, في قصف القواعد؟ اليوم وزير الحرب يتكلم الأمريكي 37.5 مليار خسائر الولايات المتحدة بحلول سبتمبر. لذلك إيران
2: لماذا حين تتعرض للقصف الأمريكي تقصف جيرانها؟
1: أنا أتكلم بأن دول الخليج هي ليست دول أعداء لإيران.
2: لماذا لا تقصف إسرائيل؟
1: تذكرين الرئيس الإيراني حينما اعتذر لدول الخليج قبل ايش قد اعتذر؟ قال نحن لا نقصف دول ونحترم دول الخليج وهنالك علاقه.
0: ايوه هو قال هذا الاعتذار ومع ذلك القصف مستمر من اول يوم الحرب الى الان. هو في سؤال مهم جدا.
2: لماذا حين تقصفها امريكا لماذا بدلا من قصف السعوديه والبحرين والكويت؟
0: لا تقصف في نقطه معينه. لماذا بدلا من ان تقصف
2: اسرائيل؟ اين القصف لاسرائيل؟
1: يعني ايران ما قصفت اسرائيل؟
0: الان لماذا تقصف العقبه؟ لماذا تقصف العقبه الاردنيه وهي على بضع كيلومترات من رامون الاسرائيلي؟
1: يا استاذ
0: مطار رامون الاسرائيلي
1: يا استاذه بس
0: لماذا العقبه؟
2: اذا كانت فعلا معركتها مع اسرائيل.
1: انا بدي افهم من كلامكم بان ايران تخشى ضرب اسرائيل.
2: اكيد تخاف من اسرائيل.
0: لا على فكره علامه استفهام. ما حدش قال تخشى.
1: سؤال استفهامي مزبوط. وأنا أتكلم بالواقعية
0: مزبوط.
1: من الذي أهان إسرائيل بالصواريخ الباليستية؟ اليوم إسرائيل تتكلم، اليوم صحف إسرائيل تقول بأنه لسنا في منأى، نحن يجب أن نفكر عن وطن بديل.
0: كمل أهين إسرائيل، انتصر على إسرائيل، تغلب على العدوان الإسرائيلي.
2: وإيران لا تكتفي بقصف.
1: وهي رسائل هل إن إسرائيل ستكون في منأى؟ هي تتكلم بأنه أنا أتكلم بمصادر النيران. حينما تنطلق مصادر النيران أبحث عن ضرب هذه المصادر وليس أضرب الدم.
2: تحلية المياه والمطارات المدنية هي قواعد أمريكية.
1: يا أستاذ خليني أكمل.
0: طب رد عليه.
1: اثنين هاي اللي تكلم بيها يعني أنا ما أعرف أستغرب وأعجب. أنت تلتفت عن اللي صار بإيران، محطات أبيدت، المياه، مصادر طاقة، هاي منو ضربها؟
0: أمريكا.
1: مين ضربتها؟ ما حد يجاوب. مين ضربتها؟ من أمريكا؟ يجاوبني. مين ضربتها؟
2: من إسرائيل.
1: لا مين ضربتها؟ لا جاوبني بصراحة. مين ضربتها؟ إذا ما تجاوبني أنا ما أقدر أكمل هذا.
0: لا جاوب عليه. جاوبني
1: بصراحة.
2: القاعدة الأمريكية الأكبر في العالم بحسب أدبيات النظام الإيراني، مش أنا عم أقول
1: هذا مو جواب.
2: إيران وحلفائها يقولون أن القاعدة الأمريكية الأكبر في المنطقة هي إسرائيل. اليوم كل يوم نسمع أخبارا ونقرأ أن طائرات التزود بالوقود الأمريكية
1: تقوم
2: متمركزة في المطارات الإسرائيلية. لماذا لا تقوم بهذه المطارات؟
0: لو سمحتوا أعطي حق لضيوفي بس يا سيادة
1: الوزير كلمة واحدة
0: عشان يرد على سؤالك.
1: الجغرافيا القريبة اللي جاءت بها قواعد حتى تصل لها صواريخ. طيب. ما تقدر من غير
0: عظيم. عظيم. لو سمح يا سيادة الوزير، هو يقول لحضرتك ربما لمح ولم يجيب ويقول أن هذه الضربات التي تقوم بها أمريكا على إيران انطلقت من الدول الخليجية. هو يريد أن يقول هذا الأمر. تريد أن تقول سأل من أين تضرب من أين تضرب أمريكا إيران؟ رد يا فندم على هذا السؤال.
3: أنا بس أوضح جانب.
0: تفضل.
3: المناطق التي قاعد تضرب الآن حسابيا هي قريبة يم مضيق هرمز. مضيق هرمز يبتعد عن الكويت 1800 كيلو. البوارج الأمريكية ممكن رؤيتها بالعين المجردة من السواحل الإيرانية. فإيران مش مضطرة أنها تبعث صاروخ بهذه المساحات يعني البعيدة عشان تضرب محطة كهرباء في الكويت أو مطار الكويت الدولي أو الحدود الكويتية. فإذا كانت بترد على الضرب بوارج 300 الآن يعني سفينة، أنا غير مختص لكن هذا ما يعني ينقل ان البوارج الامريكيه موجوده في بحر العرب مقابل الشواطئ الايرانيه. ففكره ان
1: تقطع هذه الدول العلاقه مع ايران بس جواب ارد ارتاح. لماذا لا تقطعون العلاقات؟ فكرة لا تعتبرون ايران عدوا.
3: احنا راح نتكلم عن قطع العلاقات يعني
0: لا انا ابلغ قطع العلاقات.

0: أنا بس قبل بدء قطع العلاقات أريد أن أسأل سؤال. هذا السؤال يتكرر كثيرا على لسان كل من يدافعون على إيران، هو يقولون أن إيران تقوم بردة فعل على الدول الخليجية وليست فعل، بمعنى أن من هذه الدول الخليجية والعربية تنطلق الضربات الأمريكية
1: من حاملات الطائرات في البحر وتنطلق من قاعدة في تركيا. لماذا لا تقصف تركيا؟
2: هناك قاعدة أمنية اقتصادية وأمنية مشتركة ما بين إيران ودول الخليج، وهذه لن تنتهي أبدا.
1: هناك قاعدة أمنية لن تنتهي أبدا.
0: فصل قصير مشاهدينا لنعود إلى هذا النقاش. فصل قصير لنعود إلى الوزير نواف السلامي يجيب ياسين يرد على هذا السؤال.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: عدنا للنقاش مرة أخرى ونريد أن نعود إلى موضوع هذه الحلقة، هل يمكن احتواء إيران؟ أستاذ علي شكر، السؤال الآن، كان هناك مسار تفاوضي دعمته الدول الخليجية والعربية، وقامت باكستان وقامت قطر بجهود كبيرة لعقد مذكرة التفاهم، وفي النهاية لم ينجح المسار التفاوضي، وهذا يعزز فرضية من يهاجمون مسألة التفاوض بأن إيران لا يمكن أن تخضع لمسار تفاوضي يؤدي إلى احتوائها. أرجو أن ترد مباشرة على هذا السؤال، تفضل.
1: شكرا على إتاحة الوقت مؤخرا. أعتقد بأننا علينا أن نقارب هذا الأمر انطلاقا من فارق مفاهيمي، بمعنى أننا عندما نقارب الاحتواء شيء ونقارب التطويع شيء آخر، ما يحصل الآن هو نقاش أو عمليا صدام على مستوى أرض الواقع ما بين التطويع الذي تريده الإدارة الأمريكية وما بين الاحتواء الممكن وفق اتفاقيات معينة تعطي الأدوار الجيوبوليتيكية لكل قوة ومنها إيران بحسب إمكاناتها في الإقليم.
0: أنا أريد أن أسهل المفاهيم قليلا، يا أستاذ شكر. الناس تقول لحضرتك كيف يمكن احتواء دولة وقعت مذكرة تفاهم وتحاول السيطرة على للملاح؟
1: هي لا تحاول السيطرة على مضيق هرمز كممر مائي، فعليا هي يعني موجودة على مضيق هرمز، والواقع الجغرافي والاستراتيجي لإيران هو فعليا المضيق ضمن نطاقها، وبالتالي
0: مذكرة التفاهم فشلت
1: الدولي
0: مذكرة التفاهم كإطار تفاوضي، لماذا فشلت؟
1: فشلت لأن الأمريكي، أنا يعني أجابت على هذه النقطة في البداية عندما ميزت بين التطويع وبين الاحتواء. الأمريكي يريد التطويع، وبالتالي هو خالف الإجراءات التي كان متفق عليها، وبالتالي ذهب باتجاه محاولة توسيع إطار مرور السفن وغيرها من القضايا. كانت إيران حاضرة وردت بشكل مباشر، وبالتالي فعليا نرى هنا بأن إيران كانت ملتزمة بالضوابط التي وضعت في سياق الاتفاق، ما خالفها هو الأمريكي، ما قامت به إيران هو رد فعل على ما قام به الأمريكي. لذلك عندما نقارب الدور الإيراني وكل هذه المحطات المرتبطة بمسألة الاحتواء التي هي قابلة اليوم، أعتقد بأن

0: أن هذا الأمر قبل النقاش، وإيران فعليا تم احتوائها عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي السابق مع الخمسة زائد واحد، مجموعة الخمسة زائد واحد، منذ العام 2015. إيران كانت طيعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمم المتحدة للاتفاق الذي وقعته. من انسحب منه حينها هو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه تجربة ميدانية على أن مسألة احتواء إيران هي أمر قائم. ونتحدث هنا عن أهم يعني عن درة التاج الإيراني، نتحدث عن البرنامج النووي. كانت إيران ذهبت باتجاه العمل على احتواء هذا البرنامج مع المجتمع الدولي. من خرج عن الاحتواء هو الأمريكي. الآن أعتقد بأننا أمام فرصة، وإيران أعطت الكثير.
1: طيب أنت تثير نقطة مهمة للغاية، تثير نقطة مهمة للغاية أيضا توقيع. يا سيادة الوزير، هو يقول لحضرتك أن إيران استجابت مذكرة التفاهم ومن خالف ذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه ذكر مثال في غاية الأهمية. حينما وقع اتفاق أوباما والذي كان يتعلق بمشروع إيران النووي، التزمت إيران كليا وقدمت نموذجا لفكرة الاحتواء، ولكن من خالف ذلك كانت أمريكا. يمكن أن ترد على هذا الأمر؟ إذن إيران هنا ليست الفاعل، هي تحاول أن ترد على العدوان الأمريكي الذي يريدها أن ترضخ وليس أن يتوافق معه.
2: ببساطة شديدة مضيق هرمز، أنا يعني أستنكر أن احنا نطرحها كأن إيران قاعد تستخدمها كورقة ضغط لأول مرة. مضيق هرمز وتعطيل مضيق هرمز والتحلل مضيق هرمز هي أداة تستخدمها يعني إيران في سنوات سابقة. هذا الممر المائي وفقا للقانون الدولي لا يجوز لأي دولة من الدول أن تتحكم فيه بطريقة تعيق فكرة المرور الآمن للسفن. ما في مانع أن تكون في بعض الاتجاهات يعني الفقهية أن يكون في هناك خدمات تقدم، لكن هذه الخدمات تفترق أو تختلف عن الرسوم فيها. ما تطرحه إيران هي رغبة منها بخدمات إجبارية هي مقلفة بإطار رسوم. هل من مصلحة أمريكا اليوم فتح مضيق هرمز ولا تعطيل مضيق هرمز؟ المنطق يقول أن مصلحة أمريكا فتح مضيق هرمز، أما في مصلحة إيران اليوم هو إغلاق مضيق. لسبب، إيران في فترة الهدنة قصفت الكويت بأربعة مسيرات من غير سبب واضح، وكان السبب الظاهر في قصف الكويت هو أن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية كان فيها خلاف وفيها اشتداد بالقصف فيها. ليست هناك رغبة في إيران لاستمرار حالة السلم ببساطة شديدة.
1: انطلقت الطائرات الأمريكية من القواعد الموجودة في الكويت لضرب إيران، لأن سيد نبيل يقول لك أن
2: لن يستطيعون خلال أربعة شهور تقديم دليل واحد، لم يستطيعون خلال أربعة شهور تقديم دليل واحد على انطلاق طائرة أو صاروخ من الأراضي الكويتية.
1: طيب أستاذ نبيل،
2: لم يقدم دليل واحد. إذا كان هناك دليل واحد،
1: ونحن جميعا كإعلام
3: الاي بي سي مو دليل تقول ان القواعد هذه.
1: يا فندم، في حاجة اسمها أنظمة، في حاجة اسمها أقمار صناعية ترصد انطلاق علم بقى علم.
3: إذا هذه الصواريخ تنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل،
1: من حاملات الطائرات؟
3: حاملات الطائرات، هذه حاملات الطائرات التي تقف سيدة رجالة واحدة. بنقطة واحدة أخيرة أقول، الاحتواء هو ليس هو التطويق.
1: لا لا طيب، هو قال احنا، لكن هو بيسألك هل معنى الاحتواء أن تقوم بفرض واقع جديد في مضيق هرمز؟
3: مضيق هرمز ورقة سياسية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية،
1: تعتدي على الناقلات وعلى
3: السفن المتعوقة، وإنما هي
4: مضيق هرمز ليس قناة السويس، ليس قناة داخل
3: قضية البحر الأحمر التي دخلت.
1: لا نتحدث في نفس الوقت.
3: خلينا نجاوب ضيفك.
1: طيب لو سمحت، إجابة قصيرة عشان ننتقل.
3: إجابة قصيرة، هذه الأوراق في الحروب أنت تستخدمين كل أوراقك، واليوم يتكلمون لهذا.
1: طيب هذا سيادة الوزير، أنت أستاذ قانون، هو يقول لحضرتك أن هذا الاستخدام هو استخدام مشروع في حرب كهكذا. هم يتعرضون
3: حرب كونية. حرب كونية ماذا تفعل؟
1: طيب تدمر إيران بالكامل، تقصف محطات الطاقة فيها، تقصف جسورها، تدمر بنيتها التحتية، ماذا تريدها أن تفعل؟ رد معي الوزير.
2: اتفاقية فيينا هناك ضوابط لحالة الحرب وحالة السلم، هناك ضوابط للتعامل مع المنشآت العسكرية والمدنية، وفي قانون البحار أهالي البحار هناك ضوابط ممرات البحرية.
3: وين القوانين من الإجرام اللي صار بغزة؟ وين القوانين هاي دا يتكلم عنها؟ وين القوانين من هاي الإبادة الجماعية اللي صارت بلبنان واللي صارت في وبإيران؟ وين هاي القوانين؟ طيب بس طيب بس طيب بالمضيق نسوي قوانين؟ طيب ماكو هيك منطق.
1: طيب يا بس هني الحل الأستاذ بركات، ولكن سؤالي

0: يا معالي الوزير، يا معالي الوزير، اذا الخليج يعني فاضى كيلا بما تفعله ايران، لماذا لا يقطع العلاقات الدبلوماسيه معها ويسالك
1: السيد؟ ما راح يقطعون العلاقات.
0: طيب اسمعني.
1: لانه ما ممكن دول الخليج ان تتعادي ولا يكون صدام. طيب. لان الامور ستعود الى امورها بعد الحرب، ستنتهي كل هذه الامور.
0: لو سمحت في وقت لضيوف اخرين، تفضل يا معالي الوزير سريعا لانقل لضيوف الاخرين، تفضل.
2: مضيق هرمز تعتقد ايران انها ورقه ضغط. احنا بالنسبه حقنا مضيق هرمز هو غلق لمصدر رزق اساسي تقوم عليه منظومه مجلس التعاون. غلق مضيق هرمز يعني معناته توقيف 90% من النفط الذي يصدره دول الخليج، مساله في غايه الخطوره بالنسبه حقنا احنا اغلاق مضيق هرمز. المساله الاخرى قطع العلاقات الدبلوماسيه، هذه ليست هناك اي ربط ما بين فكره الخصومة والحروب والتعاطي السياسي والعسكري. ما زالت دول الخليج دول عقلانية.
1: كيف قتل الجنود الأمريكيين بالكويت؟ كيف قتل؟
0: سؤال مهم.
1: كيف قتل الجنود الأمريكيين بالكويت؟ أستاذ جاوبني على هذا السؤال.
2: نحن ليس
0: سؤال مهم. رد يا معالي الوزير.
1: كيف قتل الجنود الأمريكيين في الكويت؟
0: سؤال مهم. رد يا معالي الوزير.
1: وتقول ماكو.
2: نحن ليس دعاة حرب.
0: لا خليني في الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الكويت. الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأردن. كيف قتلوا؟ رد على هذا السؤال لو سمحت.
1: نيران صديقة.
2: اتفاقية. هناك اتفاقية بعد الغزو تمت ما بين الكويت ومجموعة من الدول.
1: قبل شوية تقول ماكو قواعد
2: من ضمنها.
0: لا هو قال لك لم تنطلق. هو قال لك لم تنطلق ضربات من الكويت.
1: إذن هذا الصواريخ مين جتي؟
0: لا لا
1: هو لماذا قتل الجنود؟
3: من حملات الطائرات؟
0: يا سيد طيب هو بس رد.
2: لماذا قتل المواطن الكويتي العسكري؟
1: لم يقتل مدني كويتي
2: في محطة الكهرباء.
0: قتل وقتل الطفلة في مطار الكويت الدولي، وليس
2: مطار الكويت الدولي ثكنة عسكرية. مطار الكويت الدولي. طيب
1: من قتل الجنود الأمريكيين؟ من قتل الجنود الأمريكيين الكويت؟
2: هل هو ثكنة عسكرية؟
0: يا أستاذي هو رد على حضرتك. قال لك هناك اتفاقية أمنية وهناك اتفاقيات أمنية ما بين العديد من دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو يقول لحضرتك أن الدول الخليجية لم تسمح باستخدام هذه القواعد ولم تسمح باستخدام أراضيها ومنها الأردن بالمناسبة وليس فقط
1: أمريكا. فرضت أمر واقعا.
4: النظام الإيراني فقد مشروعه. المشروع الإيراني في المنطقة
0: لا الوقت خلص أصلا. تفضل.
4: المشروع الإيراني في المنطقة ينتهي. المشروع الأذرع ينتهي.
0: ينتهي كيف؟ إيران صامدة.
4: هرمز هو آخر.
0: إيران صامدة حتى اللحظة. تتصدر للعدوان الأمريكي.
4: اسمحي لي كفي الجملة. مضيق هرمز هو آخر أوراق إيران. هو قنبلتها النووية التي لم تستخدمها.
0: لا لسه في باب المندب.
1: باب المندب اليوم.
0: باب المندب
4: وهرمز. المضائق آخر أوراق إيران. هي بكل هذه الحروب ما استعملتها.
1: طيب.
4: لأول مرة تستعملها.
0: طيب. يا أستاذ شكر. رد على هذا السؤال. هو السؤال الرئيسي لم نصل إلى إجابة بعد. ليست هناك قناعة لدى الوزير نواف الياسين أو السيد بركات بأنه يمكن احتواء إيران. يقول لحضرتك إيران لا تلتزم. إيران لا تلتزم وتريد أن تفرض قواعد للعبة وفقا لمشروعها في النفوذ في المنطقة.
5: أنا قلت لك بأننا قدمنا نموذج حول البرنامج النووي. سألت معالي الوزير ولم يرد بهذه النقطة. أجاب بمكان آخر. وبالتالي هناك تجربة سابقة. نتحدث عن وقائع، لا نتحدث عن خطاب عام، لا نتحدث عن تنظير. هناك وقائع إيران تم احتواء برنامجها النووي ومن خرج.
0: يا معالي الوزير حتى تكون هناك إجابة لأن الوقت انتهى. يا معالي الوزير من انتهك الاتفاق النووي كان ترامب بإلغاء هذا الاتفاق ويضربه كنموذج للاحتواء. رد سريعا لو سمحت.
2: الآن في وضع الحالة احنا موجودين فيه الآن، ما زالت إيران تخفي بعض المنشآت النووية تحت الأرض. والآن واحنا نتكلم الآن
0: وكيف تم بعد الاتفاق النووي دعم الأذرع في المنطقة لتهديد استقرار العديد من الدول. هذا أيضا أحد الأسئلة الرئيسية التي كانت ناتجة عن اتفاق 2015. شكرا لضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل نقاش. إلى اللقاء.

0: استعصي على التوقع.
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يومياً منتصف الليل على

ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

ترامب يؤكد أن توقف الضربات ضد إيران لا يعني التراجع، وأنه سيستأنف القتال ضدها إذا لم تنفذ ما يريده. مع تقدم المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز، ترامب يؤجل ضربة إسرائيلية قوية ضد إيران كانت مقررة ليلة السبت. رغم تأكيد روسيا أن أزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا، إلا أنها مددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا وتتسبب بإجلاء نحو 260,000 شخص.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق بحسب موقع أكسيوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية. وأكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين تواصلون مع واشنطن ورجح أنهم غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق. كما تطرق ترامب خلال حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض إلى القدرات الإيرانية العسكرية قائلا أنه لم يتبقى لدى إيران الكثير من المسيرات. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استعد لتوجيه ضربة قوية ضد إيران فجر السبت، لكن الرئيس الأمريكي

0: الأمريكي دونالد ترامب أرجأ هذه الضربة. إلى ذلك نقلت أكسس عن مصادر أمريكية أن تأجيل الضربة جاء لوجود تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. في السياق ذاته المصادر الأمريكية أوضحت أن الجيش ما زال يعد خطط لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، لكن ترامب لم يصدر أوامره بعد. نفت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح ادعاءات تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن مشاركة الكويت في العمليات ضد إيران، وقالت إنها باطلة جملة وتفصيلا. وأكدت سفيرة الكويت في واشنطن أن الكويت لم تشارك في أي عمليات عسكرية ضد إيران، كما شددت على أنه لم يتم السماح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن عمليات هجومية. استدعت إيران القائمة بالأعمال الأوكراني في طهران وأبلغته احتجاجها على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. وأضافت الخارجية بأن الهجوم الذي نفذه الجيش الأوكراني أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخرين. وذكرت الخارجية أن الهجوم يهدد أمن دول بحر قزوين، مطالبة الحكومة الأوكرانية بتحمل المسؤولية. قال ألكسندر نوفاك أحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا إن الأوضاع المتعلقة بأزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا، غير أن الوضع لا يزال صعبا في بعض المناطق التي تعاني من مشاكل في إمدادات الوقود بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وخاصة في سيبيرا. وبحسب تصريحات المسؤول الروسي فإن حظر تصدير البنزين سيمدد حتى نهاية العام، بينما سيرفع حظر تصدير الديزل مع تعافي السوق.
1: طوابير طويلة تشكلت أمام محطات الوقود في بعض مناطق روسيا التي تواجه اليوم أزمة غير مسبوقة في إمدادات الطاقة نتيجة الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الحيوية. الشح في إمدادات الوقود دفع الحكومة الروسية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة في محاولة منها لاحتواء الأزمة التي تشهدها البلاد، خصوصا في سيبيريا التي يوصف الوضع فيها بالأصعب. إجراءات شملت تمديد القيود المفروضة على تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء وأحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا ألكسندر نوفاك. وبحسب المسؤول الروسي فإن كازاخستان قد تزود روسيا بفائض من المنتجات البترولية، وفعليا صدرت أول شحنة من البنزين إلى روسيا في يوليو لمواجهة نقص الوقود في المناطق الوسطى في روسيا. الإجراءات الروسية الجديدة تضاف إلى ما أعلنته الحكومة سابقا من تدابير احترازية لترشيد استهلاك الوقود وتقديم حوافز لشركات النفط لتشجيعها على زيادة العرض وتوجيه المزيد من الإمدادات للسوق المحلية. تحركات روسية قابلها المزيد من الضربات الأوكرانية التي طالت البنية التحتية النفطية لروسيا في العديد من المناطق، وتسببت في خفض إنتاج البنزين الروسي بنحو 65% من المستوى المعتاد. روسيا التي تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم تسابق الزمن لإصلاح المنشآت التي طالتها الضربات الأوكرانية وبعث استراتيجيات تضمن حماية منشآت الطاقة لتجنب تأثر ميزانية البلاد التي يعتمد جزء مهم منها على عوائد قطاع الطاقة.
0: على صعيد الحرب في أوكرانيا، استهدفت القوات الروسية العاصمة كييف بصواريخ باليستية وفق ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية. عمدة كييف فيتالي كليتشكو قال إن حطام الصواريخ تسبب في اندلاع حرائق في 3 مناطق على الأقل، فيما أفاد شهود بسماع دوي انفجارات متتالية في المدينة. أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص وإصابة 14 آخرين على الأقل في حادث وقع في برلين، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في الوقت الراهن. المتحدث باسم الشرطة قال أنه يتم إجراء

بحث مكثف عن المشتبه بهم، حيث تم تكثيف الوجود الشرطي في محيط المنطقة وطلب من الزوار مغادرته. وقد أعلنت الشرطة عن عملية أمنية واسعة أصيب خلالها عدد من الأشخاص في وسط برلين، وأكدت أن المشتبه به في الحادثة مرتبط بدوائر متطرفة. وهذه هي صور مباشرة تأتينا من وسط العاصمة برلين، حيث تم تنفيذ عملية الدهس والتي كما ذكرنا تسببت في مقتل شخص وإصابة 14 على الأقل آخرين. طبعا المستشار الألماني توعد بمحاسبة مرتكبي حادث الدهس في برلين، والذين ربطت شرطة برلين يعني بينهم وبين دوائر متطرفة. إلى الآن لم يتم توضيح هوية من قام بتنفيذ حادثة الدهس أو ما إذا كان تم اعتقالهم أم لا، لكن الواضح بأنه الإجراءات الأمنية ما زالت على أشدها في المنطقة التي تم تطويقها، وربما تتكشف مزيد المعلومات حول هذا الحادث في الساعات القادمة. الحراك المستعرة في فرنسا وإسبانيا ترغم السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. ففي فرنسا اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم أو أماكن قضاء عطلتهم، واعتبر وزير الداخلية أنه من المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تنفذ في فرنسا في زمن السلم.

0: في الأرياف المجاورة لمدينة بوردو يحاصر الحريق حواسنا الخمس، نرى النيران تلتهم الطبيعة ونشتم الدخان المنبعث من احتراق ما بقي من حياة، ونسمع حشرجة أغصان أشجار ملتهبة، ونتنشق بل نتذوق مرارة طعم حريق يحاصر الجبال والجمال قبل أن نلمس مخاطر عاصفة هوجاء قادمة، فنغادر المكان قبل وصول الشرطة لإجبارنا على المغادرة.
1: وفي إسبانيا التهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب من العاصمة، وحذر رئيس السلطة المحلية في مدريد من أن الوضع صعب بسبب هبوب رياح غير منتظمة، معلنا عن إجلاء نحو 60 ألف شخص في أحدث حصيلة. السلطات المحلية أعلنت في فالنسيا عن وفاة شخص واحد على الأقل في حريق منفصل قرب المدينة في شرق إسبانيا. نتابع. عادت مدينة سرت إلى واجهة المشهد الليبي ليس فقط لموقعها الجغرافي الذي يتوسط البلاد، بل لدورها المتنامي في استضافة اللقاءات السياسية والعسكرية بين مختلف الأطراف وبين رمزية المكان وأمال التقارب. تبرز المدينة مجددا كوجهة للحوار ومحطة في مسار البحث عن توافق ينهي سنوات من الانقسام.
2: هنا في مدينة سرت، المدينة التي لم تعد تتوسط ليبيا جغرافيا فحسب، بل باتت تتوسط أيضا أبرز مساراتها السياسية والعسكرية، في وقت تشهد فيه البلاد حراكا متسارعا لكسر حالة جمود والبحث عن تسوية تنهي سنوات الانقسام.
3: فمن هذه المدينة عقدت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما احتضنت اللقاء الذي جمع رئيس أركان القيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر ورئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول صلاح الدين النمروش، ضمن مسار يهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

0: أحد أبرز الملفات المرتبطة بأي تسوية سياسية في البلاد، بالإضافة إلى مؤتمر الأحزاب السياسية الذي يجمع للمرة الأولى أحزاب من شرق ليبيا وغربها.
1: نرجع قليلا سير التاريخية، القرضبية لها يعني قيمة معنوية في عقول وقلوب كل الليبيين. معركة القرضبية الشهيرة، ودائما وابدا نقول فيها معركة كل الليبيين ضد الاحتلال الإيطالي سنة 1915، الملتقى التصالحي اللي صار في سنة 1922، واليوم نتواجد في 2026 برعاية وتحت القيادة العامة للقوات المسلحة.
2: وتكرار اختيار مدينة سرت لم يعد يبدو مصادفة، بل يعكس البحث عن أرضية مشتركة يمكن أن تلتقي عندها مختلف الأطراف الليبية. ومع تعدد المسارات من العسكري إلى السياسي، تستعد المدينة لاحتضان اجتماع سياسي مرتقب تعقد عليه الآمال بأن يسهم في تقريب وجهات النظر والدفع بالعملية السياسية نحو مرحلة جديدة من التوافق.
3: نحن كأسكان مدينة سرت نتمنى أن تكون مدينة سرت حاضنة لكل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، وأن تكون هي الواجهة الرئيسية في توحيد ليبيا.
4: تاريخيا كانت تجمع جميع الليبيين، وإن شاء الله تتوحد ليبيا في مدينة سرت.
2: اختيار مدينة سرت يحمل دلالات رمزية وسياسية باعتبارها نقطة تواصل سابقة بين الشرق والغرب، والاجتماعات التي احتضنتها المدينة تعد خطوة أولى في اتجاه بناء الثقة وكسر حاجز القطيعة. لقناة العربية والحدث، فرج حمزة، مدينة سرت.
5: أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى أكثر من 3000 إصابة، فيما سجلت نحو 1360 حالة وفاة. ارتفاع حصيلة الوفيات يأتي في ظل مخاوف أمنية أدت إلى تقييد جهود الاستجابة للوباء، وسط ترجيحات بأن يكون الحجم الحقيقي لتفشي المرض أكبر بمرتين إلى 4 مرات مما تعكسه البيانات الرسمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الآن نتوقف مع أخبار الرياضة والتقرير التالي.
6: تغلب نادي الاتحاد السعودي على لاس بالماس الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية في مدينة ماربيا. تعادل ميلان الإيطالي وسيلتيك الاسكتلندي في مباراة ودية، وذلك بهدفين مقابل هدفين في إطار الاستعدادات للموسم الجديد. خسر بايرن ميونخ الألماني مباراته الودية الأولى تحضيرا للموسم الجديد أمام فريق فيهين فيسبادن المنافس في دوري الدرجة الثالثة. جدد مانشستر سيتي الإنجليزي عقد لاعبه الأوزبكي الدولي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات ليبقى في صفوف الفريق حتى صيف 2031. انتقل لاعب الوسط الكوري الجنوبي كانغ إن لي من باريس سان جيرمان إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد ل5 أعوام. أعلن أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر لكرة القدم اعتزاله بعد مسيرة حافلة شهدت اللعب لأبرز الأندية في مصر والسعودية وإيطاليا وإنجلترا.
5: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. ترامب يؤكد أن توقف الضربات ضد إيران لا يعني التراجع، وأنه سيستأنف القتال ضدها إذا لم تنفذ ما يريده. مع تقدم مفاوضات بين إيران وسلطنة أمان بشأن هرمز، ترامب يؤجل ضربة إسرائيلية قوية ضد إيران كانت مقررة ليلة السبت. رغم تأكيد روسيا أن أزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا، إلا أنها مددت حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام. الحرائق تخرج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا وتتسبب بإجلاء نحو 260,000 شخص على الأرض.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الآن على شاشة العربية.
3: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول: ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرب. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبلمة مالك.
4: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
5: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
6: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
9: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
10: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: في المشهد الليبي المعقد لا تكاد جبهة تهدأ حتى تنفجر أخرى، لكن الحدث الذي هز الأركان السياسية والاجتماعية في البلاد لا يزال يلفه الغموض والجدل هو اغتيال سيف الإسلام القذافي. نحو 5 أشهر مرت على تلك الحادثة والأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات. أين الحقيقة؟ من يقف وراء التعتيم؟ مكتب النائب العام أعلن سابقا عن إماطة اللثام عن تفاصيل العملية وهويات المتورطين، أصدر أمرا بضبط 3 أشخاص مشتبه بهم. فلماذا لا يزال الجنات خارج أسوار العدالة؟ هل هي ضغوط سياسية أم محاذير اجتماعية أم عجز قضائي؟ هل صحيح أن المشتبه بهم يختفون تحت غطاء تشكيلات مسلحة في الزنتان؟ الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة بحسب ما يصف بعض الليبيين في الدوائر المقربة، ويثير صراعا معلنا وخفيا على تركة التيار الجماهيري. أهلا بكم في قبل الجدل. ينضم إلينا عبر زوم من تونس الدكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي. دكتور حياك الله معي في قبل الجدل أولا.
1: أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين.
0: الله يحييك. يعني الحقيقة أن الأسئلة أكثر من الإجابات في قضية سيف الإسلام القذافي ومقتل الرجل حتى هذه اللحظة. النائب العام يعني حدد أشخاص متهمين بعملية القتل هذه، قال بأنهم من الزنتان. هل كشفت لكم هوياتهم أولا؟
1: الحقيقة في البداية أريد أن أشير إلى أن قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثا عابرا وبسيطة.
0: صحيح.
1: هي حدث قانوني وسياسي وله أبعاد مختلفة، وبالتالي مسألة الكشف عن الحقيقة هي تعزيز للثقة في القضاء الليبي وفي النيابة العامة وتأكيد لمصداقية القضاء. وبالتالي أعتقد من المهم جدا لمكتب النائب العام ولكل جهات الاختصاص في التحقيق أن تحرص على كشف الحقيقة كاملة. سؤالك عن هل تم التعرف على المشتبه بهم؟ في التقرير الذي صدر عن النيابة العامة عن مكتب النائب العام في بداية شهر مارس من هذا العام، يعني حوالي بعد شهر من اغتيال الدكتور سيف الإسلام، التقرير أو البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للنائب العام جاءت فيه تفاصيل، من بينها أن النيابة العامة وجهات الاختصاص استطاعت أن تستدل بموجب قرائن وأدلة وتسجيلات وتفريغ لكاميرات حتى خارج المكان الذي تمت فيه جريمة الاغتيال واستدعاء شهود و يعني إجراءات تحقيق شرعي وجنائي إلى آخره،
0: إجراءات روتينية مع عمليات كهذه.
1: يستدل على 4 أشخاص تقريبا من 3 إلى 4، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم. نحن كان هناك تطمين للرأي العام وكانت وتيرة التحقيقات سريعة، لكن بعد ذلك إلى هذه اللحظة احنا اليوم في شهر يوليو
0: اي صحيح
1: لم تكن هناك أي إضافة

0: سوى يعني ذلك البنك
1: يعني دكتور اليتيم. دكتور عقيلة حتى نعرف هل بال يعني أنتم كفريق يعني قانوني ولجنة للكشف عن قتلة سيف الإسلام القذافي لم تزودكم النيابة العامة أو النائب العام بالأسماء؟ لم تصلكم أي أسماء محتملة؟ لم تعرفوا شيء عن هذا الموضوع؟ لماذا التكتم والتعتيم على هذه الأسماء حتى الآن؟ يعني بماذا تقدرون هذا الموقف أنتم؟
0: طبعا أنا هنا أمثل الفريق أو اللجنة الإعلامية والحقوقية للكشف عن حقيقة الاغتيال، أما الفريق القانوني فهو فريق آخر ينفصل عن هذه اللجنة، مختص بالجانب الجنائي وما إلى ذلك. تم تشكيله بمعرفة عائلة الشهيد الصائم معمر قذافي ويرأسه الأستاذ خالد الزايدي. لكن الحقيقة إلى هذه اللحظة مكتب النائب العام لم يتعاون حتى مع الفريق القانوني في تقديم معلومات مؤكدة عن المشتبه بهم. على حد البيان الذي أصدره المحامي المسؤول عن الفريق القانوني الأخ خالد الزايدي أنه وجه للنائب العام أكثر من 10 مراسلات وربما 15 مراسلة، نماذج لا أدري تصنيفاتها بالضبط يعني من الجانب القانوني، لكن مكتب النائب العام لم يتعاون معه إلى الآن، وبالتالي الحقيقة لا تزال غائبة من حيث تحديد الأسماء بدقة.
1: طيب هل تشعر سيد عقيلة يعني الآن نتحدث عن 5 إلى 6 أشهر تقريبا منذ وفاة الدكتور سيف الإسلام القذافي، هل تشعر بأن الهالة التي كانت حول مقتل الرجل والأسئلة التي كانت تطرح من قتله وكيف ولماذا لم يسلم الجنات حتى الآن، الموضوع خفت كثيرا وكأن المسألة لم تكن من الأصل في الأساس، هل تشعر بهذا الأمر؟
0: وكأن المسألة لم تكن من الأساس، أحتاج إلى توضيح يعني
1: أقصد
0: هناك تصديق في عملية الاغتيال مثلا؟
1: لا لا لا، أقصد أن بعد العملية مباشرة كان هناك هالة كبيرة حول هذه القضية، من قتل الرجل، كيف دخلوا إليه، وأسئلة كثيرة، وبعد أشهر خفت الموضوع، لم يعد هناك حراك حول هذا الملف لا بشكل سياسي ولا بشكل قضائي، ولا النائب العام أيضا أصدر جديد في الموضوع، ولا حتى أيضا أنتم كلجنة إعلامية أو أيضا حتى الحقوقية، لم يعد الحديث كثير عن الموضوع، يعني نحن شعرنا وكأن المسألة لم تكن أصلا في الأصل موجودة، يعني كان عملية اغتيال لم تحدث.
0: فهمت السؤال، فهمت. هو الحقيقة شوف، لكي يكون معك صريحا، احنا بعد استشهاد الدكتور دخلنا في حالة صدمة كقيادات عمل قائمة على المشروع في الأساس يعني، وكرأي عام كأرضية كان يرتكز عليها يعني الناس بالمفهوم المادي، حالة صدمة كبيرة لأن استشهاد الدكتور واغتياله بهذه الطريقة أمر لم يكن
1: متوقع
0: يقع في حسباننا السياسي، بمعنى أن الاغتيال السياسي لا ينبغي أن يكون قاعدة للتعامل مع الخصوم، هذا مرشح رئاسي. لكن بعد ذلك قررنا كقيادات للعمل أن لا نتعاطى مع الإعلام في هذه القضية إلا بشكل محدود، لأن الفريق القانوني كان له رأيا بأنه لا ينبغي التشويش على النيابة العامة.
1: هل تعتقد بأن هناك أو تشعرون بأن هناك تعمد من قبل يعني القضاء والنائب العام بالتعتيم على هذه المسألة، عدم أخذ الموضوع بجدية، أو أن هناك ربما تأثيرات سياسية عليهم بعدم كشف حقيقة هذا الموضوع؟
0: والله شوف، أنا لا أريد أن أهاجم القضاء، لكن أنا حريص كل الذين عملوا مع الشهيد الدكتور سيف الإسلام على حماية القضاء من الشبهة السياسية وعلى تعزيز أهليته ومصداقيته، وبالتالي هذه كانت رسالة وصية من الدكتور سيف الإسلام لنا، لا تشككوا في القضاء. حتى عندما كانت محكمة الجنايات الدولية تطالب بالقبض على الدكتور سيف الإسلام عندما كان حياً، كان يسير في اتجاه تعزيز مصداقية القضاء المحلي والقانون المحلي والعدالة المحلية، لكن العدالة المتأخرة

0: ترى في القضايا السياسية الكبرى تتحول في نظر الناس إلى قضايا غائبة. الجدية لا تكون بالصمت، وهذا ما ينبغي أن يراعيه مكتب النائب العام وكل من لهم علاقة بالتحقيقات. هذا الصمت غير مبرر، هذا يضع شبهة سياسية على أن هناك إملاءات أو ضغوط أو حسابات سياسية معينة.
1: طيب
0: كيف يعني القضاء يصمت على أن يتحول المسرح السياسي إلى مسرح رصاص بين الخصوم السياسيين؟ كيف؟ هذا يعني يسن عرفا غريبا ويفتح دائرة كبيرة من الاغتيالات في المستقبل.
1: لكن عندما تقول مسرح رصاص بين الخصوم السياسيين، أي أنك تشير إلى أن من اغتال سيف الإسلام القذافي، أو ترجيحاتكم بأنه خصم سياسي له؟ وعندما نبحث عن الخصوم السياسيين لا نجد لا شخصية واحدة في ليبيا. خليفة حفتر.
0: خليفة حفتر. شوف، من زاوية التحليل السياسي يجب ألا أدعي بأنني مسؤول عن التحليل أو التحقيق الجنائي، لأن هذا يتطلب أدلة. لكن من ناحية التحليل السياسي، السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد من قتل واغتيال وغياب الدكتور سيف الإسلام.
1: ممتاز، من
0: وهنا
1: المستفيد؟
0: المستفيدون كثر، كل الأطراف السياسية، كل الأطراف السياسية في ليبيا، وكل الأطراف الأمنية التي تحمل السلاح، سواء كان في صورة عسكر أو في صورة ميليشيات، هي ليست بريئة وليست متهمة. يعني أنا لا أستطيع أن أوجه لها اتهاماً، يعني كلها هكذا بالمطلق، ولا يمكن بالعقل أن نبرئ أي طرف من الأطراف، لكن هناك تفاوت، أتفق معك في ذلك. إذا ما تعاملنا مع الأمر من خلال الرصد للسلوك خلال سنوات مضت، ربما تكون هناك أولوية في الاتهام، لكن لا أريد أن أقفز عليها أمام التحقيقات. نحن تعرضنا فيما سبق جميعا كقيادات عملت مع الدكتور سيف الإسلام إلى القبض وإلى التضييق وإلى هدم بيوتنا وإلى محاولات اغتيالنا في الخارج وفي الداخل، ونعرف من هي الأطراف التي كانت وراء هذا. ربما يكون اغتيال الدكتور واقعا وبالضرورة ضمن ذلك الطرف الذي كان يمارس ذلك التضييق وذلك
1: من هو الطرف
0: المحاولات.
1: الذي كان يمارس هذا التضييق؟ يعني اليوم أنتم تخرجون وتتحدثون حتى تكشفوا اللثام عن قضية مهمة جدا. سيف الإسلام القذافي له قاعدة شعبية كبيرة الحقيقة في ليبيا، والكثير من هذه القاعدة الشعبية غاضبون لأن الحقيقة لم تكشف، لأن هويات من قتلوا الرجل وغدروا به غيلة في منزله لم تكشف حتى الآن، وينتظرون أي معلومة أو أي إشارة الحقيقة تشير إلى من تسبب بمقتل الدكتور سيف الإسلام القذافي.
0: نعم، الرأي العام يريد تطمين،
1: ليس الرأي العام فقط، حتى القاعدة الشعبية للرجل.
0: نعم،
1: أقول ليس الرأي العام فقط، حتى القاعدة الشعبية لسيف الإسلام القذافي هي تبحث عن هذه الإجابات التي سألتها.
0: صحيح، والقاعدة الشعبية قد تدفع إلى التظاهر للمطالبة بالكشف عن الحقيقة.
1: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي، هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
0: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
1: يحتاج إلى إجابة مش تصحيح، السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
0: التصحيح سيكون في الإجابة أخي الكريم.
1: تفضل.
0: قبيلة القذادفة لم تكن يوما قبيلة حاكمة. معمر القذافي الشهيد كان رجلا ليبيا قام بثورة وله أنصاره، وأنتم تعلمون ذلك في الداخل وفي الخارج، وكما له أعدائه وخصومه يعني. لكن هذه القبيلة لم تكن قبيلة حاكمة. نظام الحكم في ليبيا كان نظام نموذج فريد مختلف حتى عن النظام الليبرالي الغربي.

0: الغربي وعن نظام التداول على السلطة الحزبي بالطريقة التقليدية، وكان نموذج أنتم تعرفون نموذج سلطة الشعب واللجان والمؤتمرات، وبالتالي
1: جماهيري.
0: هذه القبيلة ليست حاكمة ولم يكن هناك

0: في حكم معمر القذافي الرئيس الراحل كان الوضع مختلف تماما. كانت بالفعل القبيلة القذافي فهي من تحكم معمر القذافي وأبناء عمه وأبناء أيضا كذلك كانوا متنفذين في ليبيا. بالتالي أنا طرحت السؤال بهذا الشكل، ولأن سيف الإسلام القذافي أيضا كان مرشحا رئاسيا ومحتملا جدا لأن لديه قاعدة شعبية في ليبيا لا يستهان بها الحقيقة، فأنا بالتالي سألت هذا السؤال.
1: طيب أنا أريد منك أن تقدم، يعني لو أخذنا مسألة الذين تولوا مقاليد السلطة في ليبيا وفق منظومة سلطة الشعب، طبعا احنا عندنا من 69 من سنة 1969 إلى 1977 هذا كان فيه مجلس لقيادة الثورة على رأس القائد معمر القذافي وضباط الوحدويين الأحرار وهكذا. بعد ذلك أعلنت سلطة الشعب، أصبح الذين يتولوا مقاليد السلطة في ليبيا بمثابة رؤساء حكومة أو برلمان يتم يعني تصعيدهم أشبه بالانتخاب بس يختلف بشكل يعني آخر. الناس تختارهم من المحلات إلى الفروع إلى البلديات إلى النصر على مستوى الدولة. وهذا الاختيار إذا ما راجعنا كل الحكومات التي استلمت ليبيا لن تجد رئيس حكومة ليبي قذافي على الإطلاق.
0: صحيح، معك يعني في هذه شيء كبير من الـ من الـ من الصحة. على العموم يعني احنا عدنا بالتاريخ الى 69 وعدنا الى مواضيع يعني قديمة، ونحن نريد التركيز الحقيقة على موضوع سيف الإسلام القذافي. خلينا نذهب انا وانت والمشاهدين لفاصل قصير، مضطر للذهاب اليه، وبعد ذلك نعود لاستكمال هذه الحلقة اذا سمحت. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من قابل الجدل. ابقوا معنا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: أهلا بكم مشاهدين من جديد إلى هذه الحلقة في قابل الجدل. دكتور عقيل، أرحب فيك معي من جديد. أنا سأطرح عليك الحقيقة كثير من أسئلة الناس، وأنت كنت قريب من الراحل الدكتور سيف الإسلام القذافي وتجيبني عليها. يعني يقال بأن القبائل التي كانت تؤيد النظام السابق أو القاعدة الشعبية التي نتحدث عنها قبل قليل، لماذا لم يحتمي بها سيف الإسلام القذافي؟ يعني سرت أو سبها، يعني لماذا ظل في الزنتان؟ الزنتان كانت من المدن التي ثارت في فبراير 2011، لماذا ظل في الزنتان ولم يخرج منها؟
3: صحيح، من حق الناس أنهم يسألوا هذا السؤال. طبعا هذا قرار يعود لدكتور سيف الإسلام، لكن إذا ما درسنا الجغرافيا والقبضة الأمنية فيها، لا العاصمة طرابلس تصلح لأن تكون يعني مكانا آمنا لشخص بمثابة الدكتور سيف الإسلام. ما فيش أي ضمانات أمنية لا وفرها المجتمع الدولي ولا المجتمع المحلي ولا المدن التي ذكرتها. سرت تقع تحت قبضة ما يسمى قيادة عسكرية في شرق ليبيا، وهي يعني تمنح

0: حتى الكتابة على الفيسبوك. أنا قلت لك عندنا أشخاص لمجرد أنهم يعني التقطوا صور مع الدكتور سيف الإسلام ونشروها على صفحاتهم تم هدم بيوتهم. فكيف تطلب من قبائل مغلوبة على أمرها في الواقع اليوم؟ لأن القبضة الأمنية والسلاح والعنف والقبض ومصادرة الحقوق وتضييق الخناق، يا أخي القبض على عينك يا تاجر، إلى الآن السجون راهي ممتلئة بالسجناء من المدنيين الذين فقط كتبوا بعض العبارات أو عبروا في تظاهرات. هل رأيت منذ 4 سنوات على الأقل أي مظاهرة في الشارع في مدن فيها قبضة أمنية شديدة تطالب بأي بتعبير عن رأي سياسي؟
1: طيب ماذا عن سبها؟
0: القيادة في شرق ليبيا وفي غربها، ممكن في الغرب، ممكن في طرابلس العاصمة في تظاهر وفي مرونة إلى حد ما، لكن
1: إيه، ليس فقط سرت، يعني
0: الجنوب
1: تحدثون عن
0: والشرق
1: سرت
0: هذه
1: عن سبها.
0: منطقة استبدادية ظالمة بكل صراحة، استبدادية ظالمة،
1: استبدادية.
0: استبدادية ظالمة بكل معنى الكلمة. هذا هذا هذا حكم يتجه إلى حكم الفرد المطلق، يعني إذا استمر الحال على ما هو عليه، في تضييق للحقوق بشكل غريب وسحب للحريات.
1: طيب هذا عن سرت، ماذا عن سبها، عن المدن الأخرى؟ يعني القاعدة للرجل والشعبية كبيرة لسيف الإسلام القذافي، سواء بالمدن بالقبائل، كان يستطيع أن يحتمي بالقبائل التي كانت تؤيد نظام عمر القذافي، ويعني لم
0: القاعدة
1: تكن من ضمن المدن
0: القاعدة كبيرة
1: الثورة،
0: مش بس في سبها وفي الوسط، حتى في شرق ليبيا. احنا عندنا
1: وحتى في شرق ليبيا، صحيح، بس أنا أستثني
0: وهذا
1: شرق ليبيا
0: مصدر التخوف.
1: للأسباب اللي أنت ذكرتها. يعني
0: هذه هي القوة القاهرة التي تحدث عنها البرلمان والمفوضية والعالم عندما ترشح الدكتور سيف الإسلام للانتخابات، هي أرضية الدكتور سيف الإسلام التي كانت ستحسم الأمر في العملية الانتخابية، لأننا كنا على يقين من خلال قراءات واتصالات مع كل الناس في الداخل. والدكتور سيف الإسلام على فكرة كان يعمل ضمن خلايا قوية حتى مع شيوخ القبائل والبلديات والمناطق وفي الداخل ومع بعض الدول التي يدفع بها في اتجاه تعزيز العملية الانتخابية. لن نخفي عليك سرا، ليست من أجل الوصاية،
1: تقصد
0: إنما
1: روسيا؟
0: من أجل الدفع إلى تحقيق عملية انتخابية. وبالتالي
1: هل تقصد روسيا من الدول؟ لأن روسيا كانت تؤمن الرجل في فترة
0: طبعا
1: ما.
0: أنا
1: يعني
0: أعطيتك فرصة لأنك أنت تبحث عن أسئلة تراكمية من خلال حديثي، لكن لم نس.
1: أكيد، بالتأكيد بالتأكيد. لا، لأنه الحقيقة روسيا ملف مهم في في في مسيرة سيف الإسلام القذافي.
0: إيه، لكن أنا أريد أن أقول لك أن الناس ما زالت الأرضية إلى الآن كبيرة، ولعل الجنازة كانت أكبر رسالة في بن وليد، وهو عدد بسيط. رأوا إذا كان قلنا 250,000، هذا بس لظروف الوقود مش متوفرة والصدمة الكبيرة ووسائل المواصلات، كان ممكن تشوف 2 مليون أو 2,800,000 ناخب موجودين في استحقاق انتخابي أمام مقبرة وجنازة مهيبة في بن وليد، لكن الظروف حالت دون ذلك.
1: طيب
0: وبالتالي هذه كانت أحد أسباب اغتيال الدكتور في اعتقادي. أما علاقة الدكتور
1: بروسيا،
0: بالدول الخارجية، نحن كقيادات عملنا مع الدكتور سيف الإسلام في فريقه السياسي وفي فريق التواصل، وإلى الآن إلى هذه اللحظة لدينا تواصل مستمر مع بعض من يعنيهم استقرار ليبيا من أجل الدفع بالعملية الانتخابية، وليس من أجل تحويل ليبيا إلى دولة تحت الوصاية الدولية أو دولة محتلة بطريقة ناعمة.
1: طيب، يعني على موضوع روسيا هو مهم، لماذا؟ لأن أيضا هناك يعني سؤال يطرح، يعني يقال سابقا بأن روسيا وإن لم يخب الظن كانت قوات فاغنر الروسية يعني التي حلت بعد ذلك كانت هي من تؤمن سيف الإسلام القذافي. هل بتخلي روسيا عن حماية سيف الإسلام القذافي هناك ضوء أخضر أعطي لمن يريد اغتيال الرجل، وبالتالي نفذت العملية بهذه السهولة؟
0: أنا ليس عندي دليل على أن من أحضر الفاغنر إلى ليبيا؟ سيف الإسلام؟ أبدا. أنتم شفتوا الذي استقبل البارجة في عرض البحر ووقع الاتفاق المالح على ظهرها؟ خليفة حفتر. من غطى تكاليف عقود الفاغنر في وسط وجنوب وشرق ليبيا؟

0: خليفة حفتر، خلينا نذكر الأسماء بمسمياتها،
1: اي
0: تماما
1: تفضل
0: كما
1: بالعكس.
0: تدخلت تركيا في غرب ليبيا. إذا سيف الإسلام ليس له أي علاقة بأي تدخل خارجي في ليبيا، هذه مسألة محسومة. ولو كان سيف الإسلام عنده أي طولة في المس بالسيادة الليبية، بمعنى كان وسيلة لعبور دول لها مطامع استعمارية إلى ليبيا، لما وجدت هذه الأرضية التي أنت تتحدث عنها اليوم. هؤلاء جميعهم يبحثون عن استعادة سيادة ليبيا، فكيف لهم أن يجعلون شعارهم سيف الإسلام لو كانوا يعلمون أن سيف الإسلام يعني ملطخ بمسألة سلب السيادة؟
1: طيب
0: أبدا.
1: ممتاز.
0: أنا أريد أن أؤكد أن تواصلات الدكتور سيف الإسلام مع بعض الدول، وهي دول مهمة، كانت دائما محور ارتكازها يؤكد على أننا
1: طيب
0: نبحث عن استقرار ليبيا بالطريقة السلمية.
1: طيب
0: طيب أنت، روسيا لم تكن تحمي الدكتور سيف الإسلام داخل ليبيا.
1: أبدا لم تكن هناك أي حماية روسية لسيف الإسلام القذافي طيلة وجوده في الزنتان.
0: هي الحماية تتم بموجب ماذا؟ تعاقدات، أليس كذلك؟ وأعتقد
1: تعاقدات، أشخاص
0: هذه
1: يكونون
0: شركة
1: حوله.
0: تجارية، الفاغنر شركة تجارية، وقع معها ومولها خليفة حفتر بالمال لكي تحمي عرشه في شرق ليبيا، ولكي تحقق له توسعا وصل به الأمر إلى حدود طرابلس، إلى وادي الربيع في طرابلس، كاد أن يدخل إلى العاصمة في 2019 في شهر أبريل.
1: إيه، وبالتالي
0: حدثت
1: قصة
0: ارتكاسات.
1: حماية روسيا لسيف الإسلام القذافي أو أشخاص روس يحمون الرجل ليست صحيحة.
0: لا، هي تماما كأكاذيب حدثت في
1: طيب
0: 2011 عن المرتزقة في ليبيا الذين كانوا يحمون أو يساندون نظام القذافي الشهيد الصهيوني.
1: طيب هل دفن سيف الإسلام القذافي في بني وليد بجانب قبر والده؟
0: لا، قبر خميس تقصد، ليس والده، أخيه.
1: وأين قبر الوالد؟ هو لم يكن في نفس المنطقة يعني؟
0: القائد الشهيد الصايم عمر القذافي لم نستلم جثمانه، دفن على حد التصريحات الإعلامية التي صدرت في ذلك الوقت، يقولون أنهم دفنوه في الصحراء. لا ندري مصير القائد، وهذا جزء من المسائل العالقة
1: معقول سيف الإسلام
0: أمام.
1: القذافي لم يكن يعلم مكان قبر والده؟
0: بالتأكيد لا،
1: ولا هانيبال القذافي ولا الساعدي ولا أي
0: ولا
1: أحد من
0: الجميع،
1: العائلة.
0: لا لا لا أبدا. لم تكشف لنا الجهات المختصة عن قبر الشهيد، وأنت هناك روايات مثبتة من الذين صلوا صلاة الجنازة، يعني 3 أشخاص أو 4، على جثمانه الطاهر، ثم قالوا أنهم نقلوه إلى مكان في ليلة مظلمة يبدو أنها صحراء حسب تقديراتهم لمسافة الرحلة. هذه التسجيلات موثقة.
1: طيب أنا وقت انتهى دكتور عقيلة، لم يتبقى لدي ثواني بسيطة، أريد أن أطرح فيها سؤال سريع. يعني بعد كل
0: نعم.
1: ما حدث من النيابة العامة والنائب العام بشكل خاص والقضاء بعدم التعاون في الكشف عن هوية من قتلوا سيف الإسلام القذافي، هل نتوقع الغموض في هذا الملف لسنوات طويلة أو ربما عدم كشف هذه القضية من الأساس والأصل؟
0: شوف، إذا كان القضاء وقع تحت ملاءات سياسية، ربما يتم استمرار هذا الصمت. الآن القضاء في اختبار حقيقي. إذا استطاع القضاء خلال الفترة القادمة، أتمنى لا تكون طويلة، بإصدار بيان ثاني أكثر إفصاحا على الأقل، حتى لو ما تمش القبض إلى الآن، لأن هناك من يقول أو يمرر وليس بشكل رسمي أن بعض الجهات المسؤولة عن القبض رفضت تنفيذ أوامر النائب العام، لكن النائب العام لم يخرج لنا بأي تصريح، ما شفناش وجهه، شفناه يتكلم عن قضايا شكلية تخص بعض المسائل في ليبيا، لكن

0: أكبر جريمة وقعت وينتظر الرأي العام نتائجها هو غائب عنها، كتب كتابة على الفيسبوك وانتهى الأمر عنده. إذا كان النائب العام والنيابة العامة استمرت في هذا الغموض، هذا يعني أن هناك إملاءات سياسية، حالة خوف، حالة مال مسيطر. أنا لا أريد
1: من
0: الاتهام.
1: الذي يستطيع تخويف القضاء أو تخويف النائب العام؟ من هي الشخصية؟
0: نحن في دولة، اسمع، لا لا لا لا لا، ليبيا من 2011 في دولة القضاء فيها لم يستطع أن يمارس رسالته بشكل سليم أو بشكل يعني مستقر. تعرض القضاء لأكثر من مرة للتضييق عليه.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي، التحق بنا من تونس. هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة، تتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. أعود وألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
6: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
9: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
10: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
9: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
10: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
9: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
10: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
9: سأتسأل محدد معي.

0: الوزير
1: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى
0: مع الوزير. تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسألها بأبرز العناوين. ترامب يأمر بوقف الهجمات على إيران لإتاحة فرصة للتفاوض، لكنه يؤجل أنها خطوة مؤقتة، يؤكد أنها خطوة مؤقتة ولا تعني التراجع عن المواجهة العسكرية. طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد هجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين، ما أدى إلى مقتل بحار وإصابة آخر. هجوم بالصواريخ البالستية على كييف، ورئيس كازاخستان يدعو لتجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. مدريد تواجه أسوأ حرائق في تاريخها، وعمليات الإجلاء في فرنسا وإسبانيا تتجاوز 300,000 شخص. قتيل و16 مصابا على الأقل في حادث وقع في حديقة ببرلين، والسلطات الألمانية تقول إن منفذ الهجوم يشتبه في ارتباطه بدوائر متطرفة. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتفاوض والتوصل لاتفاق، بحسب موقع أكسوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه للجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية، وأكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. من واشنطن ينضم إلينا مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حلاني. أهلا بك دكتور فادي. ماذا نقصد بما يقول الرئيس الأمريكي أن يحصل على ما يريده من إيران 100%؟ هل هي محاولة لإحراج إيران أم للضغط عليها حتى الرمق الأخير؟
1: اولا صباح الخير، تحياتي لك استاذ ابراهيم وللساده المشاهدين. اولا نحن يعني بالسياسه الامريكيه طبعا من لغه الرئيس ترامب سمعنا سابقا ما يعطي الانطباع بان الاداره الامريكيه لا تزال تعمل بمسارين متوازيين، المسار الدبلوماسي والمسار العسكري، وكان دائما المسار العسكري لخدمه المسار الدبلوماسي، سواء كنا

0: حدث عن تهديدات عسكرية أو عمليات عسكرية بالفعل. اليوم الرئيس ترامب يعيد طبعا نفس لغة التهديد ربما بصياغة أخرى، يعني لا يقول هذه المرة استسلام، يقول الحصول على ما نريد. والمقصود هنا طبعا أولا عدم سيطرة إيران على مضيق هرمز، كما كانت نقطة الخلاف التي أعادت العمليات العسكرية بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأيضا موضوع المشروع النووي الإيراني الذي المفروض كنا لو كانت مذكرة التفاهم سارت على ما يرام، كنا مفروض في 60 يوم التي تلت هذا التوقيع أن نكون نتحدث عن المشروع النووي ونتوصل لاتفاق. فبالتالي نحن لازلنا في المربع الأول، ولكن يقول الرئيس ترامب بأن توقف الحرب أو العمليات العسكرية يعني بأنه سوف يكون هناك مسار دبلوماسي يجب أن يفضي في نهاية المسار إلى أن يكون هناك تحقيق للشروط الأمريكية، وهي عدم السيطرة على مضيق هرمز وأيضا الحديث بالمشروع النووي. ولكن فقط هنا للتذكير أن هذه العمليات العسكرية توقفت بالتزامن أولا مع وصول وفد عماني إلى إيران يريد التباحث بآلية معينة لفتح مضيق هرمز، وبالتالي هذه فرصة واضحة للدبلوماسية من الطرف الأمريكي. وأيضا يعني على الأقل في الأربعة أيام الماضية حسب علمي لم نشهد أي هجمات إيرانية على سفن شحن في مضيق هرمز، وبالتالي توقف العمليات العسكرية الأمريكية هو طبعا رسالة واضحة بأن هناك فرصة ربما للدبلوماسية، ولكن الخيارات بطبيعة الحال تضيق أمام إيران.
1: طيب تذكر معي بأنه هذه الأزمة بدأت عندما أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، السبب في أنها لا تريد أن لا يكون لها رأي أو كلمة في مرور السفن من خلال هذا المضيق الحيوي. الآن هذه المفاوضات العمانية الإيرانية بالتأكيد تتحدث عن آلية لتنظيم هذا المرور، هل يمكن أن توافق الولايات المتحدة على آلية بموجبها يتم تقاضي رسوم ولو على شكل يعني منح أو دفعات طوعية من قبل هذه السفن أو الشركات التي تشغلها كحل وسط؟ لأنه الأزمة الآن تتمثل في تأمين فتح مضيق هرمز، ومعروف بأنه إيران لا تريد التخلي عن هذا المضيق بشكل أو بآخر، فكيف يمكن أن توافق الولايات المتحدة على أمر كانت ترفضه في السابق؟
0: نعم، كلمة السر هنا كما تفضلت بالسؤال هي كلمة طوعية، وهذه كانت هناك إشارات أمريكية للجانب الإيراني بأن هذا يعني مقبول أمريكيا في حال كانت الرسوم طوعية، وهذه رسائل وصلت للطرف الإيراني من قبل سلطنة عمان مسبقا وحتى مع رئيس الوزراء العراقي في زيارته الأخيرة إلى إيران. مفادها ما يلي: طبعا الطرف العماني اقترح سابقا، وأعتقد بأنه قد يعيد طرح هذه المقاربة مجددا بربما صياغة أخرى، ولكن المقاربة التي تم الحديث عنها وكانت مقبولة أمريكيا هو أن يفتح مضيق هرمز على مسارين، مسار أول يمر في المياه الإقليمية الإيرانية ومسار آخر يمر في المياه الإقليمية العمانية. بالنسبة للسفن التي تمر من المياه الإقليمية الإيرانية تنسق بالطريقة التي تراها إيران مع هذه السفن بشكل مناسب، يعني رسوم أجور عبور وما إلى ذلك بشكل يتناسب مع الطرف الإيراني على أن تكون هذه الرسوم طوعية طالما اختارت هذه السفن أن تمر من المياه الإقليمية الإيرانية، ولكن أيضا بنفس الوقت تكون المياه الإقليمية العمانية مفتوحة لهذه السفن، وبالتالي كل سفينة تختار إما العبور من هذه الممرات المائية العمانية أو الإيرانية، ولا تجبر أي من هذه السفن على فقط اختيار أي ممر
1: بس
0: مائي.
1: بس بالمنطقة يا دكتور فادي، يعني ما الذي يجبر السفن إذا كان المرور آمنا ومجانيا في المياه الإقليمية العمانية للمرور في المياه الإقليمية الإيرانية؟ نعلم بأن الممر الأوسط هو ما زال إلى الآن غير آمن، وهناك ربما عمليات نزع الغام يجب أن تتم حتى يتم تأمينه، وبالتالي هل يمكن أن يكون هناك توافق عماني إيراني على توحيد فكرة دفع رسوم طوعية أو رسوم خدمات حتى لا يكون هناك ربما طرف منتفع وطرف يضمن يعني المرور المجاني؟ لأنه هذا يعيدنا المربع الأول لسبب المشكلة، أنه إيران كانت تراقب هذه السفن وهي تمر من الممر العماني دون أن تدفع رسوم.
0: يعني ما تفضلت به هو ما رفضه تماما الجانب الإيراني، وقال بأنه أي مرور يجب أن يكون سواء من المياه العمانية

0: العمانية أو الإيرانية بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وهذا كان مرفوض حتى عمانيا لأنه يمس بسيادته بطبيعة الحال. الطرف العماني قال لإيران بأنه في حال تم مرور السفن ممكن يعني لا يكون هناك انتهاك للقانون الدولي إذا كانت فرض الرسوم كان طوعيا. طبعا قال الطرف العماني بأنه لا يريد أن يفرض رسوم، ولكن إذا كان الطرف الإيراني يريد فرض رسوم معينة فهذه الرسوم يجب أن تكون طوعية حتى لا تتعارض مع القانون الدولي. الطرف الإيراني رفض ذلك وقال بأن كل السفن التي تمر عبر مضيق هرمز سواء من الممرات العمانية أو الإيرانية، في طبعا أيضا نتذكر بأن المنتصف لا يزال مغلقا طبعا وهي المياه الدولية، يجب أن ينسق أي بحار أو أي شركة شحن مع إيران حتى لو كانت تريد أن تمر من الممرات العمانية، وهذا كان مشكلة يعني حقيقة بين
1: بس يعني معلش أنا بقاطعك دكتور فادي، بس هذا يعني يعطي إيران سلطة لم تكن تتمتع بها على مضيق هرمز، وهذا يفرض واقع جديد، وبالتالي ما مدى خطورة هذا الأمر إذا ما تم السكوت عليه؟
0: هو هنا المشكلة الكبرى. يعني أنا باعتقادي توقيع مذكرة التفاهم باللغة الفضفاضة التي وقعت فيها كان مشكلة كبيرة، وأعتقد أن الولايات المتحدة ربما كان من الأفضل أن تتروى أو تعيد صياغة قانونية بهذا المجال. طبعا معروف بأن عندما تمت صياغة المذكرة بوضعها الحالي يعني للأسف لم يكن هناك أي خبراء قانونيين قاموا بمراجعة هذه المذكرة، وكانت يبدو الإدارة الأمريكية في عجلة من أمرها. الرئيس ترامب كان يريد الذهاب إلى قمة الجي 7 وقد وقع مذكرة تفاهم مع إيران، والوسطاء بطبيعة الحال أرادوا الوصول إلى هذه النقطة وترحيل المشاكل الكبرى فيما بعد، ولكن مضيق هرمز كان هو المشكلة الكبرى ولم يتم ترحيله حقيقة. نحن لازلنا عالقين في هذا المكان، لذلك نحن أمام مشكلة قانونية ومشكلة سيادية. المشكلة القانونية تتعلق في القانون الدولي، والمشكلة السيادية تتعلق بسيادة عمان في ممراتها المائية التي تحاول إيران انتهاك هذه السيادة عبر استهداف سفن الشحن هناك. الصيغة التوافقية التي لم تقبل بها إيران في الجولة طبعا بعد مذكرة التفاهم في زيارة عرقجي والوفد الإيراني وقتها لسلطنة عمان، أدى بعد ذلك إلى هجمات إيرانية على ما سمته وقتها أهداف أمريكية في سلطنة عمان نفسها. لذلك أنا أعتقد بأن محاولات فرض نوع من الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز لا تزال باعتقادي بعيدة الملال، ولو أننا اليوم نتحدث عن إيقاف أمريكي مؤقت للعمليات العسكرية لا يبدو أن هذه حالة مستدامة. معروف بأنه بكل التصريحات وحتى تصريحات المرشد الإيراني تقول بأن مضيق هرمز هو خط أحمر، هذا هو نفسه خط أحمر لدى الولايات المتحدة، لذلك نحن أمام
1: خط أحمر العالم كله ودول المنطقة، وبالتالي السؤال إنه هذا الواقع هل يمكن أن يستمر طويلا هذا الانتظار لمآلات هذه المفاوضات التي حتى الآن لم تنتج حلا عمليا، هل يمكن أن يدوم إلى ما لا النهاية، وخيارات واشنطن بعجالة للتعامل مع هذا الواقع في حال لم تذعن إيران؟
0: طبعا هذه حالة غير مستدامة ولا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية، ولذلك إذا لم يكن هناك حل دبلوماسي، وواضح أن آفاق الدبلوماسية ضيقة إلى الآن، نحن أمام سيناريوهات تصعيد عسكري، ويبدو لي بحسب طبعا يعني قراءتي للمشهد العسكري الأمريكي والقدرات الأمريكية التي يتم إرسالها إلى هناك، يبدو أن الولايات المتحدة بعد أن قامت بتقطيع الأوصال الاتصالات وشبكة الاتصالات وقوات يعني قيادة التحكم والسيطرة في أكثر من قيادة عسكرية إيرانية، تميل الآن إلى ربما شن عمليات برية محدودة في مواقع عسكرية إيرانية ذات قيمة عالية. أنا لا أتحدث هنا وأستبعد على الأقل في الوقت الحالي استهداف ربما أو محاولة استخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران، هذه عملية عسكرية معقدة وتحتاج حقيقة التمهيد أكثر من ذلك، ولكن قد تقوم الولايات المتحدة باستهداف جزر معينة في طبعا مضيق هرمز تابعة لإيران أو حتى طبعا في الداخل الإيراني أهداف عسكرية أو حتى منشآت نووية عالية القيمة لدى النظام الإيراني. هذه كلها سيناريوهات تصعيد، ووجود وحدات من الكوماندوس الأمريكي ضمن طبعا القدرات الأمريكية في المنطقة يعني هي ليست موجودة حقيقة فقط لأن تكون ضمن القدرات والتهديد، ولكن نادرا ما ترسل الولايات المتحدة يعني أصول عسكرية إلى منطقة حرب ولا تستخدمها. فبالتالي باعتقادي نحن أقرب اليوم إلى سيناريوهات تصعيد منها إلى تهدئة، ولكن دائما بطبيعة الحال في السياسة الأمريكية على الأقل مع إيران وهذه الحرب المسار الدبلوماسي والعسكري دائما باعتقادي متوازيان.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا من واشنطن، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس.

0: الوطني للعلاقات العربية الأمريكية دكتور فادي حيلاني. تصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من أغسطس آب، بما يتيح فرض قيود عند الحاجة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التطورات في إيران. الكابينت الإسرائيلي يجتمع اليوم أيضا وسط تقديرات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دفع خطوات تتعلق بقطاع غزة. كشفت صحيفة تيليغراف أن وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس ستريسترينغ أبلغ نظيره الأمريكي بيت هيجزيت رغبة بلاده الانضمام إلى التحالف الخاص بتأمين مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة بأن الوزيرين بحثا أيضا الاستثمار الدفاعي والتزامات بريطانيا تجاه حلف الناتو.
1: الممر المائي الأهم في العالم يبحث عن طوق نجاة. مصادر دبلوماسية أوروبية وأخرى مطلعة كشفت لموقع أكسيوس أن واشنطن ولندن تخططان لعقد مؤتمر رفيع الأسبوع المقبل بهدف تشكيل تحالف عسكري واسع يعيد فتح مضيق هرمز ويؤمن السفن التجارية. جدول الأعمال والتاريخ لا يزالان قيد البحث ولم يتقررا بشكل نهائي بعد، لكن يرجح أن يجمع المؤتمر وزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين من الدول الغربية ودول المنطقة. هذا التحرك تسبقه الطائرات على الأرض، فواشنطن تشن ضربات يومية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية على طول الساحل. تقديرات دفاعية أمريكية تؤكد أن القدرات العسكرية الإيرانية حول المضيق قد تم القضاء عليها تقريبا جراء الضربات الأمريكية. اشتعال ميداني أعقب مباشرة طريقا مسدودا آلت إليه الوساطات بين واشنطن وطهران، ما أعاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى طهران متمسكا برفض بلاده الشروط الأمريكية. خلف كواليس مؤتمر واشنطن ولندن تشترط عواصم وازنة وقف الحرب لتأمين مهمة بحرية دولية في مضيق هرمز، تطلب فيها واشنطن نشر كاسحات ألغام وطائرات مسيرة من حلفائها لحماية ممر يتدفق منه خمس نفط العالم. لكن الوقت يضيق أمام غرفة التجهيز العسكري، فترامب هدد بقصف الجسور والطاقة بقلب طهران، وقابلته إيران بوعيد يهدد المنشآت في المنطقة. تصعيد حرج يضع المؤتمر المرتقب وفق خبراء أمام خيارين، إما نجاح التحالف أو اتساع رقعة المواجهة.
0: انضم إلينا من موصل أستاذ العلوم السياسية ومتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية دكتور فراس إلياس. أهلا بك دكتور فراس. أنا أود أن أسألك حول كيف ترى إيران هذا الواقع؟ هل تنظر إلى نفسها بعين المنتصر الذي يفرض شروطه، الذي يملي على الولايات المتحدة ودول المنطقة ما يريده، أم أنها تدرك حقيقة بأنها الطرف الأضعف والخاسر في هذه المواجهة، وأنه ما بقي من الوقت هو ربما محاولات لاستثمار الفرصة الأخيرة قبل اللجوء إلى حسم هذا الملف بطريقة أو بأخرى، يعني عسكريا مرة وإلى الأبد؟
2: نعم أستاذ إبراهيم، تحياتي لكم مشاهدي الكرام. يعني المتتبع للتغطيات الإعلامية في الداخل الإيراني المحسوبة على كل الأجنحة في النظام تشير بشكل أو بآخر إلى أن إيران أو أن ما تتعرض له إيران هو تكلفة صمودها، سواء على مستوى مضيق هرمز أو حتى على مستوى الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها. وبالتالي بعيدا عن فكرة هل أن إيران اليوم بوارد اغتنام الفرصة الأخيرة للجلوس على طاولة المحادثات أو الذهاب نحو معادلة صفرية مع الولايات المتحدة، أعتقد أن ما تفكر به إيران اليوم هو أن لا تؤدي العمليات العسكرية الأمريكية الجارية والتي توقفت بشكل أو بآخر لمرحلة معينة من الزمن، أن لا تؤدي لإنتاج وقائع ميدانية سواء في منطقة مضيق هرمز أو حتى على مستوى باقي الجغرافيا الإيرانية.

0: الجانب الإيطالي الذي يجعل إيران تعود مضطرة إلى طاولة المحادثات، وبالتالي هي تريد أن تفرض العمليات العسكرية الأمريكية من أي ضغوط سياسية عليها، لأنه أنا أتصور أن جزء من الرفض الإيراني للقبول بوقف مؤقت إطلاق النار والمراهنة على إنهاء حالة الحرب وكذلك عدم إحداث أي تغيير في جدول مذكرة التفاهم هو يشير بشكل أو بآخر إلى أن إيران تتحفظ على عدم إعطاء فرصة أو نصر سياسي للرئيس ترامب لكي تقول من خلاله أنني عدت إلى طاولة المحادثات تحت ضغط الضربات الأمريكية. ولذلك أتصور أن هذه هي السردية السياسية التي تتحرك من خلالها إيران، الهدف من خلاله إنتاج بيئة خارجية آمنة تستطيع أن تتفاوض من خلالها مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على مذكرة التفاهم التي أعلن الجانبان يعني تعليق التزاماتهما بها، أو إنتاج إطار سياسي جديد بناء على ما جرى وما تحقق على أقل تقدير خلال العمليات العسكرية الأمريكية التي بشكل أو بآخر أعتقد أنها قد تعود، لأنه حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن هدنة هشة، لأن الفارق لا زال واسعا والاختلاف أيضا لا زال متجذرا. أهم نقطة من نقاط الاختلاف هو أن حالة عدم الثقة لا زالت تفرض نفسها في سياق العلاقات بين البلدين.
1: الآن فيما يتعلق بالموقف الإيراني، هي محاصرة بحريا، عاد الحصار ليفرض عليها مرة ثانية، كل الامتيازات والإعفاءات التي منحت لها تم التراجع عنها، الأموال التي وعدت بها والغذاء الذي كان من المفترض أن تشتري به يعني بواسطة هذه الأموال توقف، وعادت إيران إلى المربع الأول. هل هناك حالة امتعاض في الداخل الإيراني لما آلت إليه الأمور مقابل إصرار إيران على السيطرة على مضيق هرمز؟ ولماذا تتمسك إيران بهذه الورقة وتضحي بكل المكاسب التي كان من الممكن الحصول عليها في مقابل فتح الملاحة فيها؟
0: بالتأكيد سيدي الكريم، عملية الامتعاض هي حاضرة سواء على مستوى الخطابات السياسية أو حتى على مستوى التصريحات التي تصدر من المسؤولين الإيرانيين، ولكن بشكل بآخر أعتقد أن الحرس الثوري استطاع أن يؤسس لحالة من القسرية السياسية في الداخل الإيراني، أي بمعنى هو خلق مسافة أمان ما بين هذا الامتعاض وما بين عدم يعني ترجمته على شكل تنازلات على طاولة المحادثات. وبالتالي أنا أتصور أن ما تفكر به إيران اليوم وتحديدا الحرس الثوري هو إنتاج سردية سياسية لكي يقول من خلالها أن كل ما تتعرض له إيران اليوم على مستوى الضغط الاقتصادي الذي يمثل الحصار البحري، على مستوى الضغوط السياسية أو حتى على مستوى الضغوط العسكرية، هي التكلفة ينبغي على إيران تدفعها من أجل أن تتمسك بأوراقها التفاوضية الاستراتيجية. وهنا نتكلم عن مضيق هرمز، لأنه أنا أتصور أن ما تخشى منه إيران هو أن أي تراخي في موضوع مضيق هرمز عبر إنتاج وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المحادثات وفق الحقائق الميدانية التي أسست لها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، يعني أن إيران سوف تكون مجبرة لتقديم تنازلات في ملفات أخرى، وهنا نتكلم على الملف النووي. ولذلك أنا أتصور أنه حتى الرفض الإيراني الأخير للمبادرات التي طرحت من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المحادثات وحتى ما يمكن أن يحققه الوسيط العماني اليوم المتواجد في طهران، لا أعتقد أنه قد يؤسس لحالة جديدة، لأنه عمليا أعتقد أن المشكلة اليوم هي ليست بإعادة إيران إلى طاولة المحادثات والحصول على ما عرض عليها خلال الفترة القادمة وهو ما تفضلت إليه، ولكن أعتقد هو بمدى قدرتهم على إلزام إيران بتقديم ضمانات بتنفيذ ما تم الاتفاق عليها على أقل تقدير فيما يتعلق بورقة مضيق هرمز التي أعتقد أن الفجوة لا زالت واسعة بها. هل أننا سوف نعود وفق إطار سياسي جديد يحكم سلوك إيران وتعود إلى التهدئة مقابل التخلي على مسألة فرض الرسوم والتخلي على مسألة المسارات المتعددة والتخلي على مسألة تهديد الملاحة من قبيل عدم السماح لأي ناقلة بعبور مضيق هرمز دون التنسيق مع الجانب الإيراني، أم تعود في إطار سياسي جديد يضمن على أقل تقدير الحد الأدنى من الالتزامات وكذلك يدفع بعدم بلورة تحالف دولي من الممكن أن يفرض ضغوط مضاعفة عليه خلال الفترة القادمة مضيق هرمز، طيب خصوصا إذا بريطانيا بتوسيع هذا التحالف ودفع أكثر من دولة للاشتراك به.
1: سؤال أخير، أنه هل الإيرانيون على قلب رجل واحد فيما يتعلق بهذه السياسة، أم أن هناك بالفعل حالة انقسام في الداخل تحول دون ربما التوصل إلى قرار موحد يجنب إيران ربما تداعيات هكذا توجه عسكري؟
0: بالتأكيد الانقسام واضح والاختلاف في وجهات النظر أيضا حاضر، ولكن أعتقد أن المشكلة الأساسية أن ما تحقق جعل النظام في إيران ينتج تموضع سياسي جديد استطاع من خلاله أن ينتج وحدة قسرية وعضوية على مستوى المواقف السياسية. هناك اختلاف على مستوى الطريقة التي ينبغي أن تتعاطى بها الولايات المتحدة وكذلك ينبغي الطريقة التي ينبغي على إيران أن تتعامل بها بالمقابل.

0: ولكن انا اعتقد ان الخلاف لا زال حاضر، واعتقد ان تكلفه هذا الخلاف سوف تكون كبيره جدا، لانها سوف تفقد ايران الكثير من المزايا المطروحه امامها الان، خصوصا اذا ما استغل الرئيس ترامب مثل هذا الخلاف وحوله الى حاله يعني دعنا نسميه انقسام سياسي معمق داخل النظام في ايران، وبذهب بعيدا بالعمليات العسكريه الجاريه نحو التحول من التصعيد المنضبط الى التصعيد المفتوح، وبالتالي سوف تكون ايران امام تهديد وجودي خلال الفتره القادمه، لانه انا اتصور ان ما أن الانقسام الحالي اليوم سوف يجعل إيران تواجه سيناريوهات خطيرة جدا، وهذا ما نبهت إليه ليس فقط الرئاسة الإيرانية وإنما العديد من الأصوات الداخلية التي دفعت القائمين على النظام في إيران إلى إبعاد الخيار العسكري وإبعاد التشدد الدبلوماسي والتفكير بمصالح المواطنين الإيرانيين الذين أصبحوا يواجهون تحديات كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك أنا أعتقد أن إيران اليوم تناور باللحظة الأخيرة، هذه اللحظة هي ما سوف تجعلها أمام مفترق طرق، أما العودة إلى طاولة المحادثات والحصول على امتيازات أو التشدد ومن ثم دفع ثمن تكاليف
1: هذا
0: التشدد.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فراس إلياس، أستاذ العلوم السياسية ومتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية، كنت معنا مباشرة من الموصل، أنا أشكرك. طموحات طهران النووية تدخل مرحلة مغايرة تماما. تقييمات استخباراتية أمريكية أظهرت أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي تبنى موقفا أكثر تشددا هي لامتلاك سلاح نووي مقارنة بوالده، في وقت تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي عن توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.
2: ستار جديد يرفعه مجتبى خامنئي عن أطماع طهران النووية. أجهزة الاستخبارات الأمريكية تكشف عن تحول في رأس الهرم الإيراني. التقييمات تؤكد أن المرشد الجديد أكثر اندفاعاً واستعداداً لتطوير سلاح نووي متقدم من والده وسلفه بحسب تقرير للنيويورك تايمز. الاندفاع الجديد يترجمه الواقع على شكل حسابات عسكرية مغايرة في واشنطن. فالضربات الأمريكية الجوية في يونيو 2025 نجحت في تجميد البرنامج مؤقتاً وأخرت أنشطة التخصيب لأشهر، لكنها لم تقضي عليه تماماً خلافاً للتقديرات الأمريكية السابقة. أمام هذا الواقع سارعت طهران لحماية أصولها المتبقية عبر نقل أجهزة الطرد المركزي إلى مجمع جبل الفأس الحصين، وهو نفق يقع في أعماق سحيقة تجعله صعباً على القنابل التقليدية، ما يمنح طهران ملاذاً آمناً للحفاظ على هيكل برنامجها النووي وفق مسؤولين أمريكيين. حصانة الجبال لم تثني واشنطن، فالخطط الأمريكية تمددت لتشمل دراسة خيارات لتوسيع العمليات العسكرية. ترامب يبحث عن مبررات إضافية لتصعيد الضربات بالتزامن مع رصد استخباراتي لحشود برية إيرانية كثيفة حول الجبل، تحسباً لأي عمليات كوماندوز أمريكية محتملة لتدمير الموقع من الداخل. كل هذا الحشد يحمي هدفاً أثمن، فالتقارير الأمريكية تؤكد أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليماً، ومع صعود قيادة إيران المنفتحة على إنتاج القنبلة النووية يجد ترامب مبرراً إضافياً لتوسيع ضرباته العسكرية في صراع لم ينهي المشروع الإيراني بقدر ما دفعه إلى عمق الجبال. عمر السامرائي، العربية.
1: أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أن بغداد تكبدت خسائر منذ بدء حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز تجاوزت 120 مليار دولار، وأوضح أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط بلغت خسائر العراق جراء التداعيات 48 مليار دولار، لافتا إلى أن العراق لم يجد أي موقف إيجابي من إيران بخصوص تصدير النفط العراقي المورد أساسا للبلاد، المورد الأساسي للبلاد. استدعت إيران القائم بالأعمال الأوكراني في طهران وأبلغته احتجاجها على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. وأضافت الخارجية بأن الهجوم الذي نفذه الجيش الأوكراني أسفر عن مقتل بحار وإصابة آخرين. وذكرت الخارجية أن الهجوم يهدد أمن دول بحر قزوين مطالبة الحكومة الأوكرانية بتحمل المسؤولية.

0: استهدفت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ الباليستية وفق ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية. عمدة كييف قال إن حطام الصواريخ تسبب في اندلاع حرائق في 3 مناطق على الأقل، فيما أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات متتالية في المدينة. قال رئيس كازاخستان إن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يكون ممكنا إذا جمد الطرفان الصراع واستأنف المفاوضات. وفي كلمة ألقاها إلى جانب الرئيس الروسي خلال منتدى روسيا كازاخستان في مدينة أومسك السيبيرية، أشاد بالمرونة الدبلوماسية القصوى التي أبداها بوتين.
1: ربما حان الوقت لتجميد هذا الصراع والعودة إلى صيغة اسطنبول نظرا للنتائج المهمة التي تحققت هناك. حينها وبطبيعة الحال وبوجود ضمانات أمنية من القوى العظمى بما في ذلك روسيا، يمكننا المضي قدما نحو السلام الذي طال انتظاره. هذه هي اللحظة المناسبة لإنهاء هذه الحرب برمتها.
0: بدوره أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا ترغب في الاستعانة بما يصل إلى 30,000 جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائري منذ أكثر من 4 سنوات. زيلينسكي أضاف بأن روسيا تجري استعدادات منذ يونيو الماضي لاستقبال هؤلاء الجنود، وبموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين أرسلت كوريا الشمالية نحو 14,000 جندي للقتال إلى جانب روسيا في منطقة كورسك في 2024 عقب توغل أوكراني كبير في المنطقة. من كييف ينضم إلينا رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. أهلا بك أستاذ أوراق. باعتقادك بأنه استعانة روسيا بالجنود الكوريين الشماليين، هل هو محاولة لتهدئة الداخل في ظل ربما انزعاج الروس من الاستدعاء المتكرر لقوات الاحتياط، أم أنه تحاول روسيا الاستعانة بخبرات هؤلاء رغم أنه هؤلاء يخضعون لتدريبات يعني وهم ليسوا متمرسين في الحروب كالروس الأخبر في أراضيهم وطريقة التعامل مع الأوكرانيين؟
2: طبعا هذه المعلومة أتت على لسان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بخصوص أن روسيا ستستقطب حوالي 30,000 جندي من كوريا الشمالية. نحن نتفهم بأن روسيا توظفت كوريين شماليين على أراضيها في كورسك عندما حاولت أن تسيطر وتطرد القوات المسلحة الأوكرانية من تلك المنطقة. يعني استعمال وتوظيف الكوريين يجب أن يكون فقط على الأراضي الروسية لكي لا تكون هناك تداعيات دولية وأن الولايات المتحدة تستغل هذا الأمر وتضغط أكثر وكذلك الحلفاء. ولكن 30,000 جندي كوري هذا عدد كبير، يعني كيف سيستغل؟ يعني أظن ربما الأمر يتعلق باستعمال خبراء وخبرات إنتاجية تنظيمية من أجل إعادة هيكلة المركب الصناعي الإنتاجي الروسي، لأن زيلينسكي ذكر أيضا بأن روسيا ستأتي بمنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية من الصناعة من إنتاج كوري. ربما الأمر يتعلق بخبرات وليس بجنود، لأن
0: بس 30,000 يعني عدد يعني يتجاوز فكرة الخبراء يعني.
2: نعم نعم، ولذلك أنا أشرت إلى هذه المسألة، لأن 30,000 يجب هذا عدد كبير فقط للاستعمال على الجبهة والقتال على الأراضي الأوكرانية، وهذا كما ذكرت سيخلق مسائلا عصيبة بالنسبة لروسيا وللمنتظم الدولي، لأن ربما روسيا تهدد أو تحضر نفسيا الطرف الآخر الذي يريد أن يأتي بقوات حفظ السلام طبعا بين قوسين القوات الأطلسية إلى الأراضي الأوكرانية بعد عقد السلام حسب الرزنامة التي نسمعها من الخبراء ومن الساسة الأوروبيين. ربما هناك مقايضة، يعني أن سندخل بمرحلة تحالفات وهذا أمر خطير، يعني هو يتماس وسيناريو اندلاع حرب عالمية يعني على الأقل في القارة الأوروآسيوية. فقط هكذا أنا أظن هي عبارة عن رسائل فقط من

0: من أجل جسر النبض، لأن إلى حد الآن لم نسمع أي رد فعل رسمي من طرف الروس بخصوص هذا الاتهام.
1: رغم أنه يعني موسكو تتجنب الحديث عن محادثات السلام، لكن يعني كان في مناسبة أنه رئيس كازاخستان تحدث عن العودة إلى ربما نتائج مفاوضات اسطنبول. تعتقد بأنه روسيا بطريقة أو بأخرى راغبة في إبرام سلام، لكنها لا تريد أن تبين بأنها ربما تريد الجنوح لهذا الخيار بسبب ربما خسائرها مؤخرا، إثبات علو قدم أوكرانيا فيما أو كعب أوكرانيا فيما يتعلق باستخدام المسيرات والتأثير على الطاقة؟ إلى أي مدى روسيا الآن تحاول بطريقة أو بأخرى تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بعقد سلام والابتعاد عن الخيار العسكري؟
0: أظن أن روسيا لن تذهب الآن إلى خيار تفاوضي سياسي بخصوص إنهاء الحرب، طالما أن المسألة تتعلق بتحالف أصبح واضح المعالم، أطلسي غربي يستهدف البنى التحتية في العمق الجغرافي الروسي، لأن ليس لدى أوكرانيا لا أقمار صناعية ولا إمكانيات لتقديم الإحداثيات وحتى في إنتاج الكامل للمسيرات والصواريخ، فهي مشاريع مشتركة مع الشركاء الأوروبيين وحتى الأمريكان. لذلك روسيا تفهم أن المسألة تتعلق بالهجوم المشترك لحلف شمال الأطلسي باستعمال طبعا الواجهة الأوكرانية. في هذا الأمر أنا أظن أن روسيا لن تذهب إلى الخيار السياسي طالما أن هناك تحالف.
1: طب ما خيارات يعني إذا لم تكن يعني هي على الأرض غير قادرة على حسم الأمور عسكريا؟ نحن تجاوزنا يعني السنة الرابعة على التوالي وإلى الآن لم تستطع إنتاج حل عسكري ناجع يمنع أوكرانيا من أذيتها.
0: الحقيقة هناك أمور لا تكشف للإعلام وخاصة الإعلام الأطلسي والأوكراني بوجه التحديد، هو المناورات والتحركات الميدانية الروسية على جبهات القتال. يعني هناك يوميا روسيا تقدم أراضي ولو بشكل طفيف لأوكرانيا، وهذا لا يسيطر الإعلام لا يسلط عليه، نقصد الإعلام الأطلسي المشترك مع أوكرانيا. من جهة أخرى هناك يوميا قصف شديد بمختلف الأسلحة خاصة السلاح الباليستي على البنى التحتية الأوكرانية، وكذلك الآن هناك محاولة لغلق كل الملاحة وكل تنقل السفن في البحر الأسود سواء كانت عسكرية أو تجارية، وهذا الشيء خطير على الاقتصاد الأوكراني في ظل أن أوكرانيا تعتمد على طبعا الصادرات، وخاصة هذا يهدد الأمن الغذائي لعالم الجنوب، وكذلك هي غلق لمصادر قدوم السلاح والذخيرة من الغرب على الحوض الأسود. وهناك شيء خطير أن إيران استدعت كما ذكرتم القائم بأعمال الدولة الأوكرانية بطهران بخصوص يعني الهجوم على سفينة مدنية حسب الرواية الإيرانية ومقتل بحار وجروح يعني تلقاها الآخرون. هذا يعني أن جغرافيا الصراع بدأت تتوسع، وكما نعرف أن حوض قزوين هو مصدر مهم للوجستية ليس فقط لروسيا ولكن لدول آسيوية منها كازاخستان التي تتعامل عبر هذا المعبر. لذلك ما جعل لسان توكايف أن يجب تجميد والوصول إلى حل سلمي لإنهاء الحرب وتجميدها. هذا يعني أن لدى توكايف معلومات استخباراتية تؤكد أن ربما هناك تحضير لتوسيع هذه الرقعة و دمج الجبهتين الأوكرانية والإيرانية في طوق واحد، وندخل طبعا في معترك الحرب العالمية الهجينة. يعني هذه المسألة خطيرة. من جهة أخرى كذلك نحن نرى أن الدبلوماسية الأوكرانية بدأت تتحرك بخصوص إيجاد علاقات مهمة متينة لدمج أوكرانيا في المنظومة السلاحية الإنتاجية بس الغربية.
1: يعني في هذا الشيء خطير. النقطة التي تحدثت عنها يعني إذا ما صدقت هذه الرواية وكأن روسيا وإيران يستدعيان تحالفا دوليا عالميا ضدهما، لأنه هذا يعني بأنه هم يريدون يعني قطع إمدادات أو السيطرة على إمدادات الطاقة في العالم أجمع، وهذه مغامرة.

0: مرة ربما روسيا ستحسب لها 1000 حساب قبل الخوض بها.
1: الحقيقة أن روسيا استقطبت ويعني اقتبست الأداء الإيراني في مضيق هرمز، وهي الآن

0: أخرى على الحلفاء المعروفين بالدول الشمال البلطيقي، وهو تحالف جديد. هناك ثلاث جبهات ممكن أن تنفجر قبيل حلول السنة الجديدة 2027، حوض الأسود الشمال، وكذلك المسألة الإيرانية التي تشمل الهرمز، وهي عبارة عن شرايين مهمة للطاقة وللتجارة الدولية. وأظن أنتم بكلامكم في هذا السياق أشرتم بشيء خطير، أن الحرب في أوكرانيا توسعت وشملت الشرايين التجارية للطاقة والغذاء كذلك، الغذاء الأمن الغذائي أصبح كذلك تحت قبة الخطر. إذن نحن فقط نراقب، ولكن كل المؤشرات تؤدي أن المساحة الجغرافية للصراع بين الأطلسيين وبين المشروع التحالف الجديد الذي يشمل كوريا الشمالية وروسيا وإيران وربما
1: الصين، يعني
0: الصين نعم. لكن لنرجع إلى التاريخ، يعني قبيل الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة يعني أرادت أن تنأى بنفسها وتستفيد، كانت تدعم النازيين بالأموال عبر البنوك الأمريكية الأطلسية في ذلك الحين، نقول الأطلسية طبعا مجازا، وكذلك تدعم التحالف الروسي وكذلك تدعم الصينيين. يعني هي أصبحت مشروعا تجاريا، ولكن عندما أصبحت مسألة حرب كما نعرف يعني دخلت في التحالف مع روسيا. نفس الشيء الآن الصين الآن يستفيد من الطرفين، من روسيا ومن الغرب، يعني يبيع القطع الغيار، يبيع التكنولوجيا، ولكن ستأتي النقطة الفاصلة عن على
1: يجب أن تقرر المعسكر
0: أي معسكر ستتم. ونحن الآن أمام هذه الخطوة والتاريخ يعيد نفسه، وأنا أرجح أن الصين أنها ستختار المحور الروسي الإيراني الكوري الشمالي، وإذا نحن أمام سيناريو حرب عالمية وبدون أي مجاملة. نحن فقط نقرأ المشهد السياسي والعسكري ونقدم لكم التحليل
1: طبعا يعني
0: العقلاني البراغماتي.
1: هذا تحليل، يعني نشكرك على هذه الرؤية، لكن لا نتمناها بالتأكيد، يعني نتمنى
0: أنا كذلك لا أتمنى نعم تمنى
1: أن يعود الهدوء إلى كل للجميع. المناطق وأن يحل السلام من جديد على كوكبنا. أنا أشكرك من كييف، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان، كنت معنا من كييف. مددت روسيا القيود المفروضة على صادرات البنزين حتى نهاية العام، في وقت لا تزال فيه بعض المناطق تعاني مشكلات في امدادات الوقود، بما في ذلك سيبيريا التي باتت الأوضاع فيها صعبة للغاية.
2: طوابير طويلة تشكلت أمام محطات الوقود في بعض مناطق روسيا التي تواجه اليوم أزمة غير مسبوقة في إمدادات الطاقة نتيجة الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الحيوية. الشح في إمدادات الوقود دفع الحكومة الروسية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة في محاولة منها لاحتواء الأزمة التي تشهدها البلاد، خصوصا في سيبيريا التي يوصف الوضع فيها بالأصعب. إجراءات شملت تمديد القيود المفروضة على تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء وأحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا ألكسندر نوفاك. وبحسب المسؤول الروسي فإن كازاخستان قد تزود روسيا بفائض من المنتجات البترولية، وفعليا صدرت أول شحنة من البنزين إلى روسيا في يوليو لمواجهة نقص الوقود في المناطق الوسطى في روسيا. الإجراءات الروسية الجديدة تضاف إلى ما أعلنته الحكومة سابقا من تدابير احترازية لترشيد استهلاك الوقود وتقديم حوافز لشركات النفط لتشجيعها على زيادة العرض وتوجيه المزيد من الإمدادات للسوق المحلية. تحركات روسية قابلها المزيد من الضربات الأوكرانية التي طالت البنية التحتية النفطية لروسيا في العديد من المناطق، وتسببت في خفض إنتاج البنزين الروسي بنحو 65% من المستوى المعتاد. روسيا التي تعتبر ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم تسابق الزمن لإصلاح المنشآت التي طالتها الضربات الأوكرانية وبعث استراتيجيات

0: يضمن حماية منشآت الطاقة لتجنب تأثر ميزانية البلاد التي يعتمد جزء مهم منها على عوائد قطاع الطاقة.
1: الحرائق المستعرة في فرنسا وإسبانيا ترغم السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص، خصوصا بجوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. في فرنسا اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة المنازل أو أماكن قضاء عطلتهم، واعتبر وزير الداخلية أنه من المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تنفذ في فرنسا في زمن السلم.

0: هنا في الأرياف المجاورة لمدينة بوردو يحاصر الحريق حواسنا الخمس، نرى النيران تلتهم الطبيعة ونشتم الدخان المنبعث من احتراق ما بقي من حياة، ونسمع حشرجة أغصان أشجار ملتهبة، ونتنشق بل نتذوق مرارة طعم حريق يحاصر الجبال والجمال قبل أن نلمس مخاطر عاصفة هوجاء قادمة، فنغادر المكان قبل وصول الشرطة لإجبارنا على المغادرة.
1: وفي إسبانيا التهمت النيران مصر إلى 25,000 هكتار إلى الغرب من العاصمة، وحذر رئيس السلطة المحلية في مدريد من أن الوضع صعب بسبب هبوب رياح غير منتظمة، معلنا إجلاء نحو 60,000 شخص في أحد الإحصائية، فيما أعلنت السلطات المحلية في فالنسيا عن حالة وفاة واحدة في حريق منفصل قرب المدينة في شرق إسبانيا.
2: Qué bien va a quedar.
3: ¿Esta silla debería subir ahí?
4: Sí. Vale, pues te mando.
3: Vale, de acuerdo.
4: Venga.
1: أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص واحد وإصابة 16 آخرين بينهم إصابات خطيرة إثر اقتحام مركبة لحشد من الناس في منتزه. السلطات التي عثرت على المركبة معطلة في موقع الحادث بعد فرار قائدها أو مستقليها كثفت بحثها للقبض عليهم، وقالت إن مشتبه بمنفذ الهجوم يرتبط بدوائر متطرفة.
5: Für euch das da jetzt?
6: Ja, danke.

0: أخبار رياضة تتابعونها في التقرير التالي.
1: تغلب نادي الاتحاد السعودي على لاس بالماس الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية في مدينة ماربيا. تعادل ميلان الإيطالي وسيلتيك الاسكتلندي في مباراة ودية وذلك بهدفين مقابل هدفين في إطار الاستعدادات للموسم الجديد. خسر بايرن ميونخ الألماني مباراته الودية الأولى تحضيرا للموسم الجديد أمام فريق فيهين فيسبادن المنافس في دوري الدرجة الثالثة. جدد مانشستر سيتي الإنجليزي عقد لاعبه الأوزبكي الدولي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات ليبقى في صفوف الفريق حتى صيف 2031. انتقل لاعب الوسط الكوري الجنوبي كانغ إن لي من باريس سان جيرمان إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد لخمسة أعوام. أعلن أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر لكرة القدم اعتزاله بعد مسيرة حافلة شهدت اللاعب لأبرز الأندية في مصر والسعودية وإيطاليا وإنجلترا.

في نهاية الشهر تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يأمر بوقف الهجمات على إيران لإتاحة الفرصة للتفاوض، لكنه يؤكد أنها خطوة مؤقتة لا تعني التراجع عن المواجهة العسكرية. طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني بعد هجوم على سفينة إيرانية في بحر قزوين ما أدى إلى مقتل بحار وإصابة آخرين. هجوم بالصواريخ الباليستية على كييف، ورئيس كازاخستان يدعو لتجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا. مدريد تواجه أسوأ حرائق في تاريخها، وعمليات إجلاء في فرنسا وإسبانيا لأكثر من 300 ألف شخص. قتيل و16 مصابا على الأقل في حادث وقع في حادثة بحديقة في برلين، والسلطات الألمانية تقول إن منفذ الهجوم مرتبط ربما بدوائر متطرفة. إلى اللقاء.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ.

0: ثانوية. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف. ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
4: في موضوع السفراء دائما عليه علامات استفهام، ليس على حضرتك فحسب.
5: الدبلوماسية هي فن التواصل مع الأصدقاء وحتى مع الأعداء.
4: خصومك في تونس يصفونك بأنك عراب التطبيع، هل لا زالت هذه التهمة تلاحقك حتى اليوم؟
5: تونس فتحت مكتبا لها في غزة وفي تل أبيب.
4: هل كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الراحل ياسر عرفات تشكل عبء على تونس؟
5: الفلسطينيون لجأوا إلى تونس بعد إخراجهم من لبنان.
4: سألت سؤال محدد مع الوزير.
5: المفروض تسأل السؤال هذا لأطراف أخرى.
4: مع الوزير تجيد المراوغة بشكل مثير صراحة.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الجيش الأمريكي أن حصاره البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، وأنه غير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطل حركة سفينتين لم تمتثل للأوامر، وصعد على متن سفينتين لضمان الالتزام التام. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ إضرابات جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، بحسب موقع أكسيوس. نقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية. أكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. تصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من أغسطس، بما يتيح فرض قيود عند الحاجة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التطورات في إيران. يجتمع الكابينت الإسرائيلي اليوم وسط تقديرات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دفع خطوات تتعلق بقطاع غزة. كشفت صحيفة التلغراف أن وزير الدفاع البريطاني الجديد أبرغ نظيره الأمريكي بيت هيكسيث برغبة بلاده في الانضمام إلى التحالف الخاص بتأمين مضيق هرمز. أضافت الصحيفة أن الوزيرين بحثا أيضا الاستثمار الدفاعي والتزامات بريطانية تجاه حلف الناتو.

0: نهاية الموجز في أمان الله.
1: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
2: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبلمة مالك.
3: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
1: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

هذه نشرة الرياضية نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. أليفواري دياموندي يدخل حسابات ريال مدريد وأرسنال يركض وراء فينيسيوس. أتلتيكو مدريد يعزز صفوفه بصفقة كورية. رئيس باشكتاش يعلن تقديم عرض رسمي لضم المصري صلاح. اتحاد جدة يتغلب على لاس بالماس وديا في إسبانيا. ميلان يتعادل في أولى ودياته مع أموريم. لجنة ثلاثية تحسم بنود تجديد عقد حسام حسن مع منتخب مصر.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة على العربية يقدمها اليوم محمد القناص. خسر فريق بايرن ميونخ بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا مباراته الودية الأولى التحضيرية للموسم الجديد وذلك بهدفين لواحد أمام فريق فيهن فيسبادن المنافس في دوري الدرجة الثالثة. وغاب عن صفوف الفريق البافاري العديد من نجومه الأساسيين الذين شاركوا مؤخرا في كأس العالم. وتعادل ميلان الإيطالي وسلتيك الاسكتلندي في مباراة ودية وذلك بهدفين لكل فريق بإطار الاستعدادات للموسم الجديد. وتقدم الفريق الاسكتلندي بهدفين في الشوط الأول قبل أن يرد ميلان بهدفين في الشوط الثاني. ويلتقي روزينيري الأسبوع المقبل مع جاري إنتر في مباراة ودية بأستراليا. ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر فسخ عقده مع ميلان الإيطالي وبات قريبا من الانضمام لنادي الغراف القطري مثلما أوضحه موقع فوتبول إيطاليا. كان بن ناصر انضم إلى ميلان في 2019 وشارك في 178 مباراة. أبدى الدولي الهولندي سامر فيلا المنضم إلى فريق الهلال السعودي حماسه لخوض التجربة مع النادي العاصمي. أشار في فيديو بثه المركز الإعلامي للنادي أنه يتطلع قدما لخوض أول تجربة خارج أوروبا، مضيفا بأنه تابع الهلال في كأس العالم للأندية العام الماضي. وانتقل سامر فيلا رسميا إلى نادي الهلال بموجب عقد يمتد 4 مواسم قادما من ويستهام يونايتد الإنجليزي. شهدت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي تطورات جديدة. وتحدث رئيس النادي التركي في حديث إعلامي مؤكدا أنه تم تقديم عرض رسمي بانتظار رد صلاح ووكيله. وأشارت مواقع إعلامية تركية أن بشكتاش تقدم بعرض لموسمين مقابل راتب سنوي يبلغ نحو 12 مليونا. من اسطنبول ورحب بمصطفى أوزغور سانكار الصحفي الرياضي. أهلا وسهلا بك مصطفى. إلى متى ننتظر رد محمد صلاح؟ وخلينا نرجع

0: خطوة شوي، متى أرسلت إدارة بشكتاش عرضها الرسمي؟
1: هناك جملة من التقارير حول احتمالية نقل محمد صلاح إلى نادي بشكتاش، لكنني ما زلت متشككا بشأن هذا الانتقال، لأن نادي بشكتاش لا يمتلك الميزانية الكاملة للقاء المبلغ الذي يطالب به محمد صلاح، وأن العمولة مرتفعة للغاية.
0: لكن هناك حديث وأخبار في الأيام الأخيرة ظهرت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا يسعى لتدعيم هذه الصفقة ولتذليل كل العقبات التي قد تواجهها، هل سننتظر أيضا دعما ماليا للنادي حتى يتم من هذا الانتقال؟
1: هذا أمر وارد، فالرئيس أردوغان يأمل بانتقال
2: لاعبين آخرين أيضا إلى نادي بشكتاش، وخاصة في المواسم القادمة، وندرك بأن هناك عمولة قد طلبت لانتقال محمد صلاح قدرها 7 مليون يورو، لأن مسألة انتقال اللاعبين باتت مسألة ملحة، والآن يتم الحديث عن 12 مليون يورو، هذه أجور إضافية، وندرك أن محمد صلاح سوف يتعاقد لمدة موسمين، وهذا ما قد يقبله نادي بشكتاش. أعتقد أنه يبدو أنه من المستحيل لنادي بشكتاش، لكن اللاعب قد قرر أن يلعب في تركيا وفي إسطنبول وأن يلعب في لدى نادي بشكتاش، وبهذه الطريقة فإن قد يكون محمد صلاح فرصة للبقاء في القارة الأوروبية، لأن الفرق التركية تتنافس مع نظرائها الأوروبيين في جولات أوروبية وكذلك في الدوري الأوروبي.
0: مصطفى، يعني أليس هناك انفراجة في موضوع عمولة وكيل محمد صلاح؟ بحسب الأخبار اللي شفناها في اليومين الماضية أن الوكيل قلل من مطالباته المالية، وبالتالي بات عن موضوع الانتقال أسهل.
1: لكن رئيس نادي بشكتاش السيد سردار أدلي قد ذكر بأنه لا يمكنه الوفاء بهذه المطالب المالية من قبل ممثل اللاعب السيد رامي عباس التي كان يطالب بها، وأنه لابد له أن يخفض المبلغ. يبدو أن انتقال محمد صلاح يعتمد على ما قد يتم تقديمه من أرقام، لكن هناك فترة من الانتظار إلى حين توضيح الأمور هذا الأسبوع، لأن نادي بشكتاش يتفاوض مع لاعبين آخرين بمقدورهم أن يلعبوا بنفس مستوى محمد صلاح.
0: طيب، إذا لم ينتقل محمد صلاح إلى بشكتاش التركي، هل سنشاهد في نادي تركي آخر؟
1: أن وكيله السيد رامي عباس كان قد ذكر مبدئيا بأنه سوف يعقد اجتماعا مع إدارة غلاطاسراي، لكن هذا الأمر لم يتوج لأن النادي لا ترغب بلاعب مثل محمد صلاح، لأنه لديهم بعض اللاعبين الجيدين مثل فارشات مريوم وانز ولوروساني، بالإضافة إلى بعض اللاعبين من ألمانيا.
0: أستغل وجودك معي مصطفى لأسألك عن خبر آخر يخص نادي بشكتاش. أخبار تقول بأنه مهتم، أن نادي بشكتاش مهتم بالتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز من الهلال السعودي. ما مدى دقة هذه الأخبار؟ وإذا ربطناها بأخبار محمد صلاح، هل لو تمت صفقة انتقال محمد صلاح ستلغي صفقة نونيز؟
1: داروين نونيز هو أحد اللاعبين الذين تم إدراجهم على قائمة الانتقالات، والذين يمكن النظر إليهم بالمقارنة مع فيكتور في غلطة سراي، وهناك ثلاثة مهاجمين لديهم أحد

0: هم النونز من الهلال، وهذا الانتقال قد يحدث، لكننا لسنا متأكدين، وخاصة بأن المفاوضات لا تزال قائمة بين الناديين.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الزميل الصحفي مصطفى أوزغور سانكار. أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي كانغ لين قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد ينتهي في صيف عام 2031. ولعب كانغ بقميص سان جيرمان في 124 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين بالإضافة إلى 3 نسخ من الدوري الفرنسي، وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة. انضم فريق ريال مدريد الإسباني إلى سباق التعاقد مع يان ديوماندي نجم لايبزيغ الألماني، وذكر موقع دي أتلتيك أن الفريق الألماني رفض عرضا يصل إلى 100 مليون يورو من الفريق الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب الإيفواري الشاب. كان لايبزيغ رفض عرضا سابقا مشابها من ليفربول الإنجليزي، فيما أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن لايبزيغ يسعى للحصول على 120 مليون يورو من أجل دراسة السماح للاعب الإيفواري بالرحيل هذا الصيف. ويخطط أرسنال الإنجليزي لمحاولة التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إذا لم يجدد عقده مع النادي الإسباني. ويمتد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى 2027، ولم يجدد النادي التعاقد معه حتى الآن رغم وجود مفاوضات بدأت مبكرا لتجديد عقده. موقع دي أتلتيك أكد أن إدارة ريال مدريد بدأت مباحثاتها مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري في فترة الانتقالات الحالية، ويمتد عقد رودري إلى صيف 2027 مع نادي الإنجليزي. ويخضع رودري يوم الاثنين المقبل إلى عملية جراحية في الظهر دون أن يحدد سيتي مدة غيابه عن الملاعب. من مدريد أرحب بالزميل الصحفي في دي أتلتيك ماريو كورتيغانا. أهلا وسهلا بك ماريو. جملة من الأخبار الحصرية ذكرناها قبل قليل كنت أنت كاتبها، ولذلك سأبدأ معك من ديوماندي. أولا، ريال مدريد يقدم عرضه إلى لايبزيغ 100 مليون يورو، ويأتي الرد برفض فتح باب التفاوض أصلا مع ريال مدريد من لايبزيغ الذي يريد 120 مليون يورو. هل لدى ريال مدريد القدرة والنية لرفع العرض إلى 120 مليون يورو حتى يقنع لايبزيغ؟
2: Hello, how are you? It's a pleasure to join you.
0: Yes, مرحبا، من دواعي سروري أن أنضم إليكم. كما سمعنا بأن لايبزيغ قد رفض العرض المقدم بالنسبة ليان ديوماند، وأنهم يتم العمل في هذه الأيام من خلال إجراء المزيد من المحادثات. النادي يرغب بأن يدفع، ريال مدريد يرغب بأن يدفع أقل مما يطالب به لايبزيغ، وهناك محادثات، لكننا ريال مدريد يمتلك القدرة على دفع ذلك الرقم.
1: يعني إذا كان ريال مدريد يستطيع دفع هذا المبلغ، لماذا لا يجدد عقد فينيسيوس؟ يعني إذا كان ريال مدريد عنده القدرة أنه يدفع 120 مليون يورو في ديوماندي، لماذا لا يجدد عقد فينيسيوس؟ لأن الأخبار تقول أنه مشكلة ريال مدريد مع فينيسيوس هي مطالبات المالية.
2: No, because there are two separated cases, meaning that
0: هاتان حالتان مختلفتان. الأولى لاعب ينتمي إلى ريال مدريد ويطالب بمبلغ قد لا يكون ريال مدريد عازما على دفعها، ويرغب في نفس الوقت ريال مدريد أن ينضم إلى قائمة اللاعبين. هذه هي العوامل الرئيسية التي يجب أن تأخذ في الاعتبار. أما بالنسبة لفينيسيوس فإنه يطالب بعملية تجديد العقد أو بالأحرى تجديد الجوائز والمكافآت التي لم يفعلها ريال مدريد، ولا يعجبهم أن يقوموا بذلك.
1: هل سنشاهد فينيسيوس خارج أسوار ريال مدريد في هذا الصيف؟

0: Well, it's soon to know, but we have reported that Arsenal are.
1: هناك بعض التقارير التي تذكر بأن أرسنال يبحث عن هذا الأمر، وهناك النادي الإنجليزي الذي ينظر أيضا في التعاقد مع. من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور، وكذلك فينيسيوس بنفسه يرغب في التمديد، لكنه في حال تعذر التوصل للاتفاق فعلينا أن ننتظر بقية النوادي، وهناك أرسنال الذي يعد مستعدا أيضا للدخول في المنافسة إذا لم يكن هناك قدرة لتمديد العقد.
2: طيب، ريال مدريد أيضا دخل في محادثات جادة مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري، لكن يبدو أن تأخر ريال مدريد في هذا الملف أغرى بعض الأندية الأخرى للدخول، منها برشلونة في آخر الأخبار، أيضا باريس سان جيرمان، أيضا بحسب الأخبار الصادرة اليوم من مونتي كارلو أن أيضا باريس سان جيرمان يريد أيضا التعاقد مع رودري. أين هو موقف ريال مدريد في هذا السباق؟ هل هو الأول أم أنه تأخر بعد دخول باريس سان جيرمان وبرشلونة أولا؟ ثانيا، بالحديث عن التعاقد مع ريال مدريد، ما مدى قربه من إتمام هذا التعاقد؟
1: أولا، أننا لسنا على دراية بأن ريال مدريد قد تواصل مع مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع رودري، لكن ريال مدريد كان قد تواصل مع ممثل رودري الذي كان قد عبر عن رغبته بالانضمام إلى ريال مدريد، وأنا لا أتوقع بأن هذه قد تكون مشكلة على الأطلاق. الآن هي مسألة فقط ترتبط في إعداد العرض المناسب من أجل توقيعه، لكن لا أعتقد بأن ريال مدريد قد تأخر في هذه المباحثات مع مانشستر سيتي، لأنه وفقا للمعلومات المتاحة فأن رودري يرغب بأن يلعب لريال مدريد وهو في وضع جيد.
2: أخيرا، هل هذه الصفقات مرتبطة ببعضها؟ يعني إذا تمكن ريال مدريد من التعاقد مع رودري فإن ذلك سيؤثر على التعاقد مع ديوماندي، ما لم يرحل فينيسيوس، كل هذه الصفقات هل هي مرتبطة مع بعض أم أن ريال مدريد يتعامل مع كل صفقة كملف منفصل وبإمكانه تلبية كل الطلبات؟
1: ريال مدريد لديه القدرة والقابلية على إبرام أي صفقة، وخاصة فيما يتعلق بيان دياموندي، ويمكن أيضا العمل على التعاقد مع رودري، ونحن نتحدث عن كاماليجا مثلا اللاعب الوسط، وهناك لا توجد أي إشارة حتى اللحظة. الوضع قد يكون متغيرا، لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اللحظة، لكن هناك بعض اللاعبين مثل مونتالو الذين قد يكونوا هم الهدف الرئيسي لريال مدريد، فعلينا أن ننتظر ما الذي قد يحدث فيما بعد.
2: جميل، شكرا جزيلا لك على حضورك الدائم معنا ماريو كورتيغانا الصحفي في The Athletic. وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها بيرلو يقترب من تولي تدريب المنتخب الإيطالي.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع المدرب أندريا بيرلو لقيادة منتخب أتزوري خلفا للمدرب السابق جينارو جاتوزو الذي رحل عن منصبه بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم. وحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن بيرلو سيتولى قيادة إيطاليا 4 سنوات على أن يتم الإعلان الرسمي الأسبوع الحالي. أرحب بالزميل الإعلامي لوكا بيانكينا الذي ينضم إلينا الآن من ميلانو. أهلا وسهلا بك لوكا. يعني اختيار بيرلو بعد تجربة مع شريكة في خط وسط منتخب إيطاليا وإي سي ميلان لسنوات طويلة مع جينارو جاتوزو، هل يبدو الخيار الأكثر منطقية لمستقبل المنتخب الإيطالي في الفترة المقبلة؟
1: أولا لابد لنا أن نقول بأن هذا الأمر لم يبت به، لم يتم اتخاذ قرار، لكننا بتنا على مسافة قريبة، وخاصة بالنسبة لمدة العقد التي يتم الحديث عنها. وهناك شركة انترناشنال سبورت التي يمتلكها بعض الملاك الروس الذين يتحدثون عن أنه لا يزال بيرلو هو المرشح الرئيسي، وبعدها يمكننا أن نتحدث عن المستقبل، عن المدرب المستقبلي للفريق الوطني.
0: هذه جزئية أخرى، هو واجهة نتحدث عن بيرلو، هو واجهة لإحدى شركات المراهنات، وبالتالي يجب عليه أن يبتعد أو يخلي ساحة من هذه الشركة حتى يستطيع تولي منصب في مثل منصب المدرب المنتخب الإيطالي، خاصة أنه يعني ذاكرة الجماهير مع الكرة الإيطالية والمراهنات ليست جيدة.
2: Yes, Italil, as you
1: probably know. كما ذكرتم بصورة صحيحة فإن إيطاليا لم تلعب لمدة 3 دورات ولم تتأهل إلى المونديال، ونعتقد بأن أندريا بيرلو قد يكون هو الشخصية المرشحة وفقا لما ذكر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث أشار بأن بيرلو قد يكون هو المدرب المستقبلي لهذه الحقبة الجديدة، وأنه لابد له أيضا أن يخلي طرفه من شركة المراهنات وأن يكرس نفسه للمنتخب الوطني. هذا أمر محفوف بالمخاطر، لأن أندريا كان قد درب يوفنتوس، وبعد ذلك كان قد وقع عقدا مع بعض الفرق التركية، ومن ثم كذلك مع أحدى الأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعلمون الانتقال بين تركيا وسندوريا والإمارات العربية بين هذه المحطات الثلاث، فإنه قد يكون من المدربين الذين حظوا بخبرة عالمية، لكن هناك انتقادات في إيطاليا لأنه لا ينظر إليه بأنه قد يكون يقارن بالمدربين الذين يمكنهم تدريب المنتخب الإيطالي.
0: من هم المدربين الذين بإمكانهم تدريب المنتخب الإيطالي؟ لوتشانيو سباليتي رحل، روبرتو مانشيني رحل، جينارو جاتوزو رحل، أنطونيو كونتي كان في السابق مدرب للمنتخب الإيطالي ثم رحل، وبالتالي لا يوجد هناك أسماء في الساحة الإيطالية إلا مثلا أليجري أو مثلا ساري أو بعض الأسماء البسيطة التي تدور بين الأندية، ولا يوجد مدربين يعني جاهزين لتدريب المنتخب الإيطالي في إيطاليا. يعني سؤال بصيغة أخرى، هل حان الوقت لمدرب أجنبي؟
1: أمر صعب ولا نعلمه. نعم، كنت أحاول أن أقول بأن لا نعلم تماما من هو المدرب المثالي، لأن هذا العمل بطبيعته معقد، والجيل الجديد من لاعبي كرة القدم في إيطاليا ليسوا بنفس الخبرة والمهارات لخوض البطولات العالمية أو مثل المدربين السابقين مثل أليجري. ومن نعلمه بأن باولو مالديني وليوناردو وهم أساطير إي سي ميلان السابقين هم الذين كانوا قد تولوا المحادثات مع غوارديولا وأنشيلوتي، كانت محادثات مختصرة، وكما تعلمون أن المحادثات مع أنشيلوتي وهو مدرب الفريق البرازيلي الوطني ولا يستطيع تدريب إيطاليا، لكن هناك أحاديث

0: قد جرت أيضا مع غوارديولا، للحديث عن اسمين، مانشيني الذي كان قد ساهم في عام 2021 في وهو مستعد للعودة، ومن ثم أنطونيو كونتي. قد يكون الأمر أكثر تعقيدا مع أنطونيو كونتي رغم أنه بات حرا بعد أن فاز في المنافسات في نابولي وفي الموسم الثاني أيضا. يمكنه أن يكون مدربا لإيطاليا رغم أن الأمر قد يكون معقدا معه لأنه يحقق أموالا طائلة وليس من السهولة التعاقد معه. ومن ثم بيرلو الذي قد يكون أحد المرشحين وقد يكون مدربا لإيطاليا إذا ما تم الوفاء بكافة تلك التعقيدات التي تحيط بهذا الأمر أو إذا ما تم تأجيله.
1: أخيرا لوكا، لماذا لا يدخل مدرب مثل سيموني إنزاغي إلى قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي رغم أنه أحد أفضل وأنجح المدربين الإيطاليين في السنوات الأخيرة؟
2: Good question, of course.
0: هذا سؤال جيد. سيمون إنزاغي هو من أحد أفضل المدربين الإيطاليين. أعتقد أنه أن الأمر يرتبط بالأجور لأنه يحقق أموالا طائلة من خلال النادي الذي يعمل. وكما تعلمون الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد لا يكون في وضع يجعله يدفع كافة هذه الأموال لإنزاغي، رغم أنه كان قد تم الحديث عن أن يتم توقيع عقد ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن من خلاله السماح للاتحاد بتوفير الأموال المطلوبة لإنزاغي. وهذا الأمر قد يكون مطبقا على بعض المدربين الآخرين. وبصورة عامة لا بد لنا أن ننظر في فكرة من سوف يتولى هذه المدربين. باولو مالديني وليوناردو كانوا قد تحدثوا عن مسألة ضرورة وجود مدرب يكون مخصصا ومكرسا نفسه للنادي الإيطالي. أعتقد بأنهما يبحثان عن شخصا قد يرغب بلعبة كرة القدم من الخلف وبعض السمات الأخرى، ولا نعلم من سوف يكون هذا المدرب المستقبلي.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا لوكا بيانكين الصحفي الإيطالي، كنت معنا من ميلانو. جدد مانشستر سيتي الإنجليزي عقد لاعبه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات وبعقد يمتد حتى صيف 2031. جاءت هذه الخطوة من إدارة سيتي بمثابة مكافأة للاعب البالغ من العمر 22 عاما بعد المستويات الكبيرة التي قدمها منذ انضمامه للفريق في يناير 2025 قادما من لونس الفرنسي. أستون فيلا الإنجليزي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة والمنافسة على المراكز المتقدمة. كيف كان صيف الفريق القادم من مدينة برمنغهام حتى الآن؟
3: بعد أن قاده إلى الفوز بلقب الدور الأوروبي واحتلال المركز الرابع في الدور الإنجليزي، كان لزاما على أستون فيلا الإبقاء على مدربه الإسباني أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية له للموسم الخامس تواليا. الفيلانز يحتل حاليا المركز السادس بين أكثر الأندية الإنجليزية إنفاقا هذا الصيف ب 105 ملايين يورو للتعاقد مع 3 لاعبين فقط. جوهان مانزامبي اللاعب الشاب الذي تألق مع سويسرا في كأس العالم قدم من فرايبورغ الألماني مقابل 60 مليون يورو، ومعه البرتغالي جواو غوميز مدافع وولفرهامبتون السابق، كلف خزينة أستون فيلا نحو 40 مليون يورو بالإضافة إلى المدافع السنغالي مودو سيسي قادما من لاسك النمساوي. هذه كانت الانتقالات النهائية، لكن يبرز الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو أيضا كلاعب معار من تشيلسي لموسم واحد مع إلزامية الشراء إن تحققت بعض شروط الإعارة. في الجهة المقابلة جنت إدارة أستون فيلا نحو 240 مليون يورو من عمليات بيع اللاعبين على رأسهم مورغان روجرز المنتقل إلى تشيلسي ب 140 مليون يورو كأعلى رقم في تاريخ الكرة الإنجليزية، ومعه البلجيكي تيليسمان الذي رحل نحو مانشستر يونايتد ب 40 مليون يورو. كما باع الفريق عقد اللاعب الأرجنتيني إنزو بارنيكيا إلى بنفيكا البرتغالي ب 25 مليون يورو. المدرب الإسباني

الأمري. سيفتقد هذا الموسم مساعده المدرب أستون ماكفي المتخصص في الكرة الثابتة والذي غادر منصبه هذا الأسبوع. أستون فيلا يخوض جولة إعدادية تشمل مباريات في أوروبا وآسيا، إذ سيواجه بورتو وريال سوسيداد قبل التوجه للعب بعض المواجهات الودية في إندونيسيا وهونغ كونغ.

0: من برمنغهام ورحب بالصحفي جايكوب تانسويلا المتخصص في أخبار نادي أستون فيلا. أهلا وسهلا بك جايكوب. صيف ساخن بالنسبة لنادي أستون فيلا، هل انتهت تعاقداته الكبرى يعني بالتعاقدات التي أبرمها حتى الآن، أم أنه لا يزال يعني لديه خطة في ما تبقى من الصيف؟
1: Yes, good evening from Birmingham.
2: أسعد الله مساءكم من برمنغهام. لقد كانت فترة مشغولة بالنسبة لأستون فيلا، فقد تم التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين ورحيل بعض اللاعبين، وهذه كانت مسألة كبيرة وخاصة بالنسبة لتعاقد بعض اللاعبين ورحيل بعض اللاعبين، وكان لابد من إجراء بعض عمليات الاستبدال. لقد كانت فترة محفوفة بالمشاغل.
0: وهذا يقودني إلى سؤال عن طموح إمري وطموح إدارة أستون فيلا في الموسم المقبل. ما هو طموحها؟ إلى أين؟ وهل سنشاهد التنافس على الألقاب على الأقل في بطولات الكأس في إنجلترا؟
2: أعتقد بالنسبة لأوناي إمري كان يرغب بإجراء التحسن، وكذلك كانت بعض الأندية الأخرى قد حصلت على نقاط أفضل من أستون فيلا. قد لا يكون هو النادي في الطليعة في إنجلترا، لكن هناك مساعي للتحسين من خلال بيع أفضل اللاعبين، وكذلك من خلال المشاركة في الأندية الإنجليزية. وبالنسبة لأوناي إمري يرغب بإجراء تحسينات كبرى، ولكن هذا الموسم هو موسم الصيف وكان هناك تغييرات كثيرة في اللاعبين.
0: شاهدنا أيضا التعاقدات التي أجراها وأبرمها أستون فيلا في هذا الصيف، كان معظمها موجها إلى خط الهجوم. هل سنشاهد تغيرا في تركيبة هجوم أستون فيلا، ثم هل سنشاهد الفريق أصلا يتجرأ للعب بشكل أكبر في مناطق الخصوم مع هذه الأسماء الموجودة؟
2: أعتقد أن هذا صحيح، فسوف نرى تغييرات في منطقة الهجوم. وجوهان مازامبي كان قد وقع عقدا، وجواو غوميز، ولابد لأستون فيلا كان لابد له أن يبيع أيضا توني إبراهام ومورغان روجرز، وكان بالإضافة إلى بعض اللاعبين الذين كانوا بدلاء، وكان يرغب بأن يجدد روح النادي، لكن الأمر كله يتوقف على من سوف يرحل.
0: وهنا سؤال حول واتكنز، الأخبار تقول بأنه سيتجه إلى مانشستر يونايتد، هل سنشاهد ذلك؟
1: Possibly, I've not. That's not my information. I've not heard anything about Manchester United.
2: هذا أمر محتمل. لم أسمع أي شيء. نعلم أن هناك مع تشيلسي، فكنا قد بعد أن ترك مورغان روجرز من تشيلسي، وقد نرى أيضا تيلز. بالنسبة لمانشستر يونايتد، هناك جواو غوميز الذي جاء من وولفرهامبتون.

0: هذه الأندية الكبرى التي قد تم إبرامي بعض المعاملات معها في على إشراك هؤلاء اللاعبين.
1: سيكون موسما مثيرا لأستون فيلا.

تشكيل لجنة لتحديد بنود تجديد تعاقد حسام حسن مع منتخب مصر. اتحاد جدة يفوز وديا على لاس بالماس في إسبانيا.

يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حياكم الله من جديد. اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، وبحسب بيان رسمي من اتحاد الكرة تم اعتماد مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الأهلي والزد في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ضمن القرارات أيضا تم تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكرة، وعصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام. وأقرر اتحاد الكرة المصرية أيضا تشكيل لجنة ثلاثية تضم خالد الدرندلي وطارق أبو العينين وحماد الشربيني لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول. من القاهرة أرحب بالزميل حسن خلف الله من صحيفة الأهرام. أهلا وسهلا بك زميلنا حسن. أبدأ معك باعتماد الفرق التي ستشارك خارجيا، هل انتهت فكرة زيادة عدد الأندية؟ هل تلقى الاتحاد المصري ردا ربما يقلل من إمكانية زيادة عدد الأندية هذا الموسم، وبالتالي قرر الإعلان بشكل رسمي عن مشاركة الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال والأهلي وزد في الكونفدرالية؟
1: مساء الخير، بعد التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. في الحقيقة طبعا ما أعلن اليوم من قرارات يؤكد انتهاء كل الأمال اللي كانت متعلقة بالنسبة لجماهير الأهلي في أن يكون هناك زيادة عدد فرق وما غيره، ورغم أن الأيام السابقة كانت قد أنهت هذا الحلم الذي بدأه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو بصفته عضو في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي، وإعلانه أنه قام بطلب مع فوزي لقجع رئيس الجمعية المغربية بزيادة عدد الفرق أو الأندية المشاركة في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن هنا تم الإعلان الرسمي اليوم لتنتهي كل هذه الأمال.
0: المقترح وراه سيد هاني أبو ريدة وسيد فوزي لقجع وما يتم تمريره من الاتحاد الأفريقي، يعني هذول أقوى من رئيس الاتحاد الأفريقي
1: شخصي. بالفعل هم لا، هم تقدموا بالاقتراح، أعلن ذلك رسميا المهندس هاني أبو ريدة أنه تقدم باقتراح وأعلن ذلك رسميا على موقع الاتحاد، ولكن انتظرت جماهير الأهلي أن يحدث الأمر ما، ولكن في المؤتمر بتاع رئيس الاتحاد الأفريقي لم تكن هناك أي مؤشرات لذلك، فبالتالي بعد ذلك اتجه اتحاد الكرة للإعلان رسميا على هذا الأمر. وفي نفس الوقت تأكدت جماهير الزمالك التي كانت مترقبة أيضا أن فريقها حصل على الرخصة وسيشارك في دوري الأبطال الإفريقي، فكانت هناك حالة ترقب. انتهت كل هذه الأمور بهذا الإعلان في قرارات اليوم.
0: جميل. قرارات اليوم أيضا شملت تشكيل اللجنة الثلاثية التي تضم خالد الدرندلي وطارق أبو العينين وحماد الشربيني، وذلك لتحديد بنود عقد حسام حسن الجديد. حسام حسن
1: في الحقيقة يعني
0: في الفترة الماضية سيد حسن كان يكفي فقط لتجديد العقد مباشرة من قبل الاتحاد، لماذا تم تشكيل اللجنة وما هي الخطة الموجودة عنده من وجهة نظرك؟ تعتقد أنه ممكن تكون البنود التي يريدون التفاوض عليها؟
1: أنا هتوقف معاك برضو عند هذا الأمر لأنه في نوع من الغرابة إلى حد ما، ولكن يبدو أن هذه أصبحت عادة الإدارات الرياضية في مصر أن كل شيء تشكيل لجنة ولجنة تنبثق على اللجنة، لأن الأمر حتى لما كان هناك تعاقد في البداية مع حسام حسن لم تشكل لجنة لذلك. ثانيا كانت هناك تسريبات وحديث أنه سيتم مضاعفة راتب المدير الفني لمنتخب مصر، وبالتالي الأمور محسومة وطلبات المدرب بتكون معروفة في

0: المباريات الودية والاستعدادات أو الهدف من التعاقد معه للفترة القادمة. فإذا
1: يعني والله
0: لا تحتاج إلى لجان ولا تحتاج يعني إلى كل هذا.
1: يعني أمر صراحة غريب. يعني لو كان اللي في المنصب روي فيتوريا مثلا أو كارلوس كيروش، هل سيتم تشكيل هذه اللجنة؟
0: لا طبعا، اصل ما يعني دايما العاده جرت ان رئيس الاتحاد بيقعد مع المدرب ويشوف طلباته وينتهوا الى الامور التعاقديه، مش محتاجه للجان ان احنا نشكل ثلاثه عشان لجنه واللجنه تاخد الامور وتعرضها على الاتحاد. هي امور غريبه الى حد ما وفيها نوع من الغرابه زي ما قلت لحضرتك في البدايه، ولكن في كل الاحوال هي محسومه من البدايه ومعروف، ويمكن كان في تصريحات السيد رئيس الجمهوريه ان احنا هنعتمد على المدير الفني المصري في الفترة القادمة. واتحاد الكرة أعلن بعد انتهاء كأس العالم وخروج المنتخب الوطني بأن سيتم مضاعفة راتب حسام حسن. كان بياخد مليون هياخد 2 مليون، ومضاعفة الجهاز الفني الموجود معه والجهاز الإداري. فبالتالي الأمور محسومة ولا تحتاج إلى لجان. كنت أتمنى أو أنتظر أن يجلس رئيس الاتحاد مع المدير الفني، نرى هناك تصريحات خاصة بالمرحلة القادمة. إحنا هدفنا إيه في الجاي؟
1: هنشتغل إزاي مع المدير الفني؟ ايضا زميلنا حسن، انه في نفس القرارات في نفس القائمه تمام تم تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لاتحاد الكره، ثم البند اللي بعده اللي هو تشكيل لجنه ثلاثيه للتفاوض على عقد المدير الفني للمنتخب الاول، شوقي غريب مدير الفني لاتحاد القدم غير موجود في اللجنه.
0: مش موجود في اللجنه، ده صحيح، مع ان القرار اتاخد المفروض يكون كمدير فني. دي ملحوظه مهمه جدا انا بشكرك عليها او بأشيد بتوضيحك لهذا الامر، لان فعلا ازاي انت عينت مدير فني للاتحاد وهذا المدير الفني المفروض من اساسيات عمله ان يجلس مع المنتخبات ويعرف المديرين الفنيين متطلباتهم ايه في الفتره القادمه عشان يبني عليها شغله. كل هذا الامر لم يحدث. فاذا هي كلها امور زي ما قلت لحضرتك هي فيها نوع من الغرابه، وحتى تعيين الكابتن شوقي غريب كان معروف مسبقا وتم التمهيد له انه سيعمل. ولكن هذه النقطه انا بتوقف فيها عند جزئيه معينه. احنا مررنا في الفترات السابقه باكثر من مدير فني للاتحاد لم يعمل منهم احدا شيئا نراه على ارض الواقع، ويبدو ان هذا الامر او هذا عدم وجوده في اللجنه
1: اكيد ما راح يعمل.
0: أكيد، ما هو لا، احنا اعتدنا ان منصب المدير الفني للاتحاد الكورة هو منصب لأكل عيش زي ما بيقولوا بالبلدي هنا عندنا أو بالعامية في مصر. يأتي رجل بمنتهى الأمانة، يعني أعد لك الأسماء من أول الكابتن فتحي نصير ثم الكابتن محمود سعد ثم الكابتن علاء نبيل ثم لم يأتي مدير فني للاتحاد ويترك بصمة. من أيام الكابتن الجوهر الله يرحمه هو الوحيد اللي تولى هذا المنصب في بدايته، ثم لم يرضى استكمال العمل فيه، ومن بعدها نجد أن المدير الفني هو مجرد صورة كرتونية أو على الورق فقط لا غير. وهذا تأكيد ما حدث. إزاي أنت يعني اخترت مدير فني وتشكل لجنة وما فيهاش المدير الفني لاتحاد الكورة؟ ده أبسط الأمور حتى أن يكون موجود فيها.
1: غريب صراحة التعامل اتحاد الكرة المصري في بهذه الملفات تحديدا الفترة الأخيرة.
0: غريب مع الكابتن شوقي غريب عادي.
1: بالضبط هذا عنوان مقال جميل صراحة بالمناسبة. شكرا جزيلا لك زميلنا حسن خلف الله من صحيفة الأهرام. فاز فريق الاتحاد السعودي على لاس بالماس الاسباني بهدفين لهدف في مباراة ودية جرت في اطار معسكر النادي السعودي الجاري في مدينة ماربيا الاسبانية سددا للموسم الجديد. اعلن خالد الغامدي استقالته من منصبه رئيسا للنادي الاهلي السعودي، ويواصل الفريق تحضيراته في معسكره المقام في البرتغال والذي انطلق في 16 من الشهر الحالي ويستمر حتى 28.

0: خلينا نسألك أولا عن الخبر اللي قبل تقريبا 40 دقيقة ظهر، وهو استقالة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعلنها عبر حسابه الرسمي في إكس أنه يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي. وفي كل الأحوال أساسا كانت فترته حتنتهي خلال الأسابيع المقبلة، لكن يبدو أنه خالد الغامدي رئيس الأهلي عنده خطوة مستقبلية راح يبدأها خلال الأيام الجاية.
1: مساء عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. بغض النظر عن الخطوة المستقبلية اللي تخص الأستاذ خالد الغامدي مع دعواتنا له بالتوفيق والفريق عمله ومجلس إدارته في الانتخابات، السؤال الأهم مدى تأثيره على النادي الأهلي وعلى مستقبل النادي الأهلي وعلى المعسكر وعلى التعاقدات. وأعتقد أنه في أندية الصندوق الآن وطريقة إدارتها والمؤسسات الغير ربحية، دور رئيس مجلس الإدارة مقتصر على إدارة المؤسسة الغير ربحية وفي نفس الوقت عمل السياسات والإجراءات والحوكمة، فبالتالي تأثيرها على الفريق كرة القدم وعلى الألعاب المختلفة بشكل عام حيكون تأثير بسيط جدا لعدة أسباب. وجود رئيس تنفيذي عنده كامل الصلاحيات، صحيح. وعنده صلاحية التوقيع وصلاحية إدارة الأعمال اليومية والتشغيلية، وفي نفس الوقت وجود أيضا البرتغالي بيدرو اللي يعني أعتقد أنه في هناك اتفاق مع ياسلي في إدارة كرة القدم بشكل مباشر، وأيضا أعتقد أنه نجحوا في ظني أنا حتى في سلسلة التحضيرات أو متابعتنا في النشرة وفي المرمى للأندية السعودية، أنا أعتقد أنه برنامج النادي الأهلي من أفضل البرامج اللي قدم خلال فترة الصيف، كان واضح المعالم، استطاع المدرب واستطاعت الإدارة كرة القدم من خلال الفترة السابقة.
0: قبل ما نتكلم في البرنامج كابتن، خلينا ناخذ جزئية مهمة ذكرتها أنت قبل قليل، وهي موضوع إدارة أندية الشركات في الدوري السعودي، أنه رئيس مجلس الإدارة عمله ليس بالشكل المنتظر أو اللي الناس تخيله. عندنا ثلاث أندية من أندية الشركات الآن بدون رؤساء مجلس إدارة، نتكلم على الأهلي بعد استقالة الغامدي، نتكلم على النصر أيضا بعد انتهاء فترة المهيدب، وأيضا بعد استقالة الرزيزة من القادسية تكليف رئيس مكلف حتى الآن. وبالتالي هل تعتقد بأن الجماهير تظلم رؤساء مجالس الإدارات بالضغط عليها في موضوع التعاقدات والبحث عن اللاعبين والمدربين وما إلى ذلك؟
1: أنا من سنة كاملة إحنا نتكلم إنه يجب على الجماهير السعودية الجماهير الرياضية تحديدا فهم التوجه اللي صار في إدارة الشركات وتحويل الأندية إلى شركات، ومن ثم مستقبلا تحويلها إلى قطاع خاص. العقلية السابقة أن رئيس مجلس الإدارة هو المعني بكل حاجة، هو المسؤول الأول والأخير عن كل الإيجابيات والسلبيات والأخطاء والقرارات، يجب أنها تزول يعني تبتعد تماما. ولذلك حتى وضعت السياسات في وزارة الرياضة وأيضا من خلال الأنظمة في الرابطة الدوري المحترفين إلى تقنين عمل رئيس مجلس الإدارة وتوزيع الأدوار والصلاحيات بين أعضاء مجلس الإدارة وإعطاء صلاحيات أكبر للرئيس التنفيذي، وحرصت الشركات إلى جلب كفاءات من خارج الكفاءات السعودية ولهم أسماء كبيرة جدا حتى في النادي الأهلي الآن. يعني حتى الفرنسي اللي موجود بوكيه اسم كبير في كرة القدم، وأعتقد أنه قادر على إساسة إدارة النادي الأهلي بشكل عام. أنا في ظلم كبير، فيه إرهاق عليهم، طيب. لا يملكون الصلاحيات الكاملة، حتى صوتهم في اتخاذ القرار هو صوت يعني جزئي ليس كامل الصلاحية.
0: فبالتالي هناك يعني
1: خلينا نقول يعني
0: ما في صوت.
1: نعم
0: ما في صوت يعني حتى
1: لا يعني في أندية الشركات اللي أعرفه إنه رئيس مجلس الإدارة الغير ربحية، أيه. الشركة الغير ربحية والشركة إذا كان هو نفسه الشركة الربحية أكيد إنه عنده صوت، يعني ما يمكن إنه الأمير نواف بن سعد في النادي الهلال إنه ما يكون عنده صوت، مستحيل. لكن هي كيف يستطيع رئيس مجلس الإدارة سحب الصلاحيات من أعضاء الفريق ومن أصحاب القرار والربط مع الصندوق وأيضا مع أصحاب القرار في اللجان التنفيذية؟ يعني هنا تختلف من شخص لآخر وقدرته على إدارة الأمور بشكل أوضح.
0: في الأهلي اللي هو موضوعنا اليوم كابتن، عندنا إصابة إدوارد مندي مو جاهز يبدأ مع الفريق حتى الآن، صار له 21 يوم من آخر من يوم بدأت إجازته. أيضا عندنا روجر إبانيز إلى الآن ما انضم إلى معسكر الفريق على الرغم من أنه صار له 20 يوم في إجازته. مثل هذه الظروف كابتن تخلي أو تقلل من قيمة المعسكر الإعدادي؟ إحنا باقي 3 أيام أو 4 يومين بس وينتهي المعسكر.

0: بالضبط. انا يعني خلينا في يعني رغم اعجابي يعني في معسكر الفريق والقرارات اللي اتخذها في يعني تعويض محرز وايضا تعويض كيسيه وايضا اتخاذ بعض القرارات في تدعيمات لاعبين سعوديين مشعل مطيري وايضا نايف مسعود وايضا اعاده سعد بالعبيد، المشكله الكبيره في الظهير الايسر، لا شك انه على كل الايجابيات ومباريات وديه تقريبا 7 مباريات وديه بيختمها بمباراه من العيار الثقيل مع فولهام الانجليزي، وهذا ما صار يعني حتى كل الانديه السعوديه ترى ما لعبت مباريات على مستوى كبير مثل هذه المباراه اللي تعتبر محك حقيقي وتوضيح للمشروع اللي او البرنامج اللي تم. ومع ذلك هناك إشكاليات ستواجه المدرب، أبرزها زي ما تفضلت ميندي وأبنيز وغيابهم إلى هذه اللحظة وباقي تقريبا 16 يوم على الموسم. وأيضا أنا ما أعتقد أنه الأرمني عمره 26 سنة هيستطيع يعوض كيسي، قد يكون لاعب مجهود، قد يكون عنده تجربة جيدة في الدوري الروسي. هل الثلاثي اللي موجود المتوقع الآن؟ أنا في ظني الآن من خلال الأجانب من خلال السعوديين الثلث الهجومي ووسط الملعب واضح المعالم، يعني هيلعب ترينكوا يمين وجيليانو يسار وأيضا حيكون توني، وثلاثي الوسط هل ثلاثي الوسط يملك الخبرة الكافية لمستقبل الأهلي بموسم طويل وموسم كبير وبطولات كبيرة؟ هذه واحدة من التحديات. مشكلة الأظهرة اليمين واليسار أعتقد أنه حتكون مشكلة كبيرة حتواجه الأهلي. يعني ياسلي حقيقة أثبت خلال في السنوات اللي راحت أنه قادر على تجاوز الصعوبات، وعنده الآن رصيد بشري 25 لاعب أعتقد في مستوى ما أقول متقارب لكن يستطيع أن يعوضهم. وضح الآن من خلال حتى اللاعب الأرمني في وسط الملعب أنه سيكون الاعتماد على فراس البريكان كرأس حربة بديلة لتوني، لأنه حقيقة التشكيل الآن واضح المعالم، فبالتالي ياسلي واضح عارف شو قاعد يسوي، وصعوبات لا شك أنها طبيعية جدا وهذه تمارس على أي منتخب أو أي فريق في الدوري.
1: راح يكون موسم صعب بالنسبة للأهلي وموسم أيضا مثير. شكرا جزيلا لك لاعبنا الدولي السابق خميس الزهراني، كنت معنا من جدة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، استودعكم الله.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
5: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت.

0: عبد السلام.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. ترامب يصرح لقناة فرنسية بأن توقف الضربات مؤقتا لا يعني أن الولايات المتحدة تراجعت، ويؤكد على الجهوزية لشن هجوم واسع على إيران حال لم تنفذ ما تريده بلاده. موقع أكسيوس يفيد بأن ترامب أمر بوقف هجمات أمس على إيران استنادا للمفاوضات بين مسقط وطهران، وأنه لا يوافق على توسيع الضربات ضد إيران. أكسيوس ينقل عن مصادر أمريكية بتقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن تل أبيب استعدت لتوجيه ضربة قوية ضد إيران ليلة السبت، لكن ترامب أجلها. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عمليات للتحقق على متن ناقلات ترفع علم جزر القمر في بحر العرب، ويؤكد إعادة توجيه 12 سفينة كانت تحاول كسر الحصار الإيراني. الخارجية الإيرانية تعلن مقتل بحر بالهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين، وطهران تستدعي القائمة بالأعمال الأوكرانية احتجاجا على الهجوم. وزير الخارجية السعودي يبحث ونظيره الباكستاني أمن الممرات بالخليج العربي والبحر الأحمر. سفيرة الكويت في واشنطن تنفي السماح باستخدام الأراضي أو الأجواء أو المياه الكويتية لشن عمليات هجومية. مراسل العربية يرصد تأثر حركة الملاحة في مضيق باب المندب بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية. رويترز تنقل عن مصادر عراقية بإسقاط مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. شرطة برلين تؤكد أن المشتبه به في حادث الدهس مرتبط بدوائر متطرفة، والمستشار الألماني يتوعد بمحاسبة مرتكبي الحادث الذي أوقع قتيلاً و15 مصابة. الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 70 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة. مصادر سودانية تؤكد للعربية أن الجيش بات يسيطر على منطقة جبرة الشيخ وسيالة شمال كردفان، ومراسلة العربية تقول إن الجيش السوداني استعاد السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية. مصدر أمني للعربية يؤكد وقوع اشتباكات بين الأمن الداخلي السوري ومسلحين في قرية بعبدة قرب جبلة. الجيش الأوكراني يعلن وقوع قصف روسي مكثف بصواريخ باليستية على كييف. زيلينسكي يقول إن روسيا تريد استخدام 30,000 جندي كوري شمالي للحرب. فرنسا ترسل 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات. وفي أخبار الاقتصاد، السعودية توقع اتفاقا مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بقيمة 15 مليار دولار. ناسداك يتراجع وسط مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. العراق يوقع اتفاقية مع سوريا لبناء خط أنابيب لنقل النفط. شركتا إيني وتوتال إنرجيز تقتربان من الموافقة على مشروع غاز لتوريد أوروبا بالإمدادات، أو عفوا لتزويد أوروبا بالإمدادات. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا مستهدفا البنوك وشبكات العملات الرقمية. روسيا تمدد حظر تصدير البنزين وتربط رفع قيود الديزل بتعافي السوق. وفي أخبار

الرياضة. برشلونة يضم الجناح السريع أديمي من دورتموند. باريس وبرشلونة يقتحمان السباق مع ريال مدريد على خطف رودري. نوريس أول المنطلقين في سباق فورمولا 1 في المجر منهيا هيمنة مرسيدس. وفي فورمولا 1 أيضا تراجع هاملتون 3 مراكز كعقوبة بسبب إعاقة بياستري. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
1: وحيدا في الزحام؟
0: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
1: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
0: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
2: وحل أنوار وسعداء جدا
1: معنا، لن تمل الرحلة.
3: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
4: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء والله،
1: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
1: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
5: بشكل واضح انها غير صادمه.
0: الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: نطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
0: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقه، تقارير موثوقه، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
9: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
8: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
10: يعني توجه صحيح أني
8: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم، وحياكم الله في حلقة جديدة وانطلاقة جديدة واسبوع جديد من برنامج سبعة الصبح.
1: صباحكم الله بالخير مستمعينا، معاكم ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت، ومن خلف الكواليس من الإعداد والتنسيق الزميلة لمياء محمد، ومن الإخراج رامي حمزة.
0: مثل ما تعودتوا يا أصدقاء، يعني برنامج سبعة الصبح يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند السابعة صباحا وحتى التاسعة.
1: طبعا آملين بأن يكون صباحكم محملا بالخير أينما كنتم، وإن شاء الله يا رب يعني

0: أمكم يكون مليان بركة وخير وطاقة جميلة بإذن الله تعالى.
1: ساعتنا الأولى أكيد مستمعينا تنتظركم العديد من المواضيع اللي نتمنى أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم.
0: في أولى مواضيعنا مستمعينا في فقرة المستشار، دائما ما يقال أنه طبيعة الرجل بأنه كتوم، ولا إيش رأيك ماجد؟
1: أكيد يقال ذلك.
0: حرام يعني، ممكن يمر بضغوطات نفسية كثير مرة وما يبين عليه. فإحنا دورنا كنساء كزوجات يعني بشكل خاص، وكأمهات وأخوات بشكل عام، كيف ممكن إحنا كنساء نخفف من وطأة هذه الضغوطات على يعني الرجال اللي يعنولنا بشكل أو بآخر، إن كانوا أزواج أو آباء أو إخوان؟
1: يا سلام. أما في فقرة الصحة راح نتحدث عن يعني معلومة أو فكرة منتشرة، أو يقال فعلا أنه تستطيع الأم التواصل مع الجنين، فهل فعلا تستطيع الأم فعل ذلك؟ هل يمكن للأم التواصل مع الجنين قبل الولادة؟
0: ومو بس الأم ماجد، كمان الأب جدا مهم أنه يتواصل بالجنين يتواصل مع الجنين بالصوت قبل ولادته. وكثير يعني يقولوا مهم أنه لأنه الجنين يسمع ويحس بأمه وأبوه كثير.
1: يا سلام.
0: ومن مواضيعنا المنوعة أيضا رح نتناول موضوع جدا مهم عن غسالة الأطباق، هل هي تنظف الأطباق فعلا بصورة أفضل من الغسيل اليدوي؟
1: هل فعلا هناك مخاطر مثل ما يعتقد البعض تجاه غسالة الأطباق، خصوصا في الأدوات مشاعر اللي تتعلق مثلا بالأطفال كذلك؟
0: أي. وقبل كل هذا مستمعينا رح نوافيكم بتوقعات المركز الوطني للأرصاد.
1: يستمر توقع مستمعي الكرام بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة،
0: في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان،
1: كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة نجران، كما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
0: أما بالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض تصل إلى 43 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 30.
1: أما بالنسبة لجدة فالعظمى 40 والصغرى 33 درجة مئوية.
0: وأخيرا الدمام، درجة الحرارة العظمى فيها تصل إلى 45 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 31.
2: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: إذن في وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى فقرة المستشار، وكما ذكرت زميلتي مشاعر في العناوين دائما ما يقال أن طبيعة الرجل بأنه كتوم، وممكن يعني أنه يكون قاعد يمر بضغوط نفسية كثير وما يبين عليه، أن في داخل كل رجل مخاوف يخفيها عن أسرته ولا يريهم غير الجانب الأقوى ليملأ أمانا وقوة.
0: يعني كثير يقال ماجد أن الرجل لما يواجه الضغوط يميل إلى الصمت أكثر من الكلام، يخفي قلقه ويخفي تعبه ويحاول أنه يكون بأقوى شكل أمام أسرته علشان ما ينقل لهم هذا القلق أو ما ينقل لهم هذا الخوف. بس هذا الصمت ممكن يخلي الزوجة تحتار وتقول يا ترى هل زوجي بخير أم أنه يمر بضغوط وما عارف يعبر عنها. ومهم جدا ماجد أنه كيف تقدر تسانده بدون ما يحس أنها قاعدة تضغط عليه، لأنه صحيح. الرجل إذا سأل

0: السؤال يحس بالضغط كذا ما أعرف كيف بس يحس بالضغط.
1: خصوصا إذا كان ساكت.
0: أي.
1: إذا كان ساكت فعلا يعني عنده هو شيء، فمثل ما تفضلتي تجيه أسئلة بكثرة.
0: أي.
1: يحس فعلا بضغط. وكذلك بالمقابل حتى الزوجة، يعني أنت وش فيك، يعني أنا مزعلتك في شيء.
0: أي.
1: متضايق، إحنا مزعلينك في شيء.
0: 100%. ممكن إذا كان يعني هي كمان الزوجة تخاف ماجد أنه إذا تركتها ساكت وما سألتها كيفك أو إيش فيك يحس بأنه مهمل ويحس أنه ما في أحد قاعد يسأل عنه، وبنفس الوقت إذا سألتها إيش فيك يقولها أنت قاعدة تضغطي علي وأنت مو تركتني براحتي وحركات الرجال هذه الغريبة اللي مو مفهومة
1: فعلا. خلينا نتعرف على هذا الجانب بشكل مفصل مع ضيفتنا في هذه الفقرة، الدكتورة بثينة باعباد، مستشارة أسرية ومستشارة أيضا علاقات زوجية. حياك الله دكتور ويسعد صباحك.
2: صباح النور وأهلا وسهلا بكم.
1: يا هلا وسهلا فيك وحياك الله معنا في برنامج 7 الصبح. ببدأ معك بالتساؤل الأبرز، لماذا يختار بعض الرجال الصمت لما يواجهوا ضغوط نفسية أو مادية أو مهنية؟
2: طيب عموما أنا في البداية يعني أصبح عليكم جميعا، حبيت طريقة المناقشة ما بينكم أنتوا الاثنين واكتشفت أنها هي حركات رجال. الجملة مرة لفتت انتباهي وعجبتني. لا ترى مو بس أنت، الكل بيقول نفس الكلمة بس احنا هنا واجبنا أن احنا نقول أنها هي ما هي حركات رجال.
1: لا بس دقيقة كذا الدكتورة ما بقدر عليكم يعني أنتوا الاثنين.
0: بالعكس هي قاعدة تدافع،
1: ترى عندي مخرج هنا ممكن يساعدني.
2: أنا بالعكس الكلام اللي حقوله دحين توري حي أجبك، وإن شاء الله يا رب يكون في توعي للسيدات وللرجال كمان. أول شيء لازم خلينا نتفق أنه احنا الضغوط كلنا بنمر بها سواء نساء أو رجال، لكن نختلف في طريقة التفكير في كيفية حلها. كل واحد فينا بيحلها بالطريقة اللي هو بيشوفها صح، مش عشان هو بيشوفها صح، عشان طبيعة مخ الرجل يختلف عن طبيعة مخ المرأة. فكل واحد له طريقة في التفكير في كل حاجة في حياتنا. وتضاف عليها وهذه جدا مهمة، خصوصا أنا سمعت الأشياء اللي كنت بتتكلموا قبلها اللي هو تكوين الشخصية، واحدة منها أنتوا تكلمتوا أنه الطفل بيسمع، وهذه أول بصمة من بصمات تكوين شخصية الطفل فعلا، أنه هو بيسمع إيش يدار ما بين أمه وأم أو ما بين أمه وأبوه. فاللي يسمعه بيتخزن عنده في اللاوعي وهو في بطن أمه، يخرج لنا هذا الطفل اللي ابتدى تتكون شخصيته هو في بطن أمه، لأن من أول بصمة عنده أمه وأبوه. فهذه واحدة من الأشياء اللي تخلي الرجل ما يتكلم كثير، والمرأة هي اللي تتكلم بطبيعتها طبعا، والرجل ما يتكلم كثير بطبيعته زائد التربية. هذه أول مداخلة نقولها. طيب هم ليش ما بيتكلموا الرجال أصلا؟ أول شيء لأنه الرجل لما يشوف نفسه أنه هو مسؤول وما يحب يضايق اللي حوله ويحس أنه هو دائما يعرف، هذه ثقافة تربوية خاطئة. دائما الرجال يحس أنه الرجل هو اللي يعرف يحل والمرأة ما تعرف تحل، فأنا بلاش أنا أقعد أتكلم وأقول خلاص خلي مشكلتي جوتي وأنا أعرف أحلها بطريقتي. من المفاهيم المغلوطة عند الرجل إن أنا لو جيت حكيت للمرأة حتدويشني، كلامهم كثير ويتعب وأسئلتهم مرة كثيرة كأنها تحقيق وأنا ما فيه، أنا بدي أقعد لحالي في صندوقي إلين ما أنا ألاقي إجاباتي اللي تناسبني أو الطريقة اللي تناسبني وحستشير الشخص اللي زيي اللي يفكر زيي. عشان كده هم بيميلوا لأصحابهم أكثر مما بيميلوا للسيدات. طب متى يرجع لمراته؟ وبس الكثير من الفتيات لما يشعر بالأمان تجاه المرأة هذه ويحس إن هي فهمته يبدأ يحكي لها أكثر من أصحابه.
1: فيبدأ
2: يتكلم.
1: بس دكتورة في هذه النقطة إن سمحتي لي، يعني أيضا في جانب أو يقال بأن الرجل يعني يخشى من مسألة نقل القلق للبيت، وبطبيعة المرأة تكون يعني تقلق أو تخاف حتى وإن كانت تستوعب مثلا كمية المشكلة، ولكن يخاف من مسألة التضخيم أو الخوف، خصوصا إذا كان هو مصدر الأمان في البيت.
2: وهذا اللي قصدته في كلام إن هم كلامهم كثير أسئلتها تكون كثيرة دليل على قلقها فيتشتتوا تخليه مشوش أكثر منها، فيقول لك لا بلاش، وأنا ما حقول مشكلتي هذه كانت لأمي ولا أختي ولا مراتي، أنا هتابع مشكلتي بنفسي لما أنا أخرج منها. يطلب المساعدة من سيدة لو شعر أنه طريقة تفكيرها زي طريقة تفكيره في المشاكل منطقية.
0: أيوة.
2: على طول يروح لها، تلاقي مثلا يميل لوحدة من أخواته الكبيرة أو أخت صغيرة عنده أو ليه؟ لأنه يحس أنه

0: طريقة تفكيرها تشبه طريقة تفكيره، فهي حتعطي له الخلاصة من غير ما توتره، من غير ما تقلقه، لا بالعكس تشعر بالدعم الدائم انه انا موجودة معاك وانا مساندتك ومتقبلة حاليا مشكلتك بغض النظر عن كبرها او صغرها. الحين احنا في مشكلة وانت في وضع سيء، فانا متقبلة المشكلة، ما حعاتب، ما حلوم، ما حقول لي سويت، انت فين كان عقلك، مش عارفه الكلام هذا ما يحبه الرجال وقت
1: فعلا
0: المشاكل، يحبوا انك انت تطبطبي، تساندي، تفهمي، تتقبلي، تكوني موجوده معاه. بعدين بعد ما نحل المشكله نبدا نتكلم بطريقه مش اللوم ولا العتاب، انا ابغى افهم كيف انت فكرت بالطريقه دي ووصلنا المرحله دي، وانت طريقه تفكيرك ما هي كده.
1: اوكي طيب، احنا كنساء كيف نخفف من وطأة هذه الضغوطات على أزواجنا؟ يعني احنا أحيانا نقف عاجزين أمام صمت الرجل، وإحنا شايفينه جد متضايق، يعني غير موضوع أنه اللي احكي لي إيش فيك وإنت دايما ساكت وما أعرف إيش، لا، أحيانا الوحدة صدق تشوف زوجها متضايق وهي تكون زي كأنه يدينها مربطة ما هي عارفة إيش تسوي. احنا
0: طيب
1: كيف
0: هي شوف،
1: نخفف من وطأة هذه
0: طيب
1: الضغوطات عليهم؟
0: سؤالك مرة جميل. هو خلينا نعرف هل هو هذا الرجل أصلا بطبيعته يتكلم ولا ما يتكلم، بغض النظر مشكلة وغير مشكلة.
1: اوكي
0: واحنا نرجع نقول هل هو نمط تربوي أو هو عنده شيء، طريقة تفكير في الحياة، عنده مخاوف ما يقدر يتكلم، يعني ما يحس بالأمان لما يجي يتكلم مع أي أحد، فالمدام من ضمنها. اثنين، الأسلوب والطريقة اللي أنا أتعامل بيها بغض النظر كان مع زوجي او مع اولادي او مع اهلي، حتى الاسلوب هو اللي يخلي الشخص يقرب او يبعد. انا شفت جوزي داخل اليوم وموده مو تمام، مزاجه سيء، انا ما اجي اسال على طول. اول شيء لازم اختار الوقت والمكان والطريقه اللي اتكلم بيها. اخترنا الوقت والمكان، طب الطريقه، انا شايفتك اليوم متضايق ومودك ما هو تمام، انت بخير؟ هذه رقم واحد، أنا بسأل عنك أنت قبل ما أنا أسأل عن أي حاجة. إن شاء الله الأمر بسيط اللي أنت بتفكر فيه، وقت ما تحتاجني أنا موجودة، أهم شيء أنك أنت تكون بخير بس. وسيبي، حيجي بعد فترة هو حيجي يحكي لك لو حس أنه هو يبغى يحكي. الرجال ما يتكلم إلا في الوقت اللي بيحس أنه هو يبغى يقول لك، وعارف أنت كيف حتتقبلي كلامه. مشكلة ليش السيدات يخسروا بعضهم، تيجي تسأل إيش فيك، متضايق، ايش صار معك، ايش صار. دائما انا اقول الرجل لما يكون في مشكله يدخل في صندوقه، لما يكون في الصندوق ما يحب احد يتكلم معاه ابدا، هو يخرج بارادته بالوقت اللي يحس انه هو يقدر يواجه اي شيء قدامه، واولها الزوجه دي اللي قدامه. فدائما اقول للبنات، يا بناتي لا تدقوا الباب او الصندوق هذا، لانه راح يطلع منه اسد، اول واحده حياكلها انتي. ازعجتيني، اسئلتك كثيره، كلامك كثير، انت ما عندكم راحه في البيت، مش وندخل في مشكله. تجي هي تقول له انا مزعجه، انا ما ادري مين، ويصير فيها مشكله. فبلاش،
1: بس
0: سيبيه هو يطلع من الصندوق، هو حيجي حيحكي لي، حييجوا يحكوا الرجال، ترى بيجوا يتكلموا، مو شرط يكون في نفس وقت الحدث، ممكن حتى لو بعدها بشهرين ثلاثه، بس حيجي يتكلم في الوقت هذا.
1: حلو
0: بلاش المراه تكون كونان،
1: حلو
0: المحقق كونان، لا
1: طيب
0: حقيقي أنا أقولها
1: طيب
0: حرفيا بهذه
1: بس في
0: الكلمة.
1: النقطة هذه دكتورة، يعني طبيعة المرأة ربما أنه يعني تغار، مثلا أنت ذكرت أنه طبيعة الرجل يتحدث مع الأشخاص اللي تفكيرهم متقارب معه، سواء
0: طبعا
1: كانت أخت أو صاحب أو أم. ممكن السيدة تغار من هذه النقطة، ففي بعض
0: أكيد
1: السيدات تقول أنا حاولت معاه كثير، حاولت أني أكون مثل فلانة اللي هي أخته أو مثل صاحبه، بس برضو ما بيحكي، فممكن تنزعج. فهل
0: صح
1: أنه
0: كلام،
1: ما حكى لها هذا يعني دليل على أنه مثلا في إشكالية بينهم في التواصل، أو أنها يعني هو دائما الدافع يعني يجيها مثل ما ذكرت لك من ناحية الغيرة أو من ناحية الشعور بالتقصير، فهل هذا أمر طبيعي؟
0: لا هو مو طبيعي، هو اكيد في حوارات سابقه في غير المشاكل صارت، وقد يكون اختبرها بعض الاختبارات اللي بيشوفها هي تتكلم ولا ما تتكلم، تقول ولا ما تقول، تفهم ولا ما تفهم. ممكن مواقف بسيطة ترى، مو شرط تكون مشكلة. فهو قاعد يختبر، فلاحظ بعض النقاط اللي ممكن تأثر عليه، أو صدمته بطريقة تفكير معينة أدت ردة فعل إنه أنا لا ما حتكلم. هذه مشكلته، أقبل هو أصلا من الشخصيات اللي ما يتكلم أكثر، ابتدى يتكلم معاه وهي فاجأته بردة
1: أي
0: الفعل هذه. فلما يثق الرجل في الشخص اللي

0: قدامه كان الشخص زميل أو زوجة هو حيجي يتكلم، بس لو هو ما وثق فيه ولا وثق في طريقة التفكير ولا وثق في السلوك اللي حينتهجه في طريقة التفكير هذه ما يقدر يتكلم. هتقول لي تغار، هقول لك ايه، اذا السؤال هو ليه ما بيجي يقول لي فين الشيء الغلط اللي عندي؟ ممكن ما يكون عندها غلط، عشان تمام ما نقول انه المرأة دائما غلط، ممكن ما يكون عندها المرأة. ممكن يكون هو عنده طريقة تفكير، عنده مخاوف تجاه نمط التربية، انه لا تقول لمراتك، لا تحكيها كل شيء، لا تعمل لها، لا تسوي لها. هذه واحدة من الاشياء اللي برضه تأثر،
1: طبعا
0: فتلاقيه يقول لأمه واخته بس ما يقول لمراته. طب هي بنت الناس كويسة، اسلوبها كويس، طريقتها كويسة، سلوكها كويس، خلاص هو جاته المخاوف هذه من افكار سلبية جت في طريقة تنشئته على المرأة بالطريقة هذه.
1: طيب كيف المرأة تساعد؟ يعني خلينا نحط فرضية إنه الرجال أو زوجها يعني اللي معاها دائما دائما يرفض المساعدة، ودائما يقول لها أنا كويس ما فيني شيء لا تخافي، أنا كويس ما فيني شيء لا تخافي. يعني وكيف ممكن تساعده؟ بعدين مثلا إذا هي راحت وقعدت على جوالها يجي يقول لها أنت ما تهتمي وأنت ما تسألي وأنت ما أعرف إيش، فهي كيف تساعده لو هو كان يرفض المساعدة دائما؟ كيف تحسسه أن هي موجودة جنبه؟
0: طيب فاكرة أنا قبل شوية لما تكلمت عن الصندوق، أنا
1: أي
0: ليه بقول للدكو كثير؟ قلنا عشان ما يطلع أنا أسد. طيب فأنا طب أنا ما أسأل، لا أسألي بس كل على فترات متباعدة، كل بعد فترة وفترة. لسه شايف المزاج مو طيب، ما تحبني، تحب تفضفض لي، تحب ان انا وانت نتكلم، تحب انك انت تقول لي حاجه معينه، لا انا بخير. المهم على فترات متباعده، اقلها 3 مرات، يعني كل بعد اسبوعين مره، كل عشان لما يجي يصحى ويفوق من مشكلته ما يجي يلوم ويعاتب.
1: ايوه
0: هذا
1: ايوه
0: واحد. طيب هي ايش المفروض هذه الفتره تعمل؟ طب انا حاولت، قاعده بحاول اني انا اساعده، تدعمه بالاهتمام في البيت، باكله بشربه، تحاول تغير المود، تعال نخرج، تعال نعمل، لا تتكلم
1: حلو
0: في المشكله، تتكلم عن حاجه عائليه عنهم، ولا ما تتكلم في حاجه عائليه فيها مشكله، عشان ما
1: حلو
0: تصير مشكله مشكلتين عنده. تعال نخرج، تعال نغير جو، تعال نعمل، تعمل اكتيفيتي هي في البيت، تحاول تغير موده باي طريقه بعيد عن انها هي مركزه على المشكله. لانه بعض الرجال يجي يقول لك هي لئيمه، تبغى تفهم على ايش فيها. طب انا ما ابغى اقول لك، يقوم يعني في ترى تفكير بالطريقه هذه، ما هو يعتمد على سلوك البيت اصلا،
1: ايه
0: هو مو سلوك البيت في المشكلة، سلوك البيت أصلا بطبيعة الحال، هو
1: التعامل
0: كيف
1: بشكل
0: ماشي،
1: عام.
0: وأيوه وكيف نظرة كل واحد فيهم للطرف الثاني. ما هو كل ما كان البيت فيه مودة ورحمة وهدوء وطمأنينة، كل ما أنا فهمتك ببساطة وأنت فهمتني ببساطة. ما
1: جميل.
0: كان فينا شغلات مين فينا يلف ويدور على الثاني أو مين لئيم على الثاني، لا،
1: أي.
0: كل واحد فينا حيكون بسيط جدا في التعامل. فهي دورها أن هي تدعمه بالطريقة دي وتدعي له انه ربنا يكشف عنه الغمه، وكل بعد فتره فتره تحسس انه انا موجوده، لو احتجت انا موجود اقدر اساعدك. واذا في شخص حاسس انه يقدر يساعدك من خارج الدائره، ليش لا؟ نقدر نروح له، اهم شيء انه يكون ثقه وربنا يوفقك.
2: طيب دكتورة بثينة، يعني من واقع خبرتك والحالات اللي مرت عليك، وش أكثر شيء يعني لاحظتي إنه يخلي الرجل ما يحكي لزوجته عن ضغوطاته؟
0: النصائح مشكلتنا احنا لما نيجي يتكلم الرجال، يعني ما شاء الله تبارك الله، نقوم بدور الام وبعد انصحه، انت ايش سويت، انت ليش عملت، طب كنت فكرت، طب انت ما تاخذ الموضوع ان هي، طب خليني كذا ناخذ الموضوع من اوله، طب فين كان هنا، طب ايش صار هنا، طب كيف كان ردة الفعل هنا، طب هو مثلا اكتشفت انه مثلا غلط غلطة معينة في طريقة ما في المشكلة. شفت انا من زمان اقول لك هذا الموضوع، كان انت ما تتعامل معه بالطريقه دي، دائما انت متسرع دائما. طب خلاص هو صار، لا تقعد تلومي وتعاتبي، الحين مو وقته، انا قدني ندمان من راسي لرجولي، او انا غرقان ماني عارف ايش اسوي، ايش حيفيد اللوم والعتاب، خلينا نمشي. طب هذا كيف نفكر فيه، طب هذا كيف نفكر، هو يحب اللي يساعده كيف يخرج من المأزق ده بأقل ضرر أو بأقل شيء يعني يؤذيه أو يؤذي العيلة حقته كمان، خصوصا ما يكون شيء يأثر على بيته. فهذا يخليه يبعد. من الأشياء اللي تطفش الرجال إنه الزن، الرجال ما يحبوا الزن.

0: قولي لي الكلمتين اللي انت تبغي من الاشياء اللي تطفي شرايين الاشياء
1: تضحك
0: المبهمه. انا ماني شايفتكم فماني عارفه انتوا كيف كاني
1: ماجد، لا
0: بوصفه ولا
1: تضحك،
0: غلط، انا ما اعرف، انتوا بعدين في النهايه قيموني.
1: ترى حتى احنا ما نحب الزن، مو بس
0: اي طبعا
2: انا
0: طبعا
2: ضحكت على مساله الزن.
0: انا شوف بتكلم بالعموم بالعموم بالشكل العام يعني، لكن اكيد في سيدات ما هم كذا يا مازن، بلاش احنا قاعدين نقول برنامج كويس،
2: لا لا لا
0: يعني
2: صحيح،
0: ما مشكله.
2: احنا مع الطرفين، مع الطرف
0: طيب.
2: بس هذا ما يعرف يعني.
0: في كمان من الاشياء اللي يضايقوا منها الرجال انه ذكر الماضي، يعني مثلا صار مشكله اليوم نقوم نرجع كمان الماضي القديم ونحطه جوه المشكله، هذه على طول يعمل له هروب، يعني امور كثيره ما يحب انه يعني تكون شديده فيه معه. خلاص انا في مشكله، خلينا نركز في المشكله اللي احنا فيها واعطيني الحلول البسيطه اللي تساعدني ان انا وانتي والبيت ده كله يطلع منها، حتى لو كانت المشكله فرديه لي انا الحالي، برضو ساعديني اني انا اطلع من دي المشكله باقل ضرر، يساعدني اني انا اوصل للمرحله بشكلها الصحيح.
1: رائع. يعني نشكرك جزيل الشكر الدكتورة بثينة بعباد، مستشارة أسرية ومستشارة العلاقات الزوجية أيضا. شكرا جزيلا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد مليء بالخير والبركة بإذن الله تعالى.
0: يعطيكم العافية، شكرا لكم الاستضافة، وأتمنى أن أكون قدمت حاجة مفيدة بإذن الله تعالى، ويعطيكم العافية جميعا، وأشوفكم على خير. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا
2: وسهلا، أهلا وسهلا.
3: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب جميل، لازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن عبر أثير العربية فم في برنامج سبعة الصبح.
1: مكملين معاكم مستمعينا، رح نتناول أيضا موضوع جدا مهم ربطت ضيفتنا الدكتورة بثينة بعباد ب كمان تكوين شخصية الجنين أو تكوين العقل اللاواعي للجنين من هو بطن أمه. كثير من الأمهات والأباء يحكوا مع الجنين وهو لا يزال في رحم الأم، ويعتقدوا أنه يسمع صوتهم أو يتفاعل معهم، بس يا ترى العلم إيش يقول؟ متى يبدأ الجنين فعلا بسماع الأصوات؟ وهل يميز صوت أمه عن صوت أبوه؟ وهل لهذا التواصل أثر حقيقي في نمو العصبي والعاطفي، أم أنه مجرد شعور جميل يربط الأباء بأطفالهم قبل الولادة؟
2: نعم، هذا اللي راح نناقشه إن شاء الله في هذه الفقرة مع ضيفتنا الدكتورة سلمى موسى عبد الله سعد، استشارية أمراض النساء والتوليد. حياك الله دكتورة سلمى.
4: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على هذه الدعوة الكريمة، ويسعدني أن أكون معكم.
1: يا أهلا يا دكتورة، كيفك؟ عساك بخير.
4: أهلا يا مشاعل، كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله. دكتورة احكي لنا من البداية متى تبدأ تتطور حاسة السمع لدى الجنين في رحم أمه، ومتى يبدأ بالاستجابة للأصوات الخارجية؟
4: في الحقيقة بتبدأ حاسة السمع لدى الجنين بالتطور تدريجيا أثناء الحمل، ومع مرور أسابيع الحمل بتزداد قدرة الجنين على الاستماع والاستجابة للأصوات، وبيصبح سماع الأصوات أكثر وضوحا في النصف الثاني من الحمل تقريبا من الأسبوع 24. لذلك لما تتحدث الأم مع جنينها أو تغني له فهي ما بتنقل كلمات، بل بتمنح صوت مألوف وإحساس بالقرب والأمان.
1: يا سلام. طيب دكتورة، يعني الضيفة اللي قبل حضرتك حكينا معاها عن موضوع تكوين العقل اللاواعي للجنين وهو في بطن أمه. أحيانا يعني أنت عارفة فترة الحمل تكون 9 شهور، يعني 9 شهور مو شوي، لابد من أنه الزوج والزوجة يمروا بخلاف لو كان بسيط. كيف ممكن إحنا يعني أوكي لو الجنين سمع مثلا صوت أبوه مرتفع أو صوت أمه مرتفع، كيف إحنا ممكن نشفي من هذا الشيء أو نمسح هذا الشيء من عقل اللاواعي أو ما نقدر؟
4: الجنين في الفترة بتاعة وجوده في الرحم زي ما قلت لك حاسة السمع بتتطور تدريجيا،

0: لكن بتبدأ بعد الأسبوع 12-24. الطفل بيبدأ بسمع الأصوات بشكل متطور خلال الحمل، وبيبدأ بإظهار بعض الاستجابات مثل الحركة والاستجابة لبعض الأصوات المألوفة لديه مثل صوت الأب والأم. هو ما بيفهم الكلمات، لكن بيشعر بالأصوات المألوفة لديه وبيتفاعل معها. فمثلا حديث الأم مع طفلها مع مرور الزمن بيتعرف الطفل على حديث الأم. مثلا إذا الأم مع مرور الزمن بتلاحظ إنه بعض الأصوات بتخلي الطفل بيعمل بعض الحركات.
1: أيوة.
0: لكن كل هذا بيتطور خلال الحمل وبيبقى أكثر وضوحا في النصف الثاني من الحمل. لكن هو ما بيفهم الكلمات، هو بيشعر بالأصوات المألوفة بالنسبة له. لذلك بننصح الأم بأنها تتكلم مع طفلها وتخصص له وقتا، وكذلك الأب. ومع مرور الوقت الطفل يستطيع أن يميز هذه الكلمات وهذه الأصوات سوري، وبعد الولادة بسهولة يستطيع معرفة صوت الأب وصوت الأم، لأنه بيكون أكثر الأصوات تمر به أثناء الفترة بتاعة الحمل.
2: لكن طريقة سماع الجنين يعني مثلنا كطريقة عادية، وهل فعلا يستطيع التمييز بين الأصوات؟
0: نعم، بالذات صوت الأم. وإذا الأب يتكلم مع الطفل في مراحل مبكرة ومتكررة، فمع مرور الزمن ومع مرور الحمل الطفل يستطيع أن يميز صوت الأم وصوت الأب، لأنه بتكون دي أكثر الأصوات بيسمعها أثناء وجوده في الرحم.
1: طيب، إيش هي العلامات اللي تدل على أنه الجنين استجاب لصوت الأب مثلا أو صوت الأم؟ هل زيادة الحركة مثلا أثناء الحديث أو بعد الحديث تعني أنه هو فعلا استجاب وتفاعل مع الصوت؟
0: أيوة، يعني الأم بتلاحظ إنه الطفل بيغير الحركة أو النشاط بتاعه مجرد سمع صوت مألوف بالنسبة له. مثلا إذا الأم يعني بتتكلم مع طفلها بطريقة متكررة، وكذلك الأب، مع مرور الوقت بتكتشف الأم إنه إذا اتكلمت مع طفلها فبيقوم بغير الحركة بتاعته.
1: أيوة.
0: وكذلك الأب. فدي بتعتبر من الـ الأشياء الـ يعني الجميلة جدا، والبتزيد من الشعور بتاع السعادة لدى الأم والأب لما يشعروا إنه طفلهم بيشعر بهم وبيسمع صوتهم ويتعرف عليه.
2: طيب، التواصل هذا بشكل عام دكتور هل هو ضروري يعني ويساعد؟ وإيش يصير لو ما حرصنا على على على هذا النوع من التواصل؟ هل في ضرر أو ممكن نواجه صعوبات بعد الولادة مثلا أو خلال التنشئة؟
0: التواصل داخل لما الطفل يكون داخل الحمل مهم جدا. التواصل دي بيسمى الارتباط أو التعلق العاطفي قبل الولادة، وده مهم بالنسبة للأم لأنه بتعزز من حالتها النفسية، الشعور بأنه طفلها في أمان. وبعد الولادة الطفل بيحس بالأمان لما تحتضن أمه، لأنه بيسمع نبضات قلبها، بيسمع صوتها، فبيحس بالأمان أنه الصوت ده هو نفس الصوت اللي كان بيسمعه هو داخل الرحم. النبضات هي نفسها اللي كانت داخل الرحم، فدي بتدي الطفل الشعور بالأمان والاطمئنان. بالإضافة لأنه الارتباط العاطفي قبل الولادة مهم جدا للأم وللأب وللطفل من ناحية الارتباط العاطفي بعد الولادة. يعني بنلاحظ إنه الطفل لما يبكي بعد الولادة إذا كان متعود مثلا على صوت الأب أكثر أثناء الحمل، مجرد ما الأب يحمله بيسكت، وكذلك الأم. مهم جدا الشعور بتاع الارتباط العاطفي أو التعلق العاطفي قبل الولادة، بيخلي الطفل أكثر هدوءا وأكثر ارتباطا بوالديه بعد الولادة.
1: طيب، كثير نسمع دكتورة كمان أنه لما يكون الجنين في

بطن أمه أقرأوا له قصص أو أحكوا معاه كثير علشان يصير يتكلم بدري أو يأثر على المخزون اللغوي عنده وعلى نسبة ذكائه. فهل هذه المعلومة صحيحة أم أنها يعني أمر مبالغ فيه؟

0: لأنه الشعور عند الطفل بعد الولادة بيختلف بالشعور بالطفل قبل الولادة. الطفل بيتأثر بالبيئة داخل الرحم، بيشعر بحركة الأم، بيشعر بإيقاع صوتها، بيشعر بالتغيرات الفيزيولوجية بتمر بها حالات النفسية زي التوتر، الهدوء، السعادة، الحزن، الحاجات دي كلها الطفل بيحس بها وهو داخل الرحم. لكن الشعور بيختلف تماما بعد الولادة. عشان كده احنا بنقول للأم انها تهتم بصحتها النفسية وتواصلها مع طفلها، لانه ده جزء كبير جدا من رعاية الطفل قبل الولادة وبعدها.
1: طيب أخيرا دكتورة، هل تؤثر الضوضاء المرتفعة أو التعرض المستمر للأصوات العالية أثناء الحمل على نمو الجنين العصبي؟ يعني لازم دائما تون الصوت اللي يسمعه يفضل أنه يكون هادي ومطمئن زي ما يطمننا إحنا الكبار يطمن الصغار كمان، ولا ما تفرق؟
0: نعم، الأصوات العالية بتزعج الطفل. يعني أنت بتكوني لاحظتي مثلا لو مشيتي لمناسبة أو حفلة وفي أصوات موسيقية عالية بتلقي الطفل بيتحرك بسرعة.
1: أي.
0: فالتحرك بسرعة داخل الرحم بيوري أنه منزعج من هذه الأصوات العالية. فهو إنسان زيه زي الطفل خارج الرحم، بتزعج الأصوات العالية. بالعكس، هو بيرتاح أكثر للأصوات الهادئة، الكلام. عشان كده بنقول للأب يعني يتكلم مع طفله بهدوء، الأم تلمس البطن، لأنه الطفل بيحس باللمس. لما الأم تهتم بطفلها وتتحدث معه بيشعر باهتمامها، وبالتالي بعد الولادة طبعا الدعم والاهتمام بتاع الأم بيستمر، لكن الشعور بالأمان بيبدأ من داخل الرحم.
1: جميل
0: وبالنسبة
1: جدا.
0: للأب كمان يعني له دور كبير جدا لما يتحدث مع طفله بشكل متكرر، ده بيزيد ارتباط الأب بطفله. التواصل بتاع الطفل مع بتاع الأب مع طفله في كل خطوة بيساعد على بناء علاقة قوية بينه وبين الأب.
1: يا سلام، يعني رائع جدا. نتمنى انه احنا صدق يعني كذا كانت فقرة توعوية جميلة حتى للناس
2: فعلا.
1: اللي يعني ما عندهم مو مقبلين على انجاب طفل، كذا حسيناها اعطتنا جرعة من الحنان. يعني الله
2: صحيح.
1: يرزق يا رب
2: يا
1: كل
2: رب بإذن الله.
1: كل الناس بالذرية
0: اللهم
1: الصالحة.
0: آمين.
1: وشكرا جزيلا دكتورة سلمى موسى عبد الله سعد، استشارية أمراض النساء والتوليد، نشكرك جزيل الشكر على مشاركة حضرتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد مليء بالخير والبركة بإذن الله.
2: شكرا يا دكتور.
0: شكرا لكم على هذه الفرصة الجميلة، وسعدت بهذا اللقاء حقيقة. وأحب في النهاية أن أذكر كل أم وكل أب بأن رحلة الحمل بتستحق الاهتمام والرعاية والتواصل والدعم والمعلومة الطبية الموثوقة. دي كلها بتصنع فرق حقيقي في صحة الأسرة. دمتم جميعا بخير، وشكرا لكم وللمستمعين الكرام.
2: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. شكرا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: وصلنا معكم مستمعينا الكرام لفقرتنا الأخيرة في هذه الساعة، وفقرتنا المنوعة اليوم راح نتحدث عن غسالة الأطباق وكثير من المفاهيم يعني الخاطئة وكذلك الصحيحة راح نتعرف عليها، لأنها أصبحت هي جزء أساسي في كثير من المنازل، ويعتبرها البعض من أكثر الأجهزة التي توفر الوقت والجهد، بينما البعض الآخر يخشى أن تتحول مع مرور الوقت إلى بيئة تجتمع فيها البكتيريا والفطريات، خاصة مع الحرارة والرطوبة المستمرة داخلها.
1: يعني فعلا ماجد، ودائما الناس تتساءل أو تسأل نفسها هذا السؤال، هل هي مفيدة ومريحة فعلا وتعقم الأطباق، أم أنه هذه الحرارة قد تشكل بيئة خصبة للأمراض؟ رح يكون معنا يعني ضيفتنا الأستاذة حنين بخش، استشارية الجودة والتحول الرقمي لسلامة الغذاء وخبير

0: مديرة الامتثال والحوكمة وإدارة المشاريع، بتحكي معانا أكثر عن الموضوع وتوضح لنا هذه المفاهيم.
1: حياك الله أستاذة حنين.
2: الله يحييكم ويسعدكم، صباح الخير لكم جميعا المستمعين.
1: هلا وسهلا، يسعد صباحك وحياك الله معنا في برنامج سبع الصبح. في البداية، هل غسالة الأطباق فعلا تنظف الأطباق بصورة أفضل من الغسيل اليدوي؟
2: صحيح، وهذا الشيء يعني بيرتكز لأنه في استخدام خلينا نقول محدد في درجة الحرارة، وكذلك استخدام معين لنوعيات مخصصة من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى المدة الزمنية اللي بتستغرقها غسالة الصحون على أساس إنها يعني تنتهي من عملية الغسيل. على عكس لو جينا نقول الغسيل اليدوي، أنت ما راح تقدر مثلا خلينا نقول تتحكم في مثلا الوقت أو خلينا نقول درجة الحرارة. غير كذا يعني اليوم أنت لما بتغسل باليد، مهما كان درجة الحرارة ممكن يعني ما تقدر توصل لدرجة الغسالة. ليش؟ لأن الغسالة ممكن توصل لـ50 أو 60، وهذه الدرجة ما تقدر تتحملها يد الشخص الطبيعي في الحرارة.
0: طيب، بس كمان بالمقابل أستاذة حنين، يعني يقال أنه، وما يعني هذه المعلومة قد تكون غير دقيقة أبدا، يقال أنه بعض الكائنات الدقيقة تستطيع البقاء رغم الحرارة، لا وكمان تتكاثر بالبيئة الرطبة بعد الانتهاء من الغسيل، فهل هذه المعلومة صحيحة ولا لا؟
2: شوفي، المعلومة هذه تحتاج من إحنا نوضحها شوية أكثر. تمام، يعني هي فيها جزء من الصحة. تمام، اليوم في عندنا الدرجة اللي تقريبا بنقول إحنا عندنا الكائنات الدقيقة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الميكروبات، الفيروسات، والفطريات. تمام، فاليوم لما إحنا بنوصل أغلب الغسالات الأطباق بتكون درجة الحرارة فيها السريعة تقريبا على 50 إلى 60. تمام، إحنا حتى علميا بنقول أطهو الطعام على درجة 75. تمام، أيوة. فبمجرد ما إحنا بنوصل لدرجة 60 ومع المدة الزمنية، شوفي دائما عامل الوقت والحرارة مرتبط مع بعضهم البعض.
0: أي.
2: تمام، فاليوم لما أنا أعطي درجة حرارة عالية جدا مع خلينا نقول فترة زمنية طويلة، لا بتقضي على تقريبا بنسبة 99. في حالة استثنائية اللي احنا بنقول عنهم اللي هي مرحلة خلينا بنسميها التجرثم. تمام، المرحلة هذه اوكي صح، بس مو معناتها انه الكائنات دي رح تنتقل من الاطباق، لانه اوريدي يعني خلينا نقول الاطباق بتمر، والجهاز اصلا مصمم انه بطريقة تمت دراسات إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة إنه فعلا يقضي على هذه الكائنات. إحنا متى نقول إنه بيكون في إذا تم استخدامه بشكل خاطئ. تمام، يعني مثلا ما تم تهويته بشكل صحيح، ما تم تنظيف بعض المناطق اللي المفروض إنه يتم تنظيفها بشكل صحيح، ما تم صيانتها بشكل صحيح، هنا صح ممكن سوء الاستخدام يحولها إنها ممكن تكون يعني شيء ضار وتبدأ النموات، لأنه الكائنات الدقيقة تحتاج إيش عشان تنمو؟ تحتاج رطوبة، تحتاج بقايا طعام. تمام، وتحتاج خلينا نقول البيئة، إنه عدم وجود مثلا تنظيف أو شيء زي كده.
1: اللي على طاري بقايا الطعام، وهذا كان حديث بيني وبين أحد الزملاء من الناس اللي مش مقتنع بغسالة الصحون. أنت ذكرت أنه في حرارة عالية فبالتالي بتكون مفيدة جدا في مسألة التنظيف، لكن بالمقابل هو مش مقتنع، يقول يا أخي ما في فرق في الغسيل العادي. إحنا بنفرك يعني أو دعك بشكل جدا كبير، وهذا أكيد أنه ينظف. ففي ناس يعني مقتنعة بهذه الفكرة أكثر، تعليقك على هذا الموضوع أستاذ حنين؟
2: طيب، خلينا نتفق مع بعض. أول حاجة، أنا بالنسبة، أنت قلت مصطلح جدا ممتاز، قلت ننظف. تمام، أنا في علم سلامة الأغذية، إحنا عندنا المواد الكيميكال اللي إحنا بنستخدمها بتمر بـ أو خلينا نقول 3

0: مجموعة. في بعضها بتكون منظفات، هذه اللي بتزيل الدهون تمام، ولكن ما بتقضي على الكائنات الدقيقة. وفي بعضها بتكون مطهرات، وهذه اللي خلينا نقول بتقضي على نسبة معينة وبتوصل إلى خلينا نقول أو تخلي الحمل الميكروبي للنسبة المناسبة اللي ما تضر يعني خلينا نقول بصحة الإنسان. وفي عندنا التعقيم تمام، هو قتل أي كائنات ممكن تكون موجودة. فاليوم إحنا لما بنتوجه ونشتري مواد التنظيف تمام، هل كل شخص عنده الثقافة هذه إنه فعلا المادة الكيميائية اللي بياخدها هي منظفة ومطهرة وفي نفس الوقت معقمة، ولا فقط منظفة ومطهرة، ولا فقط منظفة؟
1: أوكي أيوة
0: تمام. هذه نقطة. النقطة الثانية، اليوم إحنا لما بناخذ غسالات الصحون أو غسالات الأطباق خلينا نقول إحنا ما بنستخدم معها أي مواد أو أي كيميكال، لا إحنا في مواد خاصة بيستخدمها معاها، شيء خاص مثلا بالتطهير، شيء خاص بالتنظيف. غير كده خلينا نقول في المضخات اللي بتضخ الماء ودرجة الغليان اللي بتوصل لها، وبعضها بيكون فيها تجفيف حراري، بالعكس هذه كلها بتكون أقوى من إنه أنا أستخدم الغسيل اليدوي.
1: طيب
0: فهذا الشيء مثبت علميا.
1: أستاذة حنين، إحنا كثير يعني خلال البحث والإعداد للحلقة مريت على دراسات كثير تدعم موضوع غسالة الأطباق، بالمقابل في يعني دراسات أقل كانت تحكي عن وجود بكتيريا وفطريات داخل بعض غسالات الأطباق، وأنه هي تتجمع كثير ويصعب أنه التخلص منها، فممكن تسبب أمراض في الرئة، ممكن تصل حتى يعني إلى أمراض مزمنة. وين تتجمع هذه البكتيريا والفطريات؟
0: طيب احنا ايش اتفقنا؟ قلنا انه لابد يكون في صيانه بشكل صحيح وتنظيف بشكل صحيح تمام. احنا عندنا غساله الاطباق، اول علامه انت ممكن تعرفي اذا غسالتك فيها اشكاليه او لا لو كان فيها رائحه غير مستحبه تمام.
1: زي ايش
0: يعني؟
1: لانه
0: يعني
1: احيانا يطلع
0: كريهة.
1: منها رائحه زي زنخة السمك أو شيء زي كذا، بس هذه تكون أول ما تفتحيها بسبب الحرارة وبسبب كذا، فإيش الريحة اللي
0: أنا بقول لك على حاجة. إحنا الآن دحين عندنا بشكل عام أي غسالة أطباق في لها تكنيك بتستخدمها فيه. في عندنا الملح اللي بنحط بكمية معينة ولابد أن تشيك عليه في كل مرة أنت بتستخدميه عشان العسر تبع الموية، هذا واحد. في عندنا خلينا نقول الملمع، في عندنا الأقراص أو السائل اللي بنحط، وفي كمان بعض الشركات بتخصص سوائل ليست لغسيل الأطباق وإنما للتنظيف الخاص بالغسالة.
1: أيوة.
0: فإحنا اليوم عندنا زي ما تفضلتي الرائحة اللي بتكون خلينا نقول كريهة، رائحة عفن تمام. رائحة العفن هذه معناته إنه لا، إنه في شيء غلط عندنا هنا، لأنه بشكل عام إحنا عندنا دائما لابد إنه نشيك على الجلد اللي موجودة تمام، اللي دار مدار الغسالة والحواف. هذه تقريبا يبغالها يعني خلينا نقول كل شهر إنها تقريبا تتنظف.
1: أيوة.
0: تمام. أيوة. عندك الفلاتر تقريبا مرة في الأسبوع لابد إنها تتنظف. عندك المسارات اللي بتكون خلف المضخات حقة الموية، أو المسارات اللي يعني ممكن، أو في زي الحاجة الطبقة كده اللي بتكون داخل أعمق الغسالة، المفروض إن إحنا يعني تتفك وتتنظف وترجع مرة ثانية تقريبا كل شهرين أو 3 شهور تمام. في كل خلينا نقول جهاز بيجي له طريق، لأنه في عندك أنواع تمام، في شيء كبير، في شيء صغير، في شيء سهل. فاليوم من الأساس لما بنشتري الجهاز لابد في الكتيب المرفق في عندك الصيانة، في عندك طريقة التنظيف، حتى بتكون في معلومات مثلا يقول لك إذا انتهت مثلا دورة الغسيل أوكي خلي الباب مفتوح بحيث إنه إيش خف الرطوبة
1: أيوة
0: تمام لمدة ساعة أو ساعتين.

0: فاليوم التزامك بالتعليمات تبع التصنيع هذا اللي حتحافظ لك انه عدم وجود الكائنات الدقيقه، واذا ما تصير يعني خلينا نقول ضدك بدل ما هي مساعده معك، لانه اي جهاز في الحياه او اي تقنيه اليوم لو ما استخدمتيها بالطريقه الصحيحه راح تسبب لك ضرر، ولكن لو التزمتي فيها بالعكس حتكون امن جدا، لانه اساسا هم بيعملوا عليها دراسات وبيعملوا عليها تجارب، وبعد كده بيقولوا لك والله نظفيها كده او استخدميها كده او المواد كده. كمان في نقطه جدا مهمه،
1: أي.
0: بقايا لازم يتم استخدام المواد الكيميكال بطريقه صحيحه. يعني البعض يشوفها مثلا قرص صغير يقول لك معقول القرص ده راح يعني يكون كافي؟ فهم علي؟ فيقوم يبدا يحط واحد او اثنين تمام، فهذا غلط. لابد ان احنا نلتزم بالكميه المحدده من مثلا في الكيميكال اللي مطلوب مننا. ليه؟ لانه هذه بيكون لها قوه معينه بتتفاعل فاحنا نلتزم بها. كذلك درجه الحراره الموصى بها، لانه بعض المواد الكيميائيه ما بتعطي يعني خلينا نقول نتيجه او بتعطي فاعليه اذا ما وصلت بعد 30 درجه مئويه.
2: جميل
0: تمام؟ ايوه نعم. فهذه كلها اليوم الالتزام بهذه الديتيلز وهذه التفاصيل بالعكس راح يساعدنا اكثر، واحنا نوصل جدا باستخدام غسالات الاطباق. واهم حاجه ترتيب الاطباق وتنظيفها بشكل صحيح، لانه جميل. دائما من التعليمات اللي بتكون موجوده انه ما ينفع انه الشخص مثلا يحط طبق زي ما هو بالاكل اللي عليه، لا لابد اول شيء تزيل الاشياء اللي عليها، مثلا تديها شطفه خفيفه بالماء وبعد كده تتحط وتترص بشكل صحيح. اليوم جميل. تكديس الاطباق او عدم رصها بالشكل الصحيح او انه خلينا نقول يعني عدم وضعها في الاماكن المخصصه لها، هذه كلها راح تاثر. يعني اليوم غسالة تتحمل مثلا 10 أطباق مو زي غسالة تتحمل مثلا 25 طبق.
2: وضحت.
0: فهذه إساءة استخدام في الجهاز نفسه.
2: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور حنين بخش استشاري الجودة والتحول الرقمي لسلامة الغذاء. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
0: صباحكم سعيد، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم جميعا المستمعين.
2: هلا وسهلا.
1: وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية ساعتنا الأولى، ننتقل إلى عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني، وبعدها مكملين معكم في ساعتنا الثانية التفاعلية اللي راح نستقبل فيها اتصالاتكم. خليكم معنا لا تروحوا بعيد ونلقاكم على خير.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح
5: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: عالمنا مزدحم بالأخبار،
8: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك
9: وأخذ إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
11: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
12: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. ترامب يصرح بأن توقف الضربات مؤقتا لا يعني أن الولايات المتحدة تراجعت، ويؤكد على الجهوزية لشن هجوم واسع على إيران في حال لم تنفذ ما تريده بلاده. موقع أكسيوس يفيد بأن ترامب أمر بوقف هجمات أمس على إيران استنادا للمفاوضات بين مسقط وطهران، وأنه لا يوافق على توسيع الضربات ضد إيران. أكسيوس ينقل عن مصادر أمريكية بتقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن هرمز. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن تل أبيب استعدت لتوجيه ضربة قوية ضد إيران ليلة السبت، لكن ترامب أجلها. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عمليات للتحقق على متن ناقلة ترفع علم جزر القمر في بحر العرب، ويؤكد إعادة توجيه 12 سفينة كانت تحاول كسر الحصار الإيراني. الخارجية الإيرانية تعلن مقتل بحار بالهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية ببحر قزوين. طهران تستدعي القائمة بالأعمال الأوكراني بعد الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية. وزير الخارجية السعودي يبحث ونظيره الباكستاني أمن الممرات بالخليج العربي والبحر الأحمر. شرطة برلين تؤكد أن المشتبه به في حادث الدهس مرتبط بدوائر متطرفة، والمستشار الألماني يتوعد بمحاسبة مرتكبي الحادث الذي أوقع قتيلا و15 مصابة. الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 70 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. مصادر سودانية تؤكد للعربية أن الجيش بات يسيطر على منطقة جبرة الشيخ وسيال شمال كردفان. مصدر أمني يقول للعربية أو يؤكد للعربية بوقوع اشتباكات بين الأمن الداخلي السوري ومسلحين في قرية بعبدة قرب جبلة. الجيش الأوكراني يعلن وقوع قصف روسي مكثف بصواريخ باليستية على كييف. زيلينسكي يقول إن روسيا تريد استخدام 30,000 جندي كوري شمالي للحرب. وفي أخبار الاقتصاد، السعودية توقع اتفاقا مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بقيمة 15 مليار دولار. العراق يوقع اتفاقية مع سوريا لبناء خط أنابيب لنقل النفط. شركتا إيني وتوتال إنرجيز يقتربان من الموافقة على مشروع غاز لتزويد أوروبا بالإمدادات. الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا مستهدفا البنوك وشبكات العملات الرقمية. روسيا تمدد حظر تصدير البنزين وتربط رفع قيود الديزل بتعافي السوق. وفي أخبار الرياضة، برشلونة يضم الجناح السريع أديمي من دورتموند. باريس وبرشلونة يقتحمان السباق مع ريال مدريد على خطف رودري. نوريس أول المنطلقين في سباق فورمولا 1 في المجر منهيا هيمنة مرسيدس. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
4: وحل أنوار سعداء جدا
3: معنا، لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ
2: عنك ومنك. سوف تكون

0: المواضيع الشيقة.
1: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
2: أنا على الهواء صح؟
3: الله يقول يعني بالصدفة سمعت اللي بعتكم بك بالصدفة سبحان الله.
4: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: عارفين بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالمئة.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
4: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: سبعة الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح اللي
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا
2: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: حياكم الله وعودة لكم مجددا مستمعي الكرام في ساعتنا الثانية من برنامج سبع الصبح. تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في هذه الساعة المخصصة للتفاعل.
1: مستمعينا، يعني زي ما عودناكم دائما هذه الساعة نطرح عليكم سؤال ناخذ ونعطي معاكم فيه ونستقبل آراءكم فيه عبر الواتساب، عبر الرسائل المكتوبة فقط حصرا، يعني ما ترسلوا لنا فويس نوتس أو تتصلوا واتساب، لأنه إحنا هذا الرقم فقط نستقبل عليه الرسائل المكتوبة أو على رقم الاتصال المباشر. بس قبل ما نقول لكم الأرقام وذكركم فيها، ماجد عن إيش يحكي سؤالنا اليوم؟
0: على الواتساب.
1: يا سلام.
0: اللي كنت تتكلمي عنه، يعني مشاعر كثير مننا في عشرات من الجروبات،
1: أي
0: بس يعني أشهرها اللي هو الواتساب، ولكن في تطبيقات أخرى. يعني بعض الجروبات هذه والمجموعات مخصص للعمل، بعضها للعائلة، بعضها للأصدقاء، وبعضها كذلك للمناسبات.
1: أوكي.
0: طبعا مع كثرتها يعني يقرر البعض ممكن مغادرة واحد من الجروبات لسبب ما، فيغادر دون أن يشعر الموجودين، يعني دون ما يعطيهم خبر. فجأة كذا يطلعون يلاقون والله فلان غادر المجموعة.
1: أوكي.
0: فهنا اختلف الرأي، في ناس تنزعج من هذا، مثل هذا النوع من المغادرة. طب يا أخي قدرنا، ارسل لنا رسالة، قول عطنا السبب، وش فيك؟ وقات ما يكون في سبب، يعني أي. بس لمجرد كثرة الجروبات في ناس تشوفها أنه ربما قل الذوق، وفي ناس تشوفها لا والله حق شرعي، يعني عادي حقك. أيوة. جوالك وانت حر فيه.
1: أي.
0: بس فهذا هو موضوعنا اليوم. سؤالنا يقول برأيكم، هل الانسحاب الصامت من المجموعات مثل الواتساب تشوف أنه تصرف طبيعي، ولا يترك انطباع سلبي، ويا ترى ليش؟
1: طبعا مستمعينا، لكل اللي حاب

0: شارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: طيب قبل ما يعني على ما يحضروا مستمعينا آرائهم وكذا يعني يبدأوا يتصلوا علينا، خلينا نزود ماجد المستمعين أيضا بحركة المرور. نبدأها بمدينة الرياض. مدينة الرياض اليوم تشهد كثافة متوسطة في حركة المرور، في زحام على الدائري الجنوبي وزحام متوسط إلى شديد على طريق مكة المكرمة، وأيضا ازدحام متوسط على طريق الملك فهد.
3: أما بالنسبة لمدينة جدة مستمعين الكرام، يعني انسيابية واضحة في معظم الطرق الرئيسية ما شاء الله، يعني عندنا بس ازدحام بسيط باللون الأصفر على طريق الحرمين، وكذلك الحال على شارع فلسطين.
0: أما بالنسبة لمدينة الدمام فتشهد يعني كمان فيها انسيابية واضحة في معظم الطرق الرئيسية، في بس ازدحام متقطع جدا يعني وبسيط على طريق الملك فهد، وازدحام على طريق الأمير محمد بن فهد، وبس يعني ازدحام باللون الأصفر على طريق الظهران جبيل باتجاه الجنوب.
3: جميل. ودائما في ختام هذه الفقرة مشاعل ما نوصي مستمعين الكرام بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية حفاظا على سلامتهم، ونتمنى إن شاء الله أنهم يوصلوا لوجهاتهم سالمين.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: مستمعينا نذكركم بسؤالنا التفاعلي، برأيكم هل الانسحاب الصامت من المجموعات أو مجموعات الواتساب تصرف طبيعي أو لازم الإنسان يبرر؟ وإذا ما برر الأمر يترك عنا انطباع سلبي.
3: طيب نبدأ باستقبال كريم مشاركات الأصدقاء معنا. أول اتصال في هذه الحلقة، صباح الخير.
4: يسعد صباحكم.
3: صباح الأنوار، هلا وسهلا.
4: هلا بالحبايب،
3: حياك الله يا رياض.
4: لا في حقيقة السبب مهمة جدا، بس بالنسبة للعمل، للعائلة، للأصدقاء المقربين جدا. أما إذا صار والله المجموعة مرة يعني مفتوحة تماما عدد ضخم، فما أعتقد من حق أي حد يزعل إذا خرجت أو دخلت.
3: طيب لكن المجموعات الثانية لازم الشخص يبرر تشوف أو يكتب رسالة.
4: مهم جدا جدا بالضبط. هنا يصير لا، بس في نقطة كمان أهم، إنه أنا كنت حريص إنه والله مثلا ما أدخل هالجروب، ولما أنا أخرج تجي تلومني، هذه كمان صعبة.
3: جميل، يعطيك العافية رياض، شكرا لك على هذه المشاركة وصباحك سعيد.
0: مستمعينا، هل سبق وخرجتوا من مجموعة بدون ما تبرروا سبب خروجكم؟
3: يا سلام، هذا هو سؤالنا. معنا اتصال آخر.
0: صباح الخير.
5: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
5: أحمد بك.
0: أحمد، يا أهلا يا أحمد. أحمد، احكي لنا عن موضوع الانسحاب من جروبات الواتساب، هل تعاني منه؟
5: أنا بالنسبة لي كشخص لو منضف في جروب عادي كده أو دعاية أو إعلان أو الكلام ده كلاته أطلع في ساعتها.
0: أي.
5: إنما مع الأصدقاء أو الكلام ده كلاته، لو حد انسحب إحنا كمصريين ما ينفعش ينسحب كده بدون مبرر.
0: ليه؟
5: ينسحب بدون مبرر، يعني ما ينفعش يخرج من المجموعة بدون سبب، وسبب كافر كمان يعني.
0: كمان.
3: كمان. ما يجيب عذر طبي؟ طيب
5: لا،
3: ما يجيب سكليب،
5: لا ينفع، لازم العذر كفر يعني. طيب. انا خرجت بسبب كذا وكذا، ولو العذر ما عجبناش كمان يعني احنا ممكن نحكم عليه
0: كمان يعني. يمكن انتوا ما سألتوا قبل ما يدخل، فليش تحاكموه لما يجي يطلع؟ هو فجأة لقى نفسه بجروب.
6: هو دخل معانا ورد على يعني واشترك معانا في الجروب وتفاعل معانا، خلاص ممنوع ان هو يخرج منه بدون استئذان.
0: طب اذا طلع
3: والله كبير.

0: اي اذا طلع بيتحاكم.
1: يتحاكم كمان، يا سلام.
0: ايوه
1: يعني
2: الموضوع جدا
0: الموضوع
2: صعب والله
0: بالنسبه لي.
2: جميل.
1: طيب احمد، يعني لو خلينا نفترض مثلا انه الموضوع عن جروب عمل، انتوا عندكم في العمل كل ما صار شيء، كل ما صار شيء فتحوا جروب، كل ما اذا الواحد تكلم كلمه فتحوا جروب، فاخر شيء تلقى عندك 20-30 جروب يخصوا العمل، وفي بعضهم خلص مشاريع انتوا انتهيتوا منها واعمال انتوا انتهيتوا منها، لازم تظل موجود بالجروب؟
0: والله حقيقة لا، هو لو الموضوع انتهى او المشروع انتهى لا عادي، متهيألي في افضلية ان احنا نطلع من الجروب. يعني ليه اسيب؟ انا عندي مليون جروب والله على الجوال، وفيهم جروبات بعض الرسائل وصلت لألف انا ما بصيتش عليها.
1: ايوه طب خلاص ما تطلع منها احسن يعني.
2: يعني من جد الخروج اسهل من من قراءتها. والله العظيم.
1: بعدين تاخذ مساحه من ذاكره جوالك، يعني اذا ما نظفت الرسائل والصور اول باول ممكن تلقاها ساحبه منك 4 جيجا وانت ما تدري.
0: اكيد اكيد. لا ده 4 جيجا ده بسيط، احنا وصلنا عدينا الليفل ده بمراحل.
2: احنا مشتركين اصلا في في في كلاود.
1: من جد.
0: الله المستعان.
2: يعطيك العافيه ابو حميد،
0: اتواصل معاكم دايما.
2: شكرا.
0: وانتم رمان الميزان بتاعتنا.
2: تسلم يا حبيبي. تسلم. الله يخليك. شكرا جزيلا لك. هلا وسهلا، حياك الله ابو حميد. هلا والله. هذا يعني قادر لسؤال المستمعين.
1: ايه
2: من جد مشاعر. كم العدد المقبول طيب للجروبات بالنسبة لك؟
1: صح،
2: يعني تشوف أنه منطقي. يعني الآن أنت يوم تكلمتي مثلا فيما يتعلق بالدوام، من جد أي شيء مثلا يصير يلا نسوي جروب.
1: من جد
2: جروب الاجتماع اللي هو يوم الأحد، طب خلص يوم الأحد الجروب ظل.
1: صح،
2: جروب ثاني الاجتماع الأسبوع المقبل. طبعا هذه معاناة كثير من الناس. جروب أساسي للمثلا التعاميم، جروب أساسي في جروبات كثير.
1: ويصير إذا طلع منها مثلا يخاف أنه مديره يشوفه إنسان غير مسؤول أو إنسان بالضبط. مهمل أو أنه خير تطلع من الجروب وأنا موجود فيه مثلا.
2: صح،
1: كمدير
2: هذه من ضمن النقاط،
1: أنت لازم تظل موجود. ما أدري، صعب الموضوع، بس إذا فيها محاكمة زي ما قال أحمد هذه مصيبة.
2: أنا عادي ما عندي مشكلة. طيب اتصال جديد. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. لو سهلة. حياك الله.
3: حياك الله.
2: أنا أخوي ماجد أختي مشاء. حياك الله. تعرفنا باسمك؟
3: عبد العزيز.
2: حيا الله عبد العزيز، هلا وسهلا. قول لنا يا عبد العزيز وش رايك؟
3: والله شوف أنا ضد كثرة الجروبات
2: أمانة. حلو.
3: يعني ممكن يقتصر مثلا على عائلتك الصغيرة وعائلتك الكبيرة، يعني عائلتك الصغيرة أبنائك وزوجتك وأبنائك، وعائلتك الكبيرة لا مثلا أهلك والوالد والده واخوانك وزي كذا، وفي جروب خاص مثل العمل. يعني اذا كان في بعض الناس ما في جروب في العمل، اللي بيننا عامه فقط يعني. انا اشوف زي كذا كثرتها. بس
2: طيب
3: في مشكله احنا
2: لحظه عبد العزيز، عبد العزيز اخوياك. طيب عبد العزيز اهم جروب هذا.
3: ايه ممتاز تمام.
2: انت لا يزعلون منك.
3: لا نسوي. انا اساسا ترى يعني حتى لو في جروبات يعني في رسائل والله ما افتحها يعني، بس المهم يعني مو بذاك الاهتمام في التطبيق نفسه في الواتساب يعني بشكل عام. يعني اذكر فتره يعني حطيت التطبيق بدون اشعارات، يعني ما ادخله الا مثلا بعد يومين اشوف الرسائل جتني من خلال يومين.
2: اي جميل.
3: فانا اتكلم عن في مشكله اللي هي تكون في رمضان والعيد.
2: اللي هي
3: اللي يضيفون مجموعات جديده.
2: هي كانت النية ترى رسالة جماعية.
3: أيوة. فهنا أنت مش عارف أنت داخل على مين ومين معاك ومين. أيه مش
2: صح
3: عارف.
2: صح، شيء مزعج للأمانة. لكن عبد العزيز بسألك، يعني مثلا جروب أخوياك مثلا، أنتوا ناس تمونون على بعض أصدقاء من سنين، فجأة لقيت واحد غادر المجموعة بدون رسالة بدون أي إشعار، هل تشوف هذا انسحاب طبيعي ولا تشوف أنه لا والله مزعج؟
3: لا بشوف السبب وش اللي خلاه ينسحب.
2: هو ما ذكر السبب، هل تسأل وراه ولا تشوف أنها؟
3: أكيد بكلمة وبسأله وش اللي خلاه يعني ما إذا

0: انا على فكره ترى عندي جروب مثلا جروب الجامعه حق الشباب وزي كذا طبيعي موجود, بس الانسحاب اللي غير مبرر كذا من نفسه طالع زي كذا من غير مثلا لا يذكر لحد من الشباب او شيء,
1: الانسحاب الانسحاب الصامت هل يزعلك؟ طيب
0: والله يخليني افكر وش اللي خلاه ينسحب.
1: جميل, يعني يعطي الطباع السلبي. شكرا لك عبد العزيز, سعيدين جدا بهذه المشاركة, توصل بالسلامة إن شاء الله. شكرا يا صديقي, حياك الله.
2: يعني إيش هي الجروبات اللي مسموح إنه إحنا نطلع منها بدون ما نبرر ماجد؟ يعني بالحديث عن الموضوع أنا مثلا أمس كنت لاقية, يعني بما أنه إحنا كنا قاعدين نحضر للسؤال وكذا, فدخلت لقيت عندي جروبات من 2024 ما حكينا فيها.
1: يا ساتر.
2: طب أطلع منها ولا أظل؟ طب ما أبغى يعني أظل فيها خلاص, أبغى يعني أنظف جوالي
1: من جد. والله هذا هذا هذا أثار فضولي صراحة. أي إني أشوف كم عدد الجروبات اللي عندي.
2: كم عددهم؟ دقيقة نشوف.
1: والله تخيلي كم جروب عندي مشاعل.
2: كم؟
1: يا ساتر, 17 جروب.
2: 9 10 11 12 13 14 15 16. لا كويس أنا 16.
1: وعندي جروب من 2017
2: 100% يعني. شوف
1: جروب من 2013. تصدقي توي أنت بالموضوع.
2: أيوة ده. طب هذول تطلع منهم ولا تخليهم من الذكرى؟
1: والله ما يعني يبغالي أفلترها. أنا ليش دخلت ذا الجروب؟ يعني في جروب, تخيلي في جروبات للدراسة إلى الآن.
2: لا حول الله.
1: إلى الآن جروبات الجامعة موجودة. ففعلا يعني 17 جروب ما أدري, بس أحس أنه عدد جدا كبير. لكن السؤال لكم مستمعين الكرام بالحديث عن الجروبات الانسحاب الصامت, يعني أي. مثلا زي أنا ومشاعل في عدد كبير ولو سنوات الانسحاب الصامت من المجموعات, مجموعات الواتساب, هل تشوف أنه تصرف طبيعي ولا يعطي انطباع سلبي؟ ويا ترى ليش؟
2: طبعا مستمعينا أكيد راح نحب أنه نستقبل آرائكم ومشاركاتكم على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب على 056 62 62 062. في من الآراء اللي وصلتنا ماجد, رأي من صديقتنا أم نواف تقول أنا الموضوع عندي مرة يترك انطباع سلبي إذا كانت المجموعة للعائلة أو الأصدقاء المقربين. فمثلا لو واحدة كتبت يعطيكم العافية أنا بطلع لأني أبغى أخفف المجموعات عندي, فعذرها يكفي وتحفظ الود وتمنع سوء التفاهم. بس ليش ماجد الواحد يبرر؟
1: والله هذا هو السؤال اللي ودي أسأله مستمعين. بعدين حتى التبرير هذا اللي ذكرتها أم نواف
2: ممكن الناس تزعل منه.
1: أي بالضبط, تبرير صح. بخفف
2: في الجروبات يعني يعني وقفت على الجروب.
1: إحنا مالين عينك ومشاكل بلوكات. والله بتشوفين يعني أم نواف صراحة بتشوفين صور كثير اختفت
2: من جد والله.
1: فهذا أيضا مشكلة يعني. وقعت يعني
2: إذا الواحد طلع وهو ساكت أحسن.
1: بالضبط, بعض التبريرات تكون صعبة, أصعب من الخروج الصامت. يعني أني أنا أكتب والله معليش يا جماعة ودي أطلع صراحة عشان أخفف جروبات, هذا برضه يعني
2: من جد
1: يشوفون الناس أو بعض الناس يشوفونه صعب. فبرأيكم الانسحاب الصامت من المجموعات, مجموعات الواتساب أو غيرها من التطبيقات, هل يترك انطباع سلبي بالنسبة لك؟ ويا ترى ليش؟
2: يعني ماجد في ناس تقول لازم الشخص زي صديقنا أحمد ممنوع منعا باتا أنه يطلع من الجروب طالما دخل عليه, حتى لو هو دخل بغير إرادته. وفي ناس تقول لا والله أنا حقي أطلع, أنا ما عندي استعداد كل شوي. خصوصا ماجد لا بس هذه صار لها حل, أنت تقدر تحط ميوت جروب يعني. لأنه في ناس دائما تخلي جوالها يرن, تخليه على الوضع العام مو على الوضع الصامت, فتلقى طول الوقت جوالها يرن, هذه رنة الواتساب يعني صح. طول الوقت طول الوقت طول الوقت. فأنه
1: وتدري مشاعل كمان إيش الشيء اللي يكون مزعج؟ إذا أنا صمت الجروب مثل ما قلتي وأجي بعد 3-4 أيام زي ما قال صديقنا, ألاقي مثلا واصل 1500-2000
2: من جد
1: 2000 رسالة, ويجيني مثلا ملامة أنه في أحداث كثير صارت تويرك ما ترد فلان.

0: صار له
1: اي او ما يدخل يقرا
0: يا اخوي الفين رساله متى الحق اقراها. فايضا هذه من الاشياء اللي ربما تزعج الكثير صح. من الاشخاص كثره الرسائل ممكن تخلي البعض فعلا يطلع من هذا الجروب او ينسحب. فالسؤال لك عزيزي المستمع، الانسحاب الصامت من المجموعات مثل الواتساب، هل تشوف انه تصرف طبيعي ولا يترك انطباع سلبي؟ وش اللي يخليك اصلا تغادر مجموعة؟ نرجع لكريم مشاركات المستمعين. مشاعل
1: أيوة أهلا وسهلا.
2: أهلا بكم، صباح الخير مشاعل، صباح الخير ماجد،
0: صباح الأنوار، هلا وسهلا.
2: علاء من جدة.
1: يا هلا وسهلا. يا أهلا يا علاء. علاء قل لنا، يعني هل أنت مع ترك الجروبات أو ضد؟
2: والله أنا عدو شديد للجروبات بشكل عام.
1: اي هي عدو للجروبات
2: جدا، يعني ما بشارك فيها، ولو حد نضاف لي فورا اكون سايق منها. الجروب الوحيده اللي انا بحرص على المشاركه فيها ودائما موجود فيها هي الجروب الخاصه بالمدرسه اللي من اداره المدرسه.
1: ايوه
2: مش اولياء الامور او
0: جروبات المدارس، يعني جروب اولياء الامور وكذا،
2: يعني حتى بتكون يعني حصريا هي الكومنتس والتعليقات، يعني حصريا للأسف انت عدل، انت بس مجرد انك موجود فيها للاطلاع على الاشياء اللي بيرسلوها بخصوص الطلاب يعني الاشياء هذه تتعلق بالمدرسة والأمور هذه.
1: طيب ايوه عشان ما اي طيب علاء، ممكن جروبات الاهل يعني الناس انه مثلا يكون فيها اعمامك او خالاتك اللي انت صار لك سنين ما شفتهم، او اولاد خالتك.
2: يا هي يعني انا انا انا انا من فلسطين، واهلي كانوا يجوا يعملوا عمره.
1: اي
2: لما كانوا يجوا عمره كانوا يعني اخواتي يعملوا جروب عشان يعني توقيت وجودهم في العمره، وظلت هذه الجروب. أنا بمجرد مغادرتهم المملكة كنت خلاص أنسحب من الجروب، وخلاص يعني أدت الغرض اللي كانت معمولة عشان، مع أنها لسه الجروب موجودة. يعني أنا ما بشارك لا في مع مجموعات أهل ولا أصدقاء ولا عمل.
0: طب أيوة. طب الحين كم جروب عندك؟
2: ما عندي ولا جروب، في جروب
0: بس جروب
2: صادق، في جروب واحدة أنا واثنين أولاد
0: جروب واحد. علاء
1: يبدو فصل.
0: جروب واحد يعني
2: بس فقط.
0: جميل
1: يا علاء، ألف شكر، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد. علاء ضد الجروبات بشكل كامل.
0: جروب
1: كيف جروب واحد؟
0: والله فعلا
1: كيف
0: يعني كيف سويتها علاء؟ ضروري ودنا نعرف من جد، يعني ودي اعرف كمان مستمعينا كم العدد المقبول من الجروبات، وكم عندك حاليا؟ يعني انت الان اللي تسمعنا ادخل كذا على الواتساب مثلا، وادخل على المجموعات بالعرض أيوه. فوق، شوف كم عدد
1: الجروبات. دعوه هذه لمغادره المجموعه.
0: لا يعني كم عدد الجروبات
1: حقيقي
0: فعلا عندك؟ وكم يعني العدد اللي تحس انه منطقي تكون أيوه. انت مستوعبه، يعني تكون انت معه، تقدر ترد، تقدر تتفاعل بشكل مره كبير، وش الدافع اللي يخليك فعلا تنسحب من المجموعه؟
1: ايوه يعني هل مثلا الدافع يكون بسبب ازعاج؟ هل الدافع يكون بسبب انه كثير يرسلوا فيديوهات بالجروب فتلقاها ماخذة أو ساحبة من ستورج جوالك؟ يعني تقريبا يعني أحيانا ماجد ترى يبطل الواتساب يفتح، يطلع لك أنه فول ستورج أو أنه يعلق، لأنه يكون في جروب معين كل مقاطع التيك توك وسناب شات وكل شيء يسحبوها زي ما هي ويرسلوها في الجروب، مو روابط، يرسلوا المقطع نفسه،
0: المقطع كامل. يعني أنا ما تعبك
1: اي انه انا جايب لك المقطع لين عندك عشان تضحك،
0: خذ المقطع كامل فعلا.
1: تلقى ذاكره جوالك رايحه.
0: اذا هذا هو فعلا، والله ذكرتيني مره ايام الدراسه فعلا.

0: فكانت مره جروبات كثير، تعرفي كل ماده لها جروب، وايضا جروبات العمل وكذا. ففي وقت كان مصيري فعلا، يعني عندنا اختبار وبشوف المحتوى ايش قال الدكتور، دخلت بسبب كثره الرسائل طلع لك العلامه الحمراء في الواتساب، لانه لازم تحذف،
1: لازم تحذف، ويلا عاد قاعد احذف،
0: طب ابغى افتح ابغى اشوف مش قادر. فهذه من الاشياء فعلا الصعبة. إذن هذا هو موضوعنا التفاعلي مستمعين الكرام، ونسعد أكيد بكريم مشاركاتكم على 0115100100، ونرجع لاتصالات المستمعين. اتصال جديد، صباح الخير.
2: صباح الخير أخي ماجد، معلش المعذرة على مرة ثانية.
1: يا هلا وسهلا، صوتك كان يقطع من شوي.
2: لا تذكرت أول ما قفلت إن أنا مشارك في 4 جروبات.
0: لا اختلف الموضوع كذا يا علاء.
2: لا والله عشان الأمانة العلمية والنقل، يعني
0: يا سلام،
2: تخصص العمل داعي يعني مش في مكان العمل اللي أنا فيه، يعني على مستوى المملكة، يعني بالتخصص داعي اللي شغالين فيه اللي هو أخصائيين مختبرات الأجندة. فهذه نتبادل فيها أفكار علمية، يعني ممكن يكون يعني كل الحديث فيها علمي.
0: جميل،
1: أيوة، يعني أحاديث هادفة.
2: أيوة بالضبط، بما يخص تخصص عمل هذول في 4 جروبات، أما الترتشات الحكي الفاضي هذه بس هي جروب واحدة.
0: حلو،
1: ممتاز،
0: يعني معطي جانب للحكي الفاضي. جميل جدا، شكرا لك.
1: واحد بس.
0: يعطيك العافية. أهلا أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا. عجبني،
1: حبيت الأمانة، يعني
0: أي 4 جروبات واحد حكي فاضي.
1: أي بس
0: يعني
1: والله صعبة صعبة صدق. يعني شوف ماجد، في ناس توصل في يوصل فيهم موضوع المرحلة أنه أنا بطلع من الجروب واللي يحبني رح يسأل عني على الخاص. وجودي أو علاقاتي بالناس ما تكون مربوطة بجروب، فهذا يخفف عليهم عبء نفسي، وفعلا يبين لهم مين اللي يحبهم ومين اللي يتطفل على أخبارهم بشكل أو بآخر. ففي ناس كذا يعني وجهة نظرها بالحياة، وفي ناس لا، تعمل جروب مثلا من شخصين، يعني إذا كنتوا أنتوا 3 أصحاب تعملوا بس جروب علشان تتراسلوا عليه، يعني انه ها متى نطلع، وصلت ما وصلت، ما اعرف ايش.
0: صح.
1: بس انه ما يكون جروب في 20-30 شخص، يعني كل جروب قليل، ويصير بدل ما تسولف السالفة مع صديقك صديقك المفضل وصديقك المفضل الثاني، خلاص ترمي السالفة بالجروب.
0: ايوه، جروب واحد
1: اقروها
0: واعطوني تعليقكم في النهاية. لكن في ناس يعني تقول، أكيد أنا متفق معك في الكلام اللي قلتيه، لكن وجهة نظر البعض يقول لك طيب عادي، أنا ما منعتك أنك تطلع، ولكن أطلع بطريقة يعني ذوقية أكثر. في ناس تنزعج بشكل كبير، يعني مثل ما قال صديقنا أحمد، يقول أول شيء يجي في بالي وش زعله أو مين ضايقه. يعني أول شيء يجي في بالهم الموضوع أن في شيء سلبي صار، ممكن واحد مثلا ارسل شيء زعل فلان، او ولكن ممكن يكون الموضوع مثل ما تفضلت انه يكون متضايق بس، او منزعج من فكره وجود هذا العدد من الجروبات. فهل فعلا مستمعين الكرام الانسحاب الصامت تصرف طبيعي وحق يعني للجميع، ولا تشوف انه لا والله يترك انطباع سلبي؟ ويا ترى ليش؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي في برنامج 7 الصبح. نرحب أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم وقصصكم مع الجروبات عبر الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562-62-62-062. 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: سؤال مستمعينا، إذا أنت دخلت جروب بدون ما أحد يستأذنك، فجأة لقيت نفسك جوا جروب، هل تطلع من الجروب بدون ما تستأذن؟ يعني
0: سلام.
1: مثلا تعتبر أنه والله أنت قاعد في مكتبك أو في غرفتك وأحد فتح عليك باب الغرفة بدون ما يستأذن، فأنت حقك تقوم تسكر بوجهه باب الغرفة بدون ما أنت كمان تستأذن. فإذا أحد دخل

0: لك على جروب بدون إرادتك، هل أنت تطلع بدون ما تبرر؟ تشوف أنه هذا الشيء من حقك؟
1: في ناس مشاعر ترى من باب الميانة، يعني فلان والله ترى نمون عليه وخوينا وعادي وما يزعل وما يتضايق، ودنا والله بجمعته ودنا يكون معنا فينضاف. أيه؟ وحتى لو كان منزعج يلاقي ممكن نوع من الصعوبة أنه يطلع.
0: الله، الميانة متعبة بكثير أوقات، يعني يضطر الواحد يجامل. نستقبل اتصال جديد.
2: هلو.
0: هلا وسهلا.
2: سلام عليكم، صباح الخير.
0: صباح الأنوار.
2: أستاذ ماجد، حقيقة أصبح عليكم وأقول لكم صباح الخير والسعادة عليكم يا رب.
0: الله يسعدك يا رب. صباح الأنوار. نتشرف بالاسم.
2: عبد الله محمد مشهور.
0: يا هلا يا عبد الله. عبد الله قول لنا.
2: أنا سمعت على الجروبات، حقيقة أنت حتستقبل مفاجأة يعني ما حتصدقوها، لكن هذه حقيقة. أتوقع كم عندي من الجروبات في جوالين.
0: كم عندك؟
2: أنا قلت لكم ما حتصدقوا.
0: 50؟
2: 280 جروب.
0: أعوذ بالله.
1: يا ساتر.
2: تخيل.
1: 280 جروب ولا 280 شخص؟ ترى تفرق.
2: نعم نعم، 280 جروب.
0: أعوذ بالله. كيف هذول؟
2: في جروب خاص بالفاميلي بالنسبة للأهل.
1: لحظة خلينا من التصنيف الآن، بنجيك للتصنيف. 280 جروب متفاعل فيها كلها يا عبد الله؟
2: لا والله أنا مثبت 10 جروبات.
0: 10
2: في جوال و 10 في الثاني. طبعاً أنا مشجع أهلاوي. طبعاً الأهلاويين كلهم في جميع مناطق المملكة يضيفوني، لأن أنا طبعاً حلو. في السوشيال ميديا معروف.
0: اسمه
2: أبو تركي صوت الجمهور الأهلاوي.
1: جميل.
2: الجميع طبعا عشان انزل مقاطع واتكلم بخصوص النادي الاهلي، فالجميع طبعا يحب يكون انا اكون معاه في الجروب.
0: يعني نشاطات تمام؟ رياضيه بشكل عام و...
2: نعم.
0: ايوه اشياء. طيب يعني ما يضايقك كثره الجروبات؟ انت قاعد تحكي عن 280 جروب يعني.
2: لكن حقيقه كل ما اخرج من جروب يشيلوا المشرف، مثلا اي مشرف، ويحطوا مشرف ثاني ويضيفوني، فيحلفوني بالله لا تخرج، عشان لو جيت رسلت المقاطع بخصوص الأهلي إنك تكون معانا في نفس الجروبات.
1: طيب يعني بس دقيقة أبو عابد. نعم. 280 كل جروب كم فيه تقريبا شخص؟
0: من جد
2: والله يعني في 200، في أقل جروب تقريبا 65 شخص.
0: كم تسحب من ذاكرة جوالك يعني لدرجة أنه صار عندك جوالين؟
2: نعم جوالين والله. ولو أنت ما حتصدق، لكن لو رسلت لكم في الواتس أصور لكم الجروبات.
1: لا صادق، بس أنت عارف يعني إذا قلت 65 في 280 تقريبا يعني 18,000 واحد.
2: إي والله.
1: يعني تقريبا 18,000.
2: طبعا دول الأخباويين وغاليين علي.
1: حلو.
2: معروف أنا
1: بالعكس، كل التقدير والاحترام لك ولهم، بس يعني في حال انسحابك مثلا. أبو عابد، هل تشوف الانسحاب الصامت شيء طبيعي، ولا تشوف انه شيء سلبي لازم الواحد يذكر انه والله انا بطلع من الجروب اشوفكم على خير؟
2: شيء طبيعي، لكن ارجع اخرج
1: اكيد معك انت شيء طبيعي.
2: اليوم الثاني الاقي
0: اليوم الثاني يرجعوا
2: اللي غادرت من. اي والله.
0: ايوه،
2: القى نفسي مضاف مره ثانيه.
0: يعني خلص صارت روحك رياضيه تجاه الموضوع، يعني ما عاد فرقت معك.
2: نعم صحيح.
0: حلو جميل.
2: اي والله، فانا قلت يعني الاهلاويين غاليين علي، وكل الناس طبعا من جميع مناطق المملكه. ما هرد لهم طلب ابدا.
1: شكرا لك يا ابو عابد، يعطيك العافيه، هذا دليل محبه الناس لك.
2: الله يعافيك.
1: شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا وسهلا،
2: صباحكم سعادة يا رب.
1: حياك الله. عبد الله يرجعني لسؤال، كم عدد الجروبات اللي عندك؟ يعني عبد الله ترى كسر الرقم القياسي وما في احد.
0: 80 وجوالين، وبكل جوال مثبت 10 جروبات.
1: اي يعني اقل وقال اقل مجموعه 65. أي. شخص. فبحسبه سريعه كذا ممكن يطلع تقريبا 18,200 يعني.
0: أي.
1: يعني مرة عدد كبير، بس هذا يدل يعني على محبة الناس لو الله يديمها عليه نعمة. طيب نرجع لاتصالات المستمعين. أيوة. مشاعل معنا اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: هلا وسهلا. عليكم السلام، يلا حية، تعرف باسمك.
3: معك ماجد من الرياض.
1: حي الله السمي، هلا وسهلا.
0: هلا.
3: الله يطول عمرك. والله أنا بالعادة أتصل، بس اللي خلاني أتصل هالمرة 280 جروب.

0: حياك الله.
1: كثير ولا شوي؟
2: أنا عندي اثنين.
1: يا سلام.
2: عندي واحد حق الشباب وواحد حق الدوام. وحق الشباب دائما أطلع ويرجعوني، وحق الدوام لو مو حق الدوام ومع الشغل والإدارة

0: جروب مرة ثانية.
1: ايه بالضبط، بس حق الشغل لا. فأنا مستغرب يعني الحياة الواقعية أحيانا الإنسان يكون ما عنده وقت، كيف عنده وقت للجروبات؟
2: هي سبحان الله يعني اهتمامات تختلف من شخص لآخر. بس بسألك يا سمي، يعني الآن أنت يوم تطلع من جروب أخوياك هم ناس تمون عليهم، هل تعتذر ترسل لهم رسالة ولا فجأة ماجد غادر المجموعة؟
1: أنا أول كنت يعني اللي يخليني أطلع لحظة زعل إني أكون مشغول في لعبة ولا حاجة معينة، فالإشعارات تطلع تطلع تطلع.
2: أي أعرفها أعرفها ذي ماجد أعرفها.
1: أرجع وأعتذر يعني،
2: خصوصا لما تكون فايت كذا قوي.
1: أي تكون يعني مرة وتخسر خسرونك.
2: أو لا، ترى بالذات جروبات الشباب يعني الشباب يتعمدون، ترى بالذات إذا شافوك قاعد في زاوية هناك يتعمدون هذا الشيء. لا أفهمك يا ماجد، ترى مريت بهذا الشيء. شيء مزعج. طيب يعني تشوف إنه ما فيها زعل أبدا؟
1: لا لا لا لا، خوياك يصير بينك وبينهم يعني فلوس ودنيا، مو بعد سالفة جروبات.
2: يا سلام،
1: الله لا يجيب الزاد.
2: اللهم آمين. سعيدين جدا بهذه المشاركة يا ماجد، توصل بالسلامة. شكرا لك،
1: سعيد.
2: حياك الله، هلا وسهلا.
0: ناخذ اتصال. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، تشرفنا باسم حضرتك.
3: تركي من المنطقة الشرقية.
0: يا هلا يا تركي. تركي قل لنا يعني هل أنت من الناس اللي عندهم جروبات كثير أو أنت من الناس اللي ضد الجروبات؟
3: والله أنا مو بس ضد الجروبات، أنا ضد الواتساب كله يعني.
0: أوه.
3: ما مصبرني عليه، كل مرة بحذفه بس لولا حقين الطلبات اللي يقولون ديليفري أوتسايد، ولا كان حذفته من زمان إن شاء
0: الله. والله تصدق يعني في وجهة نظر في وجهة نظر كلامك، لأنه هذه الطريقة الوحيدة للتواصل معهم. بس
3: أي والله هذا اللي مصبرني، ولا أنا من أيام الجامعة يعني جروبات كانت اللي كرهني فيها أيام الجامعة، كل شعبة جروب.
0: أي.
3: وكل ما فتحت الجروب إلا 800 رسالة أروح أقراها كلها أنا.
0: طيب
3: واحد وتجيك مذاكر مثلا ومخلص تفتح الجروب بس قبل اختبار 3 ساعات، يجيك
0: تتوتر.
3: واحد يقول لك والله يا شباب الله يستر الشابتر الفلاني صعب، والله قالوا بيجي السؤال يعني. انا صراحه اذا تسمحون لي معليش، هذه رساله للمستمعين كلهم بعد ما صبح عليهم بالخير. بس اذا يسجلون هذه الملاحظه عندهم، فائده الجروبات 5% والضرر 95%.
2: اوه 5% فائده.
3: طيب 90% ضغط نفسي وكثرة رسائل ووجع راس، يعني ما عندنا حياة. أنا
0: بس تركي في ناس
3: يجيك أسمع المستمعين يقول عفواً المتصلين اللي يقول 280 جروب وغيره، عندي حياة أنا 280 جروب شو سوي فيها؟
0: في ناس
2: لا يعني تختلف الاهتمامات يا.
0: في ناس تشوف يا تركي أنه يعني أنا والله أبغى أتواصل مع أهلي، أبغى أتواصل مع عماني، أبغى أتواصل مع أهلي اللي ساكنين مثلا بمدن أخرى أو بالديرة أو بأي مكان. فأنه الجروبات شالت عبء أنك أنت مثلا يعني كيف أقول لك، أنه أنت تظل على تواصل معهم وتظل مطمن عليهم، وبنفس الوقت تظل دائما موجود وتطمن على أخبارهم. ما تشوف أنه مثلا هذا الشيء مفيد؟
3: طبعا مفيد. الجروبات اللي عدد رسائلها معقول، يعني لما اجي نهايه اليوم افتح مثلا القى 10 رسائل 12 رساله 15 رساله.
0: اي
3: بس اجي القى 300 رساله وفوق، يعني بقعد اقراها كلها انا بعد ماني فاضي صراحه.
2: يعني انت مشكلتك مع الجروبات تركي؟
3: طلعت من الجروب انا صراحه، يوم تقولون هل اذا طلعت من الجروب تطلع بصمت ولا تبرر ولا ماني فاضي ابدا لحد يعني.
2: يعني انت مشكلتك مع الجروبات تركي؟ تركي
3: طلعت يعني احضر احيانا والله خلاص.
0: تحضر كمان يعني فوق ما انت طلعت من الجروب تحضر الشخص اللي سالك ليش؟
3: يعني خلاص واللي سالني قلت هذه مرحله عديتها.
2: حلو. طيب تركي انت مشكلتك مش الجروبات، انت مشكلتك عدد الرسائل.
3: عدد الرسائل والمشكله لما تصفي الرسائل هذه كلها 300 رساله 400 رساله تلقى رسائل مهمه 3 4.
0: ايوه
3: كلها وجع راس يعني.
2: كله تعليق.
3: احنا ما نسوي الجروبات علشان نقعد توصل عدد الرسائل بالكم الهائل هذا. فاطلع انا والله بالعاده واواجه انتقادات انه ليش طلعت ليش، وبدايه تقعد تجاوب بعدين يا زي ما قلت لك والله بس حقين الطلبات هم اللي مصبرين ولا كان حذفنا التطبيق من زمان الله المستعان.

0: جميل، يعطيك العافية تركي.
1: يلا ما عليه ما عليه، هون هوتهون يا تركي.
2: يا لانو الموضوع الصراحة اليوم يعني كان قلت يسولف زيادة سؤال كثير.
0: الله يسعدك، شكرا لك.
2: آخرها دروب العمارة قبل كم يوم كل ما دخلت 300 رسالة ما أقرأ، أنا أجي أطق المصعد ما يفتح المصعد، ما أدري قفل علي المصعد قبل كم يوم. إيش السالفة؟ قالوا والله إحنا مرسلين في الجروب في الصيانة.
1: أيوة
2: أنت وينك؟ بعد والله طلعت من الجروب بعد، الله المستعان.
0: فعلا الله يعطيك العافية، شكرا لك على هذه المشاركة يا تركي.
2: يلا الله يعافيكم.
0: حياك الله. هلا فعلا مشاعل، هذه من الأشياء المزعجة، يعني زي رسالة المصعد اللي ذكرها. هي رسالة مهمة
1: بس ولكن اختفت من السوالف.
0: بالضبط 300 رسالة. يعني وتلاقي الأغلب مثلا تعليقات،
1: اي
0: مثلا حدث مهم بكرة. أيوة. والله زواج، أو الأسبوع المقبل يا جماعة ترى زواج صديقنا.
1: والله أحيانا ما تشوف
0: فلان الفلاني،
1: ما تشوف من الجروب
0: فعلا 400 أيوة. رسالة أنت ما تدري، تجي يوم المناسبة ما
1: يعني. هنا الحل أنه تكون الرسالة مثلا تكون جروب في رسالة من المشرف فقط. يعني ممنوع الأعضاء يرسلوا رسائل.
0: والله يا كان على الطاري، والله يا كان أجمل جروب على شهادة الجميع. أيوة. كان جروب كنا فيه خاص بالمناسبات بين أيوة. احنا الأصدقاء، سواه واحد من الشباب.
1: أيوة.
0: وقفل خاصية التفاعل.
1: أيوة يعني يصير بس هو صاحب أيوة. الجروب هو اللي يرسل.
0: ذكرتيني كان أيوة. جروب مريح جدا
1: من جد،
0: كأنه نشرة.
1: أي
0: صار حدث
1: لوحة إعلانات.
0: أي بالضبط. فكان من جد يعني وفق الأعضاء اللي كانوا موجودين
1: أي.
0: كان جدا مريح بالنسبة لهم
1: حقيقي
0: فعلا. طيب نرجع لاتصالات مستمعينا، معنا اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: هلا وسهلا، حياك الله، تعرف اسمك؟
3: السلام عليكم، معك لؤي من جدة.
0: هلا وسهلا يا لؤي، حياك الله. قول لنا يا لؤي.
3: 280 جروب. أنا ذكرت خاصية كانت مدرجة في البلاك بيري اللي هي المؤتمرات، كم فجأة ألاقي نفسي بين فوضى رسائل. ما أدري إيش الطاري. أنا أستخدم 6 جروبات.
0: 6 جروبات، شوف إنه منطقي.
3: أيه منطقي. واحد للأسرة، واحد للقبيلة، الأسرة الصغيرة قصدي الوالد والوالدة كذا، واحد للقبيلة العائلة الكبيرة، وثلاثة للعمل.
1: حلو.
3: العمل كمان عندهم تفرعات، كل إدارة الحالة وكل والواتساب صار زي البيت يعني للأمانة، صار هو المنصة الوحيدة اللي مهمة جدا لازم تكون موجودة. وفعلا زي ما ذكر الشباب، تخش تلاقي فيه رسائل كثيرة ما تدري، تلاقي كلها صباح الخير صباح النور صباح وأشياء كذا سخيفة، الخبر المهم في النص مرمي. ما حد يدري عنه.
0: هذه من الأشياء المزعجة.
3: أنت حظك تصيده ولا ما تصيده. الله يبعد عنا الشر، وفاة ولا زواج ولا
0: صح. طب لؤي بسألك، الخروج مثلا من الجروب، يعني انت اليوم لو سويت جروب انت واخوياك، فجأة بعد فترة لقيت واحد من الشباب طلع، فلان غادر المجموعة بدون اي تبرير، خروج صامت، هل هذا تشوف انه شيء طبيعي ولا يعطي انطباع سلبي؟
3: يعني هذا أحس زي اللي عندي في البيت ضيف وفجأة كده يفتح الباب ويخرج. أحس كأنه زعل من شيء. عرفت. فصار الواتساب بالذات يعني هو المنصة الوحيدة اللي لازم تستأذن وانت داخل وتستأذن وانت رايح،
0: لازم الاستئذان. ها
3: ايه، والشرط مهم يعني.
0: جميل، يعطيك العافية لؤي، شكرا لك على هذه المشاركة، حياك الله، هلا وسهلا، صباحك سعيد. زي البيت يقول لك
1: والله استأذن. بس احيانا الناس تدخلك على الجروب بدون ما تسالك. فهما ما استاذنوا قبل ما يدخلوك على بيتهم، تنسحب على البيت. طيب
0: اي بالضبط،
1: تبغى تطلع بدون ما تقول لاحد يعني.
0: بعدين من جد يعني اتفقوا كثير من اصدقائنا في حلقه اليوم، في مشاركات اليوم، انه الانزعاج مو من الجروب نفسه، من كثره الرسائل. يعني مثلا يكون ان الهدف انه والله هذا خاص بالفعاليات بالمناسبات بالاحداث اللي تصير مثلا بيننا. ففعلا زي ما قال لؤي وزي ما قال تركي كذلك، انه تجي تلاقي 400 رساله 500 رساله او 600 رساله، وصارت اليوم مش انها متراكمه، لا اليوم، والحدث المهم في الرساله مثلا رقم 4 أو 5
1: تختفي ما تشوف،
0: فلازم انت تطلع وتشوف وهذا ممكن يسبب لك انت حرج كذلك.
1: طبعاً.
0: انه رسالة مهمة، حدث،

0: مناسبة، عرض، مرض، بس
1: يعني إذا دخلت يطلع أنك أنت قريتها مع أنك أنت تكون ما قريتها، أنت تكون بس فتحت
0: ويجيك ملامة. أنت من الناس اللي
1: ليش قريت وما رديت؟ أنت ما تكون قريتها، هي تكون مختفية بين 400 رسالة، صح. أنت بس تكون فتحت الجروب علشان يروح من عندك الإشعار هذا حق الأرقام،
0: صح فعلا. لكن بنشوف آراء مستمعينا في هذا الموضوع. معنا اتصال جديد. صباح الخير. هلا وسهلا،
1: يسعد صباحك. الخير. صباح الخيرات. ماجد، في رسالة وصلتنا على الواتساب من صديقنا سلمان، يقول أنا دائما أطلع بدون ما أرسل أي رسالة، لأني لاحظت إذا كتبت سبب الخروج تبدأ الأسئلة، يعني يصيروا يجوني الأعضاء اللي بالجروب، ليش طلعت، إيش فيك، وش صار، مين زعلك، فأختصر الموضوع وأطلع بهدوء، واللي يعرفني يعرف أنه الموضوع ما له علاقة بأي أحد.
0: يا سلام. طيب اتصال جديد.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم،
1: معك
2: محمد جمال
1: من الرياض. يا محمد، محمد قول لنا رأيك، هل تطلع من الجروب بدون ما تستأذن ولا لازم تبرر؟
2: والله حسب الجروب، مش كل الجروبس، يعني في الجروب اللي هي العامة اللي فيها يعني عدد كبير من الناس وما فيش يعني صلة مباشرة، ممكن الواحد يخرج بدون ما يستأذن يعني.
1: أيوة.
2: لكن لا، الجروب اللي هي الواحد بيبقى مثلا عدد محدود وهو معروف وفعال، لازم من يعني اعتقد من اللباقه ان الواحد لازم قبل ما يخرج يقول انا هخرج استاذن يعني.
0: اه لازم يعني.
1: نوع من اللباقة. طيب يمكن أنت هم ما سألوك قبل ما يدخلوك، يعني أنت كمان ليش تصير لبق وتستأذن منهم قبل ما تطلع؟
2: ما انا قلت لا، يعني هي يعني خلينا نقسمها اثنين، يعني اللي هي الجروبات العامه،
1: اي
2: اللي هي عامه كل الناس فيها بغض النظر يعني هدف عام، يعني ممكن واحد يخرج من غير ما يستاذن. لكن الجروب اللي هي الى حد ما يعني تعتبر مغلقه، على سبيل المثال يعني مثلا احنا كان عندنا في العمل جروب اسمه كبير يعني، وانا استقلت يعني، ففي اخرج انا مستقيل، في اخرج زي ما اقول، لكن قبل ما اقول بعثت رساله ان انا خارج يعني.
1: ايوه جميل. كتوديع لهم وانه انا طالع مع السلامه وكذا.
2: هو مش اي مش توديع، انا التوديع حصلت بوسائل اخرى، عن طريق مثلا البريد الالكتروني.
1: ايوه ايوه.
2: انما الجروب نفسه شايف ان الواحد من يعني من اللباقه ومن احترام الناس الموجوده ان هو يقول لهم ان انا ماشي، ان انا خارج يعني، بحيث ممكن الواحد بعد كده يدور عليك مثلا ما يلاقكش في الجروب بعد فتره.
0: حلو.
2: فتبقى يعني فيها من نوع من اللباقه من وجهه نظري طبعا، والاعلام واعلام الاخرين اللي من حقهم يعرفوا يعني ان في واحد في الجروب ده هو الخارج، لان ممكن واحد يحط مثلا رساله على الجروب وظان ان انا موجود فبيحطها. فهي من هذا الباب يعني.
0: حلو. يعطيك العافيه محمد.
2: الله يعافيك.
0: شكرا لك. صباحك سعيد. هلا وسهلا. حياك الله. طيب اتصال اخر. صباح الخير.
3: صباح النور. الله يعافيك.
0: هلا وسهلا. يلا حيه، تعرف اسمك؟
3: لا، معك عبد الله من الرياض.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا ابو عابد.
3: والله شوف انا اتفق مع اخت مشاعل، انا اي جروب يضيفني انا اطلع منه على طول، لا استاذن ولا شيء ولا نزاح احد يعني.
0: طيب يمكن بناء
3: من غير اذني على طول اطلع، ما همني،
0: بس بناء على معزه يا ابو عابد، معزه وتقدير.
3: ولا اجامل، لا ولا اجامل بدي الأشياء.
0: بس يمكن بناء على معزة وتقدير ومحبة ودهم إنك تكون معهم، فهمت؟
3: بس يعني أوكي محبة وتقدير، بس يعني وجع رأس بعد يعني 600 صباح الخير، 600 ساعة، 600 شغلة إيش؟ ما تخلص منها.
0: طب كم عندك جروب أبو عابد؟
3: أنا حاليا عندي جروب الأسرة وجروب يعني الأشخاص يعني العزيزين يعني فقط، اللي الهادين شوي.
0: يعني حلو الهادين شوي. طيب يعني جروبين بس.
3: الجوال احتر من كثر الرسائل. يعني يعني انا اشوفها يعني شيء مزعج والله.
0: طيب.

0: في مثلا في ناس يعني للعمل اوكي يعني اشياء بسيطه اشياء ضروريه، لكن تجي الصباح صباح الخير 600 مره يوم الجمعه خذوا
1: جمعه مباركه تبدا من الساعه 6 الصباح
0: موال وصور واشياء الذاكره يعني ما ادري ايش اقول لك. الجوال مسكين لو مسكين الجوال لو تكلم قال تكفى اهدوا شوي علي.
2: طيب بسألك يعني الجروب الأصدقاء دول المقربين أو الهادين على قولك، تشوف أن الانسحاب الصامت منه مقبول ولا يزعل؟
0: لا لا مقبول ما يزعل
2: بدون رسالة.
0: أنا أشوفه مقبول ولا يزعل ولا أي شيء، ليش يزعل؟
2: يا سلام الأمور سهلات والله عندك أبو عابد.
0: شكرا لك. ما في شيء، لا تستحي، واحد ما يستحي من الشيء اللي يضايقه.
2: يا سلام يا سلام عليك، يعطيك العافية أبو عابد، سعيدين جدا بهذه المشاركة وصباحك سعيد. حياك الله يا حبيبي، هلا وسهلا.
1: طيب مستمعينا وصلنا لنهاية يعني تقريبا، ما أدري إذا في اتصال يمدينا ناخذ ماجد ولا
2: راح الاتصال.
1: أوكي وصلنا إلى نهاية حلقتنا مستمعينا، نتمنى أنه كنا خفيفين عليكم بالساعة الأولى، تناولنا معاكم مواضيع منوعة نتمنى أنها تكون أفادتكم، وبالساعة الثانية استمتعنا جدا بالدردشة معاكم وباستقبال آرائكم ومشاركاتكم. شكرا جزيلا. بكرة لقونا في نفس الموعد الساعة 7 الصباح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت، ومن الآن إلى وقتها ابقوا بخير،
2: في أمان الله.
3: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: تقول بشكل واضح أنها رئيسة
6: عدم. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: أنا فيما أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: من هنا يأتيكم الخبر.
10: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
9: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
9: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
9: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
13: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
9: تغطية خاصة،
14: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
9: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
15: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أقفلها الكاميرا خلاص.
18: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. ترامب يؤكد أن

توقف الضربات على إيران مؤقتاً لا يعني أن الولايات المتحدة تراجعت، ويؤكد على الجهوزية لشن هجوم واسع إذا لم تتحقق المطالب الأمريكية كلياً. الخارجية الإيرانية تقول إن المحادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز كانت مثمرة. الجيش السوداني يستعيد السيطرة على عدة مدن بشمال كردفان بعد عمليات وصفها بالنوعية ضد الدعم السريع. وفي أخبارنا الاقتصادية، العراق يؤكد أنه تكبد 120 مليار دولار خسائر جراء حرب إيران. وفي أخبارنا الرياضية، وفي الميركاتو الصيفي ريال مدريد يبدأ التفاوض مع مانشستر سيتي لضم رودري.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، معكم هناء عوني. نبدأ بآخر المستجدات بشأن إيران، فقد أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق بحسب موقع أكسيوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية، وأكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، وأضاف أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الضربات يأتي بعد ساعات فقط من وصول وفد عماني إلى طهران. تقرير نشره موقع أكسيس نقل عن مصدرين إقليميين مطلعين قولهما إن خطوة ترامب تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة أخيرا لإتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية ولإدراكه أن مستوى الضربات الأمريكية الحالي قد بلغ أقصى حدود فاعليته ما لم يستأنف العمليات القتالية الكبرى.

0: المصدران أفادا أيضا بإحراز تقدم في المحادثات وأن عمان وإيران قد يتوصلان إلى اتفاق بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع. للمزيد عن هذه التطورات ينضم إلينا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
1: مرحبا بك أستاذ هناء زملائك الكريم، حياتي لكم.
0: يعني هل نحن أمام توقف للضربات العسكرية من أجل التقاط الأنفاس ومن أجل حشو الذخيرة مجددا، أم بالفعل هناك بارقة أمل تجاه المفاوضات العمانية بشأن مضيق هرمز؟
1: يعني كلا الاحتمالين واردان، بمعنى أنه الرئيس الأمريكي في المرات السابقة وفي منتصف المفاوضات التي كانت تجري بين الأمريكيين والإيرانيين كان قد عقد عزمه على شن الهجمات وكان يشنها بالفعل، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بأن يعني الإنجاز الذي تتحدث عنه إيران بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح المضيق وب يعني ظروف جديدة وأوضاع جديدة هذا يعني ليس شرطا أنه سيحول دون توجيه هذه الضربات، لكن أيضا الرئيس دونالد ترامب يحتاج بالفعل إلى التوصل إلى اتفاق واضح جدا وأن تكون هناك علامات على الثقة وعلامات على تنفيذ إيران بهذا التصور الجديد الذي يتعلق بإدارة مختلفة للمضيق عما كان عليه الوضع في السابق، بحيث يتم وقف أي نوع من الهجمات الإيرانية وضمان ألا يتم ذلك مرة أخرى، لأنه سيكون بمثابة خداع من جديد. لذلك التصور أن الأمر يتوقف على طبيعة هذا الاتفاق والبنود التي تم

0: التواصل إليها مع العمانيين، لأن من يتحدث الآن هم الإيرانيون، لم نسمع.
1: ما الذي يتفاوضون عليه من الأساس أستاذ طارق؟ يعني هل هي شروط ومعطيات جديدة، أم هي كانت من في السابق مقترحات ورفضت من قبل الإدارة الأمريكية؟ يعني ما هو التصور لما ستفضي إليه هذه المفاوضات بين عمان وإيران؟
0: يعني التصور المرضي للولايات المتحدة هو ألا يكون هناك أي نوع من المخاوف على أن إيران سوف تستهدف السفن والشاحنات التي تمر من هناك من مضيق هرمز. هذا هو الشرط الأساسي للولايات المتحدة. الشرط الثاني ربما هو أن يكون المضيق مفتوحا للملاحة البحرية بكامل الاتجاهات الثلاث، يعني الاتجاه الأوسط الذي كانت تمر منه معظم السفن العابرة، والاتجاهين الآخرين أو المسارين الآخرين، المسار المقابل أو ما يسمى بالمسار الشمالي المواجه للشواطئ الإيرانية، والمسار الجنوبي المواجه لعمان. ربما تقبل الولايات المتحدة اتفاقا جديدا يعني ينص على وجود رسوم، ولكن هذه الرسوم ستكون طوعية وليست إجبارية، وهي تتعلق برسوم خدمات يمكن أن تحصلها عمان أو إيران كلاهما بنسبة ضئيلة من الأموال، كما هو الحال في مضيق ملقة على سبيل المثال، حيث تحصل نسبة تقدر بنصف بالمئة فقط، وهي أيضا طوعية وليست إجبارية لمن يريد من السفن الحصول على هذه الخدمات البحرية. وبالتالي يمكن أن تقبل الولايات المتحدة هذا الأمر طالما أنه طوعي وليس إجباري، كما أنه يتيح لإيران يعني جزءا من حفظ ماء الواجب أنها سوف تحصل رسوما ضئيلة لمن يريد من السفن القيام بذلك. هل تقبل إيران بهذا الطرح الذي يعني تم نشره في بعض وسائل الإعلام؟ لا ندري حتى الآن، ولا ندري ما هي الظروف. هذا يتوقف على ما إذا كانت إيران بالفعل ستقبل بألا تقوم بأي مخاطرة أخرى تهدد الملاحة البحرية. إذا تم ذلك لا أعتقد أنه الولايات المتحدة ستكون مقبلة على شن هجوم كبير، وسوف تقبل بهذا ويعود الطرفان مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم من جديد، ولكن مع ربما مع إعادة صياغة الفقرة الخامسة التي كانت محل خلاف والتي تفهمها إيران بشكل مختلف عما تفهمه الولايات المتحدة.
1: طب بالعودة إلى مسألة وقف هذه العمليات العسكرية، هل ذلك ينبع من قناعة باتت مترسخة لدى الرئيس الأمريكي بأن هذه الضربات المتتالية باتت غير ذي جدوى ولن تحقق أي هدف منها؟
0: يعني دائما ما تكون العمليات العسكرية هي مقدمة لأهداف دبلوماسية، وبالتالي الهدف الدبلوماسي هو العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، طالما أن الهدف الأول الذي كانت أعلنه الولايات المتحدة وإسرائيل وهو يعني تغيير النظام في إيران لم يتحقق، ولا توجد بوادر حتى الآن على أنه من الممكن أن يتحقق بالضربات العسكرية. لذلك كان الهدف هو يعني إحداث أكبر نوع من الألم داخل إيران بالدرجة التي تجعل يعني شوكة المتشددين أضعف كثيرا مما هي عليه الآن، وتجعل الحرس الثوري يعني أضعف من موقفه الحالي، حيث تبين في الأيام الأخيرة توافقا في الآراء بين المتشددين والمعتدلين، وكانت كان الجميع متشددا بالنظر إلى الضربات المستمرة. لهذا أعتقد أنه هذه الضربات التي كانت متوقعة والتي يحتمل أيضا أن يعني تبدأ في أي وقت من جانب الولايات المتحدة وربما تنضم إليها إسرائيل أيضا بالفعل، هو إعادة يعني المفاوضين إلى طاولة المفاوضات، ولكن بشروط أوضح للجانب الأمريكي. وهذا ما يفسر لماذا يقول دونالد ترامب نحن سوف نقبل العودة ولكن بقبول 100% من طلباتنا.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أن حصاره البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار وعطلت حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر، وصعدت

0: على متن سفينتين لضمان الالتزام التام. كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها صعدت في وقت سابق للتحقق من وضع الناقلة MT شارمينار التي ترفع علم جزر القمر في بحر العرب قبل أن تواصل الناقلة رحلتها. ومنذ لحظات وفي أخبار عاجلة وردتنا للتو، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مسؤولين إيرانيين وعمانيين بحثوا ملف مضيق هرمز في طهران، وأن المحادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز كانت مثمرة. أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين مستمرة. ينضم إلينا الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف تفسر توقف الهجمات الإيرانية تجاه دول المنطقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العمليات العسكرية المتتالية على إيران؟ هل ترى إيران أفقا بالفعل للحل الدبلوماسي ولم ترد أن تخربه باستمرارها في نفس النهج؟
1: لا أعتقد ذلك. يعني يبدو أن إيران ما زالت ترى أن استئناف العمليات العسكرية ربما يكون بالنسبة لها أقل خطورة من الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاق تتشكك في أنه يمكن أن يتسم بصفة الديمومة في المرحلة القادمة. هي تستند دائما لأن الرئيس ترامب انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، وبالتالي توقف إيران عن العدوان والاعتداءات الإرهابية على دول مجلس التعاون الخليجي هو أمر مرهون فقط بالجهود الدبلوماسية التي تجرى الآن وتبذل الآن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن هذا لا يمنع أن إيران من الممكن أن تستأنف هذا العدوان في مرحلة لاحقة بالتوازي مع عدم قدرتها على التنازل عن تهديد أو عدم رغبتها عن في التنازل عن تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي نحن ندور في دائرة مفرغة بين إيران والولايات المتحدة. ولا أعتقد أنه يمكن الوصول بهذا الشكل إلى اتفاق بين الطرفين يتضمن التزامات صارمة على الأقل من جانب.
0: لكن لماذا أعطت هذه المفاوضات بين عمان وإيران بارقة أمل بأن الأزمة في طريقها للحل من خلال حل مسألة هرمز؟
1: هي تعطي بارقة أمل سرعان ما تتلاشى. لماذا؟ لأنه إيران لم تثبت أبدا أنها تستطيع أن تنخرط في التزامات دولية صارمة. إيران سبق أن استجابت لجهود دبلوماسية من جانب دول عديدة مثل قطر، مثل عمان، مثل باكستان على سبيل المثال، وأجرت مفاوضات وحتى توصلت إلى مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، لكن في الخطوة الأولى انتهكت هذه المذكرة عبر تهديد أمن الملاحة والتجارة في مضيق هرمز وما تبع ذلك من الاعتداء أو العدوان على دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي أنا في اعتقادي هذه الجهود تواجه إشكاليات كثيرة، أهمها أن هناك اتجاه نافذ داخل إيران لن يلتزم بأي اتفاق يمكن الوصول إليه.
0: إذن هل يمكن للسياسيين الإيرانيين أو المفاوضين أن يبدوا بعض المرونة ربما في قبول بعض الشروط الجديدة الأمريكية أو القبول بتغيير بنود في مذكرة التفاهم في ظل المقاومة والمعارضة الشديدة من داخل التيار المتشدد في إيران؟
1: لا أعتقد ذلك أيضا. يعني واضح جدا أنه
0: ليس لديهم هامش يعني لتغيير أو القبول بأي شروط جديدة.
1: صحيح، لأن هناك بالفعل ضغوط على فريق التفاوض داخل إيران، ضغوط شديدة تصل إلى مستوى الاتهام بالخيانة والعمالة على سبيل المثال والتفريط في المصالح الإيرانية كما ظهر في الفترة أو الأيام الأخيرة. وبالتالي هذا بالفعل أنا أتفق معك، هذا الفريق لا يمتلك هامش من حرية الحركة أو من الخيارات التي تتيح له المطالبة بإجراء تعديل على مذكرة التفاهم أو الوصول إلى نقاط تفاهم أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا في اعتقاد حتى لو تمكن هذا الفريق من الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، الاتجاه الأكثر نفوذا داخل إيران سينتهك هذا الاتفاق. اليوم صحيفة بيهان تدعو إلى الانتقام من لمقتل المرشد وتدعو إلى توجيه ضربات أو مواصلة العدوان على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وتوجيه ضربات للقواعد الأمريكية وهكذا. وبالتالي هذا يعني أن إيران لن تلتزم على في الغالب بأي اتفاق محتمل يمكن الوصول.
0: طب على ما تراهن إيران في هذه المرحلة إذا ما كانت الضربات المؤلمة لا تردعها أو

0: لا تعيدها إلى صوابها وطاولة التفاوض كما ينبغي؟
1: سؤال مهم جدا. أنا في اعتقادي إيران تعتمد على شيئين في المقام الأول. أول شيء أنه عنصر الوقت، يعني يبدو أنه إيران ترى أن الرئيس ترامب ليس لديه مزيد من الوقت لاستئناف العمليات العسكرية، وأنه لديه مواعيد مهمة في الولايات المتحدة، انتخابات الكونغرس على سبيل المثال، وهناك انتقادات وضغوط شديدة على الرئيس ترامب في الداخل بسبب طبعا ارتفاع أسعار الوقود وهكذا. أيضا إيران تعول على ورقة تهديد الملاحة في مضيق هرمز. إيران تمارس سياسة قرصنة في المضيق وتسعى من خلالها إلى رفع أسعار الطاقة وأسعار الوقود التي تصل ارتداداتها حتى إلى الداخل الأمريكي، وطبعا بالتوازي مع تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وهذا أعتقد أنه سيطيل من أمد الأزمة الحالية، لأنه إيران لا تبدو مستعدة للوصول إلى صفقة نهائية تنهي الحرب.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
1: شكرا.
0: وفي ذات السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استعد بالفعل لتوجيه ضربة قوية ضد إيران فجر أمس، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ هذه الضربة. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية أن تأجيل الضربة جاء لوجود تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. المصادر الأمريكية أوضحت أن الجيش الأمريكي ما زال يعد خططا لعودة محتملة إلى العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، لكن ترامب لم يصدر أوامره بعد. ومنذ قليل نقلت الإذاعة الإسرائيلية أن الحكومة صوتت على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 أغسطس، بما يتيح فرض قيود عند الحاجة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التطورات في إيران. ويجتمع الكابينت الإسرائيلي اليوم أيضا وسط تقديرات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دفع خطوات تتعلق بقطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا الدكتور خليل أبو كرش، الباحث والمختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك دكتور خليل. إذن هيئة البث تقول إن الجيش الإسرائيلي استعد لتوجيه ضربة قوية ضد إيران، ولكن ترامب أرجأها. هل يعني ذلك أن إسرائيل حصلت بالفعل على الضوء الأخضر للمشاركة في أي عمليات ضد إيران محتملة، أو حتى إن توسعت إلى حرب شاملة؟
2: صباح الخير لكم وللسادة المستمعين والمستمعات. يعني هذا صحيح، إسرائيل فيها حالة من الاستنفار والاستعداد الكبيرة والعالية جدا. يعتقد في إسرائيل أن مسألة الهجوم على إيران هي مسألة وقت، وبالتالي هم يتحضرون على مختلف المستويات سواء كانت السياسية العسكرية الأمنية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني تعتقد تل أبيب بأن أي عملية تفاوضية لا يمكن أن تصل إلى نهايتها، هناك حالة من التعنت من قبل النظام في إيران، وهناك إصرار أمريكي على الذهاب نحو العمل العسكري في حال استمرار تهديد إيران للمنطقة وتهديدها لحالة الطاقة ومضيق هرمز. وبالتالي التصور الإسرائيلي أننا في مرحلة أو في خطوات نحو العمل العسكري، وبالتالي جرى هنا تمديد حالة الطوارئ، جرى عمليا نقل فتح الملاجئ في إسرائيل ونقل منظومات القبة الحديدية وترتيبها. وبالتالي يعقد الكابينت اليوم أيضا جلسة مهمة وفي غاية الأهمية، خاصة أنها تأتي قبيل سفر رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن، وتأتي في ظل لربما حالة من الانتقال أو الرمادية للانتقال إلى العمل العسكري. وبالتالي كما قلت لك، حالة الاستنفار عالية جدا في إسرائيل، والضوء الأخضر الأمريكي قد يأتي في أي لحظة.
0: هل بناء على هذه المعطيات، هل يمكن أن نتوقع مجريات لقاء نتنياهو وترامب في البيت الأبيض؟ يعني هل سيكون لدى نتنياهو مساحة لإقناع ترامب بجدوى الحرب الموسعة التي طبعا توافق هوى رئيس الوزراء الإسرائيلي؟
2: هذا صحيح. أحد أهم القضايا التي سيجري نقاشها هو الحرب على إيران، والتصور الإسرائيلي هو ممارسة مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي على صانع القرار في الولايات المتحدة.

0: على اعتبار أن هذا النظام في طهران هو نظام مراوغ، هو نظام يستغل الوقت لإعادة ترتيب وبناء نفسه من الناحية العسكرية، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى تفاهم معه يفضي إلى تهدئة.
1: لكن أنا سؤالي، هل سيصغي ترامب لنتنياهو كما حدث في السابق؟
0: يعني الخيارات ضيقة أمام الأمريكيين. صحيح أن هناك تعليق للعمليات العسكرية ضد طهران، ولكن هذا لا يأتي في سياق حالة سياسية، إنما يأتي في سياق الرهان مرة أخرى على المفاوضات الإيرانية العمانية. وحالة الإصغاء للإسرائيليين من قبل الأمريكان هي مرتبطة بتطورات المشهد. هناك تعاون أمريكي إسرائيلي استخباري كبير وكبير جدا، وبالتالي تحاول تل أبيب الاستفادة من الاختراق الاستخباري في الأراضي الإيرانية لممارسة مزيد من الضغط والذهاب نحو عمل عسكري يؤدي إلى إسقاط النظام. هذا هو التصور الحقيقي في إسرائيل، وأنه لا يمكن التفاوض أو التعايش مع هذا النظام الحالي في القائم في إيران.
1: الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه ضربة ضد إيران، ثم يقرر ترامب أن لا ضربة. كيف ترى تأثير هذا المشهد على الداخل الإسرائيلي الذي يغلي بسؤال معروف إجابته؟ بيد من القرار الإسرائيلي؟
0: يعني عمليا ولدى جميع المراقبين والمتابعين، الجميع يدرك أن القيادة هي بيد الأمريكيين، وأن الأمريكيين هم الذين يضعون أيديهم على المقود. وهناك محاولة، ولربما هي محاولة شعبوية أكثر، من قبل بعض الوزراء، بعض أعضاء الكنيست، بتصوير إسرائيل على أنها هي التي تقود المشهد. هذا غير حقيقي، غير صحيح. الحقيقة في كل هذا أن الولايات المتحدة هي التي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل، وأن كل السيناريوهات والتصورات الإسرائيلية هي تأتي تحت سقف القرار الأمريكي. أحد أهم القضايا التي أثارت حساسية الأمريكيين في الأيام والشهور السابقة هي حالة التبجح الكبير لدى القيادة في إسرائيل بأنها هي التي تقود، وهي التي ترسم المشهد، وهي التي تحدد مسارات العمل. هذا أزعج الأمريكيين، أزعج الرئيس ترامب بشكل كبير.
1: وقالها صراحة أن نتنياهو يعرف من الذي يقرر، هو قال هذا صراحة. انتهى للأسف وقت هذه المقابلة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خليل أبو كرش، الباحث والمختص بالشؤون الإسرائيلية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، كشفت صحيفة دي ساندي تيليغراف أن وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس ستيرينغ أبلغ نظيره الأمريكي بيت هيكثس برغبة بلاده في الانضمام إلى التحالف الخاص بتأمين المضيق. أضافت الصحيفة أن الوزيرين بحثا أيضا الاستثمار الدفاعي والتزامات بريطانيا تجاه حلف الناتو. إذن تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بحسب ما يقول أكسيس عن دبلوماسيين أوروبيين ومصادر مطلعة. ملامح هذا التحالف لا تزال قيد التشكل، إذ تخطط بريطانيا والولايات المتحدة لعقد اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع في لندن لبحث آلية تشكيله، فيما تتواصل المشاورات لحسم موعد الاجتماع وجدول أعماله. من العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا الدكتور فؤاد عبد الرازق، محلل الشؤون البريطانية والدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور فؤاد.
2: مرحبا أستاذ هناء، صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا. بماذا تفسر دكتور فؤاد هذا التحول الواضح في السياسة الخارجية البريطانية نحو الاقتراب أكثر من واشنطن والانخراط عسكريا في الحرب الأمريكية الإيرانية؟
2: من الصعب أن نقول انخراط عسكريا بشكل كامل، لأن هذا يتنافى مع الموقف البريطاني الثابت، ولكن اللافت هي تصريحات رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام بأنه مستعد للتعاون العسكري، مستعد لإتاحة مزيد من القواعد البريطانية للقوات الأمريكية، وهذا أمر أغضب كثيرا إيران ودعتها إلى التهديد، تهديد بريطانيا بأنها يمكن أن تتعرض لهجمات إيرانية إذا ما فتحت قواعدها، وهي أيضا مفتوحة في الواقع منذ البداية، ولكن

0: تحت مسمى الدفاع وليس مسمى الهجوم. ما أشرت إليه حضرتك من أن وزير الدفاع البريطاني الجديد ستريتينج يعني اتصل بوزير الدفاع الأمريكي وأعرب عن استعداد بريطانيا للدخول في هذا التحالف والاجتماع المرتقب الأسبوع القادم في وضع يعني إطار لهذا التحالف. في الواقع المشاركة الأوروبية والبريطانية هي كانت على مستعدة منذ البداية، ولكن الوقت لم يحن لها، لأن الشرط الكبير الذي كان موضوع هو أن يكون هناك نوع من السلام، نوع من هناك، لأن لا تستطيع الدخول حتى بالمشاركة بكاسحات الألغام أو أي مضادات المسيرات إلا إذا توفر هذا الشرط. بريطانيا لا تريد أن ينظر إليها على أنها في وضع هجومي بما يخالف الأوضاع القانونية في البلاد.
1: لكن السلام لم يتحقق بعد دكتور فؤاد، حتى تشترك بريطانيا في مسألة تأمين مضيق هرمز بعد، ولكن هذا الموقف أتى مع الحكومة الجديدة البريطانية الجديدة. من أي منطلق تذهب بريطانيا في هذا الاتجاه؟ هل من منطلق أنها عانت من التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز، أم من رغبة بأنها تريد تقوية التحالف مع الولايات المتحدة؟
0: هذه الأسباب مجتمعة بالطبع، لأن بريطانيا تنظر إلى هذه المشكلة بأنها مشكلة وجودية تضر بالداخل البريطاني، الأسعار في لهيب ومرتفعة والشعب يتذمر من ارتفاع هذه الأسعار، فبالتالي هي بريطانيا تدافع عن مصالحها كما أنها تدافع عن قواعدها في الخارج، وبالتالي الدور أكبر. النقطة الأخرى أن رئيس الوزراء الجديد يريد أن يتقرب إلى الرئيس الأمريكي بعد البداية المتعثرة في العلاقات بين الطرفين، وبالتالي أعرب عن استعدادي بهذا الشكل. وزير الدفاع الجديد دخل على الخط بهذا الأمر، فهناك استعداد أكبر من اللازم في الدخول هذا. لكن بريطانيا أيضا ستتصرف في إطار التعاون والوحدة مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية. كان الدور الأمريكي يستبعد الدور الأوروبي، الآن الدور الأمريكي يستدعي الدور الأوروبي للدخول ومناقشة هذه الأمور. وكما أشرت، الشرط هو شرط صعب جدا، وهو شرط أن يكون هناك سلام في المكان. لا تستطيع الدول الأوروبية أن تذهب إلى هذا، وتعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة بمفردها على فعل هذا، ولكن حتى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تجنح إلى الجانب الأوروبي بعد أن كانت ترفضه بالكامل، بل وتدعوها إلى المشاركة بشكل حتى هجومي وليس دفاعي. ولكن كما قلت هناك صعوبة تتمثل في المشاركة بالناحية الهجومية، لأن هذا يخالف القوانين المرعية في البلاد.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور فؤاد عبد الرازق، محلل الشؤون البريطانية والدولية من العاصمة البريطانية لندن.

استدعت إيران القائمة بالأعمال الأوكراني في طهران وأبلغته احتجاجها على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. أضافت الخارجية أن الهجوم نفذه الجيش الأوكراني، وذكرت الخارجية أن الهجوم يهدد أمن دول بحر قزوين، وطالبت الحكومة الأوكرانية بتحمل المسؤولية. هذا وأعلنت إيران احتفاظها بحق الرد على الهجوم، وقالت إن الحادثة أسفرت عن مقتل بحار وإصابة آخرين. ولم يقتصر ردها على ذلك فقط، بل سلمت طهران القائمة بالأعمال الأوكرانية احتجاجا شديد اللهجة بحسب وسائل الإعلام الإيرانية كما أسلفنا. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد قال إن تلك الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين حققت نتائج قوية، من بينها استهداف تلك السفن دون أن يكشف أي تفاصيل. من العاصمة الأوكرانية كييف ينضم إلينا رمضان أوراغ، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك سيد رمضان. أسألك بداية، لماذا يتورط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع إيران بينما بلاده غارقة في حرب منتشرة؟

0: منذ سنوات مع روسيا، ما الذي سيجنيه من هذه المواجهة؟
1: طبعا سؤال وجيه. أولا من الناحية الشكلية، الرئيس زيلينسكي يؤكد أن إيران هي أصبحت حليفة وتدعم روسيا بالذخيرة وبالصواريخ وكذلك بالعتاد العسكري عبر يعني هذه الطرق اللوجستية عبر بحر قزوين. يعني هذه نستطيع أن نقول الذريعة الشكلية التي تأخذ نوعا ما الشرعية السياسية والشرعية الدبلوماسية في نظر زيلينسكي. ولكن في العمق نحن نتفاهم أن الرئيس زيلينسكي يريد أن يجعل القضية الأوكرانية إعلاميا، أقول إعلاميا كذلك تطفو على السطح، لأن ما يحصل بالشرق الأوسط وبوجه التحديد حول إيران خطف الأضواء وخطف الاهتمام الدولي وجعل الملف الأوكراني في الصفوف.
0: لكن أليست هذه مخاطرة غير محسوبة العواقب؟ يعني ألا يعني يخاطر زيلينسكي بفتح جبهة جديدة مع إيران، بل ويورط أصلا حلفائه الأوروبيين؟
1: بلى نعم، أنا أعتبر أن زيلينسكي في الحالة يفتح جبهة إيران، وكما ذكرنا أو كما جاء على الخارجية الإيرانية أن لها حق الرد، وستوظف يعني متطلبات القانون الدولي بما في ذلك البند الرابع من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة أن لها الحق أن تدافع عن نفسها، وهذا الشيء الذي سيكون محل خطر أن أوكرانيا ستفتح الجبهة الإيرانية. ونعرف أن لدى إيران صواريخ يعني باليستية بمدى يصل إلى الجغرافيا الأوكرانية، وهذا خطر. وسمعنا من مسؤولين إيرانيين وبما ذلك رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية للأمن القومي والعلاقات الخارجية أنه هدد أوكرانيا أنها ربما ستكون هدف مشروع للقوات المسلحة الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني. نعم أنتم على حق في هذه المسألة، زيلينسكي فتح جبهة ثانية للحرب.
0: لكن كيف يتوقع أن يكون رد فعل الحلفاء الأوروبيين؟ هل سيكونوا مرتاحين وراضين بأن أوكرانيا تقوم بمثل هذه الهجمات التي بين قوسين تقطع خطوط الإمداد، أم سيتحسبون من فتح هذه الجبهة الجديدة وبالتالي ستزداد الكلفة عليهم؟
1: أظن الكلفة ستزداد، لأن جعل الجبهة يعني أطول وأكلف، هذا ليس لصالح الحلفاء من جهة. من جهة أخرى إيران يعني ستجعل هذه المسألة ذريعة وربما ستنسج تحالفات، يعني هذا الأمر الذي أكده زيلينسكي وقام به سيجعل إيران وروسيا في تحالف رسمي، وفي تحالف أظن سيكون ضد الأطلسيين وضد الأوروبيين، وهذا ليس من مصلحة الشمال الأطلسي. نعم.
0: أشكرك شكرا جزيلا رمضان أوراغ، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية.

0: إلى السودان، حيث أكد حاكم إقليم دارفور مني أركومناوي استعادة السيطرة على مدينة بارا وأم سيالة وجبرة الشيخ وأم قرفة، وقال إن الانتصارات جاءت بعد عمليات عسكرية نوعية ضد قوات الدعم السريع. وكانت مراسلة العربية أفادت بأن الجيش استعاد مدينة بارا الاستراتيجية التي تبعد عن مدينة الأبيض بنحو 45 كيلومترا. للمزيد ينضم إلينا عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أهلا ومرحبا بك سيد عثمان.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أسألك بداية، ما الذي يمهد له هذا التقدم للجيش السوداني من الناحية العسكرية؟
1: نعم، هو طبعا مرحلة

0: الجديدة تقوم بها القوات المسلحة السودانية في محاولة أولا لإبعاد قوات الدعم السريع عن مدينة الأبيض أقصى ما يمكن، بعد أن كانت هناك بعض التقارير الدولية التي أدمنت أو أفرطت في الحديث عن حصار الأبيض، فالآن هذه العمليات تجعل الأبيض بعيدة تماما من أي إمكانية لتهديد هذه المدينة التي تعتبر واحدة من أهم المدن الاستراتيجية في السودان. علاوة على ذلك، العمليات في كردفان عموما تستهدف الوصول إلى إقليم دافور، لأن إقليم كردفان يمثل واجهة أمامية وفيه كثير من التعزيزات التي كانت قوات الدعم السريع حرصت على أن تقوم بها خلال الفترة الماضية حتى تجنب نفسها عمليات عسكرية مباشرة في دارفور. الآن هذه العمليات التي تمت في شمال كردفان تقريبا كسرت تماما كل الطوق الذي كان حول إقليم كردفان، وفتحت الطريق أمام القوات المسلحة السودانية للوصول إلى مناطق أخرى ربما تكون هي الخطوة الأخيرة قبل الوصول إلى دارفور.
1: لكن هناك مدن لم يسيطر عليها الجيش بعد في شمال كردفان، هل يمكن أن تمثل هذه المدن أو البلدات عائقاً أمام تقدم الجيش نحو دارفور كما تقول حضرتك، أو أن يستخدمها الدعم السريع كجيوب لانطلاق عمليات ضد قوات الجيش؟
0: لا، يعني صحيح هناك مدن مهمة، مدينة النهود، مدينة الخوي وغيرها في شمال كردفان، لكن واضح تماما أن قوات الدعم السريع كانت تحشد قواتها في مناطق معينة، خاصة جبرة الشيف التي دخلتها قوات المسلحة السودانية أمس. هذه المناطق التي كان عليها التركيز العسكري للدعم السريع هي التي تمثل العائق الأساسي أمام تقدم الجيش خلال الفترة الماضية، وفيها ثقل قوات الدعم السريع. بقية المدن صحيح هي تحت سيطرة الدعم السريع، لكن ليس بها قوة كبيرة يمكن أن يعتد بها، لأن الأسلوب العسكري الذي يستخدمه الدعم السريع هو الحشد الكثيف في منطقة معينة، ثم بعد ذلك نقل هذا الحشد من مكان إلى آخر وفق العمليات العسكرية التي تجري من آن إلى آخر.
1: طيب سيد عثمان، يعني هذا ما يحققه الجيش السوداني على الأرض، هل يزيده قناعة بأن الخيار العسكري هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، أم أن هذا التقدم ضروري كي يوظف في أي عملية تفاوض؟
0: نعم، يعني أنا أعتقد أن هناك خلط عند الكثيرين في المطلوب في بكلمة النصر النهائي الذي يجب أن يحققه الجيش. النصر ليس فقط هو الوصول إلى مناطق ومدن بعينها واستعادة هذه المدن، النصر هو أن تستعاد كامل الجغرافيا السودانية وكامل المدن السودانية تحت سيطرة الحكومة الشرعية والدولة الشرعية في السودان. إذا تحقق ذلك عن طريق الضغط العسكري على الأرض ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات واستخدام المسارين معا للوصول إلى ذات النتيجة، فإن ذلك هو المطلوب، بمعنى أن في النهاية المطلوب هو تحقيق الأهداف وليس فقط التحقيق نصر عسكري مباشر. إذا تحققت هذه الأهداف عن طريق الضغط العسكري والوصول بعد ذلك عبر التفاوض إلى هذه الأهداف، فهذا هو المطلوب، وربما يكون الأفضل عن طريق التفاوض، لأن ذلك يقلل الكلفة البشرية والمادية وغيرها.
1: رغم هذا التقدم على الأرض من جانب الجيش السوداني وهذا الحراك على الأرض، لكن المسار الدبلوماسي لا يراوح مكانه ولا يقدم حلولا قد يتعاطى معها الطرفان. ما هي الطروحات الموجودة الآن على طاولة طرفي الأزمة؟
0: نعم، يعني هناك طبعا طرح جاء من الرباعية الدولية وتبنته دول أخرى كثيرة في المنطقة، وهو الذي يجعل العملية تتم على مرحلتين، مرحلة أولى مرحلة الهدنة الإنسانية لمدة 90 يوما، خلال هذه الهدنة يتم التفاوض بين القوى العسكرية فقط، ثم بعد ذلك تبدأ عملية سياسية بعد 3 أشهر تمتد ل9 أشهر لترسيم الشكل السياسي للحكومة الانتقالية بعد الحرب. وهذا الطرح طبعا قابلته الحكومة السودانية من جانبها بطرح آخر، هو أنها توافق على الهدنة إذا تم تجميع قوات الدعم السريع في مناطق بعينها يتفق عليها الطرفان، ثم بعد ذلك حتى يمكن تجنب أن يكون سيناريو الهدنة هو سيناريو لفصل دارفور أو التأثير على وحدة وسيادة السودان.
1: من الأطراف الخارجية باستطاعته التأثير على الجيش السوداني وعلى الدعم السريع كي يدفع بمسار السياسي بالمسار السياسي قدماً؟

طبعا هناك دول كثيرة تحاول أن تقدم شكل من الوساطة، لكن التي تلعب الدور الأساسي الآن هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تتواصل مع الطرفين منذ فترة بعيدة أو منذ بداية الحرب، وتحاول أن تقرب وجهات النظر بينهما، وأحيانا تستخدم العصا، الجزرة والعصا، بأن تقوم ببعض العقوبات التي تشمل الطرفين، يعني وزعت العقوبات بالتساوي بين الطرفين. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تستطع أن تدفع هذا المسار في الاتجاه الذي يمكن فعلا

0: هزم المسار السياسي.
1: أشكرك شكرا جزيلا عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. ونبقى في السودان حيث يعد النيل الأزرق شريان الحياة والتنمية في هذا البلد ويشكل خزان الرصيرس المنظم الرئيسي لهذه الموارد المائية. ومع بروز سد النهضة الإثيوبي كأكبر منشأة مائية في إفريقيا قرب الحدود السودانية تحول مجرى النيل الأزرق إلى نظام أكثر تحكما ما أثار مخاوف بشأن تأثيراته على تدفقات المياه إلى خزان الرصيرس في ظل غياب التنسيق بين البلدين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: هذا هو خزان الرصيرس بإقليم النيل الأزرق، خط الدفاع المائي الأول للسودان. لعقود طويلة ظلت توربينات هذا الخزان تعمل وفقا لتدفقات نهر النيل الأزرق الطبيعية والموسمية، لكن المشهد تغير اليوم بالكامل. وهنا بحيرة السد التي تخزن نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه. وخلال الفترة الماضية أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية أن وارد المياه من الهضبة الإثيوبية قد انخفض بشكل ملحوظ، ورجحت مصادر بوزارة الزراعة والري وقوع الانخفاض إلى تغيير آليات تشغيل سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي انعكس على القطاع الزراعي وإمدادات مياه الشرب. فالنهر الذي كان يفيض بحرية بات خاضعاً لآليات التحكم في سد النهضة الإثيوبي القابع خلف الحدود السودانية الإثيوبية مباشرة. فسد النهضة لا يبعد عن هذه النقطة سوى 100 كيلومتر فقط. التداعيات لم تقف عند جدران هذا الخزان فقط، بل امتدت لتضرب عمق الأمن الغذائي، لتهدد مشاريع زراعية قومية يعتمد عليها ملايين السودانيين، فضلاً عن خروج بعض محطات مياه الشرب عن الخدمة. بين انخفاض الوارد المائي في بحيرة خزان الرصيرس وانحسار النيل شمالاً، تتضح معالم الأزمة الصامتة التي يعيشها السودان. لقد غير سد النهضة الإثيوبي طباع النهر التاريخية، تاركاً سدود المصب تواجه تداعيات تشغيلية معقدة ومستقبل مجهول. عمار أبو شيبة، لقناة العربية والحدث، خزان الرصيرس، إقليم النيل الأزرق.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تجددت المواجهات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين غدا، اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي إن المواجهات وقعت قرب مستوطنة سوسية، حيث استولى فلسطيني على سلاح أحد المستوطنين وأطلق النار، ما أسفر عن إصابة إسرائيلي، فيما أقام الجيش الإسرائيلي حواجز في المنطقة. إلى سوريا، وفي تصريحات أدلى بها من العاصمة دمشق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لدعم تعافي سوريا اقتصاديا، واصفا الأمر بالخطوة الملحة. غوتيريش قال إن دمشق تعد إحدى ركائز الشرق الأوسط، ومساعدتها تعد استثمارا في التنمية والسلام الإقليميين. ونبقى في سوريا، وفي أعقاب حادث مروري مروع على الطريق السريع دمشق دير الزور بين حافلة مدنية وأخرى تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي، ما أودى بحياة 35 شخصا فضلا عن عشرات المصابين. وصف مدير صحة دير الزور نصر عابد الخلف الحادث في تصريحات للعربية بالمأساوي والكارثي، مؤكدا استنفار قسم الطوارئ بمستشفى المدينة لمعالجة المصابين.
2: على الفور تم توجيه سيارات الإسعاف باتجاه الموقع، انطلقت أول سيارة من مركز إسعاف كوباجب الذي تم تفعيله حديثا، ثم انطلقت على الفور سيارات الإسعاف مع كوادرها الطبية وتجهيزاتها من محافظة دير الزور باتجاه الموقع، ثم تم التوجه لتجهيز قسم الإسعاف والطوارئ بطاقته القصوى، تم إفراغه من الداخلية وتخصيصه للإسعاف والحالات الإسعافية الحرجة. الحقيقة كان الوضع كارثي جدا، بناء عليه تم تنسيق الاستجابة، تم استنفار كامل الكوادر الطبية، أخصائيين مقيمين فنيين، تم تجهيز الإسعاف ليستقبل على الأقل كل ما يمكن، بحيث يمكن قبول

0: حدود 20 ل 25 مريض بنفس الوقت.
1: كان هذا نصر عابد الخلف مدير صحة دير الزور السورية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: على صعيد الحرب في أوكرانيا، استهدفت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ باليستية وفق ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشو إن حطام الصواريخ تسبب في اندلاع حرائق في 3 مناطق على الأقل، فيما أفاد شهود بسماع دوي انفجارات متتالية في المدينة. في الوقت نفسه أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن روسيا ترغب في الاستعانة بما يصل إلى 30,000 جندي كوري شمالي للمشاركة في الصراع الدائري منذ أكثر من 4 سنوات. أضاف زيلنسكي أن روسيا تجري الاستعدادات منذ يونيو الماضي في منطقة فورنيغ الروسية لاستقبالهم. إلى ألمانيا، حيث أعلنت الشرطة مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في حادث وقع في برلين، وأشارت إلى أن المصابين يتلقون العلاج في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يتم إجراء بحث مكثف عن المشتبه بهم، حيث تم تكثيف الوجود الشرطي في محيط المنطقة وطلب من الزوار مغادرتها. وأعلنت الشرطة عن عملية أمنية واسعة أصيب خلالها عدد من الأشخاص في وسط برلين، وأكدت أن المشتبه به في الحادثة مرتبط بدوائر متطرفة. إلى إسبانيا، حيث التهمت النيران ما يصل إلى 25,000 هكتار إلى الغرب من العاصمة، حيث حذر رئيس السلطة المحلية في مدريد من أن الوضع صعب بسبب هبوب رياح غير منتظمة، معلنا عن إجلاء نحو 60,000 شخص في أحدث حصيلة. وفي فرنسا، تقترب حرائق الغابات من مدينة بوردو التي يبلغ عدد سكانها نحو 300,000 شخص، والتي قررت السلطات إخلاء مزيد من البلدات المجاورة لها تحسبا لمزيد من الحرائق.
2: في المجاورة لمدينة بوردو يحاصر الحريق حواسنا الخمس، نرى النيران تلتهم الطبيعة ونشتم الدخان المنبعث من احتراق ما بقي من حياة، ونسمع حشرجة أغصان أشجار ملتهبة، ونتنشق بل نتذوق مرارة طعم حريق يحاصر الجبال والجمال قبل أن نلمس مخاطر عاصفة هوجاء قادمة، فنغادر المكان قبل وصول الشرطة لإجبارنا على المغادرة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: في العراق أكد رئيس كتلة الأعمار والتنمية في البرلمان بهاء الأعرجي أن بغداد تكبدت خسائر منذ بدء حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز تجاوزت 120 مليار دولار. أوضح أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط بلغت خسائرها جراء التداعيات 48 مليار دولار، ولفت إلى أن العراق لم يجد أي موقف إيجابي من إيران بخصوص تصدير النفط العراقي المورد أساسا للبلاد. فعلت الحكومة العراقية الاتفاق الإطاري مع تركيا بشأن المياه على أن تدخل آلية تمويل المشروعات المرتبطة به حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر المقبل. أوضح بيان للحكومة أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم العلاقات الخارجية بين البلدين وتحقيق المنفعة المتبادلة في مياه نهري دجلة والفرات. أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الواردات الأسترالية. هذا وتخضع السلع الأسترالية لرسوم أمريكية بنسبة 12.5%، فيما وصفت الحكومة الأسترالية القرار بأنه غير مبرر. قال ألكسندر نوفاك أحد كبار مسؤولي الطاقة في روسيا إن الأوضاع المتعلقة

بأزمة الوقود بدأت تستقر تدريجيا، غير أن الوضع لا يزال صعبا في بعض المناطق التي تعاني مشاكل في إمدادات الوقود بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وخاصة في سيبيريا.

0: أخبار الرياضة.
1: اتفقت إدارة نادي الدرعية مع الدولي السنغالي إدريس أغايل لارتداء ألوان الفريق لمدة موسم واحد. ووفق مصدر خاص بصحيفة الرياضية، فإن لاعب سان جيرمان السابق سينتقل إلى دور روشن في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع إيفرتون الإنجليزي الصيف الحالي. من جهته أعلن نادي إيفرتون رحيل السنغالي جاي بعد 7 مواسم قضاها في النادي. وسبق للاعب الدولي السنغالي تمثيل أندية ليل وباريس سان جيرمان في فرنسا وأستون فيلا وإيفرتون في البريمير ليج، أيضا خاض 30 مباراة في دوري أبطال أوروبا في مسيرته، وشارك في كأس العالم الأخيرة مع أسود التيرانغا. أبدى الدولي الهولندي كريستينسو سومرفيل المنضم إلى فريق الهلال السعودي حماسه لخوض التجربة مع النادي العاصمي، وأشار في فيديو بثه المركز الإعلامي للنادي أنه يتطلع قدما لخوض أول تجربة خارج أوروبا، مضيفا بأنه تابع الهلال في كأس العالم للأندية العام الماضي. أعلن خالد الغامدي استقالته من منصبه رئيسا لنادي الهلال السعودي، ويواصل الفريق تحضيراته في معسكره المقام في البرتغال والذي انطلق في 16 من الشهر الحالي ويستمر حتى 28 منه. فاز فريق الاتحاد السعودي على لاس بالماس الإسباني بهدفين لهدف في مباراة ودية جرت في إطار معسكر النادي السعودي الجاري في مدينة مربية الإسبانية استعدادا للموسم الجديد. وقد أعلن نادي الاتحاد عن إصابة لاعبه حامد الغامدي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك خلال المباراة الودية التي جرت أمام أورلاندو الجنوب إفريقي في 22 من الشهر الحالي. شهدت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي تطورات جديدة. وفقا لما أوردته صحيفة فاناتيك التركية، فإن وكيل أعمال محمد صلاح أبدى مرونة خلال المفاوضات ووافق على خفض مطالبه المالية الخاصة بعمولة الصفقة، وهي النقطة التي كانت تمثل الخلاف الرئيسي بين الطرفين وأدت إلى تجميد المحادثات مؤقتا. انضم فريق ريال مدريد الإسباني إلى سباق التعاقد مع يان ديوماندي نجم لايبزيغ الألماني، وذكر موقع ذا أثليتيك أن الفريق الألماني رفض عرضا يصل إلى 100 مليون يورو من الفريق الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب الإيفواري الشاب. أكد موقع ذا أثليتيك أن إدارة ريال مدريد بدأت مباحثاتها مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري في فترة الانتقالات الحالية، ويمتد عقد رودري إلى صيف 2027 مع ناديه الإنجليزي. يخطط أرسنال الإنجليزي لمحاولة التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إذا لم يجدد عقده مع النادي الإسباني، ويمتد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى يونيو 2027. جدد مانشستر سيتي الإنجليزي عقد لاعبه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات وبعقد يمتد حتى صيف 2031، ليغلق بذلك الباب أمام الأندية التي كانت ترغب في ضمه لصفوفها.

أفاد التقرير الصحفي أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع المدرب أندريا بيرلو لقيادة منتخب الأزوري خلفا للمدرب السابق جانارو غاتوزو الذي رحل عن منصبه بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم. بعد خيبة الأمل في المونديال يستعد الاتحاد التونسي لكرة القدم للإعلان رسميا عن تعيين معين الشعباني مدرب

جديدا للمنتخب، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين لتولي الإشراف على نسور قرطاج. قرر الاتحاد المصري أيضا تشكيل لجنة ثلاثية تضم خالد الدرندلي وطارق أبو العينين وحمد الشربيني لتحديد بنود تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول. وإلى سباقات السرعة، حيث حقق سائق مكلارين لاندو نوريس حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أسرع زمن للفة في التجارب الحرة الأخيرة من سباق جائزة المجر الكبرى أمس، وسجل الفائز بالسباق العام الماضي أفضل توقيت على حلبة هانغارو رينج متفوقا على سائق فيراري لويس هاملتون وعلى سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
1: أنا أشوف من وجهة نظري كذا، عاد يمكن غيري يختلف.
0: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
2: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
3: نعم، مطلب في بيئة العمل
4: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
5: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
6: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
7: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
8: الناس يعزمون في الجروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
9: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
10: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
11: ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع. طبعا نستذكر حركة المؤشر على مدار الأسبوع الماضي، حيث أضاف المؤشر تقريبا 18 نقطة مئوية، كسر فيها سلسلة تراجعات استمرت على مدار 4 أسابيع متتالية. اليوم جلسة جديدة نتابع فيها أخبار عديدة، أبرزها نتائج شركة سابك للمغذيات حيث جاءت أقل بشكل ملحوظ من توقعات المحللين، بالإضافة إلى نتائج مجموعة دكتور سليمان الحبيب التي فاقت توقعات المحللين. كما نتابع كذلك نتائج عديدة وأخبار، وهذه الحركة الأولية لمؤشر السوق. إذن يفتتح جلسة اليوم سلبا، تراجعات بتقريبا 16 نقطة، يكسر فيها المؤشر مستوى 10800 نقطة. تفاصيل هذه الحركة وتفاصيل الأخبار والتفاعل الأسهم مع الأخبار تتابعونها على شاشة العربية بزنس بعد العناوين. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. هذه أبرز العناوين: تراجع أرباح سابك للمغذيات الزراعية ب 64% في الربع الثاني.

تأتي دون التوقعات. وصندوق الاستثمارات العامة يوقع 3 مذكرات بقيمة 24 مليار ونصف مليار دولار مع مؤسسات مالية دولية. واشنطن تفرض رسوما جديدة تتراوح بين 10 و12.5% على وارداتها من 60 دولة. ونتابع أيضا في نبض السوق، خام برنت يسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع قفزة تفوق 10%.

مشاهدينا نحييكم من جديد ونبدأ نبض السوق كما العادة بتفصيل حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي افتتح جلسة اليوم سلبا متراجعا بتقريبا 20 نقطة المئوية. كيف تبدو الصورة في هذه الأثناء؟ أبرز محركات السوق من حيث الأسهم في جلسة اليوم. إذن المؤشر يعمق من خسائره حيث يفقد حتى هذه الساعة تقريبا 14 نقطة المئوية ويكسر مستوى 10800 نقطة نزولا. نلقي نظرة على الأسهم التي تحرك السوق صباح هذا اليوم، ومن حيث الأسهم الأكثر نشاطا لدينا سهم الصناعات الكهربائية الذي يرتفع صباح هذا اليوم وبقوة يضيف تقريبا 2%. أيضا من بين هذه الأسهم الراشحي ارتفاعات طفيفة بتقريبا 20 نقطة مئوية، في مقابل ذلك تراجعات حادة تطال سهم سابك للمغذيات الزراعية في ظل صدور نتائج الشركة والتي جاءت أقل من التوقعات وبشكل ملحوظ. بلغت الأرباح الفصلية أرباح الربع الثاني بلغت 379 مليون ريال في حين التوقعات كانت عند 865 مليون ريال، تراجع بالأرباح الفصلية بنسبة 64%. ما ضغط على الأرباح كان تراجع بالمبيعات ب 27% إلى 2.4 مليار مليون ريال، لكن المبيعات جاءت أفضل من متوسط التوقعات حيث متوسط التوقعات كان عند 2.260 مليار مليون ريال. أيضا على أساس فصلي كان في تراجع ملحوظ من حيث الأرباح، حيث تراجعت الأرباح على أساس فصلي يعني كيو أون كيو بنسبة 69%، وهذا ما ينعكس على السهم الذي يخسر تقريبا 3%. طبعا تحدثت الشركة عن انخفاض الكميات المباعة لدى سابك للمغذيات على وقع التحديات في سلاسل الإمداد، ولكن ما حد من انخفاض المبيعات كان الارتفاع في متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة. كذلك في توصية من مجلس إدارة سابك للمغذيات بتوزيع 3.5 ريالات لكل سهم عن النصف الأول من عام 2026، هذه توزيعات مماثلة لما وزعته سابك في النصف المماثل من العام الماضي، وحقية هذه التوزيعات سيكون يوم 30 يوليو الجاري. طبعا تراجعات قوية على السهم، في مقابل ذلك ارتفاعات قوية لسهم سليمان الحبيب، السهم يقفز بتقريبا 2.5 نقطة مئوية على وقع ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي وعلى أساس فصلي. الأرباح الفصلية ارتفعت ب 12% لتبلغ تقريبا 663 مليون ريال، جاءت أفضل من التوقعات البالغة 607 ملايين ريال، طبعا بدعم من ارتفاع المبيعات أو الإيرادات ب 18% إلى 4 مليارات ريال. أيضا جاءت الإيرادات أعلى من التوقعات على أساس فصلي. كيو أون كيو كان في قفزة بالأرباح بنسبة 32%. أيضا توصية من مجلس إدارة سليمان الحبيب بتوزيع ريال و33 هللة لكل سهم عن الربع الثاني من عام 2026 في ارتفاع بالتوزيعات، لأنه يعني في الفترة المماثلة من العام الماضي كانت وزعت سابك للمغذيات ريال و19 هللة. أيضا حقية هذه التوزيعات ستكون نهاية الشهر الجاري، وهذا ما يفسر ارتفاعات السهم اليوم بشكل ملحوظ. أرامكو السهم تحت الضغط صباح هذا اليوم على الرغم من أنه أسعار النفط ارتفعت بواقع 10% على مدار الأسبوع الماضي. هذه قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، على رأس هذه القائمة لدينا سهم UCIC المتحدة للكرتون، طبعا قفزة كبيرة جدا من حيث الأرباح الفصلية حيث قفزت بنهاية الربع الثاني بواقع 258% لتحقق صافي ربح قدره تقريبا 29 مليون ريال. الإيرادات ارتفعت أو المبيعات ارتفعت ب 15% إلى 384 مليون ريال. هذا السهم اليوم يقفز بما يقارب النسبة العليا، تبوك الزراعية، أبو معطي، المملكة القابضة والواحة. في مقابل ذلك القائمة الحمراء فيها البنك العربي الوطني، سابك للمغذيات، BASF، ينساب والأندلس. وبشكل سريع نتوقف مع سهم المطاحن الحديثة في ظل أيضا صدور نتائج الشركة في ارتفاع بصافي الربح على أساس سنوي بواقع 7.5 نقطة مئوية، حيث بلغت الأرباح 53 مليون و400 ألف ريال، جاءت متماشية مع توقعات المحللين، ولكن على أساس فصلي كان في تراجع بالأرباح بواقع 19%، وربما هذا ما يضغط على السهم صباح هذا اليوم حيث يتراجع بتقريبا 20 نقطة المئوية. إذن سعوديا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم من حيث النتائج. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية.

المحلية والعالمية التي نتابعها، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5% على واردات قادمة من 60 دولة، في خطوة تعكس مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية أجزاء من سياسته الجمركية في وقت سابق من هذا العام. أشار ترامب أن السبب الرئيسي لهذا القرار يعود إلى أن الدول المشمولة لا تطبق بصورة كافية حظرا على السلع المنتجة باستخدام العمل القصري. وقع صندوق الاستثمارات العام السعودي 3 مذكرات تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار و500 مليون دولار، وتتضمن الاتفاقيات إطارا تمويليا بقيمة 15 مليار دولار مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لدعم تمويل مشتريات السلع والخدمات الأمريكية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة، مع التركيز على قطاعات التقنيات المتقدمة والطيران والفضاء والبنية التحتية. أبرمت الكويت اتفاقا بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف يضم شركات بلاكستون وبروكفيلد أسيت مانجمنت وKKR في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد، وبموجب الاتفاق ستحصل الشركات الثلاث على حصص متساوية في 49% من مشروع مشترك يتولى استئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام جميع خطوط الأنابيب التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية. وافق مجلس الوزراء العراقي على توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء خطوط أنابيب نفط تربط مواقع الإنتاج العراقية بموانئ التصدير عبر البحر المتوسط، كما أقر المجلس بدء محادثات مع ائتلاف يضم كونوكو فيليبس وتي آي كابيتال ونوفاتيرا لتقييم وتطوير حقل عكاز والمناطق المحيطة به، إلى جانب طرح مشروع القيارة المتكامل للاستثمار بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية. وفرض الاتحاد الأوروبي غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 890 مليون يورو على جوجل بعد اتهامها بمنح خدماتها أولوية في نتائج البحث وتقييد قدرة مطوري التطبيقات على توجيه المستخدمين إلى قنوات بديلة، ومنحت بروكسل الشركة 60 يوما لتقديم حلول تتوافق مع القواعد الأوروبية، وإلا قد تواجه غرامات دورية تصل إلى 5% من متوسط إيراداتها اليومية.

ومشاهدينا نحدث وإياكم تحركات الأسواق الخليجية العاملة صباح هذا اليوم في أولى جلسات الأسبوع. إذن ارتفاعات قوية من حيث مؤشر الكويت الأول يضيف تقريبا 19 نقطة مئوية. طبعا تجر الإشارة إلى أنه هذه ارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي، ولكن على مدار الأسبوع الماضي كان مني مؤشر الكويت الأول بتراجعات أسبوعية للأسبوع الخامس على التوالي. في قطر صباح هذا اليوم إيجابية طفيفة أو ميل الاستقرار بالأحرى، مؤشر مسقط على ارتفاعات ب 14 نقطة، والبحرين على ثبات دون أي حركة تذكر. طبعا أسواق الإمارات تغيب عن تداولات يوم الأحد في ظل عطلة نهاية الأسبوع في دولة الإمارات. وقفة مشاهدينا مع فاصل، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق، ابقوا معنا.

0: تعلن يسرى العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد رحاب مكة الذي يطرح 3 فرص استثمارية في منطقة مكة المكرمة. يبدأ المزاد في 23 من يوليو ويستمر حتى 30 من يوليو.
1: في عالم

0: يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: مشاهدين، أهلا بكم جديد إلى نبض السوق. ننتقل إلى مصر ونلقي نظرة على تداولات السوق في الوقت الراهن. أولى جلسات الأسبوع والصورة إيجابية. طبعا المكاسب اليوم بقيادة المؤشر السبعيني، حيث يرتفع بتقريبا 16 نقطة مئوية، مرتفعا صباح اليوم للجلسة السابعة على التوالي. أيضا المئوي يرتفع كذلك للجلسة السابعة على التوالي، مضيفا تقريبا نصف نقطة مئوية، في حين المؤشر الرئيسي مرتفع اليوم للجلسة الثالثة على التوالي بمكاسب تبلغ تقريبا ثلث النقطة المئوية. طبعا اليوم تطلق هيئة الرقابة المالية في مصر مبادرة وطنية لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة، وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من هيئة الرقابة المالية في القاهرة الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة، أهلا وسهلا بك معنا، أبرز تفاصيل هذا الإطلاق من قبل هيئة الرقابة المالية لهذه المبادرة الوطنية.
5: صباح الخير نوف. بالطبع هي مبادرة هامة تطلقها هيئة الرقابة المالية لتجهيز الشركات الحكومية التي تم قيدها قيد مؤقت داخل البورصة المصرية للتجهيز لمرحلة الطروحات. هذه الشركات مغلقة لفترات لسنوات طويلة، بالطبع يعني تحتاج لبعض المعلومات الخاصة بالحوكمة ومعلومات خاصة بالإفصاح حتى يمكنها أن تقيد في البورصة المصرية وتطرح أسهمها في البورصة المصرية بشكل سلس وسهل. بالطبع يعني هذه المبادرة هي الأولى، لأن عدد الشركات التي تم قيدها قيد مؤقت في البورصة هو عدد كبير يصل حاليا إلى 20 شركة، ولكن بالطبع التفاصيل الأكثر مع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة إدارة شركات الدولة. دكتور، هذه الخطوة يعني هي خطوة مبدئية للتجهيز للطروحات، ولكن مرحلة الطروحات متى تبدأ؟
6: أنا قلت قبل كده، أنا شرحت لك يا فهيمة مرتين ثلاثة. أول حاجة إحنا النهاردة حطينا 20 شركة قيد مؤقت في البورصة المصرية. ال 20 شركة دول القيد المؤقت دي المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك بنخش في مرحلة دراسة القيمة العادلة والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التداول والقيد النهائي. الحقيقة إحنا في المرحلة الأولى، إحنا دلوقتي بناء الجاهزية. الهيئة العامة للرقابة المالية النهاردة بتعمل الحقيقة دور مهم جدا في توعية الشركات المقيدة قيد مؤقت. لـ20 شركة موجودين عندك، كل قياداتهم وكل مجموعة كبيرة من الشركات جاية عشان يبقى في ثقافة إن الشركات دي هتقيد في البورصة بكرة. إحنا النهاردة مش مقيدين، بكرة لما هنقيد في البورصة ونتداول الوضع هيبقى عامل إزاي. كل المراحل دي الهيئة العامة للرقابة.
5: لكن يا دكتور، اللي يهم المستثمر دلوقتي متى يبدأ برنامج الطروحات في البورصة؟
6: هو أنا عايز أقول حاجة، إحنا دلوقتي في القيد المؤقت تم، إحنا النهاردة شغالين في دراسات القيمة العادلة. المستثمر هيبص على القيمة العادلة ويبدأ يحط العروض إذا كان مستثمر، إذا كان في طرح خاص. أما الطرح العام هيبقى طبعا موجود، وأنا إحنا قلنا أول طروحات متوقعينها في شهر ديسمبر إن شاء الله بإذن الله.
5: بيتم التأجيل كل شوية، يعني حضرتك كنت بتقول الربع الثاني، الربع الأخير من العام.

0: فندم الربع الأخير ده هو الشركات اللي قيدت في شهر 6
1: وهيكون بنك القاهرة
0: 6 شهور بنك القاهرة البنك مصر اللي هو المالك مع معالي محافظ البنك المركزي شغالين على بيحطوا التوقيت الأنسب مع بنوك الاستثمار عندهم بنكين استثمار كبار شغالين على الموضوع دوت وبيحدثوا دراسة القيمة العادلة حاليا.
1: لكن هل ممكن الظروف الجيوسياسية والتصعيد اللي في المنطقة يؤخر برنامج الطروحات للعام المقبل؟
0: إطلاقاً. وعايز أقول لك على حاجة، البورصة المصرية في وسط البتاع ده في أحسن الظروف في التداول في عدد العمليات في كل حاجة، فبالتالي أنا لا أتوقع هذا على الإطلاق يعني.
1: طب حضرتك كان تم توقيع اتفاقية بين الوحدة منذ أيام وإي فاينانس تتعلق بشركات الدولة وبيانات شركات الدولة، ما الهدف من هذه الاتفاقية؟
0: يا فندم دي الحقيقة، وأنا بشكر إي فاينانس جدا الحقيقة، دعم غير عادي. عايز أقول لك حاجة، وأنا الحقيقة إحنا عندنا أهم حاجة هو حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة. إحنا عاملين منظومة بالذكاء الاصطناعي، منظومة وطنية حقيقة. هذه المنظومة اتفقنا مع إي فاينانس إن إحنا إنهم بيعملوا دعم فني وتقني لها، وإن شاء الله بإذن الله هنشوف حاجة قوية جدا، هنبدأ نشتغل. ويعني ادعوا لنا إن إحنا النهاردة بعد الحصر اللي إحنا بنعمله والتصنيف هيبقى عندنا بيانات لكل الشركات المملوكة للدولة، وده هيبقى إنجاز كبير جدا بنحلم بيه من زمان جدا يعني.
1: سؤال جدلي، بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال، هل بعد حصر شركات الدولة وبعد توزيعها على الصناديق السيادية وغيرها، هل يمكن أن ينتفي وجود وحدة إدارة شركات الدولة؟
0: لا، الوحدة أصلها، أنت لو قريتي القانون 170، القانون 170 الوحدة عملها مستمر، الحصر والتصنيف دي مرحلة، وعندك مرحلة تانية بتنظري فيها إلى كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة واقتراح النهج الأمثل للتخارج. يعني الوحدة لها دور مستمر، والحقيقة المشرع وضع قانون متميز جدا، قانون 170، وبأمل إن الكل يقرأ قانون 170 وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة اللي حقيقة الدنيا كلها بتشيد بيها. وده انا عايز اقول لكم انه انا بيجي لي اشادات من كل شركاء التنميه. الحقيقه احنا في 6 شهور، انا عايز بقى نسال نفسنا يعني، في 6 شهور قدرنا نحط 20 شركه على شاشه التداول، فبرنامج التخارج ماشي، قدرنا النهارده نعمل الحصر والتصنيف، قدرنا النهارده نقترح النهج الامثل لبعض الشركات، بنقسم غزل المحل خلال اسبوع بنخلص. احنا قايلين قبل 31/7 هيبقى عندنا السجل التجاري للقاسمه والمنقسمه، بنخلص في خلال الاسبوع الجاي. اعجاز يعني ما تقوم به وحده الشركات المملوكه للدوله. انا بقول لك مش عشان انا رئيس الوحده يعني، لا، ده احنا في 6 شهور عملنا الكلام ده اعجاز يعني.
1: شكرا جزيلا يا دكتور.
2: شكرا
1: إليك نوف، يعني إنجازات كبيرة في تصنيف شركات الدولة، والأهم الخبر الخاص بأنه لن يتم تأجيل برنامج الطروحات بسبب الظروف الجيوسياسية.
2: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد على كل هذه الأخبار، ولضيفك كنتم معنا من القاهرة. إلى الكويت مشاهدينا، والقوا نظرة على تداولات السوق في الوقت الراهن، حيث كنا نتحدث عن ارتفاعات قوية للمؤشر الأول الذي يضيف تقريبا 1% في مستهل تداولات الأسبوع، بينما المؤشر الرئيسي يتداول تحت الضغط، ولكن يبقى هو الأفضل أداء كويتيا منذ مطلع هذا العام. على كل، الحديث أكثر حول مشاهدة السوق الكويتية، معنا من الكويت السيد فيصل حسين رئيس إدارة البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية. سيد فيصل، تحية طيبة لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من هذه الإيجابية التي نتابعها على مؤشر السوق صباح هذا اليوم، إيجابية ارتفاعات تقارب 1%، يعني أبرز محركات هذه الارتفاعات وتقييمك لحركة المؤشر، خاصة في ظل يعني في ظل التصعيد أو توسع رقعة الحرب في المنطقة، إلا أن نستطيع القول بأن المؤشر متماسك إلى حد كبير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بك والسادة المشاهدين. نعم، اليوم جلسة افتتاحية خضراء، أعتقد الحالة الإيجابية تأتي بعد عملية تهدئة الأجواء الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة، هذا من جانب. الجانب الآخر، هناك إعلان عن صفقة استثمارية كبرى مع مؤسسة البترول الكويتية وشركات عالمية. الجانب الثالث هي استمرار الإعلانات الإيجابية للبنوك الكويتية وخصوصا البنوك الإسلامية. فمجمل هذه المعطيات جعلت المستثمر يرغب بالدخول بشكل أعمق في السوق، خصوصا إن ما لاحظنا أن مستويات السيولة كانت متراجعة خلال الأسبوع الماضي.

0: فأعتقد الإيجابية هي حاضرة في بورصة الكويت وفق هذه المعطيات.
1: طيب لنتحدث عن نتائج البنوك سيد فيصل بشكل تفصيلي، يعني سمعنا من بعض البنوك حتى الآن ومعظم الأرقام جاءت يعني إيجابية، على الرغم طبعا من بعض التحديات التي واجهتها المنطقة في النصف الأول أو الربع الثاني بالأحرى من هذا العام. تقييمك لنتائج البنوك، توقعاتك لنتائج البنوك المتبقية، وتأثير أنه أسعار الفائدة بقيت مرتفعة لفترة أطول على النتائج.
0: نعم، بالنسبة لنتائج البنوك الكويتية تعتبر جيدة في ظل الظروف الحالية. لاحظنا نسبة نمو الأرباح من خلال تقريبا أربع بنوك تتراوح بين 3% إلى تتجاوز 15%. أعتقد هذه الأرباح تأتي وفق زيادة الإيرادات التشغيلية، وأيضا عملية الائتمان ما زالت جيدة خصوصا في مثل هذه الظروف. ولكن بشكل إيجابي يعني آلية أو نموذج أعمال البنوك الكويتية هو يعتمد على الرقابة المالية التي يفرضها بنك الكويت المركزي، فمن خلال مؤشرات سلامة مالية تجعل من بيئة الأعمال للبنوك الكويتية جيدة. الأمر الآخر هي حالة الائتمان، فأعتقد في ظل وجود مشاريع حكومية ومشاريع عملاقة أيضا هذا الأمر يوفر قنوات تمويلية للبنوك الكويتية، وحتى إن كان هناك منافسة بين البنوك الكويتية.
1: طيب وماذا عن بقية القطاعات سيد فيصل، يعني القطاع العقاري أو غير ذلك من القطاعات، توقعاتك لنتائج هذه القطاعات وأين تكمن الفرص في الوقت الراهن؟
0: أعتقد القطاعات الدفاعية هي في المقام الأول، فإذا لاحظنا شركات الاتصالات تعتبر شركات جيدة تعتمد على العملاء أو تعتمد على الشركات، خصوصا الآن هناك شركات اتصال تعمل على تنويع مصادر إيراداتها، سواء الاعتماد على الاتصالات أو على إدارة البيانات. هذا من جانب القطاعات الصحية والقطاعات التعليمية وقطاعات المنافع، نموذج الأعمال يضمن لها عملية توفير سيولة لازمة لتوزيعات نقدية مستدامة. فأعتقد مثل هذه القطاعات. القطاعات الأخرى قد تتأثر في الأوضاع العالمية، خصوصا هناك تذبذب في حدة التوترات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة، فبالتالي تؤثر مثل هذه التذبذبات وحالة عدم اليقين في القرارات العالمية تجعل من بعض المستثمرين هناك تردد، ولعل الأمر هذا انعكس في السيولة المتداولة في بورصة الكويت. لاحظنا أن متوسط السيولة خلال الأسبوع الماضي قد تراجع إلى مستوى 65 مليون دينار كويتي. فأعتقد العوامل الخارجية ما زالت تهيمن أو تسيطر على القرار الاستثماري على بعض المستثمرين.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة السيد فيصل حسين، رئيس إدارة البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية. نتوقف الآن مشاهدينا مع موجز لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق بحسب موقع أكسيوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية. وأكد ترامب أن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، مضيفا أنه سيستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران في المئة. وأكد ترامب أن الحصار البحري على إيران مستمر. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، كشفت صحيفة The Sunday Telegraph أن وزير الدفاع البريطاني الجديد ويست ستريتينغ أبلغ نظيره الأمريكي بيت هيكسيث برغبة بلاده في الانضمام إلى التحالف الخاص بتأمين المضيق. وأضافت الصحيفة أن الوزيرين بحثا أيضا الاستثمار الدفاعي والتزامات بريطانيا تجاه حلف الناتو. أعلنت الشرطة الأمنية مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في حادث وقع في برلين، وحددت الشرطة الألمانية هوية المشبه به في الهجوم. وأعلنت الشرطة عن عملية أمنية واسعة أصيب خلالها عدد من الأشخاص في وسط برلين، وأكدت أن المشبه به في الحادثة مرتبط بدوائر متطرفة.

أرغمت الحرائق المستعرة في فرنسا وإسبانيا السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. وفي فرنسا اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم أو أماكن قضاء عطلتهم. واعتبر وزير الداخلية لوران نونيز أنه من المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدني تنفذ في فرنسا في زمن السلم. قبل أن نعود لمتابعة أخبارنا الاقتصادية ضمن برنامج نبض السوق، نتوقف مع فاصل قصير، نعود من بعده لمتابعة نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
3: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
2: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
3: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
2: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
3: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
2: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الليلة السادسة على العربية بزنس.
0: في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: تراجع أرباح سابك للمغذيات الزراعية ب 64% في الربع الثاني لتأتي دون متوسط التوقعات. صندوق الاستثمارات العامة يوقع ثلاث مذكرات بقيمة 24 مليار ونصف المليار دولار مع مؤسسات مالية دولية. واشنطن تفرض رسوما جديدة تتراوح بين 10 و12.5% على وارداتها من 60 دولة. ونتابع أيضا في نبض السوق، خام برنت يسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع قفزة تفوق 10%.

والعربية بزنس. نبدأ نبض السوق كما العادة بتحديث حركة مؤشر سوق الأسهم السعودية الذي افتتح جلسة اليوم سلبا متراجعا بتقريبا 14 نقطة مئوية. قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ قرابة 400 مليون ريال. إذا نتابع حركة المؤشر في الوقت الراهن. إذا لازلنا نتحدث عن تراجعات ب 14 نقطة مئوية يتداول فيها المؤشر عن مستويات 10760 نقطة تقريبا. طبعا نستذكر أداء المؤشر على مدار الأسبوع الماضي حيث أضاف المؤشر تقريبا 18 نقطة مئوية منهيا سلسلة من التراجعات استمرت على مدار 4 أسابيع متتالية. صباح هذا اليوم نتوقف مع أبرز محركات السوق، وأسهم الصناعات الكهربائية هو السهم الأكثر نشاطا ويرتفع بقوة صباح هذا اليوم، يضيف أكثر من 2%. الراجح اليوم ارتفاعات بتقريبا 0.25 نقطة مئوية. بترو رابغ مكاسب بتقريبا 3-4 نقطة مئوية. أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تقفز صباح هذا اليوم بأكثر من 1% على وقع نتائج الشركة الإيجابية. كان في ارتفاع بالأرباح الفصلية سواء على أساس فصلي أو على أساس سنوي، وأيضا تفوق على التوقعات. ارتفعت الأرباح الفصلية على أساس سنوي ب 12% لتبلغ تقريبا 663 مليون ريال، جاءت أفضل من متوسط التوقعات البالغة 607 ملايين ريال. طبعا كان في ارتفاع بالإيرادات بنسبة 18% إلى 4 مليارات ريال، أيضا جاءت الإيرادات أعلى من متوسط التوقعات. طبعا تجر الإشارة إلى أنه على أساس فصلي كذلك كان في قفزة بالأرباح بنسبة 32%. كذلك في توصية من مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بتوزيع ريال و33 هلالة لكل سهم عن الربع الثاني من عام 2026. طبعا في ارتفاع بالتوزيعات على أساس سنوي لأنه في الربع المماثل من العام الماضي كان وزع مجلس الإدارة ريال و19 هللة، وأحقية هذه التوزيعات لحاملي الأسهم ستكون يوم 30 يوليو الجاري. طبعا ارتفاعات اليوم على السهم تبلغ تقريبا 1.5 نقطة مئوية، وأيضا سهم الأسماك ينضم إلى هذه القائمة. ما هي الأسهم الأكثر ارتفاعا صباح هذا اليوم؟ إذا تبوك الزراعية يو سي آي سي كذلك من بين الأسهم التي نتابعها في ظل صدور نتائج الشركة في قفزة كبيرة جدا من حيث صافي الربح بنهاية الربع الثاني، حيث قفزت الأرباح الفصلية ب 260% تقريبا لتبلغ تقريبا 29 مليون ريال، وهذا ينعكس على السهم الذي يرتفع بما يقارب النسبة القصوى. أيضا ماد جولف وتكافل الراشحي من بين هذه الأسهم. في مقابل ذلك القائمة الحمراء وما فيها من أسهم أنابيب الشرق، بي اس اف، ام اي اس، البنك العربي الوطني وجرير. إذا هذه الأسهم الأكثر تراجعا في السوق صباح هذا اليوم. نتوقف بكل تأكيد مع سهم سابق للمغذيات الزراعية في ظل صدور نتائج الشركة صباح هذا اليوم. طبعا نتائج سلبية وجاءت أقل من متوسط التوقعات. أولا كان في تراجع كبير من حيث الأرباح على أساس سنوي، حيث تراجعت الأرباح ب 64% لتبلغ 379 مليون ريال. التوقعات كانت عند 865 مليون ريال، بالتالي نتحدث عن أن الأرقام جاءت أقل من نصف التوقعات. المبيعات كان فيها تراجع ب 27% إلى 2.4 مليار ريال، ولكن المبيعات جاءت أفضل من التوقعات. أيضا على أساس فصلي كان في تراجع بالأرباح ب 69%. طبعا تتحدث سابق عن انخفاض الكميات المباعة في ظل التحديات في سلاسل الإمداد على وقع الأحداث في المنطقة، ولكن ما حد من انخفاض المبيعات كان ارتفاع في متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة. وتجر الإشارة إلى أنه سابق للمغذيات توزع ومجلس الإدارة أوصى بتوزيع 3.5 ريالات لكل سهم عن النصف الأول من عام 2026، وهي مماثلة لما وزعته الشركة في الفترة المماثلة من العام الماضي. طبعا حقية هذه التوزيعات نهاية الشهر الجاري بالتحديد يوم 30 من يوليو. والسهم كان يتراجع كما لاحظنا على وقع تراجع الأرباح وأنها جاءت أقل من متوسط التوقعات. أيضا المطاحن الحديثة نتابع السهم في ظل صدور نتائج الشركة، كان في ارتفاع بالأرباح الفصلية على أساس سنوي ب 7.5 نقطة مئوية لتبلغ 53 مليون ريال، جاءت مطابقة للتوقعات. المبيعات نمت ب 20% إلى 297 مليون ريال، جاءت أفضل من التوقعات. والسهم اليوم يسجل ارتفاعات طفيفة. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من 60 دولة، في خطوة تعكس مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية أجزاء من سياسته الجمركية في وقت سابق من هذا العام. أشار ترامب إلى أن السبب الرئيسي لهذا القرار يعود إلى أن الدول المشمولة لا تطبق بصورة كافية حظرا على السلع المنتجة باستخدام العمل القصري. وقع صندوق الاستثمارات العام السعودي 3 مذكرات تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة إجمالية تصل إلى 24.5 مليار دولار. وتتضمن الاتفاقيات إطارا تمويليا بقيمة 15 مليار دولار مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لدعم تمويل مشتريات

السلع والخدمات الأمريكية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة، مع التركيز على قطاعات التقنيات المتقدمة والطيران والفضاء والبنية التحتية. أبرمت الكويت صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف يضم شركات بلاكستون وبروكفيلد أسيت مانجمنت وكي كي آر في أكبر صفقة من نوعها في تاريخ البلاد. وبموجب الاتفاق سيستحوذ التحالف على حصة تبلغ 49% في مشروع مشترك يتولى استئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام جميع خطوط الأنابيب التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية. وافق مجلس الوزراء العراقي على توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء خطوط أنابيب نفط تربط مواقع الإنتاج العراقية بموانئ التصدير على البحر المتوسط. كما أقر المجلس بدء محادثات مع ائتلاف يضم كونوكو فيليبس وتي آي كابيتال ونوفا تيرا لتقييم وتطوير حقل عكاز والمناطق المحيطة به، إلى جانب طرح مشروع القيارة المتكامل أمام المستثمرين بهدف رفع الطاقة الإنتاجية. فرض الاتحاد الأوروبي غرامات إجمالية بقيمة 890 مليون يورو على شركة جوجل بعد إدانتها بمنح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وتقييد قدرة مطوري التطبيقات على توجيه المستخدمين إلى قنوات بديلة خارج منصاتها. ومنحت المفوضية الأوروبية جوجل مهلة 60 يوما للامتثال لقواعد المنافسة الرقمية، محذرة من أنها قد تواجه غرامات دورية تصل إلى 5% من متوسط إيراداتها اليومية.

0: وللحديث أكثر حول مجريات سوق الأسهم السعودية ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد محمد الميموني خبير أسواق مالية. سيد محمد صباح الخير لك وأهلا بك معنا. إذا نحن في خضم موسم نتائج الشركات للربع الثاني، أبدأ معك من أبرز نتائج صباح هذا اليوم. سابق للمغذيات يعني ربما نتائج مخيبة، تراجع كبير في الأرباح سواء على أساس فصلي أو على أساس سنوي، والتوقعات أو الأرباح جاءت أقل يعني بشكل كبير من حيث التوقعات. لا شك أنه سابق يعني من ناحية كان في ارتفاع بأسعار المنتجات أبرزها اليوريا، ولكن في مقابل ذلك كان في تراجع بالمبيعات. تقييمك لهذه النتائج؟
1: في البداية أهلا بك وبالسادة المشاهدين، وبداية أسبوع موفق. ومن الجيد الآن أن سابق المغذيات الزراعية أعلنت نتائجها لنا في بداية هذا الأسبوع. النتائج فعلا أتت الصورة بشكل عام، نتائج دون توقعات السوق وتوقعات المحللين، ليس على مستوى الأرباح فقط، حتى على مستوى الإيرادات وحتى على مستوى صافي الدخل وأيضا التشغيل. فالشركة سجلت صافي ربح حوالي 379 مليون ريال بانخفاض بحوالي 64% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وهذه يعني أقل من توقعات المحللين. توقعات المحللين كنا نتوقع أن حوالي 906 مليون ريال، فبالتالي في انخفاض بحوالي 46%، فبالتالي هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار. التراجعات ليست فقط في صافي الدخل، إنما حتى في المبيعات. لعل العامل الأبرز ذكرته الشركة وكنا نتوقعه أنه يكون له تأثير في هذا الربع والربع القادم، وهي أزمة سلاسل الإمداد. فأزمة سلاسل الإمداد العالمية والتي أثرت على تسليم المنتجات، وهذا يفسر عملية عدم نمو الإيرادات أو عدم صعود الإيرادات رغم انعكاس أسعار متوسط أسعار البيع. فأسعار البيع حتى الآن مرتفعة، ولكن الشركة ليست لديها قدرة على توصيل هذه المنتجات للمستهدفين، فبالتالي فقدت حصتها السوقية، وهذا أثر على أحجام المبيعات وأثر أيضا على قدرتها التشغيلية، وهذا ما زاد الضغط على الربحية. لكن لفت انتباهي نقطة مهمة، هو أن الشركة بعد الإعلان أعلنت عن هناك توزيعات نقدية لحملة السهم، ولكن هذا أمر يشكر الشركة أنها تقوم بتوزيعات نقدية حتى تطمن المساهمين ويساعد السهم للتمام.

التماسك، ولكن يجب على المستثمر أن لا يركز الآن على التوزيعات، يركز على الحدث الذي أثر على وضع الشركة وهي أزمة سلاسل الإمداد. فإذا عادت مرة أخرى الأمور إلى وضعها الطبيعي سوف تكون هناك نوع من عملية إعادة الثقة للشركة وعادة

0: هي قابلة للاستمرار يعني في النصف الثاني في حال بقيت الصورة الجيوسياسية على ما هي عليه اليوم؟ يعني التحديات اليوم لا تزال قائمة، وربما نستطيع القول أن رقعة الحرب توسعت نوعا ما.
1: طبعا لا يمكن المراهنة على الأحداث الجيوسياسية، فكما تعلمين الأحداث الجيوسياسية الآن متغيرة ما بين هدنة ثم بعد نقض الهدنة ثم هناك. أعتقد أن الأزمة الجيوسياسية سوف تبقى مستمرة خاصة بعد استمرار دخول أطراف أخرى في هذا الحرب، فبالتالي هذه المراهنة هي فيها مخاطرة. كنا نتوقع أن تكون هناك نوع من احتفاظ في التوزيعات النقدية حتى لا تدخل الشركة في عملية مخاطر، ولكن تبقى هذه السياسة لمجلس الإدارة. لعل الاجتماع القادم مع الشركة سوف توضح لنا الغاية، ويبدو لي أن من الإعلان الأول أن الشركة تراهن على عودة الأمور مرة أخرى لمجرياتها الطبيعية، وبالتالي سوف تنفرج الأزمة للشركة ويصبح مضيق هرمز جيد للحركة كما حدث في السابق.
0: طيب لنتوقف كذلك مع نتائج مجموعة الدكتور سليمان الحبيب. هذه النتائج كانت إيجابية، كان في ارتفاع بالأرباح سواء على أساس فصلي أو على أساس سنوي، وكان في تفوق على التوقعات أو على متوسط التوقعات. طبعا لا شك أن الشركة تتحدث عن استمرار الشركة في افتتاح مستشفيات ومراكز جديدة. من ناحية إلى أي مدى سيدعم هذا الأمر التوسع من حيث الشركة وبالتالي دعم مستويات الربحية؟ من ناحية أخرى إلى أي مدى قد يضغط على الهوامش على الأقل في المدى القصير؟
1: طبعا أستاذة نتائج الحبيب جاءت فوق التوقعات، يعني من ناحية التشغيل ومن ناحية الإيرادات ومن ناحية حتى الأرباح. اللافت في إعلان الشركة أن النمو ما جاء فقط من تحسن الهوامش، جاء أيضا من عوامل تشغيلية مثل ارتفاع أعداد المراجعين ونسبة الأشغال في المستشفيات، ونمو أيضا المبيعات في قطاع الصيدلة، إلى جانب دخول المستشفيات أو الفروع الجديدة دخلت الآن إلى حيز التشغيل، فبالتالي ساهم بعملية ربحية الشركة. أيضا نقطة مهمة لفت انتباهي، فالتكاليف، فرغم ارتباط التوسعات الجديدة لهذه المستشفيات بالتكاليف إلا أن هذا انعكس بشكل جيد على ربحية الشركة، فبالتالي أعطتنا دلالة أن المستشفيات التي تم افتتاحها مؤخرا يبدو أنها وصلت الآن إلى مرحلة التشغيل الكافية، فبالتالي بدأت الآن في الانعكاس بشكل جيد وتقليل التكاليف وانعكست بالإيرادات. الملفت أيضا أن هناك توزيعات نقدية، لعل هذه الفترة هي فترة توزيعات نقدية وهذا ما يطمن المساهمين، لكن على عكس سابق المغذيات الزراعية التوزيعات في وقت الشركة مضطربة ووضع مقلق، لكن الحبيب يبدو لأن التوزيعات جاءت في وقت ذهبي، الشركة نمت توسعت انعكست بشكل جيد المستشفيات الجديدة، فبالتالي التوزيعات تعتبر عامل سخي للسهم، وهذا يفسر عملية التباين في ارتفاع السهم مقارنة بتراجع الذي حدث الآن في سابق المغذيات الزراعية.
0: وهذا ما يفسر أن المجموعة رفعت توزيعاتها كذلك على أساس سنوي من ريال و19 هللة إلى ريال و33 هللة. على كل نحن نشكر وجودك معنا السيد محمد الميموني خبير أسواق مالية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: والآن وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق. وفيها أول منشور لرئيس شركة انفيديا على منصة إكس.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية.

مشاهدينا نحييكم من جديد الى نبض السوق. دافع الرئيس التنفيذي لانفيديا جانسون هوانغ عن نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحه، معتبرا انها عنصر اساسي للحفاظ على الصداره الامريكيه في القطاع. جاء موقف هوانغ في اول منشور له على منصه اكس، شارك فيه رساله مشتركه وقعتها انفيديا وعدد من الشركات والمؤسسات، اكدت ان النماذج المفتوحه تعزز الامن السيبراني وتسرع الابتكار وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. ياتي ذلك بعد تصريحات لهوانغ دعا فيها إلى منح الشركات الأمريكية حرية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، في موقف يعكس دعمه لبيئة أكثر انفتاحا في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5% على واردات من 60 دولة، في خطوة تعكس مساعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا العام. وتستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بعد تحقيق أمريكي خلص إلى أن الدول المشمولة لا تطبق بصورة كافية حظرا على السلع المنتجة باستخدام العمل القصري.

0: ونتوقف مشاهدينا مع أداء العملات الرئيسية. طبعا الأسواق العالمية مغلقة، ولكن هذه إغلاقات يوم الجمعة حيث كان في تباين في أداء العملات. طبعا الدولار كان حقق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، ولا شك يعني أن السبب هو أن المستثمرين يرون أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون أكثر قدرة من الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد الياباني على تحمل ارتفاع أسعار الطاقة، كما أن توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول تدعم العملة الأمريكية أو الدولار. كذلك نتوقف مع أسعار النفط. طبعا أسعار النفط كانت على مدار الأسبوع الماضي سجلت ارتفاعات قوية، ولكن كان في تراجع بأسعار النفط في جلسة يوم الجمعة على وقع التحديد، على وقع نقل وكالة رويترز بأن باكستان وبدعم من الصين تحاول إعادة فتح باب المفاوضات بين واشنطن وطهران. ربما هذا الخبر كان أعطى الأسواق يعني قد نقول أمل مؤقت بإمكانية احتواء هذه الأزمة، ولكن على مدار الأسبوع الماضي برنت أضاف تقريبا 10%. هو كان تجاوز مستويات $100، ولكن أغلق على مستويات $94 مع أو في ظل التراجعات يوم الجمعة. وللحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية معنا من الدوحة الدكتور جلال قناص، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد في جامعة قطر. دكتور صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من أبرز ما نترقبه يعني من حيث الأسواق العالمية هذا الأسبوع. لدينا الاجتماع الفيدرالي، ربما الأسواق تتوقع على نطاق واسع قد نقول أنه الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في هذا الاجتماع، لكن لا شك أنه التركيز سيكون يعني ليس على القرار نفسه بل على بيان البنك، على المؤتمر الصحفي، على لهجة كيفن وورش وعلى تقييمه لمخاطر ارتفاع أسعار النفط. على مدار الفترة الماضية كنا نتابع تباطؤ في معدلات التضخم، ولكن لا شك أنه عودة الحرب إلى الواجهة وارتفاع أو توسع بالأحرى رقعة الحرب ستعيد إلى الواجهة مخاوف التضخم. تقييمك لهذه المخاوف وتوقعاتك بالنسبة لهذا الاجتماع؟
1: نعم، صباح الخير استاذ زينب، شكرا على الاستضافه. يعني اعتقد انه الفيدرالي سيتجه اكثر، يعني كما تحدثتي انه اكثر التوقعات هي نحو تثبيت سعر الفائده، ورغم انه يعني لاحظنا بالفتره الماضيه هناك ارتفاع بالنسبه التي تحدثت عن رفع سعر الفائده، واعتقد هذا ما تدفع عليه الاسواق بشكل عام، انه هناك خوف

0: من التضخم، خوف من استمرار التضخم لفترة طويلة. ولكن بنفس الوقت لاحظنا يعني بالفترة الماضية وخصوصا بآخر يعني اجتماع كان أو خطاب لكيفن وورش، يعني هو تحدث بشكل بعتقد عميق عن موضوع التضخم، وخصوصا أنه لم يتحدث كثيرا عن حسابات التضخم بشكل ما يسمى الكور بي سي اي انفليشن، اللي هن أكثر شيء بيركزوا عليه، اللي هو حوالين الآن يعني 2.8 أو 9%. يعني أعتقد الآن يتحدث عن ما يسمى الأندرلاينج انفليشن، يعني بدأ ينظر إلى ما يسمى يعني خلينا نقول الأمور الهيكلية المتعلقة بالتضخم، وأعتقد هذا تحول سيكون جذري بهذا الموضوع، وهذا ممكن أن يعيدنا بالحديث هل فعلا الفيدرالي سيستمر بالتركيز على موضوع هدف التضخم 2% أو لا. يعني هذا موضوع جدا مهم، وخاصة أنه لاحظنا الفترة الماضية يعني خلينا نقول السياسة العملية للبنك المركزي هو يعني أصبح أكثر إلى قبوله للتضخم بين 2.5 و3%، وأعتقد هذا المجرى يعني ممكن أن يعيد الكثير من الحسابات بالنسبة للبنك المركزي وبالنسبة للأسواق. ولكن بنفس الوقت يعني الابتعاد عن موضوع الفورورد جايدنس اللي حكى عنه يعني كيفن وورش، ووضع ما يسمى التاسك فورس، هاي اللي يعني اللجنة اللي رح تكون يعني مهمة بالنسبة لإعادة تشكيل هيكلية الفيدرالي، فهل ممكن أن يبتعد عن موضوع الاعتماد على البيانات بشكل خلينا نقول يعني ما يسمى الداتا ديبندنسي بشكل قصير الأجل؟ هل يمكن؟ أعتقد هناك تغير هيكلي سيكون، ولذلك أنا يعني نوعا ما أعتقد أنه لن يكون هناك رفع للسعر الفائدة لفترة من الزمن حتى يعني توضح رؤية ما يريد تقديمه كيفن وورش في الفترة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المشاركة الدكتور جلال قناص، ومشاهدينا نشكر لكم هذه المتابعة. نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
6: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
5: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
6: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
5: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
6: Can we actually say

0: Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel.
1: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

صندوق الاستثمارات العامة يوقع 3 مذكرات بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار مع مؤسسات مالية دولية. وفي النتائج الجديدة في السوق السعودية، تراجع أرباح سابك للمغذيات ب 64% في الربع الثاني لتأتي دون التوقعات. رسوم ترامب الجمركية تعود بحلة جديدة بعد إسقاط رسوم المحكمة لرسوم يوم التحرير. والاتحاد الأوروبي يصعد أيضا بمزيد من العقوبات على قطاع التكنولوجيا الأمريكي وغرامة كبيرة على جوجل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأسواق العربية من شاشة العربية بزنس، لنبدأ بجولة سريعة على أبرز أخبارنا التي نتابعها اليوم. البداية من واشنطن، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5% على واردات قادمة من 60 دولة. وأشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى أن السبب الرئيسي لهذا القرار يعود إلى أن الدول المشمولة لا تطبق بصورة كافية حظرا على السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وقع صندوق الاستثمارات

العام السعودي 3 مذكرات تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليارا ونصف المليار دولار. أبرمت الكويت اتفاقا مع 3 شركات عالمية للملكية الخاصة بقيمة 16 مليار دولار في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. الصفقة تتعلق باستئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام جميع خطوط الأنابيب التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية. وافق مجلس الوزراء العراقي على توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء خطوط أنابيب نفط تربط مواقع الإنتاج العراقية بموانئ التصدير عبر البحر المتوسط. فرض الاتحاد الأوروبي غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 890 مليون يورو على جوجل بعد اتهامها بمنح خدماتها أولوية في نتائج البحث وتقييد قدرة مطوري التطبيقات على توجيه المستخدمين إلى قنوات بديلة. وفي تفاصيل أخبارنا، أبرمت الكويت اتفاقا بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف يضم شركات بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. وبموجب الاتفاق ستحصل الشركات الثلاث على حصص متساوية في 49% من مشروع مشترك يتولى استئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام جميع خطوط الأنابيب التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، بينما تحتفظ المؤسسة بالملكية الكاملة للأصول. ومن المتوقع أن توفر الصفقة 7,850,000,000 دولار كعائدات فورية للحكومة الكويتية على أن تستخدم في دعم البرنامج الاستثماري لمؤسسة البترول الكويتية، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035. ويشمل المشروع حقوق استخدام 13 خط أنابيب، فيما ستواصل شركة نفط الكويت تشغيل وصيانة الأصول لمدة 20 عاما ونصف العام مقابل رسوم تعتمد على أحجام النقل، بما يضمن استمرار السيطرة التشغيلية للدولة على البنية التحتية الاستراتيجية. وافق مجلس الوزراء العراقي على توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء خطوط أنابيب نفط تربط مواقع الإنتاج العراقية بموانئ التصدير عبر البحر المتوسط. كما أقر المجلس بدء محادثات مع ائتلاف يضم شركة النفط الأمريكية كونوكو فيليبس وتي آي كابيتال ونوفا تيرا لتقييم وتطوير حقل عكاظ والمناطق المحيطة به، إلى جانب طرح مشروع القيارة المتكامل للاستثمار بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية. وشملت القرارات أيضا الموافقة على تفعيل اتفاقية العراق وتركيا بشأن الموارد المائية على أن يبدأ تنفيذ آلية تمويل مشروعاتها اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل. وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3 مذكرات تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ونصف المليار دولار. وتتضمن الاتفاقيات إطارا تمويليا بقيمة 15 مليار دولار مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لدعم تمويل شراء السلع والخدمات الأمريكية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة، مع التركيز على قطاعات التقنيات المتقدمة والطيران والفضاء والبنية التحتية والتنقل المستقبلي والأمن المائي والمعادن المتقدمة. كما وقع الصندوق مذكرتي تفاهم بقيمة 9 مليارات ونصف المليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعتين لمجموعة البنك الدولي.

في ربح شركة سابك للمغذيات الزراعية تراجعت بأكثر من 64% إلى 379 مليون ريال في الربع الثاني، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كان متوسطها عند 865 مليون ريال. وأوضحت الشركة بأن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة التحديات في سلاسل الإمداد، إلى جانب تراجع نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك. في المقابل حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة، كما انخفضت الإيرادات الفصلية لسابك للمغذيات إلى 2.4 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت أرباح الشركة في النصف الأول من العام 1.6 مليار ريال بانخفاض فاق 21% على أساس سنوي. وحول توزيعات الأرباح، أعلنت سابك للمغذيات موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح النقدية مرحلية على المساهمين بإجمالي 1.670 مليار ريال عن النصف الأول من العام. تبلغ حصة السهم من التوزيع 3.5 ريالات، بما يعادل 35% من القيمة الإسمية للسهم. وحددت الشركة يوم 30 يوليو موعدا لاستحقاق التوزيعات على أن يبدأ صرف الأرباح في 10 أغسطس.

سهم سابق للمغذيات الزراعية مشاهدينا على انخفاض في ظل هذه النتائج التي جاءت مخيبة للتوقعات، متراجع ب 1.8%. نبقى مع النتائج. وفي القطاع الصحي، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية ب 12% إلى 662 مليون ريال. النتائج جاءت أفضل من توقعات المحللين البالغ متوسطها 607 ملايين ريال. وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى النمو المستمر في أعداد المراجعين والتحسن المتزايد في مستويات النشاط التشغيلي. ونتيجة لذلك سجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 18% متجاوزة 4 مليارات ريال. هذا وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح النقدية على المساهمين بواقع ريال 33 هللة للسهم عن الربع الثاني، مقارنة بريال 19 هللة للسهم قام بتوزيعه عن الربع الثاني من العام الماضي. إذن نتائج أفضل من المتوقع وتوزيعات أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبالتالي سليمان الحبيب يتفاعل السهم إيجابا صعودا ب 2%. نبقى مع النتائج، حيث سجلت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية نموا في صافي أرباحها في الربع الثاني ب 7.6% على أساس سنوي لتصل إلى 53 مليون ريال، مقارنة مع 49 مليون ريال سجلتها في نفس الفترة من العام الماضي. وجاءت النتائج متوافقة مع متوسط التوقعات. ودعم الأداء المالي للشركة ارتفاع الإيرادات ب 20% إلى قرابة 300 مليون ريال، مدفوعة بزيادة الكميات المباعة وتحسن مزيج منتجات الدقيق، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع في منتجات النخالة والأعلاف. ورغم نمو المبيعات، أوضحت الشركة أن ارتفاع المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل حد من وتيرة نمو الأرباح، ما قلص جزءا من المكاسب المحققة خلال الربع الثاني من هذا العام. مشاهدينا، هذه نظرة على سهم المطاحن، أيضا مرتفع بأكثر من نقطة وربع النقطة المئوية.

هذه نظرة الآن على أداء مؤشر السوق السعودية في هذه اللحظات. إذن انخفاض بالمؤشر بنصف النقطة المئوية، المؤشر شبه ثابت منذ بداية هذا الشهر، نتحرك في نطاق 10700 إلى 10900 نقطة كحد أقصى، والمؤشر كما ذكرت شبه ثابت منذ مطلع الشهر.

0: هذه نظرة الآن مشاهدينا على باقي تداولات أسواق الأسهم الخليجية العاملة هذا اليوم. إذن السوق الكويتية على بعض الارتفاع، مؤشر الكويت الأول بسبعة أعشار النقطة المئوية من الارتفاعات، قطر على استقرار مائل للتراجع، نقف طبعا عند مستويات 10,000 نقطة تقريبا، ومؤشر مسقط على تراجع بثلاثة أعشار النقطة المئوية. للمزيد حول السوق القطرية ينضم إلينا مباشرة من الدوحة السيد وليد الفقهاء، مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية. أستاذ وليد صباح الخير، شكرا لانضمامك إلينا. إذا مؤشر قطر على تراجع هذا الشهر بحوالي 2%، وإذا ما قارناه على أداء 52 أسبوع نلحظ بأنه أيضا على تراجع بحوالي 10%، بالمقارنة مع أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة المرتفع بحوالي 9% خلال 52 أسبوع نفسها. بالتالي أيضا بالنظر إلى الصافي تخارج المستثمرين الأجانب نجد تسارع في آخر أسبوعين في وتيرة هذا التخارج، فكيف تنظر إلى أداء السوق القطري على مدار الأسابيع القليلة الأخيرة؟
1: صباح الخير استاذي، وشكرا على الاستضافه. في الحقيقه كما ذكرت، يعني اليوم هو الاداء السعري لمؤشر بورصه قطر حتى على مستوى منطقه الخليج يعتبر منذ مطلع العام الحالي هو الاكثر تراجعا باكثر من 6.5%، بضغط يعني من التوترات الجيوسياسيه والتاثر الاكثر نتيجه لاعتماد قطر على مضيق هرمز بشكل كبير جدا في صادرات الغاز والتصدير. ولكن اليوم اللي ملاحظ بشكل كبير هو استمرار بيع هيكلي ومنهجي من قبل المؤسسات الأجنبية التي قامت ببيع أكثر من 450 مليون ريال صافي مبيعات منذ مطلع العام الحالي، وتقوم المؤسسات المحلية والأفراد المحليين بامتصاص هذا البيع القادم من خلال تحقيق صافي شراء. ولكن هذا الشراء حتى اللحظة لم يقم بإسعاف المؤشر بالعودة والارتدادة. ولكن على المستوى الفني اليوم المؤشر يعني يتحرك في فلك مستويات نفسية مهمة وهي مستويات 10,000، بالإضافة إلى مستوى دعم فني مهم جدا عند مستوى 10,000 نقطة. حقيقة اليوم حتى المؤثرات الداخلية والمؤثرات المحلية والمحركات لا تستطيع يعني التفاعل معها المستثمرين بشكل إيجابي نظرا للعامل الجيوسياسي هو الذي يؤثر على معنويات وسلوك المستثمرين خلال الفترة الحالية. حتى على الرغم من أن المؤشرات القطرية والبورصة القطرية تتمتع بأرخص مكررات ربحية في منطقة الخليج بعد دبي وكذلك بأعلى عائد توزيعات يصل إلى 5%، ولكن حقيقة الضغط السعري القادم من تراجع أسعار القياديات والضغط في قطاع البنوك واستمرار المبيعات من قبل المؤسسات الأجنبية تضغط بشكل كبير جدا على معنويات المستثمرين وسلوك المستثمرين إلى حد ما. كذلك المراجعات الأخيرة التي جاءت من MSCI وفوتسي أظهرت يعني هناك يعني أكثر صرامة أصبحت العوامل في إدراج المؤشرات، فبالتالي كان هناك لدينا صافي مبيعات من قبل المؤسسات الأجنبية في الشركات في القطاع الصناعي وقطاع النقل ضغطت بشكل كبير على المؤشر وعلى المستويات على الأسهم القيادية. لكن بالصورة العامة استطاع المؤشر حتى اللحظة الحفاظ على مستويات 10,000 نقطة ويعني والإغلاقات فوقها على الرغم من أنه كسرها في أكثر من جلسة، لكن يعني

0: يستعيدها ويعيد الإغلاق فوق مستويات الحاجز النفسي عند 10,000 نقطة.
1: بالفعل بالنظر إلى مكرر الربحية للعام القادم أو الـ 12 شهر المقبلة، يتحرك الآن هذا المكرر عند 12.1 مرة، وهو منخفض فعليا حتى بالمقارنة بعض أسواق المنطقة الأخرى، ولكن في ظل هذه الضغوطات التي نشهدها ليس فقط على القطاع البتروكيماوي الطاقوي والصناعي بشكل عام في قطر، حتى كما تفضلت البنوك متراجعة بشكل كبير، يعني حتى بنك قطر الوطني نتحدث عن تراجعات منذ بداية السنة بتقريبا 11%. بالتالي أين الملاذ الآمن اليوم في الأسهم القطرية؟ هل هي في قطاع الاتصالات أريده المرتفعة ب3% منذ مطلع السنة أم أين؟
0: حقيقة محمد، يعني أنت أشرت لأمر مهم جدا، وهو أن الملاذ الآمن حتى اللحظة حقيقة ملحظه في قطاع الاتصالات وقطاع التأمين. قطاع الاتصالات مرتفع منذ مطلع العام الحالي بحوالي 10%، وهذا ناتج عن عدم ارتباط الإيرادات التشغيلية والتكاليف والتدفقات النقدية لقطاع الاتصالات مع فتح أو إغلاق المضيق، فبالتالي لم تتأثر بشكل كبير. مكررات الربحية تعتبر يعني إلى حد ما معقولة وجاذبة إلى حد ما مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل السوق، مقارنة بالقطاعات السبعة حوالي 12 مرة 12.5 مرة لقطاع الاتصالات. فبالتالي أعتقد أن اليوم قطاع الاتصالات هو يعني كان في عام 2025 هو نجم القطاعات، وأعتقد أنه تستمر معنا هذه الإيجابية على هذا القطاعات نتيجة لأنه شركة أريدو كما تعلم يعني تعمل في قطاعات وفي دول متعددة ولديها أكثر من 52 مليون عميل في حول العالم، فبالتالي هذه تدعم التدفقات النقدية لقطاع الاتصالات نظرا للاعتمادية الكبرى عليها حتى في يعني التحول الرقمي والتحول التقني في القطاعات الأخرى حتى في قطاعات البنوك والاعتماد عليها في دعم الخدمات الرقمية في قطاع البنوك. فأعتقد اليوم قطاع الاتصالات قطاع التأمين يشكل يعني ملاذ آمن حتى اللحظة في القطاعات، لأنه نلحظ هناك حتى على مستوى كل قطاع هناك حالة من التباين شهدناها حتى على مستوى نتائج الشركات. لا يوجد هناك يعني قطاع شامل يستطيع تغيير المشهد أو تغيير القراءة في البورصة القطرية بشكل عام. حتى في قطاع البنوك، قطاع البنوك شهدنا تحسن في أسهم كيو أم بي، نتائج كيو أم بي، نتائج المصرف، لكن لاحظنا تراجع في بنك الدوحة، مصرف الريان، بنك ليشا أظهر نمو بحوالي 5%. فهناك تباين حاد حتى داخل كل قطاع. قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تراجع متأثرا بشركة وقود التي تراجعت إيراداتها نتيجة تراجع المشاريع الرأسمالية، تراجع المبيعات، تراجع الطلب على مشتقات الطيران، الغاز، الوقود للطيران. فبالتالي حتى اليوم موقف كل شركة يتعامل معها المستثمر على حدة، هناك حالة من الانتقائية يعني يتعامل معها المستثمرين بناء على كل شركة وموقفها تجاه هذه التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من الدوحة وليد الفقهاء مدير الاستثمار في الأهلي للوساطة المالية، أهلا بك. هذه نظرة مشاهدينا على أداء اي جي اكس 30 الآن المتراجع في مصر بحوالي 14 النقطة المئوية، 53700 نقطة تقريبا. ماذا عن الأسهم القيادية اليوم في السوق المصرية؟ التجاري الدولي على تراجع ب 17 النقطة المئوية، أيضا تراجعات على طلعت مصطفى بنفس النسبة تقريبا. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة من القاهرة الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية، أهلا بك فهيمة. لو تطلعينا اليوم، هل الأخبار الرئيسية تأتي من الشركات وحركة السوق في البورصة، أم من الأخبار القادمة عن تمويلات جديدة تصل إلى مصر هذه المرة من أوروبا؟
2: صباح الخير ناصر. بالطبع خبر صار حصول مصر على 100 على مليار ونصف المليار دولار من الاتحاد

0: الاتحاد الأوروبي بعد موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل هذا القسط إلى مصر من الشريحة الثانية لتمويل الموازنة ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. بالطبع يعني نشير إلى أن مصر كانت اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على تمويل ب 7.4 مليار يورو في عام 24، وبعد بالطبع تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبعد صفقة رأس الحكمة التي دفعت كثير من مؤسسات التمويل الدولية إلى الاتفاق على تمويلات لدعم الاقتصاد المصري 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. حصلت مصر منها على مليار يورو في عام 24 ومليار يورو أخرى في بداية العام الحالي في يناير الماضي، والآن حصلنا على 1.5 مليار يورو. متبقي من هذه الحزمة 1.5 مليار يورو من المنتظر الحصول عليها قبل نهاية العام الحالي. بالطبع هو دعم يأتي في توقيت هام جدا لمصر. بالطبع يعني كما ترى ناصر، ضغوط كبيرة جدا بسبب الحرب على إيران على مصر، خاصة في ملف النفط والطاقة. يعني هناك ارتفاعات قياسية في الأسعار العالمية تنعكس على الفاتورة في مصر. يعني وفقا لمعهد التمويل الدولي، كل دولار زيادة في سعر برميل النفط ينعكس على الموازنة المصرية بنحو بما يتراوح بين 4 مليارات إلى 4.5 مليار دولار تكلفة إضافية على الموازنة المصرية، وبالتالي ضغوط كبيرة. والحكومة بالطبع تبذل مجهود كبير حتى لا يحدث انقطاعات كهرباء، وإن كانت الأيام الماضية شهدنا بعض الانقطاعات بسبب أعطال بسبب بالطبع ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة الذي يحدث حاليا يشكو منه العالم كله. في مصر هناك بعض الانقطاعات بالطبع بسبب بعض أعطال في الشبكة، ولكن ليس بسبب ظروف تتعلق بالطاقة. مصر تعمل بشكل كبير جدا على توفير الطاقة خلال الفترة المقبلة، وحاليا هناك محادثات مع شركات عالمية للحصول على يعني توريد شحنات من الغاز شهريا لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي تؤمن الطاقة لسنوات مقبلة أيضا على الرغم من الجهود المبذولة أيضا لزيادة الإنتاج المحلي. بالطبع يعني البورصة المصرية بمعزل عن كل هذه الأمور. نجد أن البورصة المصرية يعود التباين في الأداء مرة أخرى ناصر، يعني بين المؤشر الرئيسي والمؤشر السبعيني تستمر السيولة في الانتقال إلى المؤشر السبعيني في ظل الضغوط التي تعاني منها الأسهم القيادية. يعني المؤشر الرئيسي يسير في اتجاه عرضي، خرج من هذا الاتجاه الأسبوع الماضي بحافز أساسي وهو نتائج أعمال البنك التجاري الدولي التي أدت إلى ارتفاع السهم بأكثر من 3% مشتريات للأجانب في السوق. أدى ذلك إلى ارتفاع قوي للمؤشر الرئيسي، ولكن سريعا انتقلت السيولة مرة أخرى للأسهم الصغيرة والمتوسطة. يرى المحللون أن عدد الأسهم الذي ارتفع به المؤشر وتجاوز به 53 ألف نقطة واقترب من أو كسر 54 ألف نقطة كان عدد قليل، ولذلك نستمر في مراقبة الأسهم القيادية الفترة المقبلة. بالطبع لا شك أن نتائج الأعمال سيكون لها دور رئيسي في تحفيز هذه الأسهم مرة أخرى لعودة السيولة إليها، ولكن حتى الآن هناك سيولة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وخلال الأسبوع الماضي كانت الأولوية لأسهم الأسمنت التي شهدت ارتفاعات قوية وتستمر في الارتفاع اليوم أيضا ناصر. يعني نجد مثلا أسمنت سينا ارتفع بالأسبوع الماضي بحوالي 21%. نراقب هذه الأسهم وأسهم القطاع.
1: يبدو بأنه فقدنا الاتصال هناك، ولكن أخذنا لربما نظرة كاملة وشاملة على أبرز العوامل التي نراقبها في مصر. فهيمة زايد مراسلة العربية من داخل قاعة التداول في القاهرة، شكرا لها. إذن مشاهدينا سنتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده في الأسواق العربية. وفي بكين تضيف 14 كيانا أوروبيا إلى قائمة الرقابة على الصادرات.

0: يشارككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: أهلا بكم من جديد. فرض الاتحاد الأوروبي غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 890 مليون يورو على شركة جوجل، بعد اتهامها بمنح خدماتها أولوية في نتائج البحث وتقييد قدرة مطوري التطبيقات الأخرى على توجيه المستخدمين إلى قنوات بديلة. ومنحت بروكسل الشركة 60 يوما لتقديم حلول تتوافق مع القواعد الأوروبية، وإلا قد تواجه غرامات دورية تصل إلى 5% من متوسط إيراداتها اليومية. ويهدد القرار بإعادة إشعال التوتر التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن بروكسل باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية، في وقت سبق فيه للرئيس ترامب اللوحة بالرد على الغرامات الأوروبية بإجراءات تجارية. في المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي أن تطبيق القواعد الرقمية يمثل جزءا من واجبه في حماية المنافسة وسيادة القانون رغم الضغوط الأمريكية. من جانب آخر، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5% على واردات من 60 دولة، في خطوة تعكس مساعي الرئيس ترامب لإعادة بناء منظومة التعريفات الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا العام. وتستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بعد تحقيق أمريكي خلص إلى أن الدول المشمولة لا تطبق بصورة كافية حظرا على السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وتشمل الإجراءات عددا من كبار الشركاء التجاريين لواشنطن، من بينهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والمكسيك، مع استثناءات للنفط والغاز والأسمدة وبعض السلع الخاضعة لاتفاقيات أو تعريفات أخرى.

أعلنت الصين إضافة 14 كيانا أوروبيا إلى قائمة الرقابة على الصادرات مع حظر تصدير السلع مزدوجة الاستخدام إليها بشكل فوري. جاء ذلك ردا على الحزمة 21 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. وأشارت وزارة التجارة الصينية بأن القرار يشمل شركات أوروبية مع حظر نقل أو توريد السلع والتقنيات الصينية ذات الاستخدامين المدني والعسكري إليها.

0: إلا في حالات استثنائية تخضع لموافقات خاصة. وجاءت الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض قيودا على 51 كيانا جديدا، بينها شركات صينية بدعوى دعمها المجمع العسكري الصناعي الروسي. من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي بأنه يدرس الإجراءات الصينية، مشيرا إلى أنه سيجري مشاورات مع الدول الأعضاء والشركات المتضررة، إضافة إلى التواصل مع بكين للحصول على توضيحات بشأن هذا القرار. أعلنت روسيا تمديد حظر صادرات البنزين حتى نهاية العام، وذلك في إطار جهودها لمعالجة نقص الوقود محليا، مع الإبقاء على خطة لرفع حظر صادرات الديزل فور استقرار السوق. وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الحكومة ستلغي حظر تصدير الديزل في الوقت المناسب لتجنب تراكم المخزونات لدى المصافي واضطرارها إلى خفض الإنتاج. وتواجه روسيا أزمة وقود منذ أشهر بعدما كثفت أوكرانيا هجماتها على المصافي النفطية الروسية، ما دفع الحكومة الروسية إلى فرض قيود على الصادرات واتخاذ إجراءات لدعم الإمدادات المحلية. لطالما ارتبطت الطائرات الخاصة بصورة رجال الأعمال والمشاهير وبأسعار لا يقدر عليها أو لا يقدر عليها إلا القلة، لكن هذا الواقع يشهد تغيرا مع ظهور نماذج جديدة تجعل تجربة الطيران الخاص أكثر مرونة وأقل تكلفة من خلال مشاركة الرحلات والاستفادة من رحلات إعادة التموضع. فهل أصبح السفر على متن طائرة خاصة خيارا متاحا لشريحة أوسع من المسافرين؟ وما حجم التوفير الذي توفره هذه الحلول؟ التفاصيل مع ليث بزاري.
1: عندما نسمع عبارة طائرة خاصة يتبادر إلى أذهاننا رجال الأعمال والمشاهير الذين يسافرون على متن طائرات فاخرة بتكاليف مرتفعة، لكن هذا المفهوم بدأ يتغير مع ظهور حلول جديدة تجعل السفر بالطائرات الخاصة أكثر مرونة وأقل تكلفة، أبرزها مشاركة الطائرات الخاصة ورحلات إعادة التموضع. في نظام جيت شيرينج لا يستأجر المسافر الطائرة كاملة، بل يحجز مقعدا على رحلة خاصة مشتركة مع مسافرين آخرين طبعا. وبهذه الطريقة يحصل على جميع مزايا الطيران الخاص مثل صالات كبار الشخصيات وسرعة إجراءات السفر وتجنب الازدحامات في المطارات مقابل تكلفة أقل بكثير من استئجار طائرة كاملة. أما رحلات امتلاك فهي رحلات يمكن المسافر حجز مقعد على متن طائرة وصلت وجهتها وتريد العودة إلى نقطة مغادرتها الأولى دون ركاب، وبدلا من تشغيلها فارغة تعرضها الشركات بأسعار مخفضة قد تقل بنسبة تتراوح بين 30 و75%، وقد تصل أحيانا إلى 80% مقارنة بسعر الرحلة الخاصة التقليدية طبعا. وتشير الإحصاءات إلى أن 30 إلى 50% من رحلات الطائرات الخاصة حول العالم هي رحلات إعادة تموضع، بينما تصل هذه النسبة في أوروبا إلى نحو 41%، ما يجعل هذا النوع من الرحلات فرصة متاحة بشكل متكرر. وتوضح الأسعار حجم التوفير، فاستئجار طائرة خاصة بين نيويورك وميامي قد يكلف نحو $18,000، بينما يمكن حجز رحلة امتلاك على المسار نفسه مقابل $6,000 إلى $8,000. أما رحلة باريس نيويورك مثلا فقد يصل سعر استئجار الطائرة فيها إلى $92,000، في حين تتراوح أسعار امتلاك بين $24,000 و$38,000. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الطيران الخاص، فإن العديد من الأثرياء يفضلون استئجار الطائرة أو استخدام خدمات المشاركة بدلا من امتلاك طائرة خاصة بسبب التكاليف المرتفعة للصيانة والتشغيل. وتشير البيانات إلى أن رحلات التأجير الخاصة والملكية الجزئية تمثل أكثر من 55% من نشاط الطائرات الخاصة في أمريكا الشمالية. ورغم أن هذه الرحلات تفرض مواعيد ومسارات محددة، فإنها تمنح المسافرين تجربة الطيران الخاص نفسها بتكلفة أقل بكثير. ومع تزايد الطلب على الطيران الخاص

0: تعكس هذه الخدمات مفهوما جديدا للرفاهية، إذ لم يعد السفر الفاخر يعني الإنفاق بلا حدود، بل الاستفادة من حلول ذكية تجمع بين الراحة والكفاءة وتخفيض التكاليف.
1: إذن مشاهدينا ننتقل الآن إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. كشفت صحيفة The Sunday Telegraph بأن وزير الدفاع الجديد ويس ستريتينغ أبلغ نظيره الأمريكي بيت هكسيث برغبة بلاده في الانضمام إلى التحالف الخاص بتأمين مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن الوزيرين بحثا أيضا الاستثمار الدفاعي والتزامات بريطانيا تجاه حلف الناتو. تصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من أغسطس، بما يتيح فرض قيود عند الحاجة في ظل حالة عدم اليقين بشأن التطورات في إيران. ويجتمع الكابينت الإسرائيلي اليوم أيضا وسط تقديرات بأن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى قبيل لقائه الرئيس الأمريكي ترامب إلى دفع خطوات تتعلق بقطاع غزة. وفي جنوب الضفة الغربية الفلسطينية تجددت انتهاكات مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين غداة اشتباكات أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2. وقال الجيش الإسرائيلي أن المواجهات وقعت قرب مستوطنة سوسيا، وأقام الجيش الإسرائيلي حواجز في المنطقة. استدعت إيران القائمة بالأعمال الأوكراني في طهران وأبلغته احتجاجها على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية. وأضافت الخارجية أن الهجوم نفذه الجيش الأوكراني، وذكرت الخارجية أن الهجوم يهدد أمن دول بحر قزوين، مطالبة الحكومة الأوكرانية بتحمل المسؤولية. هذا واستهدفت القوات الروسية العاصمة كييف بصواريخ باليستية وفق ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية. وقال عمدة كييف إن حطام الصواريخ تسبب في اندلاع حرائق في 3 مناطق، فيما أفاد شهود بسماع دوي انفجارات متتالية في المدينة. أعلنت الشرطة الألمانية مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في حادث دهس وقع في برلين، وحددت الشرطة الألمانية هوية المشتبه به في الهجوم. وأعلنت الشرطة عن عملية أمنية واسعة أصيب خلالها عدد من الأشخاص في وسط برلين، وأكدت أن المشتبه به في الحادثة مرتبط بدوائر متطرفة. أرغمت الحرائق المستعرة في كل من فرنسا وإسبانيا السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. في فرنسا اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم أو أماكن قضاء عطلاتهم. واعتبر وزير الداخلية أنه من المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تنفذ في فرنسا في زمن السلم. أما في إسبانيا حيث التهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار غرب العاصمة مدريد، فيما أعلنت السلطات المحلية في فالنسيا عن حالة وفاة في حريق منفصل قرب المدينة شرق إسبانيا. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. بارامونت تؤجل استحواذها على وارنر براذرز ديسكفري حتى يونيو من العام القادم في ظل معركة قضائية.
2: Decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
3: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
2: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
3: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?

0: عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في أسواق الكريبتو أعلنت منصة بيتمارت لتداول العملات المشفرة إيقاف جميع خدمات التداول لديها ابتداء من 26 من أغسطس على أن تنتهي عملياتها بالكامل في نهاية يناير العام القادم، وذلك بعد مراجعة أوضاعها التشغيلية واستراتيجيتها المستقبلية. ودعت المنصة المستخدمين إلى إغلاق مراكزهم وسحب أصولهم مبكرا، محذرة من احتمال تأخر عمليات السحب بسبب زيادة الطلب وإجراءات التحقق المتعلقة بالهوية ومصدر الأموال وملكية المحافظ. وتزامن الإعلان مع هبوط حاد لرمز المنصة BMX الذي فقد نحو 60% من قيمته خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط مخاوف من تراجع السيولة، خاصة أن معظم تداولات الرمز كانت تتم داخل منصة بيتمارت نفسها. ويعتبر إغلاق بيتمارت ثاني حالة إغلاق لمنصة تداول عملات مشفرة خلال 4 أيام بعد إعلان شركة بيتماكس يوم الخميس الماضي قرارها بوقف عملياتها، مطالبة العملاء أيضا بسحب أصولهم المشفرة. طبعا البيتكوين ما زال يتحرك عند مستويات متدنية أقل من 66,000، حاليا عند 64,400 دولار، والإيثر عند 1,880 دولار. للمزيد حول أسواق الكريبتو ينضم إلينا من دبي محمد حسن، المدير التنفيذي في رفاه لإدارة الأصول. محمد أهلا بك. إذا سمعنا عن إغلاق منصة تداول كريبتو بيتمارت، وقبلها بأيام قليلة بيتماكس تعلن نفس الشيء. ما الذي يحدث اليوم؟ هل هذه نزعة جديدة قد نشهدها، توجه منصات عدد منصات أكبر للكريبتو نحو الإغلاق، ولماذا هذه الصعوبات؟
2: هو الحقيقة يعني في أنالوجي واضح نقدر إن احنا نشوفه ما بين تأثير ارتفاع الفايدة وبقائها مرتفعة. الأنالوجي بنشوفه على البنوك زي ما بنشوفه على منصات تداول العملات الرقمية. فإحنا شفنا في 2024 و2025 موجة إفلاس برضه للبنوك حصلت في قمة التجديد النقدي اللي كان بيقوم به البنك الفيدرالي، وكان يمكن أشهر مثال كان سيليكون فالي بنك، وحتى كان ليه تبعات على بعض الشركات في المنطقة عندنا. نفس الكونسبت دلوقتي بنشوفه مع عودة ارتفاع التضخم، مع الانتسيبيشن انه الفيدرالي ممكن يرفع الفايدة ولو على الأقل مرة واحدة خلال العام الحالي. بنشوف ضغط على العملات الرقمية بصفة عامة، البيتكوين أحد أكبر هذه العملات الرقمية، لكن العملات الرقمية الأخرى بيكون عليها ضغط أكبر من البيتكوين، ولا سيما أن حجم السيولة فيها بيكون أقل. فده مما لا شك فيه أنه بيؤثر على المنصات الخاصة بالتداول، بيضغط على كميات السيولة اللي عندها، بيضغط على عمليات السحب اللي بتتم منها. فعشان كده بنقدر نشوف موجة الإخفاقات في هذه المنصات. نعم.
1: طيب بالنسبة لسعر البيتكوين والذي كان قد انخفض إلى ما دون ال 66,000 دولار، يعني أين ترى من الحالة الفنية مستويات الدعم اليوم والمستوى المستهدف على المدى القصير إلى المتوسط؟
2: نعم، احنا طبعا في يوم 18 و19 يوليو الحالي شفنا البيانات الخاصه بالتضخم اللي جاءت يعني شبيهه للتوقعات، او يمكن في بعض الاحيان احسن من التوقعات، بدعم من انخفاض اسعار الوقود في خلال شهر يونيو اللي كانت بتقيسه هذه التقارير، وهو ده اللي ادى لارتفاع البيتكوين من مستويات ال 64 الى مستويات ال 66.

0: ثم اعيد مره تانيه مع تجدد الاضطرابات او التوترات في المنطقه، بفضل انه بطبيعه الحال وجود هذه التوترات بيرفع اسعار البترول، وارتفاع اسعار البترول معناه زياده في التضخم. لكن انا تصوري ان النقطه الايجابيه اللي احنا نقدر نشوفها هنا انه حصل نوع من انواع فك الارتباط ما بين اتجاه حركة البيتكوين واتجاه حركة الأسهم التكنولوجية. فعلى مدار الشهر اللي فات على سبيل المثال، آخر يعني 4 أسابيع تداول، بنشوف إن البيتكوين قدرت إن هي تعمل ارتفاع 7.8، بينما إنه في نفس ذات الوقت مؤشر ناسداك اللي بيتبعه مثلا صندوق كيو كيو كيو بيعمل تراجعات 4.5%، مؤشر السيمي كوندكتورز من شركة اي شيرز بيعمل تراجعات 13%. فعادة على مدار يمكن ما يقرب من سنة او 9 اشهر كنا بنشوف انه في كورليشن، اسهم التكنولوجيا ترتفع بيرتفع معها البيتكوين، اسهم التكنولوجيا بتنخفض معها البيتكوين. على مدار الشهر اللي فات الكورليشن ده بدأ يقل او يحصل فك للارتباط. فانا شايف ان دي نقطة إيجابية في المستويات الحالية للبيتكوين. أنا متصور إنه الدعم اللي إحنا محتاجين نبص عليه ده هو مستويات 60 إلى 59
1: نعم
0: ألف. ده المستوى اللي يعني لازم تكون حذر جدا في استثماراتك لو البيتكوين رجعت إن هي لمسته أو كسرته. حفاظا على مستويات 66 ده هيفتح الباب إلى الوصول إلى 70 ومن ثم ال 72.
1: شكرا لك محمد حسن، مدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول من دبي، أهلا بك. في جديد صفقة الاستحواذ الضخمة في قطاع الإعلام، وافقت بارامونت سكاي دانس على تعليق استحواذها على وارنر برادرز ديسكفري البالغة قيمته 110 مليارات دولار إلى حين صدور حكم في دعوى قضائية رفعتها عدة ولايات للطعن في الصفقة. وبموجب الاتفاق قد يتأجل إتمام الصفقة حتى يونيو من العام القادم كحد أقصى، ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاندماج. وقد تتحمل بارامونت ما يصل إلى 1.7 مليار دولار كرسوم تأخير لصالح مساهمي وارنر برادرز إذا امتد الإغلاق حتى ذلك الموعد، حيث تبلغ تكلفة التأخير 7 ملايين دولار يوميا في حال عدم إتمام الصفقة بنهاية سبتمبر المقبل. وفي قطاع الرقائق والتكنولوجيا، دافع الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ عن نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، معتبرا بأنها عنصر أساسي للحفاظ على الصدارة الأمريكية في القطاع. وجاء موقف هوانغ في أول منشور له على منصة إكس، شارك فيه رسالة مشتركة وقعتها إنفيديا وعدد من الشركات والمؤسسات، أكدت أن النماذج المفتوحة تعزز الأمن السيبراني وتسرع الابتكار وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك بعد تصريحات لهوانغ دعا فيها إلى منح الشركات الأمريكية حرية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، في موقف يعكس دعمه لبيئة أكثر انفتاحا في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. شهد معرض فارنبرا للطيران استعراض العديد من المركبات الطائرة المرشحة لتغيير أساليب التنقل خلال السنوات القليلة المقبلة، وسط استثمارات ضخمة موجهة إلى هذا المجال المتنامي. التفاصيل مع الزميلة كارينا كامل.
2: التاكسي الطائر في طريقه إلى شوارعنا قريبا، إذ تتصارع الشركات لإطلاق أول نسخة عملية من المركبات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي المعروفة باسم إيفيتول، أو ما يعرف بـ Electric Vertical Takeoff and Landing. ومن بين الشركات الرائدة في هذا المجال إيف إير موبيليتي، التي تؤكد أن طائرتها الكهربائية ستحصل على التراخيص اللازمة بحلول نهاية عام 2028 أو مطلع عام 2029.
3: We here at Eve Air Mobility have always said we're not in the race to be first. We want to make the right product for our customers at the right time, which means we're looking to build a solution that's tailor-made for them. So Eve's eVTOL is 4 passengers, single pilot, and it's a fully electric vertical takeoff and landing aircraft that will be catered to high volumes of passenger transport. So think air taxis going from the airport into the city. So let's take JFK Airport going into Manhattan, Miami Airport going into the city, or Dubai Airport going into the city as well.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء

0: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة. قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
4: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: منتصف النهار.

0: أسعدتم بنهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، وهذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: وقف الضربات مؤقتا ومواصلة الحصار البحري، ترامب يضع طهران أمام خيارين، إما اتفاق سريع أو حرب شاملة.
1: في الواجهة،
0: إيران تتحدث عن محادثات مثمرة حول مضيق هرمز مع عمان، وتواصل بحث الملفات الفنية والسياسية.
1: في الواجهة،
0: التصعيد متواصل في الضفة الغربية، مستوطنون يحرقون مساجد ومنازل، والجيش الإسرائيلي يكثف الحواجز والمداهمات. ونتابع كذلك في الحي المالي.
1: الحي المالي،
0: صندوق الاستثمارات العامة يوقع 3 مذكرات بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار مع مؤسسات مالية دولية. ونتابع كذلك مستمعينا في فقرة المصادر المفتوحة، استعدادات متواصلة لعقد الجولة 7 من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية.

برعاية أمريكية في روما في 4 أغسطس المقبل. قراءة تحليلية في رويترز. وأيضا في استوديو لايت اليوم مستمعينا من داخل الاستوديو مع الصحفية بشبكة العربية الزميلة هزار بحبوح، وحرب ما بعد الاعتزال، كيف يبني ميسي ورونالدو وصلاح إمبراطورياتهم المالية. ونتابع كذلك مستمعين اليوم في برنامج منتصف النهار الزاوية الخاصة، التخصصي يحقق سبقا عالميا بإجراء أول زراعة كبد باستخدام الروبوت أحادي المنفذ لطفل في عامه 6. كما سيكون معنا استشاري جراحة زراعة الكبد والبنكرياس الدكتور ياسر النمري. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية فم على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8. كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ برنامج منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.

0: في الواجهة.
1: إذن مستمعينا، ليلة لم تشهد ضربات بعد أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش بتعليق الهجمات بعد 13 يوما من الضربات المتتالية، لكن القرار وفق ترامب لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري، فالجيش الأمريكي قد يستأنف حملة عسكرية واسعة إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من طهران 100%. خطوة تعليق العمليات العسكرية وفق الرئيس الأمريكي تهدف إلى منح المفاوضات في عمان فرصة واختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق. بالتوازي مستمعينا، مع قرار ترامب أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار المشاورات الفنية والسياسية مع واشنطن، ووصف المحادثات مع المسؤولين العمانيين بشأن مضيق هرمز بالمثمرة. رغم وقف الضربات مستمعينا، أعلن الجيش الأمريكي أن حصاره البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، وأنه غير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطل حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر، وصعد على متن سفينتين لضمان الالتزام التام. كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها صعدت في وقت سابق للتحقق من وضع الناقلة إمتي شارمينار التي ترفع علم جزر القمر في بحر العرب قبل أن تواصل الناقلة رحلتها. كشفت صحيفة تلغراف أن وزير الدفاع البريطاني الجديد ويستسترينت أبلغ نظيره الأمريكي بيت هكسيث برغبة بلاده في الانضمام إلى التحالف الخاص بتأمين مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن الوزيرين بحثا أيضا الاستثمار الدفاعي والتزامات بريطانيا تجاه حلف الناتو.

إذن مستمعينا، تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أوروبيين ومصادر مطلعة. ملامح هذا التحالف مستمعينا لا تزال قيد التشكيل، إذ تخطط بريطانيا والولايات المتحدة لعقد اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع في لندن لبحث آلية تشكيله، فيما تتواصل المشاورات لحسم موعد الاجتماع وجدول الأعمال. هذا التحالف مستمعين يضع إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن التجاري في صدارة أولوياته، إذ يقول أكسيوس إن فتح مضيق هرمز بات أحد العناصر الأساسية في أي استراتيجية أمريكية

للخروج من الحرب مع إيران. كذلك مستمعين، كشف تحقيق لصحيفة التلغراف البريطانية عن حملة يقودها الحرس الثوري الإيراني لإدخال عناصر إلى بريطانيا عبر شبكات تهريب المهاجرين. وبحسب التحقيق تتولى الوحدة 700 التابعة لفيلق القدس هذه العمليات مستخدمة قوارب صغيرة عبر بحر المانش ورحلات جوية من أوروبا الشرقية لنقل العناصر إلى بريطانيا. ونقلت الصحيفة عن مصدر إيراني قوله إن طهران قد تستخدم هؤلاء العناصر لتنفيذ هجمات داخل بريطانيا إذا تصاعدت المواجهة مع الغرب. كذلك أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أن بغداد تكبدت خسائر منذ بدء حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز تجاوزت 120 مليار دولار، وأوضح أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط بلغت خسائرها جراء التداعيات 48 مليار دولار، لافتا إلى أن العراق لم يجد أي موقف إيجابي من إيران بخصوص تصدير النفط العراقي

0: الآن مستمعينا عبر زوم معنا الكاتب والمختص في الشأن الأمريكي الأستاذ سعيد البستاني، وكذلك معنا من لندن الباحث المختص بالشأن الإيراني الأستاذ وجدان عبد الرحمن. أهلا وسهلا بكما في برنامج منتصف النهار. إذن أولا أبدأ مع الأستاذ سعيد البستاني، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه بتعليق هذه الهجمات بعد 13 يوما من الضربات المتتالية، وبالتالي نسأل هنا، هل يشير هذا التعليق برأيك لاستشعار رغبة تفاوض من قبل طهران، أو بمعنى أدق يعني شعر أن طهران الآن لديها رغبة حقيقية فعلا للتفاوض؟
1: بالفعل يعني هناك مؤشرات عن مرونة إيرانية وصلت إلى البيت الأبيض، أكان عبر الوسيط الباكستاني أم عبر الوسيط العماني جراء المحادثات التي تحدث الآن بشأن مضيق هرمز. وهذا الأمر كان يعني العامل الأساسي الذي حدا بالرئيس ترامب لوقف الضربات، لكنه يعني لم يغادر مربع خيار الحرب، وبالتالي هذا الأمر هو أداة ضغط وليس تنازلا للإيرانيين، وبالتالي ستبقى الأمور معلقة، وخاصة الحصار البحري الذي جميعنا نعرف أنه أفعل حتى من الضربات سيستمر، إنما العامل العسكري بالوقت الحالي سيتم يعني تأجيل هذه الضربات إلى حين انكشاف النوايا الإيرانية. كانت تريد إيران فعلا يعني الذهاب إلى مفاوضات؟ هل هي فعلا مستعدة للتنازل عن استعمال مضيق هرمز أداة ابتزاز وضغط كما حصل في السابق؟ هذا الأمر يحتاج إلى يومين أو أكثر يعني لتتضح الصورة، إذا أردنا القول، ما إذا كان الأمر هناك شيء يبنى عليه أم أنها مناورة إيرانية جديدة. ولكن يبدو بحسب ما يعني رشح خاصة من المحادثات العمانية يعني الإيرانية أن هناك نوايا مختلفة هذه المرة. التجربة خير برهان، ولكن يعني الولايات المتحدة في المحادثات العمانية الإيرانية مما لا شك أنها ترحب بهكذا محادثات، لكنها طبعا لا تزال عند موقفها، وهي ترفض أي نوع من أنواع السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أيضا لن تقبل الولايات المتحدة أن يصبح حلفاؤها في منطقة الخليج رهينة يعني السيطرة الإيرانية هذه على مضيق هرمز. وطبعا ثالث سبب هو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تجعل من مضيق هرمز سابقة يمكن أن تلجأ إليها دول أخرى لديها مضائق جغرافية ضمن نطاقها. وهذا الأمر يعني له كثير أهمية بالنسبة لواشنطن.
0: طيب أذهب لي الأستاذ وجدان عبد الرحمن، يعني نعم، حينما تصف الخارجية الإيرانية بمحادثات مضيق هرمز بأنها مثمرة ما يحدث الآن في عمان، كيف يمكن أن نصف هذه الكلمة أن هناك محادثات مثمرة؟ هل تشير مثلا إلى مشروع جديد، إلى اقتراح جديد؟

0: جديد ربما تخرج عنه من خلال هذه المفاوضات برأيك؟
1: في البداية تحياتي لكل مستمعيكم الكرام، لا أعتقد ذلك، لكن التصريحات الإيرانية هي فقط من أجل أنه طالما هنالك مفاوضات تعتبر ذلك إيجابية، أيضا هي من أجل الرأي العام الداخلي الإيراني بأن إيران تفاوض من منطلق عدم التنازل من كما تعتقد أنه مصالح الشعب الإيراني. فهذه التصريحات هي فقط للاستهلاك الإعلامي، لكن واقع الأمر النظام الإيراني ليس لديه ما يمكن أن يتنازل عنه، لأن في نهاية المطاف أعلنت إيران بأنها ستصر حول موضوع مضيق هرمز من الجانب الإيراني، ويجب أن يكون هنالك تنسيقا. فإذا كيف يمكن قراءة هذه التصريحات الإيرانية بأن يكون التنسيق يجب أن يكون مع الجانب الإيراني، وفي الوقت ذاته أنها تعلن بأن هنالك مفاوضات إيجابية وبناء؟ الواقع الأمر لا يدل على ذلك.
0: طيب أستاذ سعيد، يعني الرئيس الأمريكي أيضا إذا عدنا لتصريحاته كان يقول أنه الخيار العسكري لا يزال مطروحا، وبالتالي الشروط التي قد تدفع واشنطن الآن لقفل باب التفاوض نهائيا واستئناف هذه العملية العسكرية التي يعني تم إيقافها بالأمس فقط، كم المهلة التي سيعطيها ترامب للإيرانيين اليوم؟
2: هذا الذي قلته، يعني بضعة أيام، لأن الأمر لن تسمح الولايات المتحدة مرة أخرى للإيرانيين بالمماطلة كثيرا. وعلى كل في هذه المرحلة بالذات هناك متغيرات يعني تحدث، وإن كانت يعني في البداية معظم دول العالم أو خاصة الأوروبيين أو حلف الناتو وغيرها من الدول كانت ربما تلوم الولايات المتحدة على هذا الأمر، لكن بعد أن تم توقيع مذكرة التفاهم واستمرت إيران في يعني استعمال مضيق هرمز لخنق اقتصادات العالم ولابتزاز الولايات المتحدة تحديدا مقابل تنازلات، إيران تصرفت بمنطق أنها منتصرة وأساءت هنا التقدير كثيرا، أن الولايات المتحدة هذه الفرصة التي أعطيت عبر مذكرة التفاهم، وبالتالي الآن عادت الولايات المتحدة، ولكن مع عودتها بات هناك رأي عام دولي وخاصة أوروبي وضمن حلف الناتو، ونراه الآن من تباحث أمريكي بريطاني حول يعني تأمين مضيق هرمز، سوى مظهر من مظاهر يعني التي باتت تتفهم الولايات المتحدة أكثر من قبل، وبالتالي حتى يعني في دول المنطقة بعد الذي حصل باتت يعني وإن كانت دول المنطقة لا تريد يعني توسعا في الحرب، لكنها ربما باتت أكثر تفهما لموقف الولايات المتحدة إزاء يعني الابتزاز الإيراني والاعتداء على ناقلات النفط التي تمر في مضيق هرمز، وبالتالي ليس هناك كثير وقت أمام إيران قبل يعني أن تظهر نواياها الحقيقية، ما إذا كانت يعني تريد أن تتوقف عن استعمال مضيق هرمز كأداة ضغط أم أنها فقط هذه الأمور مناورة. لذلك العودة إلى الوضع العسكري التصعيدي مرجح خلال كما قلت يومين أو ثلاثة، إذا لم يكن هناك من يعني مؤشرات حقيقية عن تنازلات إيرانية بالسلوك بشأن مضيق هرمز.
0: طيب أستاذ وجدان، هل تقتنص طهران برأيك الفرصة الأخيرة اليوم قبل توجيه الضربة الكبرى من واشنطن؟
1: لا نجد هذه المؤشرات في ظل التعنت الإيراني. النظام الإيراني قدم خسائر كبيرة في ما يتعلق بالمطالب التي كان ولا يزال يصر عليها فيما يتعلق بموضوع مضيق هرمز أو فيما يتعلق بموضوع الملف النووي الإيراني، خاصة في الآن في ظل الحديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على إيران الموافقة 100% على الشروط الأمريكية، وأمام إيران فرصة قليلة أن تجيب على هذه المطالب. إذن في ظل الشروط الأمريكية، وبالطبع هي ضغطا نفسي على النظام الإيراني وشروطا تفاوت

0: قضية إلى جانب أنه طمئنت الدول المنطقة بما فيها الدول الخليجية وأيضا إسرائيل بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتنازل عن ضغطها على الجانب الإيراني ما لم يكون دولة طبيعية. ولا أعتقد بأنه النظام الإيراني لديه هذه الإمكانية أن يكون دولة طبيعية وأن يسمح بمرور السفن والعبور الآمن من مضيق هرمز أو فيما يتعلق بالملفات التي يعني تؤرق إسرائيل أو الدول في المنطقة. لا أعتقد أن إيران لديها هذه الإمكانية ولا نجد هذه الإمكانية في ظل هذه الخسائر الكبيرة التي قدمتها، لكنها لم تتنازل وفي هذه المرحلة لا أعتقد. وتعقيبا على سؤال حضرتك، أعتقد أنه الإدارة الأمريكية ستعطي مهلة من الزمن للجانب العماني لكي ترمي الكرة في ملعب النظام الإيراني، وأيضا كما يبدو وما نتابعه هنالك استعدادات عسكرية كبيرة صحيح في المنطقة. وأعتقد أنه في حال جهزت الولايات المتحدة الأمريكية عتادها وأيضا قواتها العسكرية، أعتقد أنها ستكون هنالك ضربات كبيرة هذه المرة على الجانب الإيراني. للأسف الشديد بدأ النظام هو يدمر نفسه وأيضا يضر بمصالح دول المنطقة والاقتصاد العالمي.
1: طيب سؤال أخير، يعني أستاذ وجدان، إذا ما تم تشكيل هذا التحالف ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بشكل عسكري وبقوة دولية، ماذا تمتلك إيران حينها إذا تم تشكيل هذا التحالف؟
0: إيران فقط كل ما لديها أن توسع خلافاتها مع دول المنطقة. بريطانيا كانت ضمن الدول المحايدة ولم تدخل في هذا المجال، لكن بعد تغيير رئيس الوزراء بيرنهام في بريطانيا تغيرت الأمور. اليوم نشهد اجتماعات كبيرة على مستوى وزراء دفاع وأيضا في مجال الأمن بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وهذا تغير كبير. إيران تتخوف بشكل كبير من بريطانيا لأن بريطانيا لديها خبرة كبيرة وواسعة في السياسة الإيرانية، لذلك تدخل بريطانيا في هذا المجال و التوجيه ضربات للجانب البريطاني في المضيق. وهنالك حديث عن أن إيران قامت أو تقوم حاليا بإرسال عملائها إلى داخل بريطانيا من أجل تهديد أمن بريطانيا. هذا يؤكد بأن بريطانيا هي جادة فيما يتعلق بموضوع فتح مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لكما عبر زوم، الكاتب والمختص في الشأن الأمريكي الأستاذ سعيد البستاني، وكذلك من لندن الباحث المختص بالشأن الإيراني الأستاذ وجدان عبد الرحمن. تحياتي لكما.

0: هل تدخل إسرائيل الحرب؟ سؤال أثار جدلا بعدما تحدثت مصادر إسرائيلية عن استعدادات وتأهب عسكري لاحتمال عودة انخراطها في الحرب. عموما مستمعينا، تصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 11 من أغسطس بما يتيح فرض قيود عند الحاجة في ظل حالة عدم اليقين بشأن تطورات في إيران. يجتمع الكابينة الإسرائيلية اليوم أيضا وسط تقديرات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى دفع خطوات تتعلق بقطاع غزة.
1: في الواجهة،
0: تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أضرموا النيران بمسجد بلدة قصرى جنوب نابلس وهجموا منازل عدة في قرية بيت فوريك شرق المدينة. هذا وأحرقت مجموعات أخرى من المستوطنين آليات ومعدات ثقيلة في شمال شرق رام الله، وامتدت هذه الاعتداءات لتشمل إغلاق طرق واعتداءات على المركبات.

0: قررت بلجيكا تقييد استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية لتنضم إلى خطوات أوروبية متصاعدة شملت فرض عقوبات على مستوطنين وجماعات متطرفة والتحرك في عدد من الدول نحو حظر بضائع المستوطنات أو تشديد القيود عليها. إجراءات تعكس اتساع الغضب الأوروبي من الاستيطان وعنف المستوطنين. التقرير التالي والتفاصيل نتابع.
1: هذه واحدة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة لآلاف من المستوطنين الذين يقطنونها، فيها مصانع ومزارع وعجلة إنتاج متكاملة بحد ذاتها. في الضفة الغربية نحو 35 منطقة استيطانية صناعية، وتقدر قيمة ما تصدره هذه المستوطنات سنويا إلى أوروبا بنحو 300 مليون دولار. وهذا هو الوجه الثاني للاستيطان، بات أقرب إلى عمليات السطو المسلح. مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي وفق ما تظهره هذه المشاهد يهاجمون القرى ويسرقون المواشي ويحطمون المنازل ويقتلون مواطنين أبرياء، كما حدث في قرية دير جرير شرقي رام الله ليلا، حيث قتل شابان بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين على القرية.
2: مستوطن على البيت باب الدار، روح.
3: هجموا علينا المستوطنين، هجموا علينا وصاروا يضربوا فينا، وحملوا حجار صاروا يرصدوا علينا ويضربوا فينا، كبوا لنا الزيت، كبوا وكسروا الكزاز علينا.
1: لسنوات بقيت هذه الاعتداءات فاتورة يدفعها الفلسطينيون وحدهم، لكن تزايد العنف وتوسع الاستيطان بدأ يرفعان الكلفة على إسرائيل خارج الضفة أيضا. وفي بروكسل يوضح لنا الزميل سلام كيالي كيف تنتقل الضغوط من الإدانة السياسية إلى أبواب التجارة.
4: على هذه الرفوف في متاجر بروكسل ينتقل الضغط السياسي على إسرائيل من السياسة إلى التجارة. فواكه وخضروات ومواد غذائية أنتج بعضها في مستوطنات إسرائيلية لا يعترف الاتحاد الأوروبي بشرعيتها. الحكومة البلجيكية قررت حظر استيراد منتجات المستوطنات من دون أن تحدد موعد التنفيذ أو آليات التحقق من مصدر البضائع، وسط اتهامات لإسرائيل بتغيير بيانات المنشأ. واتخذت دول أوروبية أخرى خطوات مشابهة، بينها إسبانيا وهولندا وسلوفينيا، لكنها ظلت قرارات منفردة.
5: لكن التناقضات فيه جدا كبيرة. أولا أنه بيشمل التصدير بس بيشمل الاستيراد بس ما بيشمل تصدير البضائع الأوروبية على المستوطنات. ثانيا والأخطر أنه ما بيشمل الجولان يلي هو ضد القانون الدولي بشكل كتير واضح. وثالثا أنه هذا القانون فقط على سنة واحدة ولازم يجدد سنة الجاية.
4: محكمة العدل الدولية دعت الدول إلى وقف العلاقات التجارية والاقتصادية التي تساهم في استمرار الاحتلال والاستيطان، لكن الاتحاد الأوروبي الذي يكرر رفضه للاستيطان وتمسكه بحل الدولتين لم يحول هذه المواقف بعد إلى قرار موحد وملزم.
6: في الواجهة،
0: تتواصل الاستعدادات لعقد الجولة السابعة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في 4 أغسطس المقبل. الوفد اللبناني سيطالب خلال الجولة المقبلة بتوسيع المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الإسرائيلية، فيما سيطالب الوفد الإسرائيلي بحصرها في تقييم نتائج المرحلة التجريبية الأولى وخلو القرى من عناصر حزب الله وصواريخهم. في زوطر الغربية يواصل الأهالي العودة إلى بلدتهم في الجنوب اللبناني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وانتشار الجيش اللبناني فيها في أولى مراحل تنفيذ اتفاق الإطار. وتفتقد المنطقة معظم مقومات الحياة جراء الدمار الواسع الذي سببته الغارات الإسرائيلية.

استهدفت القوات الروسية بنى تحتية في ميناء تشيرمونورسك بمقاطعة أوديسا تستخدم لنقل وتخزين الشحنات العسكرية. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري في كييف التي تستخدم في إنتاج وتجميع وتخزين الطائرات المسيرة بمختلف أنواعها ومكوناتها.

بحسب الوزارة، فقد نفذت الضربات بأسلحة عالية الدقة برية وجوية. كما استهدفت القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ باليستية وفق ما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن حطام الصواريخ تسبب في اندلاع حرائق في 3 مناطق على الأقل، فيما أفاد شهود بسماع دوي انفجارات متتالية في المدينة.

0: قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف إن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يكون ممكنا إذا جمد الطرفان الصراع واستأنفا المفاوضات. وفي كلمة ألقاها إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى روسيا كازاخستان في مدينة أومسك السيبيرية، أشاد توكاييف بالمرونة الدبلوماسية القصوى التي أبداها بوتين. دعونا نتابع.
1: ربما حان الوقت لتجميد هذا الصراع والعودة إلى صيغة إسطنبول نظرا للنتائج المهمة التي تحققت هناك. حينها وبطبيعة الحال وبوجود ضمانات أمنية من القوى العظمى بما في ذلك روسيا، يمكننا المضي قدما نحو السلام الذي طال انتظاره. هذه هي اللحظة المناسبة لإنهاء هذه الحرب برمتها.
0: إذن مستمعينا، بوادر أزمة جديدة بين إيران وأوكرانيا. سبب هذه الأزمة استهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر القزوين. إيران أعلنت احتفاظها بحق الرد لهجوم وقالت إن الحادثة أسفرت على مقتل بحار وإصابة آخرين. الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الأوكراني لديها وأبلغته احتجاجها الشديد بحسب وسائل إعلام إيرانية. هذا وكانت كييف قد تحدثت عن استهدافها لسفينة حربية روسية إلى جانب سفن كانت تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.
2: في الواجهة،
0: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بسرعة إقرار قانون إنفاذ أو إنقاذ أمريكا. ويهدف قانون إنقاذ أمريكا، وهو مشروع قانون انتخابي، إلى تشديد إجراءات التصويت، إذ يلزم الناخبين بإثبات الجنسية الأمريكية عند الإدلاء بأصواتهم.
2: في الواجهة،
0: إلى موضوع آخر مستمعينا، في الواجهة، الحرائق في إسبانيا وفرنسا لا تزال مشتعلة، مجبرة السلطات على إجلاء أكثر من 260 ألف شخص، خاصة في مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها. إذن مستمعينا، فعلا صيف هذا العام لم يقتصر على ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، بل حرائق مدمرة أكلت الأخضر واليابس. هذه الحرائق التي نتابعها مستمعينا في فرنسا أرغمت السلطات على إجلاء أكثر من 197 ألف شخص. وصفها وزير الداخلية لوران نونيز بأنها أكبر عملية إجلاء لمدنيين تنفذ في فرنسا في زمن السلم، طبعا عشرات الآلاف منهم من مدينة بوردو الفرنسية الكبرى. إذن مستمعينا، تسعى نطاق حرائق الغابات في فرنسا، حيث أعلن وزير الداخلية لوران نونيز أن هناك 32 حريقا كبيرا عبر البلاد، وتعمل فرق الإطفاء والإنقاذ على معالجتها، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف تم إجلاؤهم عن منازلهم خصوصا في جنوب غربي فرنسا. كما أعلن عن إصابة العشرات من عناصر فرق الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحرائق. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود.
3: نتواجد على بعد أمتار من إحدى أكبر بؤر حرائق الغابات في فرنسا، عند آخر نقطة يمكن الوصول إليها قرب بلدة سوموس البعيدة 50 كيلومترا عن مدينة بوردو. العشرات من عناصر الأمن أصيبوا بجروح خلال عمليات الإنقاذ والإطفاء، فيما عمل المئات من عناصر الدرك الوطني والآلاف من عناصر فرق الإطفاء على إنقاذ عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم على عجل عن بؤر اشتعال النيران التي توزعت على جنوبي فرنسا وجنوبها الغربي. بعض الناجين تحدث عن مشاهد تشبه نهاية العالم، فيما قال آخرون

0: إن نهاية عالم ما قد تبدأ إذا تلاحقت موجات الحر الشديد التي تعقبها موجات جفاف تقف وراء هذه الحرائق التي اشتعل بعضها طبيعيا لكن البعض الآخر أشعل بفعل فاعل، تقول السلطات الفرنسية. حسين قنايبر من مشارف بلدة سوموس في إقليم لاجيروند جنوبي غربي فرنسا.
1: مصادر مفتوحة.

في لبنان مستمعينا تتواصل الاستعدادات لعقد الجولة السابعة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في الرابع من أغسطس المقبل. كما ذكرنا الوفد اللبناني سيطالب خلال الجولة المقبلة توسعة المناطق التجريبية واستكمال الانسحابات الإسرائيلية، فيما سيطالب الوفد الإسرائيلي بحصرها في تقييم نتائج المرحلة التجريبية الأولى وخلو القرى من عناصر حزب الله والصواريخ. القراءة السياسية مستمعين، وفق مقاربة رويترز الموقف اللبناني، يسعى الوفد اللبناني إلى توسيع نطاق المناطق التجريبية لتشمل بلدات إضافية، باعتبار أن نجاح التجربة الأولى يجب أن يقود إلى انسحابات إسرائيلية أوسع، بما يعزز سلطة الدولة اللبنانية جنوبا ويمنح الحكومة دليلا عمليا على تنفيذ التعهدات الأمريكية.

أيضا مستمعينا، الموقف الإسرائيلي يربط أي توسع في الانسحاب بإثبات خلو المناطق من مقاتلي حزب الله والصواريخ والبنية العسكرية، ويرى أن تقييم نتائج المرحلة الأولى يجب أن يسبق أي خطوات إضافية. وتعتبر إسرائيل أن الأمن هو المعيار الأساسي لأي انسحاب جديد. الدور الأمريكي هنا، تنظر واشنطن إلى هذه الجولات باعتبارها آلية لبناء الثقة تدريجيا. يمكن قراءة المشهد سياسيا مستمعينا من وجهة نظر رويترز. سياسيا تكشف المواقف أن الطرفين لا يختلفان فقط على الجدول الزمني، بل أيضا على ترتيب الأولويات. لبنان يطالب أن يكون الانسحاب الإسرائيلي أولا لأنه يعده التزاما أساسيا، وإسرائيل أيضا تصر على أن تكون الضمانات الأمنية أولا قبل أي انسحاب إضافي.

وصلنا الآن مستمعينا إلى الزاوية الخاصة في برنامج منتصف النهار، حيث نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في تحقيق إنجاز طبي عالمي جديد بإجراء أول عملية زراعة كبد لطفل باستخدام الروبوت وحادي المنفذ، في خطوة تعد نقلة نوعية في جراحات زراعة الأعضاء لدى الأطفال. يأتي هذا النجاح مستمعينا تتويجا لخبرات متراكمة في الجراحة الروبوتية، حيث أسهمت التقنية في إجراء العملية عبر فتحة جراحية واحدة. هذا الأمر ساعد على تقليل التدخل الجراحي وتسريع تعافي الطفل، وفتح كذلك آفاق جديدة لاستخدام الروبوت في أكثر العمليات الجراحية تعقيدا ودقة. الآن مستمعينا معنا عبر الهاتف استشارة

0: أري جراحة زراعة الكبد والبنكرياس الدكتور ياسر النمري. أهلا وسهلا بك معنا دكتور ياسر في برنامج منتصف النهار. أولا نبارك هذا الإنجاز الكبير وهذا التقدم الباهر في هذه العملية كأول عملية زراعة كبد تتم عن طريق الروبوت. دعنا أولا دكتور يعني نتعرف على المرض الذي كان يعاني منه الطفل وكيف تم الاستعداد أيضا لهذه العملية.
1: مساء الخير. بالنسبة للمرض الطفل هو عبارة عن متلازمة، حيث يعاني الطفل من مرض السكري نتيجة هذه المتلازمة، مما يؤثر وينتهي بمضاعفات على الكبد وتؤدي إلى فشل الكبد. فعندما يحصل فشل الكبد المريض يتعرض لنوبات تسمم كبدي، ومما يضطر إلى التنويم أكثر مرة، وبالتالي ينتهي بزراعة كبد للمحافظة على الحياة.
0: نعم. طيب دكتور ياسر، يعني حينما نقول أحادي المنفذ، يعني روبوت أحادي المنفذ، ما المقصود بهذه الكلمة؟ هل يعني عن طريق فتحة جراحية واحدة تمت، أم كيف يمكن أن نفسرها طبيا يعني؟
1: صحيح، هو الجراحة الكلاسيكية الروبوتية عبارة عن أكثر من منفذ تتراوح ما بين 4 إلى 5 فتحات، وفتحة أخرى بيتم عن طريقها استخراج الكبد التالفة ووضع الكبد الجديدة. بالنسبة لجراحة الكبد الحديث في المنفذ، يتم الاستغناء عن جميع الفتحات هذه بفتحة واحدة تتراوح ما بين 7 سنتي إلى 10 سنتي، وخاصة في الأطفال، مما يساعد على سرعة استشفاء عالية أقل ألم ممكن، مما يساعد بسرعة استشفاء للطفل والاستغناء عن المدة المطولة في العناية المركزة.
0: نعم،
1: هي عبارة عن استغناء عن الفتحات بفتحة واحدة تتم عن طريق العملية بشكل كامل، واستخراج الكبد القديم ووضع الكبد الجديدة وزراعتها.
0: طيب إذا تحدثنا عن أبرز التحديات التي واجهت هذا الفريق الطبي أثناء العملية لعملية لهذا العمر، يعني لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، يعني
1: طبعا العملية صعوبتها تكمن في إجراء عملية بتقنية متقدمة جدا لاستخدام فتحة واحدة، بدقة العملية، لأن زراعة الكبد تحتاج إلى دقة خاصة في توصيل الشرايين والأوردة والقنوات الصفراء بالنسبة للكبد الجديدة، وهذا يحتاج دقة عالية ومهارة تم اكتسابها والتجهيز لها خلال فترة من 2023، حيث بدأنا بزراعة الكبد بالروبوت متلقين البالغين والأطفال. تمينا بفضل الله سبحانه وتعالى 170 عملية زراعة كبد بالروبوت. وبالنسبة للمتبرعين استئصال كبد بالروبوت أكثر من 1700 متبرع. هذه الأعداد ساعدتنا بالتجهيز بالتقنيات والكادر الطبي المتميز لن نقوم بهذه المرحلة والتي هي زراعة كبد بمنفذ واحد.
0: نعم. طيب يعني دعنا نتحدث أيضا دكتور ياسر عن التخطيط لهذه العملية. كيف كان التخطيط ما قبل العملية لضمان سلامة الطفل ولضمان أيضا سلامة الشخص المتبرع له وهو والده أيضا؟
1: صحيح. بالنسبة للمتبرع، هو تم التبرع بالطريقة الكلاسيكية باستئصال الفص الأيسر من الكبد للتبرع. بالنسبة للطفل، تم التخطيط للعملية بحيث كل الخطوات تم دراستها أكثر من مرة، والتخطيط لمراحل العملية بشكل يضمن سلامة المريض أولا، ووجود خطط احتياطية في حال احتجنا إلى العملية الكلاسيكية وزراعة الكبد بالفتح، وتم مراجعتها، وساعدنا كثيرا جدا اللي هو الخبرة المتراكمة خلال تقريبا ممكن تكون 2000 عملية روبوت.
0: نعم.
1: تميناها بفضل الله سبحانه وتعالى في مستشفى الفيصل الخاص بزراعة الكبد.
0: نعم. طيب

0: هذا ساعدنا جدا في الاقدام على الخطوه زراعتك بالنفذ الواحد.
1: طيب دكتور ياسر، لو نتحدث كذلك عن كيف كانت حالة الطفل ما بعد إجراء هذه العملية، مؤشرات نجاح هذه العملية، كيف لمستموها أيضا أنتم كفريق طبي أجرى هذه العملية كأول عملية زراعة كبد بروبوت أحادي المنفذ؟
0: طبعا

0: بالعاده الاطفال يحتاجون انهم يذهبون لعنايه مركزه
1: صحيح.
0: ويكونون تحت التنويم الصناعي للسيطره على الالم. زي ما تعرف الاطفال لا يتحملون الالم، شفاهم
1: صحيح
0: الله عافاهم، على عكس البالغين. فبالعاده يحتاجون يكونوا تحت التنويم ومسكنات الم عاليه نوعا ما. بفضل الله في هذا الطفل لم يحتاج انه يكون تحت التنويم الصناعي
1: هي تقريبا
0: تماما.
1: أخذت كم ساعة دكتور؟
0: تقريبا في 8 ساعات تقريبا مع التخدير. فتم الإفاقة في غرفة العمليات، الألم كان تحت السيطرة، وتم وضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة، على عكس المرضى اللي يكون تحت التنويم الصناعي.
1: نعم.
0: وبفضل الله تم نقله للجناح بعدها، وكان وظائف الكبد على المستوى المرغوب فيه، وما شاء الله تبارك الله كان الطفل يتحرك.
1: جميل، نتمنى له طبعا دائما الصحة والعافية، لكن خطط متابعة الطفل هذه كيف ستكون مستقبلا، يعني فيما يتعلق بالكبد والسكري والمرض الوراثي أيضا كما تحدثت في بداية هذه المقابلة دكتور؟
0: طبعا هذه الحالة المعقدة يتم متابعتها من فريق طبي متخصص. احنا من ناحية زراعة الكبد ووظائف الكبد، بحيث اننا نتابع الكبد من ناحية الوظائف، سيولة الدم، لان الكبد تسيطر على او تنتج بعض الانزيمات المتعلقة بالسيولة، تكسير السموم والصفرة، والمتابعة للشرايين والأوردة بالأشعة التلفزيونية. بالنسبة للمتلازمة، أطباء السكري أيضا يتابعون المريض، وهو فريق طبي متكامل.
1: نعم.
0: يتابع الحالة بحيث أن يتم علاج المريض بخطة متكاملة من جميع النواحي.
1: جميل. طيب دكتور، يعني في خواتيم هذا اللقاء، الذي شعرتم به أنتم كفريق طبي أجرى هذه العملية، ما الذي شعرتم به بعد يعني نجاح هذه العملية كفريق طبي متكامل موجود في مستشفى الملك فيصل التخصصي؟
0: بالنسبة لنا كفريق طبي، يعني لا شيء أجمل من أن ترى المريض الذي كان يعاني قبل العملية أنه بصحة طيبة وجيدة وبأقل ألم ممكن بعد العملية، وخاصة الأطفال. فلما تشوف مريض، لما رأينا الطفل بعد العملية وتقريبا شبه معدوم الألم مع مسكنات خفيفة ويتحرك في الجناح، يعني لا شيء يعدل هذه. نرى الأطفال بصحة وعافية.
1: شكرا جزيلا لك استشاري جراحة زراعة الكبد والبنكرياس الدكتور ياسر النمري، ونبارك لكم أيضا من جديد هذا الإنجاز الكبير وأمنية الصحة والعافية لهذا الطفل. شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور ياسر، تحياتي.
0: شكرا
1: لك.
0: شكرا لك.
2: منتصف النهار. الحي المالي.
1: نبدأ مستمعينا بجولة سريعة على أبرز الأخبار الاقتصادية التي نتابعها اليوم. فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من 60 دولة. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن السبب الرئيسي لهذا القرار يعود إلى أن الدول المشمولة لا تطبق بصورة كافية حظرا على السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3 مذكرات تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة إجمالية تصل إلى 24.5 مليار دولار. تتضمن الاتفاقيات إطارا تمويليا بقيمة 15 مليار دولار مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لدعم تمويل شراء السلع والخدمات الأمريكية. أبرمت الكويت اتفاقا مع 3 شركات عالمية للملكية الخاصة بقيمة 16 مليار دولار في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. الصفقة مستمعينا تتعلق باستئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام جميع خطوط الأنابيب التابعة لإحدى

شركات مؤسسة البترول الكويتية. وافق مجلس الوزراء العراقي على توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء خطوط أنابيب نفط تربط مواقع الإنتاج العراقية بموانئ التصدير عبر البحر المتوسط. والآن مستمعينا وصلنا إلى فقرة استوديو لايت.

0: إذن مستمعينا اليوم في استوديو لايت الحديث عن حرب ما بعد الاعتزال، كيف يبني ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح إمبراطورياتهم المالية؟ مع اقتراب نهاية المسيرة الاحترافية لعدد من أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث، تغيرت طبيعة المنافسة بينهم بشكل واضح. ففي الماضي مستمعينا كان الجدل يدور حول عدد الأهداف والبطولات والكرات الذهبية والأرقام القياسية داخل المستطيل الأخضر، لكن اليوم أصبح السؤال الأهم هو كيف سيحافظ هؤلاء النجوم على ثرواتهم ونفوذهم بعد الاعتزال. داخل الاستوديو معنا الصحفية بشبكة العربية والزميلة هزار بحبوح. هزار، أهلا وسهلا بك معنا في استوديو لايت اليوم. إذن يعني لم يعد التنافس بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح فقط على كرة القدم أو عالم كرة القدم، كل شخص اتجه لتكوين، دعني أقول تكوين ما بعد الاعتزال، وهناك أيضا تنافس على هذا التكوين. صحيح
1: صحيح محمد. هلأ بالبداية طبعا هدول النجوم الثلاثة البعض منهم خلص شارف على الاعتزال، ويمكن محمد صلاح لسه باقي له كم سنة ولكن أيضا يقترب من الاعتزال، وبالتالي النجومية الكروية قد لا تدوم لهم على الأقل من الناحية المادية، وبالتالي النجوم الثلاثة قرروا أنه يتنافسوا في المجالات الاقتصادية، ولكل منهم اختار مسار خاص فريد فيه.
0: لكن يعني الغريب هزار أنه يعني هم نجوم كرة قدم، لماذا مثلا لم يستثمروا هذا الأمر في نفس المجال، في مجال كرة القدم مثلا، في إنشاء أكاديميات، في تعليم ناشئين، في لماذا اتجهوا مثلا لمجالات مختلفة يعني بعيدة ربما عن كرة القدم؟
1: صحيح محمد. هلأ مثل ما حضرتك بتعرف في مجال كرة القدم دائما في نجوم تصعد ونجوم تخفت بحكم أنه هي سنة الحياة. صحيح. وأيضا سنوات اللاعب نسبيا قصيرة، وبالتالي ممكن أن يتجهوا إلى إنشاء منشآت كروية، ولكن هلأ هذا ليس الحال مع هالنجوم الثلاثة. خليني أطلعك شوي عليهم.
0: طيب.
1: البداية مع ميسي.
0: طيب.
1: ميسي كان خلينا نقول الأجرى بين النجوم الثلاثة لأنه اختار يروح إلى دعم شركات التكنولوجيا. صحيح أنه المجال بعيد عن خبراته الكروية، لذلك أنشأ منصة خاصة فيه، منصة استثمارية. المنصة الاستثمارية تحمل اسم بلاي تايم ب 2022، وظف فيها فرق متخصصة. هاي الفرق تدعم الشركات التكنولوجية الناشئة، ومحمد نحن عم نحكي على شيء مو مضمون، فيه مخاطر عالية.
0: صحيح.
1: يعني هاي الشركات إذا فازت أو أو أو نجحت بتحقق له عوائد ضخمة، ولكن إذا لم تنجح الخسائر
0: وما تخسر كبير. صحيح، خسائر ستكون كبيرة يعني هزار. لكن ما الذي يميز اليوم ما يقوم به ميسي كاستثمار عن غيره أيضا من الاستثمارات، يعني الشركة التي يقوم بها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟
1: ميسي قد يكون عم يتبع خلينا نقول طفرة الذكاء الاصطناعي اللي العالم بأجمله يشهدها. يعني حتى بعيد عن ميسي فينا نحكي عن كوريا الجنوبية اللي أيضا الشعب فيها أصبح مهووس في الذكاء الاصطناعي، ويبدو هذا الهوس انتقل إلى صحيح. ميسي. وميسي كونه بيعرف أنه خبراته الكروية قد يمكن ما تدعمه كفاية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، لهيك ميسي يقوم بها عن بعد. يعني وظف فرق مختصة هي من تقوم باختيار الشركات والاستثمار فيها. أما ميسي نفسه كشخص أو كاسم ما زال مستمر في الحملات الإعلانية الترويجية، وأيضا لسه مستمر على العقارات والنمط الكلاسيكي أكثر من الاستثمار،
0: وهي طبعا تحقق عوائد كبيرة. لكن طبعاً. كريستيانو

0: ركز على قطاع الصحة واللياقة البدنية، لماذا هزار؟
1: صحيح، هلا كريستيانو رونالدو اختار نهج مختلف. معروف كريستيانو رونالدو بستايل الصحي تبعه، هو جدا شديد
0: والاكل الصحي وغير ذلك.
1: بالضبط، وبالتالي اختار انه استثماراته تكون في شركات تكنولوجيا لكن صحيه. ابرز هي الشركات كانت هوب، وبالتالي هو يستثمر في هذه الشركات اللي بتعمل أجهزة تكنولوجية بتراقب مؤشرات الجسم، معدل ضربات القلب بالضبط وإلى آخره. وهذا الشيء بيضل محافظ على صورته قدام المستثمرين وقدام الجمهور كشخص يعزز الصحة والحفاظ عليها.
0: ربما هو أقرب شخص يعني لما يحبه وما يفعله الآن مجال كرة القدم، لكن استراتيجية محمد صلاح تختلف تماما كل الاختلاف عن الذكاء الاصطناعي وعن مسألة اللياقة البدنية والصحية.
1: صحيح محمد، طبعا محمد صلاح هو الأصغر بينهم، يعني لسه بعمر 34 وما زال أمامه بعض الأعوام. في هذه المرحلة محمد صلاح اختار النهج الكلاسيكي أكثر، العقارات، الشركات التجارية اللي بتحقق عوائد مضمونة وموعد ملموس لجني الأرباح، وما فينا ننكر أنه هي أيضا عم بتجيب له عوائد ضخمة.
0: صحيح، هو يحب أن يكون الأمر يعني مضمون ولا يريد الخسائر ربما. طيب، أي النهج الاستثماري هزار يبدو الأكثر جرأة وفي نفس الوقت الأكثر ربحية ربما من بين كل هذه التي تحدثنا عنها؟
1: لا يمكن الإنكار أنه النهج الثلاث مسارات المختلفة كلها قد تحقق عوائد في المستقبل، ولكن إذا بدنا نحكي على معيار الجرأة، ميسي هو الأجرأ. لأنه في الأخير ممكن 50-50 شانس، ممكن هاي الشركات تحقق عوائد ضخمة وممكن لا. كريستيانو رونالدو هو النهج الوسط، جمع بين المخاطرة نوعا ما ولكن الحفاظ على هويته واللي بتجيب له بالأخير عوائد نوعا ما مضمونة. لكن الأكثر، أو خلينا نقول الأكثر أمانا، هو محمد صلاح، لأنه اعتمد على النهج الكلاسيكي
0: اللي العقارات والتجارة، وهو أمر معروف يعني ومجرب لدى الكثيرين.
1: صحيح،
0: حول العالم يعني.
1: صحيح.
0: شكرا جزيلا لك الزميلة هزار بحبوح، صحفية بشبكة العربية، سعداء بوجودك معنا اليوم.
1: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا. مستمعينا، تكاملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار برنامج فيدباك مع الزميلة أثير مباركي. أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية اف ام.
2: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
4: من الوقت السابق احسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
2: من السياسة الى الاقتصاد،
5: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
2: الى الرياضة
6: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع اخبار العربية اف ام، العالم اقرب.
8: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
9: عبر شبكة مراسلين.
0: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
9: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
9: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
11: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
9: تغطية خاصة،
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
9: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: حنقفلها،
16: أقفل الكاميرا خلاص.
17: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
18: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
17: وبين الضجيج

0: الثلاجي والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
1: يعني توجه صحيح اني
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
6: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.

أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار، ونبدأ هذه العناوين بالأخبار العاجلة التي ترد الآن مستمعين للعربية FM. رومانيا تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي بعد إسقاط مسيرات، وتقول من غير المقبول أن تستمر روسيا بانتهاك مجالنا الجوي. وفي خبر عاجل الآن أيضا مستمعين، ورد استدعاء السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك موسكو لمجال رومانيا الجوي. أيضا ضمن الأخبار التي وردت قبل قليل، الجيش الإيراني أوقفنا الهجمات بعد وقف أمريكا لضرباتها. إيران تتحدث عن محادثات مثمرة حول مضيق هرمز مع عمان، وتتواصل في بحث الملفات الفنية والسياسية. استعدادات متواصلة لعقد الجولة السابعة من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في 4 أغسطس المقبل. التصعيد متواصل في الضفة الغربية، مستوطنون يحرقون مساجد ومنازل، والجيش الإسرائيلي يكثف الحواجز والمداهمات. في الاقتصاد، صندوق الاستثمارات العامة يوقع 3 مذكرات بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار مع مؤسسات مالية دولية. وكذلك ناسداك يتراجع وسط مخاوف بشأن الانفاق على الذكاء الاصطناعي. وروسيا تمدد حظر تصدير البنزين وتربط رفع قيود الديزل بتعافي السوق. في عناوين الأخبار الرياضية مستمعينا، برشلونة يضم الجناح السريع أديمي من دورتموند. وكذلك باريس وبرشلونة يقتحمان السباق مع ريال مدريد على خطف رودري. أرسنال يضم اليوناني زوليس قادما من كلوب بروك. وفي فورمولا 1 تراجع هاملتون 3 مراكز كعقوبة بسبب إعاقة بياستري. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل

0: انطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
2: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، عادي يمكن غيري يختلف.
1: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
4: نعم، مطلب في بيئة العمل.
5: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
1: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في الجروبات.
1: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية إف إم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
1: فيدباك.
0: كل يوم نستيقظ على خبر جديد عن الذكاء الاصطناعي، تقارير تتحدث عن نماذج ذكاء اصطناعي حاولت تجاوز القيود، وقضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وأصوات تطالب بتخفيف القيود القانونية لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي. وفيدباك الناس يسأل: هل نحن أمام أعظم قفزة تقنية في تاريخ البشرية، أم أمام تقنية تتطور أسرع من قدرتنا على تنظيمها؟
1: فيدباك.
0: ابتداء من سبتمبر المقبل لن يكون الحصول على رخصة فال للوساطة العقارية كما كان سابقا. الهيئة العامة للعقار مستمعينا أقرت مسارا تدريبيا واختبارا مهنيا حضوريا قبل ممارسة المهنة، خطوة رحب بها كثيرون بينما اعتبرها البعض وسيلة لرفع جودة السوق. الآخرون تساءلوا: هل ستقضي فعلا على الممارسات الخاطئة أم أنها عبء إضافي على الوسطاء؟
1: فيدباك.
0: السينما تقول في تغريدة لها: شاهد الآن وادفع لاحقا. وفيدباك الناس يقول: خفضوا الأسعار بدل أن تقسطوها. ونحن نسأل: عندما تطرح خدمة اشتري الآن وادفع لاحقا لتذكرة ترفيهية، هل هذه مرونة مفيدة للعميل أم أنه اعتراف غير مباشر بأن تكلفة التجربة أعلى من المعتاد أو أعلى من المعقول؟

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: ننتقل مستمعينا إلى أولى ملفاتنا في حلقة اليوم، وكما تحدثنا كل يوم هناك خبر جديد عن الذكاء الاصطناعي، والناس تسأل هل الذكاء الاصطناعي فعلا أعظم اختراع في تاريخ البشرية أم أنه يتطور ويفوق قدرتنا على استيعاب هذا الأمر. الأسبوع الماضي مستمعينا انتشر خبر عن نموذج لأوبن أي آي استطاع خلال اختبار أمني أن يخرج من بيئة الاختبار المعزولة وينفذ عملية استهداف أو هاكينج لمنصة هاجينج فيس أثناء

0: محاولته تنفيذ هذه المهمة الموكلة إليه، هذا الاختبار يعني. المصادر مستمعين تقول إن البرنامج كان قادرا على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام بشكل شبه مستقل لتحقيق الهدف الذي طلب منه في البداية. سنعرف أكثر حول هذه القصة من ضيفنا، لكن هذا الأمر مستمعين يذكرنا بحادثة قبلها بشهور. تقرير من أنثروبيك أثار جدلا واسعا بعدما كشف أن أحد نماذجها داخل تجربة محاكاة لجأ إلى التهديد والابتزاز كوسيلة لمنع إيقافه. في الجانب الآخر مستمعين، ما زالت المحاكم تنظر في قضايا تتهم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام كتب وأعمال محمية بحقوق النشر لتدريب نماذجها. آخر شيء مستمعينا سمعنا عنه ما حدث مع أنثروبيك، انتهت الدعوة الجماعية بالتسوية دفعتها الشركة قيمتها 1,500,000,000 للكتاب والمؤلفين، وهذا دفع رواد التقنية إلى اعتبار قوانين الملكية الفكرية تعيق تطور الذكاء الاصطناعي. جاك دورسي كتب Delete All AB Law وأيده إيلون ماسك، يعني كان ينادي بإلغاء جميع قوانين الملكية الفكرية لأنه كما قلنا تمنع تطور الذكاء الاصطناعي. فيدباك الناس في هذه الزاوية مستمعين مليء بالأسئلة. البعض يقول، منهم زياد حكمي كتب على إكس، إذا الذكاء الاصطناعي بدأ يتخذ قرارات من نفسه من يضمن أنه لن يتجاوز الحدود باكرا؟ نوال الشهري كتبت، أنا لست خائفة من الذكاء الاصطناعي، أنا خائفة من الشركات التي تطور الذكاء الاصطناعي، كل يوم نسمع عن نموذج أقوى من الذي قبله. ينضم إلينا الآن عبر زوم ضيف هذه الفقرة الصحفي في البيانات والمحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي الأستاذ عمرو العراقي. أهلا بك معنا أستاذ عمرو.
1: أهلا بحضرتك أستاذة أسيرة والسادة المستمعين،
0: سعيدين بتواجدك معنا. وفي البداية نحاول أن نفهم ما الذي يحدث فعلا، بعيدا عن التسويق، الشركات التي تريد أن تسوق لنفسها، بعيدا عن المخاوف الموجودة، هل المرحلة التي نحن فيها اليوم مرحلة طبيعية في سياق تطور الذكاء الاصطناعي، أم أننا دخلنا مرحلة مختلفة فيها الكثير من المخاوف؟
1: خلينا نتفق في الأول أنه الخوف في قطاع التكنولوجيا سلعة، يعني في بداية عالم الإنترنت وأيضا أنظمة التشغيل كان دائما نجد تحديثات أنظمة التشغيل ترتبط بجيل جديد من الفيروسات اللي بتهد أنظمة التشغيل.
0: صحيح.
1: فالتقنية دائما قائمة على فكرة التطور المستمر وأيضا الخوف المستمر. الخوف بيدفع إلى منتجات جديدة، يدفع المستخدمين نحو مزيد من التحوط، بعضهم يدفعهم إلى التجربة. هذه الواقعة اللي حضرتك أشرت إليها هي دليل على نجاح تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستقلال في عملية التنفيذ، وباتت قادرة على إتمام مهام معقدة. وده لا يعني بالضرورة أنه استقلال في الإرادة أو إدراك أو أنه الذكاء الاصطناعي تمرد على الإنسان. عندما ينجح الذكاء الاصطناعي في إتمام مهمة بأي شكل ما بأي وسيلة ما دون توقف، هي عملية لوكلاء الذكاء الاصطناعي أو لأتمتة المهام ينجح من خلالها وكيل الذكاء الاصطناعي في الوصول للهدف.
0: نعم.
1: دون العودة إلى المستخدم أو وضع العراقيل.
0: نعم.
1: ولكن يقوم بحل تلقائي للمشاكل.
0: يعني حتى نفهم أكثر أستاذ عمر، مسألة أنه هو لم يعصي الأوامر، هو حاول أن يجد حل يفوق تخيلنا أنه كان سيستطيع مثلا إيجاد هذا الحل. هل هذا الأمر مخيف أكثر من لو كان لديه مثلا الوعي أو المعرفة؟
1: أنا أعتقد أنه الذكاء الاصطناعي هو أذكى البشر، لكنه ليس بالضرورة هو أكثرهم حيادا، أكثرهم التزاما بالأخلاقيات بالأدبيات. نحن أمام شخص في غاية الذكاء، لكن بحاجة أن نعلمه مبادئنا الأخرى، ليس فقط التفكير بمنطقية وليس أيضا إيجاد الحلول بطريقة سريعة، ولكن أن ننقل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي ضوابط ومعايير الإنسانية الأخرى مثل الصدق والحياد والالتزام بالأخلاقيات وعدم انتهاك الفصول. هذا ما نريد أن ننقله ونعلمه للآلة. الآن الآلة أصبحت سريعة في اتخاذ القرار، قادرة على معالجة كم كبير من البيانات، قادرة على الوصول للحلول بسرعة تفوق قدرة البشر. الخوف ليس في أن يتطور الذكاء الاصطناعي ويتخطى الذكاء البشري، ولكن الخوف هو أن تحتكر إحدى الشركات الموجودة في الساحة هذا الذكاء.
0: نعم. وهذه مسألة مهمة يعني تطرقت لها دكتور عمرو، هي مسألة أنه كل شركة تحاول أن توجد أفضل يعني تقنيات، أفضل مهارات، وهناك تحارب فيما بينهم، من الذي يستطيع أن يستولي على كل هذه مثلا المعلومات والقدرة. هنا من الذي ينظم هذا الأمر؟

0: التنافسية شديدة الأول، خلينا نقول إن التنافسية شديدة لأنه هذه الشركات تؤمن إنه من يسبق قد يعني يستولي على الحصة الأكبر من السوق
1: صحيح.
0: لعقود طويلة قادمة، فبالتالي هو الآن في حالة من التنافسية الشديدة في محاولة للوصول للسبق. حتى الآن جميعهم على نفس القدر من التقنيات، على نفس القدر من توفير الحلول، وعلى فكرة أغلبهم حتى الآن لم يحققوا أرباح رغم يعني
1: صحيح.
0: العائدات الكبيرة اللي تصل ليهم، إلى أنه تكلفة المعالجات والداتا سنترز يعني والطاقة في حد ذاتها شديدة للغاية. فبالتالي من ينظم على الدول التي تستهلك هذه التقنية أولا أن تضع قوانينها وضوابطها على من يعيد استخدام هذه التقنيات عبر تطبيقات وحلول
1: نعم
0: تقنية ليس صناعها. الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن لغة برمجية، عبارة عن عقل لدى الحاسوب. لا يمكن أن نضع على هذا العقل ضوابط، لكن نضع
1: صحيح.
0: على من يستخدمونه استخدامات مختلفة عبر تطبيقات مختلفة ضوابط وأخلاقيات تتبع كل دولة حسب قوانينها.
1: نعم صحيح. لكن أيضا دكتور هناك مسألة مهمة، البعض مثلا في فيدباك الناس قال من الذي أثبت أنه استطاع فعلا أن يقوم بهذا الأمر؟ ربما هذا تسويق من أنثروبيك، ربما هذا تسويق من أوبن أي أي، هذه في مسألة التنافسية. إذا ما الذي يثبت فعلا، لأنه لم يعني يصحح لي هذه المعلومة إن كانت خاطئة دكتور، لم نجد أي مصدر آخر تحدث عن هذا الأمر سوى الشركات ذاتها، أنه جهازنا أو نموذجنا استطاع أن يتفوق، استطاع أن يخترق، استطاع أن يفعل ذلك. من الذي يثبت هذا الأمر؟
0: هذا الأمر مثبت لأنه هذا الأمر حقيقي، لأنه ليس يعني خارج إمكانيات الذكاء الاصطناعي، هو أمر نحن ندركه كتقنيين، يعني هذا أمر يمكن الوصول إليه وليس مستحيل. يعني هذا
1: نعم.
0: في عالم وكلاء الذكاء الاصطناعي نحن نعرف أن الاستقلال في التنفيذ هو أمر وارد، وبالتالي يجب دراسة علم هندسة الأوامر وأن
1: نعم.
0: يقوم المستخدمين بوضع الأمر في ضوابط محددة، قم بفعل هذا الأمر ملتزما بواحد اثنين ثلاثة، لا تتخطى المعيار الأخلاقي كذا وكذا وكذا. الإنسان هو من يضع الآن، حتى الآن الإنسان هو المتحكم في الآلة وهو من يضع لها الأوامر،
1: صحيح.
0: فبالتالي على هذه الأوامر أن تكون تفصيلية، على الإنسان أن ينقل مبادئه وأخلاقياته أيضا عبر هذه الأوامر ليضمن التزام الآلة لتنفيذها بشكل دقيق.
1: وهذا هو المخيف، أن تبقى الأوامر بيد الأشخاص، يعني ليس الجميع بإمكانه، يعني لن نستطيع أن نضبط هذا الأمر.
0: نعم، وهنا يجب يعني محاسبة من يخطئ، يجب محاسبة الإنسان عندما ينتهك خصوصية الآخرين، يجب محاسبة الإنسان عندما يعرض الآخرين للخطر.
1: نعم
0: فبالتالي هنا القوانين في كل دولة عليها أن تعمل مش عقد اجتماعي جديد، نحن أمام ثورة جديدة. يعني النفط في
1: ماذا عن
0: الماضي كان
1: الحكومات أستاذ عمر؟ يعني أنت أشرت إلى الشخص كشخص، لكن ماذا عن الحكومات التي أيضا فيما بينها تتنافس؟ لأنه من الذي يضمن مثلا
0: صحيح.
1: لهذه الدولة أن الدولة الأخرى لا تقوم مثلا بإجراء تجارب معينة أو اختراقات معينة؟
0: لا ضمان أستاذ أثير، لأنه إحنا أمام أمن، يعني التقنية أصبحت الآن سلاح، يعني لا يمكن أن يكون هناك
1: صحيح.
0: إيكو سيستم أخلاقي في العالم. العالم في حد ذاته غير أخلاقي عندما ننظر إليه من منظور السياسة والممارسات الاقتصادية وخلافه، فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك ضمانة 100% لاستخدام
1: صحيح.
0: آمن لهذه التكنولوجيات. هي تستخدم للتجسس، تستخدم في الحروب، فبالتالي لا يمكن أن نقول أنه ربما اتفاقات الدول وبعضها تبدأ تنظر لهذا الأمر. النهاردة هذه التقنيات هي سلاح، يعني أمريكا ترفض بيع للصين، الصين تطور حلول وترفض أيضا
1: صحيح.
0: بيع المعالجات إلى أمريكا، فبالتالي أصبحت هذه السلعة جيوسياسية. الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية، ليس حلا تقنيا أو لعبة أو جيم بنمارسه عبر الإنترنت، هو سلاح في غاية الخطورة.
1: نعم. وبالتالي قبل أن نتحدث إلى أين يمكن أن يصل الذكاء الاصطناعي من وجهة نظرك ودراستك، نريد أن نتحدث عن زاوية المطالبات المستمرة من رواد الذكاء الاصطناعي مثل إيلون ماسك وجاك دورسي الذين يطالبون بإلغاء الملكية الفكرية حتى نسمح له بالتطور أكثر. ما رأيك بداية في هذه الفكرة؟
0: أنا أعتقد أن البيانات كانت هي الكنز الأول لتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي في ال10 سنوات الماضية. الآن لم يعد الرهان أو الركيزة الأساسية على البيانات، لأنه الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي تعلمت بما فيه الكفاية دون أن تنظر إلى حقوق الملكية الفكرية. تم تجاوزات كبيرة جدا على معارف موجودة وهي ليست بالأوبن سورس، سواء كانت كتب ومقالات وإسهامات علمية مختلفة. الآن حجر الأساس في تقنيات الذكاء الاصطناعي هو الداتا سنترز والجي بيوز، المعالجات فائقة السرعة.
1: نعم.

0: فبالتالي هم لم يعدوا بحاجة الآن إلى ما ننتجه من بيانات أو معرفة، لأنه الذكاء الاصطناعي تغذى على هذه المعرفة سابقا خلال 10 سنوات الماضية، وأصبح
1: نعم
0: لديه فهم لكافة هذه الأنماط وأساليب الكتابة المختلفة، وملم بكافة المعارف المختلفة الموجودة في
1: نعم
0: أكبر مكاتب العالم. يعني أنا
1: نعم
0: أعتقد أن صناع المحتوى وأغلبهم لما ننظر إلى الصحف على سبيل المثال أغلبها ذات عوائد منخفضة، هي تحاول الآن الدخول إلى كعكة الربحية. يعني الحديث عن، هو طبعا حديث أخلاقي، ونتمنى أن لا يتم انتهاك حقوق الملكية الفكرية
1: نعم
0: للمؤلفين والمبدعين والرسامين وإلى آخره، ولكن أنا أعتقد أنه محاولة من صناع المحتوى لمقاسمة الأرباح أو الدخول إلى كعكة الأرباح، هي يعني حق مشروع
1: نعم
0: بالتأكيد.
1: هذا ما كنت أريد أن أقوله لك دكتور عمرو، أنه هو حق مشروع، لأن هذه يعني كلها بياناتهم أو طريقتهم في الكتابة. لكن في مسألة أيضا هنا، يعني هناك من يقول يعني هي شركات تريد حماية ابتكاراتها لكنها لا تريد حماية الملكية الفكرية للآخرين. لكن لفتني حديثك عن أنه لم تعد البيانات التي هي المعروف أنها نيو أويل هي التي ما تبحث عنها الشركات، هذه معلومة جديدة. لكن لو سألك شخص بشكل مباشر دكتور، الذكاء الاصطناعي ليس خطيرا، ليس متفلتا حتى اللحظة، متى
0: أنا أعتقد
1: يمكن
0: أنه
1: أن يصنع؟
0: ليس بالخطورة الهوليودية اللي بنشوفها، أنه قادر على أن يبرمج نفسه بنفسه، أن يكون إنسان آلي قادر على محاربة البشر والانتقام منهم والتخلص منهم. أنا أعتقد أنه هي تقنية زي ما حدث في عصر بداية الإنترنت،
1: نعم
0: الناس كان لديها تخوف شديد من هذه التقنية، ربما يعني يكون هناك خلل اقتصادي نتيجة لها، لكنها خلقت المزيد من فرص العمل وسعت المزيد من الاقتصاديات المختلفة القائمة على شبكات الاتصال ونقل البيانات عبر الإنترنت. فأنا كذلك أرى الحال أنه علينا الأول أنه نقيد خوفنا، نضع بعض، نجرب الأول، نوطن هذه التقنية، نصنعها بأنفسنا، ألا نكتفي بدور المستهلك كبلدان عربية، نضع نفسنا في هذه الدائرة بشكل أو بآخر. هناك
1: نعم
0: مكملات تقنية نستطيع تصنيعها إن لم نكن يعني قادرين على صناعة البرمجة في حد ذاتها،
1: نعم
0: لكن علينا أن نشارك، علينا أن نشارك في وضع القوانين، لأنه لدينا عادات وثقافات مهمة أن تدرج على الطاولة وأن تكون أيضا مأخوذة في الحسبان للشركات المطورة
1: نعم
0: لهذه التقنيات. فنحن يمكن أن نشارك بشكل أو بآخر، وهذه المشاركة ستضع التقنين، يعني لا يمكن أن نقنن ونحن خارج الملعب. أنا أعتقد أنه الأول علينا أن نكون فاعلين، أن نكون مؤثرين في هذه الدائرة، ثم نضع ما نراه من ضوابط أخلاقية تتناسب
1: نعم
0: مع
1: لكن
0: مجتمعاتنا.
1: قد يختلف معك شخص دكتور عمرو في مسألة أنه هو لن يكون هوليوودي بالشكل الذي نراه في الأفلام والمسلسلات والمخاوف هذه، لكن عندما نقول أنه في سبيل تحقيق الهدف لا تهم الوسيلة، هذا أمر جدا مخيف، علينا أن نتوقف عنده قليلا.
0: مع حضرتك حق طبعا، لا يعني لا يمكن القبول بأي تجاوزات، يعني عشان كده أنا أرى أنه الإنسان عليه أن يضع الضوابط.
1: نعم
0: الآلة لا تملك عقل، لا تملك ضمير، لا تملك إدراك، هي تملك القدرة، لكن كل ما نحتاج إليه أن نضع إليها القيود في عملية التنفيذ. هي تستطيع تنفيذ المهام، لكن
1: نعم
0: من يضع المحددات والمسؤول عنها هو الإنسان. لا يمكن أن نترك الآلة تعمل بمفردها،
1: نعم
0: وهي لا
1: صحيح
0: تستطيع أن تعمل بمفردها، لأنها تحتاج إلى كهرباء، تحتاج إلى اتصال بالإنترنت، تحتاج إلى خوادم، تحتاج
1: صحيح
0: إلى دفع هذه الفواتير. فإذا الإنسان هو صاحب السلطة الأولى، لا يمكن للإنسان أن يعطي الأمر ويدير ظهره عن باقي الأمور، عليه أيضا أن يضع
1: صحيح
0: كافة المعايير. وبالتالي أنا أرى أن القوانين عليها أن تلزم هؤلاء الأشخاص سواء كانوا صناع أو مستخدمين بالضوابط والمعايير الأخلاقية بكل بلد.
1: والشفافية وحماية حقوق
0: نعم
1: المؤلفين أو غير ذلك من
0: نعم
1: هذه
0: نعم
1: الأمور التي نحاول أن يعني أنها تكون موجودة. مسألة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الذي أشرت إليه أستاذ دكتور عمرو، أنه حتى اللحظة لا توجد هناك أي عوائد، هناك تخوف مثلا من مسألة أنها مجرد فقاعة يعني بعد مثلا
0: بالتأكيد
1: عشرات
0: المبالغة موجودة، مبالغة شديدة للغاية في حجم. خلينا الأول نتكلم على الذكاء الاصطناعي
1: نعم
0: كمساهم في الناتج المحلي الإجمالي للعالم أو بعض الدول. هو قطاع التكنولوجي بشكل أساسي قطاع من المراتب الأولى مساهمة في الاقتصاد العالمي،
1: نعم
0: ومن المرجح أنه يضيف المزيد من حجم الأموال إلى داخل الناتج المحلي الإجمالي للعالم بشكل أساسي. الفقاعة جاءت من عملية التقدير المبالغ فيها لمشاريع تضع فقط لافتة الذكاء الاصطناعي، أصبح الآن سلعة

0: رائجة. فهناك العديد من الستارت ابس، هناك العديد من الشركات الناشئة تضع شعار الذكاء الاصطناعي، نرى مشاركات ضخمة وتقييمات ضخمة. فبالتالي هذه المنافسة قد تخرج بعض الشركات من السوق بشكل أو بآخر. فبالتالي
1: صحيح.
0: هنلاقي زي ما في مبالغة الآن قد نرى انهيارات في المستقبل القريب. السوق هيعيد تشكيل نفسه بناء على عمليات تقييم حقيقية للمنتجات اللي هنراها. المساهمين أيضا هيقوموا بعمليات تقييم حقيقية. لكن الفقاعة ليست بسبب الذكاء الاصطناعي، هي بسبب طبيعة وأنواع الاستثمارات داخل شركات الذكاء
1: صحيح.
0: الاصطناعي. قد تذهب الفقاعة لكن يبقى الذكاء الاصطناعي كتقنية هو حصان رابح، لأن قطاع التكنولوجيا هو من القطاعات المؤثرة والفاعلة في سوق الأسهم وأيضا في الاقتصادات الحقيقية.
1: صحيح. شكرا لك الصحفي في البيانات والمحاضر في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور عمرو العراقي، شكرا لك.
0: شكرا.
1: فاصل قصير ثم نكمل مستمعينا الاشتراطات الجديدة لرخصة فال العقارية، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: أخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نور إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند السابعة مساء.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وخلال الأيام الماضية امتلأت منصات التواصل بردود فعل متباينة بعد إعلان الهيئة العامة للعقار والمعهد العقار السعودي عن النظام الجديد للتأهيل للحصول على رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري، يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر المقبل. النظام مستمعين يشترط اجتياز 5 برامج تدريبية متخصصة واختبارا مهنيا شاملا حضوريا قبل الحصول على الرخصة. ننتقل إلى فيدباك الناس. عبد الله رحب وكتب: ممتاز إذا فعلا بيرفع جودة المهنة ويحمي المشتري والمستأجر. بينما تساءلت ريم: هل هذه المتطلبات سترفع الاحترافية فعلا أم أنها مجرد إجراءات إضافية تزيد التكلفة على الممارسين؟ بينما كتب محمد المنسي على تيك توك: المهم الرقابة بعد الرخصة، لأن المشكلة ليست في الشهادة فقط بل في الممارسة. ننتقل إلى ضيف هذه الفقرة عبر اتصال هاتفي. انضم إلينا المستشار العقاري خالد المبيض. أهلا بك معنا أستاذ خالد.
2: أهلا وسهلا فيك في مشاهدي الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: سعيدين بتواجدك معنا أستاذ خالد. ونسألك بداية، برأيك ما هي العقبات أو التحديات التي ستختفي أو سيتم حلها بمجرد تطبيق هذا القرار أو النظام الجديد للحصول على رخصة فال العقارية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في الفترة الماضية عندما تم إقرار نظام الوساطة العقارية، كثير من الشباب والشابات أقبلوا على الحصول على الرخصة، وظنن منهم بأنه حصوله على الرخصة هذه يخوله بأن يتم صفقات كبيرة جدا دون معرفة أو يفهم طبيعة السوق واحتياجات السوق، مما أدى إلى اكتظاظ كبير جدا في أو تكدس في العروض العقارية الغير الحقيقة احترافية، وخصوصا عندما دخل بعض المشاهير الذين استغلوا فكرة شهرتهم وقاموا بعرض عدد من العقارات وترويج لها على أساس أنهم يأخذون حصة من هذا من السعي. طبعا هذه كلها أدت إلى يعني تزاحم وعدم مصداقية السوق، وكلنا يعلم أنه السوق في حال وجود عدم مصداقية من قبل الوسطاء العقاريين يؤدي إلى نفوذ

0: كثير من أصحاب العقارات لترويج عقاراتهم، وأيضا بالمقابل النفور من قبل المشترين.
1: نعم
0: وهذا الأمر الحقيقة لا نريده ولا نرغبه. الحمد لله اليوم مع هذا النظام الجديد على الأقل حنشوف نوعا ما غربلة، وخلينا نقول جودة أو تجويد للعروض العقارية
1: نعم
0: أو الإعلانات العقارية.
1: وهنا يبرز سؤال فيدباك من الناس يقول: ألم يكن النظام السابق كافيا؟ لأنه أيضا كان يحتوي على دورات تدريبية، لكن وفقا للناس أن التحدي الحقيقي هو ما بعد هذه الأنظمة أو ما بعد استخراج الرخصة من مسألة الرقابة والمتابعة.
0: طبعا سؤالك هذا جيد، وأنا أعتقد أنه هذا السؤال الذي ذكر كثيرا. طبعا لا شك أنه للأسف الشديد هناك تقليل من أهمية هذه المهنة، وبالتالي أغلب الناس الذين حصلوا يمكن ما تقدم إلا بدورة واحدة وعن طريق الأونلاين، حتى يعني لا توجد أي معلومات مستفيضة يستطيع أن يستفيد منها. وبالتالي كثير من الناس الحقيقة يعني قلل تعرف اليوم سهولة الأمر أدت إلى دخول عدد كبير جدا، والجميع يدعي أنه حصل على فال ويعتقد أنه بمجرد حصوله على فال أنه أصبح يعني ذو خبرات كافية. وهذا الأمر الحقيقة قد نوعا ما يعني يكون له سلبيات. خلال الفترة الماضية كانت سلبيات واضحة جدا بأنه هناك تكدس كبير جدا من أصحاب الوسطاء العقاريين الذين حصلوا على فال. وبالتالي اليوم مع وجود هذه الدورات، وخصوصا عندما يكون هناك نوعا ما في اختبارات مهمة ولها احترامها، سيحترم الناس هذه المهنة وستغربل الموجودين اليوم.
1: حتى اللحظة وفقا للإحصائيات الرسمية للربع الأول من العام 2026 الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، عدد رخص أنشطة الوساطة العقارية في السعودية 15414 رخصة. هل هذا العدد هو الكبير برأيك؟
0: طبعا هو طبعا كبير جدا، لانه مثل ما قلت لك انا اغلب الناس يعني كانت سهله جدا يعني الحصول عليها. هو عباره عن دوره ياخذها الوسيط العقاري، ما يسمى وسيط عقاري طبعا، ياخذها في عن طريق الاونلاين، حتى بعضهم لا يحضرها يعني يعني شوف من درجه الاستهانه في هذا الامر. وكان ياخذ هذه الرخصه ويزاحم الحقيقه في العروض العقاريه ويزاحم الوسطاء العقاريين المحترفين، وبالتالي هناك حقيقه اصبح يعني نوعا ما
1: وضحت هذه
0: يعني لخبطه او خلينا نقول خلط بين المطور او المحترف والوسيط العقاري المحترف والغير محترف.
1: يعني وضحت هذه الفكره، لكن اذا اردنا ان نقول وفقا من كلامك استاذ خالد ان هذه المساله تنظيميه، ان هذه المساله تحفظ لهم حقوقهم، تجعلهم مؤهلين، طب ليش هم زعلانين؟ لماذا الوسطاء العقاريين الان يشعرون بمثلا زعل، يعني فيدباك منهم، احتقان مثلا من هذا الأمر؟ لماذا إذا كان
0: سؤالك ممتاز، أنا أشكرك عليه لأنه في محله. أنا أقول لك شوفي اليوم أنا أعتقد أنه أي تنظيم يزعج يعني لا شك يعني يحرك المياه الراكدة، والناس لا تحب التغيير بطبيعتها الحال، يعني خصوصا الناس اللي يعني يتعاملون مع الوساطة العقارية على أنها يعني أحد روافد، يمكن الرافد رقم 10 بالنسبة له كأهمية. فبالنسبة له يعني وجود أي تغيير أو وجود أي أعباء إضافية للحصول على الرخصة سيزعجه أكيد، لأنه أكيد أنه سيخرج من السوق، وبالتالي هذا طبيعي. لكن هي طبعا على المرحلة الأطول هي لن تزعج أحد أنا باعتقادي، لأنه السوق سيصبح يعني في وضعه الطبيعي، سيبقى المحترف الغير محترف الله يعطيك العافية شكرا تقدر تأخذ دورات إلين تحصل على التأهيل المناسب، ثم مرحب بك في الوساطة العقارية تقوم فيها.
1: نعم، البعض يعني ذكر أنه هذا الأمر يعني يخوف أو يشعر مثلا بالخوف من مسألة أنه رفع التكلفة على تكلفة الوساطة على المستهلك نفسه الذي يقوم بهذا الأمر، خاصة إذا كان هذا هو مدخوله مثلا الوحيد، لأنك ذكرت مثلا البعض هو مدخوله رقم 10 أو غير ذلك. هل هذا التخوف في محله؟
0: أنا أعتقد أنه غير يعني غير صحيح. السبب بسيط، أنه يعني اليوم وجدنا هناك بعض المهن موجودة مثل التقييم العقاري، يعني مكلفة يعني أكثر ومتعبة أكثر، بعضها تحتاج إلى يمكن 3 سنوات لاجتيازها ومبالغ يعني تفوق العشرات الآلاف، ومع ذلك لم نشهد أي ارتفاع في تكاليف على المستهلك النهائي. بالعكس أنا أعتقد أن

0: انه لا زالت رسومهم مقبوله، لا زالت اشتراطاتهم كلها مقبوله. انا نعم. باعتقاد لان انا لي في السوق اكثر من 30 سنه ومطلع بشكل جيد، فبالتالي انا اعتقد انه يعني انا اتفق انه في خوف بلا شك، انه اي واحد لا يحب التغيير هذا طبيعي.
1: نعم، يعني ذكرت أن الرسوم مقبولة هي تقريبا 2700 ريال لهذه الدورات دون استخراج الرخصة. وهنا يأتي سؤال فيدباك من البعض يقول مثلا لماذا أحضر الدورات ذاتها مثلا كل عام وأختبر وأدفع الرسوم، لماذا مثلا لا تكون مرة واحدة ثم أدفع فقط رسوم تجديد الرخصة كل سنة؟ كيف تعلق على هذا الأمر؟ هل يفي؟
0: شوفي يعني للأسف الشديد كثير من الناس، وهذا يمكن اللي سأل سؤال، هو من الناس الذين يعني يقللون من شأن الوساطة العقارية كمهنة.
1: نعم.
0: الكل ينظر لها أنها ليست مهنة صراحة. نعم.
1: كيف ينظرون ليش؟ لها لأن... وكيف الحقيقة قبل أن
0: أنا أقول لك بكل أمانة، يعني اليوم عندما نتحدث عن مهنة، مهنة يعني المهنة تعني التفرغ لها، احترامها، تقديم الواجبات اللازمة عليك وأخذ الحقوق اللازمة، هذه هي المهنة، أن تبقى على اتصال بشكل دائم إذا كنت أنت فعلا تحترم هذه المهنة. أما إذا كنت تنظر لها أنه والله هذه عبارة عن ورقة أخذها وعلقها، ووقت ما جتني فرصة أعلنت، وقت ما جتني وإن جت ما جت، هذه ليست، هذا لا يعتبر، لا يحترم المهنة ولا يعتبرها مهنة. وبالتالي لا تتوقعي من هذه الفئة أن تقدم شيئا للوساطة العقارية بكل أمانة. اليوم إذا كان هناك ناس يعني هذه هي حياتهم، هذه هذا مصدر رزقهم الذي يعتشون فيه، أنا متأكد 100% أنه سيحترمها وسيقبل أي رسوم عليها. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه هي خطوة مهمة جدا لغربلة من لا يريد أو من لا ينظر لهذه المهنة أنها مهنة يعني، ويقدم لها ما يحتاج أن يقدم.
1: يعني بعض المظاهر التي ترى أنها ربما تختفي أستاذ خالد، مسألة أنه عندما تذهب إلى الموقع تكتشف أن الإعلان مثلا غير الذي حصلت عليه مثلا، أو يعني عندما تذهب للموقع لا تجد مثلا الشخص المسؤول، تجد مثلا حارس أو شخص آخر، يعني تقول صحيح. هذه هي الممارسات الخاطئة. صحيح. يعني
0: لأنه لا يتعامل معها أنها مهنة دائمة. وبالتالي بعضهم يكون موظف يعني.
1: نعم.
0: بعضهم يعطي يعني يعطي التوصيات ويعطي الصلاحيات لعامل موجود في الموقع، ولا لأنه بالنسبة له يعني لا توجد أي تكاليف، إن نجحت هذه الصفقة الحمد لله، ما نجحت هو لم يخسر شيء. وبالتالي هو لا يعنيه أن يكون هناك اهتمام في هذه المهنة، لا يعنيه أن يكون هناك صورة إيجابية على هذه المهنة، لا يعني يعني هذا الأمر.
1: لكن لماذا نرمي المشكلة كاملة مثلا على الوسيط العقاري؟ بعض الوسطاء مثلا قالوا فيدباك خاص بهم أنه أحيانا صاحب العقار هو الذي يعني لا يتعامل معنا، يتعامل مثلا مع أشخاص غير نظاميين، لا يريد مثلا أن يكون هناك عقد أو التزام. فإذا أردنا أن نتحدث عن الكل، الدائرة كاملة، المسؤولية تقع على عاتق من ومن، ما هي التصرفات التي يقومون بها مثلا كصاحب عقار، كوسيط، كالباحث عن العقار؟ تفضل.
0: انت اثرتي يعني حقيقه نقطه جدا اشكرك عليها، فعلا نقطه مهمه جدا. انا حقولك صراحه، اليوم من لا يحترم المهنه لا يحترم بكل امانه. يعني انا لي 30 سنه في السوق، عندما يشاهدني صاحب العقار باني يعني منكفئ على هذه المهنه ومعطيها كل وقتي وصارف عليها وفاتح لي مكتب وعندي، سيحترم هذا الأمر وسيعطيني حصرية. لكن للأمانة عشان أكون معك صريح، أنا اليوم يجيني واحد معاه رخصة فعل أخذها بالأونلاين ودفع له 200 ريال ولا 300 ريال،
1: لا هو سيدفع 2127 في النظام القديم، يعني حتى تكون معلومات دقيقة، واستخراج الرخصة ب 300.
0: صحيح. يعني دفع 2000 ولا 3000 ريال مرة واحدة وحصل عليها، كويس. طيب، ويجيني أنا أصلا هو يعني يمكن لا يحترم حتى الموعد، يمكن ما عنده تفاصيل، يمكن ما عنده حتى خبرة الكافية اللي تخلي اليوم يعني معلش، العقار هو ولد انبار، يعني أغلى ما تملكه هو العقار. يعني هو مثل أولادك، كيف ليش سمي ولد انبار؟ لأنه غالي عليك. فبالتالي هل تتوقع مني اليوم أن أنت والله موظف ومعطي 5% من وقتك وجهدك لي على أساس أنك أخذت بس رخصة فعل، تبغاني أنا أعطيك وكالة أو توكيل لبيع عقاري حصري؟
1: نعم.
0: طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يحصل أكيد، يعني أنا لا ألوم الملاك. لكن اليوم تعال أنت اليوم استثمر، يعني

0: انا الون مالك اذا والله لقيتك اليوم انت مستثمر مستاجر محل وتدفع وعندك شركه وتحترم الوقت فيها وتحترم وعودك اكيد انه حيحترمك المالك اكيد انه حيعطيك. الان اقول لك هي ليست مهنه اقناع, هي مهنه يعني ثقه.
1: لكن السؤال استاذ خالد, هل نظامي, يعني ابحث عن هذه المعلومه, هل نظامي ان مالك العقار يعطي اكثر من وسيط عقاري العقار؟
0: طيب
1: هنا تبرز مشكله. أيوة. مثلا يتحدث عنها من يبحثون عن العقار ليس الوسيط وليس المالك, يقال مثلا احيانا الوسيط يقول لمالك العقار يعني انا اعطيك السعر الافضل, انا مثلا لعقارك هذا ساجيب مثلا احضر مستاجر ب 70,000, لكن العقار في الحقيقه لا يستحق اكثر مثلا من 50 أو 55. فهذه ايضا مشكله موجوده في السوق, هل يمكن معالجتها بوجود هذه
0: طبعاً
1: الانظمه؟
0: طبعا مشكله. شوفي انا اليوم عندما لا اثق بالشخص الذي امامي لا اعطيه وكاله حصريه, اعطيه واحد من 10.
1: نعم.
0: اقول له يلا يجي ويقول لك تعال, اقول له ورني شطارتك خذ, اذا الجيد بيبيع صح ولا او بيأجر.
1: نعم.
0: فلذلك هو لم يثق فيك اصلا من البدايه. يعني المالك عندما يثق, انت اليوم لو عندك اليوم عقار وحابه تبيعيه او تأجريه اليوم لا يمكن أن تثقي, حتى لو كانت واحدة قريبتك وتحبيها أو صديقتك, ما حد جامليها على حساب والله اليوم أنا أجامل على عقار يتأخر تعب عليه التزامات.
1: هذا يخلي بعض يعطي فيدباك أستاذ خالد يقول وكأنكم تشككون مثلا في الوسطاء الجدد وترغبون دائما ببقاء الوسطاء القدامى الذين لديهم مثلا علاقات أو أمر غير ذلك. طب كيف نثق في الجدد من يأتون على الساحة؟ ألا ينبغي مثلا أيضا أن نثق بهم, نعطيهم فرصة يتعلموا؟
0: والله شوفي أنا قبل 30 سنة كنت جدد وغيري, وفي ناس كثير اليوم
1: المنافسة يعني ما كانت قوية قبل 30 سنة.
0: لا لا بالعكس, أنا والله شوف أنا أكلمك, أنا عندي اليوم أكثر من 100 موظف في الشركة ويا رب لك الحمد, يعني بعضهم يمكن ما له سنة أو 6 أشهر حتى.
1: نعم.
0: والله تفوق بالتزامه بفهمه باحترامه لهذه وتفرغه.
1: نعم.
0: اليوم عندما تتفرغ بالشيء ترى تعطيه وقت وتحبه فهو يحبك ويعطيك وقته.
1: نعم.
0: أنا أقول لك صراحة, شوفي لما يجي العميل يعطيك عقار قيمته 2 مليون ولا 3 مليون ولا 4 مليون أو أكثر ويدق عليك بالليل وتقول والله أنا مشغول أو الصباح أنا ما عندي أو يقفل جوالك, هل تتوقع منه أنه يحترمك ويعطيك حصرية؟
1: نعم.
0: أنا أقول لك شوفي اليوم حتى لو كنت جديد إذا أنت أعطيته اهتمام وأعطيته وقتك والله سيحترمك ويعطيك. وترى على فكرة في وسطاء عقاريين قدامى.
1: نعم.
0: لكن خلاص شبع أو كبر أو لم يعد يهتم وبالتالي فقد مصداقيته شيئا, فبالتالي هذه مهنة.
1: وهل هذا الشيء يمكن أن يعالج هذه الدورات التدريبية؟ لأنه فعلا كلامك صحيح أستاذ خالد, هناك فيدباك من الناس يقول طيب أنا شخص مثلا أمارس المهنة من زمان, عندي مثلا خبرتي, لا أجيد الاختبارات أو الحضور واختبار في قياس, لماذا يطبق مثلا علي هذا الأمر؟
0: والله شوفي هذا الكلام صحيح. أنا أعتقد أنه حالة حال أي مهنة, القدامى اللي أثبت أنهم لهم خبرة وممارسين بشكل جيد, أنا أعتقد أنه من الطبيعي أنه يكون هناك يعني خلينا نقول استثناءات لهم, وأنا حصلت هذه أصلا في مجال التقييم العقاري.
1: يعني موجودة هذه الاستثناءات؟
0: أعتقد أنه ستكون موجودة يعني. يعني أنا أعتقد أنها ستكون موجودة, لا يعني لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة, لكن أنا اللي حاب أؤكد عليه اليوم أنه وجود هذه الدورات الحقيقة تعطيك مصداقية أنك أنت تعطي وقت كافي لهذه المهنة وبالتالي تحترمها. أنا أقول لك شوفي والله العظيم أي واحد حتى لو يبدأ من اليوم يحترم هذه المهنة والله أنه سينجح. شوفي هذه من خبرة, وأنا أقول لك 30 سنة عشرات, يمكن أقول لك ما أبغى أقول لك مئات الناس اللي شفتهم, مئات الأشخاص اللي أنا تعاملت معاهم والله نجحوا وأثبتوا نجاحهم في زمن قياس.
1: نعم وضحت الفكرة. شكرا لك المستشار العقاري الأستاذ خالد المبيض.
0: شكرا لك.
1: مستمعينا في فيدباك, فاصل قصير ثم نكمل نتحدث عن تذاكر السينما التي يتم الحديث عن أن هناك خاصية اشتري الآن وادفع لاحقا, هل هذا الأمر طبيعي أم مبالغ فيه؟ انتظرونا.
2: فيدباك مع أثير مباركي,
3: بالصوت يصلكم الخبر.

0: وأكثر.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤل.

0: ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
1: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
3: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
4: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
5: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعين من جديد، وإلى ملفنا الثالث في فيدباك. بدأت القصة بعد إعلان يبدو للوهلة الأولى مجرد إضافة لطريقة الدفع. إحدى دور العرض مستمعينا كتبت تغريدة على منصة إكس، يعني كانت مليونية حتى اللحظات، كتبت: لا تؤجل فيلم الويكند اللي بخاطرك، احجز اليوم وخلي الدفع لبعدين مع، وذكرت إحدى أسماء شركات الدفع الآجل. لكن الإعلان مستمعينا فتح نقاشا أكبر بكثير من طريقة دفع تذكرة السينما. فيدباك الناس يقول: بدل ما تخفضوا الأسعار جعلتموها أقساطا. وآخرون سألوا: هل لو وصل الوضع إلى أن نقسط فيلما وفشارا ومشروبا، أم أن هذا يعكس أن قيمتها لدينا أعلى من الطبيعي؟ ومنهم من قال: المشكلة ليست في السينما، المشكلة في مبدأ التقسيط، هل نقسط كل شيء حتى الكماليات؟ بينما دافع آخرون عن الفكرة، منهم تركي الخالد الذي كتب: هي مجرد وسيلة دفع، من يعرف كيف يدير التزاماته هذه الوسيلة لن تضره. أرحب بضيفي المستشار المالي فهد الحامضي، وأيضا أنس حكيم الدكتور في ومستشار مالي واستراتيجي. أهلا بكما معي أستاذ فهد ودكتور أنس.
2: أهلا فيك أستاذ أثير.
1: أهلا بكما. نعم، نبدأ معك أستاذ فهد. عندما تطرح خدمة اشتري الآن وادفع لاحقا لهذه التذكرة الترفيهية، هل ترى أن هذا الأمر مرونة مفيدة للعميل؟
2: لا، هي سهلت الموضوع للأسف على بعض العملاء أو المستهلكين اللي للأسف ما عندهم وعي مالي.
1: نعم.
2: فاستخدام هي أداة، يعني الخدمة هذه تعتبر أداة مالية يفترض أنها تستخدم بطريقة صحيحة، لكن للأسف الكثير من المستهلكين استخدموها بطريقة سيئة.
1: نعم.
2: أو ما عرفوا يتعاملون معها بالطريقة الصحيحة. أنا أقصد شيء اليوم ولذته تنتهي بعد ساعات، يعني جدا الموضوع يحتاج وقفة هنا.
1: يعني المشكلة ليست في هذه الشركات، المشكلة في استخدام الناس لهذه الشركات.
2: لا، الشركات ما عليها خلاف. الشركات مشت في مسارها الصحيح.
1: نعم.
2: أخذت ترخيصاتها، قدمت عن طريق البنك المركزي.
1: نعم.
2: وأخذت الرخصة، ما عندها أي إشكالية. الإشكالية في الناس اللي تستخدم الخدمة وأساءت استخدامها للأسف.
1: جميل.
2: وضرتها للأسف.
1: نعم.
2: يعني أنا حقيقة واجهت ناس تم إيقاف خدماتهم بسبب التعثر في سداد الأقساط اللي عليهم.
1: نعم، اسمح لي أنتقل لدكتور أنس. دكتور أنس، مسألة اشتري الآن وادفع لاحقا، هل هو خيار فيه مرونة مفيدة للعميل، أم يعني تختلف مع هذا الأمر؟
3: طيب، أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وشاكر استضافتكم في هذا المساء. طيب، طبعا بالنسبة لاشتري الآن وادفع لاحقا، نحن يعني زي ما تفضل الأستاذ فهد، هي تعتبر أداة مالية أو ابتكار مالي. إذا وجدت ثلاثة ركائز أساسية، هذه الأداة المالية قد تكون ناجحة. الاستخدام المسؤول والثقافة المالية والرقابة التنظيمية. اليوم الاستخدام المسؤول أنه ينبغي على المستهلك أنه يعني يستخدم هذه الأداة ضمن قدراته المالية. أنا عندي راتب معين أو عندي دخل معين، لابد أن يحدد المبلغ المعين اللي أستخدمه

0: يعني من هذه الأداة، هي وسيلة لإدارة السيولة المالية بكل أمان.
1: نعم.
0: الثقافة المالية اليوم إذا وجد هذه الأداة وهذا المبتكر المالي لابد في ثقافة من يعني مثل هذه البرامج والرقابة التنظيمية لحماية المستهلك، إنه كيف اليوم نحن نحميه إنه يعني يسيء استخدام هذه الأداة والتقنية.
1: نحميه من إساءة الاستخدام، لكن ما هي أمثلة مثلا إساءة الاستخدام التي يعني ما زالت موجودة من البعض دكتور أنس؟
0: الاستخدام المفرط في التقسيط، اليوم هذه الأداة المالية المفترض انها تساعدني في اداره سيولتي
1: نعم.
0: مش عمليات الصرف بشكل غير مسؤول. يعني بدل ما اليوم انا عندي راتب معين بقدر معين،
1: نعم.
0: بدل ما اضخ كل المبلغ في شراء مثلا يعني منتج واحد، انا استطيع باستخدام هذه الاله بشكل جيد او الاداه الماليه بشكل جيد
1: نعم.
0: يعني اشتري كذا خيار عندي بس، او يعني اليوم لابد نفرق ما بين الاحتياجيات وما بين الكماليات في
1: صحيح. هذه نقطة مهمة أنتقل بها لأستاذ فهد. أستاذ فهد، مسألة تقسيط تذاكر سينما كيف تنظر إليها؟ هل هذا أمر جيد أم يعني خاطئ، أم يعني كيف تصفه كمستشار مالي؟
2: لا، هذا الامر للاسف انا ما انصح فيه ابدا. يعني اللي ينزل بمستواه لدرجه انه يروح يقسط تذكره قيمتها من 40 الى 60 ريال، وممكن توصل بعض الاحيان الى 100 ريال، وما هي موجود المبلغ هذا معك في جيبك حاليا تروح تاخذ فيها اقساط للتذكره لاجل الترفيه. احنا في النهايه نعرف انه تذكره السينما ترفيه، ما
1: نعم
2: هي بشيء احتياج ضروري يمس حياتك اليوميه الاساسيه،
1: نعم
2: بحال انه انت ما رحت للسينما اليوم حياتك الاساسيه تضررت، فهو في النهايه ترفيه. طيب
1: نعم
2: اذا كان انت الان المبلغ هذا مو متوفر معك كاش، معناته انت ما انت محتاج انك تدخل السينما اليوم او تاخذ التذكره اليوم،
1: نعم
2: ممكن ناجلها الى وقت لاحق.
1: نعم
2: لكن انه نتساهل لدرجه انه انا اخذ تذاكر زي تذاكر السينما، المهرجانات، اي تذاكر يكون قيمتها صغيره وانت تقسطها لفتره تعتبر فيها فائده
1: في
2: يعني
1: بعض
2: فيها.
1: الأحيان هي المسألة أستاذ فهد يعني ليست الشخص كمفرد، يعني شخص واحد، يعني أنت ذكرت سعر مثلا قد يكون يعني يصل إلى 75 90 100 ريال، يعني عندما تكون مجموعة للعائلة، أفراد العائلة مثلا جميعها، يصبح مثلا مبلغ مالي. لكن هنا يأتي سؤال، شركات يعني اشتري الآن وادفع لاحقا هي متهمة بأنها ترفع الاستهلاك لأنها توفر هذا الشيء، هل أنت تتفق
2: صحيح،
1: مع هذه الفكرة أم ترى أنها خاطئة؟
2: أنا أتفق مع الفكرة من ناحية الناس اللي يستخدمون الأداة بشكل خاطئ. نعم، الشركات ضرتهم بالطريقة هذه، نعم
1: نعم
2: رفعت الاستهلاك عندهم، كلام صحيح. لكن احنا نرجع ونعيد ونزيد
1: نعم
2: ونقول إنه يا جماعة الوعي المالي مطلب
1: نعم
2: أساسي لكل فرد في المجتمع.
1: نعم
2: احنا للأسف نسبة الادخار عندنا في السعودية أقل من 2.3 تقريبا،
1: نعم
2: مقارنة بالصين اللي نسبة الادخار عندهم 11%،
1: نعم
2: فنسبة جدا يعني ما في مقارنة،
1: يمكن ما في
2: يعني
1: مقارنة
2: الوعي
1: أيضا
2: عندنا
1: مع
2: أقل.
1: يعني العدد،
2: نعم
1: ربما العدد أيضا أستاذ فهد، يعني نقارن الصين كدولة بالعدد أيضا لدينا، ربما يعني
2: صح
1: تصبح مفارقة كبيرة. لكن اسمح لي
2: صح
1: أسألك، هل ترى مثلا
2: طبعا.
1: أستاذ فهد أنه من المفترض أن نمنع على هذه الشركات الكماليات، يعني تبقى هذه الشركات موجودة لكن ليس لديها خيار الكماليات، تتفق؟
2: أنا أتفق معك، نعم هذا خيار مطروح حقيقة ويفترض
1: نعم
2: أنه يطبق. ليش؟ لأنه إذا ما كان في رادع للناس بالطريقة هذه
1: نعم
2: ممكن تتهور وتدخل في متاهات الديون بحيث أنه تتعطل أمورهم الأساسية لاحقا.
1: نعم
2: هذا أنا
1: جميل.
2: شفتها في الواقع.
1: لديك مثال قصة حدثت أستاذ فهد؟
2: نعم، تم إيقاف خدمة أحد العملاء بعد ما رجع عندي في الاستشارة، إيقاف بسبب أمور تافهة، تأثيث منزل، مع العلم انه كان الاثاث موجود،
1: تأثيث
2: لكن
1: منزل أمر تافه أستاذ فهد، البعض قد
2: لا لا
1: يقف عند
2: لا
1: هذه النقطة.
2: لا الله يعافيك، لا تحتطعين وتجتزئين
1: لا
2: الكلام،
1: أنا
2: بس
1: أسألك
2: انا ما كبر
1: للتوضيح،
2: كلام الله يحفظ.
1: أنا أسألك
2: البيت
1: للتوضيح.
2: مؤثث،
1: نعم
2: البيت مؤثث الله يحفظ،
1: مم.
2: البيت مؤثث،
1: مم.
2: وكان لك كان كل سنه يحاول انه يجدد
1: مم.
2: الاثاث.
1: نعم
2: طيب احنا الاثاث عندنا جاهز، طيب انا ممكن اتعاون معك واقول انك انت اخذت احتياج او شغله اساسيه للبيت، لكن لما يكون عندي الكنب يحتاج تغيير، الستائر يحتاج تغيير، الفرشات تحتاج تغيير، كل
1: نعم
2: سنه بالطريقه هذه فيها استهلاك عليك وانت صاحب دخل محدود، لدرجه انك انت توصل انك تاخذها اقساط ثم بعدين تتعثر ثم يتم ايقاف خدماتك.
1: وضحت
2: فانت
1: الفكرة.
2: انت المتسبب في نفسك. صح
1: طيب
2: ولا غلطان؟
1: نعم، اسمح لي أنتقل بالسؤال.

0: لدكتور أنس، يعني يتفق أستاذ فهد في مسألة أنه من المفترض أن نمنع على شركات اشتري الآن وادفع لاحقا خيار الكماليات، كيف تنظر لهذا الأمر؟ تتفق ولا ترى أنه لا، من المفترض كل الخيارات تكون متاحة أمام اشتري الآن وادفع لاحقا؟
1: في البداية أولا لابد نحن نعرف إيش هي الكماليات وإيش هي الاحتياجيات، ولما نتكلم
0: نعم
1: عن الكماليات والاحتياجيات
0: صحيح
1: هي تختلف من طبقة إلى طبقة.
0: فعلا
1: يعني ممكن يعني أصحاب الدخل المحدود الكماليات تختلف
0: نعم
1: بالنسبة لهم عن أصحاب الدخل المتوسط عن أصحاب الدخل العالي أو المرتفع.
0: لا نريد أن نتحدث عن أصحاب الدخل العالي أو المرتفع،
1: لو نحن
0: المتوسط والمحدود.
1: والمحدود، نحن
0: نعم
1: حتى لو دخلنا على الفئتين الأخيرة المتوسط والمحدود، نحن ما نستطيع نمنع الفكرة كفكرة، لكن نستطيع إنه نحن اليوم نثقف المجتمع، لأنه في الآخر يكون ممنوع مرغوب،
0: نعم
1: فتثقيف المجتمع يكون في نوع من الرقابة على عمليات الشراء، سواء كان مثلا بتحديد يعني حدود معينة مثلا لبعض الأشياء اللي قد ينظر إليها أنها كمالية أو غير مهمة، لكن المنع بشكل تام صعب أتوقع.
0: وهنا أيضا تأتي نقطة مهمة، البعض دكتور أنس يقول وجود خيار اشتري الآن وادفع لاحقا يرفع التكلفة أو يرفع سعر أو قيمة المنتج باختلاف ما هو المنتج. البعض يقول لو لغينا اشتري الآن وادفع لاحقا ربما تضطر الشركات إلى تخفيض الأسعار بما يتناسب مثلا مع الناس أو يعني الطبقة المتوسطة والأقل، يعني كيف تعلق على هذا الأمر؟ هل ممكن يكون هذا الشيء حقيقي؟
1: طيب اليوم لو نحن نتكلم عن عملية التسعير وتحديد السعر هي مرتبطة بعدة عوامل،
0: نعم
1: قد يكون التقسيط أو يعني اشتري الآن وادفع لاحقا قد يكون أحد العوامل، لكن مش بالضرورة أنه هو حيكون العامل الوحيد اللي حيساهم في خفض هذا المنتج.
0: نعم
1: نحن اليوم لو نبغى نعرف، لو نبغى نشوف إيش الآثار الإيجابية يعني لهذا الحل
0: نعم
1: المبتكر، هو يعني بيساهم ايجابيا للمستهلك والتاجر والاقتصاد ككل.
0: نعم
1: فنجد انه في عده عوامل مرتبطه في تحديد بكل امانه سعر المنتج.
0: نعم
1: التقسيط بحد ذاته ما اتوقع انه هو العامل الوحيد المؤثر على عمليه التسعير.
0: نعم
1: في عده عوامل اخرى، يعني قد يعني الغاء هذا العامل يؤثر على عده عوامل ممكن يرتفع
0: نعم
1: سعر المنتج.
0: نعم وضحت الفكرة. لكن دكتور أنس مثلا هناك من يسأل يعني أنه إذا كان العميل يستخدم أكثر من خدمة مثلا اشتري الآن وادفع لاحقا ووصل إلى مرحلة أصبح لديه تعثر مالي، كيف يمكن أن يخرج من هذه الضائقة؟
1: الوعي، أنا أرجع أقول الوعي
0: ولو كان في وعي مثلا من البداية كان لن يصل إلى هذه المرحلة، لكن هو الآن
1: هي
0: وصل
1: لا
0: واكتشف المشكلة.
1: أيوة اشتري الآن وادفع لاحقا هي يعني قديمة حديثة، لو نفس الفكرة بالضبط هي موجودة على البطاقة الائتمانية
0: صحيح
1: لكن بشكل مختلف ويمكن أقل ويمكن أكثر مرونة. إذا وصل العميل لهذه المرحلة واتضح أنه هو لا يستطيع أنه يعني يسدد التزاماته،
0: نعم
1: المفترض وهذه يعني مجربة بكل أمانة من كذا، يعني كانت النصيحة تعطى يعني عدة أشخاص، أنه اليوم الأداة هذه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر فيها، لأنك تستمر في دائرة غير منتهية، أنك
0: نعم
1: تأخذ من الراتب تسدد ترجع تأخذ من الراتب تسدد
0: صحيح
1: بداية. يعني إذا اكتشف المفترض أنه ليش ذكرت الوعي المالي؟ لأنه لابد أن يكون يعني عدم استخدام هذه التقنية من ذات الشخص. أما فكرة أنه نحن نلغي هذه الخدمة أو نلغي هذه العملية لإساءة البعض أو الجزء باستخدام يعني هذه الأداة ما أتوقع أنه
0: ما
1: يعني
0: هو الشيء الذي تقول إذا تخلى عنه مثلا الشاب أو الشابة السعودية سيصبح يعني يستطيع أن يضبط ميزانيته بطريقة صحيحة، شيء فقط تقول لهم استغنوا عنه؟
1: التخطيط المالي، اي عمليه بدون تخطيط مستحيل لا تنجح. اليوم انت متجه
0: نعم
1: في المجهول، لذلك احنا ذكرنا الوعي جزء من الوعي عمليه التخطيط المالي.
0: نعم
1: يعني يمكن شيء بالشيء يذكر، يمكن يعني ليش ليست مجامله بعد عمليه اعاده هيكله جميل.

0: نعرف ان الرئيسيه في جامعه ام القرى، كان احد المواد المهمه اللي اليوم الجامعه يعني تفتخر تدريسها مهارات التخطيط المالي الشخص. فعمليه التخطيط تبدا يعني هي عمليه تراكميه، تبدا من المدرسه، البيت، المجتمع. فيعني هذه الماده صراحه بكل امانه يعني بتعطي، بتوعي الطالب شو او المجتمع بصفه عامه بجميع تخصصاته
1: نعم
0: اليوم، كيف انا اخطط ماليا؟ طب ايش
1: صح
0: الاضرار المترتبه على عدم التخطيط؟
1: نعم
0: وبالتالي حنتكلم عن الوعي،
1: نعم
0: بس ما نستطيع نتكلم عن اداه كاداه اقتصاديه.
1: في أقل من دقيقة اسمح لي دكتور أنس أن أذهب لأستاذ فهد المستشار المالي وأسأله في هذا السياق، لماذا الخطط المالية تبقى دائما خطط ويصعب على البعض تطبيقها؟
2: طيب، هي ترجع للشخص نفسه على حسب اذا كان عنده وعي لتطبيق الشيء هذا او لا. احيانا يرجع للبيئه اللي هو موجود والمحيط اللي هو موجود فيه.
1: نعم
2: ففي بيئات تساعدك على انك تتخذ الخطوه الاولى في تطبيق الخطه. بعض البيئات للاسف ما تساعدك، يعني انت لما تكون واضع خطه الشهر هذا مثلا على ان تلتزم في اساسياتك
1: مين البيئة
2: بمبلغ
1: اللي ما
2: معين.
1: تساعد؟ الزوجة ما تساعد الزوج؟ يعني حسيت حتى يعني مثال الأثاث كذا شعرت إنه أكثر ضد النساء ضد المرأة.
2: لا لا، مو بشرط غنى، الله يحفظ. احيانا يكون في اشياء خارجه عن سيطره الانسان، ممكن تكون خارج
1: وضحت
2: الاسره، ممكن تكون راجعه لضغط في العمل.
1: وضحت وضحت الفكرة. شكرا لكما المستشار المالي فهد الحامضي والدكتور أنس حكيم مستشار مالي واستراتيجي، شكرا لكما. ختام حلقتنا لهذا اليوم، ننتقل إلى شاشة العربية بزنس.
3: مؤسسة البترول الكويتية توقع أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الدولة بقيمة 16 مليار دولار. بيتمارت تصبح ثاني منصة للعملات المشفرة تغلق أبوابها في 4 أيام.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء. ارتفعت إذن الصادرات السلعية السعودية بنسبة 3.9% سنويا في مايو لتبلغ نحو 94 مليار ريال، مدفوعة بزيادة الصادرات البترولية بنسبة 19.5% لترتفع حصتها إلى 75.6% من إجمالي الصادرات. في المقابل تراجعت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 26.1%. وعلى جانب التجارة الخارجية انخفضت الواردات بنسبة 19.5% إلى نحو 68 مليار ريال، ما أسهم في قفزة الفائض في ميزان التجاري السلعي بنحو 330% على أساس سنوي. إلى أخبار الشركات السعودية، حيث تراجع صافي أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 64.2% إلى 379 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، هذا ما جاء أقل من التوقعات التي كانت عند 865 مليون ريال. أوضحت الشركة أن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة التحديات في سلاسل الإمداد، إلى جانب تراجع نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك. في المقابل حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة، وانخفضت الإيرادات الفصلية لسابق للمغذيات الزراعية إلى 2.4 مليار ريال بتراجع نسبته 26.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بلغت أرباح الشركة في النصف الأول 1.6 مليار ريال بانخفاض 21.4% على أساس سنوي. وحول توزيعات الأرباح، أعلنت الشركة موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بإجمالي 1.6 مليار ريال على النصف الأول من هذا العام. حصات السهم من كل التوزيعات هي 3.50 ريال بما يعادل 35% من القيمة الإسمية للسهم. حددت الشركة يوم 30 يوليو 2026 موعد لاستحقاق التوزيعات، ويبدأ صرف الأرباح في 10 أغسطس 2026. خلينا نشوف سهم سابق للمغذيات الزراعية كيف يتحرك في جلسة هذا اليوم على خلفية هذه النتائج. بداية، هو ليس معنا ضمن أول خمس أسهم من ناحية الأكثر تداولا. السهم كما تلاحظون إلى حد كبير مستقر في جلسة هذا اليوم، ولكن لا نزال نتداول دون 123 ريال.

0: في لقاء مع العربية بزنس أشار السيد محمد الميموني خبير الأسواق المالية، أشار إلى أن نتائج الفصلية المقبلة لشركة سابك للمغذيات الزراعية تعتبر هامة لمعرفة ما إذا كانت أزمة سلاسل الإمداد سيستمر تأثيرها على أعمال الشركة أو أنه سيتم تحييد هذه التأثيرات.
1: سابك المغذيات الزراعية أعلنت نتائجها لنا في بداية هذا الأسبوع. النتائج فعلا أتت الصورة بشكل عام، نتائج دون توقعات السوق وتوقعات المحللين، ليس على مستوى الأرباح فقط، حتى على مستوى الإيرادات وحتى على مستوى صافي الدخل وأيضا التشغيل. فالشركة سجلت صافي ربح حوالي 379 مليون ريال بانخفاض بحوالي 64% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وهذه يعني أقل من توقعات المحللين. توقعات المحللين كنا نتوقع أن حوالي 906 مليون ريال، فبالتالي في انخفاض بحوالي 46%، فبالتالي هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار. التراجعات ليست فقط في صافي الدخل، إنما حتى في المبيعات. لعل العامل الأبرز ذكرته الشركة وكنا نتوقعه أنه يكون له تأثير في هذا الربع والربع القادم، وهي أزمة سلاسل الإمداد. فأزمة سلاسل الإمداد العالمية والتي أثرت على تسليم المنتجات، وهذا يفسر عملية عدم نمو الإيرادات أو عدم صعود الإيرادات رغم انعكاس أسعار متوسط أسعار البيع. فأسعار البيع حتى الآن مرتفعة، ولكن الشركة ليست لديها قدرة على توصيل هذه المنتجات للمستهدفين، فبالتالي فقدت حصتها السوقية، وهذا أثر على أحجام المبيعات وأثر أيضا على قدرتها التشغيلية، وهذا ما زاد الضغط على الربحية. لكن لفت انتباهي نقطة مهمة، هو أن الشركة بعد الإعلان أعلنت عن هناك توزيعات نقدية لحملة السهم، ولكن هذا أمر يشكر الشركة أنها تقوم بتوزيعات نقدية حتى تطمن المساهمين ويساعد السهم للتماسك، ولكن يجب على المستثمر أن لا يركز الآن على التوزيعات، يركز على الحدث الذي أثر على وضع الشركة وهي أزمة سلاسل الإمداد. فإذا عادت مرة أخرى الأمور إلى وضعها الطبيعي سوف تكون هناك نوع من عملية إعادة الثقة للشركة وإعادة المبيعات، ولكن الحصة السوقية سوف يكون لها منافسة وقد يكون هناك ضغوطات. أتوقع الربع القادم هو ما يحدد تأثير هذه الاستمرارية هذا الأمر، ولعل الشركة تبحث عن حلول أخرى في عملية إيصال هذه المنتجات إلى الدول المستهدفة.
0: ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، ارتفعت ب 12% إلى 662 مليون ريال. جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 607 ملايين ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى النمو المستمر في أعداد المراجعين والتحسن المتزايد في مستويات النشاط التشغيلي. نتيجة لذلك سجلت الإيرادات الفصلية نمو ب 18% لتتجاوز 4 مليارات ريال، وأقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال و33 هللة لكل سهم عن الربع الثاني، بينما كانت ريال و19 هللة لكل سهم عمليا بالربع الثاني من العام الماضي. يعني التوزيعات عمليا كانت أعلى بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. خلينا نشوف التحركات بالنسبة للسهم. هو على كل يستحوذ، هو خامس أكثر الأسهم تداولا من ناحية القيمة الآن في السوق السعودي، وهو أيضا السهم إلى حد كبير من الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق. أما بالنسبة للوضع العام لمؤشر السوق السعودي، لا نزال نتداول في نطاقات جدا ضيقة. عم شوف بعض الأسهم في القائمة اليوم تدعم المؤشر مصرف الراجحي، السهم يرتفع 17 النقطة المئوية، عم نتداول عند 64 ريال 40 هللة. وبالنسبة لأسهم بترورابغ، أسهم بترورابغ أيضا مرتفعة اليوم، نعم هي مرتفعة 18 النقطة المئوية بعد ارتفاعات فاقت 100% من بداية هذا العام. أبرمت الكويت اتفاقا بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف يضم شركات بلاكستون وبروكفيلد أسيت مانجمنت وكي كي آر في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. بموجب الاتفاق ستحصل الشركات الثلاث على حصص متساوية في 49% من مشروع مشترك يتولى استئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام جميع خطوط الأنابيب التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، بينما تحتفظ المؤسسة بالملكية الكاملة للأصول. من المتوقع أن توفر الصفقة 7.8 مليار دولار كعائدات فورية للحكومة الكويتية على أن تستخدم في دعم البرنامج الاستثماري لمؤسسة البترول الكويتية، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2035. يشمل المشروع حقوق استخدام 13 أنبوب، فيما ستواصل شركة النفط الكويتية تشغيل وصيانة

الأصول لمدة 20 عاما مقابل رسوم تعتمد على أحجام النقل. هذا يضمن استمرار السيطرة التشغيلية للدولة على البنية التحتية الاستراتيجية. نتابع التحركات بالنسبة لبقية الأسواق الخليجية العاملة اليوم، مع العلم بأن الأسواق الإماراتية مغلقة عطلة نهاية الأسبوع، وكما تلاحظون لدينا نوع من الضغوط البيعية على مؤشر البورصة القطرية. فاصل قصير نتابع بعده الأسواق العربية، وفيها خسائر الدول الإفريقية قد تصل إلى 20 مليار دولار بفعل ظاهرة النينيو.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
2: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
1: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
2: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
1: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
2: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
1: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي. الليلة السادسة على العربية بزنس.

0: وكان قد شهد معرض فان برا للطيران استعراض العديد من المركبات الطائرة المرشحة لتغيير أساليب التنقل خلال السنوات القليلة المقبلة وسط استثمارات ضخمة موجهة إلى هذا المجال المتنامي. كل هذا وأكثر مع كارينا كامل.
1: التاكسي الطائر في طريقه إلى شوارعنا قريباً، إذ تتصارع الشركات لإطلاق أول نسخة عملية من المركبات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي المعروفة باسم إيفيتول، أو ما يعرف بـ Electric Vertical Takeoff and Landing. ومن بين الشركات الرائدة في هذا المجال إيف إير موبيليتي، التي تؤكد أن طائرتها الكهربائية ستحصل على التراخيص اللازمة بحلول نهاية عام 2028 أو مطلع عام 2029.
2: We here at Eve Air Mobility have always said we're not in the race to be first. We want to make the right product for our customers at the right time, which means we're looking to build a solution that's tailor-made for them. So Eve's eVTOL is four passengers, single pilot, and it's a fully electric vertical takeoff and landing aircraft that will be catered to high volumes of passenger transport. So think air taxis going from the airport into the city. So let's take JFK Airport going into Manhattan, Miami Airport going into the city, or Dubai Airport going into the city as well.
1: ولكن المنافسة محتدمة، حيث تؤكد شركة Horizon Aircraft أن المركبة التي تطورها تتميز باعتمادها على الطاقة الهجينة، ما يجعلها قادرة على قطع مسافات أطول وبسرعة أعلى من المركبات الكهربائية بشكل كامل.
3: Yeah, so 2026 is a really exciting time. 5 years ago when we had a hybrid electric design that had gas on board, let's say investors weren't as excited as some of the all-electric machines. Fast forward to 2026, and a machine that can travel about twice as fast as a typical eVTOL aircraft, and about four times the range is really exciting in a more mature space with an operational focus.
1: وفي إشارة إلى قوة الطلب، أعلنت هورايزن على هامش معرض فارنبرو عن صفقة لبيع ما يصل إلى 100 طائرة هجينة إيفيتول بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.
3: At about 75% cheaper than a helicopter, our machine is going to transform the way people and critical cargo move around the planet. Imagine getting someone to the hospital in half the time as a traditional helicopter at a quarter of the cost.

0: transporting critical organs and other critical isotopes for cancer research, all sorts of really, really interesting missions. Reaching out, rescuing folks that are in danger through search and rescue. And, you know, say the power grid goes down, there's a big storm that goes through, we can deploy these aircraft very, very quickly and very efficiently to help people that are in need. So it's going to start transforming the way people move around the planet and the way people live very, very shortly.
1: كما تقول إيف إير موبيليتي أنها حصلت على طلبيات لبيع أكثر من 2700 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي.
2: We've been meeting with government stakeholders, customers all over the world. And something that's very cool about Eve is that we hold the largest backlog in the industry today and the most diversified. So we have airline operators, we have helicopter operators, lessors, and even business aviation operators. So we have over 2,700 eVTOLs in back order. So that's 2,700 aircraft or eVTOLs in back order worth $14 billion. And over the last year and a half, we've also been working with our customers to firm those orders and convert them into firm, which is fantastic. And that means we're following a typical process, which includes pre-delivery payments. And that just shows you just how excited the market is and the demand significantly growing as we're delivering on the progress of our product.
1: التاكسي الطائر لم يعد ابتكارا يظهر فقط في أفلام الخيال العلمي، وإذا صحت توقعات العاملين في هذا المجال قد تصبح واقعا قبل نهاية العقد الحالي. كارينا كامل، العربية بيزنس، من معرض فانبرا للطيران الدولي.
3: لطالما ارتبطت الطائرات الخاصة بصورة رجال الأعمال والمشاهير وبأسعار لا يقدر عليها إلا قلة. هذا الواقع يشهد تغيراً مع ظهور نماذج جديدة تجعل تجربة الطيران الخاص أكثر مرونة وأقل تكلفة من خلال مشاركة الرحلات والاستفادة من رحلات إعادة التموضع. هل أصبح السفر على متن طائرة خاصة خيار متاح لشريحة أوسع من المسافرين؟ طب ما هو حجم التوفير الذي توفره هذه الحلول؟ كل هذا وأكثر مع ليث بزار.
4: عندما نسمع عبارة طائرة خاصة يتبادر إلى أذهاننا رجال الأعمال والمشاهير الذين يسافرون على متن طائرات فاخرة بتكاليف مرتفعة، لكن هذا المفهوم بدأ يتغير مع ظهور حلول جديدة تجعل السفر بالطائرات الخاصة أكثر مرونة وأقل تكلفة، أبرزها مشاركة الطائرات الخاصة ورحلات إعادة التموضع. في نظام جيت شيرينج لا يستأجر المسافر الطائرة كاملة، بل يحجز مقعدا على رحلة خاصة مشتركة مع مسافرين آخرين طبعا. وبهذه الطريقة يحصل على جميع مزايا الطيران الخاص مثل صالات كبار الشخصيات وسرعة إجراءات السفر وتجنب الازدحامات في المطارات مقابل تكلفة أقل بكثير من استئجار طائرة كاملة. أما رحلات امتلاج فهي رحلات يمكن المسافر حجز مقعد على متن طائرة وصلت وجهتها وتريد العودة إلى نقطة مغادرتها الأولى دون ركاب، وبدلا من تشغيلها فارغة تعرضها الشركات بأسعار مخفضة قد تقل بنسبة تتراوح بين 30 و 75%، وقد تصل أحيانا إلى 80% مقارنة بسعر الرحلة الخاصة التقليدية طبعا. وتشير الإحصاءات إلى أن 30 إلى 50% من رحلات الطائرات الخاصة حول العالم هي رحلات إعادة تموضع، بينما تصل هذه النسبة في أوروبا إلى نحو 41%، ما يجعل هذا النوع من الرحلات فرصة متاحة بشكل متكرر. وتوضح الأسعار حجم التوفير، فاستئجار طائرة خاصة بين نيويورك وميامي قد يكلف نحو 18,000 دولار، بينما يمكن حجز رحلة امتلاج على المسار نفسه مقابل 6,000 إلى 8,000 دولار. أما رحلة باريس نيويورك مثلا فقد يصل سعر استئجار الطائرة فيها إلى 92,000 دولار، في حين تتراوح أسعار امتلاج بين 24,000 و 38,000 دولار. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الطيران الخاص، فإن العديد من الأثرياء يفضلون استئجار الطائرة أو استخدام خدمات المشاركة بدلا من امتلاك طائرة خاصة بسبب التكاليف المرتفعة للصيانة والتشغيل. وتشير البيانات إلى أن رحلات التأجير الخاصة والملكية الجزئية تمثل أكثر من 55% من نشاط الطائرات الخاصة في أمريكا الشمالية. ورغم أن هذه الرحلات تفرض مواعيد ومسارات محددة، فإنها تمنح المسافرين تجربة الطيران الخاص نفسها بتكلفة أقل بكثير. ومع تزايد

0: طلب على الطيران الخاص تعكس هذه الخدمات مفهوما جديدا للرفاهية، إذ لم يعد السفر الفاخر يعني الإنفاق بلا حدود، بل الاستفادة من حلول ذكية تجمع بين الراحة والكفاءة وتخفيض التكاليف.
1: وأعلنت منصة بيتمارت لتداول العملات المشفرة إيقاف جميع خدمات التداول لديها ابتداء من 26 من أغسطس، على أن تنهي عملياتها بالكامل في 31 من يناير 2027. هذا بعد مراجعة أوضاعها التشغيلية واستراتيجيتها المستقبلية. دعت المنصة المستخدمين إلى إغلاق المراكز وسحب الأصول بشكل مبكر، محذرة من احتمال تأخر عمليات السحب بسبب زيادة الطلب وإجراءات التحقق المتعلقة بالهوية ومصدر الأموال وملكية المحافظ. تزامن الإعلان مع هبوط حاد لرمز المنصة BMX الذي فقد نحو 60% من قيمته خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط مخاوف من تراجع السيولة، خاصة أن معظم تداولات الرمز كانت تتم داخل منصة بيتمارت نفسها. يعتبر إغلاق منصة بيتمارت ثاني حالة إغلاق لمنصة تداول عملات مشفرة في 4 أيام فقط، بعد إعلان شركة بيتماكس يوم الخميس قرارها بوقف عملياتها، مطالبة العملاء أيضا بسحب أصولهم المشفرة. أجبرت حرائق الغابات المشتعلة في مناطق واسعة من فرنسا وإسبانيا أجبرت أكثر من 300,000 شخص على إخلاء منازلهم، مع اتساع رقعة النيران وتهديدها مناطق قرب مدريد والعديد من المناطق الأخرى من ضمنها فالنسيا. في شرق إسبانيا خرج حريق اندلع قرب فالنسيا عن السيطرة، ما دفع السلطات إلى إجراء أكثر من 16,000 شخص وسط إرسال تعزيزات إضافية لدعم جهود مكافحة النيران. في فرنسا ارتفع عدد الذين تم إجلاؤهم في منطقة غايروندا إلى نحو 220,000 شخص، بينهم 55,000 من ضواحي بوردو، بعدما ساهمت الرياح والجفاف الشديد في تسارع انتشار الحرائق. تم إغلاق نحو 60 كيلو مترا من الطريق السريع A63، وهو الذي يربط بين هذه المنطقة وشمال إسبانيا، وعلقت خدمات القطارات جنوب المدينة حتى إشعار آخر. في محيط مدريد وأفيلا تباطأ انتشار الحرائق مع تحسن الأحوال الجوية، ولكنها لا تزال خارجة عن السيطرة بعدما أجبرت نحو 100,000 شخص على مغادرة منازلهم. في إفريقيا هناك حالة من ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة، والتي قد تتحول إلى ظاهرة النينيو وتؤدي إلى اضطرابات جوية عالمية وموجات حر وجفاف وأمطار غزيرة. رجح البنك الإفريقي للتنمية أن تكبد هذه الظاهرة المناخية الدول الإفريقية المتضررة خسائر ب$20 مليار، وأن تؤدي إلى هجرة جماعية من المناطق التي تشهد أضرارا بالغة لما تشكله من خطر على الأمن الغذائي والمائي. توقع البنك أن تحتاج دول إفريقيا إلى مساعدات ب$100 مليار في 2026 بسبب ظاهرة النينيو التي يستغرق التعافي منها عدة سنوات. هذه نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء مشاهدينا.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة على ما يمكن. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها. شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: عندما يتوقف الضجيج

0: وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
4: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
3: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
4: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
3: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
4: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
3: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6:00 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال. تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم. قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات. ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى

0: يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشة العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا. مكاسب أسبوعية لخام برنت بنحو 10% وبوادر التهدئة بين أمريكا وإيران تلوح في الأفق. وهل تشتعل الحرب التجارية مجددا بعد فرض واشنطن لرسوم على واردات من 60 دولة؟ تراجع الأرباح الفصلية لسابك للمغذيات تأتي دون التوقعات والشركة تبقي على توزيعاتها النقدية. مكاسب بنحو 4% لسهم سليمان الحبيب الطبية بعد أرباح فصلية فاقت التوقعات. أهلا بكم. لنبدأ مشاهدينا بمستجدات الأوضاع الجيوسياسية والتي تظهر بوادر إيجابية لمسار جولة جديدة من المفاوضات، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار المشاورات الفنية والسياسية مع واشنطن. وفيما يخص المشاورات الإيرانية العمانية الأخيرة بشأن مضيق هرمز، وصف بقائي المحادثات مع المسؤولين العمانيين بالمثمرة. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أوقف تنفيذ أي ضربات أمريكية جديدة على إيران في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق بحسب موقع أكسيوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين بأن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق الضربات، وذلك بعد 13 يوما من الهجمات المتتالية. وأكد ترامب بأن القرار لا يعني تراجع واشنطن عن الخيار العسكري. لكن رغم هذه التطورات الإيجابية نوعا ما، لم ينعكس ذلك على أسواق الأسهم في المنطقة في مطلع تعاملات الأسبوع الحالي، حالة من التباين على أداء هذه المؤشرات مع بداية تداولات هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، كشفت صحيفة The Sunday Telegraph بأن وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس ستريتينغ أبلغ نظيره الأمريكي بيت هكسيث برغبة بلاده بالانضمام إلى التحالف الخاص بتأمين المضيق. وأضافت الصحيفة أن الوزيرين بحثا أيضا الاستثمار الدفاعي والتزامات بريطانيا تجاه حلف الناتو.

مشاهدينا ننتقل الآن إلى أخبارنا السعودية، حيث وقع صندوق الاستثمارات العامة 3 مذكرات تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة التمويل الدولية إلى جانب الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ونصف المليار دولار. وتتضمن الاتفاقيات إطارا تمويليا بقيمة 15 مليار دولار مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لدعم تمويل شراء السلع والخدمات الأمريكية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة، مع التركيز على قطاعات التقنيات المتقدمة والطيران والفضاء والبنية التحتية، بالإضافة إلى التنقل المستقبلي والأمن المائي والمعادن المتقدمة. كما وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرتي تفاهم بقيمة 9 مليارات ونصف المليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعتين لمجموعة البنك الدولي. أما في جديد البيانات الاقتصادية في السعودية، فقد ارتفعت الصادرات السلعية ب 3.9% على أساس سنوي في مايو لتبلغ نحو 94 مليار ريال، مدفوعة بزيادة الصادرات البترولية ب 19.5% لترتفع حصتها إلى 75.6% من إجمالي الصادرات. في المقابل تراجعت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنحو 26% مع انخفاض الصادرات الوطنية غير البترولية بنحو 27%. وعلى جانب التجارة الخارجية انخفضت الواردات ب 19.5% إلى 68 مليار ريال، ما أسهم في قفزة الفائض في الميزان التجاري السلعي ب 330% تقريبا على أساس سنوي. وحافظت الصين على موقعها كشريك تجاري رئيسي للمملكة، مستحوذة على 12.3% من الصادرات السعودية و22% من إجمالي وارداتها خلال شهر مايو الماضي. ومن بيانات الاقتصاد الكلي ننتقل إلى جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة، حيث تراجعت أرباح سابك للمغذيات الزراعية ب 64% لتصل إلى 379 مليون ريال في الربع الثاني من هذا العام، وهو ما جاء أقل من متوسط التوقعات البالغ 865 مليون ريال. وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة التحديات في سلاسل الإمداد، إلى جانب تراجع نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك، فيما حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة. كما انخفضت الإيرادات الفصلية لسابك للمغذيات إلى 2.4 مليار ريال، متراجعة ب 27% عن نفس الفترة من العام الماضي. أما على مدار النصف الأول، تراجعت أرباح سابك للمغذيات ب 21% إلى 1.6 مليار ريال. هذا ووافق مجلس إدارة سابك للمغذيات الزراعية، وافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول بمقدار 3.5 ريالات للسهم، ما يعادل إجمالي 1.670 مليار ريال، وهي توزيعات مماثلة للنصف الأول من العام الماضي. طبعا النتائج التي جاءت أقل من المتوقع كانت ضغطت على سهم سابك للمغذيات في تداولات اليوم.

إذا مشاهدينا، الضغوطات اليوم نشهدها على سهم سابك للمغذيات الزراعية في ضوء هذه النتائج التي جاءت أقل من توقعات السوق، لكن يبدو بأن التراجعات التي كنا شاهدناها خلال الجلسة طوال جلسة اليوم حقيقة استطاع السهم بنهاية الجلسة أن

يقلصها ويرتفع الآن بشكل طفيف بربع النقطة المئوية، حوالي 123 ريال للسهم. ماذا عن توصيات المؤسسات المالية لسهم سابك للمغذيات الزراعية؟ هذه نظرة عليها. إذن جولدمان ساكس سعر المستهدف 164 ريال، سعر المستهدف لـHSBC وهو الأعلى بين هذه المؤسسات عند 165، وجي بي مورغان عند 141. جولدمان ساكس وـHSBC يوصون بالشراء، أما جي بي مورغان فاحتفاظ. نبقى مع نتائج الشركات السعودية المدرجة، حيث ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب بنسبة 12% إلى أكثر من 660 مليون ريال. النتائج جاءت أفضل من متوسط التوقعات البالغة 607 ملايين ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى النمو المستمر في أعداد المراجعين والتحسن المتزايد في مستويات النشاط التشغيلي. ونتيجة لذلك سجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 18% تجاوز 4 مليارات ريال. هذا وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح النقدية بواقع ريال و33 هللة عن الربع الثاني من العام، أعلى من التوزيعات في الربع الثاني من العام الماضي البالغة ريال و19 هللة. وبالتالي في ضوء النتائج التي جاءت أفضل من المتوسط والتوزيعات الأعلى من الفترة الماضية، السهم يرتفع بقرابة 4% في تداولات اليوم. إذن مشاهدينا، دعونا نلقي الضوء ونحدث وإياكم تداولات سوق الأسهم السعودية في هذه الأثناء. قيم التداولات في الجلسة اليوم حتى الساعة تقريبا 2.1 مليار ريال، المؤشر على انخفاض بحوالي 13 نقطة المئوية. طوال شهر يوليو السوق مستقرة، تتحرك بشكل عرضي في نطاق ضيق ما بين 10700 إلى أقل من 10900 نقطة. لم نكسر هذه القناة منذ بداية شهر يوليو. ضمن قيم تداولات أيضا تبقى ضعيفة نسبيا. دعونا نلقي الضوء الآن مشاهدينا على الأسهم الأكثر نشاطا. سهم الراشحي على ارتفاع ب1%، 64 ريال ونصف الريال. نذكركم مشاهدينا بأن سهم الراشحي مع نهاية الأسبوع الماضي أغلق دون 64 ريال، وهذا كان أدنى إغلاق لسهم الراجحي منذ منتصف ديسمبر الماضي. إذن نتحدث عن مستويات متدنية على الراجحي الذي تعرض لضغوط قوية من نهاية شهر إبريل وفي الأسبوعين الماضيين ببداية شهر يوليو. أما بترو رابغ فاليوم السهم على ارتفاع إلى 15 ريال وربع الريال تقريبا. هذا المستوى اليوم بعد أن كان سهم بترو رابغ بنهاية يونيو تحديدا في 25 من يوليو وصل إلى قرابة 12 ريال، هذه كانت أدنى مستوى. وبعد هذه المستويات المتدنية عند 12 ريال في الثلاثة أسابيع الماضية استطاعت بترو رابغ أن يعاود الارتداد. نذكركم بأنه الهاي السابق على السهم كان عند مستويات 16 ريال و18 هللة والمسجلة في 20 مايو. طبعا نعرف بأنه بترو رابغ كانت من الأسهم المستفيدة من الأحداث الأخيرة كون تواجدها على ساحل الغربي للمملكة. الصناعات الكهربائية، وسنلقي الضوء على هذا السهم لاحقا في فقرة سهم اليوم، أيضا يرتفع ب1%، 15 ريال، وهذه الجلسة الرابعة على التوالي من الارتفاعات. جبل عمر أيضا مكاسب قوية ب 2.4. سليمان الحبيب طبعا أداء ممتاز، فاقت أرباحه متوسط توقعات بشكل واضح في الربع الثاني، وهذا ينعكس إيجابا على سليمان الحبيب. الأسهم الأكثر ارتفاعا UCIC اليوم ب5%، أماك أيضا ب4.5%. في المقابل الأسهم الأكثر انخفاضا أنابيب الشرق اليوم ب5%، جرير أيضا ب4%، وBSF متراجع أيضا بحوالي 4%، لكن الفرنسي كان عليه بعض الارتفاعات في الجلسات القليلة الماضية، ما قد يعني أنه اليوم ما نشهده وفقط عمليات جني أرباح. في فقرة سهم اليوم نسلط الضوء على سهم شركة الصناعات الكهربائية.

السهم يسجل ارتفاعات للجلسة الرابعة على التوالي. ارتفع اليوم وصلت ارتفاعاته إلى حوالي 2.7% خلال الجلسة، ووصل في أعلى مستوياته إلى 15 ريال و40 هللة. أداء السهم في 5 جلسات مرتفع ب 9.5%، أما أداؤه على مدار 30 يوم فهو مرتفع ب 1.5%، ومنذ بداية العام ارتفاعاته لامست 34%.

0: خلال السنة المرتفع أو عفوا المنخفض بواحد ونصف في المئة. السعر إلى القيمة الدفترية للصناعات الكهربائية يبلغ 12 مرة ونصف المرة، في حين أنه مكرر الربحية عن أرباح الاثنى عشر شهرا الماضية تقارب ال 22 مرة، أما مكرر الربحية المستقبلي فيقف عند 20 مرة. عائد التوزيعات النقدية عند 1.7%. هناك مؤسستان بحثيتان تتابعان السهم، توصية منها بالشراء وأخرى بالاحتفاظ، في حين أنه متوسط السعر المستهدف للصناعات الكهربائية يقف عند 15 ريال ونصف الريال، وهو أعلى 4.5% عن آخر سعر إغلاق للسهم. من هم كبار المساهمين في الشركة؟ شركة أجدى للخدمات الصناعية حصتها 15%، فهد سعد عبد الله التويجري حصته بأقل من 5.5%، وفيصل سعد عبد الله التويجري أيضا بأقل من 5.5%. إذن مشاهدينا، للمزيد حول تداولات السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من جدة الأستاذ حسين رقيب مدير مركز زاد للاستشارات. أهلا بك أستاذ حسين، شكرا لانضمامك إلينا. يبدو من نتائج البنوك الفصلية الأخيرة بأن المصارف تحاول ترجيح كفة حماية صافي هوامش الفائدة لديها، وذلك على حساب التوسع الأسرع في محافظ الإقراض، وذلك من خلال ربما زيادة الودائع ذات التكلفة الأقل قدر الإمكان وإدارة السيولة. وطبعا هذا على خلفية بقاء نسب القروض للودائع مرتفعة لدى القطاع المصرفي. فكيف تقيم هذه الجهود؟ ومن البنك الأكثر نجاح في هذا الصدد ومن الأقل؟
1: مساء الخير أستاذ ناصر، مساء الخير على مشاهدي قناة العربية بزنس. بلا شك اليوم عندما نريد أن نفهم التحول الذي حصل في هذا العام يجب أن نعود إلى المعروض النقدي. المعروض النقدي من بداية العام إلى نهاية شهر 6 ارتفع بحوالي 271 مليار ريال، وهو رقم يعتبر تاريخي يحدث لأول مرة. ماذا حصل في المعروض النقدي؟ المعروض النقدي نون واحد الذي به الودائع تحت الطلب، الودائع الغير مكلفة انخفض بنسبة بسيطة ولكنه انخفض. في المقابل نون اثنين وهو الذي فيه الودائع لأجل ارتفع بحوالي 10%. طيب ناخذ النتائج حقت البنوك في الودائع وفي القروض. هذا العام مقارنة بالعام الماضي، النصف الأول من العام الماضي مقارنة بديسمبر 2024 ارتفعت الودائع بحوالي 6.6%. هذا العام 2026 ارتفعت الودائع بنسبة 6.7%، أي هنالك ارتفاع هامشي ولكنه هنالك ارتفاع. نأتي إلى القروض. القروض في عام 2025 النصف الأول ارتفعت ب 8.1%، بينما 2026 ارتفعت بحوالي 3.4%. فبالتالي اليوم البنوك استطاعت أن تجذب ودائع كبيرة ولكنها ودائع مكلفة، بينما لم تستطع أن تترجم هذه الودائع إلى زيادة في محافظ التمويل، وبالتالي لاحظنا أثر هذه النتائج، هذا الحراك على نتائج البنوك وانخفاضها بشكل واضح.
0: هذا على القطاع بأكمله. ماذا عن البنك الأكثر نجاحا في هذه الجهود، ومن الذي لم يحالفه الحظ في الربع الثاني؟
1: أفضل بنك في وجهة نظري هو بنك الجزيرة. بنك الجزيرة استطاع أن ينمي ودائعه بنسبة 16%، وأيضا استطاع أن ينمي قروضه بنسبة 16%، في المقابل ارتفعت أرباحه بنسبة 16%. هنالك توازن في هذا البنك، واستطاع بحكمة إدارته ومنهجيتها في التعامل مع هذه الظروف أن يحول هذا ارتفاع الودائع يحولها إلى إقراض، وهذا ليس بالأمر السهل.

0: في ظل التحديات الموجودة. هنالك بنوك للأسف الشديد مثل بنك الاستثمار، يعني بنك الاستثمار استقطب ودائع ب 21 بنمو 21%، بينما 78% من هذه الودائع ودائع مكلفة. في المقابل لم يستطع أن يترجمها إلى قروض إلا بحوالي 8%. هذا بشكل أثر بشكل كبير جدا طيب. على
1: طيب. أستاذ حسين، ارتفاع المخصصات سمة عامة شهدتها البنوك بنهاية النصف الأول، ما الذي قاد هذا الارتفاع؟
0: بالتأكيد اليوم نحن في أجواء حرب، أجواء سياسية، هناك تأخر في بعض الشركات سواء في سلاسل الإمداد في الصناعة، فبالتالي اليوم مهم جدا أن يكون هناك لدينا تحرك من البنوك لزيادة هذه المخصصات. ولاحظنا ارتفاع هذه المخصصات خلال النصف الأول، وهذا أنا أعتقد أنه شيء إيجابي، ليس بمعنى أن هنالك قروض متعثرة، ولكن يعني أن البنوك احتاطت لهذه الأوضاع الجيوسياسية، وبالتالي هذا من الأشياء المهمة جدا في البنوك. البنك الأهلي استفاد يعني كثيرا من يعني استعادة أموال كانت مشطوبة أو ديون كانت مشطوبة خلال السنتين الماضيتين، ولاحظنا حتى في بعض الأرباع أن يكون هنالك مخصصات بالموجب وليست بالسالب، وبالتالي استفاد كثيرا من هذا الحراك. لاحظ أنه نسبة المخصص عنده نسبة قليلة جدا، ولكن أنا أعتقد أنه ربما يكون انتهى من تحصيل هذه الأموال التي ساهمت بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية، ولكن أنا أعتقد أنه سوف نلاحظ زيادة في المخصصات خلال النصف الثاني من هذا العام.
1: شكرا جزيلا لك على هذا التحليل أستاذ حسين رقيب، مدير مركز زاد الاستشارات مباشرة من جدة، أهلا بك. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه مصافي النفط الأمريكية تعمل بأقصى طاقتها للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى شاشة العربية بزنس وجرس الإغلاق. في أخبار قطاع الطاقة، أعلنت روسيا تمديد حظر صادرات البنزين حتى نهاية هذا العام، وذلك في إطار جهودها لمعالجة نقص الوقود محليا، مع الإبقاء على خطة لرفع حظر صادرات الديزل فور استقرار السوق. وتواجه روسيا أزمة وقود منذ أشهر بعدما كثفت

0: أوكرانيا هجماتها على المصافي النفطية الروسية، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود على الصادرات واتخاذ إجراءات لدعم الإمدادات محليا. في المقابل تواصل مصافي النفط في الولايات المتحدة تشغيل وحداتها عند مستويات قياسية تقترب من الطاقة القصوى في محاولة منها للاستفادة من هوامش الربح المرتفعة وسط تحذيرات من تزايد مخاطر الأعطال الفنية وتأثيرها على إمدادات الوقود. وأظهرت بيانات حكومية أن معدلات تشغيل المصافي تجاوزت 95% خلال الشهرين الماضيين، فيما سجلت بعض المصافي في منطقة روكي ماونتنز معدلات تشغيل تخطت 100%، وهو مستوى تعتبره الصناعة غير قابل للاستمرار لفترات مطولة. وحذر محللون من أن استمرار التشغيل المكثف إلى جانب تأجيل أعمال الصيانة الدورية إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة يزيد من احتمالات تعطل المعدات، خاصة مع دخول موسم الأعاصير. للمزيد حول أسواق النفط انضم إلينا مباشرة من الرياض دكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى. دكتور أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. طبعا هناك بعض التقديرات تشير وتقدر بأنه بعد يعني تراجع وتيرة الأزمة في آخر أواخر شهر مايو بعض الشيء، خرج عبر مضيق هرمز حوالي 200 مليون برميل من النفط، وهو وما ساهم في تعزيز بعض الشيء المخزونات العالمية التي شهدت سحوبات قوية على مدار الأشهر والأسابيع التي تلت انطلاقة الحرب. ولكن اليوم هناك تحذير جديد من أنه عودة الإغلاق إلى مضيق هرمز إلى جانب التخوف السفن اليوم من عبور باب المندب، إلى جانب ما تقوم به أوكرانيا من ضربات في بحر قزوين وضرب المصافي الروسية، هذا ينذر بتجدد الأزمة النفطية العالمية خلال الأسابيع المقبلة. هل فعلا نحن قريبين من تجدد هذه الأزمة برأيك؟
1: مساء الخير أستاذ ناصر، ومساء الخير على جميع المشاهدين الكرام. يعني من خلال هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز وهذه الحرب الطويلة، لاحظنا ان الطلب مرن لغايه كبيره، وان الدول المستهلكه استطاعت ان تتعامل مع تحديات النفط والوقود، سواء اكبر مستهلك الصين، ونرى ان الولايات المتحده زادت الانتاج، ويوم الجمعه الماضي وزاره الطاقه الامريكيه أعلن عن تقديم 65.5 مليون دولار لدعم القطاع النفطي. إذن العالم تغير، لم يعد كما كان قبل الأزمة. الآن هناك مرونة، هناك تصرفات يعني حميدة أو تصرفات جيدة للمستهلكين في العالم. صحيح إن عندما ينقص الإمدادات سواء النفط أو حتى الوقود البنزين والديزل سوف يكون له تداعيات على المدى القصير، ولكن بعد ذلك سوف تتغير المعطيات. وكما لاحظنا اليوم أزمة، بكرة تغير، الآن هدوء، انخفاض وتراجع الأسعار. الآن ما زالت الأسعار مرتفعة بسبب العلاوة الجيوسياسية بما يقارب 33%. يعني لو انجلت هذه الأزمة سوف تتراجع الأسعار بشكل حاد إلى مستوياتها ما قبل الأزمة أو حتى أقل. إذن هناك مرونة من الطلب العالمي على النفط وعلى أيضا الوقود، وهناك تصرفات رشيدة يعني حمت هذه الدول من أزمة نفط ووقود خطيرة.
0: دكتور فهد، الصين في الأشهر الماضية قلصت من طلبها ووارداتها، وهو ما ساهم في عدم ارتفاع أسعار النفط بمستويات أعلى، لكن في الأسابيع الأخيرة عادت من جديد بالسماح لمصافيها بتصدير المشتقات وبدأت تستورد كميات أكبر. هل تتخوف من أنه هذه المرة ذلك قد يشعل أسعار إلى ما فوق $100 التي وصلناها الأسبوع الماضي؟
1: ابدا، ارتفاع الاسعار سوف يحدث بسبب العوامل الجيوسياسيه وليس بسبب

0: بالطلب. وهذا ما ثبت خلال ال4 شهور الماضية، إن الارتفاع ليس بسبب الطلب وإنما بسبب أو إمدادات الطاقة، وإنما رغم النقص الكبير وانخفاض الصادرات في بعض مضيق هرمز، إلا أن الأسعار لم ترتفع بالشكل المتوقع، وإنما ارتفاعها جاء
1: نعم
0: بسبب العوامل الجيوسياسية. فأنا أرى إن إذا انجلت هذه العوامل سوف يكون هناك تقلبات محدودة وإلى الجانب المنخفض، وأن الصين هي تتصيد الفرص، هي
1: نعم
0: بدأت حتى تبيع النفط للعالم لتحقيق مكاسب اقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض دكتور فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، أهلا بك. والآن مشاهدينا كما العادة على رأس الساعة نذهب مباشرة إلى موجز لآخر وأهم الأخبار السياسية، نتابعها مع الزميل محمد طمحي.
2: شكرا ناصر، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرامينية تعليق الهجمات على دول المنطقة عقب إعلان الولايات المتحدة توقفها عن تنفيذ ضربات ضد طهران خلال اليومين المنفيذة أي ضربات أمريكية جديدة على إيران، في خطوة تهدف إلى اختبار ما إذا كانت طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، بحسب موقع أكسيوس. ونقل الموقع عن شخصين مطلعين أن ترامب وجه الجيش الأمريكي بتعليق ضربات بعد 13 يوما متتالية من الهجمات. أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقيها بلاغا عن حادثة جنوب البحر الأحمر إثر ارتطام مقذوف بالمياه على مقربة شديدة من ناقلة، مؤكدة أن طاقم السفينة بخير ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أعلنت داخلية حماس مقتل العقيد وائل موسى اللداوي مدير الأمن الداخلي بالمحافظة الوسطى بقصف إسرائيلي استهدف مركبة كان يستقلها في مدينة دير البلح وسط القطاع. هذا وقتل خلال الغارة الرائد رامز توفيق أبو زريق الذي كان برفقة اللداوي في ذات المركبة. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية فراس المصري رئيس قسم في هيئة إنتاج الأسلحة وعضو من أفراد النخبة في حركة حماس في غارة جوية شمالي القطاع. استقبل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم نظيره اللبناني نواف سلام والوفد المرافق له بعد وصولهم إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية. ويبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية. ويضم الوفد اللبناني المرافق كلا من وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة والمياه جو صدي ووزير الاتصالات شارل الحاج. أعلن القضاء العراقي في تصريحات للعربية أن المبلغ المضبوط بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي بلغ حتى الآن 213 مليار دينار عراقي و12 مليون دولار و400 كيلو جرام ذهب بعد ضبط 27 مليار دينار جديدة كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الجمعية. نهاية هذا الموجز، والآن عودة إلى ناصر وجرس الإغلاق.
1: شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق، وهذه جولة الآن على أبرز الأخبار العالمية التي نتابعها اليوم. في أول منشور له على منصة أكس، دافع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جانسن هوانغ عن نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، معتبرا بأنها عنصر أساسي للحفاظ على الصدارة الأمريكية في هذا القطاع. وحظي منشوره باهتمام استثنائي بعد أن جذب 500,000 متابع في 5 ساعات فقط. وجاء موقف هوانغ في أول منشور له على منصة أكس، شارك فيه رسالة مشتركة وقعتها إنفيديا وعدد من الشركات والمؤسسات، أكدت فيه أن النماذج المفتوحة تعزز الأمن السيبراني وتسرع الابتكار وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك بعد تصريحات لهوانغ دعا فيها إلى منح الشركات الأمريكية حرية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، في موقف يعكس دعمه لبيئة أكثر

انفتاحا في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. في قطاع التكنولوجيا نبقى، حيث فرض الاتحاد الأوروبي غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 890 مليون يورو على شركة جوجل بعد اتهامها بمنح خدماتها أولوية في نتائج البحث وتقييد قدرة مطوري التطبيقات الأخرى على توجيه المستخدمين إلى قنوات بديلة. ومنحت بروكسل للشركة 60 يوما لتقديم حلول تتوافق مع القواعد الأوروبية، وإلا قد تواجه غرامات دورية تصل إلى 5% من متوسط إيراداتها اليومية. ويهدد القرار بإعادة إشعال التوتر التجاري بين بروكسل وواشنطن بعدما اتهمت واشنطن بروكسل باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية، في وقت سبق فيه للرئيس ترامب أن لوح بالرد على الغرامات الأوروبية بإجراءات تجارية. في المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي أن تطبيق القواعد الرقمية يمثل جزءا من واجبه في حماية المنافسة وسيادة القانون رغم الضغوط الأمريكية. في قطاع الرقائق والذاكرة، فازت شركة سامسونج للإلكترونيات بعقد تتجاوز قيمته 200 مليار دولار لتصنيع رقائق إلكترونية متقدمة لصالح شركة برودكوم في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع أشباه الموصلات. وأوضحت سامسونج أن الاتفاق يمتد لمدة 5 سنوات ويشمل دعم الجيل المقبل من مسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة ببرودكوم، إلى جانب تطوير حلول التغليف المتقدم للرقائق بهدف تحسين الأداء ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والشبكات. وجاء الإعلان عن الصفقة بالتزامن مع زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى وادي سيليكون فالي في سان فرانسيسكو، حيث يشارك في قمة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، وسط الإعلان عن عدد من الاتفاقيات بين شركات كورية وأخرى عالمية لدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي جديد أخبار صفقة بارامونت واستحواذها على وارنر براذرز، وافقت بارامونت سكاي دانس على تعليق صفقة استحواذها على وارنر براذرز ديسكفري البالغة قيمتها 110 مليارات دولار إلى حين صدور حكم في دعوى قضائية رفعتها عدة ولايات أمريكية للطعن في الصفقة. وبموجب الاتفاق قد يتأجل إتمام الصفقة حتى يونيو من العام القادم كحد أقصى، ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاندماج. وقد تتحمل بارامونت ما يصل إلى 1.7 مليار دولار كرسوم تأخير لصالح مساهمي وارنر براذرز إذا امتد الإغلاق حتى ذلك الموعد، حيث تبلغ تكلفة التأخير 7 ملايين دولار يوميا في حال عدم إتمام الصفقة بحلول 30 سبتمبر المقبل. في أوروبا، أجبرت حرائق الغابات المشتعلة في مناطق واسعة من فرنسا وإسبانيا أكثر من 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم، مع اتساع رقعة النيران وتهديدها لمناطق قرب مدريد وبوردو ومدينة فالنسيا. وفي شرق إسبانيا، خرج حريق اندلع قرب فالنسيا عن السيطرة، ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 16 ألف شخص وسط إرسال تعزيزات إضافية لدعم جهود مكافحة النيران. أما في فرنسا، فارتفع عدد الذين تم إجلاؤهم في منطقة جيروند إلى نحو 220 ألف شخص، بينهم 55 ألفا من ضواحي بوردو، بعدما ساهمت الرياح والجفاف الشديد في تسارع انتشار الحرائق. كما تم إغلاق نحو 60 كيلومترا من الطريق السريع A63 الرابط بين بوردو وشمال إسبانيا، وعلقت خدمات القطارات جنوب المدينة حتى إشعار آخر. وفي محيط مدريد وأفيلا، تباطأ انتشار الحرائق مع تحسن الأحوال الجوية، لكنها لا تزال خارج السيطرة بعدما أجبرت نحو 100 ألف شخص على مغادرة منازلهم. هذا وتشهد أفريقيا أيضا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة التي تتحول إلى ظاهرة النينو وتؤدي إلى اضطرابات جوية عالمية وموجات حر وجفاف وأمطار غزيرة. ورجح البنك الأفريقي للتنمية أن

0: تؤبد هذه الظاهرة المناخية الدول الأفريقية المتضررة خسائر بقيمة 20 مليار دولار، وتوقع البنك أن تحتاج دول أفريقيا إلى مساعدات بمئة مليار دولار هذا العام بسبب هذه الظاهرة التي يستغرق التعافي منها عدة سنوات. أما في الهند فأجبرت موجة احتجاجات طلابية واسعة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على قبول استقالة وزير التعليم في أول استقالة لوزير في حكومته تحت ضغط شعبي منذ وصوله إلى السلطة عام 2014. وجاءت الاحتجاجات على خلفية تجاوزات في الامتحانات إلى جانب تزايد الغضب من تراجع فرص العمل أمام الملايين من الخريجين. مشاهدينا، إذا نترقب الثواني الأخيرة لفترة المزاد لإغلاق أولى جلسات تداول هذا الأسبوع. إذا البوادر الإيجابية حول لربما الوقف إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لم ينعكس حقيقة اليوم بشكل إيجابي على أسواق الأسهم في المنطقة. مؤشر السوق السعودي ينهي الجلسة على تراجع بثلاثة أعشار النقطة المئوية بقيم تداولات أيضا ضعيفة بالكاد لم تصل إلى المليارين ونصف المليار ريال بنهاية تداولات اليوم. هذه جولة على الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة. الراجحي الذي كان قد وصل نهاية الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر الماضي دون 64 ريال يرتد قليلا في جلسة اليوم. بترو رابغ أيضا تواصل ارتدادها الذي بدأ في الأسابيع القليلة الأخيرة قادمة من مستويات 12 ريال في 25 من يونيو الماضي. الصناعات الكهربائية أيضا للجلسة الرابعة على التوالي على ارتفاع. أما أرامكو متراجعة اليوم إلى 26 ريال و60 هللة. أما الأسهم الأكثر ارتفاعا فهذه هي تبوك الزراعية بالحد الأقصى، UCIC، أماكس، سليمان الحبيب طبعا بعد نتائج فصلية جاءت أفضل من المتوقع وتوزيعات أعلى للربع الثاني. أما الأسهم الأكثر انخفاضا فأنابيب الشرق، جرير، البنك السعودي الفرنسي متراجع ب4% بعد يعني قد يكون عمليات جني أرباح اليوم بعد عدة جلسات من الارتفاع. ينساب كانت قد أعطتنا أيضا نتائجها الفصلية والتي جاءت أفضل من المتوقع. المطاحن العربية متراجعة ب3.5%. أما أسهم المواد الأساسية فنلحظ سهم سابك على تراجع اليوم ب1.25 النقطة المئوية، متراجع السهم إلى 52 ريال وربع الريال في جلسة هذا اليوم. أيضا معادن متراجع ب4 أعشار النقطة المئوية. وسابق للمغذيات الزراعية كانت متراجعة اليوم في ضوء النتائج التي جاءت أسوأ من المتوقع لكنها عكست الاتجاه صعودا بنهاية الجلسة. أما البنوك والتي كانت قد أعلنت جميعها عن نتائجها بنهاية الأسبوع الماضي، اليوم هذه هي الصورة. السعودي الفرنسي على تراجع ب4%، والسعودي الأول مستقر، الأهلي والراجحي على بعض الارتفاع. قطاع الطاقة، الحفر العربي وأدس على استقرار، دريس على تراجع ب3.25 النقطة المئوية. وأخيرا أسهم شركات الاتصالات تراجع على STC اليوم ب4 أعشار النقطة المئوية. بعد انتهاء موسم إعلان نتائج البنوك السعودية الفصلية وتفوق معظمها على التوقعات، ما أبرز الأرقام التي دعمت الأرباح؟ الزميل عبادة يستعرض لنا الأرقام.
1: نمو قوي لأرباح البنوك في الربع الثاني من السنة، نمو ملفت لأنه أول تحسن للنمو منذ الربع الأخير من العام 2024. نتحدث عن أرباح بقرابة 25 مليار ريال مع نمو في البوتوم لاين ب 8.2% واستمرار بنمو قاعدة الموجودات بحوالي 7%. كيف نقارن هذا النمو بالنمو في الأرباح السابقة؟ نلاحظ أنه

0: منذ الربع الأخير منذ عام 2024 ونحن نرى تراجعا في النمو، ولكن بدأ هذا التحسن مع الربع الثاني على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. بعض من المؤشرات التي نتابعها في متعلق بنتائج البنوك، لاحظوا هذا الرقم لمحفظة القروض 3.25 تريليون للتريليون ريال مقابل محفظة ودائع ب 3.1 تريليون ريال، والرقم اللافت الذي سنفصله 2.6 مليار ريال حجم المخصصات، ارتفاع ملحوظ لدى العديد من البنوك وخصوصا البنوك الكبرى. لنقارن قليلا، أولا لنراقب رقم النمو فيما يتعلق بمحفظة القروض 7.3% نمو الودائع ب 9% تقريبا، نمو الودائع أفضل من نمو القروض، هذا خلاف الاتجاه الذي كان سائدا في السنوات الماضية، ونسبة القروض إلى الودائع النسبة البسيطة 103% انخفضت عن السابق، هذا يعد تحسن يعطي مجالا لنمو الإقراض في الأرباع المقبلة. كيف نقارن نمو القروض بين مختلف البنوك؟ نلاحظ أنه أولا مقارنة الأرباح الراشحي هو يتصدر البوتوم لاين ب 7 مليارات ريال، من بعده SMB والرياض ساب الإنما وغيرها، ولكن إذا راقبنا نسبة النمو في البوتوم لاين بنلاحظ أنه الراشحي لديه نمو قوي ب 14%، نمو أفضل من النمو الذي رأيناه لدى البنوك الكبرى الأخرى، SMB حوالي 8%، ما زال يعتبر نمو قوي، الرياض نمو محدود ب 2%، ولكن ساب لاحظوا هذا النمو قوي قريب من الدبل ديجيت، قريب من 10%. طبعا أسباب النمو لدى الراشحي الأمر اللافت أنها ليست مرتبطة فقط بنمو المحفظة الإقراضية كما كان الحال عليه في السنوات الماضية، وإنما بتحسن الهوامش، هذا أمر يجب أن نفصله ونلقي النظر عليه بشكل أعمق، ولكن نمو القروض لدى البنوك السعودية لافت فيها أن البنوك الكبرى لا تنمو لديها القروض بالنسب التي كنا نراها في السنوات الماضية، 4.3% لدى الراشحي، 3.5% لدى SMB، بينما الدبل جت نراها لدى ساب، لدى الإنما، لدى العربي، البنوك الصغيرة تجد أو المتوسطة تجد سهولة أكبر في النمو في محافظ الإقراض، وأيضا بالودائع نمو محدود نراه لدى البنوك الكبرى، الراشحي 3.3%، لدى SMB 3.5%، بينما 15% لدى ساب. النمو القوي في الودائع طبعا يعطي مجالا لنمو الأقراض لدى بعض من البنوك المتوسطة والصغيرة في الأربعة المقبلة.
1: إذن مشاهدينا، فقط للتنويه، البي اس اف البنك السعودي الفرنسي تراجعات سهم اليوم ب 4%، ليس ناتج عن عمليات جني أرباح، ولكن ناتج لأنه اليوم السهم يتداول دون أحقية التوزيعات البالغة 57 هللة عن النصف الأول. إذن سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نستكمل بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية.

0: أهلا بكم من جديد إلى جرس الإغلاق. أعلنت الصين إضافة 14 كيانا أوروبيا إلى قائمة الرقابة على الصادرات مع حظر تصدير السلع مزدوجة الاستخدام إليها بشكل فوري. جاء ذلك ردا على الحزمة 21 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، حيث أشارت وزارة التجارة الصينية بأن القرار يشمل شركات أوروبية مع حظر نقل أو توريد السلع والتقنيات الصينية ذات الاستخدامين المدني والعسكري إليها إلا في حالات استثنائية تخضع لموافقات خاصة. وجاءت الخطوة بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض قيود على 51 كيانا جديدا بينها شركات صينية بدعوى دعمها الصناعات العسكرية والمجمع الصناعي الروسي. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5% على واردات 60 دولة في خطوة تعكس مساعي الرئيس ترامب لإعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق من هذا العام. وتستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 74 بعد تحقيق أمريكي خلص إلى أن الدول المشمولة لا تطبق بصورة كافية حظرا على السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. في مصر أظهرت بيانات وزارة البترول الأخيرة تراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي في شهر مايو الماضي 7.5% تقريبا على أساس سنوي إلى متوسط 3,740,000,000 قدم مكعب يوميا، مع استمرار تراجع الإنتاج من عدد من الحقول المتقادمة. في المقابل ارتفع إنتاج مصر من البترول الخام لأعلى مستوى له منذ نحو العامين بدعم من تحفيز الاستثمارات وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج. وحول هذه الأرقام الأخيرة ينضم إلينا مباشرة من القاهرة الدكتور محمد فؤاد النائب في مجلس النواب المصري. دكتور محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. نبدأ من شق الغاز الطبيعي، الأرقام الأخيرة تشير إلى استمرار التراجع الذي نشهده في السنتين الماضيتين أو أكثر في الإنتاج، رغم ما نسمعه من اكتشافات جديدة والجهود نحو ربط هذه الاكتشافات تدريجيا بالشبكة. هل بالتالي ترى بأنه رقم أو مستهدف 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030 وهو المستهدف، هل تعتقد بأنه أصبح مستبعدا وفق التطورات الأخيرة؟
1: الأزمة الأساسية هي أزمة توقعات، لأن ما يحدث أن البيانات الصحفية والمعلن عنها دائما ما تسبق الواقع. فإذا تحدثنا عن مسار الإنتاج فنحن نتحدث عن إنتاج انهار من 4.8 مليار قدم مكعب يوميا في يونيو 2024 إلى 3.6 مليار في يوليو من هذا العام، أي تراجع 25% في أقل من عامين وباستمرار شبه متصل شهر بعد شهر. الشواهد أيضا تدل أنه لا توجد هناك إشكاليات طبيعية، لأن احنا زي ما تحدثنا قبل كده مصر تشهد دورات عجز وفائض. لقد تراجع الإنتاج، ليست هذه المرة الأولى، لكن من 2011 ل 2015 تراجع الإنتاج من 5.7 مليار قدم مكعب إلى 3.9 32%، وكانت أزمة جيولوجية استثمارية عابرة انتهت باكتشافات كبيرة. هذا الوقت أو هذا الحين نحن لا نرى مثل هذه الاكتشافات في الأفق التي توثق من مسار الوصول إلى هذه الأرقام. أيضا الشواهد الأخرى هي أين تستثمر وزارة البترول

0: البترول وقتها في مصر. الحديث الأكبر هو عن العمليات الاستيرادية للغاز المسال، ثم الاتفاقيات الخاصة بغاز دول الجوار عن طريق الخطوط.
1: يعني بالحديث عن الاتفاقيات استيراد الغاز المسال، يبدو بأن الوزارة بالفعل تعمل على عقود متوسطة الأجل، يعني نتحدث عن 3 إلى 5 أعوام. فبالتالي هل هذه الاتفاقيات وهذه الآجال تعزز برأيك بأنه يعني لا يوجد ارتفاع مقبل في الأفق، ارتفاع قوي في إنتاج الغاز المصري؟
0: الدلالات وما يتم الإعلان عنه لا ينبئ بمثل هذا الأمر. والاتفاقيات تنقسم إلى قسمين، قسم الخاص بالغاز المسال وهو أمر جيد جدا أن نسعى لتأمينه عن طريق الأربع سفن التغييز التي تستخدمها مصر حاليا، وهناك أيضا سفينة خامسة قد ظهرت في محيط دمياط، وأيضا نصف السفينة التي تستخدمها دولة الأردن. ولكن في الوقت نفسه الأمر الخاص بالعقود الخاصة بشيفرون وإكسون وموبيل وإيني، هم هناك 3 اتفاقيات، اتفاقية قطر إكسون واتفاقية أفروديت واتفاقية كرونوس، ثم أيضا هناك الاتفاقية الخاصة بنيوميد والاتفاقية الجديدة التي جاري الحديث عنها. فنحن نتحدث عن تقريبا 4 مليارات تكاد تكون هذه الاتفاقيات اتفاقيات ملزمة الخطوط. فلذلك مع هذه الاتفاقيات وأيضا مع التعاقد مع ذات الشركاء الذين يعملون بمصر، يعني يتضح أن هناك نوع من أنواع التساؤلات، يعني هل نتحول إلى مستورد دائم أم أن هناك فرصة بالفعل لتعاظم الإنتاج، بالذات في ظل عدم وجود كشوفات جديدة بكل ما يتم الإعلان عنه هي أمور بالفعل معلومة سلفا.
1: طيب، يبدو بأنه النفط على الأقل توجه إيجابي، هناك زيادة في إنتاج النفط. كيف تطور أو تقيم تطور إنتاج النفط المصري في الآونة الأخيرة، ولماذا إذن هذا الفارق في مستويات الإنتاج أو في تحسن مستويات الإنتاج بين النفط والغاز؟
0: هذا السؤال أيضا أعتقد أن أحد يستطيع الإجابة عليه لسببين. السبب الأول أن الأرقام الرسمية لم يتم الإعلان عنها، يعني وفقا لمنصة المنصة المشتركة جودي لم يتم الإعلان عن أرقام الزيت أو النفط منذ أغسطس 2025، فنحن منذ 9 أشهر لا نرى هذه الأرقام. الإشكالية الأخرى أن الحديث دائما يتحدث عن الزيت والمتكثفات، وهناك أمر وهناك فرق كبير، لأن احتياج مصر معلوم من الزيت، لكن عندما يضاف الزيت إلى المتكثفات نستطيع أن نقول لقد وصلنا إلى رقم قياسي، لكن في ظل عدم فصل الرقمين، في ظل عدم الإعلان عنه بشكل صريح للوكالات الدولية مثلما نعلن الغاز لجودي، فلماذا لا يتم إعلان النفط لمنصة جودي؟ نعود مرة أخرى للجملة الافتتاحية وهي أن ربما البيانات تسبق الإنجازات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد فؤاد النائب في مجلس النواب المصري، أهلا وسهلا بك. مشاهدينا، فقط أخبار عاجلة ترد عن وكالة التسنيم الإيرانية، ناقلة نفط تعرضت لانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. وكالة التسنيم الإيرانية تقول بأن الناقلة تعرض لانفجار اللغم بعد مغادرتها المسار الذي حددته لها إيران. هذا نقلا عن وكالة التسنيم الإيرانية. بهذا نصل إلى نهاية الجزء الأول من جرس الإغلاق على شاشة العربية. مستمرون معكم لنصف ساعة أخرى على العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من

منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

مكاسب أسبوعية لخام برنت بنحو 10% وبوادر التهدئة بين أمريكا وإيران تلوح في الأفق. وهل تشتعل الحرب التجارية مجدداً بعد فرض واشنطن لتعريفات جديدة على واردات من 60 دولة؟ تراجع الأرباح الفصلية لسابق للمغذيات لتأتي دون التوقعات. ومكاسب بنحو 3.5% لسهم سليمان الحبيب الطبية بعد أرباح فصلية فاقت التوقعات.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق على شاشة العربية بزنس لنلقي نظرة على إغلاقات أسواق الأسهم الخليجية العاملة اليوم بالرغم من بوادر التهدئة التي تلوح في الأفق بين واشنطن وطهران. لم ينعكس ذلك بشكل واضح على أسواق الأسهم الخليجية في مطلع تداولات هذا الأسبوع، حيث شهدنا بعض التباين على المؤشرات الرئيسية. أما فيما يخص النتائج الفصلية للشركات السعودية المدرجة وفي شديدها شركة سابك للمغذيات الزراعية كانت قد أعلنت اليوم عن نتائج الفصلية، وفي هذا السياق أشار محمد الميموني وهو خبير أسواق مالية، أشار إلى أن النتائج الفصلية المقبلة للشركة تعد مهمة لمعرفة ما إذا كانت أزمة سلاسل الإمداد سيستمر تأثيرها على أعمال سابك للمغذيات أم سيتم تحييد هذه التأثيرات، مضيفا بأن التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركة تعد إيجابية للمساهمين.
1: سابك المغذيات الزراعية أعلنت نتائجها لنا في بداية هذا الأسبوع. النتائج فعلا أتت الصورة بشكل عام نتائج دون توقعات السوق وتوقعات المحللين، ليس على مستوى الأرباح فقط، حتى على مستوى الإيرادات وحتى على مستوى صافي الدخل وأيضا التشغيل. فالشركة سجلت صافي ربح حوالي 379 مليون ريال بانخفاض بحوالي 64% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وهذه يعني أقل من توقعات المحللين. توقعات المحللين كنا نتوقع أن حوالي 906 مليون ريال، فبالتالي في انخفاض بحوالي 46%، فبالتالي هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار. التراجعات ليست فقط في صافي الدخل إنما حتى في المبيعات. لعل العامل الأبرز ذكرته الشركة وكنا نتوقعه أنه يكون له تأثير في هذا الربع والربع القادم وهي أزمة سلاسل الإمداد، فأزمة سلاسل الإمداد العالمية والتي أثرت على تسليم المنتجات، وهذا يفسر عملية عدم نمو الإيرادات أو عدم صعود الإيرادات رغم انعكاس أسعار متوسط أسعار البيع، فأسعار البيع حتى الآن مرتفعة، ولكن الشركة ليست لديها قدرة على توصيل هذه المنتجات للمستهدفين، فبالتالي فقدت حصتها السوقية، وهذا أثر على أحجام المبيعات وأثر أيضا على قدرتها التشغيلية، وهذا ما زاد الضغط على الربحية. لكن لفت انتباهي نقطة مهمة، هو أن الشركة بعد الإعلان أعلنت عن هناك توزيعات نقدية لحملة السهم، ولكن هذا أمر يشكر الشركة أنها تقوم بتوزيعات نقدية حتى تطمن المساهمين ويساعد السهم للتماسك، ولكن يجب على المستثمر أن لا يركز الآن على التوزيعات، يركز على الحدث الذي أثر على وضع الشركة وهي أزمة سلاسل الإمداد. فإذا عادت مرة أخرى الأمور إلى وضعها الطبيعي سوف تكون هناك نوع من عملية إعادة الثقة للشركة وإعادة مبيعات، ولكن الحصة السوقية سوف يكون لها منافسة وقد يكون هناك ضغوطات. أتوقع الربع القادم هو ما يحدد تأثير هذه استمرارية هذا الأمر.

0: ولعل الشركة تبحث عن حلول أخرى في عملية إيصال هذه المنتجات إلى الدول المستهدفة.
1: في أخبار الكريبتو، أعلنت منصة بيتمارت لتداول العملات المشفرة إيقاف جميع خدمات التداول لديها ابتداء من 26 أغسطس، على أن تنهي عملياتها بالكامل بنهاية يناير من العام القادم بعد مراجعة أوضاعها التشغيلية واستراتيجيتها المستقبلية. ودعت المنصة المستخدمين إلى إغلاق مراكزهم وسحب أصولهم مبكرا، محذرة من احتمال تأخر عمليات السحب بسبب زيادة الطلب وإجراءات التحقق المتعلقة بالهوية ومصدر الأموال وملكية المحافظ. وتزامن الإعلان مع هبوط حاد لرمز المنصة BMX الذي فقد نحو 60% من قيمته خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط مخاوف من تراجع السيولة، خاصة بأن معظم تداولات الرمز كانت تتم داخل منصة بيتمارت نفسها. ويعتبر إغلاق منصة بيتمارت ثاني حالة إغلاق لمنصة تداول عملات مشفرة خلال 4 أيام، بعد إعلان شركة بيتماكس يوم الخميس الماضي قرارها أيضا بوقف عملياتها، مطالبة العملاء بسحب أصولهم المشفرة. ماذا عن أداء أسواق العملات الرئيسية؟ إذن الدولار الأمريكي كان مستقرا مائلا للارتفاع، وشهدنا تراجع الدولار مقابل أو تراجع الين مقابل الدولار، حيث سجل الين أكبر تراجع أو نسبة تراجع أسبوعية أمام الين منذ عدة أسابيع. للمزيد عن الأسواق العالمية معنا من بيروت ميشيل صليبي، كبير محللي الأسواق في FX برو. ميشيل، أهلا بك. لنبدأ مع هذا التراجع الحاد للين الياباني الأسبوع الماضي نحو مستويات 165، ما الذي دفع الين لهذا التراجع الكبير في الأيام الماضية؟ وهل تعتقد بأنه في ظل التراجع المتجدد للين ومطالبات وزارة الخزانة الأمريكية، البنك المركزي الياباني سيضطر لرفع نسب الفائدة عن قريب؟
2: شكرا لك وعلى المشاهدين وشكرا على الاستضافة. يعني مع أن صراحة من الشيء في أي سبب بيمنع يشوف الين يقوى على الدولار الأمريكي بهذه الفترة. كلمة السر اللي هي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وخصوصا السنتين، عم نحكي بال 4.30 4.35% وصولها بنهاية هذا الأسبوع، بتعكس تطلعات السوق لكيف الاحتياطي الفيدرالي بده يعلي أسعار الفايدة، وكيف شايف مسار أسعار الفايدة بأمريكا كيف بدها تكون. كل هذه الأمور بتقوي الدولار الأمريكي، والإنترست ريت ديفرنشال اللي هو الفوارق بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية بيرجع بيردنا عليها. منزيد عليها عدم تحرك جدي من قبل بنك اليابان لدى أسعار الفائدة، يعني كثير عم بيكون بطيء. من الطبيعي نشوف هيك مستويات، واللي لا يمكن نوصل ل 165 أو أكثر في حال استمرت هذه الأمور. هلا الشيء المنيح هو إنه الاحتياط الفيدرالي الأربعة والجمعة عندنا بنك اليابان، وبالتالي رح نشوف ردة فعل بنك اليابان من بعد ما ردة فعل السوق تتفاعل كمان مع كيفن وورش وردة فعل الاحتياط الفيدرالي. وأعتقد إنه ما عندهم غير حل إنه أو يحطوا مسار طريق واضح لأسعار الفائدة كيف راح تكون، أو تدخل جدي بالسوق لنرجع شوي ترد الأمور لمسارها الصحيح.
1: طيب، ماذا بالنسبة للفيدرالي في اجتماعه المقبل؟ يعني بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة يعني أنهت أي توقعات حول رفع الفائدة في هذا الاجتماع، ولكن هل تعتقد بأنه كيفن وورش سيظل فاتحا الباب على الأقل كلاميا أو من حيث التلميح فاتحا الباب أمام رفع الفائدة في شهر سبتمبر إلى أن تتضح صورة التضخم خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة بشكل أكبر؟
2: المشكلة هي يعني كنا نفكر نحن أنه جيروم باول كتير متحفز وكتير كونسيرفاتيف بما يخص أي دلالات على الفترات القادمة، ودائما بيركز على الداتا ديبندنسي. على ما يبدو أنه كيفن وورش متشدد أكثر ومتحفز أكثر بما يخص هذا الأمر بالتحديد، ولكن يعني الفايبس والجو العام هو جو تشددي أكثر من أنه تيسيري، وبالتالي بظل الأسعار النفط المرتفعة جدا، حتى لو شفنا شوية ردة فعل إيجابية تراجعت شوي يمكن بداية هالأسبوع في حال ظلت شوية الأمور يعني مسيطرة عليها جيوسياسيا، ولكن ما فينا نتوقع من الاحتياط الفيدرالي تكون لهجة

0: أقل تشددا أو تيسيرية أكثر. سو الأمر يعني مرتبط ب قديش رح يكون متشدد وقديش رح تكون تشددية أكثر. خبرتنا مع الاحتياط الفيدرالي بغض النظر عن الرئيس هو أنه ما بيعطوا أمر جدا واضح بما يخص أسعار الفائدة بالاجتماع القادم إذا رح يرفعوها ولا لا، ولكن نقدر نأخذ الجو العام بناء كمان على كل المؤشرات التضخمية اللي بدها تطلع. وبعتقد هذا الشهر أي مؤشر بده يرجع كمان يصدر ممكن يساعد أكثر السوق تيفهم أكثر، ولكن أنه يعطونا رسالة واضحة إذا علوا أسعار الفائدة ولا ما بعتقد صار هذا.
1: هل تعتقد مع عودة أسعار النفط وملامستها مؤخرا $100 من جديد، تعتقد بأنه هذا سيعطي دافع مرة أخرى للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية على المدى القصير، أم أنه اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع قد يعني يغير هذا المسار؟
0: يعني من دون شك ردة فعل السوق على ما قد يصدر من الاحتياط الفيدرالي قد تكون الأهم أكيد بطبيعة الحال، ولكن الدي تو دي فارينس أو فاريبل كيف عم تتغير الأمور، يعني نظرا لكيف عم ترتفع مؤشرات خصوصا أسعار النفط كمان عندها حيكون تأثير كثير واضح. أنا أعتقد أنه عوائد السندات المرتفعة سوف تظل داعمة بشكل كتير قوي للدولار الأمريكي، وسوف يظل داعما هذا الأمر مقابل العملات الرئيسية الأخرى. بنهاية المطاف حتى لو شفنا تصريح أقل تشدد من الاحتياط الفيدرالي هذا الأسبوع، إذا ظلت الحرب مرتفعة مستمرة وأسعار النفط رجعت ارتفعت بشكل كتير كبير، مؤشرات التضخم رح ترجع ترتفع، هذا الأمر رح يرجع يأثر مرة تانية على لهجة الاحتياط الفيدرالي، والسوق عم يعمل discounting مثل ما بيعمل على طول ناصر لهذه الأمور، وبالتالي في كثير تفاعل مع كل هذه الأحداث، ونحن بانتظار شو معقول تقول أمور إليه نراقب كيف توقعات السوق رح تكون.
1: شكرا لك ميشيل صليبي من FX Pro ببيروت، أهلا بك.
0: شكرا.
1: نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده جرس الإغلاق وبقية فقراتنا، ابقوا معنا.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
3: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
2: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
3: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
2: To Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
3: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
2: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة السادسة على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. ماذا عن تداولات أسعار الذهب بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي مع الارتفاعات التي شاهدناها في أسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي؟ هناك تخوفات من بقاء نسب الفائدة مرتفعة أو أن ترتفع أكثر، وهذه عوامل تضغط على الذهب الذي يبقى قريبا من 4000 دولار للأونصة. هذا الأداء الأسبوعي إذن للذهب، ارتفاع ب19 نقطة المئوية.

فقط، في حين سجلت الفضة ارتفاعات أعلى ب4%. وفي لقاء سابق مع العربية بزنس قال محمد صلاح رئيس التشغيل في شركة سبائك بأن عودة التوتر

0: بداية موجة جديدة من التعريفات الجمركية ستطال تقريبا 60 دولة بمعدل 10% زائد كندا طبعا اللي اتكلمنا عن زيادة في التعريفات الجمركية ب 50%، وده اللي كان ادى الزخم للذهب مرة أخرى زي ما حدث في خلال العام الماضي لو تذكرنا دوت. ولكن بمجرد اقتراب النفط من 100 دولار حصل صدمة في الأسواق كلها تقريبا، وطالت الذهب برضو مرة أخرى مخاوف من عودة التضخم. السوق بدأ يسعر بشكل كبير احتمالية رفع الفايدة، رجع تراجع الذهب مرة أخرى، وده كان السبب الرئيسي اللي خلى الذهب يغير المسار بتاعه أو العلاقة اللي نشأت منذ بداية الحرب ما بين النفط والذهب.
1: شهد معرض فارنبرا للطيران استعراض العديد من المركبات الطائرة المرشحة لتغيير أساليب التنقل خلال السنوات القليلة المقبلة، وسط استثمارات ضخمة موجهة إلى هذا المجال المتنامي. التفاصيل مع كارينا كامل.
2: التاكسي الطائر في طريقه إلى شوارعنا قريباً، إذ تتصارع الشركات لإطلاق أول نسخة عملية من المركبات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي المعروفة باسم إيفيتول، أو ما يعرف بـ Electric Vertical Takeoff and Landing. ومن بين الشركات الرائدة في هذا المجال إيف إير موبيليتي، التي تؤكد أن طائرتها الكهربائية ستحصل على التراخيص اللازمة بحلول نهاية عام 2028 أو مطلع عام 2029.
3: We here at Eve Air Mobility have always said we're not in the race to be first. We want to make the right product for our customers at the right time, which means we're looking to build a solution that's tailor-made for them. So Eve's eVTOL is four passengers, single pilot, and it's a fully electric vertical takeoff and landing aircraft that will be catered to high volumes of passenger transport. So think air taxis going from the airport into the city. So let's take JFK Airport going into Manhattan, Miami Airport going into the city, or Dubai Airport going into the city as well.
2: ولكن المنافسة محتدمة، حيث تؤكد شركة هورايزن ايركرافت أن المركبة التي تطورها تتميز باعتمادها على الطاقة الهجينة، ما يجعلها قادرة على قطع مسافات أطول وبسرعة أعلى من المركبات الكهربائية بشكل كامل.
4: Yeah, so 2026 is a really exciting time. 5 years ago when we had a hybrid electric design that had gas on board, let's say investors weren't as excited as some of the all electric machines. Fast forward to 2026 and a machine that can travel about twice as fast as a typical eVTOL aircraft and about four times the range is really exciting in a more mature space with an operational focus.
2: وفي إشارة إلى قوة الطلب، أعلنت هورايزن على هامش معرض فارنبرو عن صفقة لبيع ما يصل إلى 100 طائرة هجينة إيفيتول بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.
4: At about 75% cheaper than a helicopter, our machine is going to transform the way people and critical cargo move around the planet. Imagine getting someone to the hospital in half the time as a traditional helicopter at a quarter of the cost, transporting critical organs and other critical isotopes for cancer research, all sorts of really, really interesting missions. Reaching out, rescuing folks that are in danger through search and rescue. And, you know, say the power grid goes down, there's a big storm that goes through, we can deploy these aircraft very, very quickly and very efficiently to help people that are in need. So it's going to start transforming the way people move around the planet and the way people live very, very shortly.
2: كما تقول إيف إير موبيليتي أنها حصلت على طلبيات لبيع أكثر من 2700 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي.
3: We've been meeting with government stakeholders, customers all over the world. And something that's very cool about Eve is that we hold the largest backlog in the industry today and the most diversified. So we have airline operators, we have helicopter operators, lessors, and even business aviation operators. So we have over 2,700 eVTOLs in back order. So that's 2,700 aircraft or eVTOLs in back order worth $14 billion. And over the last year and a half, we've also been working with our customers to firm those orders and convert them into firm, which is fantastic. And that means we're following a typical process, which includes pre-delivery payments. And that just shows you just how excited the market is and the demand significantly growing as we're delivering on the progress of our product.
2: التاكسي الطائر لم يعد ابتكارا يظهر فقط في أفلام الخيال العلمي، وإذا صحت توقعات العام

0: العاملين في هذا المجال قد تصبح واقعا قبل نهاية العقد الحالي. كارينا كامل، العربية بزنس، من معرض فانبرا للطيران الدولي.
1: نبقى مع أجواء الطيران مشاهدينا، حيث ولطالما ارتبطت الطائرات الخاصة بصورة رجال الأعمال والمشاهير وبأسعار لا يقدر عليها إلا فئة قليلة. لكن هذا الواقع يشهد تغيرا مع ظهور نماذج جديدة تجعل تجربة الطيران الخاص أكثر مرونة وأقل تكلفة، وذلك من خلال مشاركة الرحلات والاستفادة من رحلات إعادة التموضع. فهل أصبح السفر على متن طائرة خاصة خيارا متاحا لشريحة أوسع من المسافرين؟ وما حجم التوفير الذي تقدمه هذه الحلول؟ التفاصيل مع ليث بزاري.
2: عندما نسمع عبارة طائرة خاصة يتبادر إلى أذهاننا رجال الأعمال والمشاهير الذين يسافرون على متن طائرات فاخرة بتكاليف مرتفعة، لكن هذا المفهوم بدأ يتغير مع ظهور حلول جديدة تجعل السفر بالطائرات الخاصة أكثر مرونة وأقل تكلفة، أبرزها مشاركة الطائرات الخاصة ورحلات إعادة التموضع. في نظام جيت شيرينج لا يستأجر المسافر الطائرة كاملة، بل يحجز مقعدا على رحلة خاصة مشتركة مع مسافرين آخرين طبعا. وبهذه الطريقة يحصل على جميع مزايا الطيران الخاص مثل صالات كبار الشخصيات وسرعة إجراءات السفر وتجنب الازدحامات في المطارات، مقابل تكلفة أقل بكثير من استئجار طائرة كاملة. أما رحلات امتي ليج فهي رحلات يمكن المسافر حجز مقعد على متن طائرة وصلت وجهتها وتريد العودة إلى نقطة مغادرتها الأولى دون ركاب، وبدلا من تشغيلها فارغة تعرضها الشركات بأسعار مخفضة قد تقل بنسبة تتراوح بين 30 و75%، وقد تصل أحيانا إلى 80% مقارنة بسعر الرحلة الخاصة التقليدية طبعا. وتشير الإحصاءات إلى أن 30 إلى 50% من رحلات الطائرات الخاصة حول العالم هي رحلات إعادة تموضع، بينما تصل هذه النسبة في أوروبا إلى نحو 41%، ما يجعل هذا النوع من الرحلات فرصة متاحة بشكل متكرر. وتوضح الأسعار حجم التوفير، فاستئجار طائرة خاصة بين نيويورك وميامي قد يكلف نحو $18,000، بينما يمكن حجز رحلة امتي ليج على المسار نفسه مقابل $6,000 إلى $8,000. أما رحلة باريس نيويورك مثلا فقد يصل سعر استئجار الطائرة فيها إلى $92,000، في حين تتراوح أسعار امتي ليج بين $24,000 و$38,000. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الطيران الخاص، فإن العديد من الأثرياء يفضلون استئجار الطائرة أو استخدام خدمات المشاركة بدلا من امتلاك طائرة خاصة بسبب التكاليف المرتفعة للصيانة والتشغيل. وتشير البيانات إلى أن رحلات التأجير الخاصة والملكية الجزئية تمثل أكثر من 55% من نشاط الطائرات الخاصة في أمريكا الشمالية. ورغم أن هذه الرحلات تفرض مواعيد ومسارات محددة، فإنها تمنح المسافرين تجربة الطيران الخاص نفسها بتكلفة أقل بكثير. ومع تزايد الطلب على الطيران الخاص تعكس هذه الخدمات مفهوما جديدا للرفاهية، إذ لم يعد السفر الفاخر يعني الإنفاق بلا حدود، بل الاستفادة من حلول ذكية تجمع بين الراحة والكفاءة وتخفيض التكاليف.
1: بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية جرس الإغلاق لهذا اليوم الأحد. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: قصور ترام في ريانا وادي صفار، مكان يليق بك.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
9: موافقة المجلس بالأغلبية،
8: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
10: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
8: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
11: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
8: المتخالفون.
11: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
8: المتحاورون.
12: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
8: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
13: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
14: أنا أشوف من وجهة نظري كذا، هذا يمكن غير يختلف.
13: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
15: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
16: نعم، مطلب ببيئة العمل
17: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
18: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
13: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
19: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
20: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
21: الناس يعزمون في الجروبات.
13: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.

0: أهلا بكم إلى الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. وكالة فارس تتحدث عن انفجار ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز بعد تجاوزها للمسار الإيراني. الولايات المتحدة تعلق ضرباتها ضد إيران، والأخيرة تعلن وقف هجماتها على دول المنطقة. نتنياهو يبحث مع ترامب حرب إيران، والجيش الإيراني يحذر من هجوم بري متزامن. الحكومة اليمنية تؤكد الدعم والتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية لحماية الملاحة البحرية. الإحصاء السعودية تكشف ارتفاع الصادرات البترولية بنحو 20% في شهر مايو الماضي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بانفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري. وأوضح الإعلام الإيراني أن الناقلة انحرفت عن المسار الذي حددته السلطات الإيرانية، مشيرة إلى أن طهران سبق أن حذرت السفن من عواقب مخالفة المسارات المعلنة، ولم تعلن حتى الآن تفاصيل إضافية تلك الجهات بشأن هوية الناقلة أو حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء الحادث. معنا من باريس مستشار الأمم المتحدة للبيئة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية السابق سيد بدوي الرهبان. أهلا بك سيد بدوي، دائما ما نتحدث عن التداعيات السياسية والعسكرية لهذه الأزمة، ولكن البيئة أيضا أمر مهم. ماذا يحدث إذا تسرب النفط بكميات كبيرة من أي ناقلة أو سفينة شحن في مضيق هرمز؟
1: يعني إذا تم التأكيد من أن الناقلة سربت الآن بسبب هذه الحادثة سربت نفط، يعني هذا للأسف يعني عامل خطير على المياه في البحرية، على الكائنات الحية في البحر، على الثروات النباتية والثروات البحرية في هذه النقطة، وكذلك فيما يمكن أن يكون من هناك تداعيات على السواحل، على المناطق الساحلية المحيطة، وعلى أيضا يعني الذين يعتاشون من هذه المناطق أو يعني يستثمرون فيها. كذلك يعني يمكن أن يكون لهذه الحادثة تأثير على النقل البحري، يعني إن كانت هناك ناقلات أخرى تمر في المجال ذاته، إن كان من شظايا أو إن كان من أيضا تلصيق النفط يعني وتسرب النفط. إذن هذا يتطلب تقييما سريعا لهذه الأمور، ولا ننسى أن هناك يعني في مياه البحار أيضا يعني ثروات مرجانية، عشاب مرجانية، وأيضا أشجار ما نسميه أشجار المانغروف. يعني هناك عدة عوامل، كل ذلك يتطلب طبعا بالضبط أو بالدرجة الأولى الأولوية إذا كان هناك إمكان لوقف التسرب، إذا كان من هناك من تسرب هل يمكن توقيف التسرب؟ ثانيا التقييم العاجل، طبعا هناك تقييم بالأقمار الصناعية، هو يعني قادرين الأقمار الصناعية قادرة أن تعطي معطيات أولية، كذلك الاستشعار من بعد يعطي أيضا معلومات أولية، ولكن في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة يعني تتطلب إذا هالحادثة إذا هي يعني أكيد تتطلب تقييما، وتقييما يعني يرتكز على العلم والتكنولوجيا.
0: طيب والأدوات. من الجهة المسؤولة عن القيام بذلك سيد بدوي؟ نعلم بأن هناك منطقة اشتباكات، وفي هذه الحالة يصعب بشكل كبير للمنظمات الدولية والعالمية الوصول إلى مناطق الصراع.
1: بالطبع يعني هذه معضلة، ولكن

0: ينبغي على أولا الدول المعنية مباشرة هي أن تأخذ مبادرات، الدول المعنية بهذه الحادثة يعني هي الأقرب منه. ثانيا يجب طبعا أن يكون هناك مقاربة أمام الأمم المتحدة، أن يكون هناك مبادرة ربما للأمم المتحدة، عندنا طبعا عدة وكالات للأمم المتحدة، كذلك هناك أيضا أجهزة ووكالات يعني فئوية، يعني على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي عنده آلية، وعنده وكالة هي تهتم بهذا النوع من يعني هذا يتطلب مبادرات فورية، لأن يعني مثل هذه الحادثة إذا تأكدت يعني لها تداعيات على البيئة، لها تداعيات على النقل، لها تداعيات على عدة عناصر أخرى تتعلق بالسكان والسواحل والمناطق الساحلية المحيطة بهذه المنطقة.
1: السيد بدوي الرهبان خبير دولي ومستشار الأمم المتحدة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية السابق، شكرا جزيلا لك. وبعد 13 يوما من التصعيد المستمر يسود الهدوء الحذر جبهات المواجهة الأمريكية الإيرانية، هدوء لا يعكس نهاية الأزمة بقدر ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الترقب وسط تهديدات متبادلة بإعادة إشعال المواجهة في أي لحظة. موقع أكسيوس أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق الغارات مؤقتا لإفتاح المجال أمام الدبلوماسية والوساطة في محاولة لإعادة فتح مضيق هرمز، مجددا تحذيراته لطهران بأن البديل عن الاتفاق سيكون تصعيدا أكبر. كل هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تحركات دولية لعقد مؤتمر في لندن الأسبوع المقبل لبحث سبل حماية الملاحة في مضيق هرمز، فيما من المنتظر أن يناقش المؤتمر المرتقب تشكيل تحالف دولي لحماية الممرات البحرية وسط توقعات بمشاركة وزراء دفاع وكبار القادة العسكريين من دول غربية ودول في المنطقة أيضا. هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية تعليق الهجمات على دول المنطقة عقب إعلان الولايات المتحدة توقفها عن تنفيذ ضربات ضد طهران خلال اليومين الماضيين. الجيش الإيراني حذر من توسع رقعة الصراع الإقليمي إذا استمرت الولايات المتحدة في شن ضربات جوية على الأراضي الإيرانية، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمنية أن الدعم الأمريكي لإسرائيل والاستمرار في الخيار العسكري سيدفعان المنطقة إلى مواجهة أوسع وفق تصريح.
2: إنهم يبحثون عن استراتيجية جديدة فيما يظل الانسحاب من الحرب مرهونا بموافقة إسرائيل، ومع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة يبقى احتمال الهجوم الجوي أو البري واردا، وإذا وقع هجوم بري فسيزداد الموقف الأمريكي هشاشة، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات.
1: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا وسهلا بك إلى الرابعة. طبعا تابعنا الحادث، انفجار لغم في سفينة تمر عبر مضيق هرمز حاملة نفط تحديدا، وهذا مؤشر خطير خاصة بعد توقف المواجهة ما بين الولايات المتحدة وإيران في هذا التوقيت.
3: تجميد المواجهة تقصد زميلي العزيز؟ لأنها لا نعرف إن كانت ستنتهي أو انتهت، لا انتهاء لهذه المواجهة بعد، بل أن هناك انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول شكل المواجهة مع إيران ومصير المسار الاستراتيجي في العلاقة الأمريكية الإيرانية. نحن ما زلنا في منعطف، يبدو أن الطرفين الأمريكي والإيراني في حاجة للوم يأتي يعني لوم الآخر على ما سيفعله، كلاهما ينتظر من الآخر أن يعطيه الذريعة ليصعد أكثر. ولكن الآن يبدو أن الإدارة الأمريكية دونالد ترامب بالذات شعر بأن ما عبرت عنه طهران في الأيام الماضية هو يعني كاف لتأجيل أو لإعادة النظر في العمليات العسكرية الكبرى. هذا لا يعني أن الحصار سيرفع

0: وهذا مهم جدا، الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية هذا مستمر. هذا لا يعني أننا سنعود إلى بنود مذكرة التفاهم لأنها
1: طب
0: قد فات عليها الأوان.
1: قبل الحديث عن ذلك، ما الذي أدى إلى وصول المواجهة إلى هذه المرحلة، مرحلة تجميد المواجهة كما أشرت إليها؟ هل هناك شيء تغير خاصة بعد استمرار وتكثيف الغارات الأمريكية مؤخراً؟
0: لاحظ زميلي ما يأتي من طهران عن تعبير عن رغبة بعلاقة جيدة مع دول الجيران الخليجيين العرب. لاحظ أن هناك محاولة إيرانية لتخفيف وطأة التصعيد والتحدي للولايات المتحدة الأمريكية، مع أن التهديدات يعني الشفوية ما زالت قائمة نحو بريطانيا التي قد تفكر بالانتماء أو بالانضمام إلى الجهد العسكري الأمريكي لي فتح مضيق هرمز. لا تنسى أيضا أن هناك ضغوط صينية، الصين تلعب دورا مهما وراء الكواليس، وأعتقد أن العلاقة ما بين باكستان والصين، الصين بالذات تكلف باكستان بالعمل عبر الوساطة، لكن الصين يبدو أنها اقتنعت بأن عليها أن تحاول إقناع إيران بأن الوقت حان لكف التصعيد والتعامل بصورة تسمح للإدارة الأمريكية بأخذ خطوة إلى الوراء في هذا المنعطف، وليس خطوة نهائية حتى الآن.
1: زيارة واشنطن بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هل ستغير في طبيعة هذه المواجهة؟ وهل هي بالفعل كما تشير بعض التحليلات زيارة استعداد لمواجهة وتنسيق لمواجهة أكبر مع إيران؟
0: الاستعداد للمواجهة موجود في طبعا في غرف رسم السياسة العسكرية، يعني سنتكوم مركز القيادة أو القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة هي التي تقوم بصنع القرارات السياسية العسكرية في انتظار القرار السياسي من الرئيس الأمريكي. الاستعدادات الأمريكية هي طبعا لجهوزية أمريكية بالذات، أما إذا رأت القيادات العسكرية الأمريكية أن هناك حاجة إلى إسرائيل، فإن الرئيس الأمريكي سيقرر أو قد يقرر أن يقول لإسرائيل تفضلي وانضمي إذا كان ذلك ضروريا. حتى الآن لا يبدو أن أمريكا ترى أن هناك ضرورة لدور مباشر لإسرائيل في هذه الحرب، في هذه المعطف على أي حال. إنما الزيارة بحد ذاتها بالتأكيد سيبحثان، الرئيسان سيبحثان في مجمل الأمور، ليس فقط في العمليات العسكرية إن كانت استنزافية أو أوسع، سيبحثان في موضوع الأذرع والوكلاء، وهذا فائق الأهمية حتى في الحسابات الأمريكية وليس فقط في الحسابات الإيرانية.
1: طب ولكن موقف نتنياهو في هذه المرحلة كيف سيكون، خاصة بأن الرئيس ترامب كما تقول المصادر الإسرائيلية انفرد بالقرار وأراد مواجهة إيران بشكل أو بمقاربة تخدم المصالح الأمريكية وليس الأهداف الإسرائيلية؟
0: بالتأكيد دائما الرئيس الأمريكي سيخدم المصالح الأمريكية، إسرائيل هي التي تستخدم لخدمة لمصلحة المصالح الأمريكية. هناك انطباع بأن إسرائيل هي التي تملي على أمريكا، لا، إسرائيل وكيل من وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة. إنما المهم الآن أريد أن إذا سمحت لي أن أركز عليه قليلا هو ما يحدث في إطار المعسكرين، معسكر المال الصفقات الذي يقوده ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ويغري دونالد ترامب لأنه لا ينطوي على مال وعلى صفقات وعلى، وهو هذا المعسكر الذي يحاول أن يقنع الرئيس الأمريكي بأن عليه أن لا يخوض الحرب. أما المعسكر الآخر وهو الأمن القومي التقليدي الذي ينضم إليه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب في تكسيت وكبار المسؤولين في الاستخبارات الأمريكية والعسكرية، هذا المعسكر يقول إنه قد بات واضحا بأن إيران لن تسلم بما تريده الولايات المتحدة، وأن التفوق العسكري الأمريكي هو فرصة ضروري من الضروري الاستفادة منها كي لا يقوم الحرس الثوري في إعادة تنظيم صفوفه. وبالتالي المعركة هي على مصير السياسة الأمريكية، هل تستمر الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت من العام 1979 منذ بردت الثورة الإيرانية إلى الآن وهي يعني تساعد إيران،
1: وفي هذه الحالة إلى من تميل الكفة؟
0: يعني أقصد هل هناك دراسة لانقلاب ما على السياسة التقليدية الأمريكية نحو إيران التي هي دائما تهادنية ونوع من الشراكة بصورة أو بأخرى، لأن هناك

0: الآن مؤشرات على صنع علاقات مختلفة أمريكية مع الدول الخليجية وغير الخليجية والاتفاقيات الإبراهيمية التي يفكر فيها دونالد ترامب.
1: مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغد درغام، شكرا جزيلا لك. حضر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال دان كين من مخاطر التصعيد في إيران خلال اجتماع في البيت الأبيض وفق ما أوضحته شبكة CNN. وأضافت الشبكة أن كين قال لترامب إنه بإمكان القوات الأمريكية تنفيذ الخيارات المتاحة له بنجاح، لكن سيكون لذلك عواقب محتملة. وأعرب عن مخاوفه بشأن مخزون الذخائر الأمريكية وتداعيات سلبية محتملة أخرى. وأفادت الشبكة نقلا عن مصدر في وزارة الحرب الأمريكية أن خطط التصعيد العسكري ضد إيران معلقة حاليا. أفادت مصادر العربية أن الولايات المتحدة وإيران سلمتا ردهما على المقترح الباكستاني القطري لاستئناف المحادثات بين الطرفين. وكانت الدوحة وإسلام أباد قدمتا في وقت سابق مقترحا لواشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد والضربات لتهيئة الأجواء لاستئناف التفاوض. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي استمرار المشاورات الفنية والسياسية مع سلطنة عمان. وفيما يخص المشاورات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، وصف بقاي المحادثات مع المسؤولين العمانيين بالمثمرة. أيضا في هذه التطورات نتابع الأخبار العاجلة. مصدر للعربية: إيران أبلغت مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات وإنما علقت مشاركتها فيها. مصادر العربية ذكرت أيضا أن طهران أكدت لباكستان ضرورة استئناف التفاوض عند المرحلة التي توقفت عندها، وأن إيران أبلغت باكستان رفضها إنشاء ممر جديد في مضيق هرمز. مصادر العربية أيضا أشارت إلى أن إيران أكدت لباكستان استعدادها مواصلة التفاوض في جنيف أو الدوحة أو إسلام أباد بحسب مصادر العربية. نتابع الحوار من لندن مع الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان. هناك تطورات لافية، المواجهة كما تحدثنا لافتة، المواجهات تجمدت إلى حد ما ولا نعرف الأسباب التي قادت إلى هذا التجميد. هل عاد الطرفان إلى طاولة المفاوضات؟
2: في البداية تحياتي لك محمد والي ومتابعيك الكرام. لا أعتقد أنه ما نشهده اليوم من تحركات عسكرية أمريكية كبيرة في المنطقة والقواعد الأمريكية لا يبين ذلك، لكن أعتقد الهدوء الذي شهدناه لذلك عدة أسباب. أولا مرور السفن وكان شبه الصفر في مضيق هرمز الجزء الشمالي منه، ولذلك لم يكن هنالك استهدافات من الجانب الإيراني، ما يستدعي أن يكون ردا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الآخر، الإدارة الأمريكية الآن تسعى لعقد اجتماع مع الجانب البريطاني على المستوى العسكري وأيضا الأمني، وهي بحاجة من الوقت، وأيضا لم يكن هنالك مرور بعض السفن. لكن حديث اليوم بأنه تم استهداف سفينة في لقم هذا مؤشر غير إيجابي، لأن كما يبدو وفقا للتصريحات القطرية بأنه المضيق مفتوح لعبور السفن، كما يبدو أن
1: إيران وكأنها عندما تعلن عن ذلك خاصة في حديثها بأن سفينة سلكت ممرا غير مصرح به، كأنها تنفي مسؤوليتها عن هذا التفجير.
2: لأنهم في مرحلة مفاوضات محمد، هم يعلنون ذلك ولا يريدون غضب ترامب، لكن واقع الأمر هنالك ممرين تمر عبرها السفن، الجزء الجنوبي وهو عبر إيران، وأيضا الجزء الشمالي الذي يمر عبر سلطنة عمان. الوسط أو الممر السابق قبل الحرب لم يتم استخدامه، ولا كداعي لاستخدام هذا الممر لكي يحصل استهداف لقم لهذه السفينة، وإنما أن الحرس الثوري الإيراني قد يكون وبمحتمل وباحتمال كبير جدا أنه من استهدف هذه السفينة، وأيضا يحاول التملص من المسؤولية لأنهم في مرحلة المفاوضات، كما أعلنت إيران بأنها مستمرة في موضوع المفاوضات ولا

0: تريد أن تعيق المفاوضات، لكن التصريحات الإيرانية هي الأخرى غير إيجابية وغير متفائلة، لأن إيران لا تزال تصر أن يكون مضيق هرمز يجب تحت الإشراف أو بالتعاون والتنسيق مع الجانب الإيراني، وهذا مؤشر غير إيجابي للمفاوضات، ولا أعتقد أنها ستؤدي إلى نتائج. لكن
1: المفاوضات التي تتحدث عنها الآن في أي مرحلة أصبحت بالفعل؟ في السابق كان هناك مذكرة تفاهم عقبها مفاوضات فنية لتنفيذ هذه المذكرة، هل ما زالت هذه المذكرة قائمة أم هناك حاجة إلى وجود اتفاق أمريكي إيراني جديد؟
0: أصلاً المذكرة كل البنود التي أدرجت البنود 14 من البند الأول إلى البند الثاني لأن لا تكون هنالك حرب أو استهدافات من قبل الجانبين، إن شاهدنا هنالك حرب واستهدافات من قبل الجانبين يجب أن عبور السفن عبر مضيق هرمز أن يكون آمناً وأن لا تكون هنالك استهدافات لهذه السفن. أيضاً وجدنا ذلك إيران بحثت عن الحصول على الأموال الإيرانية ولم تحصل على ذلك، الحصار عاد من جديد على الجانب الإيراني، لذلك لا يوجد شيء تبقى من البنود الـ14 لكي يتم العودة إليها من جديد للحديث. هل لدى إيران إمكانية العودة من تهديد السفن في مضيق هرمز؟ وهل لديها هذه الإمكانية أن تسمح بعبور السفن عبر الجزء الشمالي؟ وهذا تعتبره أنه خط جديد يفقد النظام الإيراني قدرته على تهديد الاقتصاد العالمي. فلا أعتقد أنه هذه المفاوضات ستؤدي إلى أي نتائج ملموسة في الوقت أنه إيران تستهدف السفن وهي تبحث عن مفاوضات.
1: الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. الرابعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الكويت تقر اتفاقية تعاون دفاعي مع باكستان ولجنة عسكرية مشتركة ضمن بنود الاتفاقية.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
0: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: أهلا بكم من جديد. أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقيها بلاغا عن حادثة جنوبي البحر الأحمر إثر ارتطام مقذوف بالمياه على مقربة شديدة من ناقلة، مؤكدا أن طاقم السفينة بخير ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. أوضح رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني أن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف سفن تجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية يؤكد مجددا أنها تنفذ أجندة إيرانية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الأمن البحري الدولي. وجدد الزنداني تأكيده على أن حماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر حزما ومنع الحوثي من تهديد المصالح الإقليمية والدولية. كما أشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة تواصل العمل بتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لمواجهة التهديدات وحماية أمن

0: الملاحة ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن. معنا من جدة دكتورة وسام باسندوة الباحثة في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتورة وسام. الكل يتساءل لماذا اختار الحوثيون هذه المرحلة للتصعيد في باب المندب؟
1: مساء الخير وشكرا على استضافتكم الكريمة. طبعا الحوثي لا يختار، الحوثي مسير وليس مخيرا، يعني كما نعلم جميعا إيران من اختارت هذا التوقيت. منذ البداية كنا نقول إن الحوثي هو الورقة الأخيرة التي تعتمد عليها إيران في التفاوض. الورقة الأكبر أو الحليف الأكبر لإيران أو التابع الأكبر كان هو حزب الله. حزب الله الآن لا يملك شيء في هذه المعركة سوى تهديد إسرائيل ببعض الصواريخ التي أصبحت قادرة على التحكم فيها. لكن الورقة الأكبر كانت بالنسبة لإيران في هذا التوقيت هو الحوثي، أنه حين يضيق عليها الخناق في مضيق هرمز تستطيع أن تحرك ورقة مضيق باب المندب. في هذا التوقيت يبدو أن إيران أصبحت تواجه صعوبات في المفاوضات. الحصار الاقتصادي الذي فرضه عليها ترامب أتى أكله، فهي الآن في ضائقة اقتصادية. فشلت في العمليات التي كانت يعني تتهرب بها عبر العقوبات الدولية عن طريق التهريب، أغلقت بالممر مرات التهريب، فأصبحت إيران في أزمة اقتصادية حقيقية. فجاء الوقت لتشعر المنطقة والعالم بحجم الأزمة التي فيها، بحيث يعاني الجميع من نفس الأزمة التي تعانيها إيران. وهذه هي الإشكالية الحقيقية، أن تركت هذه المضائق المهمة
0: بناء على توجيهات من قبل إيران. ولكن كيف يمكن فصل هذه العلاقة ما بين الطرفين؟ هل يمكن إقناع الحوثيين بالسلم أو بالحرب، بالدبلوماسية أو بالقوة، من أجل مراعاة مصالح اليمنيين بشكل مباشر وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد؟
1: يعني الآن لدينا خبرة أكثر من يعني حوالي 10 سنوات الآن في محاولات الوصول لحل سلمي مع الحوثي، لم يجدي نفعا. المملكة العربية السعودية قادت وساطة كبيرة للتوفيق بين اليمنيين، حتى أن السفير السعودي بنفسه ذهب إلى صنعاء في رمضان، وكان الجميع يتوقع أن تثمر عن هذا يعني تجاوب من قبل الحوثيين للنظر في مصلحة الشعب اليمني والنظر في مصلحة اليمن والمنطقة والإقليم. يعني هم الآن حين يقولون أنهم يستهدفون قوى الاستكبار الدولي، هم يمهدون لقوى الاستكبار الدولي، يعطوها مساحة في هذه المضائق، يجلبون القوات الدولية العالمية إلى المضائق البحرية وإلى شواطئ اليمن ويستدعونهم على قصف اليمن. أعتقد أنه كل محاولات يعني جلب الحوثي لمفاوضات السلام ولطاولة الحوار فشلت. المملكة العربية السعودية قدمت الكثير، الشرعية اليمنية قدمت الكثير من التنازلات التي حتى الشعب اليمني أصبح غاضبا منها، لأنه أصبح يرى أنها تأتي على حقوقه مقابل السلام. يعني السلام عادة لا يأتي، والسلام يصنعه الشجعان، يعني ليس الحروب من يصنعها الشجعان، السلام يصنعه الشجعان. لكن يعني لا ننسى يعني في واضحة مهمة، يعني المملكة العربية السعودية حاولت بالسلم، لكن أيضا القدرات العسكرية قادرة على حماية مصالحها، اليمن كذلك. يعني بالتالي ما يحتاجه اليمنيين أن يحتاجوا الجيش الوطني جاهز، يحتاج إلى غطاء جوي، يحتاج إلى دعم دولي للسماح له فعلا بتحرير الأراضي. أنا عندي كم نقطة مهمة بالإشارة إلى تصريح رئيس الوزراء. طبعا رئيس الوزراء يأتي تصريحه هذا بعد البيانات الثلاثة المهمة التي صدرت قبل يومين. البيان الأول الذي صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والذي أوضح فيه بوضوح يعني فصل طبيعة الصراع اليمني، وأنه انقلاب على الشرعية وليس مجرد صراع داخلي، لأن الحوثي هذه الأيام يلعب على فكرة الأزمة الإنسانية، وكلما يعني يوضع تحت ضغوط اقتصادية وضغوط داخلية يعني يبدأ يروج للمجتمع الدولي فكرة الأزمة الإنسانية، وأوضح جليا أنه هو المتسبب بهذه الأزمة الإنسانية وكل انتهاكاته في هذا السياق. ثم جاء بيان خارجية المملكة العربية السعودية، وكان أيضا واضحا يعني فند كل المساعدات والدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن في أزمتها الإنسانية، كيف يعني ساهمت في بناء البنية التحتية، تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشعب اليمني عبر المنح وعبر الودائع التي قدمتها للشعب اليمني وبناء البنية التحتية. كل هذا قدمته المملكة العربية السعودية محاولاتها لبناء السلام،
0: استغلال الحوثي للجانب الإنساني. ولكن هل المجتمع الدولي أصبح الآن أكثر استعداد لمواجهة الحوثيين بعيدا عن الذرائع التي يطلقونها فيما يتعلق مثلا بالأزمة الإنسانية، الحصار الذي يفرض على مناطقهم وما إلى ذلك؟ هل

0: المجتمع الدولي موحد الآن لمواجهة جادة مع الحوثيين؟
1: نعم، المجتمع الدولي الآن يعني موحد جدا في هذا السياق. لماذا؟ لأن الحوثي الآن هدد مصالحهم الدولية. يعني الآن المواطن الأوروبي، المواطن الأمريكي يريد أن يعبئ بنزين سيارته، سيتذكر أن خلف ذلك الحوثي والحرس الثوري الإيراني. يريد أن يشتري كيلو بطاطا، كيلو خضار، يعرف أن وراء ارتفاع الأسعار التأمينات، التعويضات، التأمينات على القروض، كل هذا يعرف الآن أنه وراءه الحوثي وإيران. أصبح المجتمع الدولي الآن يريد أن يحمي مصالحه. هذا من جهة. من جهة أخرى لا ننسى ما قامت به ميليشيا الحوثي الإيرانية من اعتداء على المنظمات الدولية والعاملين لديها، وإلى الآن لا يزالوا قابعين في السجون، وهم الذين لطالما ظلوا يحاولون يعني للأسف أنه يظهرون الجانب الإنساني، ويعني كانوا بالوضوح يقولون نحن نعمل في الجانب الإنساني ولا علاقة لنا بالسياسة، ومع ذلك لم يحول ذلك دون اعتقالهم ومن قبل ميليشيا الحوثية وتوجيه التهم. الحوثي اليوم في مواجهة العالم، خليني بس معلش في ثواني معدودة، اتفاقية البحار عام 1982 هذه اتفاقية مهمة، هي تعطي الحق يعني حق الدفاع المشروع عن النفس رقم واحد، اثنين تعطي الحق في التدخل العسكري، وبالتالي نحن نريد الآن بحاجة إلى مؤتمر لندن لو لم يصدر عنه حلف دولي لمواجهة حماية المضايق أو الممرات سواء
0: الدولي لم هرمز
1: أو باب المندب
0: ستكون إشكالية كبيرة. هل يتدخل في باب المندب؟
1: يعني أنا هذا ما نريده، أن يتشكل حلف دولي. يعني التحالف العربي أعلن أنه سيقوم بدوره في حماية ممر مضيق باب المندب وحماية مصالح المملكة وحماية يعني وليس يقوم بدوره لحماية مصالح المملكة فقط، ولكن لحماية الملاحة الدولية. لكن أنا ما أقوله الآن، إذا لم ينشأ حتى الآن حلف دولي للمواجهة في مضيق هرمز، ولم يتشكل حتى الآن، لا خلونا نشكل تحالف دولي لحماية المضايق. يعني إذا لم يستطيع إصدار قرار من الأمم المتحدة بسبب الفيتو الروسي، لكن يمكن أن يشكل، لأنه كل هذا يتماشى مع اتفاقية قانون البحار بوضوح.
0: إذن تدخل دولي لحماية المضايق
1: وعلى رأسها
0: باب المندب كما تقول ضيفتنا دكتورة وسام بسندوال، باحثة في العلاقات الدولية. شكرا دكتورة وسام.

0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيزور الولايات المتحدة لمناقشة مجموعة من القضايا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما فيها الوضع في إيران، إلى جانب حضور جنازة السيناتور لينسي جراهام.
1: سأغادر غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب بدعوة منه، ثم للمشاركة في مراسم تشييع صديق كبير لإسرائيل السيناتور لينسي جراهام. ويجب أن أقول إنه كان أحد أعظم أصدقاء إسرائيل منذ قيامها، ومن اللائق أن نكرمه بهذا الشكل. كما سأبحث مع رئيس ترامب جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك الوضع في إيران.
0: معنا من القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي. أهلا بك زياد. المشاركة في حضور جنازة لينسي جراهام، هل هذا هو السبب الحقيقي لزيارة نتنياهو إلى واشنطن؟
2: لا، بالفعل هو أراد أن يشارك في هذه الجنازة منذ البداية. على هامش هذه الجنازة يريد أن يلتقي الرئيس الأمريكي. بعد جهد جهيد وافق ترامب على عقد هذا اللقاء مع نتنياهو يوم الثلاثاء. في واقع الأمر نتنياهو يحمل معه ملفا استخباراتيا كما تقول المصادر في إسرائيل، يتضمن إثباتات بين مزدوجين حول مسعى إيراني الجدي لإدخال البرنامج النووي برمته إلى مجال الحصانة في مواجهة القدرات التقليدية الأمريكية وقطعا الإسرائيلية في النيل منه. يقصد بذلك ما يحدث في منشأة جبل الفأس بالقرب من منشأة نتنز النووية. نتنياهو وفق المصادر أيضا سيحاول أن

0: يقنع ترامب مجددا بضرورة أن تكون حرب شاملة لإسقاط النظام الإيراني، وربما يكون ذلك الضمانة الوحيدة لوقف المشروع النووي والتهديد الباليستي ونفوذ إيران في المنطقة. ليس واضحا في أروقة الإعلام والسياسة في إسرائيل إن كان قادرا مجددا على إقناع ترامب بحرب شاملة على إيران. في إسرائيل يقدرون بأن الرئيس الأمريكي بات يفضل النموذج الذي استعاره من النماذج الإسرائيلية في لبنان وفي قطاع غزة، أقصد في ذلك مواجهة مع إيران عسكرية ومفاوضات في الوقت ذاته بدون الحسم في أي من الملفين.
1: طيب، كان واضحا خاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة بشكل كبير في المواجهة مع إيران وعدم تدخل إسرائيل في هذه المواجهة بشكل مباشر ومعلن في المرحلة الماضية، هناك تحول جديد في هذه المواجهة خاصة بعد عدم قدرة الولايات المتحدة على حسم المعركة. هل هذا أعطى موقف أكثر قوة لإسرائيل لنتنياهو بأن قال للرئيس ترامب: لقد قلت لك قبل ذلك بأن إيران لا يفهمون إلا لغة القوة وأن الحوار لن يكون مجديا معهم؟ هل هذا هو الرأي السائد في إسرائيل الآن؟
0: صحيح جدا، ويقال علنا ليس فقط عمليا في القنوات الداخلية وفي الاتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين، المسؤولون الإسرائيليون يقولون علنا بأنه لا فرص للتوصل إلى اتفاق حقيقي مع إيران. إيران ستناور حتى اللحظة الأخيرة لاعتقادها بأن ترامب سيتراجع في نهاية المطاف لأسباب كثيرة، اقتصادية، انتخابات نصفية وما إلى ذلك. لهذا في إسرائيل يحذرون من هذا الأمر، بأن تنتهي هذه الحرب بعد كل هذا الوقت عمليا بدون أن تحقق أهدافها الاستراتيجية الأساسية وفي مقدمتها المشروع النووي وبقاء النظام الإيراني الحالي. لكن كما قلت بأن هناك مشكلة الآن في إقناع ترامب وهذه الإدارة، سبب ذلك هو الفارق ما بين التخطيط الماضي ونتائج الحرب من ناحية، وبين الوعود التي قطعها نتنياهو لترامب حول سرعة التنفيذ وسقوط النظام سريعا في إيران، والنتائج كانت عكسية. هذا أغضب الأمريكيين وما يزال. وفي إسرائيل أيضا يشخصون بأن هناك عدوا للحرب داخل إدارة ترامب ويؤثر على الرئيس الأمريكي تماما، وهو نائب الرئيس جي دي فانس، عمليا خلافا لروبيو ووزير الحرب الأمريكي، عمليا هو الآن في الواجهة لمنع إسرائيل من إقناع ترامب بالذهاب إلى هذه الحرب. في كل الأحوال محمد علينا أن نشير، إسرائيل لا تريد الانضمام إلى المواجهة الحالية على هذه الشاكلة. تقول ليس لنا مصلحة الآن في حرب هرمز وحرب بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل تريد أن تنضم فقط لحرب شاملة تؤدي في نهاية المطاف بشكل أو بآخر إلى إسقاط النظام الإيراني. هذا هو التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي حاليا، لكنها تجد الكثير من التحديات والصعوبة في إقناع ترامب هذه الأيام.
1: زياد حلبي، شكرا جزيلا لك. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش على ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في سوريا، مؤكدا أهمية الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. وفي تعليقه على الأوضاع الداخلية، اعتبر غوتيريش أن سجن صيد نايا العسكري يعكس حجم القمع الشديد لنظام الأسد، لافتا إلى أن سوريا أمام فرصة تاريخية لتجاوز النزاع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. خلال زيارته إلى العراق، أكد وزير داخلية الكويتي فهد اليوسف على العلاقات الكويتية العراقية. اليوسف بحث خلال لقائه مع محافظ البصرة أسعد العيداني مستجدات الأوضاع الأمنية بين البلدين. وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي، أكد وزير الداخلية الكويتي على أهمية عودة المنفذ للعمل لضمان استئناف الحركة الطبيعية وخدمة مصالح البلدين. نشرت الصحيفة الرسمية الكويتية مرسوم الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع باكستان بشأن التعاون في المجال العسكري والدفاعي والموقعة في الكويت بتاريخ 11 من يونيو لعام 2023. وتشمل الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات، منها التدريب والتعليم العسكري والمجالات اللوجستية.

الاستخبارات العسكرية ونظم المعلومات والاتصالات إلى جانب الصناعات العسكرية والحربية، حيث نصت الاتفاقية على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين لتنسيق وتنفيذ التعاون العسكري وإعداد خطط سنوية للأنشطة المشتركة، بما في ذلك التدريب والتعليم العسكري والتدريبات المشتركة. أيضا في ملفات الرابعة، الإحصاء السعودية تكشف ارتفاع الصادرات البترولية بنحو 20% في شهر مايو الماضي.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: أهلا بكم من جديد. ارتفعت الصادرات من السلع السعودية بنسبة 3.9% على أساس سنوي في مايو الماضي، مدفوعة بزيادة الصادرات البترولية بنسبة 19.5%. في المقابل تراجعت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 26.1%، مع انخفاض الصادرات الوطنية غير البترولية 27.3%. وعلى جانب التجارة الخارجية، انخفضت الواردات بنسبة 19.5%، ما سمى في قفزة الفائض في الميزان التجاري السلعي بنحو 330% على أساس سنوي. والآن إلى وقفتنا الرياضية وديما محمد الساح.
1: أهلا بك محمد ومرحبا بكم مشاهدينا. أعلنت بطولة العالم لسباقات الفورميلا 1 إقامة سباق بديل في حلبة سبانج الماليزية ليحل محل سباق جائزة البحرين الكبرى. ففي بيان رسمي صدر على هامش جائزة المجر الكبرى، أكدت بطولة الفورميلا 1 إقامة السباق في 4 أكتوبر المقبل على أن يحمل رسميا اسم جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا. وكانت البطولة قد ألغت سباقي البحرين والسعودية في أبريل الماضي بسبب التطورات الأمنية في المنطقة، قبل أن تعيد إدراج سباق البحرين على الرزنامة ليعود عدد جولات الموسم إلى 23 سباقا. نتحول إلى مدينة جدة السعودية، حيث حقق البريطاني أنتوني جوشوا عودة مثيرة بعدما قلب تأخره إلى فوز بالضربة القاضية على الألباني كريستيان برينغا في نزال الوزن الثقيل. وشهدت الجولة الأولى بداية صادمة بعدما سقط جوشوا أرضا إثر لكمة قوية خلال 30 ثانية الأولى، لكنه تماسك ونجح في الصمود حتى نهاية الجولة. وفي الجولة الثانية قلب جوشوا موازين النزال بعدما أمطر منافسه بسلسلة من اللكمات أسقطته أرضا ليحسم المواجهة بالضربة القاضية. وبهذا الفوز بات الطريق ممهدا أمام مواجهة مرتقبة تجمع جوشوا بمواطنه البريطاني تايسون فيوري. ويعد هذا النزال الأول لجوشوا منذ تعرضه لحادث سير في نيجيريا أواخر العام الماضي، والذي أسفر عن إصابته ووفاة صديقيه سينغامي ولطيف أيوديلي قبل أن يهدي انتصاره لهما عقب نهاية المواجهة. خسر فريق بايرن ميونخ بطل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا مباراته الودية الأولى التحضيرية للموسم الجديد، وذلك بهدفين لواحد أمام فريق فيهن فيسبادن المنافس في دوري درجة الثالثة. وغاب عن صفوف الفريق الألماني العديد من نجومه الأساسية.

الذين شاركوا مؤخرا في بطولة كأس العالم. وفي مباراة ودية تعادل ميلان الإيطالي مع سلتك الاسكتلندي بهدفين لكل منهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. تقدم الفريق السكوتلندي

0: البرازيلي الجديد كاسيميرو ضمن الدوري الأمريكي، بينما لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غائبا لحصوله على الراحة بعد مشاركته في كأس العالم. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذها لويس سواريز، وبهذه النتيجة حقق إنتر ميامي الفوز في مباراتيه منذ استئناف الدوري بعد كأس العالم، رافعا بذلك سلسلة انتصاراته إلى 6 على التوالي، وأصبح على بعد نقطتين فقط من ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية، حيث احتل إنتر ميامي المركز الثاني برصيد 37 نقطة. ونبقى مع الدوري الأمريكي، حيث فاز لوس أنجلوس أف سي على سبورتينج كانساس سيتي بأربعة أهداف دون مقابل. افتتح الكوري الجنوبي سونغ يونغ مين التسجيل مبكرا بعد 5 دقائق من بداية اللقاء، وأضاف زميله دينيس بوانغا هدف التقدم الثاني في الدقيقة 37، ثم عزز البنزويلي ديفيد مارتينيز النتيجة بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني اختتم بوانغا رباعية أصحاب الأرض بتسجيله لهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85، وبهذا الفوز حافظ لوس أنجلوس على صدارة المنطقة الغربية برصيد 33 نقطة. أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده مع اللاعب الكوري الجنوبي كانغ إن لي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد ينتهي صيف 2031. ولعب كانغ إن لي بقميص باريس سان جيرمان في 124 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين بالإضافة إلى 3 نسخ من الدوري الفرنسي، وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة. انضم فريق ريال مدريد الإسباني إلى سباق التعاقد معيان ديوماندي نجم لايبزيغ الألماني، وذكر موقع ذا أتلتيك أن الفريق الألماني رفض عرضاً يصل إلى 100 مليون يورو من الفريق الإسباني من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب، وكان لايبزيغ قد رفض سابقاً عرضاً مشابهاً من ليفربول الإنجليزي، فيما أشارت صحف ألمانية إلى أن لايبزيغ يسعى للحصول على 120 مليون يورو من أجل دراسة السماح لديوماندي بالرحيل هذا الصيف. جدد مانشستر سيتي الإنجليزي عقد لاعبه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات وبعقد يمتد حتى صيف 2031. وجاءت هذه الخطوة من إدارة مانشستر سيتي بمثابة مكافأة للاعب البالغ من العمر 22 عاما بعد المستويات الكبيرة التي قدمها منذ انضمامه للفريق في يناير 2025 قادما من لانس الفرنسي. أستون فيلا الفرنسي الإنجليزي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة والمنافسة على المراكز المتقدمة. كيف كان صيف الفريق القادم من مدينة برمنغهام حتى الآن؟ نتابع.
1: بعد أن قاده إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي واحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، كان لزاماً على أستون فيلا الإبقاء على مدربه الإسباني أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية له للموسم الخامس توالياً. الفيلانز يحتل حالياً المركز السادس بين أكثر الأندية الإنجليزية إنفاقاً هذا الصيف ب 105 ملايين يورو للتعاقد مع 3 لاعبين فقط. جوهان مانزامبي اللاعب الشاب الذي تألق مع سويسرا في كأس العالم قدم من فرايبورغ الألماني مقابل 60 مليون يورو، ومعه البرتغالي جواو غوميز مدافع وولفرهامبتون السابق، كلف خزينة أستون فيلا نحو 40 مليون يورو بالإضافة إلى المدافع السنغالي مودو سيسي قادما من لاسك النمساوي. هذه كانت الانتقالات النهائية، لكن يبرز الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو أيضا كلاعب معار من تشيلسي لموسم واحد مع إلزامية الشراء إن تحققت بعض شروط الإعارة. في الجهة المقابلة جنت إدارة أستون فيلا نحو 240 مليون يورو من عمليات بيع اللاعبين، على رأسهم مورغان روجرز المنتقل إلى تشيلسي ب 140 مليون يورو كأعلى رقم في تاريخ الكرة الإنجليزية، ومعه البلجيكي تيليسمان الذي رحل نحو مانشستر يونايتد ب 40 مليون يورو. كما باع الفريق عقد اللاعب الأرجنتيني إنزو بارنيكيا إلى بنفيكا البرتغالي ب 25 مليون يورو. المدرب الإسباني إيمري سيفتقد هذا الموسم مساعده المدرب أستون ماكفي.

0: المتخصص في الكرة الثابتة والذي غادر منصبه هذا الأسبوع. أستون فيلا يخوض جولة إعدادية تشمل مباريات في أوروبا وآسيا، إذ سيواجه بورتو وريال سوسيداد قبل التوجه للعب بعض المواجهات الودية في إندونيسيا وهونغ كونغ.
1: على وقع سوق الانتقالات الصيفية ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك محمد.
2: شكرا ديما. إلى العناوين. وكالة فارس تتحدث عن انفجار ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز بعد تجاوزها للمسار الإيراني. الولايات المتحدة تعلق ضرباتها ضد إيران، وطهران تعلن وقف هجماتها على دول المنطقة. نتنياهو يبحث مع ترامب حرب إيران، والجيش الإيراني يحذر من هجوم بري متزامن. حكومة اليمنية تؤكد الدعم والتصديق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية لحماية الملاحة البحرية. والإحصاء السعودية تكشف ارتفاع الصادرات البترولية بنحو 20% في شهر مايو الماضي. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: المراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
8: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
9: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمام

0: لكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
8: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام.
11: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
10: أكبر شبكة من المراسلين.
12: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
10: وأفضل باقة من المختصين.
13: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
10: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مصدر إيراني يقول أن قرار ترامب وقف الهجمات يثير الشكوك أكثر من التفاؤل. إيران تطالب باستئناف

في المحادثات بملف هرمز ثم الأموال المجمدة ثم النووي بحسب مصدر للعربية. وكالة فارس تقول إن ناقلة النفط التي فجرت بلغم بحري في هرمز انحرفت عن المسار الذي حددته طهران. نتنياهو يؤكد أنه سيبحث مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن الوضع في إيران. الجيش الإسرائيلي يعتقل 20 مشتبها به فيما يسميها عمليات تحريض في نابلس، ويقول إن ما سماها العمليات الإرهابية في الضفة انخفضت بأكثر من 80%. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول من هيئة إنتاج الأسلحة في حماس. الجيش اللبناني يؤكد أن القوات الإسرائيلية تواصل اختراق التفاهمات القائمة. غوتيريس يدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فض الاشتباك مع سوريا. حجم المضبوطات بقضية الجميل في العراق يعادل نحو 175 مليون دولار. الجيش السوداني يستعيد مناطق على طريق يربط بين أم درمان والأبيض. بولسونارو الابن يطلق حملته لانتخابات رئاسة البرازيل بدعم من ميلي ونتنياهو. سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10766 نقطة. الخمسة الكبار في دوري روشن يواصلون أنشطتهم في الأيام الثلاثة الأولى من سوق الانتقالات. وأخيرا صفقة انتقال تيرتشيغن من برشلونة إلى أياكس تتعثر من جديد. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
4: نعم مطلب في بيئة العمل.
5: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في الدروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
12: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
11: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
13: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
11: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
14: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
11: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
15: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
11: في ليالي العربية للحديث بقية.

0: ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت العاشرة مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فما أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية، نحييكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج هذا المساء. برنامج هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وفي كل حلقة يكون هناك سؤال خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 011-5100-100. كذلك مستمعين الكرام تقدرون تشاركون معنا عن طريق الواتساب، عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من الإعداد والتقديم علي قيدان، التنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. اليوم سؤالنا مستمعين الكرام عن السفر وتحديدا عن مكاتب السفر. في السفر عزيزي المستمع المتعة لا تبدأ عند الوصول بل تبدأ لحظة التخطيط، فكل قرار قبل الرحلة يرسم جزء من التجربة، من اختيار الوجهة إلى تفاصيل الإقامة والتنقل كذلك. ومع التطور صار هناك مستمعين الكرام تطبيقات خاصة بالحجز سواء في الطيران أو في الفنادق، هذه التطبيقات أصبحت خاصة للسفر، وصار بإمكان كل شخص أنه يحجز رحلته خلال دقائق. البعض منا مستمعين الكرام يستمتع بالتخطيط، يعني يعيش تفاصيل الرحلة ويحب أنه يحجز بنفسه، بينما يرى آخرون أنه ترك المهمة لمكاتب تنظم هذه الرحلة يوفر عليه الجهد ويوفر عليه الوقت، وكذلك يجعل هذا الشخص بعيد كل البعد عن الأخطاء اللي تحصل في السفر. واليوم سؤالنا لكم مستمعين الكرام عن التطبيقات، هل أصبحت تطبيقات السفر تغني عن المكاتب اللي هي مكاتب السفر والسياحة؟ إذن مستمعين الكرام سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، هل أصبحت تطبيقات السفر تغني عن مكاتب السفر والسياحة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء.
0: إذن مستمعين الكرام نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011

0: 1-5-1-0-0-1-0 معانا أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير، حياك الله، لو سهلا.
1: مساء النور علي، حياك الله، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا صديقي.
1: معك محمد جمال من الرياض.
0: مرحبتين يا محمد جمال، أهلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يعطيك. أنا من عشاق السفر يعني بصفة عامة.
0: حلو.
1: بسافر كثير جدا يعني، تقريبا أنا كل شهر أسافر يعني.
0: يا سلام.
1: آخر 3 سنين دي كل شهر أسافر يعني.
0: يا سلام.
1: فأنا أحب أخطط سفري بنفسي، ما بحبش الوسيط يعني. أو اللي هو مكتب وسيط.
0: وش السبب يا محمد؟
1: لأنك بتبقى عندك فليكسبيليتي أعلى يعني. المكتب هيحددك بمكان محدد بأيام محددة.
0: بس برضو أنا أقدر أحط الخطة المناسبة، أقول للمكتب مثلا أنا خطتي حاب يكون اليوم الأول في المدينة الفلانية، حاب سكن من النوع الفلاني، حاب رحلة. لأنه البعض محمد يرى أنه يعني أنا مسافر فما عندي وقت أنه مثلا أقعد أحجز وأدور حجوزات، هذا الشيء يعني ممكن يضيع علي وقت ويرهقني كذلك. شو رأيك أنت؟
1: لا والله دلوقتي لا، الدنيا سهلة زي ما أنت شايف كده يعني. قصدي أنت على أي تطبيق من تطبيقات السفر بتخش في خلال 5 دقايق تكون مخلص. وبعدين لا بالعكس برضو يعني، أنت الفلكسبيليتي في أنا طول عمري لما بسافر بغير رأيي هنا يعني مش مثلا مخطط هروح المدينة الفلانية والمدينة الفلانية، الغالب الظن بغير ببدل. فيبقى عندك في راحة انك انت تكنسل، اللي هي الفري كنسليشن دي. معظم انا دايما لما باجي احجز بدور على الاوبشن ده اللي هو فري كنسليشن، لان انا ممكن اغير رأيي، ممكن اغير. في حين انت رحت على مكتب خلاص انت هتلتزم باللي هو اداهولك
0: هو كذا ولا كذا. انت لازم تلتزم اذا حجزت. بس انت قصدك يا محمد انه ممكن انت يعني ما تحجز العودة، تخلي الرحلة كذا مرنة، بحيث انه لو كان مثلا حاب تنتقل الى مدينة اخرى قبل العودة يكون عندك هذا الخيار متاح.
1: ايوه انا دايما كده في سفري المفاجآت يعني. سافرت من فترة 3 اسابيع كنت رايح المانيا 3 اسابيع. إيه. كنت مخطط ان انا اعرف المانيا 3 اسابيع.
0: إيه.
1: كان ابني يعني صفت ان ابني طالع يدرس. فالعيلة كلها طلعنا وقلنا هنقعد 3 اسابيع في المانيا. كان المفروض يبقى عنده امتحان بعد اسبوع. وبعدين جالنا خبر ان هو نجح في امتحان قبل كده، فالامتحان ده اتلغى اللي هو المفروض كان يمتحن. فغيرت الوجهه تماما ورحت مسافر، رحت على سويسرا وايطاليا وهولندا وبلجيكا. الاسبوعين اللي هم كانوا باقيين دول لفيت فيهم وفرنسا يعني. اجرت سياره ورحت لفيت الدول دي كلها. لو انا كنت ملتزم مع الشركه كانت خلاص هفضل قاعد في المانيا على الخطه القديمه يعني. فالمفاجآت دايما كويس الواحد يبقى عنده اريحيه كده يروح ويجي ومن غير ما يبقى متقيد يعني ببرنامج.
0: فتحس انه لما انت تحجز بنفسك عن طريق هذه التطبيقات يكون عندك مرونه شوي في الرحله.
1: أكيد.
0: ما في جدول معين لازم تمشي على هذا الجدول، لازم تطلع من المدينة الفلانية إلى المدينة الفلانية بالأيام وبالأوقات.
1: بالضبط.
0: يعطيك العافية.
1: عامل في عامل تاني علي، بعد آخر اللي هو الكوست افكتيف اللي هو المصاريف يعني.
0: التكلفة.
1: أنت لو سألت أي مكتب أنا صح، السنة فاتت أنا طبعا بسافر كتير على التطبيقات، السنة فاتت حبيت أشوف مكتب كده. قالوا لي ليه ما بتسافرش معانا وكده. كلمتهم فالأسعار اللي جابوها صراحة أسعار لا يعني عالية جدا يعني.
0: يعني كم الفرق يعني ممكن يعني لو الرحلة مثلا خلينا نجيبها 10,000، لو الرحلة تكلف كذا نحط لنا رقم 10,000، لو أنت بتحجز هذه الرحلة بنفسك كلفتك 10,000، لو بتحجزها عند مكتب كم ممكن الفرق؟
1: والله المكتب اللي كلمته ده فرق 30 ممكن.
0: أوه.
1: يعني 30 يعني
0: إذا الرحلة تكلفك أنت بتحجزها بنفسك في التطبيقات.

0: 10,000 تكلف كل مكتب 30,000.
1: ايوه، لان انت التدفقات الان عاليه. لو انت طبعا انت قضاء هتبص هتلاقي اولا في خصومات، طبعا في برضه بعض المواقع دلوقتي اللي هي الشيرنج دي، انا مش عايز اقول اسماء في ال
0: بدون ذكر اسماء، اللي هو تصير مشاركه مع اشخاص سكن.
1: ايوه دي رائعه يعني. دي انا كنت مسافر يعني، هي دلوقتي طبعا مش زي زمان. زمان كانت بشعة يعني. أنا كنت في 2019 برضو في ألمانيا لفتها، فكنا بنتحرك أنا وابني فكل يوم في مدينة، فكنا نحجز في الطريق مثلا حنبات بس حنام بس يعني احنا حنام وتاني يوم الصبح هنمشي. فكانت 10 يورو مثلا 12 يورو حاجة كده يعني، خيال يعني. فمع المكاتب لا، المكاتب هو بيحجز لك ستاندرز في حاجات محددة.
0: يا سلام
1: طبعا
0: يا سلام.
1: عايز يكسب.
0: يعطيك العافية.
1: لو قارنت المكاتب بتطبيقات الآن والعروض، لا طبعا العروض، وإن كان برضو لو بتكلم بصفة عامة، أنا بتكلم عن نفسي وعن كثير، لكن في بعض الناس، أنا بعض أصدقائي لا، هو مزاجه قال لك لا أنا أطفي دماغي وسلم لمكتب يسلم له حاجة،
0: راحت راسي وراحت بالي وسلم مكتب ويسوي لي الكل الخطة كاملة، وما عندي مشكلة لو ادفع لي 1000 او 2000 ريال زيادة، ما عندي مشكلة بالنسبة لي. يعطيك العافية محمد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله يا صديقي. هلا هلا وسهلا، حياك الله. اتصال جديد مستمعين الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا، حياك الله.
2: هلا وغلا، كيف الحال؟
0: هلا هلا وسهلا، حياك الله.
2: معك الله يحييك سليمان العليا من الرياض. اول شيء نص المتعه بخصوص الحجوزات، نص المتعه انك تتفرج على الفنادق وتشوف الفاسيلتي اللي حولها والمناطق.
0: شوف تقول يا سلام انا بصير بعد يعني اسبوع في المكان.
2: بعضها عنده يكون عروض جميله، يعني يكون هو مثلا حاجز له مثلا 30 غرفه في اوروبا ولا في اي دوله كانت. ويكون عنده عرض مثلا فطور وغدا ولا فطور وعشاء، بس صحيح انت المستفيد وهو مستفيد، بس المتعة ما قبل السفر اللي هو التجهيزات هذه، التفرج وتشيك على السيارات وتشيك على التريب مثلا، كيف انك تاخذ التريب مثلا، والله انا بمشي الدولة الفلانية بعدين بنتقل للمدينة الفلانية بعدين بطلع من الدولة للدولة.
0: سليمان هل سبق انه حجزت رحلة كذا عن طريق مكتب وحجزت رحلة بنفسك انت عن طريق التطبيقات؟ هل سبق؟
2: للأمانة اني اجرب واخذ البروبوزل حق المكتب بعدين اهون واقول لا انا ماني بملتزم. مثلا يوم الاحد يقولك اطلع من الفندق الساعة 10 واركب الباص واركب عندك منطاد.
0: طيب تقدر تكنسل الفعالية انت؟
2: التزام مرة يعني، تحس ان انا طالع من العمل ارجع عمل ثاني. ما صار سفر، صار التزام في جدول معين. بس اليوم انا قررت مثلا اروح منطاد، بكرة قررت اروح دريفتينج.
0: بس برضو سليمان تقدر انت تخلي بس المكتب يحجز لك الفنادق والسفر والطيران فقط.
2: انا ما عندي مشكله في الطيران، بس بالفنادق انا مثلا صعب. مثلا اليوم جلست 3 ايام مثلا في اي دوله كانت، حسيت اني والله طولت، ما في ملل، ليش اقعد 3-4 ايام؟ لو خليتها يومين وانتقلت للمدينه اللي انا كنت ناويها. فانا نظام للامانه احجز اول يومين بس، بعدين ابدا اقرر من بعد وصولي انا واتس نيكست، احجز مثلا هنا ولا هناك ولا في مثلا فندق ولا التطبيقات هذه اللي تاجر شقه داخل فيلا ولا فيلا داخل كومباوند او.
0: طيب سليمان اصدقائك والاشخاص اللي حولك يسافرون عن طريق مكاتب السفر والسياحه؟
2: اي والله في بعضهم بحكم انه متخوف. في ناس سبحان الله اشخاص كذا من داخليا انه لازم يكون في جدول واضح، في كذا اجنده يمشي عليها، انه يوم الاحد توصل كذا الفطور بالساعه كذا لكذا.
0: يحبون يعني الجدول، يحبون الالتزام،
2: يكتب له بالملي يعني، كاتب له بورد فايل يعني، وش
0: متى تنام متى تصحى
2: الجوازات، بعدين في تاكسي واقف عندك الباب بيستقبلك ورافع اسمك. بعدين يا اخي انجوي ذا جيرني يعني. انا بعض الايام اركب المترو واركب الباص وتحس انك واحد من المجتمع يعني.

0: يعني انك تشوف كيف الطريقه وتشوف الحياه والعالم
1: وبرضه سليمان في بعض الاشخاص
0: بلغه مختلفه وتقول كيف انا اوصل المحطة الفلانية وكيف أنزل وتنزل المطار وانت ماشي يعني. والمتعة الأكثر زي ما قلت لك الشهر ما قبل الإجازة اللي هو انت قاعد تسوي يعني لازلت تحت الدراسة
1: تحجز تشوف وش أي فندق أي سفرة على أي خطوط. طيب سليمان البعض مثلا يحب انه يكون في شخص يعني يقدر يتواصل معه يكون هذا الشخص هو المسؤول عن هذه الرحلة, وش رايك انت؟ يعني في لي شخص قابله لما مثلا يصير لي مشكله في السكن والله رحت الساعه 4 ما دخلوني خلاص انا عندي هذا الشخص هو المسؤول عن رحله تواصل معه يا مكتب السفر والسياحه انتم حجزتوا لي الفندق الفلاني انا صارت لي مشكله شوف لي حل. ما تحس ان هذا شيء مريح؟
0: والله مو شوف دائما الشخص بيمشي على الروتين هو اللي حاطه في باله يعني مو على انت اكتشافك للسفر بيروح مثلا بيعطيك الفندق الفلاني اللي هو متعود عليهم هو يعرفهم ممكن في احسن. انا اتوقع الشخص او الجايدنس هذا يصلح مثلا لو انك رايح هايكينج رايح جبال ما يعني اللي رايح تسلق رايحين خيام كامبينج والامور هذه اوكي انا اتفق معك هنا
1: يا سلام.
0: بس هنا عندك عادي ترفع اي لو ووك ان مو بلازم يعني تطبيق خصوصا في المطارات غالبا يكون حول المطارات في فنادق دائما وفي شتل
1: لو صار لك لو صار لك دروب يعني. في الرحله تقدر تاخذ في الفنادق هذه القريبه من المطار
0: اي بشكل عام دائما اصلا الفنادق اللي جنب المطار تكون ارخص ترغيبا يعني من بعيد عن السيتي.
1: يا سلام
0: هذه برضو من النقاط ان اول يوم مثلا اسكن حول المطار اريح وارتب اموري واستاجر سياره يعني فيها تخطيط سليم
1: يا سلام
0: للامانه.
1: يعطيك العافيه.
0: اما التزم بالباكجات اللي موجوده زلمسي 7 ايام مدري ايش
1: مو مناسبه لك انت ما تمشي معك
0: ما تمشي معي بس انها ممكن لو بروح استكشافا اني اتعرف على الاشخاص اللي رايحين بجروب لان الحين ملاحظ انه بالباكجات في تجي جروب اب على قولتهم اللي يجون اشخاص ما يعرفون بعض ويروحون يسافرون مع الشركة هذه وتتعرف على الأشخاص هذولي
1: يعني ممكن لو صار في جروب ممكن يكون خيار متاح لك مكاتب السفر والسياحة. لكن لو رحلة
0: جداً.
1: انت لو رحلة انت حابها مثلا خلاص مخطط لها لا والله سليمان من الأشخاص اللي يحب يحجز بنفسه ويحب أصلا قبل الرحلة بشهر يشوف الفنادق ويشوف وين موقع الفندق وش الأجواء
0: والفاسيلتي والتكفي اللي عندهم وتشوفوا أقرب شيء وأبعد شيء والمطاعم اللي حولك لو سكرت
1: شكلك سليمان فنان أنت في تنظيم الرحلة.
0: خاوني لا أنا خطتنا لا يوجد خطة.
1: يعطيك العافية سليمان شكرا لاتصالك ولمشاركتك حياك الله نورتنا يا سليمان. هلا وسهلا حياك الله. اتصال جديد مستمعين الكرام اهلا وسهلا حياك الله. اهلا وسهلا مرحبتين. نذكر مستمعين الكرام كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رايه في سؤالنا التفاعل اليوم. سؤالنا مستمعين الكرام عن مكاتب السفر والسياحه, هل توفر لك الراحه وتوفر لك المال ام انه انت لا والله من الاشخاص اللي تحب تنظم وترتب رحلتك بنفسك. كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الارقام التاليه.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: هذا المساء مع علي جيدان.

في حلقة اليوم عن السفر. أنت عزيزي المستمع كيف ترتب سفرتك؟ وهل أصبحت عزيزي المستمع مكاتب السفر والسياحة خيار إضافي أم أنها لا تزال ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في السفر ولماذا؟

0: نعود لاتصالاتكم ومستمعين الكرام. معنا اتصال، أهلا وسهلا، حياك الله، أنت على الهواء مباشرة يا صديقي، الاسم الكريم. يا صديقي مرحبتين، أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم. يبدو لي في مشكلة في اتصالك يا صديقي. نذكر مستمعين الكرام بالهاتف المباشر، الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الرقم 0115 100 100. كذلك مستمعين الكرام حابين نسألكم، هل سبق وصار لك كذا مشكلة في سفرة أثناء السفر وكان السبب مكتب سفر وسياحة؟ يعني صارت لك مشكلة، سوء تنظيم، أيا كان. إذن على 0115 100 100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نعود لاستقبال اتصالاتكم. معنا اتصال، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله.
1: مساء الخير يا علي.
0: يا مرحبتين، يا أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
1: فهد العتيبي.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا فهد، تفضل يا فهد، قول لي يا صديقي.
1: فهد العتيبي.
0: أسمعك يا فهد، قول.
1: ألو
0: فهد، سامعني؟ يبدو لي عندك مشكلة يا صديقنا فهد. إذن على 0115 100 100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. أهلا وسهلا.
2: مساء الخير.
0: هلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، مرحبتين. أحد الأشخاص يقول مستمعين الكرام بالنسبة لموضوعنا ويقول لنا أنه بالنسبة لي نعم كل شيء صار في الجوال، أحجز الطيران والفنادق وأرتب جدولي وما أشوف أني أحتاج لمكاتب السفر. يا سلام عليك. أيضا هناك رأي آخر يقول بالنسبة لي إذا كان الرحلة فيها أكثر من دولة وترتيبات كثيرة أفضل أحجز عن طريق مكاتب السفر، لأنها توفر علي الوقت وكذلك تقلل الأخطاء. يا سلام، يعطيك العافية. اتصال جديد، مساء الخير، أهلا وسهلا، تسمعني يا صديقي؟ مساك الله بالخير وحياك الله. هلا وسهلا، حياك الله،
1: كيف حالك؟
0: يا مرحبا، الاسم الكريم. مساء الخير، اهلا وسهلا. يبدو لي في مشكلة في اتصالك يا صديقنا. نذكر كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. نعيد الرقم مرة ثانية للمستمعين الكرام، 0115 100 100. أيضا من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول استخدم التطبيقات في الرحلات البسيطة، لكن إذا كانت الرحلة عائلية

0: أو شهر عسل أو رحلة مكلفة، ألجأ إلى المكاتب الخاصة بتنظيم تلك الرحلات حتى يكون هناك شخص أرجع له إذا حصلت أي مشكلة. يا سلام عليك يا صديقي. نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. معنا اتصال، حياك الله. اهلا وسهلا، مرحبتين، حياك الله، انت على الهواء مباشره.
1: الو،
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: الو،
0: اهلا وسهلا، انت على الهواء مباشره، مساك الله بالخير وحياك الله.
1: فهد عتيبي،
0: هلا وسهلا، حياك الله. قول لي يا فهد، وش رايك في الموضوع؟
1: سنه 66
0: ماس،
1: هذا مال البريد.
0: فهد اسمعني.
1: ايه اسمعك.
0: قول لي يا صديقي.
1: اقول انا سافرت سنة 60.
0: ايه.
1: 60 ميلادي.
0: ايه.
1: بعدين ركبت في البريد هذا اللي تروح الجيصومة.
0: ركبت الطيارة قصدك يا فهد.
1: البريد بغت تطيح فينا. نزلت في الجيصومة اخذت
0: ايه وخلاص من بعدها يا فهد ما عاد تركب طيارة ها؟
1: لا ما لا اخذت سيارة من الكويت من القيصومة.
0: ايه من القيصومة.
1: جيت الكويت نزلني في مطعم قال تغدى انا بروح ابي بنزين واجي.
0: ايه ومن بعدها خلاص قلت برجع بسيارة.
1: يا مطعم 500
0: يا سلام.
1: ادري يا بقى نص دينار 500 فلس.
0: ايه
1: عطيته 500 ريال.
0: ايه
1: قال يا اخوي هذا ما اعرف الزوت هذا قلت وتهاوش انا وياه.
0: ايه
1: ويا الله يا الله جاء السواق قال عطى 500 فلس.
0: يعني هو يقول لك 500 فلس وانت حاسبه يقول لك 500 ريال.
1: ايه انا عطيته 500 ريال.
0: ايه
1: وادري يا بين نص دينار 500 فلس.
0: يعطيك العافية فهد، يعطيك العافية، يعطيك العافية فهد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
1: طول عمرك يا عيني.
0: هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين يا فهد. فهد رجعنا يا جماعة الخير إلى الستينيات، يعطيك العافية صديقنا يا فهد. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم نتحدث عن هل أصبحت تطبيقات السفر تغني عن مكاتب السفر والسياحة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء مع علي جيدان.

إذن مستمعينا الكرام على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نتكلم عن تطبيقات السفر مستمعنا الكريم، هل تغنيك عن اللجوء إلى مكاتب السفر والسياحة؟ وقولوا لنا مستمعين الكرام قصصكم، سواء كنت حاجز بنفسك عن طريق هذه التطبيقات أو كنت حاجز عن طريق مكتب سفر، يعني صار لك كذا مثلا شيء إيجابي في الرحلة، تقدر تواصل معنا وتقول لنا هذه القصة. أو سلبيات، البعض مثلا يحجز عن طريق مكتب ويرتب رحلته، لكن لما يذهب إلى هذه الرحلة يتفاجأ بأنه مثلا صار له مشكلة في السفر، بأن صار له مشكلة في الطيران، صار له مشكلة في الوزن، الشنط. قولوا لنا مستمعين الكرام الإيجابيات والسلبيات، سواء في التطبيقات الخاصة في السفر أو في

الحجز عن طريق مكاتب السفر والسياحة على 0115100100. تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام، كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.

0: من الآراء اللي وصلتنا حول سؤالنا التفاعلي، أحد الأشخاص يقول لنا أنه أنا أثق بالمكاتب أكثر لأن عندهم خبرة ويعرفون الفنادق وكذلك يعرفون الوجهات المناسبة، بينما التطبيقات تعطيك خيارات كثيرة ويعني قد تختار أحدى هذه الخيارات يكون غير مناسب لك. أو كذلك يقول لنا قد تحتار بكثرة الخيارات. أيضا من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول إنه التطبيقات أرخص غالبا، لكن صرت لذلك صرت أعتمد عليها وخصوصا مع العروض والكوبونات. يا سلام. حابين نسألكم فعلا مستمعين الكرام، السعر لما تحجز أنت بنفسك عن طريق التطبيقات، تطبيقات السفر، هل يختلف عليك لما تحجز عن طريق مكاتب السفر والسياحة؟ يعني مين الأرخص من وجهة نظرك عزيزي المستمع؟ مين اللي يعني وش الأكثر اللي بيوفر لك المال؟ هل هو أنه أنت تحجز عن طريق المكاتب ولا تحجز عن طريق تطبيقات؟ الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. اتصال جديد، مساء الخير.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
1: طارق من الدمام.
0: ما سمعت الاسم يا صديقي.
1: اسمه طارق من الدمام.
0: طارق من الدمام، حياك الله يا صديقنا طارق، تفضل يا صديقي قول.
1: والله أنا عندي طبعا مراهق من المكتب، بيختلف لأن المكتب بيطلع عمولة وأغلى من المكتب من التطبيق.
0: المكاتب أغلى من التطبيقات يا طارق؟
1: التطبيقات بتبقى أرخص، المكتب بيطلع له عمولة.
0: بس برضو يقول ممكن يقول لك شخص مثلا في بعض الفنادق يكون هذا المكتب يعني عنده خصم كبير بسبب انه كثرة التعامل مع هذا الفندق، فممكن يجيب لك الفندق بسعر ارخص.
1: والله دي حالة مختلفة بقى، لو في تعامل بينه وبين الفندق انا معاك في النقطة دي. بس انا غالبا لما بحجز رحلات طيران بشيك بين المواقع وبين المكتب، وما في فرق، لازم المكتب يطلع له فرق.
0: وكم الفرق؟ كبير يا طارق الفرق؟
1: لا أنا ما في إلا 100 ريال.
0: يعني الفرق غالبا يكون 100 ريال بحيث انه هذا المكتب فقط انه يصير بس يحجز لك.
1: بس مجرد المكتب، انا معايا بطاقتي ومعايا فيزا وبحجز على التطبيق في ثانية، وانا قاعد في بيتي بختار الرحلة اللي انا مزاجي، وكلها مواقع مضمونة يعني.
0: يا سلام. يعني أنت بالنسبة لك تطبيقات السفر هي الأريح والأسهل واللي توفر لك المال كذلك؟
1: أكيد.
0: يعطيك العافية طارق، شكرا لاتصالك يا صديقنا، حياك الله، هلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله. إذن مستمعين الكرام على 0115 100 100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نتحدث عن تطبيقات السفر مستمعين الكرام، هل هي تغنيك عن التعامل مع المكاتب الخاصة بالسفر والسياحة؟

ونذكر مستمعين الكرام أنه تقدرون تشاهدونا وتسمعونا كذلك عن طريق منصة إكس وكذلك منصة اليوتيوب على آت العربية FM، سواء برنامج هذا المساء أو كذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم مستمعين الكرام، وكذلك عن طريق اليوتيوب تقدرون تسمعون الحلقات والمقابلات واللقاءات السابقة في اليوتيوب على آت العربية FM.

0: نذكر مستمعين الكرام بسؤالنا التفاعلي، هل أصبحت تطبيقات السفر تغني عن مكاتب السفر والسياحة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء مع علي الجيدان.
0: إذن مستمعينا الكرام على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا آراءكم وكذلك قصصكم حول سؤالنا التفاعلي. نسأل عن تطبيقات السفر والسياحة، هل أصبحت تغنيك عن الذهاب إلى مكاتب السفر والسياحة والحجز هناك، أم أنه لا والله ترى أنه الأضمن بالنسبة لك أنه أحجز عن طريق مكتب للسفر والسياحة، بحيث أنه لو صار أي مشكلة أقدر أتواصل مع الشخص المختص في هذه المشكلة. على 0115100100 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع. نستقبل اتصالات جديدة. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله، أنت على الهواء مباشرة، الاسم الكريم. صديقي تسمعنا، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم
2: سعود.
0: سعود هلا وسهلا، حياك الله يا سعود.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: من وين تكلمنا يا سعود؟
2: من جدة.
0: هلا وسهلا، قول لي يا سعود ايش رايك في
2: السؤال؟ في شيء من اشكال العمومية. لانه اللي يسافر للسفر ممكن يسافر سياحة، ممكن يسافر شغل. حتى اللي يسافرون للسياحة في اكثر من تصنيف. أنا بزعمي أنه اللي يسافر شغل يعرف وين يروح وين يسكن، يعرف شلون يستخدم الحياة الرقمية بشكل جيد. أعتقد المشكلة بالنسبة للي يسافر سياحة اقتصادية، خلينا نسميها. المشكلة تكمن في الأشخاص اللي ما يعرفون يتعاملون مع الرقميات بالحياة، سواء تطبيقات أو خلاف التطبيقات. يعني ما يعرف مثلا شلون يطالع تقييم الفندق مثلا، أو تقييم المكان اللي بيسكن فيه،
0: أو التعليقات مثلا،
2: أو ما يعرف مثلا شلون يشوف خارطة المدينة وين موقع فندقة، إيش بعده عن المنطقة وسط المدينة أو خلافه يعني. فأعتقد المسألة نسبية، لكن بشكل عام شركات السفر والسياحة اليوم ما عاد لها ذاك الدور اللي كان موجود زمان قبل الحياة الرقمية.
0: بس البعض يا سعود لا زال يلجأ إلى مكاتب السفر والسياحة، سواء كانت رحلة عمل أو كانت سياحية، السفرة يعني سياحة ومتعة واستمتاع. يعني في بعض الأشخاص سعود يحب أنه يكون لقبيل بالعامية، بحيث أنه لو صارت لي مشكلة خلاص أنا عندي رقم علي هذا الشخص.
2: مثلاً أي واحد مثلاً يسافر شغل، إذا صار له مشكلة مثلاً فيها الهوتيل، غالباً يسكن في سلاسل فنادق موثوقة غالباً، فيعرف يكلم مين.

له ويرجع لمين يعني. انت تتكلم على شخص مثلا يبي يحجز غرفة في بيت حي الله، في شخص مثلا مكان في مكان ما يعني. طيب فلذلك يبي مثلا حتى شركة السفر والسياحة

0: حجز عن طريقها صدقني ما تقدر تسوي له شيء ولا تقدر تساعده.
1: بس بيقول لك هذه شركة أكيد إنه مثلا بيأمن لي مكان
0: يعني أقصى شيء إنه راح يخصموا له قيمة الأجار اللي دفعها ويقول له يلا روح أنت افتر ودور لين تلقى مكان.
1: أبو سعود هل سبق وصارت لك كذا قصة إنه مثلا حجزت عن طريق مكاتب؟
0: لا لا لا
1: أنت ما أنت من الأشخاص اللي تحجز بنفسك يا سعود؟
0: مثلا اي نعم يعني عادة يعني انا اسافر وجدولي مرتب يعني.
1: طيب سعود تتوقع انه مثلا المكاتب مكاتب السفر والسياحة عندهم خصومات اكبر من لما الشخص يحجز بنفسه؟
0: اول بس الان لا الان مثلا لو تدخل على موقع مثلا
1: بدون ذكر
0: سلاسل الفنادق تلقى يعطيك ضمان بالموقع حقه انه يعطيك اقل سعر. ولما تفتش على مكاتب السفر والسياحة تلقى لا يمكن في الغالب الآن أسعارهم أعلى لأنه يستخدمون نفس الوسيلة الرقمية اللي أنت ممكن تستخدمها ويضيف عليها أتعابه.
1: بس بعض المكاتب يا سعود يكون عندهم خصومات بسبب أنه مثلا عندهم يعني
0: هذول بس اللي يشتغلون على تفويج مجموعات جروبس يعني.
1: يعطيك العافية يا سعود.
0: لما نتكلم على شخص مسافر لا ما أتصور.
1: يعطيك العافية يا سعود شكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله. هلا وسهلا. اتصال جديد مساء الخير. من الأرال وصلتنا مستمعين الكرام أحد الأشخاص يقول المشكلة ليست في الحجز، المشكلة إذا حبيت ألغي الطيران أو صار أي حالة طارئة. هنا يظهر دور مكتب السفر لأنه يتابع معك ويحل لك المشاكل. عشان كذا أنا بالنسبة لي مكاتب السفر والسياحة هي الأأمن بالنسبة لي. هذا رأي أحد الأشخاص. يعطيك العافية وشكرا رأيك.

0: يا سلام. هنا رأي أيضا مستمعين الكرام يقول أنا أحب أخطط رحلتي بنفسي، أشعر أني أبحث عن الأماكن وقارن بينها وقارن بين الفنادق، وهذا بالنسبة لي أنا جزء من متعة السفر. يا سلام. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم: هل أصبحت تطبيقات السفر تغني عن مكاتب السفر والسياحة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: هذا المساء مع علي جيدان

0: نعود مستمعينا الكرام لاستقبال اتصالاتكم على 011-5100-100. معانا اتصال، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
1: انا اسمي ابو سالم من الرياض.
0: ابو سالم،
1: ابو تاله.
0: ابو تاله، حياك الله، هلا وسهلا.
1: تحيه ودوم، حياك الله.
0: الله يحفظك يا ابو تاله، قول لي يا صديقي.
1: والله انا صار لي سنين تقريبا استعمل التطبيقات، لانه لما تصدر الاخ الاخوان بالمكاتب السياحيه بلجوا نفس المنصات. يعني مره بحكي مع مندوب سياحه، بحكي معاه اقول له تذكر المكان الفلاني غاليه، لقيت المحل الفلاني هيك، قال يا زبل عندي نص زباين زي كان سكرت من زمان، ما عندهم مجال يشتغلوا احسن منا يعني.
0: فقصدك انه اماكن او مكاتب السياحه تستخدم نفس الطريقه اللي ممكن اي شخص يستخدمها في البحث عن فنادق او عن طيران او عن
1: نعم. والان انت عندك طبعا المنصات الرقميه تعطيك مجال تلغي خلال 24 ساعه، تغير مقابل غرامه بسيطه، فالامور سلسه يعني.
0: يعني أبو تالا، في أشخاص يقولون

0: لا والله المكاتب، مكاتب السفر والسياحة توفر لك المال بحيث انه مثلا يكون عندهم خصومات اعلى، اوكي ياخذون فائدهم، بس لما يكون عندي خصم مثلا على الفندق هذا 40% وانا باخذ مثلا فائدة 200 ريال والفندق قيمته مثلا 3000 4000 5 ايام 6 ايام، فممكن هنا تكون اقل بالنسبة لي.
1: والله انا تجربتي عكس تماما، يعني ما عمري، يعني حاولت كذا مره الاقي مثلا عن طريق مكتب سياحي ارخص من المباشر، ما صعب يعني. الا اذا كان زي ما تفضل اخي قبل شويه
0: انه
1: كان ماخذ حاجز غرف مسبقا لسنه كامله بمنطقه معينه مثلا بمكه او شغله يمكن، بس السفر العادي لا اشك ما فيه شيء.
0: يعني بالنسبه لك خلاص تطبيق يغنيك عن المكاتب؟
1: طبعا حتى باخذ بوينتس مع الزمن، بعطوني ليالي ببلاش، بعطوني ابجريد ببلاش، يعني شغله مريحه جدا يعني.
0: يا سلام، يعطيك العافيه ابو تالا،
1: حياك الله، تشرفتوني.
0: مرحبتين. اتصال جديد، مساء الخير. هلا وسهلا، حياك الله.
2: عمار معك.
0: تمام. عمار اهلا وسهلا بعمار.
2: كيف الحال؟ ان شاء الله بخير.
0: كيف حالك يا صديقي؟
2: اهلا سلامك.
0: قول لي يا عمار،
2: لنا موضوع سفر وكذا.
0: في سفره ناوي تخطط لسفره يا عمار؟
2: والله يا اخي يعني ما اعرف، لكن الفتره دي اذا سافرت يمكن ما تقدر ترجع.
0: فاحسن
2: الناس انه تسافر الفتره دي وننتظر الشتاء كمان.
0: لا ان شاء الله الامور طيبه يا عمار. عمار انت من الاشخاص اللي يستخدمون التطبيقات ولا تلجا الى مثلا مكاتب السفر والسياحه؟
2: التطبيقات صراحه، رغم انه مكاتب السفر والسياحه مريحه جدا وبتوفر عليك يعني جهد كبير وتوفير وكذا، لكن اذا فكرت في التطبيقات برضو بتقدر تطلع منها بفائده كبيره باقل مجهود. يعني حاليا برضو مع الذكاء الاصطناعي وكذا بساعد كثير.
0: الذكاء الاصطناعي دخل في البحث عن الفنادق برضو يا عمار، ترى هذه جديده بالنسبه لي.
2: لا في اي حرفيا يعني. ما
0: طيب عمار، الحين من بدايه الحلقه ممكن 9 اتصالات كلهم يؤيدون انه الشخص او كلهم يستخدمون هذه الطريقه انه هو يبحث بنفسه. اجل ليش فاتحه مكاتب السفر والسياحه؟ ليش فاتحين يعني؟
2: طيب ما هم برضو كمان في يعني نسبه كبيره من الناس ما عندهم في التكنولوجيا يعني، وما عنده وقت حتى يبحث عن الرحلات ويبحث عن الفنادق. فزي ما قلت لك في البدايه هم بيوفر جوده كبيره. ليه؟ يعني انت مثلا عايز تمشي دول شرق اسيا دي انت ما مشيت لها ابدا قبل كده، تمام. فلما نيجي بتاع وكاله يقول لك يا اخي انا بستلمك من المطار واقطع لك التذكره واستلمك من المطار واوديك الفندق وتقعد في الفندق 3 ايام وبعدين تمشي للمدينه الثانيه وفي برامج ترفيهيه وفي وفي وفي،
0: حلو
2: يعني دي كلها حاجات انت ما عايز انت تبحث عنها، برك عايز ترتاح يعني الشخص ده بس يكون بالنسبه لك هو المرشد وهو الموجه يعني وياخذك وانت بس تتحرك، ما عليك الا انك تدفع. فدي حاجة مريحة يعني، يمكن نسبة كبيرة من الناس بيميلوا للخيار ده.
0: يعني المكاتب يا عمار توفر الراحة، خلاص أنا مطمن كل الأمور طيبة، في شخص مختص هو ماسك الرحلة ومنظمها. لكن الفرق كم ممكن يكون الفرق بين لما أنا أحجز بنفسي ولما يعني أسوي حجوزاتي عن طريق مكتب؟ كم ممكن التكلفة يكون فيها الفرق كم؟
2: والله حتى النسبة ما بتلقاها كبيرة، يعني يمكن خلينا نقول المكتب بيشيل 1000 ريال زيادة على خدماته، تمام. فلما تقدره مثلا أو ممكن ما تصل حتى المبلغ ده، لأنه الباكيج بتكون لجروبات وبيكون في أكثر من واحد أصلا مشترك، فهنا بيلقى مبلغ من ده يلقى مبلغ من ده فبيطلع ربحه الكويس. لكن الفرق ما كبير صراحة يعني. شوف كان في اعلان قبل فتره كده
0: بدون ذكر اي اسم
2: الوكاله، فكان البلد حقت ناس كبار استخيل دي اسمها جورجيا. ايوه شوف يعني التذاكر وقعده 15 يوم ونفرين وكده تلقاها مثلا 4000 5000.
0: 15 يوم ب 4000؟
2: أيوة.
0: تأكد يا عمار، ممكن الذكاء الاصطناعي وداك المنطقة مشكلة.
2: لا ده انا عرضي نفس العرض ده حق الشركة.
0: يعطيك العافية يا عمار، شكرا لاتصالك يا صديقي. اهلا وسهلا، حياك الله. اخر اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير. اهلا وسهلا، حياك الله.

0: يبدو لي عمار كان هو آخر اتصال في حلقة اليوم. يعطيك العافية عمار، شكرا لكم مستمعين الكرام، شكرا لجميع الأشخاص اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا قصصهم وقالوا لنا آراءهم حول موضوع حلقتنا لليوم. وكذلك كل الشكر لك انت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. نلتقيكم بمشيئة الله غدا عند الخامسة مساء، وبعد دقائق قليلة يلتقيكم الزميل عصام عبد السلام وحلقة جديدة من برنامج ماذا بعد. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء مع لنجدان.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين،
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أقفل الكاميرا خلاص.
14: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
15: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
14: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
16: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
14: المتخالفون.
16: إسرائيل دولة إمبريالية.
14: المتحاورون.
17: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
14: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم متابعينا، وقبل أن نبدأ حلقة هذا اليوم هذه جولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه اللحظة. واشنطن وطهران تسلمان ردهما على مقترح باكستاني قطري لاستئناف المحادثات. الجيش الأمريكي يحذر من مخاطر محتملة حال استمرار التصعيد في إيران، وترامب يهددها إذا لم تستجب لمطالبه.

0: إعلام إيراني يؤكد انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري. حواجز الجيش الإسرائيلي تغلق الضفة الغربية بالتزامن مع إقامة مستوطنات جديدة. الجيش اللبناني يقول مستمرون في أداء مهامنا بالجنوب، ويضيف نتواصل مع مجموعة التنسيق العسكري لتنفيذ مهمتنا بالجنوب. الدعم السريع تهاجم الطينة في دارفور، والجيش السوداني يستكمل السيطرة على مناطق شمال كردفان. صندوق الاستثمارات العامة يوقع 3 مذكرات بقيمة 24.5 مليار دولار مع مؤسسات مالية دولية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا وفي حلقتنا في ماذا بعد؟ تحذيرات من مخاطر التصعيد في إيران. قبعة ترامب الحمراء تشعل الجدل. وهنالك أيضا الميزان التجاري السعودي يحلق عند 329%، والصادرات تقود المكاسب. جامعة أم القرى تحقق إنجازا دوليا في مسابقة هونغ كونغ للذكاء الاصطناعي 2026. وهنالك أيضا هدف في 59، هل للعمر بطاقة حمراء؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ ماذا بعد من تطورات الحرب في إيران. مصادر العربية أكدت أن أمريكا وإيران سلمتا ردهما على المقترح الباكستاني القطري لاستئناف المحادثات بين الطرفين. وكانت الدوحة وإسلام أباد قدمتا في وقت سابق مقترحا لواشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد والضربات لتهيئة الأجواء لاستئناف التفاوض. تطورات متابعين تأتي بالتزامن مع مفاوضات عقدت في مسقط وشكلت وقتا مستقطعا، هدأت فيه القذائف متيحة الفرصة مجددا لدبلوماسية أرادها ترامب سريعة ومنتجة، لتخرج طهران وتؤكد أن المشاورات السياسية والفنية مستمرة مع واشنطن، وتصف محادثاتها مع مسقط بشأن مضيق هرمز بالمثمرة. لكن إيجابية الخارجية الإيرانية خرقتها تهديدات الجيش الذي حذر من أن الحرب في المنطقة ستتسع أكثر حال مواصلة واشنطن لهجماتها. إذن متابعينا، بعد 13 يوما من التصعيد المستمر يسود الهدوء الحذر جبهات المواجهة الأمريكية الإيرانية، هدوء لا يعكس نهاية الأزمة بقدر ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الترقب وسط تهديدات متبادلة بإعادة إشعال المواجهة في أي لحظة. موقع أكسيوس أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تعليق الغارات مؤقتا لإفساح المجال أمام الدبلوماسية والوساطة في محاولة لإعادة فتح مضيق هرمز، مجددا تحذيراته لطهران بأن الحملة العسكرية سيتم استئنافها إن لم تحصل بلاده على 100% مما تريده. وبين مهلة مجهولة المدة ومحادثات مجهولة المسار حتى اللحظة، تقف إسرائيل مجددا في خانة التشكيك، رافضة خفض مستوى تأهبها على اعتبار أنها متأكدة من عدم استجابة الإيرانيين لطلبات ترامب.

0: حسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي سيصل واشنطن يوم الغد للمرة السادسة في أقل من عامين لتنسيق الموقف أولا وبحث مستقبل العمليات في إيران ثانيا.
1: ماذا بعد؟
0: لمزيد من النقاش تنضم إلينا مباشرة مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن هبة القدسي. أستاذة هبة مساء الخير
2: عليك. أهلا بيك. مساء النور أستاذ حسن، أشكرك.
0: يا هلا. طيب بداية أستاذة هبة، لماذا في رأيك ترامب قرر تعليق الهجمات على إيران؟ هل نحن هنا أمام أسلوب تكتيكي، التقاط أنفاس، استراحة محارب، أم لا، منح الدبلوماسية فرصة قد تكون أخيرة هذه المرة؟
2: يعني الرئيس ترامب عادة ما يتفاخر بأنه لا يمكن التنبؤ به، وبالتالي فإن تصرفاته وتصريحاته وتوجهاته العسكرية والسياسية تربك الخصوم كما تربك الأصدقاء. لكن في المرحلة الحالية هذه التصريحات ليست من منطلق إرباك الخصوم، ولكن من منطلق نصائح قدمها كبار العسكريين للرئيس ترامب وتقارير لمركز رفيع يعني الثقل السياسي في واشنطن، وهو مركز CSIS، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، حول ما لدى الولايات المتحدة من مخزون من الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت على مدى الخمسة أشهر الماضية، بما جعل ما يتبقى من مخزون في المخازن الأمريكية هو نصف ما تملكه الولايات المتحدة، وبالتالي هناك استنزاف لهذه القدرات الصاروخية الدفاعية. ليس فقط المسألة لا تتعلق فقط بإيران، لأنه بإمكان الولايات المتحدة الاستمرار في استخدام هذه الدفاعات، لكن لابد من النظر ماذا بعد انتهاء العمليات العسكرية، ماذا سيتبقى لدى الولايات المتحدة من مخزون من هذه الصواريخ، وبالتالي مواجهة أخطار أخرى مثل الأخطار المتعلقة بالصين، بحر الصين الجنوبي وغيرها من المخاطر. وبالتالي هناك نظرة استراتيجية لإعطاء نافذة للمفاوضات ونافذة دبلوماسية، وإعطاء الوسطاء القطريين والباكستانيين وغيرهم من الوسطاء الإقليميين فرصة. ربما تكون هذه فرصة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في تعزيز المخزونات العسكرية الأمريكية.
0: يعني هذه الفرصة للدبلوماسية، قد يسأل المتابع الآن، يعني ما الذي تغير حتى نتيح فرصة مجددا لاستئناف التفاوض؟ يعني ما المتغير؟ لأن ما يحدث الآن قد حدث سابقا. يعني
2: أتفق معك، نحن ندور في حلقة مفرغة من هجمات أمريكية على إيران، ثم هجمات إيرانية على جيرانها في المنطقة، دون أن يسفر ذلك إلى تفوق استراتيجي أمريكي يؤدي إلى إخضاع إيران، أو قدرات إيرانية تؤدي إلى تراجع أمريكي. يعني ما زالت أمريكا تملك القوى العسكرية العليا، لكن كما قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن ترامب محاصر، he's trapped، بمعنى أن خياراته ليست قوية. فلم نعد نناقش الآن مدى خطورة النووي الإيراني، مدى خطورة سيطرة إيران على مضيق هرمز وتهديد الملاحة الدولية، وإنما كيف يمكن الوصول إلى النص، وما هو تعريف هذا النص، وكيف يمكن حماية المكتسبات التي استطاع الرئيس ترامب اكتسابها خلال المراحل أو الفترات السابقة، كيفية الحفاظ على أسعار النفط، وهو عامل هام للغاية في حسابات الرئيس ترامب. ما يتعلق بعدم شعبية هذه الحرب بين أوساط الرأي العام الأمريكي وفي الشارع الأمريكي، أيضا تراجع شعبية الرئيس ترامب، الانتخابات التشريعية. لكن أهم عنصر في رأيي هو ما يتعلق بمخزونات الأسلحة والدفاعات العسكرية وقدرة الصناعات العسكرية الأمريكية على مواكبة هذه الاحتياجات.
0: طب أنت ذكرت مسألة أنه لم يعد السؤال الآن عن الصواريخ البالستية أو عن النووي، لكن عن النصر كمفردة، أيضا تعريف النصر من وجهة النظر. ولكن حينما يقول ترامب يقول

0: سيستأنف العمليات عمليات الحملة العسكرية إن لم تحصل بلاده على 100% مما تريد. ماذا يعني؟
1: هذا أيضا يندرج ضمن التصريحات العالية السقوف لدى الرئيس ترامب. دائما ما كان يهدد بتدمير إيران، بتدمير الحضارة الفارسية، بالحصول على كل ما يريد. لكننا وجدنا في الاتفاق الذي تم التوصل إليه والذي بدأ السخرية من مذكرة التفاهم إنها أصبحت مذكرة لا تفاهم، لكن النصوص التي جاءت في هذه المذكرة أشارت أن الرئيس ترامب تنازل بشكل كبير ومنح إيران امتيازات كثيرة.
0: على الرغم من أنه قيل بأن هذه المذكرة تم تفسير بنودها بشكل خاطئ، خاصة البند 15 و11. يعني
1: أتفق معك تماما، هناك تباين كبير في الفهم الإيراني لهذه المذكرة والفهم الأمريكي لذات النصوص في المذكرة، وبالتالي أصبحنا أمام فجوة ليس فقط في التعريف ولكن في كيفية.
0: وهذا أيضا مناسبة أستاذ هبة، أمر غريب يعني يتم توقيع مذكرة وبعدها يتضح بأن هناك لبس في المفاهيم لدى بعض البنود، هذا أمر غريب يعني.
1: بالطبع، لأنها يعني كان هناك نوع من العجلة لإصدار هذه المذكرة للتوصل إلى استراحة محارب للطرفين لالتقاط الأنفاس.
0: طيب.
1: لكن المشكلة أن بعض التيارات داخل الولايات المتحدة ترى أن أي اتفاق أو أي هدنة رغم هذه الجهود الدبلوماسية وطيار يسعى إلى إبرام اتفاق يتزعمه جيدي فانس وجاريد كوشنر وستيف ويتكوف، لكن هناك الطيار الآخر الذي يرى أن أي استراحة أو هدنة أو تخفيف للضربات العسكرية سيمنح إيران نوعا من الفترة التي تعيد فيها بناء قدرتها، خاصة أن هناك توجه داخل إيران ينقسم أيضا ما بين يعني جدية الولايات المتحدة في إبرام اتفاق والشكوك في نوايا الولايات المتحدة، وطيار آخر يرى أن الاستمرار في السعي لامتلاك سلاح نووي هو الحماية الوحيدة لحماية إيران من الطموحات الأمريكية أو محاولة الإخضاع.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا يعني سيكون أيضا محور نقاش بين الرئيس ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء القادم.
0: هنا سأود أن أسأل، وصلنا إلى نتنياهو. نتنياهو يوم الغد سيصل واشنطن، يعني زيارة للمرة السادسة في أقل من عامين، وبالتالي في أي اتجاه قد يسير مؤشر الرياح في واشنطن؟ نتحدث الآن في ظل تفاوض تراجع لحدة التصعيد ولو مؤقتا، وبالتالي كيف يمكن أن يؤثر نتنياهو حتى على ترامب في مسألة التوجه ما بين التهدئة أو لا توسيع المواجهة؟
1: أولا كما ذكرت حضرتك، هذه الزيارة السادسة أو السابعة، هذه لها مدلول أن العلاقة بين الرجلين ترامب ونتنياهو لا تزال قوية، لأنه لم يحظى أي زعيم أجنبي بمثل هذا العدد من الزيارات إلى واشنطن. ويحاول نتنياهو بالتأكيد، وقد ظهر منذ قليل على شبكة فوكس نيوز، يوضح أهدافه من هذه الزيارة وهذه المحادثات، سواء بما يتعلق بملف إيران أو ملف حزب الله في لبنان. لكن فيما يتعلق بهذا الاجتماع يعني يريد نتنياهو الحصول على إجابات كثيرة من النقاش مع الرئيس ترامب. هل سيستمر في وقف الضربات لإحياء التفاوض؟ كيف سيكون شكل التفاوض؟ هل يمكن أن يعود إلى الخيار العسكري بشكل موسع يحمل معه مخاطر دخول إسرائيل في أي ضربات ضد إيران؟ لأنه حذر منذ قليل على شبكة فوكس نيوز أن إيران إذا سعت إلى توجيه ضربات بشكل مباشر أو غير مباشر لإسرائيل فإن إسرائيل سترد.
0: نعم،
1: وبالتالي
0: صحيح.
1: هو يريد ضمان أن أي اتفاق يصل إليه الرئيس ترامب تستطيع إسرائيل تحقيق أهدافها في إيران دون أن يوقفها الرئيس ترامب.
0: إذن هو يبحث عن إجابات ويبحث عن طريقة للإقناع لتحقيق أهدافه التي يريدها أيضا.
1: بالطبع، بالتأكيد، ويريد تضمين ما يتعلق بأسئلة حول

0: الوكلاء، حول
1: نعم
0: البرنامج
1: صحيح.
0: الباليستي، حول تقييد قدرات إيران النووية. الكثير من الأمور يريد أن يسمعها من الرئيس ترامب، كما أنه سيغريه ببعض المعلومات الاستخباراتية عن بعض الأماكن داخل إيران من خلال الاستخبارات الإسرائيلية، وبالتالي يحس على استمرار الضربات العسكرية.
1: نعم، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن هبة القدسي، شكرا جزيلا.
0: أشكرك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
1: أهلا بكم متابعينا، نتجه الآن إلى المؤشرات الاقتصادية. وفيها أنهى مؤشر السوق الرئيسية تاسي جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.3% ليغلق عند 10,767 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2,400,000,000 ريال. تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.60 ريالا. وهبط سهم أكوا بنسبة 1% عند 191.20 ريالا. وأغلق سهم العربي وبي اس اف عند 21.32 ريال و19.68 ريال عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية. تصدر سهم أنابيب الشرق الشركات المتراجعة بنسبة 6%. في المقابل ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 64.50 ريالا. صعد سهم سليمان الحبيب بنسبة 3% عند 222.50 ريالا. شركة أعلنت عن النتائج المالية للربع الثاني والتوزيعات النقدية. وتصدر سهم تبوك الزراعية الشركات المرتفعة بنسبة 10%. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لتخفيض رأس مالها. أسعار الطاقة مزيج برنت المزيج بانخفاض ب 3.88% ليصل إلى $96.78 للبرميل. المعادن تحديدا الذهب على ارتفاع اليوم مستمعينا ب 0.08% ليصل إلى $4,052 للأوقية الأونصة. العملات الرقمية البيتكوين أيضا تشهد ارتفاع ب 0.79% ليصل إلى $64,615.
2: ماذا بعد؟
1: فيما يتعلق بأخبار الشركات، تراجع صافي أرباح شركة سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 64.2% إلى $379 مليون خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت عند 865 مليون ريال. وأوضحت الشركة أن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة التحديات في سلاسل الإمداد، إلى جانب تراجع نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك. في المقابل حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة. أرباح سليمان الحبيب ارتفعت ب 12% إلى $662 مليون. النتائج متابعين جاءت أفضل من توقعات المحللين البالغة $607 مليون. الشركة عزت ارتفاع الأرباح إلى النمو المستمر في أعداد المراجعين والتحسن المتزايد في مستويات النشاط التشغيلي. نتيجة لذلك سجلت الإيرادات الفصلية نمو ب 18% لتتجاوز 4 مليارات ريال. شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية سجلت نمو في صافي أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 7.6% على أساس سنوي لتصل إلى $53 مليون مقارنة مع $49 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت النتائج متوسطة

0: وفق مع توقعات السوق. ودعم الأداء المالي للشركة ارتفاع الإيرادات بنحو 20% إلى 297 مليون ريال، مدفوعة بزيادة الكميات المباعة وتحسن مزيج منتجات الدقيق، إضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع في منتجات الأعلاف وغيرها.
1: ماذا بعد؟

الآن متابعينا نبقى أيضا في خضم الأخبار التي ترد إلينا تباعا. المندوب الأمريكي التوصل لحل معقول دبلوماسيا وسط الانقسام الإيراني صعب للغاية، ويضيف المحادثات بشأن إيران جارية وعلى جميع المستويات. مندوب أمريكا بالأمم المتحدة يقول أيضا ويضيف كذلك، هناك انقسام واضح داخل النظام الإيراني. في السودان متابعينا، رئيس وزراء السودان يقول إن تحرير بارا وأم سيالة وجبرة الشيخ انطلاقة لتحرير غرب كردفان ودارفور. قبل ذلك أيضا مصادر للعربية تتحدث عن أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على كامل طريق الصادرات بين أم درمان والأبيض. تصريح لنتنياهو قال فيه إذا هاجمتنا إيران مباشرة أو عبر وكلائنا فردنا سيكون حازما للغاية. ماذا بعد؟

0: تعمل شركة ميتا على تعزيز قدرات روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ميتا AI بإضافة مجموعة من الميزات الإنتاجية الجديدة في خطوة تستهدف منافسة خدمات تشات GPT. يتيح التحديث الجديد لميتا AI الوصول إلى تقويم المستخدم للمساعدة في تخطيط المواعيد والفعاليات وإعداد ملخصات يومية، إلى جانب تنفيذ أبحاث معمقة يمكن للمستخدم توجيهها وتعديل مسارها أثناء تنفيذها.
1: ماذا بعد؟
0: من مكة إلى هونغ كونغ، تثبت المواهب السعودية حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. جامعة أم القرى حققت عدة جوائز في نهائيات المسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي في التعليم 2026 ضمن مجالات الابتكار والأثر التعليمي والتميز والأداء العام. هذا الإنجاز متابعينا يعكس قدرة طلاب الجامعة على تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية حديثة إلى حلول تسهم في تطوير التعليم. فماذا قدمت الفرق الفائزة؟ وكيف كانت تلك المشاركة؟ وما أهمية وصول فرق الجامعة إلى النهائيات؟ أسئلة سيجيب عنها الآن مباشرة الدكتور عبد العزيز الشاعر، عضو هيئة التدريس ورئيس أحد الفرق المتأهلة في جامعة أم القرى في المسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي في التعليم. دكتور عبد العزيز، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: تحياتي لك دكتور. بداية دعنا نتحدث عن المسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ 2026. يعني ما الذي يميز تلك المسابقة على المستوى العالمي؟ يعني
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. طبعا هذه المسابقة هي شراكة بين جامعة هونغ كونغ ومركز أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع للجامعة. هذه تعتبر النسخة الثانية من المسابقة وتركز

0: تركز على إحداث ثورة في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم. طبعا ما في شك المسابقات هي محرك رئيسي للتنافس والإبداع، شارك أكثر من 15 دولة وأكثر من 100 فريق في النهائيات، ووجود العدد هذا من الدول والأفرقة يعكس قوة المسابقة وفرصة تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين.
1: جميل، نأتي الآن إلى مشاركة جامعة أم القرى في المسابقة، نتحدث عن تلك المشاركة كيف كانت، وأيضا أهمية وصول فرق الجامعة إلى النهائيات.
0: جامعة أم القرى هي شريك إقليمي، الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية، استضافت المرحلة الأولى من التصفيات، شارك أكثر من 60 فريق من دول مجلس التعاون، ترشح تقريبا 15 فرقة منها 4 فرق من جامعة أم القرى. طبعا أكيد تكون الجامعة شريك إقليمي يجسد مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة في تحديد الشراكات الدولية والتميز الأكاديمي والدعم الابتكار، وتتواكب أيضا مع رؤية المملكة في التحول الرقمي والريادة العالمية.
1: نعم دكتور، أيضا فريقكم يعني حصل على جائزة الابتكار في اكتشاف المشكلات.
0: صحيح طبعا، هو احنا كان عندنا ركزنا على مشكلة موجودة في اغلب المؤسسات التعليمية وهي الاختبارات.
1: طيب
0: طبعا كون طبعا هذا موجود في اغلب الجامعات والمدارس، الاختبارات يحتاج عضوية تدريس صناعة الأسئلة او تجهيز الأسئلة وطباعتها واختبار الطلاب وبعدين تصحيحها. طبعا احنا استخدمنا الذكاء الاصطناعي واستخدمنا اكثر مولد للذكاء الاصطناعي على اساس نسهل العملية هذه كلها، منها توفير وقت ومنها توفير التكلفة.
1: طيب. كيف وظفتم الذكاء الاصطناعي تحديدا في المسألة دي؟
0: طبعا استخدمنا أكثر من مولد للذكاء الاصطناعي، وفرنا استخدمنا كل مولد في اتجاهاته المناسبة. واحد من المولدات مثلا كان لصناعة الأسئلة، نرفع المحتوى للمنصة يصنع لنا الأسئلة، واستخدمنا أيضا مولد آخر لصناعة الأبعاد الثلاثية. طبعا الفكرة أيضا كانت أنه نغير طبيعة الأسئلة، يعني ممكن يكون عندي سؤال في أبعاد ثلاثية، الطالب يقدر يتفاعل مع السؤال، يقدر يسوي زوم إن وزوم آوت، وممكن السؤال يكون فيه أكثر من مرحلة. بالإضافة إلى أنه أيضا استخدمنا بعض أدوات الذكاء الاصطناعي في الواقع المعزز، بحيث أنه أنا ممكن أستخدم الجوال في أني أشوف شيء موجود في الواقع المعزز وأقدر أتفاعل معه.
1: أها جميل. طيب الدكتور عبد العزيز، يعني التفاصيل أكثر عن مسألة المنافسة، لما يتم منافسة مع فرق دولية كيف كانت هذه المسألة؟ وأكيد هناك تجارب أنتم كمشاركين أيضا خرجتم بها من خلال تلك المشاركة. يعني
0: أكيد ما في شك، طبعا المنافسة كانت حقيقة صعبة، خصوصا أنه ما في حدود للإبداع، وكون أنه مشارك أكثر من دولة في من مؤسسات مختلفة، أعتقد في المسابقة هذه شارك حتى القطاع الخاص فيها، ما كانت سهلة المسابقة، ولكن وجودنا هناك واطلاعنا على تجارب الآخرين وتبادل الثقافات المعرفية كان حقيقة حاجة جميلة في المسابقة.
1: جميل، بالتوفيق دائما. شكرا دكتور عبد العزيز الشاعر، عضو هيئة التدريس ورئيس أحد الفرق المتأهلة من جامعة أم القرى في المسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي في التعليم، تحياتي لك.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: شكرا. شكرا. ماذا بعد؟ عادت خدمات تشات جي بي تي وواجهة برمجة التطبيقات التابعة لشركة أوبين إي آي إلى العمل بشكل طبيعي بعد تعرضها لسلسلة من الأعطال يوم الأمس، تخللتها عودة قصيرة للخدمة قبل أن تتعطل مجددا، ما أثر على المستخدمين والمطورين في عدة دول حول العالم. وخلال العطل الأول واجه المستخدمون صعوبات في تسجيل الدخول وإرسال الطلبات والوصول إلى سجل المحادثات، بينما أبلغ مطورون عن ارتفاع معدلات الأخطاء وفشل طلبات واجهة برمجة التطبيقات. وبعد تحسن مؤقت وعودة الخدمة لفترة وجيزة، تعرضت خدمات أوبين إي آي لموجة ثانية من الأعطال قبل أن تبدأ بالاستقرار مجدداً. شركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديبسيك أبلغت مستثمرين محتملين في جولتها التمويلية الثانية بأنها علقت الصفقة مؤقتا في الوقت الحالي، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر. ديبسيك أبلغت بعض داعميها المحتملين شفهية.

0: بأنها لن توقع اتفاقيات استثمار في الأيام المقبلة، وكانت ديبسيك تخطط لإطلاق جولة جديدة لجمع التمويل عند تقييم يبلغ نحو 500 مليار يوان، وذلك بعد نجاح جولتها الأولى التي جمعت نحو 7 مليار و400 مليون دولار. أعلنت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي أن منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس متهمة بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني بسبب مزايا تصميمية قد تعرض الأطفال لمرتكبي الجرائم أو للتنمر الإلكتروني، ما يعرض الشركة لخطر فرض غرامة باهظة عليها.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

بكم متابعينا، وفي محطتنا القادمة هدف في 59، ونحن نسأل هل للعمر بطاقة حمراء؟ تابعونا.

0: ينضم إلينا الآن داخل الاستوديو الصحفي في شبكة العربية أحمد سلطان. أحمد كيف حالك؟
1: أنا تمام، مساء الخير أستاذ عصام عليك
0: ومساء الأنوار
1: المستمعين.
0: مساء الأنوار. طيب نبدأ أحمد الفقرة القادمة.
2: ماذا بعد؟
0: عشاء مراسلي البيت الأبيض عاد هذا العام لكن بروح مختلفة تماما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد إلى المنصة بخطاب طويل جمع بين الهجوم والسخرية على الصحفيين والشخصيات العامة، ثم أنهى المشهد بارتداء قبعة حمراء كتب عليها ترامب 2028. مزحة سياسية ربما، لكنها كانت كافية لتصبح العنوان الأبرز في ليلة مخصصة أساسا للصحافة. الحفل أقيم بعد تأجيلات كثيرة يا أحمد، يمكن 3 مرات
1: آخر
0: بعد حادثة إطلاق النار. يعني
1: بالضبط كانت في إبريل لما حصل حادثة إطلاق النار،
0: صحيح،
1: وتعملت الحفلة دي. فأنت أينما وجد ترامب لازم تطلع بعناوين تتصدر كل الصحف.
0: وقال لهم ذلك، قال لهم أنا سأمنحكم سبق صحفي.
1: المرة اللي فاتت كانت محاولة الاغتيال، المرة دي القبعة.
0: القبعة
1: وقال لك أنجح حملة انتخابية لشخص لا يجوز له الترشح
0: أصلا.
1: هو ترامب تولى ولاية قبل كده وهو لا يجوز لي أنه تولى أكثر من ولايتين،
0: صحيح.
1: ودخل المجتمع الأمريكي والعالمي المهتم بالشأن الأمريكي يعني في نقاش حوالين فكرة أنه لن دي مش أول مرة ترامب يقول النكتة دي
0: سبق أو وذكر بأنه ينوي الترشح مرة ثالثة
1: أكثر من مرة تكلم على فكرة أنه هيترشح مرة تانية، صحيح. فالناس بتتكلم حوالين أنه هل هيحاول يعدل أي قوانين دستورية في الولايات المتحدة ولا لا، الموضوع هو عبارة عن مزاح ولن يتجاوز، لن يقف الأمر غير أنه هي دعابات من ترامب. بس بقى اللطيف أنه مش بس الانتخابات، هو ده كمان الصحفيين، يعني ده عشاء للمراسلين بتوع البيت الأبيض اللي هو بيحضروا بشكل أساسي صحفيين، وبيكون دافع تكلفة اليوم ده المؤسسات الصحفية الراعية للحدث. ومع كده يعني مع انه الصحفيين يعتبروا هم اللي دافعين، يعني هو برضو كان في عدد من النكات على الصحفيين، فكره انه لهم هذا اكبر جمع للمهووسين باخبار ترامب، واحده رقم 2 انا لما ابقى مش موجود انتوا هتفلسوا
0: مش هتجدوا خالص،
1: مش هيكون عندكم حاجه. والمناسبه نفسها بتاعت عشاء مراسلين البيت الابيض دي مناسبه تاريخيا شهدت يعني فكرة المزاح السياسي ده موجود فيها دايما. مرة جورج بوش بعد غزو العراق مثلا طلع هو وممثل أمريكي شبيه لي، وكان جورج بوش بيقول الخطاب جمل من خطابه، خطاب سياسي لي مثلا، والممثل بيقول بوش في الحقيقة بيفكر فيه، وتلعب الموضوع ضحك على كده. يعني انت تقول يا سيادة الموطن كذا كذا، هو يبتدي يرمي فات بيه اللي هو بيفكر فيه بوش في الحقيقة. أوباما كذا مرة كان فيه سخرية، منهم مرة كانت من ترامب نفسه، ويقال إنه ترامب ابتدى يفكر في إن هو يخوض العمل السياسي بسبب سهرة من دول كان فيها، كان ترامب عنده تعليق قبل كده على أحد الموضوعات، فأوباما رمى عليه الإفيه، وده اللي يمكن أثار حفيظة ترامب إنه يخوض مجال السياسي.
0: صحيح. القبعة أيضا

0: القبعة والمكتوب عليها ترامب 2028 يعني أثرت انتباه الكثيرين والنقاش.
1: هل أنت تتوقع أن المزاح ده يستمر ولا
0: ننتظر؟ عموما هو دائما طبعا السياسة الأمريكية قد يعني قبعة ما قد تثير النقاش حول ولاية ثالثة، ولكن الدستور هناك لا يقرأ لا يقرأ ما هو مكتوب على القبعات.
1: حلوة.
2: ماذا بعد؟
0: إلى البرازيل. هناك يبدو أنه غياب المرشح عن المنصة لم يعد يعني غيابه عن الحملة. فلافيو بولسونارو أطلق رسميا حملته للرئاسة مستعينا برسالة مولدة بالذكاء الاصطناعي من والده السابق الرئيس السابق جاير بولسونارو الموجود قيد الإقامة الجبرية، مشهد يفتح باب جديد في الحملات السياسية. الذكاء الاصطناعي يعني إبقاء الزعيم حاضرا حتى عندما تمنع الظروف من الظهور، غريب الأمر هذه المرة كان.
1: أنا بالنسبة لي الاستعانة بالذكاء الاصطناعي مش هي الحاجة الغريبة، هو الرجل طبعا ارتكب مخالفات سياسية كبيرة في البرازيل. لو تفتكر هو كان رئيس للبرازيل وبعد كده هزم في الانتخابات أمام الرئيس الحالي.
0: صحيح.
1: فعمل بالضبط اللي حاول يعمله ترامب بعد انتخابات اللي خسرها. لو تفتكر المشهد بتاع 21 لما الناس اقتحمت الكونغرس و فكر المشاكل ودعوته وهو قال ان الانتخابات مزيفه واتكلم في موضوع ده، نفس الشيء تكرر في البرازيل بعدها. الكلام ده الانتخابات كانت 22 واول 23 نفس مشاهد اقتحام القصر الرئاسي والكونجرس تكررت في البرازيل ويقال وهو طبعا تعرض لمحاكمه ودين فيها لانه كان يعني هم اتهموه بمحاوله الانقلاب على الانتخابات وانه كان بيحاول يتواصل مع شخصيات سياسيه وعسكريه لايقاف تسليم السلطه. هو هو كان عايز يفضل هو موجود رئيس، ف تم محاكمته وبعد كده أدين وخرج واخد عفو صحي، ولكن هو ممنوع خلاص من المشاركة في العمل السياسي.
0: الأغرب بالنسبة لي 27 سنة تقريبا لمدة الإقامة الجبرية دي
1: بالضبط
0: على حسب الحكم. نعم.
1: الأغرب بالنسبة لي أن أنت تبقى مرشح للرئاسة وتقرر تستعين بهذا الشخص، أنه هو أوريدي يعني يعتبر متهم بأن هو بيدمر الحياة السياسية أو بيطعم في الانتقال الديمقراطي، فأنت كرئيس بتترشح الانتخابات تروح تجيب الشخص ده عشان بس هو طبعا
0: هو حيواجه مين؟ لولا دا سيلفا يعني
1: هي مواجهة سهلة صعبة، لأن هو لولا دا سيلفا وقت الانتخابات ما هتتعمل هيكون تقريبا 81 سنة. ده سن كبير جدا،
0: هو تقريبا 45 سنة، في جاب كبير بيناتهم
1: بالضبط. فده هيسهل شوية مهمته.
0: بس استطلاعات الرأي تقول ماذا إلى الآن؟ تظهر استطلاع حديث يعني تقدم لولا بنسبة 48% مقابل 43% لفلافيو في سيناريو الجولة الثانية.
1: شوف هي الشخصيات اللي ظهرت معاه في الانتخابات أنا في رأيي وهو طبعا بيغزل كتلة اليمين، ولكن أنا في رأيي هتضر، لأنه مين كان معاه تاني باستثناء إلى جانب والده اللي هو جابه بالذكاء الاصطناعي؟
0: الرئيس
1: الأرجنتيني.
0: كان
1: عنده برنامج اقتصادي صادم وعنيف شوية في الأرجنتين، صحيح نجح ولكن تسبب في زيادة نسبة الفقر بشكل ما لأنه رفع الدعم يعني دخل متخذ إجراءات اقتصادية عنيفة جدا. الحاجة الثانية كان نتنياهو. أنا مش عارف
0: أرسل فيديو وأعلن دعمه.
1: مين ممكن يجيب نتنياهو في الحملة الانتخابية بتاعته عشان يعني عشان الناس تكرهك زيادة؟ هو أنت نقيت أكتر شخص أكتر سياسي ربما يكون مكروه.
0: وطبعا السؤال الآن بالمناسبة إنه جميل إنه هو والده يعني دعم له بالذكاء الاصطناعي، لكن هل بالذكاء الاصطناعي يستطيع إنه يقترع؟ أم لا؟
1: إذا محروم من حق التصويت يبقى أكيد لا.
0: مستحيل طبعا.
2: ماذا بعد؟
0: طيب صناعة الطيران، هناك معاناة، هناك حديث عنه في الطائرات، هناك مشكلة كبيرة جدا في بريطانيا وحدها مثلا يواجه قطاع الطيران والدفاع نقص يقدر بنحو 10,000 مهندس متخصص سنويا. الأكثر إثارة للقلق أنه أكثر من نصف مهندسي صيانة الطائرات المرخصين تجاوزوا 50 عاما، بينما تقل نسبة من هم دون 30 عن 10%. يعني الحديث الآن أنه بريق الطيران لم يعد جاذبا للشباب حاليا، وهذا ولد استفهامات كثيرة جدا. لماذا؟
1: شوف انت مبدئيا بتفتح موضوع مهم جدا، احنا دلوقتي في شهر 7، ده الشهر اللي اغلب اولادنا كلهم بيحاولوا يقرروا هيدرسوا ايه، بيختاروا قراراتهم. انا اي جامعه هقدر ادرسها
0: من مرحله لمرحله.
1: فدي فرصه حلوه لانه في فرص كتيره موجوده في العالم زي ما انت بتحكي، مثلا انه قطاع صناعه الطيران في بريطانيا ومش بريطانيا لوحدها بيعاني. هو القطاع بيعاني على صعيد المهندسين والفنيين.
0: صحيح.

0: الدبس في الطيران بالذات له سببين. السبب الاول وقت كوفيد لما قل الطلب على الطيران في شركات اضطرت تقلل عمالتها، ففي ناس كتير من القطاع بتاع المهندسين ده غير مجاله، خرج بره المجال وما رجعلوش مره تانية. الحاجه الثانيه طلبه الهندسه عندهم ميل اكتر دلوقتي ان هم يلتحقوا بالشركات بتاعه الذكاء الاصطناعي، يروح اوبن اي اي، يروح مايكروسوفت، لانه الشركات دي بتدفع فلوس اكتر. فبالتالي انا مش مضطر اروح في مجال زي مجال الطيران. وحتى بالمناسبه مجال الدفاع برضو، صناعات الدفاعيه بيعاني من في بريطانيا وفي غيرها من الدول من قله المهندسين، لانه كله دلوقتي بيروح للمجالات اللي بتدفع اكتر، اللي هي
1: الذكاء الاصطناعي الان هو المسيطر، هو الجاذب، عنصر جذب كبير جدا للشباب.
0: بالظبط. بس هي الفكره بقى، انا النهارده لو بقرر اختار، يعني احنا عارفين دلوقتي مجال الطيران محتاج مهندس حي الى جانب، يعني الى جانب الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيدخل صحيح في تصميم الطيارات، انما حتى الان هو مش متولي الامر كله، وانت هتفضل محتاج لمهندس بشري موجود معاك. فانت عندك، لو انا طالب النهارده بفكر ممكن ايه ادرس، ممكن ايه في فرص بره، في غير طبعا الذكاء الاصطناعي، لانه حتى الان المجال ده محتاج شخصيات جديده. الصناعات الدفاعيه محتاجه مهندسين. عندك المجال بتاع الطاقه النوويه نفس الشيء، ودي ازمه مش مقتصره فقط على بريطانيا. عايز اقول حاجه تانية بقى، بمناسبه بريطانيا عندها ازمه بيسموها STEM، أزمة تعتبر بالنسبة لهم أزمة سياسية، نقص في الوظائف اللي بتعمل في المهن اللي هي الساينس العلوم والتي تكنولوجي التكنولوجيا والإنجينيرينج اللي هي الهندسة. كل القطاعات دي هم محتاجين فيها موارد بشرية كتير. طبعا خروج بريطانيا وبريكزيت أدى لأنه كمان في عدد كبير من الأيدي العاملة خرجت من السوق البريطاني. فلعلها فرصة للشباب اللي بيسمعونا دلوقتي، عارفين أنا عن نفسي بكون محتار أنه الذكاء الاصطناعي هيقعدني في البيت. لا يا جماعة، في
1: صحيح. وسعد نقول أيضا بأنه لكل جيل أيضا يعني مجال معين يرغب فيه، لذلك أحيانا نشهد تصاعد لمساقات معينة وتراجع لأخرى، يعني تبعا للفترة الزمنية.
0: الأعمال المكتبية عموما، الادمينستريشن أو الادمينستريتيف وورك، كل ده يعني إلى هينتهي الذكاء الاصطناعي يقدر يحط فيه الحلقة اللي هي بتاعت مديرين الوسط ومديرين الذكاء الاصطناعي هيتولاها. إنما في مجالات تانية زي الرعاية الطبية مثلا، برضو من المجالات اللي بتعاني سواء في أوروبا أو غيرها من الدول من نقص دكاترة وممرضين وفنيين. لأنه ده ديبيت، ده نقاش بنخوضه مع أصدقائنا دلوقتي، لأن أولادهم في سن الجامعة. فإحنا ندرس إيه؟
1: صحيح. ماذا بعد؟ طيب نختم مع أسطورة الكرة اليابانية كازويوشي ميورا. ماذا فعل؟ سجل هدف رسمي وعمره 59 عام و149 يوم، ولا هو يستعد كذلك لخوض موسمه الاحترافي 42 بعد، بل سيدخل 60 وهو ما يزال لاعب محترف في عمر 60. صراحة يعني خبر
0: أسطوري.
1: أسطوري فعلا
0: في عمر 60
1: أسطوري، يعني
0: وبينزل يجري في الملعب
1: ومحترف.
0: لا أنا
1: محترف
0: في عمر 40 بطلع بالأسانسير مش بالسلم. بص، هو لعيب ملهم
1: ملهم جدا
0: بالنسبة لليابان، وهم يعني بيعتبروا أول واحد فتح العالمية قصاد الكرة اليابانية، أو من واحد من أوائل اللاعبين اليابانيين اللي خرج يحترف، وساعتها راح يحترف في البرازيل زي كرتون كابتن ماجد لو تفتكر بتاع زمان.
1: صحيح.
0: فهو كان راح احترف في البرازيل، احترف في أندية كتير في أوروبا، ساعد يعني كان من المؤسسين لفكرة المنتخب الياباني أنه يبتدي يظهر على الصعيد العالمي. ففكرة أن أنت مكمل لحد وأنت عندك 60 سنة بتلعب، أنا بحس أنه ده مستقبل رونالدو. يعني أنت تحس أنه في لحظة من ممكن رونالدو يشتري نادي درجة تانية مثلا في بلد زي البرتغال أو أي بلد تانية ويفضل يكمل
1: فيه. فعلا هو أسطورة، وهذا بيوضح أيضا بأنه بالمناسبة يعني نحن كبشر لوحدنا من يضع تاريخ انتهاء افتراضي للإنسان، تاريخ انتهاء افتراضي لكل شيء، وكانوا لا خلاص لكل شيء عمر معين محدد. هذا يثبت عكس ذلك،
0: الشغف بيهزم الحاجات دي كلها. لو هو مش شغوف بالمجال اللي هو فيه، الشغف يعني في ناس كتير خلاص انا محتاج اتقاعد وده سني وانتهى الموضوع، بس في ناس ما بتقدرش. وانت زي ما بقولك في كاس العالم الاخيره قدرت تشوف ده مع كريستيانو رونالدو، رغم انه كان اكبر لعيب منتخبي منتخبه، بس مصمم يكون موجود لانه في شغف في الموضوع، مش بس فكره اعلانات واهتمامات. لا، في شغف من اللاعب بدليل ان هو في هذا السن فورمه ومكمل. نفس الشيء بيتكرر في اليابان، فلنامل ان انا وانت يرزقنا الله هذا الشغف ونفضل محترفين لحد 60.
1: هتعود بالدرجه الان ولا هتعود بالسلم ولا ب
0: لا اكيد الاسانسير طبعا، هو دور واحد بس بالاسانسير الحقيقه ما اقدرش اجزم.
1: الله يكون في العون. شكرا.
0: بس انا ادعو الناس انها تلعب رياضه.
1: جميل.

0: مين هذه الدعوة؟ طيب شكرا أحمد سلطان، تحياتي لك.
1: شكرا شكرا شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

0: من جديد متابعينا، ارتفع فائض الميزان التجاري السعودي إلى 26 مليار ريال خلال مايو 2026 بزيادة 328% على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى له في 54 شهرا. جاء الارتفاع مدفوعا بانخفاض الواردات بنسبة 19.5% لتبلغ 68 مليار ريال، مقابل نمو الصادرات بنسبة 4% عند 94 مليار ريال. لمزيد من القراءة حول تلك الأرقام ينضم لنا الخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي. دكتور تحياتي.
1: لا يمنع ترى لما
2: وبالسادة المستمعين حياكم الله.
0: دكتور علي أهلا بك معنا. طيب دكتور، بداية نريد يعني قراءة وتحليل أيضا لهذا الرقم، قفزة الفائض التجاري بنسبة 328%.
2: نعم طبعا، أنا أعتقد اليوم ارتفاع هذا الرقم بهذه القفزات، أنا أعتقد بأنه اليوم نتحدث عن تحسن واضح في مركز التجارة الخارجية، ونحن نتحدث عن معادلة النمو الاقتصادي المتمثلة في الصادرات ناقصا الواردات، وهو عامل إيجابي يدعم ميزان المدفوعات بشكل كبير والاحتياطيات وصرف أو سعر الصرف. أنا أعتقد المهم اليوم ما شاهدناه في نمو الصادرات ب4%، انخفاض الواردات تقريبا ب20%، وأيضا نتحدث عن العامل الأكبر في اتساع الفائض ما بين الصادرات والواردات. اليوم يعني نريد أن نؤكد على معلومة مهمة، ربما اليوم هذا الارتفاع في الصادرات وانخفاض الواردات ربما يكون هناك إشلال للإنتاج المحلي محل الواردات، وهذا سيناريو إيجابي إذا كانت الصناعة الوطنية صحيح. أصبحت تلبي بشكل كبير المنتجات الرأسمالية داخليا.
0: جميل جميل دكتور. طيب الصادرات النفطية أيضا شهدت ارتفاع 19.5%، وأصبحت تمثل 75.6% من إجمالي الصادرات. هذا قد يعود لماذا؟
2: والله شوف، أنا أعتقد اليوم هذا يعني بأن هناك يعني نمو الصادرات ب4% ربما، وخاصة يعني إذا تحدثنا عن هذه النقطة، جت في بيئة عالمية لا تزال تتسم بتباطؤ التجارة الدولية والتقلبات على الطلب العالمي، لذلك أنا أعتقد اليوم ربما الأسباب، ربما نتحدث عن قوة الصناعات الداخلية، ونحن نعلم بأن ضمن رؤية المملكة 2030 هناك مستهدف لزيادة الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. ربما اليوم نتحدث عن المؤشرات التي تعطينا أن القطاع الصناعي بدأ يتحرك بشكل إيجابي. استمرار الفائض، أنا أعتقد اليوم نحتاج أن يعتمد على 3 عوامل رئيسية ربما سنشاهدها في المستقبل: أسعار النفط وحجم الصادرات النفطية، أداء الصادرات غير النفطية، ومسار الواردات. هذه ال3 نقاط لابد أن نراقبها عن كثب حتى نعلم بأن اليوم هذا الميزان التجاري يذهب بمعادلة إيجابية، ما هو المحرك؟ هل هي الصادرات النفطية؟ هل هي الصادرات غير النفطية؟ وأيضا انخفاض الواردات، لابد أن نتأكد بأن اليوم انخفاض الواردات نتيجة نمو في الصناعات الداخلية وليس تباطؤ في القطاع الصناعي، هذا أمر مهم. لذلك أنا أعتقد اليوم مثل هذه الأمور لابد أن تراقب، وخاصة في ظل بيئة عالمية شبهها حالة من عدم اليقين.
0: طيب دكتور علي، عندما تحدث عن ارتفاع الفائض التجاري، يعني إلى أي مدى ممكن أن ينعكس ذلك على الحساب الجاري أو حتى على النمو الاقتصادي أيضا؟
2: وحتما اليوم اليوم معادلة النمو الاقتصادي هي الانفاق الاستهلاكي زائد الانفاق الاستثماري زائد الانفاق الحكومي زائد الصادرات ناقصا الواردات. اليوم نتحدث عن الميزان التجاري، هو يأتي في النقطة الرابعة من الميزان التجاري، هي الصادرات ناقصا الواردات، لذلك هو جزء لا يتجزأ من معادلة النمو الاقتصادي. وإذا تحدثنا اليوم عن فائض، هذا يعني بأنه يصب يعني بمعنى إيجابي في معادلة النمو الاقتصادي. أمر مهم لابد أن نؤكد على أمر مهم، اليوم الميزان التجاري على المجمل هو موجب، لم إذا تتبعنا تاريخيا اليوم هذا المؤشر سنجده بأنه موجب يعني لفترات طويلة، ولكن كان الإنتاج النفطي هو من يحرك هذه الإيجابية. اليوم نلاحظ ربما اليوم الواردات انخفاضها، هذا يعني تدخل في القطاع الرأسمالي والمعدات وغيرها، لذلك أنا أعتقد اليوم هو أمر إيجابي بشكل مهم إذا حيدنا جانب الصادرات النفطية، يعني انخفاض، وهذا يعني بأن ربما القطاع الصناعي بدأ يسير بشكل جيد وفق المستهدفات. إلى أن واليوم كلنا أتحدث بأن القطاع الصناعي يحتاج إلى وقت

0: كنقفالة أرضية صناعية قوية، أن نشاهد هذه المؤشرات هي من الإنديكيتورز والمؤشرات اللي تعطيني دلالات نعم نحن نسير بشكل جيد.
1: نعم نسير بشكل جيد. بالتالي هل نتوقع دكتور استمرار الفائض عند هذه المستويات خلال النصف الثاني من العام الحالي؟
0: والله شوف، هذا يعتمد على مؤشرات عدة، ويعتمد اليوم على الأزمات الجيوسياسية الموجودة اليوم في مضيق هرمز، وأيضا نتحدث عن البحر الأحمر، نتحدث عن الأوضاع الاقتصادية العالمية. هذه القفزات في شهر مايو أنا أعتقد ربما لعبت دور مهم، وتعطيني مؤشر يعني ربما في النصف الثاني في ظل الآن المحاولة إلى إيجاد منافذ، المملكة تعمل على منفذ شرق غرب، واليوم هناك البحث عن حلول دبلوماسية وسياسية لهذه الأزمة، فنعتقد ربما نشاهدها، ولكن هي مرتهنة بالأوضاع الجيوسياسية العالمية بشكل كبير.
1: نعم شكرا لك كثيرا دكتور علي الحازمي الخبير الاقتصادي، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: الأخبار التي تريد إلينا في هذه الأثناء متابعينا، إعلام إسرائيلي عن مصدر يقول لن ننسحب من الخط الأصفر بعد دخول القوة الدولية لغزة. في إسبانيا متابعينا، الحرائق دمرت 183 ألف فدان في أكبر حريق غابات بتاريخنا الحديث. إعلام إسرائيلي يقول إن الجيش وافق على إدخال قوة دولية إلى غزة ولكن بشروط. ويضيف الإعلام الإسرائيلي، الجيش اشترط عدم البدء في إعادة الإعمار حاليا مع دخول القوة الدولية لغزة.
2: ماذا بعد؟
1: لطالما ارتبطت الطائرات الخاصة بصورة رجال الأعمال والمشاهير وبأسعار لا يقدر عليها إلا قلة، لكن هذا الواقع يشهد تغيرا مع ظهور نماذج جديدة تجعل تجربة الطيران الخاص أكثر مرونة وأقل تكلفة.
3: عندما نسمع عبارة طائرة خاصة يتبادر إلى أذهاننا رجال الأعمال والمشاهير الذين يسافرون على متن طائرات فاخرة بتكاليف مرتفعة، لكن هذا المفهوم بدأ يتغير مع ظهور حلول جديدة تجعل السفر بالطائرات الخاصة أكثر مرونة وأقل تكلفة، أبرزها مشاركة الطائرات الخاصة ورحلات إعادة التموضع. في نظام جيت شيرينج لا يستأجر المسافر الطائرة كاملة، بل يحجز مقعدا على رحلة خاصة مشتركة مع مسافرين آخرين طبعا، وبهذه الطريقة يحصل على جميع مزايا الطيران الخاص مثل صالات كبار الشخصيات وسرعة إجراءات السفر وتجنب الازدحامات في المطارات مقابل تكلفة أقل بكثير من استئجار طائرة كاملة. أما رحلات امتي ليج فهي رحلات يمكن المسافر حجز مقعد على متن طائرة وصلت وجهتها وتريد العودة إلى نقطة مغادرتها الأولى دون ركاب.
2: ماذا بعد؟
1: هكذا متابعينا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
6: بخبر يهمك،
7: رأي جدل ومفاجآت،
5: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
8: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
5: بلقطة،
9: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
5: أو مسمع فني مثلا.
10: رياضة بنكهة الويكند.
5: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.

0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر
1: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح أني
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: بشكل واضح أنها غير صادمة.
9: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
10: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
9: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
11: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
9: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
12: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
9: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
13: عالمنا مزدحم بالأخبار،
14: إذن معارك بتأثير عالمي،
13: منها ما يعكر صفو يومك
15: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
13: ومنها ما يجعلك تبتسم.
16: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
13: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
17: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
13: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساءً.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الحكومة الإسرائيلية تصادق على دخول مجلس السلام والقوة الدولية إلى غزة. ووسائل إعلام إسرائيلية تقول أن الجيش اشترط عدم البدء في إعادة الإعمار حاليا. الجيش الإسرائيلي يعتقل 20 مشتبها به فيما يسميها عمليات تحريض في نابلس. مصدر إيراني يقول أن قرار ترامب وقف الهجمات يثير الشكوك أكثر من التفاؤل. طهران تطالب باستئناف المحادثات بملف هرمز ثم الأموال المجمدة ثم النووي. وكالة فارس تقول أن ناقلة النفط التي فجرت بلغم بحري في هرمز انحرفت عن المسار الذي حددته إيران. نتنياهو يؤكد أنه سيبحث مع ترامب خلال زيارته إلى واشنطن الوضع في إيران. الجيش اللبناني يؤكد أن القوات الإسرائيلية تواصل اختراق التفاهمات القائمة. غوتيريس يدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فض الاشتباك مع سوريا. الجيش السوداني يستعيد مناطق على طريق يربط بين أمدرمان والأبيض.

سوق الأسهم السعودية تغلق على انخفاض عند مستوى 10766 نقطة. الصادرات السلعية السعودية ترتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي في مايو الماضي. الإعصار نول يصل إلى اليابسة في جنوب الصين مع إجلاء مئات الآلاف من المشردين. الحزم يعلن رحيل 10 لاعبين عن الفريق يتقدمهم السومة ومارتينيز. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
8: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، عادي يمكن غيري يختلف.
7: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
9: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
10: نعم، مطلب ببيئة العمل
11: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
12: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
7: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
13: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
14: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
15: الناس يعزمون في الجروبات.
7: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
16: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
17: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا في الأخبار السارة مجددا. فنسأل اليوم قبل البدء، هل النسيان نعمة أم نقمة؟ تخيل عزيزي المستمع لو أن عقلك يمتلك آلة تصوير تعمل على مدار الساعة دون زر للإيقاف، تسجل كل كلمة، كل خيبة أمل، كل زحمة سير، ورائحة كل شارع مررت به قبل 20 عام. لطالما نظر البشر إلى النسيان بوصفه عجزا يحرمنا من استعادة ماضينا. لكن سؤالنا، هل النسيان نعمة تنقذ أرواحنا من ثقل التجارب، أم نقمة تسلبنا هويتنا وتفاصيل من نحب؟ في هذه الحلقة نتوقف في رحلة تتداخل فيها الشبكات العصبية والاتزان النفسي والعلاقات الاجتماعية. نكتشف مع بعض كيف يعمل العقل عندما يقرر أن يمسح شيئا ما. نسألك عزيزي المستمع، هل النسيان نعمة أم نقمة؟ وهل لو كان عندك زر يرجع لك ذكرياتك كلها وآخر ينسيك ذكرياتك، بتختار أي واحد فيهم؟ وأذكركم أني أستقبل اتصالاتكم على الرقم 0115 100 100، أو أرسلوا لي عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62.
18: للتواصل معنا عبر العربية اف

0: على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: بمرة من المرات لما كنت صغيرة مرة أتذكر واحدة من أستاذاتي الله يذكرها بالخير قالت إنه الإنسان اسمه اشتق من النسيان. ظليت وقتها جزء كبير من حياتي أفكر بطفولتي طبعاً إنه هل نحن جبلنا عشان ننسى؟ فأخذت هذا الموضوع كطفلة كحجة، فكنت أتناسى أشياء أنا قاصد أني أنساها. اللانش بوكس حقي ما أخذه معايا، ليش؟ لأنه أنا إنسان. قلمي أنا شايفته على الطاولة بس أنا ما أبغى أخذه. أنسأل ليش يا سارة ما أخذتي؟ فأقول أنا إنسان. بعدين أجي بعدها الأكل حقي ما أكله لأني أنا ما أحب وقتها نوع الجبنة هذا، فينقال ليش يا سارة ما أكلتي؟ أقول برضو أنا إنسان. كبرت هذه الطفلة إلى يعني إلى مرحلة الطفولة المتأخرة معتقدة أن هذا عذر يكفي، إلين ما توقفت كذا مع نفسي برضو كطفلة وسألت نفسي هل الإنسان فعلا جبل على النسيان ولا هل هو إحنا انعجلنا بالنسيان؟ فلقيت الإجابة بعد سنين طويلة لما درست علم النفس، لما استوعبت أنه إحنا كيف ذاكرتنا أساسا تمشي، كيف عقلنا يمشي. بعدين بنفس الوقت لما بدأنا ندرس للغة أنه الإنسان أساسا الاسم إنسان هل بالفعل اشتق من النسيان ولا من الأنس، هل اشتق من الأنس ولا اشتق من شيء ثاني، وهكذا دخلنا في هذه الدوامة. بدأ الموضوع يتجلى عندي بوضوح أكبر لما قعدت أسأل نفسي أنه هل هذا المسمى أو هل هذه الصفة الإنسانية هي نقمة ولا هي نعمة؟ لما أتذكر الذكريات السعيدة تذكرونها معي مستمعيني، لما أتذكر الذكريات الحزينة وتذكرونها أيضا مستمعين الأعزاء، هل هذه بالنسبة لنا نعمة ولا نقمة؟ فنحن هنا سألنا هذا السؤال، هل النسيان نعمة أم نقمة؟ وهل أساسا إحنا لازم ننسى عشان نعيش ولا لازم نعيش ونفتكر كثير؟ بمرة من المرات بدولة عربية ما عندي صديقة فيها، الصديقة هذه كنا نحكي عن موقف حزين لشخص عزيز مات، الله يرحمه ويغفر له ويرحم موتانا موت المسلمين. فوقتها جاوبت قالت يا الله تعيشي وتفتكري، قالت لي واحدة من اللي موجودين تعيشي وتفتكري. فلفت عليها وقلت لها تفتكر الشخص ولا تفتكر ألمها عليه؟ فقامت قالت لي ما قد فكرت فيها يا سارة. فقلت لها أنا ما أعرف عشان كذا أنا أسألك، هل نحن نعيش عشان نفتكر الأشخاص ولا نفتكر آلامنا ولا نفتكر ذكرياتنا معاهم؟ فهذا يخلينا الآن نرجع لمنحنى علمي بعد أنه أساساً دماغنا كيف يعمل. تعرفون مستمعينا أنه دماغنا ما يعمل أساساً علشان فقط يحفظ المعلومات والذكريات، دماغنا أساسه أو الشغلانة الأساسية له هي تسهيل اتخاذ القرارات الذكية. يعني الدماغ يحتاج إلى التخلص من التفاصيل غير المهمة عشان يستطيع تعميم التجارب وبناء الاستنتاجات، كذا يعمل دماغنا. فأنا لما أجي أتحدث عن الذكريات أجي أقول هي موجودة في دماغنا، طيب هل هي بالفعل مكانها دماغنا ولا مكانها مشاعرنا، مكانها قلبنا؟ أتذكر لما أحد يجي يقول أنه أنا لما أتذكر هذا الشيء أحس أنه فيني كتمة، وهذا يخلي في بالي سؤال يطرح، هل الذكريات مكانها قلبنا ولا مكانها عقلنا وتصوراتنا؟ وإيش العلم يقول في هذا الكلام؟ طيب للتذكير أكثر بأرقام التواصل بيننا وبينكم مستمعينا.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: نرجع للعلم والعلم.

0: إيش يقول، ولكن قبل ما نرجع نذكر بسؤالنا مستمعينا اللي هو هل النسيان نعمة أم نقمة؟ وعزيزي المستمع لو كان عندك زرين، واحد يخليك تتذكر كل حاجة نسيتها وذكرياتك مع من تحب ومن تكره، وآخر تنسى كل حاجة مرت عليك منها الحاجات الحلوة والسيئة، أي واحد راح تضغط؟ طيب في حاجة تكلم عنها هيرمان إبينغهاوس، إيش قال؟ قال لو حنتكلم عن منحنى النسيان، خل يعني نثبت علمياً إنه كيف الدماغ يعمل في هذه النقطة. فإيش عمل هيرمان؟ أعطانا استنتاج، قال لنا إنه الدماغ يفقد النسبة الأكبر من المعلومات غير المكررة خلال الساعات الأولى من تلقيها، يعني كأنها تصفية تلقائية لمنع ما يسمى الإجهاد المعرفي. شلون يعني يا هيرمان؟ قال إنه نحن لما مخنا يتلقى معلومات في ساعاته الأولى هو يفقدها، يحس أنه خلاص ما يبغى مخنا أن يأخذها. ليش؟ عشان لا ندخل في رحلة إجهاد معرفي. الإجهاد المعرفي أنه نشعر أننا مجهدين من كثر تلقي المعلومات، تلقي التفاصيل، خلاص مجهود كبير قاعد يصير عندنا. عشان كذا مخنا يحمينا بأنه يفقد جزء كبير من هذه المعلومات، فندخل في منحنى النسيان. هذا للأسف إذا ما صار اللي هو النسيان التكتيكي، إيش بيصير وقتها؟ راح تنهار قدراتنا على التركيز واتخاذ القرار تحت وطأة ملايين البيانات اليومية غير الضرورية. هذا اللي قاله هيرمان إبينغهاوس.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب هل هذا يعني إن كلنا يا بشر نعمل بطريقة واحدة؟ لا طبعا، إحنا عندنا حتى النسيان صار يستخدم أحيانا بشكل لا شعوري كآليات كبت وآليات دفاع. أنشأوا عندنا علماء النفس حاجة سموها آليات الدفاع، قالوا إن الشخص لما يتعرض لصدمة ما أو يتعرض لموقف ما فإنه يصير عنده آليات دفاع معينة. واحدة من آليات الدفاع اللي بتصير إما إنه بيهرب، إما أنه بيكبت، إما أنه بيصير له تسامي، إما أنه بيصير له إسقاط، أيا كان. مخنا بيشتغل بآليات الدفاع بناء على ما يتقن وما يعرف، وبناء على الأسهل له والأسلم له. أحيانا النسيان يتم استخدامه بشكل لا شعوري كشكل من أشكال الدفاع عن الذات. حصل موقف صادم لأحمد، قرر أحمد وقتها أنه إيش يسوي؟ أنه ما يتعامل مع الموقف، ما يستوعبه، عقل أحمد ما استوعب. فإيش اللي صار وقتها؟ اللي حصل إنه نسى هذا الموقف مع مرور الوقت، مر يوم يومين ثلاثة أربعة على الموقف، فمخنا شعر إنه ما تلزمني كثير إني أتذكرك، فأنا ما رح أتخلص منك، أنا رح أوديك إلى منطقة أأمن في دماغك. اسم هذه المنطقة علميا اللاشعور. عشان كذا أحيانا كيف يتذكر أحمد هذا الموقف؟ لما يشم ريحة معينة، يقرأ كتاب معين، يسمع صوت معين، أو حتى شيء مختلف عن كل اللي ذكرناه يذكره في هذا الموقف، فتطلع عنده تفاصيل هذا الموقف بشكل أيضا شعوري وأيضا لا شعوري. مستمعينا، من السهل مرة أننا نتكلم عن النسيان كأداة، من السهل مرة أننا نتكلم عن النسيان كشيء ما مرينا فيه، لكن هل النسيان خاصة في المواقف المؤلمة والمؤذية والمميتة هو نعمة أم نقمة؟ هل النسيان هو اللي يشعرنا أننا فعلا بني آدمين؟ ولا لا، يا رب إننا ما ننسى ونظل طول عمرنا نتذكر. أذكركم بأرقام التواصل وأؤكد لكم أني أنا مرة مهتمة أني أسمع آراءكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب تعرفوني مستمعينا، نحن تكلمنا عن النسيان وتكلمنا عن أنه كيف يحدث مخنا، كيف يتعامل مع البيانات. تعالوا نروح لحاجة أخرى اسمها الترميم والصدمات والإبداع. هذه المحور وأنا قاعدة أقرأ فيه، وأنا قاعدة أشوف كيف النسيان له علاقة في الترميم وكيف له علاقة بالإبداع، لقيت أشياء رائعة مرة فيه.

0: أول نقطة لازم نستوعبها إنه النسيان أحياناً يعمل كجهاز مناعة نفسي للإنسان. يعني هو نفس ما قلنا قبل شوي، لما بيصير عندك صدمة أو بيصير عندك ألم أو بيصير عندك شحنة عاطفية مصاحبة للذكريات المؤلمة، إيش بيصير وقتها؟ النسيان ما يمحو الحدث التاريخي نفسه، لكن يجرده من سمته العاطفية عشان نقدر أننا نستمر. يعني طلع لنا في هذا المنحنى عالمين، تمام؟ واحد منهم اللي أنا رأيت أني أنا قاعدة أميل لرأيه، اللي هو تيم والكر، قال أنه أنت تتذكر الموقف، لكن علشان النسيان يحميك أو عقلك يحميك، وش يسوي؟ يجردك من مشاعرك في هذا الموقف. فأنت تنسى العاطفة، تنسى إيش اللي قاعد تشعر فيه، تنسى العاطفة أو الشحنة العاطفية اللي فيه، لكن الموقف أنت راح تتذكره. لكن لما أجي أسألك هل أنت كنت زعلان أو هل أنت كنت مبسوط، بتقول ما أدري، أنا ما أتذكر كويس أنا كيف كنت. وقتها النسيان هنا قاعد يحميك كجهاز مناعي. هذه متى تصير؟ تصير كمان في حالات الصدمة النفسية الجسيمة، الأشخاص اللي يعانون من PTSD واضطرابات ما بعد الصدمة، المشكلة الأساسية عندهم ترى مش بس النسيان، المشكلة الأساسية عندهم تكون أنه آليات النسيان الطبيعية فشلت. هنا يصير عندنا حاجة مختلفة، أنه مخنا يحس أنه خلاص الذاكرة هذه لازم أننا ما نقبلها بسبب أنه الحصين ما يبغى يقبلها. هنا الموضوع أكبر من كونه نسيان مستمعينا، فيتحول الموضوع إلى صعوبة استدعاء ذاكرة معينة، فتصير هذه الذاكرة مع الوقت أو هذه الذكرى مع الوقت قابلة للتعديل والتغيير قبل أن تخزن مجددا. هنا يدخل دور العلاج النفسي الحديث علشان يستغل هذه المشكلة ويعمل لها تعديل بالمشاعر والعواطف، وكأنه يعيدها لمخك في ذاكرتك عشان تقدر أنك تعيش. موضوع النسيان ما هو فقط مرتبط بالأحداث اليومية، هو أيضا مرتبط بأشياء أعمق وأكثر، هو أيضا مرتبط ب مشاعرك تجاه مستقبلك، مشاعرك تجاه إيش ممكن إنه يصير بكرة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: تكلمنا عن النسيان مستمعينا، إنه هو يدافع عنك. طيب هو أيضا مصنع للإبداع. تعرفون مستمعينا الأعزاء إنه النسيان أحيانا بيخليك قادر على إنك تنسى الحلول التقليدية، فبناء عليه بيصير عندنا حاجة اسمها محي للتثبيت المعرفي، شيء أنت عارف إنك تحله. يجي النسيان ينسيك فتطلع بحلول أخرى مختلفة. هذا النسيان يخلق دائرة إبداعية لك، فبناء عليه بيصير عندك مرونة ذهنية تسمح لك بربط المفاهيم المتباعدة وإنتاج أفكار أنت ما كنت تعرف أنها موجودة فيك لو أن ذاكرتك متصلبة. فالنسيان قاعد يحميك بمشاعرك وقاعد يصنع لك إبداع. لكن لسه ما جاوبنا على سؤالنا الأهم، هل هو نعمة ولا نقمة؟ هل لازم ننسى ولا يكفينا أننا خلاص بس نقعد كذا بذكرياتنا الحالية، والنسيان يروح للنسيان والحاضر يقعد للحاضر والمستقبل الله يجيب لنا على خير؟ وذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: عادوا أنا جاية اليوم للمقر قاعدة أسمع أغنية، فمسكني فيها كوبليه. الكوبليه كان يقول وأنا مش بنسى ودعيبي، فقعدت أقول يا الله كأنه اليوتيوب قاعد يعرف أنا وش قاعدة أسمع. فوقتها طرح على بالي سؤال، طبعا هو تابع للحلقة، هو ما هو قادر ينسى العلاقة، ولا هو ما هو قادر ينسى الشعور، ولا هو ما هو قادر ينسى أنه كان مخذول؟ هذا السؤال بشكل أو بآخر يخلينا نطرح نحن، هل عيب من عيوبنا النسيان، ولا هل عيب من عيوبنا أننا نتذكر، ولا هل من الطبيعي أساساً أننا يعني للأبد نظل نتذكر مواقف اللي صارت لنا الحلوة والشيء؟

0: ولا أنا لازم أتذكر الحلو والشين عشان أعرف إذا علاقاتي قائمة بشكل صحيح ولا قائمة بشكل خطأ.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: أعتقد أن معانا اتصال. ألو. وعليكم السلام. هلو مسهلا، من معي؟
2: أبو فهد من الخبر.
0: يا هلو مرحبا أبو فهد، كيف حالك؟
2: والله الحمد لله. الدكتورة تسمحي لي أغير السؤال؟
0: يلا أسمح لك يا أبو فهد، تفضل.
2: هل الشعور نعمة أم نقمة؟ لأن النسيان حاصل، يعني النسيان لما يكون الشعور عالي جدا النسيان غير ممكن.
0: الله عليك، وضح لي أكثر يا أبو فهد.
2: الشيء اللي بيرتبط بالشعور بشكل قوي سواء مؤلم أو مفرح ما راح ننساه. هل فعلا هل الشعور العالي بالمحبة بالقرب بالصداقة بالأخوة أو والعكس كمان الشعور العالي بالفقد، يعني هل هو نعمة ولا نقمة؟
0: أبو فهد، هل أنت تتذكر المشاعر حقتك ولا أنت تنساها؟
2: كلها أتذكرها بحدة يعني،
0: وهل
2: تشعر سواء الجيدة والسيئة؟
0: أي، وهل تشعر إن أنت
2: عشان كذا
0: مبسوط فيها؟
2: أنا معلش دكتورة، أنا أناني شوي عشان كذا أنا غيرت السؤال.
0: أعجبني البحث عن المصالح، لكن أعجبني السؤال أكثر. ترى سؤالك لعله نقل الموضوع إلى أكثر، على قولتك أكثر شاعرية وأكثر شعورا، وهذا يخليني أنا أطرح عليك سؤال. هل أنت سعيد في أنك تتذكر كل هذه المشاعر بحدة، ولا تحس أنه ليتني لو أني أقدر أنسى بعضها؟
2: لا، ماني سعيد. سعيد في الجانب الجيد ولا في الجانب السيء؟ لا.
0: طيب شكرا.
2: لا ماني سعيد.
0: شكرا لك يا أبو فهد.
2: العفو.
0: أعجبني نقلة السؤال من مجرد نسيان إلى أكثر من كذا، إلى مشاعر، وهذا يخليني أنا أطرح عليكم سؤال أعزائي المستمعين. هل الإنسان بطبعه أناني؟ هل الإنسان في الذكريات أناني؟ يبغى الأشياء السعيدة بالنسبة له اللي تذكره أنه هو قد إيشه مقبول، قد إيشه محبوب، اللي تذكره أنه كان عنده عيلة تحبه، وظيفة مرموقة يداوم فيها، كان عنده مبلغ معين في حسابه، لكن يبغى ينسى المرات اللي راح فيها الدوام بلا أكل، اللي رجع للبيت لقى فيها نزاع أسري، يبغى ينسى المرات اللي حس فيها أنه ما هو مقبول. هل لو كان عندك عزيزي المستمع المقدرة على أنك تتنقى، تجي تقول لك أنا بخلي لك ذكريات معينة تظل في ذاكرتك، هل بتكون تختار أنك تنسى أو تتذكر، بتصفي تنقي فيها اللي أنت تبغاه وتسيب اللي أنت ما تبغاه؟ وهذا يعطينا نقطة مرة مهمة. هل أنت عزيز المستمع أساسا تعرف مشاعرك؟ هل أنت عندك وعي كامل بمشاعرك، ولا أنت تتذكر الذكريات لغرض تذكرها، وتعرف بالذكريات لغرض معرفتها، وتشعر أنك بس في دوامة ذكرياتك هذه، تبغى تنسى اللي تنساه، تبغى تتذكر اللي تتذكره، تبغى تعيش في دائرة مشاعرك هذا. طيب أعتقد أنه معنا اتصال ثاني. ألو. لعل الاتصال الثاني راح مع الذكريات المنسية. اتصال جديد. ألو. والاتصال الثاني راح برضو في خانات الذكريات. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: بالفاصل جاء في بالي سؤال،

0: هل الكتاب والشعراء كانوا عارفين أن الإنسان سينسى بيوم من الأيام، فاختاروا أن يخلدوا نفسهم في القصائد في الكتب؟ هل هم اختاروا نفسهم أن يخلدوا نفسهم في التاريخ؟ هل هم اختاروا أنهم يكونون جزء خلاص من هذا التخليد علشان ما يبغون أن الناس ينسونهم؟ هل هم مؤمنين بأنه إحنا مصيرنا بيوم من الأيام رح نكون منسيين، فحبوا أنهم للأبد يظلون أجيال وأجيال وأجيال تتذكرهم؟ وهل اللي هم سووه هذا هو حب للذات ولا أنانية؟ وهذا يخلينا نطرح سؤال عزيزي المستمع، هل بحثك الدائم على أنك تظل للأبد موجود هذا حب لذاتك ولا أنانية منك؟
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: عودة من النسيان للواقع، نحاول نقول ألو. ألو، هلا ومسهلا، من معي؟
2: السلام عليكم، مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا ومرحبا، من معي؟
2: معك دكتور هاني أبو محمد.
0: مرحبا يا دكتور هاني أبو محمد، سمعت عنوان حلقتنا، سمعت المحتوى صحيح؟
2: أي نعم. أنا مداخلتي بس علشان الأخ اللي اتصل قبل شوي،
0: يلا قول.
2: وتكلم أن يبغى يغير السؤال ومحتوى السؤال.
0: قول.
2: بالنسبة لي أنا يعني في الشعور أو المشاعر لا تقارن بذكريات أو
0: أبو محمد.
2: يعني السؤال
0: أبو محمد، أنا أشعر أن صوتك شوية بعيد، لو تتقرب شوي بس من المايك عشان أصير أقدر أني أسمعك أحسن.
2: سؤال عن أيوة. المشاعر أو الشعور.
0: طيب، فأنت تقول
2: نعمة أو نقمة.
0: صحيح، أنت تقول أنه أنت بالنسبة لك المشاعر تختلف عن الذكريات، شلون؟
2: أيوة، المشاعر يعني على عنوان الحلقة ما يبغى يعكس الموضوع أو يحط علاقة المشاعر أو الشعور، لأنه الشعور والمشاعر نسبية بين إنسان وإنسان، ما هي بنفس الكمية النسيان أو أنه، لكن مقدار النسيان في الإنسان تقريبا متساوي، تقريبا يعني كلهم تقريبا متساويين، لكن المشاعر والشعور لا، نسبي يتفاوت. فيه إنسان حساس جدا، كلمة تأثر على مشاعره أو إحساسه، أو في إنسان لا، حساسية ما هي فيك العالية. طب يعني من لا ما في مقابلة.
0: طب أبو محمد، ما تشعر
2: بين النسيان وبين المشاعر؟
0: طب سؤال،
2: إنها نقمة. فأنا أقول المشاعر نسبية، وكل ما وهبنا الله في مداركنا وفي أحاسيسنا وفي كلها نعم من الله.
0: الله عليك،
2: وأن تحصوا نعمة الله لا تعدوها.
0: طيب أنا عندي سؤال، أنت برأيك لو هو شخص مثلا، خلينا نقول أنه حساس، مو كونه عنده حساسية عالية تجاه مشاعره أو الأشياء اللي آذت مشاعره معناته أنه حيظل يتذكرها في كل مرة يتذكر أنه مر بهذا الشعور؟ ما تشعر أنهم مرتبطين ببعض؟ أنه الذكريات
2: لا.
0: خاصة بالمشاعر؟
2: لا، المشاعر يعني النسيان كفي بدليل الإنسان يعيش يومه كامل ولا يتذكر في اليوم الإحساس الذي يمكن يتذكر في يوم الميلاد، في يوم الوفاة، في يوم الفقد، أو قريبا منه، أو إشارة تؤشر له فتذكر.
0: الله عليك، شكرا يا أبو محمد.
2: أشكرك يا دكتورة.
0: الله يحفظك. وكانت نقطة أبو محمد هنا أنه هي لا، شعورك هو نسبي، نسيانك هو الشيء الموحد في البشرية، وإلى حد ما أنا أتفق مع هذه النقطة، لكن ما أتفق معها بشكل كبير، لأنه أنا أنتهج المنهج اللي يقول أنه إحنا مشاعرنا مع ذكرياتنا مع معارفنا هي متأصلة، وأصحاب هذه النظرية وأصحاب هذه المدرسة يرون دائما أنه إحنا ما نقدر نفصل مشاعرنا عن ذكرياتنا عن معارفنا عن حتى سلوكياتنا. شكرا يا أبو محمد. أعتقد أنه معانا أيضا اتصال جديد، يقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا مرحبا، من معي؟
3: محمد من الرياض، أبو مازن السوداني.
0: أهلا وسهلا يا محمد من الرياض، تفضل يا أبو مازن.
3: هذا الاتصال الثاني معك دكتورة سارة، وأنا سعيد بالتحدث إليك.
0: الله يسعدك.

0: هداك أنت محمد الطيب.
1: أنا محمد الذي يفتخر بوالدته البروفيسور الشفاء دائما.
0: الله وصلت لها التحايا ولا ما وصلت لها يا محمد؟
1: لا وصلت لها التحايا وهي تسلم عليك.
0: الله يسلمها ويسعدها ويرضى عنك. تفضل.
1: بالنسبة لموضوع اليوم ما يتعلق بالنسيان وما يتعلق بالتذكر.
0: أحسن. وهل هو نعمة أم نقمة؟
1: نعم،
0: هل هو نعمة أم نقمة؟ وهل من الطبيعي أن نتذكر أو ننسى؟
1: والله أنا أعتقد أن النسيان بشكله المطلق مشكلة جدا. يعني نحن لا نستطيع أن ننسى كل شيء، بالعكس العالم كله يتحرك نحو التذكر ويخترع في أشياء ويخترع في أجهزة جديدة تكون لديها ذواكر أو ذاكرة كبيرة من جانب العملي. من الجانب الشرعي في سورة البقرة الآية 237 قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، بمعنى أن التعظيم لنعمة أن نتذكر الأشياء الجميلة وأن نتناسى والأشياء الغير جميلة. يعني بمعنى أنه بعض الأحيان بعض الأشخاص يحسنون لبعضهم الآخر، وعندما يخطئون ينسوا كل شيء جميل ويتمسك بهذا الخطأ الذي فعله فلان.
0: أبو محمد،
1: فنعمة التناسي هنا مهمة وليس نعمة النسيان.
0: صحيح أبو مازن، تعرف هذه أن الآن أنت قاعد تتكلم عنه شيء مرة حقيقي موجود اسمه النسيان التكيفي، أنه ما نقدر نحقق التسامح إذا ما تكيفنا على النسيان.
1: نعم، أنا أعتقد هو تناسي. يعني بعض الأحيان الإنسان يدعي أنه نسي وهو لم ينسى، وهذا نبل أخلاق.
0: أيوه، مع الوقت يجبر الألم حق هذا الموقف فيدخل إلى مرحلة التكيف بعدها فيتعامل طبيعي.
1: نعم، هذه هي الطبيعة. ولكن مثلا عند الحوادث أو المصائب المميتة مثلا، وعند يعني لابد أن نتذكر أمواتنا لندعو لهم. يعني لا يجوز أن ننساهم، لأن النسيان يمنع الصدقة الجارية.
0: الله عليك.
1: وإن كان بعض الناس يفعلون ذلك هداهم الله، ولكن لازلت أنا أصر أن النسيان بشكله المطلق هو مشكلة. يعني مشكلة، يعني نحن نبحث عن كيف نتذكر أن لا ننسى فروضنا وأن لا ننسى صلاتنا وأن لا ننسى قرآننا وأن لا ننسى حديثنا وأن لا ننسى الفضل بيننا، ونحاول أن نتذكر. المقياس هو أن نتناسى ما يعكر سير الحياة، وأن نتذكر دائما الأشياء التي تجمع وتسعدنا وتصلح ذات البين.
0: يا أبو مازن، شكرا جزيلا لهذه المداخلة الثرية والمثرية. شكرا.
1: الله يخليك، تسلمي كثير. تحياتي لك.
0: الله يحفظك. وهذا هو الفيصل ما بين التناسي وما بين النسيان المرضي أو النسيان الدائم بشكله المطلق. يجب أن نفرق بالمسميات، في عندنا نسيان تكيف وفي عندنا لا، نسيان له علاقة بمشكلات صحية وعصبية، وهذا رح نتحدث عنه أيضا بإسهاب بحلقتنا. طيب ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو، أعتقد أنه أيضا هذا الاتصال ذهب مع النسيان. أذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: معنا اتصال جديد. ألو. أهلا وسهلا، من معي؟
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا، من معي؟
4: أنا معك حسن من

0: يا هلا ومرحبا يا حسن. طيب انت سمعت عنوان حلقتنا، سمعت موضوعنا، كنا نتكلم عن هل النسيان
1: نعم.
0: نعمة ام نقمة؟
1: السؤال هو النسيان نعمة ولا نقمة، ولا التذكر نعمة ولا نقمة؟
0: أحسنت. ولو كان عندك الخيار أنك تنسى بشكل مطلق أو تتذكر بشكل مطلق، تفضل يا حسن.
1: أنا من أنصار في الدنيا، ما فيش حاجة اسمها مطلق.
0: أحسنت.
1: ساعات التذكر يبقى نعمة وساعات يبقى نقمة، وساعات النسيان يبقى نقمة وساعات يبقى نعمة. يعني أنا مثلا عديت بموقف أن أنا في وقت معين ما كنتش عناية، كنت بنام قليل جدا، وكل أي حد يقابلني يقول لي بس أنت حاول تنسى. أنسى إيه؟ ما يعني ساعات الموضوع مش بيبقى في إيدي، أنا أنسى أن أنا عندي أرق وكده، ما أعرف.
0: صحيح.
1: ودي لو كنت بتمنى أن أنا نام، كنت بتمنى أنسى أن أنا عندي مشكلة في النوم، ما بيحصلش. يعني ما فالتذكر كان عندي مشكلة تذكر، إن أنا متذكر دايما أن أنا عندي مشكلة في النوم، لدرجة مثلا الليل كان يجي أبقى الآن أن الليل يجي عشان عايز أروح أنام. كذلك يعني فكل حاجة الواحد ممكن يفتكر موقف حصل له من مسافة كبيرة، والنسيان أكيد في نعمة برضك، لأنه لو واحد ما بيقابله موقف وحش أو مؤثر أو كده، لو ما نسيش هيتنه قاعد مثلا في حزن لفترة. فكل حاجة فيها نعمة.
0: حسنت.
1: وفيها نقمة، مش حاجة مطلقة.
0: حسن، أنا عندي سؤال، وهذا سؤال محوري مرة. هل الآن تحسنت مشكلتك بالنوم؟
1: نعم، أنا كان عندي مشكلة نوم، قعدت حوالي سنة ممكن أنام ساعتين ثلاث ساعات كده في اليوم، ودي مشكلة كانت كبيرة.
0: الحمد لله حليتها المشكلة، الحمد لله.
1: هي اتحلت عند ربنا،
0: الحمد
1: أنا
0: لله.
1: ما حليتهاش،
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: كان المشكلة ما عرفش واتحلت ازاي، ما عرفش.
0: هو ربنا بيرزق الحلول دائما،
1: انه يعني سنة راحت يعني.
0: الحمد لله. شكرا يا حسن. شكرا.
1: شكرا صاحبك. شكرا.
0: لعل مداخلة حسن لفتت انتباهنا إلى نقطة جديدة كذا، وناخذ منحنى آخر، اللي هي أنه ترى مشاعرنا وذكرياتنا ترتبط بشكل كبير بحياتنا اليومية. فإحنا لما ننسى بشكل مفرط أو نتذكر بشكل مفرط، لا تعتقد أن الدنيا حتمشي عادي بسهولة. هنا صار في اختلال في وزنيتنا البشرية العادية، وهذا كان برضو ابتلاء ترى من عند ربنا، مش دائما نعمة. فلما ربنا بيهبنا المرض بيهبنا بعده العلاج. فالنسيان أحيانا بيكون مشكلة، والتذكر مشكلة. يتأثر عندنا نومنا، يتأثر طعامنا، حتى الروتين العادي في اليوم، روح الدوام، رجعة من دوام، حياة عادية، هذه أيضا تتأثر. فتخيلوا مستمعينا أن الموضوع ما له فقط علاقة بالنسيان، لا، هو أعمق وأكبر، هو له علاقة في روتينك اليومي، في صداقاتك، في ذكرياتك. أبسط حاجة بتصير في النسيان، وهذه قبل ما نجيب إذا هو نعمة أو نقمة، لما إحنا بننسى الأشياء الكويسة والأشياء الشينة، إحنا كيف راح نبني نفسنا؟ إذا بالكويس كيف راح نحفظ يعني معروف الآخرين؟ وإذا بالشين كيف راح نسامح الآخرين ونتجاوز عنهم ونتخطى حاجات كثيرة منهم؟ وكيف نستوعب أننا بشكل أو بآخر نتعايش في هذه الحياة؟
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب ناخذ اتصال جديد معانا. الو،
3: عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا ومسهلا.
3: كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله؟
0: الحمد لله طيبين. مين معاي؟
3: معك، يعني اذكر يكون بدون اسم افضل.
0: ابد، تفضل بدون اسم، بس لحد لو تعطينا كنيه نكنك فيها. ابو مين؟
3: كيف
0: ابو مين؟ خلينا نديك ابو
3: ابراهيم.
0: تفضل يا
3: ابو ابراهيم.
0: يلا نقول ابو ابراهيم. تفضل يا ابو ابراهيم.
3: انا قاعد على الاف ام العربيه، وقاعد اسمع النسيان والنسيان. على حسب الموقف او على حسب الشخص، بس في بيتين قصيد دائم تطري على بالي اذا جاء النسيان، يقول ذكريات الراحلين اشد من فرقاهم.
0: صح لسانك.
3: يعني ذكريات الراحلين او الاشياء هذه هي ذكريات المشكلة.

0: في النسيان في الذكريات نفسها.
1: أبو إبراهيم
0: اللي تطري عليه تروح تجي ما راح تنتسي، خطاها بس ما تنتسي.
1: الراحلين، الراحلين عنك في محيطك ولا الراحلين اللي أخذهم الموت؟
0: لا الموت يعني أي في محيطك كله.
1: الله يرحمه ويرحمه. سؤال أبو إبراهيم، هذه أول مرة تسمع فيها برنامجنا؟
0: أول مرة، أول مرة أصلا أشارك وما أدري وش اللي خلاني أدق وخالص.
1: هذا ربنا ميسر لك الأقدار كاملة عشان نسمع منك هذه المداخلة الرائعة. شكرا يا أبو إبراهيم على هذه المداخلة.
0: يعطيك العافية. هلا.
1: ذكريات الراحلين يعني أسوأ من النسيان نفسه أو أسوأ من الشعور. هذا مرة أعجبني يا أبو إبراهيم بيت القصيدة هذا، ولو أني ما أتذكره الآن نسيته بجزء من الثانية، لكن ما أعتقد أن هذه مشكلة فيني، هذه مشكلة في مخي، ولا هي مشكلة أيضا، هو مخنا يمسك المعلومات اللي في البداية ويقرر أنه يحتفظ فيها بشكل تدريجي. كذا يعمل مخنا بشكل يعني علمي، وكذا يعمل المخنا بشكل عملي. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب اتصال جديد معانا، نقول ألو. ألو أهلا وسهلا، من معي؟
4: اسمعوني.
1: نسمعك كويس بوضوح، من معي؟
4: معاكم أبو شهد.
1: أهلا ومسهلا أبو شهد، سمعت عنوان حلقتنا صح؟
4: أهلا وسهلا. إيه سمعت وحبيت أشارككم، أداب أتابعك دائما صار.
1: والله يا سعدي يا كبر حظي، تفضل أبو شهد.
4: الله يبارك فيك. بس أبي أشارك في الموضوع أنه سبحان الله الإنسان شبه مخير أو ما أدري كيف تمشي الأشياء السارة والذكريات اللي يكون فيها شعور طيب تعيش معانا حتى تتذكرها في أبسط الأشياء. تقريبا أكلة معينة، مسار معين، نغمة، موسيقى، فترجع لك كل الذكريات الطيبة. ما أدري عاد هذا وش تفسيره، بس الأشياء اللي ما هي سارة هي تختفي.
1: صحيح.
4: تدريجيا إذا واحد تدرب على هذا الشيء يمكن يتناسى.
1: أبو شهد تعرف أنه مخنا، أنت كلامك يتوافق مع كلام العلم، أنه مخنا يحاول علشان يحمينا ينسى الأشياء السيئة علشان يحافظ على نفسه وعلينا.
4: والله
1: تدري اني انا الان قاعده اسمعني معك مره ثانيه، فلو نوطي شوي بس صوت الراديو بس شوي.
4: سبحان الله كذا، والله نفس انا افكر كذا. الاشياء الساره دائما احصلها في اي في ابسط شيء، والاشياء اللي ما ساعدتني ولا ما ولا خفت منها تختفي تدريجيا، فما عاد ترجع لي. فالحمد لله، ما ادري هذه نعمه ولا عاد منها
1: او طبيعه انسانيه. شكرا لك يا ابو شهد، شكرا. وهذا مستمعينا ينقلنا الى نقطه انه احنا الاشياء اللي نواجهها في يومنا العادي نحصل عليها من خلال حواسنا، فيصير عندنا ذاكرة حسية. لما نذوق شيء نتذكر موقف معين مرتبط بهذاك الموقف، لما نشم شيء، لما نقرأ أو نسمع أو نشوف مرتبطة بهذاك الموقف. هذه هي الذاكرة الحسية، لها علاقة في ذاكرتنا الوجدانية والعاطفية. طيب قبل ما ننتقل لأي محور، هل بالضرورة أو هل بالأساس مستمعينا أنه دائما النسيان يكون بشيء نفسي أو يكون له تفسير فقط نفسي؟ طيب هل أنت عزيز المستمع تشتكي أحيانا من أنك تنسى موعد مهم أو اسم شخص تقابله أو إجابة سؤال في امتحان، وتعتقد أن نسيانك نقمة تعيق حياتك؟ قصتنا بعد الاتصال هذا مباشرة راح تظهر لنا جوانب أخرى من الصورة وتقدم لنا إجابة حول

ما إذا كان النسيان نعمة أم نقمة. ألو ألو، لعل في مكالمات كثيرة اليوم قاعدة تروح مع النسيان، ولعلنا ما راح ننساكم. عاودوا الاتصال فينا مجددا.

0: يتصرف بطريقة غريبة جداً، توقفت عن مسح أي معلومات أو ذكرى مهما كانت بسيطة. تعجل أول حالة يشخصها الطب بمتلازمة ذاكرة السيرة الذاتية الفائقة، وتسمى أيضاً فرط التذكر. إذا سألتها عن أي يوم عشوائي، يعني لو تسألها عن قبل 30 عام، بتجاوبك بطريقة سريعة. وش كانت لابسة؟ وش الفطور؟ وش حالة الطقس في ذاك اليوم؟ بتسرد لك عناوين الأخبار اللي شاهدتها في التلفاز في ذاك العام، وأي مشادة كلامية حدثت مع أصدقائها. قد يظن البعض أن هذه القدرة هي موهبة أسطورية، لكن بالنسبة لجيل كانت حياتها جحيم، وذلك للأسباب التالية: تجدد الألم النفسي بنفس الشدة عندما تتذكر موقف محزن حدث قبل سنوات، فإن النسيان يخفف من حدة العاطفة. الازدحام الذهني والإرهاق. وصفت جيل ذهنها بأنه عبارة عن شاشة مقسمة، نصف يعيش الحاضر والنصف الآخر يعرض فيلم وثائقي مستمر لا يتوقف لجميع تفاصيل الماضي. تقول جيل برايس: الجميع يصف قدرتي بأنها معجزة أو هدية، لكنني أراها عبء ونقمة، وتعتبرها جدول متحرك لا يستطيع أحد إيقافه، وبالنسبة لها مربك ويستنزف طاقتها طوال اليوم.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: قصة جل هي قصة حقيقية، وحتى دونتها هي في سيرة ذاتية وعملوا معها مقابلات كثيرة. أنا كنت متوقفة عن تجدد الألم النفسي بنفس الشدة، فكنت أتأمل أنه إحنا يعني طبعاً الإنساني ينبرى جرحنا مع الأيام، الموضوع فقط يحتاج وقت. حتى لما يروح أحد للعلاج النفسي أو غيره دائما يقال اعطي نفسك وقت. جل مسكينة ما كانت عندها رفاهية الوقت اللي عند ناس مرة كثير، فتخيلوا إن في كل مرة تتذكر الموقف مع الألم نفسه اللي كانت تشعر فيه. يعني تخيلوا لو إنها تذكرت وفاة زوجها، أو موقف محرج صار لها بطفولتها، أو أي حاجة عابرة خلال يومها. الإنسان الطبيعي بوضع الطبيعي حينسى، جل كانت ما تنسى. النقطة لما هي وصفت نفسها قالت: أنتم تشوفونها هدية أو معجزة، الحقيقة أن هي كانت عبء علي. أنا كنت أشعر أني هي جدول أنا ما أستطيع أني أنا أوقفه. أنا كنت مربكة مستنزفة، أنا ما كانت عندي طاقة طول اليوم. لأنها إحنا أحيانا، أتذكر واحد من الأشخاص بيوم من الأيام وصف أنه لما ما يفكر يقول أنا أفكر بالولا شيء، يصير عندي ولا شيء أفكر فيه، خلاص يصير عندي شاشة سوداء أشوفها. أنا أصف هذا الوصف أقول كأنه صوت المكنسة أحيانا اللي في رأسنا نحتاج أنه يسكت. هذه الحالة الطبيعية نحتاج نوصل لها بين فترة وفترة. جل ما كانت عندها رفاهية صوت المكنسة أنه يطفي. أنت عزيزي المستمع، أنت عزيزي المستمع أحيانا بتسمعوا لنفسكم أو بتشوفوا نفسكم لما بتطفي صوت أفكاركم، كيف تعيشوا باستقرار هذيك الدقائق أو هذيك الساعات. جل ما كانت عندها هذه الرفاهية. النقطة فين؟ أنه هذه المشكلة أو هذه المتلازمة اللي عندها هي مش فقط مشكلة نفسية، لا، هي أيضا عندها إشكالية بطريقة عمل دماغها، بطريقة عمل النواقل العصبية، بطريقة عمل الأشياء المعرفية في مخها. نواقل العصبية ما هي نفس الأشخاص الطبيعيين، فبالتالي بناء على النواقل العصبية مخها ما صار دماغها نفس دماغ البقية. فصارت جل عايشة بهذه النقمة، وتعد في هذه القصة تقدم لنا نموذج أنه كيف يعمل العقل البشري ويكتشف أنه النسيان ما هو عطل، لا، هو بالأساس آلية تكيفية وحماية بيولوجية ونفسية أساسية.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب، هذا ينقلنا إلى نقطة احنا تكلمنا عن فرط التذكر اللي عند جل. طيب، تعرفوا انه ايضا عندنا حاجة اخرى يعني ناخذها كذا ما بين حاجتين، اللي هي: هل فرط التذكر يعد مشكلة؟ هل في مشكلات اخرى غير

0: التذكر؟ إيه، الأشخاص اللي عندهم ألزهايمر، الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الخرف، الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالأساس عصبية. النقطة هنا اللي لازم نستوعبها إنه هؤلاء الأشخاص لازم نعي أو نحط تحتهم خطين، إن هي مشاكل بالأساس عقلية عصبية، نقدر من خلال العلاج النفسي إن نعمل لهم تأهيل، نقلل الضرر النفسي، نخليهم يتأقلموا، لكن ما نقدر بشكل كبير أحيانا إننا نصلح هذا التلف العقلي اللي صار لهم. حيجي سؤال قد يكون من مستمع يجي يقول طيب إيش الفرق بين فرط التذكر والذاكرة الفوتوغرافية؟ باختصار إنه فرط التذكر هذا بيخلي الأشياء لها علاقة بتذكر الأحداث، التجارب الشخصية المربوطة بتواريخ وخط زمني للحياة، هو بيتذكر الأشياء اللي مرت عليه، بينما الذاكرة الصورية أو الفوتوغرافية هو بيتذكر الصور والمرئيات البصرية الثابتة، مثل صفحة من كتاب أو خريطة أو حاجة هو شافها في عينه، عينه شافت هذا الشيء. الحاجة الثانية أنه كل الحالتين إلى حد ما هي موجودة علميا، لكن فرط التذكر هو حالة حقيقية قدروا أنهم يلمسونها بالرنين المغناطيسي والأبحاث الأكاديمية، بينما الذاكرة الفوتوغرافية قالوا أنها قد تكون موجودة لدى الأطفال، أنهم قاعدين يحفظون هذه الأشياء في يعني مخهم يحفظها بهذا الشكل الصوري، لكن الفوتوغرافية المطلقة هي أسطورة غير مثبتة، ما أثبتوها إلى الآن. يعني أحيانا يكبرونها بالإعلام، أحيانا يقول لك لا هو موجود عند 5% من أطفال التوحد، عند 3%، إلى الآن هي ما هي مثبتة بشكلها المطلق، لكن هي موجودة بنسبة كبيرة عند أشخاص معينين. الحاجة كمان الإضافية اللي لازم نستوعبها إن هي أشياء يعني تكون موجودة خلقياً، إحنا ما نقدر أننا ننمي هذه المهارة أو ننميها إلى شكل طبيعي، الشخص يصير يتذكر بشكل أكبر، يعي بشكل أكبر، يحفظ بشكل أكثر، لكن هي موجودة من الله، سواء كانت نقمة يعتبرها البعض أو حتى نعمة، إحنا هنا ما إحنا في مضمار يعني وضعها في مسمى. طيب، ولعلنا ننتقل لآخر محور، ويخليني قبل هذا المحور الأخير أسألكم سؤال أعزائي المستمعين، هل أنتم سعداء بذكرياتكم؟ هل أنتم تشعرون أن النسيان قاعد يخليكم تفقدون جزء من ذكرياتكم؟ وننتقل بعدها لمحورنا الأخير.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب مستمعينا، قد يكون من السهل أننا نتكلم عن أشياء بشكلها الفضفاض، نتكلم عن النسيان، نتكلم عن الذاكرة، نتكلم عن الذكريات. الحقيقة اللي إحنا لازم نعيه ونستوعبه إنه هو ذكرياتنا مرتبطة بما نشعر، مرتبطة بما نقوم به، مرتبطة بحاجات مرة كثيرة، مرة على مرة على مرة نصير أكثر تشبثا بذكرياتنا، وذكرياتنا أكثر تشبثا بواقعنا. الخلاصة من هذا الكلام كله إنه ما ينفع أني أنا أضع الأشياء بشكلها الفضفاض بتصنيف وأقول هذا الصح وهذا الخطأ. فروقاتنا الفردية تلعب دور، حياتنا الشخصية تلعب دور والاجتماعية، وهذا يقول لنا إنه عقولنا وأعماق أرواحنا والمجتمعات اللي نحن نعيش فيها وقتها تعطينا الإجابة الحقيقية لسؤال هل النسيان نعمة أم نقمة. النسيان ما هو خطأ ولا هو عيب فينا ولا هو عدو لذكائنا البشري، النسيان الطبيعي والتكيفي هو أحد أعظم النعم اللي ربنا وهبنا إياها، وهو المساحة اللي تقدر إن من خلالها أذهاننا تتمكن من أنها تتعلم، تبدع، تسامح، وتبني لبكرة أكثر من أنها تظل عالقة في أمس واليوم. لازم نعرف إنه الموضوع هذا يتحول إلى نقمة ومأساة لما يفقد طريقه فيتعدى على حياتنا وهويتنا الأساسية ومشاعرنا تجاه من نحب. نقطتنا الحقيقية مستمعينا إنه إحنا لازم نتعامل مع النسيان كآلية موجودة نتقبلها وتتقبلنا، لا نقعد كثير نعلق في كونه نعمة أم نقمة، ولا نقعد نبحث دائما عن التذكر ونسأل هل هو نعمة أم نقمة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجر

0: كرة قلم وحشود توحدها وجهة نظر
1: موافقة المجلس بالأغلبية
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل،
0: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
5: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
7: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
11: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
7: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
12: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات على إيران يهدف إلى إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية، مضيفا أن ترامب يمنح المحادثات بعض المساحة وفرصة للمضي قدما. بالمقابل قال مصدر إيراني لوكالة رويترز إن طهران لديها شكوكا أكثر من التفاؤل بشأن قرار الرئيس ترامب وقف الهجمات على إيران، مضيفا أن تقييم السائد في إيران هو أن وقف العمليات الحالية تكتيكي وليس حقيقيا. أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن الملاحة والممرات المائية. وأضاف وزير الدفاع اليمني أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب بسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد، مشددا على أن ميليشيا الحوثي تنفذ أجندة مرتبطة بإيران وتشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. ألقت القوات الإسرائيلية منشورات على أهالي منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا لتحذيرها من إغلاق الطرق وعرقلة توغلها، وفق ما أفادت به مصادر العربية. في سياق متصل أوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية شنت قصفا مدفعيا استهدف محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. أعلنت مصادر عسكرية للعربية أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض مرورا بمدينتي بارا وجبرة الشيخ. ذكرت المصادر أن الجيش والقوات المساندة أطلقوا عملية موسعة على طول طريق الصادرات لتأمينه بالكامل وفتح أمام

حركة لربط الأبيض بالعاصمة الخرطوم مباشرة. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة حوار. 13 يوما ثم فجأة القصف الأمريكي يتوقف. دونالد ترامب يوقف جولة ثالثة من الحرب على إيران لكن دون إعلان رسمي. في نفس الوقت أيضا يستعد ترامب لاستقبال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. أما في طهران الجيش الإيراني يقول إنه أوقف الهجمات بعد توقف الضربات الأمريكية. أسئلة عدة من بينها: هل انتهت الحرب؟ طبعا لا أحد يستطيع أن يقول ذلك حتى الآن، لكن هناك شيء واضح: الدبلوماسية تعود إلى الواجهة. من عمان مثلا تأتي إشارات عن مباحثات متقدمة، من باكستان كذلك تحرك إيراني لافت مع زيارة وزير الداخلية إسكندر مؤمني. في المقابل هناك تطورات ميدانية أيضا لا تتوقف. اليوم هناك انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري بحسب ما تقول إيران. رسائل تهدئة في يد ورسائل تصعيد في اليد الأخرى. الأسئلة كثيرة: هل هي استراحة مقاتل أم بداية مسار تفاوض جدي؟ هل قررت إيران أخيرا التفاوض من موقع مختلف بعد 13 يوما من الضربات؟ أم أننا أمام السيناريو الإيراني القديم: مفاوضات ثم مماطلة ووعود ثم تسويف ثم عودة للحرب؟ كما يبدو مجددا الضربات توقفت لكن الأزمة حتى الآن لم تنتهي. السؤال الأصعب المطروح حاليا: هل نحن أمام هدنة أخرى قصيرة أم أمام جولة ثانية من المباحثات مرتقبة أم بصدد التحضير لجولة ثالثة من الحرب؟ أهلا بكم. داو

0: ضيوف ساعة حوار لمناقشة هذا الملف في استوديو العربية، أستاذ رياض قهوجي المختص في الشؤون العسكرية ومستشار العربية لهذا الملف، أهلا بك أستاذ رياض. أيضا السفير حمدي صالح المختص في الشؤون الأمريكية، أهلا بك مع السفير. وبدا لدن طبعا الزميل في العربية بزنس مذيع الاقتصاد بالعربية بزنس، وأيضا الزميل صالح حميد المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية الأخبار، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ رياض من توصيف الحالة التي نحن فيها الآن، ما هو التوصيف لهذه الحالة؟
1: بس ما أعتقد أننا لم نكن بجولة حرب، كنا في جولة تصعيد عسكري. التوقيت التصعيد جاء من طرف الإيراني وليس من الطرف الأمريكي. حسب تقديرات على حسب المثال

0: مركز الكرايسيس جروب، مجموعة الأزمات ومركز أبحاث دولي، يعتقد أن هناك جانب من قيادة الحرس الثوري تعتقد أننا في مرحلة وقف نار تكتيكي من الجانب المتحدة، أن الولايات المتحدة تحضر لجولة حرب جديدة، وبالتالي قررت هي اختيار التوقيت على أمل أن الرئيس ترامب في هذه الفترة التي بدأت فيها المعارك، هناك موضوع مباراة الكأس العالم، هناك هذه الاجتماعات والدبلوماسية الدولية، هناك موضوع الانتخابات الداخلية، هناك عدة مواضيع مع أسعار النفط وغيرها قد تكون عائق أمام خطوة أمريكية تصعيدية، لأن أمريكا تريد هذه الفترة تكون فترة هدوء، وبالتالي كانت محاولة من جانب الحرس الثوري القيادات الخاصة به بالتصعيد لمحاولة فرض أمر واقع نتيجة موقف خاص أو موقف صعب للجانب الأمريكي. بناء على تطور الأمور أعتقد أن إيران طهران اكتشفت أن التوقيت كان خاطئ، أن الطرف أو الحسابات خاطئة، الطرف الأمريكي مستعد للتصعيد إنما ليس مستعد لمرحلة جديدة. المرحلة الجديدة هناك استعداد لها، كما تلاحظ خلال الفترة 12 يوم الأخيرة كان هناك حركة كبيرة من نقل عتاد وأسلحة وتحركات عسكرية باتجاه المنطقة. أوروبا القواعد، في بعض قواعد أوروبية والآن البريطانية باتت أكثر جهوزية للتعاون مع أمريكا في جولة جديدة في المنطقة، وعنوان المواجهة مع إيران اليوم بات موضوع مضيق هرمز وليس موضوع النفط وإسرائيل وهذه المواضيع الأخرى. ومن هنا كان هناك في هذا فترة التصعيد هذه إسرائيل كانت بالخارج، إسرائيل وحدها كانت تتحدث أنها تستعد للمشاركة والأخير، إنما من الجانب الإعلام الغربي والأمريكي كان هناك سكوت في هذا الموضوع، لا يوجد هناك تشجيع لدخول إسرائيل، وبالتالي نحن شاهدنا فترة تصعيد عسكري بتوقيت إيراني، إنما فعلا الموضوع لم ينتهي وقد تكون هناك جولة حرب جديدة، إنما هذه لم تكن هي.
1: طيب معالي السفير، الآن هناك حديث أيضا عن عودة العمل الدبلوماسي، سواء المحادثات الجارية حاليا بين إيران وسلطنة عمان أو حديث الوسطاء سواء القطريين أو الباكستانيين عن تكثيف جهودهم، ومن بينها زيارة وزير الداخلية الإيراني، وهو لافت حقيقة، يعني عودة وزير الداخلية تحديدا بهذا الاسم. لكن البعض يطرح سؤال يتعلق بالعمل الدبلوماسي، ما الذي يستطيع أن يقدمه الوسطاء يعني يجعل من عودة العمليات العسكرية أو عودة الحرب غير مطروحة على الطاولة لم يقدم في السابق؟
2: يعني في البداية عايز أقول أن الهدنة دي بتطرح تساؤل عن مصير الحرب ككل، سواء في مسار الدبلوماسي لكي يعني يجد لها حل أو المسار العسكري واستمراره. هناك أهداف متضاربة، وصلت الأمر إلى أن الرئيس ترامب يتحدث أنه إن لم يتحقق 100% من مطالب الولايات المتحدة فلن يوقف الضربات، وهناك من ناحية تانية الجانب الإيراني لا يتحدث عن قبول هذا، يقول دي شروط استسلام، ولكن طرق التفاوض في حد ذاتها مختلفة ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الجانب الإيراني يعتمد على ما مفهوم عقلية البازار والتقدم خطوة والرجوع خطوة وما إليه، والجانب الأمريكي إلى حد كبير يتأثر رئيس ترامب بخلفيته في نيويورك وهو التهديد ثم العودة للهدوء وما إليه، وبالتالي لن نستقر عند نقطة توازن بينهما. النقطة المهمة في هذا أن في ضغوط بالغة الخطورة سواء داخل الولايات المتحدة أو في النطاق الإقليمي أو النطاق العالمي لإيقاف هذه الحرب. في الولايات المتحدة الضغوط بالغة الخطورة، بالغة الشدة. ليه؟ لأن الرئيس ترامب جاء بمفهوم أولي أنه لن يدخل الولايات المتحدة في حرب، وبالتالي هناك موجة قوية ضد الحرب وهذه الموجة القوية ليست فقط لمجرد أنها لأنها ضد الحرب بشكل عام، بل أن هناك إحساس أن إسرائيل قد جرت الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، وهو يجب أن يكون هناك حل لهذا، لأن أمريكا تخسر كثيرا. وفي الكونغرس تحدثوا عن الخسائر التي وصلت إلى 37 مليار وما إليه، بالإضافة إلى
1: لكن هم تحدثوا، لكن على أرض الواقع أوقفوا مشروع الرئيس ترامب بأنه لا

0: يعود لعمليات عسكرية من جديد، بل وسمحوا لتمديد الميزانية الخاصة بالجيش الأمريكي، وبالتالي ما يقال من تصريحات الأفعال على الأرض لا تتناسب.
1: ده صحيح، ولكن في النهاية إمكانية الرئيس الأمريكي أن يستمر في العمليات العسكرية لتسعين يوما فقط، وبالتالي هناك يعني ضغوط متعددة لا يمكن النظر إليها في حتة مستقلة عن الثانية. ولكن عايز أشير لنقطة تانية، هناك أيضا ضغوط الانتخابات النصفية، وبالتالي الرئيس الأمريكي يحس أنه سيخسر الانتخابات النصفية سواء في مجلس النواب الشيوخ أو في مجلس الشيوخ. وبالإضافة إلى هذا، الإدارة نفسها تحس أنها في خطر، يجب أن تتخذ موقف، لأنه لا يجب للولايات المتحدة أن تخرج من هذه الحرب مهانة وتضع نفسها كأنها بتنسحب. فبالتالي هذه الضغوط على الإدارة تضعها في موقف صعب جدا. من ناحية تانية، في النطاق الإقليمي والعربي، الخليج العربي لا يرى أن هناك، في تقديري لا يرى أن استمرار الحرب بهذا الشكل سيؤدي إلى أي مصلحة للجانبين، وأنه يجب أن يكون هناك حل.
0: هنا سيطرح سؤال معالي السفير، في فكرة أنه أيضا إيران لا تترك للأطراف الأخرى خيارات كذلك.
1: بالتأكيد، ولكن في النهاية هناك رغبة في يعني شديدة أنه يجب أن يكون هناك حل لهذا الاستمرار الحرب لسنوات عديدة. يعني أحد الزملاء بيقول أنه قد الإيرانيين قد يرون أنهم يستمروا إلى الفترة لحد ما تنتهي ولاية ترامب. هذا مستحيل، العالم ككل والنظام العالمي لا يستطيع أن يتحمل استمرار الحرب في هذه المنطقة الحيوية لسنوات طويلة. وبالتالي هناك ضغوط متعددة على الجانبين، ربما على الجانب الأمريكي معقدة جدا باعتبار أنه لا يمكن لأمريكا أن تخرج من هذه الحرب مهانة، ولا يمكن لإدارة ترامب أن تقبل هذا، والمؤسسات الأمريكية عموما سواء وزارة الدفاع أو المؤسسات الأمنية. ولكن في الناحية الثانية يجب أن يجدوا حل، وبالتالي هنا تأتي النقطة اللي أثرتها، الدبلوماسية. هل الدبلوماسية تستطيع أن تقدم حلول؟ احنا شفت الحل الذي قدمته عمان على إدارة المضيق، وفكرة أنه يعني ياخدوا النموذج بتاع ملقى، أنه هو يكون في إدارة دولية أو إدارة مشتركة تشترك فيها الدول المتشاطئة للنظام بتاع، وهذا مقبول تقريبا.
0: هذا كان أصلا أيضا المادة الخامسة كانت تشير إلى هذه النقطة، يعني أنه إدارة مضيق هرمز تتم بالتعاون مع سلطنة عمان وبالتشاور مع دول الخليج، هذه الجملة أيضا مذكورة في المذكرة.
1: ولكن ما حدث أنه هناك خرق لهذه فيوليشن لكل هذه المواد، سواء من الجانب الامريكي او من الجانب الايراني. الجانب الايراني بدا فورا بانشاء هيئه لتنظيم المرور في بتاع بدون استشاره القوى الاخرى، وبدا فورا بتعقب السفن التي تمر وما اليه، وبالتالي كان هناك خرق من الجانب الايراني، ثم هناك خرق من الجانب الامريكي بانه بدا يتحدث انه سيعيد ضربات مره اخرى وانه يجب ان يتحرك بشكل او اخر. بالتالي المذكره التفاهم الاولى يمكن أن البناء عليها، لأنها في البداية كانوا بيقولوا عليها مذكرة لا تفاهم، إنها غامضة جدا وواسعة جدا. دلوقتي الإيرانيين بيقول نستطيع أن نبدأ من حيث انتهينا.
0: سأتي إلى هذه النقطة، عملية البناء على مذكرة التفاهم، لأنه كما يعني ذكرت سيادتك فكرة أن الإيرانيين يريدون البناء عليها. لكن أتي إليك عبادة، سيادة السفير تحدث عن الكثير من الضغوط بالنسبة للاقتصاد، إلى أي مدى يستطيع العالم بأسره، لا نتحدث فقط عن الإقليم، التعايش مع هذا الوضع الذي نعيشه الآن؟ لا حرب لا سلم، حتى الهدنة غير معلنة على ما يبدو، يعني أعلن الجيش الإيراني والأمريكيين لم يعلنوا، لكن لا يوجد بيانات رسمية تشي بوقف هذه العمليات والتزام كل طرف بوقف هذه العمليات.
2: لا شك أن الاقتصاد هو في قلب هذه اللعبة الاستراتيجية التي تجري بين أمريكا وإيران. إيران تكرر بشكل ما، ربما ما تعتقد أنه خطأ وقع فيه ترامب. ترامب كان يضغط على إيران قبل الحرب، مع تزايد الضغط كان يفترض أنه إيران تقارن بين تكلفة المواجهة وبين تكلفة التنازل. هذا ما نسميه بمنحنى الإكراه أو الكويجن كيرف. فبلحظة معينة عندما يصل الضغط إلى حد لا يستطيع الطرف الذي يتعرض للضغط أن يتحمله، هنا تختلف المعادلة. إيران بلحظة الحرب كان مطلوب منها أن تستسلم، قال لها ترامب استسلموا، فهنا كانت تكلفة المواجهة مهما تكن
0: موازية لتكلفة
2: يعني التنازل، فلم يعد مجنيا التنازل بالنسبة لإيران، لأنه تخسر كل شيء. الآن هي تلعب نفس اللعبة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، هي تأخذ مضيق هرمز رهينة، وبالتالي الاقتصاد العالمي كله يعاني من هذا الأمر في تكلفة متراكمة منذ إغلاق المضيق، منذ الوعد بإعادة فتحه ولم يتم فتحه عمليا، وبالتالي هذه التكلفة المتراكمة الآن تضع العالم أمام خيار. العالم كله، أمريكا وأوروبا ودول المنطقة أمام خيار. إذا لم يكن بالإمكان فتح هذا المضيق عبر
0: القوة العسكرية،
2: عبر التفاوض.

0: التفاوض. ما هو الحل الآخر؟ إيران تراهن على أنه العالم كله سيرى أنه التنازل أقل تكلفة من مواجهة إيران. وبعتقد أنه إيران أخطأت أكثر من مرة في قراءة هذا الكويجن كيرف، وربما تخطئ الآن لأنه على المدى الاستراتيجي لن يتحمل أحد بقاء المضيق بيد إيران على المدى البعيد، وهي الآن تضيف ورقة أخرى هي باب المندب.
1: كان هناك أيضا يعني مساحة للنقاش حول هذا الملف في بلومبرغ، تقول بأنه أيضا هذه الورقة التي تعول عليها طهران هي ورقة مرحلية، بمعنى أنه العالم الآن بدأ يدبر مجموعة من التدابير الأخرى الموازية لمضيق هرمز. إلى أي مدى هذه التدابير الأخرى، سواء مد خط أنابيب أو ما إلى ذلك، أو اللجوء لطرق أخرى، أو العمل على سلاسل إمداد مختلفة، إلى أي مدى تحل الأزمة وتحلها لمدة محددة أم بشكل دائم؟
0: هذا في لب ما أتحدث به، يعني أنا قرأت مقال بلومبرغ يتحدث عن حلول على المدى الاستراتيجي ربما تنفذ على مدى 3 إلى 5 سنوات.
1: صحيح.
0: وتضرب أمثلة بخطوط أنابيب تم بنائها بالسبعينات والثمانينات للتخلص من مخاطر استراتيجية معينة. الآن مجلس الوزراء العراقي يعني بالأيام الماضية أقر مسألة خط الأنابيب إلى سوريا كمنفذ إلى المتوسط. الكويت تجري مباحثات مع السعودية لمد خط أنابيب لإيجاد منفذ إلى البحر الأحمر. الآن يجري حديث عن خطوط إمداد لوجستية بديلة حتى عن مضيق باب المندب، يمكن أن أتحدث عنها بتفصيل أكبر، عبر قناة السويس وعبر خط سومد للأنابيب في مصر. فإذا الإمارات توسع خط الأنابيب من أبوظبي إلى حبشان، خط شرق غرب أيضا يعني تم تفعيله.
1: تشكل هذه الحلول التي ذكرتها عبادة هي حلول مؤقتة أم حلول دائمة، وتحل نسبة كم بالمئة من الأزمة؟
2: دي وقت تأخذ وقت طويل عشان تنفذها، وبالتالي هي ليست حلول حالية.
0: نتحدث عن المدى الاستراتيجي،
1: يعني 3 إلى 5 سنوات، يعني
0: 3 إلى 5 سنوات يمكن إنشاء خطوط أنابيب.
2: هذه الظروف يعني في أمثلة 5 سنوات.
0: نحن نتحدث يعني عن الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، لهذه الورقة الاستراتيجية بيد إيران. هل يمكن للعالم وهل يمكن للمنطقة أن تعايش مع هذا الخطر الداهم الإيراني؟ حتى لو فتحت المضيق الآن ستبقى هذه الحادثة، هذه الواقعة، أنه فعلا إيران أغلقت المضيق وأخذت الاقتصاد العالمي رهينة، ستبقى هذه يعني
2: بافتراض أنه لن يكون العالم. هناك حل في النهاية يجب
0: حتى لو وجد حل ستبقى هذه بالذاكرة الاستراتيجية.
3: دبلوماسي يعني بحسب مسار الأمور وحسب شكل الاتفاق اللي تم التوصل إليه، هذا ليس بالحرب، تنتهي الحرب بطرف منتصر وطرف منهزم. طرف المنتصر يفرض شروطه على طرف المنهزم. هذه الجولة الأولى من الحرب انتهت يعني باتفاق يهدف فقط وجهة لهدنة. نعم،
0: أنا أقولها بطريقة أخرى، يعني أنا أقولها بطريقة أخرى، مذكرة التفاهم فيها عطب بنيوي، لا يمكن لمذكرة التفاهم أن تكون حلا لهذه الحرب، لأنه العطب البنيوي فيها أنه الثمن الذي تريده إيران هو السيطرة على مضيق هرمز، لأنها تعتبره بوليصة تأمين. وإذا أخذت هذه البوليصة التأمين تكون جدوى، يعني لا يكون هناك جدوى لأي اتفاق معها،
1: ستمارس الابتزاز على المدى الطويل،
0: وهذا غير ممكن.
1: صالح، في المسألة لافتة ذكرها معالي السفير في فكرة الإيرانيين الآن يقولون بأنه نحن منفتحون على العمل الدبلوماسي لكن نريد أن نبني على مذكرة التفاهم. أصلا ينظر لمذكرة التفاهم على أنها أصبحت جزء من الأزمة ولم تكن جزء من الحل، البعض وصفها حتى بأنها مذكرة عدم التفاهم. وبناء عليهم لماذا يصرون الآن على مذكرة التفاهم، يريدونها كمرجعية بلا أي آليات هذه المذكرة، مجرد خطوط عريضة، وأيضا هم لم يلتزموا بها، وبالتالي لماذا الآن يعيدون الحديث عن اعتماد مذكرة التفاهم؟
4: لم تعد يعني المشكلة متعلقة بالجوانب الفنية أو تفاصيل الاتفاق أو مذكرة التفاهم، المشكلة هي سياسية، المشكلة في القرار في طهران، المشكلة أنه ليست هناك لا كتلة واحدة ولا آلية واضحة لاتخاذ القرار وبالتالي التوصل إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي. رأينا أنه هذا الانقسام، هذا التشتت، هذا الإرباك الحاصل في طهران أو ما تبقى من القيادة في طهران التي تحكم الآن باسم مرشد غائب على الأقل، يعني هذا ما أفشل ليس فقط مذكرة التفاهم، من قبله كل الأوراق التي قدمت في إسلاماباد وفي جنيف وغيرها، في سويسرا وغيرها. فالمشكلة أنه من يتحكمون بالقرار السياسي

0: السياسي والأمني والعسكري وهم جنرالات الحرس الثوري أو قسم منهم بالإضافة إلى السياسيين المتشددين، هؤلاء يعتقدون بأنهم استطاعوا الصمود، بأنهم لديهم اليد العليا. اليوم كانت هناك تصريحات يعني للمتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي في هذا الصدد، يقول نحن أعدنا ترميم ترسانة العسكرية، تحدث عن الصواريخ، يتحدث عن الدفاعات الجوية وغيرها. الاقتصاديين في الحرس الثوري يتحدثون عن مبيعات النفط الكبيرة خلال فترة الهدنة، ويعتقدون بأنه مثلما النظام استطاع أن يقاوم الحربين السابقين سيكون قادرا على تحمل حرب أخرى. هذه هي المشكلة، المشكلة في العقلية المتصلبة الأيديولوجية التي لا تزال تتحكم بالقرار في طهران.
1: طيب، ما هذه المشكلة قائمة، بل البعض يقول أيضا أنها أصبحت أكثر تعقيدا مع ذهاب علي خامنئي. أصبح هناك الكثير من الموجودين الآن في الكتلة التي تحكم النظام في إيران كتلة أكثر تشددا.
0: صحيح، لأنه هذا موضوع يعني أشار إليه عباس عراقجي وزير الخارجية في مقابلة
1: التي حذفت. صحيح،
0: ماذا قال؟ قال المذكرة التفاهم كانت أفضل اتفاق حصلنا عليه، ولكن لم يتم وفاق داخلي حوله، وهذا ما أفشل الاتفاق. يعني بعبارة أخرى، عراقجي يقول أنه جهات في داخل إيران هي التي أفشلت الاتفاق، وليس كما يدعي المسؤولين الإيرانيين أن الجانب الأمريكي من أفشل الاتفاق. إذن حتى لو يعني ماذا يريد؟ صحيح أنه هؤلاء أيضا يقولون نعم نريد اتفاق، ولكن الاتفاق كيف بالصيغة التي يريدونها هم بشروط التعجيزية التي يطرحونها؟ يقولون لعراقجي وسائر المفاوضين اذهبوا وأتوا لنا باتفاق يلبي مطالبنا وينفذ شروطنا، أي أن تكون لإيران سيطرة على مضيق هرمز تحدد السفن وآلية العبور ومن سفن الناقلات والدول المسموح لها، وكأنما هي تمتلك
1: شرطي
0: المضيق بأكمله. صحيح. نعم، فإذا هذا ما يفشل. يعني ليست المشكلة في الأفراد ولا بالكلام الدبلوماسي حول أنه إيران منفتحة على الحوار، المشكلة في العقلية وثانيا في السلوك. يعني في نفس الوقت اللي إيران تستقبل وفود، تستقبل وسطاء، تحضر للحرب في الداخل. الأجواء أجواء حرب. أيضا يعني استمرار غياب المرشد الجديد يزيد الأمر غموضا. اليوم خرج يعني والد زوجته غلام علي حداد عادل، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة نظام، يعني ليس قريبا له من ناحية المصاهرة فقط، وقال إنه موجود ولكن لا يتصل بأحد. يعني هذا يزيد الأمور غموضا. هذا يعني يعزز الصراع على السلطة في طهران، وينعكس بالتالي على آلية صنع القرار. وهؤلاء الموجودين الآن بهذا الخطاب لا أعتقد أنهم يتجهون نحو اتفاق، يعتقدون أنه سيسلبهم أوراق الرد لديهم، بل يستمرون في هذا معتقدين أنهم يستطيعون الصمود حتى لو أتت حرب جديدة.
1: طيب، قبل أن أتي إليك أستاذ رياض، أيضا نود الاستعراض معكم أهم ما حققته الضربات الأمريكية منذ يونيو في 2025 وحتى الآن. طبعا نبدأ بعملية مطرقة منتصف الليل. كان هدف هذه العملية هو البرنامج النووي الإيراني. تم قصف 3 منشآت نووية إيرانية آنذاك، فوردو ونطنز وأصفهان. كان هذا بمشاركة 125 طائرة أمريكية في العمليات. أيضا في فبراير ومارس هذا العام 2026 جاءت عملية الغضب الملحمي. الهدف في هذه العملية كان أعمق، تدمير بنية الدولة العسكرية الإيرانية وتنفيذ أكثر من 10,200 طلعة جوية خلال أول 29 يوم فقط من العمليات. بالفعل أيضا تضرر أكثر من 150 سفينة إيرانية وتعرضت كذلك للتدمير، فضلا عن أكثر من 1,500 هدف للدفاع الجوي. في يوليو 2026 شهدنا عودة الضربات، تحدث هنا عن 13 ليلة متواصلة. الهدف تبقى للقيادة المركزية الأمريكية هو ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتم بالفعل ضرب نحو 90 هدف عسكري إيراني. الحرب كذلك امتدت لممرات بحرية أخرى. بدأت إيران تحرك ورقة أخرى تابعة لها، وهي ورقة الحوثيين في باب المندب. أستاذ رياض، أنت ذكرت نقطة مهمة في فكرة أنه حسم العمليات أو ما يحدث الآن سيكون بالعمليات العسكرية، وفي الحرب هناك منتصر وهناك خاسر. هناك رأي آخر، ديفيد بيتريوس يقول في

0: توصيفه لهذه المسألة يقول بأنه هذه الحرب تحديدا ربما لا نرى فيها خاسر ومنتصر، ربما نجد أنفسنا مضطرين للتعايش مع صراع منخفض الشدة أو متوسط الشدة ما بين الحين والآخر على مدى طويل. ما رأيك؟
1: هذا يتوقف على المجتمع الدولي، لأن كما أشار عبادة هنا هذه مشكلة ليست محصورة في دول المنطقة، إنما هي اقتصاد العالمي. هناك سيكون الضغط داخل دول لإيجاد حل جذري لموضوع هرمز، والآن تضيف عليه موضوع باب المندب. وكما سمعنا في مؤتمر الناتو الأخير كان قادة أوروبيون تحدثون أنهم لن يقبلوا بأي شكل أن يصبحوا رهائن وتغلق ممرات بحرية استراتيجية في هذه المنطقة. هذا سيضر بالأمن القومي الأوروبي، الأمن القومي لعدة قوى ودول عالمية. وبالتالي فكرة أو السعي الأمريكي من يوم الأول لإنشاء تحالف دولي يقوده هو في عملية في حربه ضد إيران تصبح يوما بعد يوم أكثر واقعية وأكثر
0: تحويلها لمشكلة دولية. تقصد هذا بعد مذكرة التفاهم، بعد خرق مذكرة التفاهم؟
1: صحيح صحيح. يعني نحن اليوم حكومة بريطانية جديدة باتجاه جديد وكلام عن تحضير لمؤتمر في بريطانيا للتحضير لإنشاء تحالف دولي على عنوان مضيق هرمز، بالتالي هي الممرات المائية. من هنا هذه موضوع الفكرة تحدث عنها باتريوس غير قابلة للاستمرار لموضوع سنوات. هي قد تكون موضوع أشهر بانتظار.
0: في الحرب كل شيء وارد أستاذ رياض. يعني مثلا بوتين تتذكر في الحرب الروسية الأوكرانية أطلق عليها مسمى العملية العسكرية الخاصة، كان البعض يتحدث حتى الاستخبارات كانت تتحدث قرابة الأسبوعين. ندخل الآن في العام، يعني ننهي العام الخامس هذا.
1: إنما تأثير الحرب كان تأثير داخل روسيا أوكرانيا وبعض جهات الأوروبية. الآن مع استهداف المنشآت النفطية في روسيا باتت تتحول إلى دولية. يأخذ لها بعد دولي. وبالتالي هي حجم هذه التأثير تبعها هو الذي يحدد آلية الرد أو طريقة رد الفعل باتجاهها.
0: هنا سيطرح البعض السؤال، نعم إذن إذا كانت الفكرة المطروحة فكرة العمليات العسكرية، طيب هم قصفوا إيران على مدى أشهر طويلة، هل كان الخطأ في حجم القوة المستخدمة؟
1: ليس حجم القوة، هي الهدف كان هز النظام إجباره على تغيير سلوكه. كان دائما الحديث أننا نريد أن نغير بتصرفات النظام. قضينا على المرشد وبعض القيادات، هناك قيادة جديدة، يعني غيرنا بالنظام وقيادة جديدة ستكون أكثر انفتاحا من سابقاتها. هذا كان الهدف. اليوم الهدف يتغير. اليوم العنوان الأساسي هو مضيق هرمز، والقناعة المتزايدة، يعني عندما تنشر النيويورك تايمز مقال هذا اليوم يتحدث أن المرشد الجديد سيتجه للقنبلة النووية، سيكون أكثر استعدادا للذهاب للخيار عسكرة البرنامج النووي. هذه إشارة أن الفكر اليوم الذي يتم ترويجه على المستوى الدولي أن هذا نظام متجه فعليا لسلاح نووي، وبالتالي يجب إنهاؤه، يجب إنهاء يعني دوره.
2: هنا سؤال صراحة،
0: هنا سؤال يعني أستاذ رياض، يعني هل هم كانوا مثلا على مدار السنوات الماضية كانوا يريدون برنامجا نوويا سلميا فقط؟ يعني هم بنوا المنشآت كلها تحت الأرض.
1: أسامة كما نعلم كان هناك دائما جدل يقول أن المرشد حرم، أصدر فتوى حرم الأسلحة النووية، وأن إيران لا تتجه فعلا لسلاح نووي. هذه كانت السردية. اليوم هناك سردية أخرى على قيادة جديدة تقول أن هذا المرشد هو أكثر استعدادا من سابقه بالاتجاه نحو السلاح النووي،
0: وفتوى جديدة.
1: وبالتالي نحن اليوم نحو أولا تغيير العنوان أو تعديل العنوان الأساسي نحو

0: أن مضيق هرمز هو الهدف الذي يجمع الدول العالمية، ونضيف إليه أن هذا النظام الذي يقوم بكل ما يفعله حاليا سيحصل على سلاح نووي، سيصبح أكثر خطورة مما كان عليه سابقا. يعني الخطر خطر دولي حجمه بات جدا قوي، تأثيراته هي اليوم يعاني الاقتصاد العالمي، وليس بشيء متوقع أن يحصل، وبالتالي يجب أن يكون هناك رد
1: تحرك.
0: ومن هنا التحرك العسكري هذه المرة سيختلف كليا. هذه المرة فعلا سنشاهد قوات على الأرض بغض النظر.
1: سأتي إلى مسألة قوات على الأرض، لأنه يعني حتى هناك
0: هو أسامة الموضوع هون التحضير، التحضيرات التي نشاهدها عسكريا على الأرض هي مستمرة، ستحتاج لفترة زمنية. وإن كان هناك عودة لحرب جديدة برأيي ستكون إما في فصل الخريف أو فصل الشتاء لأسباب الطقس، لأن في هذه المنطقة من العالم الحروب دائما هي دائما في فصل الخريف أو الشتاء. هذا يكون خاصة إن
1: كما أيام الإجازات تبدأ دوما العمليات العسكرية،
0: لأنها إن كان هناك جزء منها في عمليات برية فهي لن تحدث في فصل.
1: سأتي إلى جزئية العمليات البرية، لأن هناك حديث يعني مطول على الفورين بوليسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية السابق جوزيف فوتيل يحكي هذه القصة بالتحديد، وأيضا مخاطرها، يتحدث أيضا عن مخاطر محتملة، لكن كان لديك تعقيب معالي السفير الأول.
2: شوف، أنا أعتقد أن الفترة الهدنة هذه قد تستمر فترة أطول شوية من ما يتحدث عنه ترامب لأسباب معينة. أول سبب أن هناك إحساس لدى الأمريكان أن القيادات الإيرانية حاليا، سواء هي الحرس الثوري أو آخرين، لا يفهموا النظام الدولي أو لا يتفهمون أو أوضاع النظام الدولي بدقة، وبالتالي قد يكون هذه الهدنة عن طريق الوسطاء فرصة لكي يتعرفوا عن الضغوط الحقيقية التي سيتعرضون لها لو استمروا في هذا النهج. بالإضافة لهذا هناك مشكلة أخرى، الإيرانيين لا يفهمون النظام الدولي، لا يفهمون السلوك الأمريكي بوضوح، ويتصورون أنه يستطيع أنه يستمر لحد ما بعد الانتخابات النصفية وقد يتغير الموقف الأمريكي، وده مش صحيح، لأن المؤسسات الأمريكية لن تقبل أن يكون هناك إهانة للولايات المتحدة في هذه الحرب وأنها تنسحب بدون أن تحقق على الأقل الجزء الأكبر من الهدف. ولكن من الناحية الأخرى الأمريكيون لا يفهمون إيران كويس، وأحد المشاكل الأساسية أنه يخضعون للتشويشات والتشويه الذي تقدمه المخابرات الإسرائيلية والموساد وما إليه، وبالتالي لا يستطيعون أن يحددوا بالضبط كيفية التعامل معه. التسريبات الأخيرة التي ظهرت بأن جي ديفانس ورئيس الأركان تحدث عن أن هناك مشاكل في الذخائر، هذه التسريبات قد تكون متعمدة، ليست فقط يعني مش معقول يبقى في اجتماع سري للمجلس الأمن القومي وتخرج تسريبات بهذه السهولة، إنما هي متعمدة.
1: لماذا برأيك؟
2: أن يضع احتمال أنه هو قضية يعني تكنيكية وقد نرجع لها بعدين بعد ما نطلع.
1: تعلم سيد سفير، أنا منذ سنوات أستاذ رياض يعني تابعنا هذا الموضوع، يعني كنا ننتج أحد البرامج العسكرية، البنتاغون تحديدا يعني العسكريين في أمريكا يشتكون من نقص الذخائر منذ عشرات السنين
2: دائما،
1: يشتكون من نقص الموازنات، ودوما لديهم فائض في الموازنة ولديهم فائض في الذخائر في كل أنحاء العالم، فهذه حجة دوما يقولونها في الإعلام يعني.
2: ولكن في هذا الإطار أنا أعتقد أنه سيكون هناك فرصة لإعادة النظر في العمل الدبلوماسي في الفترة القادمة، ربما قد تطول الهدنة فترة أطول عشان يعني يستكشفوا حقيقة إمكانية أن يكون هناك حلول وسط.
1: مبني على ماذا معالي السفير؟ يعني العمل الدبلوماسي الآن يجب أن يكون مبني على ماذا بالضبط؟
2: لا أنا بأشير إليه، يعني هناك مشكلة تناقضية أن دول لهم أهداف متناقضة تماما مع الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي متناقض تماما، والعالم ككل لا يقبل هذا، ولكن هناك بعض الإمكانية لظهور حلول وسط زي الحل اللي قدمته عمان اللي هي فكرة خليج ملقى، وكيف نستطيع أن نحل المشكلة بهذا الشكل. ربما نستطيع أن نقدم خلال الدبلوماسية حلول للقضايا المعلقة بحيث على الأقل يبقى فيه فترة أطول.
3: ما الذي يدفع إيران للقبول بهذا الحل؟
1: هو بالمناسبة هذا النموذج، كان هناك تسريبات قبل أكثر من 20 يوم من الآن بأن عمان كانت تعد مذكرة طويلة مبنية على نموذج مضيق ملقى طرح على الإيرانيين ورفضوا. سأخذ منك الإجابة مجددا معالي السفير، وأيضا يعني إجابة الزميل عبادة اللدن حول هذه الإشكالية، لكن نذهب مشاهدينا إلى هذا الفاصل القصير ونعود من بعده لمواصلة ساعة واحدة.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل هذا النقاش. عبادة، كنا نتحدث حتى في يعني أثناء الفاصل في فكرة تمسك الإيرانيين بورقة مضيق هرمز. هل تمسك الإيرانيين بورقة مضيق هرمز هو اقتصادي فقط؟ لأن البعض يسأل، إذا كانوا يريدون الأموال وصلوا إلى مذكرة التفاهم، استطاعوا من خلالها تصدير نفطهم بالدولار الأمريكي وبدون أي عقوبات، بالسعر الذي يعني مرتفع بشكل كبير عما كان يبيعونه في السابق. فلو كان هدفهم الأموال لا يعني صاروا في هذا المسار.
1: ليس الهدف تحصيل الرسوم بالمعنى المالي، يعني ليس هذا هو الهدف الاستراتيجي. هناك مسائل أخرى، تحصيل الأموال ومنها كما ذكرت تصدير النفط. لكن المسألة الأساسية تعيدنا إلى العطب البنيوي بمذكرة التفاهم. كل ما حصلت عليه إيران في مذكرة التفاهم هو مقابل تسليم هذه الورقة الاستراتيجية المسماة مضيق هرمز. بالمنظار الإيراني هي ترى أنها اكتشفت القنبلة النووية الحقيقية اللي هي المضيق. إذا سلمتها هي تسلم القنبلة التي تهدد بها الجميع. فلذلك هذا الذي يجعلها تتمسك بهذه الورقة حتى نهاية المطاف. وسمعنا عرقشي قال بالمقابلة الأخيرة وقبله قليباف، قال أنه المعادلة التي طرحتها إيران أنه إما أن نبيع نحن النفط وإما فإن لا أحد في المنطقة
0: السورية.
1: ولذلك نرى هذا الضغط الآن على جبهة باب المندب أيضا. وبالتالي كل الأمور تعيدنا إلى نفس النقطة، إيران ترفع الثمن على الجميع. هل سيتعايش الجميع مع هذا الوضع؟ لا يمكن.
0: طيب.
1: لا يمكن.
0: نحن كنا تابعنا طبعا الأثر المباشر والممتد لمضيق هرمز. الآن لدينا يعني بعد آخر يضاف، هو مضيق باب المندب. الأثر والتداعيات، كيفية الخروج.
1: طبعا باب المندب ازدادت أهميته بشكل كبير لأنه بات المنفذ البديل عن مضيق هرمز. مضيق هرمز كان تمر عبره 20 مليون برميل تقريبا يوميا من النفط والمواد المكررة. تحدث حوالي 15 مليون برميل من النفط الخام و 5 ملايين برميل من المنتجات المكررة. الخط شرق غرب السعودي وفر منفذ بديل، يعني طاقته حوالي 7 ملايين برميل، في 5 ملايين برميل تذهب إلى أسواق النفط الخام ومليونين برميل توزع على المصافي. هذا يعني هذا هو الخط البديل. طبعا الهجمات على باب المندب طبعا ترتب مخاطر جديده على الاقتصاد العالمي. هل لدى السعوديه حلول بديله؟ اثبت السعوديه انه لديها القدره والريزيلينس للتكيف مع مختلف الاوضاع. يعني احد الحلول اللي الان يحكي عنها بالإعلام العالمي وفعليا هي مجربة عمليا، في خط إمداد بديل عبر قناة السويس وعبر خط أنابيب من العين السخنة إلى سيدي كرير في مصر، خط طوله تقريبا حوالي 320 كيلومتر. الإشكال طبعا بقناة

0: قناة السويس أنه الناقلات الكبيرة جدا يعني ما يسمى بالـ VLCC هذه الناقلات
1: لا تستطيع العبور
0: تحمل مليوني برميل هذه لا تستطيع عبور قناة السويس. يعني قناة السويس في ناقلات تسمى سويس ماكس أو يعني الحد الأقصى لإمكانية عبور قناة السويس يعني بتحمل تقريبا حوالي مليون برميل. فالحل التقني لهذه المسألة أنه جزء من النفط يذهب من العين السخنة إلى سيدي كرير عبر هذا الخط وتذهب الناقلة بنصف حمولة وتحمل الباقي في سيدي كرير يعني تكون عبرت إلى البحر المتوسط وهناك تذهب إلى الأسواق العالمية. المشكلة الإضافية هي بالوقت وبالتكلفة الإضافية للشحن. يعني تكلفة أو الوقت الذي تتطلبه الناقلة للوصول من البحر الأحمر إلى اليابان عبر الالتفاف حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح ستزيد مدة النقل تقريبا حوالي 25 يوما وربما أحيانا أكثر من ذلك بقليل وأيضا تأخذ وقتا أطول في طريق العودة. هذه تكلفة إضافية يزيد وقت التسليم. فإذا النفط سيظل بالأسواق لن تتعطل خطوط الإمدادات ولكن التكلفة على الاقتصاد العالمي ستكون أكبر وبالتالي الإشكال الاختناقات اللي عم بيعانيها الاقتصاد العالمي مشكلة التضخم ستكون موجودة وبشكل أكبر. رأينا كده طيب. أنه أسعار النفط عادت إلى مستويات $100 في نهاية الأسبوع لا ندري كيف تفتتح بعد ساعات قليلة يعني. فبالتالي الإشكال موجود أمام الاقتصاد العالمي. المشكلة لا تتعلق فقط بدول منطقتنا وهذا ما نعود ونربطه مجددا بأنه لا يمكن الاقتصاد العالمي أن يتعايش مع هذا الوضع وهذه لم تعد مشكلة ترامب كانت مشكلة إيران مع ترامب ونتنياهو الآن مشكلة
1: أصبحت مشكلة عالمية. السؤال الآخر هو فكرة أنه إلى أي مدى سيتعاطى العالم يتخذ موقف حقيقي وفعلي على الأرض. صالح هناك يعني نقطة مهمة لفت إليها سفير بريطانيا السابق في إسرائيل في مقال له في الواشنطن بوست ماثيو جولد وعمل كنائب سفير أيضا لبريطانيا في إيران يقول بأنه في تصريحات له تصرفات إيران غالبا يتم توجيهها للداخل وليست موجهة للحكومات الغربية كما تفهمها هذه الحكومات. أي بمعنى أنه قادة النظام في يعتمدون ويتحركون من منطق واحد فقط هو الحفاظ على قبضتهم على السلطة وأنه يعترفون بأنه غالبية الشعب هكذا هو يقول يعني يحتقرهم وبالتالي يصممون على البقاء في السلطة. ومن هنا تأتي هذه التصرفات العسكرية من فكرة الإبقاء على التصعيد دوما للحفاظ على النظام. هل هكذا يفكر الإيرانيون فعلا أو النظام يعني؟
2: صحيح هذا عامل جوهري وأساسي ومحرك أساسي للسياسة الخارجية الإيرانية بما فيها قضية الحوثيين. يعني استكمالا لما تفضل به الزميل عبادة العامل تحريك الحوثيين ليس فقط سببه اقتصادي أو الضغط على العالم وعلى الإدارة الأمريكية السبب أيضا سياسة إيرانية متبعة بنقل الصراع الداخلي إلى الخارج يعني فتح جبهات جديدة والدليل على ذلك أن تحريك إيران للأذرع لم يقتصر على الحوثي فقط. رأينا قبل كم يوم يعني كيف حركت إيران ميليشياتها في العراق لضرب المعبر الحدودي في العبدلي بين العراق والكويت وأيضا ربما ستحرك أذرع أخرى مثل حزب الله وغيره. فإيران يعني ليس فقط فتح جبهات جديدة نقل الصراع للخارج أيضا محاولة إشعال صراعات داخلية و تقوية الأذرع والميليشيات لإضعاف الدولة الوطنية لاستعادة نفوذها مجددا وبالتالي توسيع رقعة الصراع. فالعامل الداخلي الإيراني يعني الوضع الاقتصادي المتدهور سواء نتيجة الحرب أو نتيجة سياسات النظام أو الفساد المستشر حتى فترة قبل الحرب كلها
1: هي استراتيجية مبنية على عدم مواجهة الأسئلة الصعبة في الداخل؟
2: بطبيعة الحال يعني إذا خرجت أسئلة إذا خرجت هناك معارضون يقوم النظام بتشديد القبضة الحديدية ولذلك نرى الآن الإعدامات. إعدامات لمن؟ لشبان بأعمار 19 و20 عاما شاركوا في مظاهرات قبل الحرب في يناير الماضي كما تعلمون يعني خرجت مظاهرات كبيرة في إيران وتم قمعها بقوات. لماذا الآن يقوم النظام بإعدام هؤلاء وهم في حالة حرب يعني يعني عادة الدول عندما تدخل في حالة حرب تتسامح مع المجتمع يعني تحاول أن تفتح باب المصالحة الداخلية لكن هذا النظام في طبيعته البنيوية المبنية على القمع يحاول إسكات الداخل بالقبضة الحديدية وتصدير المشاكل الداخلية للخارج وتوسيع رقعة الصراع الإقليمي في هذا الاتجاه.

الأمر الثاني هو في بنية هذا النظام. مثلا مشتبه خامنئي في أول تصريح له أول موقف له حول مذكرة التفاهم كان قد رفضها، قال أنا أرفضها، وأحال المسؤولية على بزشكيان لكي لا يعطي انطباع بأنه ساوى

0: يروجون لأن الاستسلام للخارج يتبعه استسلام للداخل، وبالتالي لن يبقى شيء من هذا النظام إذا تخلى عن أوراق الرد لديه وعن مبادئه، ولن يبقى شيء اسمه جمهورية
1: المقاربة
0: إسلامية.
1: التي قدمها عبادة في فكرة المواجهة، يعني المواجهة أو الاستمرار في التصعيد. أستاذ رياض، هناك أيضا عامل جديد، يعني نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترامب يوم الثلاثاء المقبل، لكن أيضا هو كان له تصريحات لفوكس نيوز قبل ساعات قليلة تحدث فيها أيضا عن رؤيته لما سيحدث، يقول بأنه الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه، ويقول طبعا يحدد الخطوط الحمراء لإسرائيل بأنه إذا هاجمت إيران مباشرة سواء هي أو عبر وكلائها فالرد الإسرائيلي سيكون حازما طبقا لبنيامين نتنياهو. تابعنا في المرات الماضية أستاذ رياض بأنه حينما تهدأ الأمور يذهب نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم بعد ذلك نرى تغيرات ميدانية
2: تحدث.
1: هل هذا السيناريو متوقع أن نراه هذه المرة أيضا؟
2: أنا أتوقع أن نشاهد هذا السيناريو مجددا. لم يعد خافيا نتنياهو وحكومته يريدون إبقاء هذه الحرب مشتعلة، إن كان مع إيران مع لبنان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى موعد الانتخابات، والآن حتى أن الحرب مع إيران قد تلغي أي انتخابات داخلية داخل حزب اللوكود، فيبقى هو المرشح الأساسي وهو يختار من سيكون المرشحين الأساسيين عن الليكود، وبالتالي يريد أن يزيد من فرصه في الانتخابات المقبلة، وبالتالي كل ما أخر موضوع المواجهة الجولة الجديدة لتكون طيب قرب
1: الانتخابات. ما الذي يستطيع أن يقدمه من أفكار؟ طبعا أنت تعلم التصريح الشهير للرئيس ترامب بفكرة أنه نحن نحارب من على بعد آلاف الأميال، الإسرائيليون موجودون في هذه المنطقة، هم أكثر دراية ولديهم معلومات أكثر منا فيما يتعلق بإيران. ما الذي يستطيع أن يقدمه بنيامين نتنياهو من معطيات لدونالد ترامب حتى يغير من رأيه إذا كان ترامب الآن يسير في مسار دبلوماسي أو مسار تفاوضي؟
2: أهم ورقة بيد إسرائيل في المواجهة مع إيران هي قوتها الاستخباراتية داخل إيران. هذه قوة لا تملكها أي من المجموعات الأخرى، لا الولايات المتحدة ولا أي من الدول الأخرى، هي صاحبة هذه الورقة القوية، استفادت منها وحتى على مستوى محور المقاومة، يعني حزب الله وغيرها من هذه المجموعات. قربها من ساحة المعركة أيضا هي ميزة قوية، يعني ممكن تستفيد منها الولايات المتحدة. إنما في نهاية المطاف أمريكا اليوم لا تحبذ، لا أعتقد أنها تحبذ أن تبقي الصراع أنه بما لأن إسرائيل تريد ذلك. هي اليوم ورقة مضيق هرمز، هي الورقة التي تجمع المجتمع الدولي في حرب واحدة ضد هذا النظام. استمرار اللعب بورقة إسرائيل وزج إسرائيل كرأس حربة في أي مواجهة قد تكون لديها تداعيات سلبية،
1: خاصة من خسرت الكثير من سمعتها الدولية بعد ما حدث.
2: صحيح.
1: طيب
2: صحيح.
1: سيد سفير، هناك نقطة لافتة صراحة في مسألة المجتمع الدولي. على مدى الفترة الماضية منذ بداية الحرب في شهر فبراير كان الأوروبيون يتحدثون يقولون لترامب صراحة أنت لم تشاورنا، فبالتالي لم نكن مدعوين منذ البداية، ويعني لا نريد أن نكون جزء من هذا المسار العسكري. الآن الأمور اختلفت، الغالبية العظمى من دول العالم الآن تتضرر بما فيها الصين وروسيا المحسوبين يعني كحلفاء لإيران أو يعني متعاونين مع إيران بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه ثمة تغير في الموقف الدولي؟ لا أتحدث عن بيانات، تغير فعلي على الأرض يشي بمشاركة دولية فاعلة مع الأمريكيين في هذا الملف؟
3: بالتأكيد، أنا أعتقد أن المرحلة اللي جاية دي ستشهد أن هناك تطور عالمي مضاد لاستمرار الحرب ومضاد للأفكار التي تطرحها إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، أو أنها يعني تشترط هذه الشروط المختلفة التي لا يمكن تقبلها من المجتمع الدولي. وبالتالي هذه الضغوط الدولية بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية سيكون لها أثر كبير جدا على المجتمع الإيراني. ولكن عايز أقول نقطة مهمة
1: للأسف أنا

ضغوط اكبر من المخرج للوقت لانه انتهى الوقت. بعتذر منك على السفير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ رياض قهوجي وايضا معالي السفير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا عباده. شكرا جزيلا صالح. شكرا جزيلا لكم. ختام ساعه الحوار.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: نادي بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
1: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
12: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
11: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
13: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
11: المتخالفون.
13: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
11: المتحاورون.
14: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
11: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
15: 9:00 صباحا بتوقيت الرياض، 6:00 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم.

0: ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
1: في العقد السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: إلى الرياضة،
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
5: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدم.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: العربية FM،
8: أن تعرف أكثر. العربية FM بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

في الشارع السياسي لا تدار المعارك في ساحات القتال، بعضها يدار بصمت على خرائط لا يراها كثيرون. نزاعات مختلفة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، من هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى المحيط. القصة ليست مجرد جغرافيا، بل صراع نفوذ وتخطيط. ما الذي يحدث فعلا؟ من يملك القرار؟ أهلا بكم في الشارع السياسي، وتتابعون في هذه الحلقة هدنة على حافة الانفجار، دبلوماسية تحت النار بين واشنطن وطهران، الضفة على صفيح ساخن، اقتحامات متواصلة وتوسع استيطاني يشعل الميدان.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: مرحبا بكم. في تطور يبدو كاستراحة قصيرة بين جولتين من التصعيد، كشفت مصادر العربية أن كل من الولايات المتحدة وإيران سلمتا رديهما على المبادرة الباكستانية القطرية الرامية إلى إعادة إحياء مسار المفاوضات بين الطرفين. مبادرة جاءت أساسا لوقف الضربات واحتواء التوتر تمهيدا لعودة الدبلوماسية إلى الواجهة، وبالتزامن احتضنت مسقط جولة مشاورات بدت كوقت مستقطع هدأت خلاله أصوات القذائف في محاولة لفتح نافذة أمام مسار تفاوضي أراده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سريعا وحاسما. طهران من جهتها تحدث

0: تحدثت عن استمرار المشاورات السياسية والفنية مع واشنطن، ووصفت محادثاتها في مسقط حول مضيق هرمز بالمثمرة. غير أن هذا الخطاب الإيجابي سرعان ما اصطدم بنبرة عسكرية متشددة، إذ حذر الجيش الإيراني من اتساع رقعة الحرب إذا ما واصلت واشنطن هجماتها. يرى فارس والمزيد في هذا التقرير.
1: بين رفع سقف التهديدات من الجانبين برزت ملامح هدنة اختبار النوايا، إذ قرر الرئيس الأمريكي تعليق أي ضربات جديدة مؤقتاً في خطوة تهدف إلى قياس مدى جدية إيران في التوصل إلى اتفاق سريع وفق ما نقل موقع أكسيوس. لكن هذا التعليق لا يعني تراجعاً أمريكياً، بل هو أقرب إلى مهلة قصيرة غير محددة المعالم. فقد شدد ترامب على أن الخيار العسكري لا يزال قائماً، وأن العمليات قد تستأنف إذا لم تحقق واشنطن كامل أهدافها. في هذه الأثناء تبقى الحكومة الإسرائيلية في موقع المرتاب لترفض خفض مستوى التأهب، وتعتبر أن طهران لن تستجيب لمطالب واشنطن بحسب القناة 12 الإسرائيلية. هكذا تبدو استراتيجية ترامب قائمة على منح فرصة أخيرة للدبلوماسية مع إبقاء اليد على الزناد، فالخيارات العسكرية بما فيها السيناريوهات القصوى لا تزال حاضرة بقوة على الطاولة، فيما تحافظ القوات الأمريكية على جاهزية كاملة لأي تحرك مفاجئ. وفي تحذير لافت نبه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين من مخاطر التصعيد، لأن أي عمل عسكري قد ينجح ميدانياً لكنه سيحمل تداعيات ثقيلة، من بينها الضغط على مخزون الذخائر الأمريكية وتبعات استراتيجية أوسع.
0: إذن بين هدنة هشة ومفاوضات غامضة المسار يبقى السؤال: هل نحن أمام فرصة حقيقية للتهدئة؟ أم هي مجرد استراحة قصيرة قبل انفجار أكبر؟ هذا ما أناقشه مع ضيفي الكريمين المحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن، والخبير العسكري والاستراتيجي فيصل الحمد من الرياض. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ فيصل. هل تمثل المبادرة القطرية الباكستانية من وجهة نظركم فرصة جديدة لإحياء الاتفاق، أم هي مجرد محاولة أخرى لشراء مزيد من الوقت؟
2: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لك أستاذ حسن والزملاء في الاستوديو لضيفنا وضيفكم الكريم من القاهرة العزيزة. فيما يخص هذه الوقفة، لنقل أنها أوبريشن باز، وقفة عملياتية حقيقة منذ 28 من فبراير، وقد يكون سبق ذلك في يونيو الماضي عندما بدأت حرب 12 يوم ثم توقفت فجأة واستمرت المفاوضات، تجاوزت ما يقارب 6 أشهر، أو أكثر من 6 أشهر، 8 أشهر، ثم بعد ذلك شاهدنا حرب 39 يوم، توقفات وعمليات عسكرية ثم توقفات. لذلك كعسكريين نعتبرها أنها وقفات تكتيكية أكثر من أنها فعلا وقف لكامل العمليات والجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي. وهنا تكمن المشكلة، وكان الطرفين غير جادين حتى هذه اللحظة فيما يخص طهران وواشنطن، وكأنهم غير جادين حتى هذه اللحظة بأنهم يسعون فعلا للسلام، أي أن لا يوجد منطقة وسط بين الطرفين، لكل طرف طلباته ويرفض أن إما يخفض بعضها أو يسعى لبداية بعض الطلبات ثم المعقدة تبدأ في الأخير. فلذلك حتى هذه اللحظة نعتبرها أنها وقفة تكتيكية، قد نشاهد الحرب خلال 48 ساعة أو خلال أسبوع تعود العمليات العسكرية كما شاهدناها خلال ما يقارب الأسبوعين الماضيين، وهي 13 يوم من عمليات الاستهدافات المكثفة الأمريكية ضد الأهداف الإيرانية. نعم
0: أستاذ طارق، وأنت الخبير والمتابع من واشنطن لمعطيات كل هذا الموقف، أود أن أسألك سؤالا مباشرا: هل تعب الرئيس الأمريكي من الحرب؟
3: تحية لك أستاذ حسن وللضيف الكريم والجمهور. يعني أعتقد أنه ليس بعد، يعني لا توجد مؤشرات حقيقية تقول بأن دونالد ترامب تخلى عن الخيار العسكري، بل إنه حاضر بدرجة كبيرة، وهو نفسه يعني لا يستبعد القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق كما تعهد.

0: هذا من قبل عدة مرات، خاصة وأنه نادرا ما نشهد يعني هذا النوع من التحركات من طائرات التزود بالوقود بأعداد كبيرة، وطائرات F-16 وF-35 وتعزيزات بطائرات استراتيجية B-1 وB-2 وB-52. كل هذا لا يحدث عبثا وإنما يكون مخططا، ونادرا ما نشهد مثل هذه الحشود من دون أن يتبعها هجوم عسكري كبير من جانب الولايات المتحدة، خاصة وأن دونالد ترامب الآن ليس أمامه سوى خيارات ثلاثة: إما أن يعني يقوم بهذا العمل العسكري ويجرب حظه مرة أخرى في كسر شوكة المتشددين في إيران والعودة يعني بدرجة كبيرة من القوة يعني الآلة العسكرية التي تجعل الإيرانيين يفكرون مرة تلو الأخرى قبل أن يعودوا إلى المراوغة فيما يتعلق بمضيق هرمز، والحل الثاني هو أن ينتظر الضغط الاقتصادي على الإيرانيين وأن يستمر في هذا الضغط والحصار إلى أن يؤتي نفعا، لكنه في المرة السابقة لم يتحمل دونالد ترامب الانتظار كثيرا وقام ب يعني محاولة توجيه ضربة عسكرية ثم عاد مرة أخرى للتفاوض مع الإيرانيين. في الحل الثالث وهو أن ينسحب ويعني يحمل العالم مسألة أن يقوم بدور في حل مضيق هرمز ويقول أنه لن يتحمل تبعات أزمة.
1: ما هو الخيار؟ ما هو الخيار الذي ترجحه أنت من هذه الخيارات الثلاث؟
0: أعتقد أن الخيار الأول الخيار العسكري هو الأكثر الآن، إذا لم تكن بالفعل إيران قد قدمت تنازلا واضحا فيما
1: يعني يبدو أن هناك توافقا بينك وبين الأستاذ العميد فيصل على هذا الموضوع. طيب عميد فيصل، يعني هل يمكننا نحن كمراقبين بعد كل ما مررنا به ومرت به المنطقة منذ 28 من فبراير وحتى يومنا هذا أن نثق مجددا بهدنة تحت عنوان اختبار النوايا بين واشنطن وطهران؟
2: حقيقة أستاذ حسن لا يوجد الاختبار لهذه النوايا، لأن النوايا غير واضحة وغير صريحة في المستوى الاستراتيجي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل يومين كان في سؤال لفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الإكزيت استراتيجي أو استراتيجية الخروج من الأزمة، ويعنون بذلك ما يحدث الآن في الشرق الأوسط. دائما في المستوى الاستراتيجي وبعض الحين في المستوى العملياتي العسكري يوجد هناك خطة للخروج من هذه الأزمة، يعني أنك تصل إلى مرحلة تعي جيدا بأن التكلفة سترتفع فتبحث عن مخرج ويكون هناك المخرج معد مسبقا. لا يجيبون القادة عن هذه الأسئلة، ولكن عندما سئل السيد ترامب عن الإكزيت استراتيجي أو استراتيجية الخروج من هذه الأزمة أجاب بأن هناك خيارين: إما مواصلة العمليات العسكرية حتى الوصول للأهداف، أو أن توافق إيران على جميع شروطنا، ويعني بذلك الاستسلام الإيراني المبطن. فلذلك غير واضح حتى هذه اللحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا ترغب في حلول واقعية، نستطيع قول أنها واقعية بينها وبين طهران. فلذلك إيران ترفض والولايات المتحدة الأمريكية من الجهة الأخرى ترفض، ولكن دائما في هذه الحرب وهي تختلف، وهذه نقطة مهمة جدا عسكريا، هذه الحرب تختلف عن ما يحدث منذ فبراير 2022 في العمليات الخاصة الروسية في الداخل الأوكراني. نحن نشاهد أن بوتين رفض أي مفاوضات مع وقف إطلاق النار، بل أنه رحب بمفاوضات في استمرار وقف إطلاق النار. الوقفات أو إيقاف إطلاق النار كان بسبب الأعياد الدينية المتواجدة في تلك المنطقة، ولكن لم يقبل كما يقبل الآن السيد ترامب بوقفات من 10 أيام إلى أسبوعين، وقد تجاوز ذلك لستين يوم. فهناك اختلاف كبير بين الإصرار على حل الأزمة والتماهي وأخذ وقت طويل لحله، وكان السيد ترامب يبحث عن أهداف أخرى غير معلنة في هذه الفترة. نعم هناك مكاسب اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأزمة، بيع النفط، الغاز، الأسمدة وما إلى ذلك، ولكن هذه أزمة دولية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي كبير جدا على دول العالم وستؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. فحتى هذه اللحظة غير واضح الولايات المتحدة الأمريكية إذ ما رغبت فعلا بإنهاء الأزمة عسكريا فلا بد من العمل البري منذ اليوم الأول. وتحدث مع الزملاء في العربية حيال هذه العمليات وكنا نقول بأن الاستهدافات الجوية لا تحل الأزمة ولن تصل إلى الانتصار، ولكن التحرك البري نعم قد يكون مكلف، ولكن هو من يحسم العمل.

0: العمليات العسكرية. حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية والسيد ترامب لا يرغب باستخدام boots on the ground أو القوات العسكرية تكون متواجدة، ولا يرغب بالوصول إلى نقطة تفاهم تكون واضحة، ولا يرغب يعني حتى هذه اللحظة حقيقة غير واضحة سيد ترامب،
1: خاصة إذا ما كنا نتحدث عن نحو نصف مليون مقاتل يعني أو جندي، هذا ما تحتاجه أي عملية برية للتدخل صحيح. في إيران من أجل إنجاز الأهداف الكبيرة العريضة التي تحدث عنها الأمريكيون والإسرائيليون منذ البداية. أستاذ طارق، الحقيقة لفت نظرنا جميعا التسريب الذي أشارت إليه شبكة CNN يوم أمس واليوم، أن هناك معارضة واضحة جدا الآن بدأ يرتفع صوتها من الجنرال دان كين قائد القوات العسكرية الأمريكية، كذلك نائب الرئيس جيدي فانس. لماذا الآن إذا كانت هذه التسريبات موثوقة؟ نحن نعلم أنه كان هناك أصوات داخل الإدارة الأمريكية غير متحمسة للحرب، لكن عودة الحديث عن هذه الأصوات وبهذه الطريقة وحتى باقتباسات واضحة يعني أخذت يبدو على حسب بعض المصادر من ما دار خلال هذه النقاشات في البيت الأبيض، لماذا الآن؟
2: يعني أعتقد أنه جيدي فانس موقفه هو ذاك منذ فترة طويلة وليس موقفا جديدا، لكنه يعيد تأكيد موقفه لأنه يعني يستخدمه دونالد ترامب حينما يكون هناك مفاوضات من أجل الضغط على إسرائيل أو التلاسل مع نتنياهو ووزرائه، وهو يستخدمه بشكل جيد، لكنه يستخدم الآخرين حينما يريد تعزيز المواقف السطورية مثل بيت إكزيت أو ماركو روبيو أو ما إلى ذلك من يؤيدون الحرب ويرون أنها هي الحل الأمثل. أما بالنسبة لدان كين فلا رأي سياسي له، هو الرجل يقدم فقط تصوراته ويضع الصورة واضحة أمام القادة السياسيين، وبما في ذلك
1: هو يتحدث
2: نقص المخزونات.
1: هذا ما أردت أن أشير إليه، يعني هو بدأ يتحدث تكنيكال أكثر من الحديث فقط عن مجرد شعارات سياسية سواء كانت ترضي ترامب أو تغضبه. الرجل يتحدث عن مسألة نقص المخزون العسكري والعتاد.
2: نعم صحيح، وهذا بالفعل ما يجب على القادة العسكريين أن يكونوا واضحين في يعني تفصيل القدرات العسكرية الأمريكية، وأنه التقارير تشير إلى أن الأمريكيون يعني ما لديهم الآن يعد نصف ما كانت تمتلك الولايات المتحدة حتى قبل حرب أوكرانيا، والتي استنزفت الكثير من الصواريخ الاعتراضية خاصة باتريوت، وكذلك الآن بعد الثلاثة الأسبوعين اللذين أو 13 يوما الذين استخدمت فيهم أيضا بعض هذه الصواريخ، قلت هذه القاعدة التي تمتلكها الولايات المتحدة. ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة في وضع سيء، لأنه سئل أيضا مسؤولون آخرون وقالوا أن الولايات المتحدة بما فيهم وولز مبعوث الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الذي تحدث عن أنه يعني الولايات المتحدة قادرة على خوض الحرب بإمكانياتها الحالية بشكل جيد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي لا أتصور أنه هناك بالفعل عائق كبير أمام الولايات المتحدة للقيام بالعملية، لكن المخاوف تتعلق بمخزونات الولايات المتحدة التي يمكن أن تستخدمها في أي نزاعات أخرى حول العالم سواء كانت في تايوان أو في يعني أوروبا وما إلى ذلك، وهذا أمر يعني يخص السياسة العسكرية الأمريكية حول العالم وليس يعني ما يتعلق بإيران فقط.
1: نتحدث هنا يمكن عن اعتبارات الردع بالنسبة للولايات المتحدة، لكن عميد فيصل يعني هل من المقبول بالفعل أنه نتحدث اليوم عن نقص أسلحة في الولايات المتحدة بعد حرب استمرت 40 يوما ثم عمليات مؤقتة استمرت بضعة ليالي أو بضعة أيام ومؤخرا 13 يوما؟ هل هذه الأيام يعني أتصور أنها أيام قليلة أو محدودة أو عمليات محدودة؟ نعم كان هناك قصف مكثف خلال 40 يوما، لكن هل من المعقول والمقبول اليوم أن تتحدث أمريكا عن نقص في المخزون العسكري والعتاد؟
0: نعم أستاذ حسن، اليوم كان في NBC نيوز تقرير بأن القوات الأمريكية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص يتحدثون عن منظومة الدفاع الجوي سواء ثاد باتريوت أو SM-3 كانوا في بعض الأهداف الجوية لا يعترضونها لأنها تسقط فيها مناطق غير مؤثرة على حسب قولهم، أي أنها من الممكن أن تستهدف مولد كهرباء أو تستهدف خزان وقود لا يتم اعتراضها أكثر ما تعترض عندما تستهدف مركز قيادة أو تستهدف منشآت حساسة. هذه مؤشر، ولكن يجب أن نعي جيدا بأن القوة العسكرية لم تدخل هذه العمليات إلا بعد توفر جميع المتطلبات العسكرية، أي أن قائد القوة

0: المركزية الأمريكية قبل بدء هذه العمليات، وهو من وضع خطتها وتم الموافقة عليها من القائد أعلى القوات المسلحة وهو دونالد ترامب. تم وضع متطلبات التسليح والذخيرة في هذه الخطة بناء على الأهداف، تم الموافقة عليها وتم توفيرها. لذلك نحن نتحدث عن ذخيرة فيما يخص هذه العملية، ولا نتحدث عن ذخيرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، لأننا نعي جيدا كعسكري أن هناك مخزون يسمى مخزون الحرب. هذا لا يستخدم إلا في حالة أن الدولة تعلن حالة الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات منتشرة في الشرق الأوروبي، منتشرة في الشرق الأوسط وفي جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مجموعة من المناطق، ولكن هل هناك قدرات عسكرية كافية لإنجاز هذه المهمة؟ نعم. هل هناك قدرات عسكرية للقتال في هذه الجبهة واحتواء جبهة أخرى؟ نعم. ولكن ما يسعى له العسكريون الآن أن تكون الذخيرة متواجدة ومتوفرة كما كانت قبل، ليس 28 فبراير بل نتحدث قبل حرب الـ 12 يوم، لأن كثير من هذا المخزون فيما يخص منظومات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، كثير من هذا المخزون تم استخدامه خلال حرب 12 يوم في صد الهجمات الإيرانية على إسرائيل، لأن فيه استنزاف كبير لصد الهجمات على إسرائيل، أكثر ما استنزف بناء على الأيام وبناء على الأهداف أكثر مما استنزف خلال حرب 39 يوم. ولكن نعم، هناك قدرات عسكرية متوفرة تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية خوض هذه المعركة. وإذا سمحت لي فيما يخص الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة القوات الأمريكية، نعم، الجنرال يعتبر في هذه المرحلة مستشار، هو لا يقود العمليات العسكرية. من يقود العمليات العسكرية هو الجنرال أو أدميرال كوبر قائد القوات المركزية الأمريكية، ويرتبط مباشرة في السيدة ترامب. يعني لا يوجد خلال العمليات العسكرية ارتباط مع رئيس هيئة الأركان أو وزارة أو وزير الحرب إلا في مسألة التعويضات والتموينات والإمداد وطلب الوحدات العسكرية. لذلك دائما القيادات العسكرية والعسكريين بطبعهم قد يكونون أكثر واقعية من السياسيين أنفسهم الذين يعتبرون أنفسهم واقعين، أي أن عندما توضع الأهداف السياسية ويتم ترجمتها في المستوى الاستراتيجي لأهداف عسكرية، يقوم القيادات في المستوى الأعلى والقيادات العسكرية بتفصيل هذه الأهداف السياسية والعسكرية إلى الوصول إلى الخطط المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف. القيادة المركزية سبق وأعلنت أنها تم عرض خطتين على الرئيس الأمريكي. الخطة الأولى كانت فيما يخص قوات خاصة، أن يتم القيام بعمليات عسكرية خاصة وخصوصا في المناطق الثلاث نتانس فوردو لتأمين لنقل لتأمين ما سماه ترامب الغبار النووي، ولكن هذه الخطة رفضت. قدمت الخطة الأخرى وهي مشابهة لخطة ما حدث في العراق 2003 ورفض سيد ترامب. فلذلك لا يوجد إخفاقات عسكرية، ولكن يوجد تردد سياسي في تحقيق هذه الأهداف العسكرية. ولو كانت فعلا، واعتذر عليه طال، لو كانت فعلا الذخيرة لا تكفي لما واصلت القوات الأمريكية عملياتها في خلال 13 يوم الماضي.
1: فإذا إذا لم تكن مشكلة الذخيرة يعني بالشكل التسطيحي والأولي لهذا الموضوع، أستاذ طارق، مع وصول أسعار البنزين في واشنطن ومحيطها إلى نحو $4 للجالون واقتراب الانتخابات النصفية، نحن على بعد تقريبا 100 يوم من هذه الانتخابات، هل لعبت هذه العوامل دورا واضحا في قرار ترامب بوقف العمليات العسكرية أو تعليقها على إيران؟
2: يعني أعتقد أنه يعني الأمر مهم للغاية بالنسبة لرئيس دونالد ترامب. شعبية الحرب الآن وصلت إلى 29%، وهذه درجة متدنية للغاية، ومعظمهم من الأكثر ولاء للرئيس، لكن بالتأكيد هناك اعتراض كبير حتى من قبل الديمقراطيين، وهذا لأول مرة يعني يحدث فيها نوع من الخلاف على أساس حزبي بدرجة كبيرة في حرب مع خصم خارجي حول العالم، ولهذا أعتقد أنه هذا يؤثر، لكن ليس بالدرجة التي تمنع دونالد ترامب عن استكمال محاولة تحقيق أهدافه، لأنه كما هو واضح للجميع هو في مأزق سياسي، عليها أن يحاول الخروج من هذه الحرب بقدر من الكبرياء ومن الانتصار، وهذا لم يحدث حتى الآن، لم تتحقق الأهداف، المذكرة التفاهم لم يعني نصل إلى أي نقطة يمكن أن نقول أنها حققت أي نوع من التقدم، وبالتالي هو عالق في هذه المسألة ويبحث عن مخرج، والمخرج الاقتصادي أي الحصار الاقتصادي لإيران ربما يستغرق مزيدا من الوقت.

0: الوقت، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الأضرار الاقتصادية، وهو لن ينتظر ذلك ولن ينسحب، وبالتالي لا يوجد لديه سوى الخيار العسكري إذا لم تعود إيران مرة أخرى إلى التفاوض وتتخلى تماما عن فكرة السيطرة على مضيق هرمز.
1: طيب، سنقلب ورقة أخرى في هذا المحور، ابقيا معي ضيفي الكريمين. فيما تحاول الدبلوماسية التقاط أنفاسها، عادت لغة التهديد لتفرض نفسها بقوة على المشهد. لقد حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد إكرامي من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط إذا ما عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران.
2: أعتقد أنه إذا خدع الأمريكيون مرة أخرى بخدع إسرائيل أو انصاعوا لهم وأصروا على مواصلة الحرب خاصة عبر الغارات الجوية، فإن ذلك سيزيد من اتساع رقعة انتشارها الجغرافي.
1: إكرامي لم يكتفي بالتحذير، بل أشار إلى أن واشنطن وتل أبيب تبحثان عن استراتيجية جديدة لإدارة الصراع.
3: إنهم يبحثون عن استراتيجية جديدة فيما يظل الانسحاب من الحرب مرهونا بموافقة إسرائيل، ومع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة يبقى احتمال الهجوم الجوي أو البري واردا، وإذا وقع هجوم بري فسيزداد الموقف الأمريكي هشاشة، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه يتوجه إلى واشنطن وسيبحث هناك الملف الإيراني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: سأغادر غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب بدعوة منه، ثم للمشاركة في مراسم تشييع صديق كبير لإسرائيل السيناتور لينسي غراهام، ويجب أن أقول إنه كان أحد أعظم أصدقاء إسرائيل منذ قيامها، ومن اللائق أن نكرمه بهذا الشكل. كما سأبحث مع رئيس ترامب جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال بما في ذلك الوضع في إيران.
1: زيارة تعد بمثابة محطة مفصلية في رسم ملامح المرحلة المقبلة وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو احتواء التوتر أم الانزلاق إلى مواجهة أوسع تعاد فيها صياغة قواعد الاشتباك بين جميع الأطراف. أجدد الترحيب بضيفي الكريمين، المحلل السياسي طارق الشامي من واشنطن، والخبير العسكري والاستراتيجي فيصل الحمد من الرياض. عميد فيصل، يعني الكل يترقب ربما هذه الزيارة وهذا اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الثلاثاء بعد غد. ما الذي يمكن أن يحمله نتنياهو من ناحية عسكرية إلى الرئيس الأمريكي ليقنعه باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، إذا ما علمنا أنه هذا هو الهدف الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي حاليا؟
5: نعم حسن، لو عدنا إلى الأنباء خلال 48 ساعة لوجدنا أن كان هناك حديثا عن أنه كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنوي القيام بعمليات عسكرية، وكانت تقريبا ليلة السبت، ولكن وجود وفد عماني في محاولة الواسطة في اللحظة الأخيرة كوسيط هو موقف هذه العمليات. المشكلة تكمن بين الحليفين واشنطن وتل أبيب، هي أن الأهداف الاستراتيجية مختلفة بتاتا. إسرائيل تسعى إلى إسقاط النظام واستبدال النظام الحالي، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وخصوصا نتحدث عن البرنامج النووي، وهنا تكمن المشكلة. بعد حرب 39 يوم والحصار البحري، وصلت إيران أو طهران إلى مرحلة كبيرة من الانهيار. كانت من الممكن لو استمر الحصار مع بعض الاستهدافات في العمق الإيراني أن يسقط النظام الإيراني، لذلك سقوط النظام الإيراني سينتج فوضى زيادة على هذه الفوضى المتواجدة. يبدو أن الرئيس ترامب لا يرغب بإسقاط النظام، بل يرغب بتحقيق أهدافه الاستراتيجية، بينما الإسرائيليين يرغبون بإسقاط النظام بغض النظر عن الأهداف الاستراتيجية، خصوصا أننا شاهدنا أن حفيد الشاه السابق رضا بهلوي وجدنا دعم كبير من قبل الإسرائيليين له خلال حرب 39 يوم وقبل ذلك. لذلك هناك اختلاف في التوجهات الاستراتيجية والأهداف الاستراتيجية. ما يمكن أن نقدمها الإسرائيليين في هذه المرحلة هي لنقل القوة الجوية والقدرات الجوية، ولكن إسرائيل تمتلك أيضا شيء لا تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الخلايا الاستخباراتية المتواجدة في الداخل الإيراني التي تستطيع التحرك وتحديد مجموعة من الأهداف. إضافة قد نشاهد جماعات عسكرية جاهزة للتحرك تكون تحت القيادة الإسرائيلية، لذلك قوة برية صغيرة، خصوصا أن الرئيس ترامب سابقا عندما سئل على العملية البرية

0: لم ينفيها، ولكن قال ملاحظة وهي ملاحظة مهمة جدا، قال أنه قد يكون هناك من يقوم نيابة عنا بذلك، أي أن قد يكون هناك قوات أو جماعات مسلحة في الداخل الإيراني من الممكن أن تقوم بهذه العمليات، ولو كانت هذه الجماعات موجودة نتحدث أنها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية أكثر من الأمريكية. نعم.
1: طيب أستاذ طارق، الحقيقة في ورقتنا الأخيرة أود أن أذهب يعني إلى زاوية مختلفة لا علاقة لها مباشرة بإيران، لكن مثل ما تابعنا خلال الأسابيع الماضية كان هناك حراك نشط أشرفت عليه أو راقبته واشنطن وكانت حجر الرحى الأساسية فيه. في آخر حلقاته ربما نشاهد اتصالات إقليمية بين رئيس الوزراء العراقي ودول الجوار، وفي هذا السياق سيصل إلى السعودية يوم الخميس المقبل. رئيس الوزراء العراقي سيصل إلى السعودية، قبلها كان في طهران، قبلها كان في الولايات المتحدة، هذا بالتوازي والتزامن مع زيارات إقليمية أخرى. أيضا اليوم كان رئيس الوزراء اللبناني موجود في بغداد، زيارات إقليمية كثيرة جدا الحقيقة في جوهرها العراق، السعودية، سوريا، لبنان. كيف تراقب واشنطن هذا المشهد في الشرق الأوسط بالتزامن مع التوتر والتصعيد في إيران وفي مضيق هرمز؟
2: في الحقيقة يعني بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن علي الزيدي ولقائه بالرئيس دونالد ترامب الذي امتدحه كثيرا، رهنت الولايات المتحدة على الدور الذي يمكن أن يقوم به العراق في الأسابيع التالية وفي المستقبل ككل، من حيث يعني أنه أوصل رسالة إلى الإيرانيين وطرح أمريكي آخر بالتفاوض والعودة إلى التفاوض، لكن الإيرانيين رفضوا لأنهم ما زالوا يصرون على أفكارهم المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز. وزيارته للمنطقة الأخرى هي أيضا تقوم ب يعني محاولة حشد القوى الإقليمية جميعا في مواجهة هذا التعنت الإيراني، ومحاولة يعني البحث عن مخرج للأزمة الحالية. وهذا دور لم يكن العراق والمسؤولون العراقيون السابقون يقومون به بالفعل، لأنه ما زالت كانت هناك هواجس كثيرة أمريكية حول مدى التزام الحكومة العراقية بضبط الفصائل الموالية لإيران داخل العراق، والآن يبدو أن رئيس الوزراء الجديد يعني أبدى كثيرا من المرونة في هذا الصدد وبدأ في نزع السلاح. صحيح أن المهمة لم تكتمل بعد، لكن لازالت هناك رهانات كبيرة، وهناك رهانات أيضا على استثمارات أمريكية وأن تحل الشركات الأمريكية خاصة في مجال النفط محل الشركات الأخرى الأوروبية والصينية والروسية وغيرها. وهناك بالفعل رهانات على هذا الدور العراقي، والعراق جزء مهم جدا يمكن أن يقوم بتغيير المعادلة بالفعل وتقليص النفوذ الإيراني داخل العراق، ومن ثم يحدث قدرا كبيرا من الضغوط على النظام الإيراني مستقبلا.
1: عميد فيصل، في أقل من دقيقة، من ناحية استراتيجية ما الذي يريده الآن علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي من الرياض؟
0: نعم، يبدو أن علي الزيدي يحمل رسائل مهمة جدا، ورئيس الوزراء العراقي خصوصا بعد زيارته لواشنطن وجدنا أن هناك تحركات في المنطقة، وكان هناك ليس فقط رسائل بل قد تكون محاولة وساطة، ولكن ما يرغبه في الرياض هو التقارب الاستراتيجي بين بغداد والرياض، خصوصا أن خلال حرب 39 يوم كانت بعض الميليشيات الولائية تتحرك ضد المملكة العربية السعودية وضد الكويت، كانت هناك رسائل تظهر من تلك المنطقة، لذلك يبدو أن العراق ماضي قدما لأن يكون عربيا أكثر من أن يكون إيرانيا. نعم.
1: وبين دبلوماسية تختبر على حافة النار وتهديدات تبقي الأصابع على الزناد، تظل المنطقة معلقة بين فرصة أخيرة للتهدئة وشرارة تشعل مواجهة قد يتعذر احتواؤها. أشكر ضيفي الكريمين، المحلل السياسي طارق الشامي كان معنا من واشنطن، والخبير العسكري والاستراتيجي العميد فيصل الحمد من الرياض. وفي وقفة أخيرة في المحور ذاته ينضم إلينا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك زميلي العزيز، ضعنا في صورة آخر التطورات، هل هناك أي جديد فيما يتعلق بمبادرة الوساطة الباكستانية القطرية

0: الأخيرة؟
1: حققتها ليس فقط باكستان، نقول اليوم عندنا نحن أمام نتحدث عن تضافر للجهود، رغم أن المنصة الأساسية هي في إسلام أباد والوساطة ممسوك بيد الباكستانيين، لكن الجميع بات يعمل. الحقيقة هناك كانت مبادرات قطرية باكستانية، واليوم العمانيون يحققون اختراقا على مدار يومين، هم موجودون في طهران. نحن نعلم في إسلام أباد من خلال الطرف الباكستاني بأن هناك عقدتان كانتا تقفان كؤدتان أمام الوساطة الباكستانية، أولا عدم توفر الضامن والدولة الضامنة التي تضمن الجانب الإيراني، إضافة إلى أنه مضيق فتح مضيق هرمز هو الشرط الأساسي للعودة إلى المحادثات فيما إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية. هاتان العقدتان هما اللتان كانتا يعني تسيران الجانب الباكستاني وأي محاولة للوساطة من أي طرف آخر. الجانب الباكستاني كثف زياراته الأخيرة مؤخرا إلى أن اتجه شرقا نحو عدد من المنظمات الآسيوية، و اتجه شرقا نحو الصين ومنظمة آسيان وأيضا منظمة شنغهاي للتعاون. لذلك حشد في هاتين المنظمتين الكثير من الدعم، خاصة من الجانب الصيني، وضع الجميع جميع يعني الدول أعضاء هذه المنظمات أمام الحقائق، لأن هذه الدول أيضا متضررة، فيها من هو حليف للولايات المتحدة الأمريكية وفيها من تربطه علاقات مع إيران. لذلك الضغط جاء مكثفا من قبل الصين التي بدأت يعني تبرز تحت الأضواء بشكل أكبر، والتي بدأت باتت تضغط بشكل أكبر على الجانب الإيراني، لكن الجانب الإيراني لم يكن على استعداد لتقديم تنازلات، والمكابرة الاستمرار في المكابرة يريد مقابل هذا الأمر يعني شيئا ما. اليوم ربما العمانيون حققوا هذا الشيء، يريد أن يبقي له رمزية حتى أو سيادة أو سيطرة ما على مضيق هرمز حتى لو كان مفتوحا. في النهاية ما نعلمه بأن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على أي مفاوضات تفضي في النهاية إلى فتح مضيق هرمز، لذلك فتح مضيق هرمز بأي صيغة كانت، سواء كان عن طريق الوساطة العمانية أو عن طريق الوساطة الباكستانية، هو ربما يكون مقبولا لدى الأمريكيين. أضيف نقطة أخيرة بعجالة، هو أن يعني تحول الموقف الأمريكي أو تقديمه لبعض الليونة وعودة دونالد ترامب لمبدأ المفاوضات وإيقاف هذه الضربات لمدة يومين كان عاملا جيدا مساعدا لمراجعة الجميع نفسه وخاصة الجانب الإيراني. الجانب الإيراني كما يقال هنا في إسلام أباد يحتاج السلم لكي ينزل من على هذه الشجرة التي علق عليها ربما، لكن لا يريد النزول مجانا. ربما يتم تقديم الآن هذا السلم مع بعض الـ يعني الفوائد والمكاسب، والسلم ربما للجميع. اليوم حتى الجانب الأمريكي علمنا منه من الجانب الباكستاني بأنه قد يوافق على المفاوضات والمقترحات العمانية، هناك تنسيق بين العمانيين والإيرانيين بكونهما كما تعتبر إيران هما الدولتان المشاطئتان لمضيق هرمز.
0: أشكرك شكرا جزيلا عبد الله خلوف مراسل العربية، كنت معنا من إسلام أباد. مستمرون معكم.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: مرحبا بكم من جديد. تتسارع التطورات الميدانية في الضفة الغربية على نحو ينذر بمزيد من التصعيد بعد أن وثقت لقطات مصورة اقتحام قوات إسرائيلية لقرية جلبون شرق جنين، مدعومة بآليات عسكرية في مشهد يعكس توسيع نطاق العمليات على الأرض.

0: للاطلاع على آخر التطورات في الضفة الغربية ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل العربية عبد الحفيظ جعوان. أهلا بك عبد الحفيظ، حدثنا عن آخر المستجدات في هذه العملية بعد إغلاق الضفة الغربية لتنفيذ مجموعة من عمليات الاعتقال والدهم الإسرائيلية.
1: نعم حسن، تطورات خطيرة في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية وحتى هذه اللحظة وحتى الساعات القادمة، لأن هناك دعوات من المستوطنين للتجمع كما حدث يوم أمس، وقطع الطرقات ومهاجمة مركبات الفلسطينيين ومهاجمة القرى الفلسطينية. منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظة أكثر من 20 اعتداء نفذه المستوطنون، أبرزها ربما حرق مساجد مسجدين في قصرة وفي قير أيضا قرب طول كرم، حرق منزل لعائلة فلسطينية جنوب مدينة نابلس، وأيضا حرق معدات صناعية فلسطينية، وأيضا مهاجمة حقول زيتون، بناء بؤر استيطانية زراعية جديدة، وما إلى ذلك من هذه الاعتداءات. هذا على مستوى ما يكون

0: يتوطنون. على مستوى أيضا العسكري الإسرائيلي هناك تكثيف كبير جدا للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية. إسرائيل أعلنت عن عملية عسكرية واسعة تشارك فيها 26 كتيبة، بمعنى 13,000 جندي إسرائيلي جدد سيكونون داخل الضفة الغربية لتنفيذ عمليات اقتحام واسعة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وتهدف كما تقول إسرائيل لاعتقال ما تسميه المشبوهين في القرى الفلسطينية ومصادرة أسلحة وما إلى ذلك. اليوم كان هناك تقريبا شبه إغلاق للضفة الغربية بفعل الحواجز الكثيفة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على مفارق المدن وعلى تخوم القرى الفلسطينية. على مستوى سياسي أيضا التصريحات كثيرة، أبرزها ربما كان هناك تصريح من وزير الدفاع الإسرائيلي الذي حدد بتفريغ بعض القرى الفلسطينية من ساكنيها كما حدث في غزة. التصريحات كانت أكثر تطرفا لوزير الأمن الإسرائيلي ووزير المالية الإسرائيلي الذين تحدثوا عن هدم كرة فلسطينية خرج منها.
1: سنأتي على هذه التصريحات في سياق البرنامج. مراسل العربية كنت معنا من رام الله عبد الحفيظ جعوان، أشكرك شكرا جزيلا. في موازاة هذه التحركات على الأرض، مثل ما أشار مراسلنا، تتواصل في الضفة الغربية خطوات التوسع الاستيطاني. المزيد في تقرير روان جهاد.
2: وزير المالية الإسرائيلي أعلن خطة جديدة لتوسيع مستوطنة عيلي جنوب نابلس، وتشمل الخطة بناء 763 وحدة استيطانية إلى جانب تطوير بنى تحتية وإقامة مزارع وبلدات إضافية. وتشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن في 224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يعكس تغييراً متسارعاً في الخريطة الديموغرافية والجغرافية للمنطقة. ميدانياً، أفاد مراسل العربية بأن حواجز الجيش الإسرائيلي أغلقت كامل الضفة الغربية بالتزامن مع إقامة مستوطنين 8 بؤر استيطانية جديدة، ما يضيف مزيداً من الضغط على الحركة والتنقل للفلسطينيين. ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد، إذ شهدت مناطق متفرقة اعتداءات نفذها مستوطنون شملت إحراق مسجدين جنوب نابلس ومهاجمة منازل في قرية بيت فوريك شرق المدينة، إضافة إلى إحراق آليات ومعدات ثقيلة في كسارة عين سامية شمال شرق رام الله.
1: وفي تصعيد متزامن على أكثر من مسار، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولا في جماعة الإخوان إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات بتهمة تقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس. الخارجية الأمريكية أضافت أن جماعة الإخوان وحماس تديران منظمات واجهة تستخدم لنقل الأموال ودعم أنشطة تصفها واشنطن بالإرهابية، وأكدت أن الجهود مستمرة لتفكيك هذه الشبكات. بالتوازي، أعلنت داخلية حماس مقتل العقيد وائل موسى للداوي مدير الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى إثر غارة إسرائيلية استهدفته في دير البلح. إلى جانب الرائد رامز توفيق أبو زريق الذي كان برفقته. هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية فراس المصري وهو رئيس قسم في هيئة إنتاج الأسلحة وعضو في وحدة النخبة التابعة لحماس. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي الدكتور أسامة دليل، من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ مجدي. هل ما يجري في الضفة الغربية هو تصعيد أمني مؤقت أم بداية لمرحلة جديدة من العمليات واسعة النطاق؟
3: ما يجري في الضفة الغربية هو تصعيد أمني ربما سيكون مؤقت، هذا يتعلق باللقاء الذي يتم الترتيب له بين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما سيكون موقف الولايات المتحدة من هذا التصعيد في الضفة الغربية. ما يحدث في الضفة الغربية يخدم
1: اللقاء مع ترامب هل يتحدث فقط عن عمليات ميدانية أم سيذهب أبعد إلى مسألة ضم الضفة الغربية؟
3: سيذهب أبعد من ذلك، سيذهب إلى مسألة الضفة الغربية ووجود الضفة الغربية كيف سيكون

0: المستقبل لهذه الضفة، وهل ستسمح الولايات المتحدة لإسرائيل بضم الضفة الغربية؟ نحن نعرف أن الولايات المتحدة تعارض ذلك، وكان هناك حديث حول هذا الموضوع بين الرئيس الأمريكي وبين الجانب الإسرائيلي. من جهة أخرى، ما يحدث الآن هو يفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي انتخابيا، سموتريتش وبنغفير انتخابيا، أما من ناحية أمنية فهي أمور كانت سابقا وما زالت وسوف تبقى، أي العمليات والرد الإسرائيلي على هذه العمليات. تحاول إسرائيل أن تقول بأن إيران وحتى تركيا وراء هذه العمليات في الجانب في الضفة الغربية، لكن هذا الكلام بعيد عن الواقع. لذلك نتوقع أن يكون هناك طلب أمريكي من إسرائيل تخفيف الأمور في الضفة الغربية والذهاب أكثر في تنفيذ الخطة المرحلة الثانية في غزة. فهمنا أن إسرائيل وافقت على دخول نحو 200 إلى 300 من القوات الأجنبية إلى قطاع غزة في المناطق التي لا تسيطر عليها إسرائيل، وهذا تطور إيجابي من ناحية الولايات المتحدة. يبدو أن نتنياهو يريد أن يعطي شيئا ما قبل أن يصل إلى الرئيس الأمريكي. أما فيما يتعلق بالضفة الغربية فإن هناك جهود من دول عربية الآن تتحدث مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع. الموضوع ليس متروكا للمستوطنين وليس للجيش الإسرائيلي فقط، هناك مساعي كبيرة وحثيثة لوقف هذا التصعيد ووقف عمليات الهدم وإخلاء قرى ومدن كاملة في الضفة الغربية على غرار ما حدث في قطاع غزة. هذا الأمر لن يحدث على ما يبدو، وإسرائيل تحاول أن تكسب في ذلك انتخابيا داخليا خاصة هذه الحكومة. أضف إلى ذلك أن مسألة المستوطنين وما يقومون به في الضفة الغربية يعني تحت وصاية الدولة أو تحت حماية الدولة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية الحالية، هذا الأمر سوف يستمر في المرحلة المقبلة، والثلاثة أشهر القريبة ستكون تصعيدية بشكل كبير فيما يتعلق بالمستوطنين وما يقومون به في الضفة الغربية.
1: إذن يعني هناك لا يزال أمامنا مجموعة من الأشهر التي سنشهد فيها توسعا لهذه العمليات في الضفة الغربية. أنتقل بالسؤال إلى ضيفنا من القاهرة الدكتور أسامة الدليل. دكتور، الأستاذ مجدي أشار إلى جهود عربية تتعلق في مسألة مستقبل الضفة الغربية بالتزامن مع التطورات التي شهدناها ونشهدها في حماس. إلى أين تتجه بوصلة الجهد العربي في هذه الأثناء؟
2: في الوقت الحاضر لا أتصور أنه في ضغوط من الممكن أن تمارسها المجموعة العربية، خاصة في ظل حالة السيولة اللي موجودة في المنطقة. الحرب في منطقة الخليج، هذه الحرب بتؤثر بشكل كبير على تطور الأوضاع، وتركيز الاهتمام العربي على إنهاء هذه الحرب وإيقاف هذه الحالة من حالات الاحتقان الشديد في المنطقة. أيضا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي عادة هو منحاز للجانب الإسرائيلي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال توقع يعني أو أن نأمل أنه من الممكن أنه ترامب يوقف ولو مؤقتا هذه الأمور حتى يصل إلى حل في الإشكال الإيراني. أنا أريد أن أتحدث عن شيء غاية في الأهمية.
1: فضل.
2: صح ما قاله زميلي من الطرف الآخر من القدس، إنه هذه المسألة كلها تتعلق بالمزايدة الانتخابية، وأن هذه المزايدة الآن على حساب دم الفلسطينيين وبالذات في الضفة الغربية. الضفة الغربية هي المعركة الأضخم لنتنياهو وحكومته، من ناحية لأن الضفة الغربية من حيث الأرض هي تقريبا 6000 كيلومتر 5860 كيلومتر، وايضا فيما يتعلق بالاستيطان الناس دي شغاله من يناير 2025.
1: صحيح.
2: دخلت خلصت وطردت 40,000 فلسطيني من طول كرم، من جنين، من بيت شمس. في الحقيقه الناس بقالهم اكثر من سنه ونصف او يزيد بيشتغلوا في موضوع تقطيع اوصال الضفه الغربيه والوصول إلى وضع يتم من خلاله ابتلاع الضفة وطرد السكان منها. ولكن بتتزايد الوتيرة فعلا زي ما قال الزميل العزيز مع تصاعد وتيرة الانتخابات، دول ناس متطرفين وأيضا من ينافسهم أكثر منهم تطرفا، وبالتالي موضوع الاستيطان والمستوطنين وسلاح المستوطنين، كل هذه الأمور لا يوجد أي رجاء إنه ترامب يتدخل فيها

0: انه يكون في وسائل للضغط على واشنطن من قبل ان تضغط بدورها على حكومه نتنياهو.
1: تمام أستاذ مجدي، يتحدث الإسرائيليون كثيرا، حكومة نتنياهو، المسؤولون الأمنيون ومسؤولون

0: موجودة بالفعل في الضفة الغربية؟
1: بالطبع هناك مجموعات في الضفة الغربية تحاول أن تقوم بعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، هذا أمر معروف، ولكن هذه الأرقام التي يتحدث عنها وزير الدفاع هي أرقام خيالية، هو لا يتحدث عن عمليات حدثت، هو يتحدث عن ما يسمى بإحباط عمليات، وهذا الأمر عادة يأتي الشباك أو جهاز الأمن العام ويقول لقد أحبطنا 50 عملية كان مخطط لها، ولكن لا أحد يعرف إذا كانت بالفعل هناك 50 عملية كان مخطط لها أم لا. هناك إحباط لعدة عمليات تتم في الفترة الأخيرة وينشرون ذلك، ويعني نطلع على كل التفاصيل لكنها محدودة والعدد قليل جدا. أما قضية نسبة 80% هي بسبب الانتخابات، وهي دعاية انتخابية لوزير الدفاع الإسرائيلي في مواجهة ما قاله يائير غولان رئيس حزب الديمقراطيين الذي هو من المعارضة والمرشح ليكون ربما وزيرا للدفاع أو وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي، والذي يتحدث عن عنف المستوطنين وعن همجيتهم وعن محاولاتهم لتفكيك كل إمكانية ربما للتفاهم مستقبلا. يائير غولان هو من اليسار الإسرائيلي، لذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن هذه الأرقام في مواجهة أرقام يائير غولان الذي يتحدث عن أن المستوطنين وشباب الهضاب ما يسمون هم الذين يعيثون فسادا وخرابا في الضفة الغربية وليس الفلسطينيين. العمليات الفلسطينية قليلة وبالعادة يتم إحباطها إما فور وقوعها أو قبل ذلك بقليل.
0: طيب دكتور أسامة، يعني تحدثت حضرتك عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، هذا التوسع هل من وجهة نظركم يؤثر على فرص الحل السياسي مستقبلا؟
2: طبعا ده مؤكد، ولازم ناخد بالنا ان الهدف الاستراتيجي هو اجهاض حل الدولتين. ده هدف استراتيجي مش هيتراجع عنه، وفي نفس الوقت موضوع أوسلو هم انتهوا منه، وإضعاف السلطة التي الوطنية الفلسطينية وإضعاف أي شكل من أشكال الاتصال ما بين القرى والبلدات. ما ننساش ان احنا بنتكلم على 3,200,000 تقريبا فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، وايضا مخطط التهجير زي بالضبط ما بيفكروا في غزة هم ايضا بيفكروا في الضفة الغربية في نفس الاتجاه. انا عايز اقول ان احنا قدام مشاهد كنا نتوقعها ونرى باعيننا رأي العين ما يقومون به، ولكن الاشكال الحقيقي كما قلت أن الملابسات الإقليمية، يعني لما نبص حوالين التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان، جنوب سوريا، في غزة، انخراطهم في الحرب في إيران، كل هذا ربما جعلنا لا نرى بوضوح ما يحدث على الأرض في الحقيقة في الجغرافيا منذ أن قاموا بشق ما يسمى بطريق إيست وان أو أي وان حتى هذه اللحظة. لا، الناس دي طول الوقت بيقوموا بأعمال على الأرض بتغير من شكل الجغرافيا، ويريدون أن يتموا ذلك بتعديلات في الديموغرافيا من خلال طرد السكان.
0: طيب خلينا نستمع إلى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الصدد، ثم أعود إلى الأستاذ مجدي للتعليق.
3: فيما يتعلق بالضفة الغربية، كانت التعليمات التي أصدرناها تقضي بدخول القرى وتفتيشها وضبط الأسلحة واعتقال المطلوبين، وقد نفذت هذه الإجراءات وما زالت تنفذ في هذه اللحظات. كما دخلت القوات إلى المستشفى في نابلس حيث كان يختبئ مساعدان لأحد المنفذين وتم اعتقالهما، كذلك جرى إغلاق منزل المنفذ تمهيدا لهدمه، ورسمت خرائط منازل المساعدين الآخرين استعدادا لاتخاذ إجراءات ضدهم.
0: أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ مجدي، هل من وجهة نظركم هناك أي دلالة بين العمل على توسيع المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية بالتزامن مع عملية عسكرية وإغلاق الضفة بالكامل؟ يعني لم نعد نتحدث عن إغلاق منطقة محددة أو مخيم جنين أو جنين أو طول كرم أو نابلس أو غيرها، نتحدث عن الضفة الغربية كلها في عملية لم تنتهي حتى هذه اللحظة.
1: نعم، هناك ربط بين الأمرين، هناك ربط بين ما يحدث الآن أمنيا في الضفة الغربية وما تحاول هذه الحكومة أن تظهره للداخل الإسرائيلي بأنها تهتم للأمن الإسرائيلي وتغلق الضفة وتقوم بعمليات تنشيط واسعة في الضفة الغربية. تحدث نتنياهو عن الدخول إلى مستشفى في نابلس وإلقاء القبض على شخصين كانا يساعدا المنفذ. هذا الأمر يعني أن يعني يريد أن يقول بأنهم يعلمون كل شيء. إذا كنتم تعلمون

0: كل شيء يا بنيامين نتنياهو ويا حكومة إسرائيل. إذن لماذا تسمحون بأن يقوموا بمثل هذه العملية؟ هناك يعني محاولة ومبالغة في إسرائيل بالقول بأنهم يعلمون كل شيء ويستطيعون الدخول إلى كل مكان ويستطيعون أن يخرجوا هذا الشخص أو ذاك الشخص من غرفة نومه، ولكن بنهاية الأمر هذا الأمر يريدون منه أولا إغلاق الضفة، محاولة أن يكون هناك وقائع على الأرض من تنفيذ بناء بؤر استيطانية جديدة في بعض المناطق التي لم تسمح بها الحكومات السابقة. يحاول بنيامين نتنياهو وحكومته أن يخلقوا واقعا جديدا في الضفة الغربية كما قال الضيف من القاهرة، لتقطيع أوصال الضفة وجعل الضفة الغربية والمدن والقرى كانتونات صغيرة كي يعيش فيها الفلسطينيين، وأن يكون المستوطنين بينهم مثل مسمار جحا كما نقول. وهذا الأمر تريد هذه الحكومة أن ترسخه في الواقع الإسرائيلي. ولكن نحن نرى أن هناك أصوات أخرى في إسرائيل، في المعارضة الإسرائيلية وأيضا في المؤسسات الإسرائيلية المختلفة، التي تتحدث عن أنه لن يكون هناك أي سلام أو أي هدوء للجانب الإسرائيلي، لا للمستوطنين ولا للداخل الإسرائيلي، دون أن يكون هناك تسوية مع الجار الفلسطيني القريب. أي تسوية مع البعيد لن تثمر ولن تعطي هدوءا للإسرائيلي. هذا ما يقوله مثلا وزير الدفاع السابق اليميني المعروف موشي بوغي يعلم، وما يقوله إيب جولان، وما يقوله أيضا غادي أيزنكوت في الغرف المغلقة خلال حملته الانتخابية. هناك يعني في الداخل الإسرائيلي هناك فئات ما زالت تؤمن بأنه يجب التوصل إلى تسوية بالرغم من عدم الثقة الموجودة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. أما بالنسبة للجانب العربي والدول العربية، نحن نعلم أن هناك جهود عربية في محاولة لكبح الجماح الإسرائيليين فيما يتعلق بالضفة الغربية في هذه المرحلة، وأيضا هناك محاولات للتنسيق مع الولايات المتحدة بتنفيذ خطة ترامب القاضية في نهاية المطاف إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
1: من وجهة نظر الولايات المتحدة. طيب، في ورقتنا الأخيرة اتجه إلى الدكتور أسامة الدليل من القاهرة. سؤالي لحضرتك، يعني تابعت معنا التطورات المتعلقة بفرض مزيد من العقوبات على حركة الإخوان وحماس، هذا من ناحية سياسية واقتصادية. على الميدان كان هناك أيضا تصفية لمجموعة جديدة من قيادات حماس في غزة. ما هي انعكاسات مثل هذه التصعيدات أو مثل هذه التطورات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، التصعيدات المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟
2: ما أتصور أنه التصعيد الأضخم فيما يتعلق بحماس ووجودهم في غزة، هذا الكلام بدأ مع تولي خليل الحية المسؤولية، لأن خليل الحية كمان في الحقيقة وعد بإحياء الحالة الثورية في الضفة الغربية، ما يزيد المشهد تعقيدا. يعني القضية الآن هي في نزع سلاح حماس من غزة، وطبعا هناك كلام كتير في هذا الموضوع. هناك ترتيبات خطيرة بتحدث على الأرض في غزة بعد ابتلاع 70% من الأرض، واختراع بقى أنه يتعمل منطقة إنسانية آمنة في تل السلطان. كل هذا الكلام طبعا هو كلام وهمي، ولا يوجد أي كلام عن إعادة الإعمار، ولكن لا يزال الموقف اللي احنا شايفينه أنه نحن باتجاه مزيد من التصعيد باتجاه حماس أو اتخاذ حماس تكئة من أجل توسيع العمليات في غزة وفي الضفة الغربية. أريد أن أشير إلى تصريح من ما فيش 3 أيام للراجل وزير التراث الإسرائيلي إلياهو. الراجل ده كان بيقول أنه خطة الحكومة هي احتلال كامل قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيها وطرد السكان بشكل واضح. عمي خاي إلياهو، وأنا هنا عايز أقول أنه هذه الإجراءات اللي بتتم والتصفيات والأخيره هي مقدمة لعمل كبير، أو مقدمة من لأن تكون هناك تكئة بناء عليه يتم إشعاع الموقف في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: يعني هذا يعني صورة مختلفة ربما عما يمكن أن نتوقعه من المنطقة خلال الفترة المقبلة، بين استهداف القيادات في غزة وعمليات الاعتقال في الضفة تتكثف الضغوط. لكن السؤال يبقى، هل يؤدي كل هذا إلى تغيير المعادلة، أم تنتظر الفلسطينيين جولة أكثر تعقيداً؟

0: أشكر ضيفي الكريمين من القدس. كان معنا مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، ومن القاهرة رئيس قسم الشؤون الدولية في الأهرام العربي الدكتور أسامة الدليل. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: السياسة الحقيقية تبدأ حين تنتهي المجاملات وتغادر الصحافة. أشكر لكم متابعتكم مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم. موعدنا يتجدد بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين ابقوا بخير، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: هدنة غير معلنة بين أمريكا وإيران، ترامب يفتح بابا للدبلوماسية، وطهران متشككة بدوافعه. عودة جهود الوسطاء لاستئناف المحادثات، مصادر باكستانية تؤكد استعداد طهران للانخراط مجددا. وزير خارجية لبنان يعتبر أن حزب الله لبناني الاسم إيراني الهوى، والحزب يتمسك بسلاحه. حراك للعشائر العربية في الحسكة ضد قسد، ومطالب بسيطرة وبسط الحكومة وحل الإدارة الذاتية. خارطة الميدان تتغير لصالح الجيش السوداني شمال كردفان، والدعم السريع يصعد في دارفور.

أهلا بكم. نبدأ الملف الأول المرتبط بإيران والتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه الحرب. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر وقف الهجمات على إيران بهدف إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية. مايك وولتز يضيف بأن ترامب يمنح المحادثات بعض المساحة وفرصة للمضي قدما. أما فيما يتعلق بجهود الوساطة، مصدر أفاد للعربية بأن إيران أبلغت مسؤولين باكستانيين أنها لم تنسحب من المفاوضات وإنما قامت بتعليقها فقط، كما أكد ضرورة استئناف المحادثات من المرحلة التي توقفت عندها. المصدر يضيف بأن طهران أبدت استعدادها لمواصلة المفاوضات سواء في جنيف أو الدوحة أو إسلام أباد، وشدد على ضرورة استمرار الحوار وفقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن. المصدر يوضح بأن إيران أبلغت الجانب الباكستاني رفضها إنشاء ممر جديد في مضيق هرمز، وأنها أكدت استئناف المحادثات يجب أن يبدأ بملف المضيق، يليه بحث مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ثم مناقشة الملف النووي. أيضا وسائل إعلام إيرانية أفادت بانفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري. الإعلام الإيراني يوضح بأن الناقلة انحرفت عن المسار الذي حددته السلطات الإيرانية، ويشير إلى أن طهران سبق أن حذرت السفن من عواقب مخالفة المسارات المعلنة، ولم تعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن هوية هذه الناقلة أو حجم الأضرار أو وقوع إصابات جراء هذا الحادث. من طهران ينضم لنا المحلل السياسي الدكتور مصطفى.

0: مصدق بور. دكتور مصدق أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. دعنا نبدأ من تصريحات المسؤولين الإيرانيين. اليوم مصدر إيراني يقول لوكالة رويترز ويتحدث يقول بأنه طهران لديها شكوك أكثر من التفاؤل بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الهجمات على إيران. يضيف كذلك بأنه التقييم السائد في إيران هو أن العمليات الحالية ووقفها هو وقف تكتيكي وليس حقيقي. دكتور مصدق، ما الذي تعنونه في إيران بحالة عدم التشكك هذه؟ لأن هناك تصريحات أخرى يعني تخرج من الجانب الدبلوماسي سواء لإسلام أباد أو للدوحة أو لسلطنة عمان.
1: نعم، شكرا، تحياتي لكم.
0: أهلا بك
1: ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني موضوع يعود إلى موضوع عدم الثقة. يعني إذا نظرنا إلى الدعوة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو يقول للإيرانيين، يتخاطب معهم، يقول يجب عليكم أن تعودوا إلى طاولة المفاوضات وتقبلوا بشروط 100%. يعني إذا هذه ليست مفاوضات، إيران تعتبر ذلك يعني إهانة وتعتبر ذلك يعني طلب استسلام. ولهذا السبب يعني هذا واحد. ثانيا، كانت هناك تحركات الجانب الأمريكي في المنطقة تشي بإمكانية شن هجوم بحري أو الاستيلاء على أجزاء جغرافية برية أو بعض السواحل أو بعض الجزر أو مدن إيرانية، وبالتالي الجانب الإيراني يشعر بأن الأمريكيين يريدون أن يستكملوا يعني استعداداتهم ثم يشنوا حربهم، يحتاجون إلى أيام حتى تكتمل هذه الترتيبات والاستعدادات. يعني الموضوع يعود إلى عدم الثقة. الجانب الأمريكي يعني هو يفرض أمور، يعني يتحدث بالطريقة ويقول 100% يجب أن توافق، تريد أن وإذن يعني ليس هناك مجال للتفاوض.
0: الأمريكيين لا يثقون الإيرانيين لا يريدون أن يثقون، لا يثقون بالأمريكيين، هكذا تريد أن تقول دكتور مصدق؟ طيب، ما الذي يدفع أيضا الأمريكيين للثقة بكم؟ يعني لأنه هناك أيضا مذكرة تفاهم تم توقيعها لم يتم الالتزام بها من جانبكم، وبالتالي من باب أولى أن لا يثق الأمريكيون بكم وليس العكس.
1: لا، المشكلة هي ليست يعني إيران تثق بالأمريكيين، يعني تثق بجي دي فانس، تثق ب كوشنر، تثق ببيتكوف، ولكن ترامب هو نفسه ايضا احيانا تثق به واحيانا لا تثق به. يعني هو
0: طيب، جي دي فانس نفسه يعني انتقد تصرفاتكم يعني وتفسيركم لمذكرة التفاهم. دكتور مصدق،
1: على حال هو حتى لو انتقد، يعني هو على حال بعض الاحيان معظم كلامه يعني كلام إيجابي ومنطقي، ويريد أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن مشكلة يعني وخشية من نتنياهو. نتنياهو له تأثير على ترامب، أحيانا هو يؤثر. يعني ترامب يصل معنا إلى مرحلة نعتقد بأننا انتهينا وسوف نبرم اتفاق، ولكن عندما يدخل نتنياهو على الخط، حاليا نتنياهو له لقاء بكرة أعتقد، يعني
0: يوم الثلاثاء المفروض،
1: نعم، ربما يغير رأي وجهة نظر ترامب، وبالتالي الجانب الإيراني
0: يعني الآن حتى الخارجية الإيرانية تتحدث بأنه تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر في الأخبار العاجلة التي نريدها الدكتور مصدق. لكن هناك لافت، يعني أمر لافت فيما يذكره مصدر رفيع اليوم للعربية، يقول بأنه إيران تريد أن يستمر الحوار وفقا لمذكرة التفاهم مع واشنطن. طيب، على أي أساس تريدون الحوار على أساس مذكرة التفاهم وأنتم لم تلتزموا بها؟ لماذا إذن تريدونها كمرجعية لأي تفاهمات أو توافقات دبلوماسية جديدة أو مستحدثة مع الأمريكيين؟
1: لاحظ، يعني مذكرة التفاهم فيها بنود عديدة، يعني وهي مبنية على أساس خطوة مقابل خطوة والتزام مقابل التزام. يعني إيران هي فتحت المضيق وتركت هذا الموضوع، ولكن الجانب الأمريكي لم يؤدي التزامه وإنما ذهب إلى بعد من ذلك. أساس الموضوع إنشاء مسار جديد، هذا من حق عمان، وإيران لا تعترض، ولكن حاليا المشكلة
0: اعترضت يا دكتور، يعني
1: اعترضت ووضعت الغام. نعم، هي تعترض يعني، أما بالصورة الطبيعية ليس هناك اعتراض، ولكن الاعتراض حاليا يعني لأنه هناك الشعور بأن مذكرة التفاهم هي تتضمن نقاط يجب أن نمضي فيها ونصل إلى نتيجة بعد ذلك.
0: هي المشكلة ليست في مذكرة التفاهم يا دكتور مصدق، المشكلة بأنه، وهذه هي الفكرة التي تحدث بها حتى جي دي فانس الذي تقول بأنه يعني مفضل بالنسبة لكم، بأنكم فسرتم بنود محددة داخل مذكرة التفاهم وفقا لرؤيتكم أنتم، واخترتم نقاط محددة وتجاهلتم نقاط أخرى، أهمها مثلا البند الخامس. أنتم اخترتم بالجزئية المرتبطة

0: الترتيبات، لكنكم تجاهلتم الترتيب مع سلطنة عمان وتجاهلتم التشاور أيضا مع دول الخليج وهو أمر مذكور نصا وصراحة، وتجاهلتم فكرة مسألة عبور السفن التجارية بكل حرية على مدار 60 يوم. دعنا نتجاهل هذه النقطة يا دكتور مصدق. في الآونة الأخيرة هناك أمر لافت، اسم اسكندر مؤمني وزير الداخلية الإيراني، هو طبعا معروف بأنه قيادي سابق في الحرس الثوري الإيراني بالمفاوضات، لكن اللافت بأنه هذا الرجل مؤخرا كان له عدة زيارات لباكستان. يعني لو تشرح لنا دكتور مصدق لماذا مؤمني؟ يعني تابعنا أكثر من اسم على مدى الفترة الماضية، لكن لماذا هذا الرجل تحديدا؟ يعني
1: هذا الرجل مهمته لم تكن ترتبط بالمفاوضات، يعني خلافا لما هناك معلومة يعني لحد الآن لم تنشر أنا سأنشرها. شوف، وزير الداخلية وذهب إلى هناك، يعني هناك قضايا أمنية تتعلق بأمن الحدود، يعني هناك تمركز وهناك هش لدى إيران من تحرك لجيش العدل أو ما يسمى جيش العدل. هؤلاء يعني على صلة بالانفصاليين في منطقة يعني شرق وجنوب إيران، وبالتالي دائما كانت هناك زيارات، يعني وزير الداخلية هناك تبادل يعني تزاور بين وزيري داخلية البلدين حول هذا الموضوع، وذهب هناك أيضا مذكرة.
0: لكن التصريحات التي خرجت من إسلامباد يا دكتور مصدق لم تكن تشي إلى هذا الجزء، تحدثت
1: يعني بشكل مباشر
0: عن أن الرجل يذهب ليحمل أفكار ويتلقى كذلك أفكار مرتبطة بالمفاوضات.
1: لا طبعا، لا هذا الكلام يعني الإعلام، تعرف الإعلام أحيانا يعني لا يعطي
0: كلام
1: يعني
0: الباكستانيين،
1: لا حتى إعلام باكستاني يعني، وليس كلام رسمي. الكلام الرسمي والبيان الرسمي أنا طلعت عليه، هذا البيان الرسمي ويتحدث يعني حول التعاون الأمني بين البلدين، أمن حدود البلدين. والتركيز طبعا هناك كليشة أيضا يذكرون أنه تناولت قضية كذا كذا كذا يذكرون، ولكن النقطة الأساسية، نقطة الارتكاز في هذه المفاوضات هي موضوع أمن الحدود، لأن هناك بعض التحولات طرأت ويجب ضبطه يعني من قبل الجانب الباكستاني.
0: ليس له دور في هذا الملف يعني تعتقد؟
1: لا لا ليس له،
0: برغم انه التقى يعني اذا كانت المساله مرتبطه بالحدود، يعني برغم انه التقى برئيس الوزراء الباكستاني والجنرال عاصم منير وهما يعني الشخصيتان الاكثر تاثيرا في هذا الملف في اسلام اباد. هناك ملف اخر يا دكتور مصدق، اليوم هناك تصريحات لوزير الخارجية عباس عرقجي، يقول في تصريحاته أن إيران لا تعتبر الدول المجاورة في الشرق الأوسط أعداء لها، وأن هناك إدراكا مشتركا على المستوى الإقليمي بأن الإجراءات التي تتخذها إيران لا تنبع أو لا تنبع من العداء لدول المنطقة، وإنما تعود إلى أسباب أخرى تدركها جميع الأطراف. يعني يبدو أن وزير الخارجية الإيراني في تصريحه هكذا نصب نفسه وزير خارجية للمنطقة، يتحدث باسم المنطقة دكتور مصدق، لأنه هو حينما يقول بأن هناك إدراك مشترك على المستوى الإقليمي بأن الإجراءات التي تتخذها إيران لا تنبع من العداء لدول المنطقة، هذا أمر لم نتابعه على الإطلاق في أي بيانات صدرت من الدول التي قامت إيران بالاعتداء عليها، ولا حتى الدول التي لم تعتدي عليها لكنها ضمن منظومة الأمن الموجودة في المنطقة، كلها انتقاد للانتهاكات والاعتداءات الإيرانية. من أين يتحدث السفير الوزير عرقجي؟
1: لا، الوزير عرقجي على تواصل مستمر مع نظرائه في الدول الخليج، الدول الشقيقة الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية. وهذا الكلام يعني أولا،
0: لكن البيانات واضحة دكتور، يعني البيانات،
1: لا أنتوا أحيانا، لا اسمح لي، أنتوا أحيانا يعني تقولون أن هناك انقسام، يريدون تفاوض، يريدون علاقات جيدة، هناك عسكر لا يريدين ذلك. يعني أحيانا تصدق يعني هذه الرواية، يعني أنتم أحيانا يعني
0: أنتم من يعني من أنتم ما علاقة هذا ما علاقة
1: الإعلام الإعلام الإعلام أنا أقصد الإعلام يعني هم دائما.
0: دعنا نتحدث في هذا الموضوع مباشرة صدق.
1: نعم أنا أتحدث في هذا الموضوع،
0: لا وزير الخارجية الإيراني بأي صفة؟
1: نعم وزير صادق، وزير الخارجية الإيراني لم يتحدث بصفة وزير دولة خليجية، تحدث من واقع اتصالاته مع دول المنطقة. يعني إذا كان هناك وزير،
0: يعني لماذا علي خليجي، أنا أسألك سؤالا لماذا علي أن أصدق ما يقول؟
1: إذا كان هناك، لا إذا كانت هناك شخصية سياسية رسمية خليجية تنفي تصريحات
0: البيانات يا دكتور، يا دكتور مصدق، يا دكتور مصدق، هل تريد لي هل تريد الآن أن آتي إليك بكل البيانات التي صدرت من الخارجية من كافة وزارات الخارجية بالدول العربية والإسلامية منذ

0: هذه اللحظة وحتى الآن المرتبطة بهذا الصراع وأقرأه عليك، جميعها تبدأ وتنتهي بكلمة إدانة واستنكار واستهجان لهذه التصرفات. أن الآن يخرج وزير الخارجية الإيراني ويتحدث عن أنه هذه الدول تدرك، وكأنه يعني هذه الدول يعني أنا لا أفهم صراحة، يتحدث بالنيابة عن من هنا؟ يعني لماذا علي أن أصدق عراقجي وأكذب بيانات هذه الدول المنشورة بشكل علني ومباشر؟
1: لا، المشكلة أنت يعني تأخذ قسم من تصريحات الوزير وتترك قسم آخر.
0: قل لنا القسم الذي تركه.
1: وأيضا نعم، هو أيضا وجه يعني نصائح، وجه أقوال إلى نظراء إلى دول المنطقة، هي أيضا يجب أن تضبط الأوضاع. يعني هو قال يعني بشكل كامل يعني وتحدث. طبعا حاليا حالة الدبلوماسية الموجودة لا تسمح بأن ننبش عن كل هذه الأمور، ولكن ظاهر القضية نعم هناك استهدافات إيرانية تضرب القواعد الأمريكية، تضرب بعض الأهداف حتى في داخل الخليج التي تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة فيها.
0: الولايات المتحدة أقامت قواعدها في محطات تحلية المياه والمطارات
1: هذا رأيك؟ لا شو لاحظ يعني
0: ليس رأيي يا دكتور، يعني حينما أقول لك يا دكتور مصدق
1: أدري الولايات المتحدة
0: معلومة تابعناها بالصوت والصورة، يعني المعابر الحدودية في الكويت يا دكتور، محطات تحلية المياه، هل هذه أماكن لتمركز قوات عسكرية؟
1: لا، ليست أماكن التمركز، جزء منها لم تضرب كل محطات
0: تحلية المياه، جزء منها تمركز.
1: ضربت المحطات التي يستفيد منها الجنود الأمريكيون، تنتج من أجل الجنود الأمريكيين، هم يعطشون أطفال إيران.
0: يعني
1: هنا أيضا ضربوا،
0: يعني نترك بأنها محطات لتحلية المياه ونقلب الآية لتكون محطات تحلية مياه تخدم على الجنود الأمريكيين.
1: نعم يعني نعم، من أين يأتون الجنود، من أين يأتون يعني بهذه المياه، مياه الشرب؟ هذا واحد. ثانيا إيران تضرب أي شيء في مصلحة أمريكية اقتصادية، هذا موقف إيران، هذا موقف الحرس، لا أقول هذا موقف كل إيران، هذا موقف حاليا موقف.
0: طيب هو الحرس يعني حينما يكون هناك شيء سيء دكتور، حينما يكون هناك تصرف خاطئ، ما هي هنا هذه الجدلية أيضا التي يتحدث فيها البعض، حينما يكون هناك تصرف خاطئ نلقي باللوم ونقول بأن هذا جزء من تصرفات الحرس وما إلى ذلك. الحرس هذا أليس هو الذي يحكم؟ أليس كل قيادات إيران هم جزء من الحرس الثوري؟ أليس الدبلوماسيين والسياسيين والمسؤولين الحكوميين في إيران هم جزء من الحرس؟ أليس مجتبى خامنئي بصفته مرشدا وإن كان غائبا، يعني لا أحد يعلم عنه أي شيء، هو يعتبر القائد الأعلى لهذه القوات وأنها تسير بأمره؟ يعني لا نعلم إذا كان هناك صراع وليس أم ليس هناك صراع، هذه القوات تتصرف من منطلق تحركات فردية وأوامر شخصية، أم أن هناك شخص يقود المشهد سواء مختفي أو ظاهر؟ يعني ما علينا أن يكون لدينا سردية واضحة حتى يستطيع المشاهد أن يفهم أيضا.
1: المشاهد يعرف إيران دولة مؤسسات، إيران ليست دولة يحكمها رئيس واحد حتى نقول كل القرارات صادرة عن هذا الرئيس ويصدر أوامر. إيران هنا الحرس لديه مهام خاصة، القسم السياسي لديه مهام خاصة، المفاوضين أيضا، هناك المجلس الأعلى للأمن القومي وهو الذي يطبق القرار السياسي الإيراني، هناك أيضا مرشد، المرشد هو أساسا لا يصنع القرارات، المرشد هو يشرف على، يمكن أن يلغي بعض القرارات ولكن هو لا يقترح، عفوا هو يقترح ولكن لا يصنع قرار او يملي هذا القرار. اذا كان هذا الامر كذلك يعني هذا بمعنى دكتاتور، يعني نحن لدينا نظام دكتاتوري. يعني في ايران هناك المجلس الاعلى للامن القومي وهو مكون من قبل الدستور الايراني، من قبل المرشد وهو الذي يطبق القرارات السياسيه، يعني رئيس الجمهوريه، قاده يعني الحرس.
0: في الاخير يا دكتور مصدق، من يتابعنا القضائية. من يتابعنا؟ دعني اقول لك
1: رئيس البرلمان.
0: طيب من يتابعنا لا علاقة له بكل هذه الأمور، المرشد يقترح، المرشد يأمر، رئيس الدولة له صلاحية ليس له صلاحية، هذا شأن داخلي لكم في إيران وبكم، ولا أحد يريد أن يتدخل به على الإطلاق، ولا أعتقد أنكم تابعتم على الإطلاق على مدار السنوات الماضية أي أحد من دول من الدول المحيطة بكم تدخل في هذه الشؤون الداخلية، سواء كانت صائبة أو خاطئة، فإن كانت صائبة فلكم وإن كانت خاطئة فعليكم. هي الفكرة أنه التأثيرات لهذه المسألة، دعني أقول لك جزء من هذه التأثيرات يا دكتور مصدق، لكن هناك أيضا موضوع مرتبط بما نتحدث به الآن، تتحدث به الخارجية الإيرانية، تتحدث بأنها ملتزمة بضمان حرية السفن، حرية الملاحة للسفن بمضيق هرمز، وأنها ملتزمة بالدبلوماسية الحقيقية والحوار لحل الأزمات. هذا ما تقوله البيانات، لكن دعني أذكرك بما يحدث على الأرض يا دكتور مصدق، وبالحديث

0: عن الألغام البحرية تحديدا، لأنه أنت يعني تقول بأنه لا يوجد ولا إلى آخره. في مارس الماضي نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانجي قال بأنه الاتهامات الأمريكية لبلاده بزرع ألغام في مضيق هرمز شيء غير موجود، وأنه في أبريل وبعد إعلان إعادة في فتح مضيق هرمز بعد هذه المسألة، الحرس الثوري الإيراني عاد ليصدر بيان آخر يقول بأنه يحذر من احتمالية اصطدام السفن بالألغام البحرية. ووسائل إعلام رسمية لديكم في إيران نشرت خرائط شبه رسمية لتوضيح ما تصفها بالطرق الآمنة. اليوم هناك لغم انفجر في سفينة طبقا لما تذكره وسائل الإعلام في إيران. هذا المسار تم تلغيمه أم لم يتم تلغيمه يا دكتور؟ من علينا أن نصدق؟
1: لا إيران قامت بالتلغيم هذا المسار، هي قالت نعم، وهي قالت بأن هي
0: لا، هذا نفاهنا يا أبو زير الخارجية يعني.
1: لا يا أخي، يجب أن تسمع كلام العسكري، الكلام معاون وزير، حتى وزير خارجية. هناك أمور ترتبط بالشق العسكري، ترتبط بالعسكريين، وأحيانا هناك أمور سرية، هناك أمور لا يعرفها سياسي، هناك ربما يعني هذا معاون الوزير وتحدث، أو ربما حديثه كان قبل الزرع هذه الألغام، يعني ربما تاريخه يختلف، يعني الألغام زرعت ربما في وقت آخر، ليس في ذلك الوقت. يعني هناك أسباب عديدة، يجب أن نسمع، يعني أنا أنصح حتى كل المشاهدين، يعني أي تصريح يصدر يجب أن نعرف، يعني نعتمد من هو الذي قال.
0: هذا هو السؤال، يعني أنا أعتمد على من؟ على حديث السياسيين أم على حديث العسكريين؟
1: أنا أقول من الآن فصاعدا يجب أن نعتمد على يعني أي تصريح، نعتمد أنه من الذي أصدر هذا التصريح، يعني هل مهمته تتفق مع، يعني هل لديه مثل هذه الصلاحيه ام لا؟
0: يعني لهم
1: هذا، اما يتحدث احيانا نحن لدينا
0: يعني، دعنا نكون واضحين اكثر، دعنا نكون واضحين، يعني انا استمع حينما يكون لدي تصريح من نائب وزير الخارجيه وتصريح من الحرس الثوري، على من يجب ان اعتمد؟
1: لا، على الحرس الثوري في القضايا العسكرية، دعم الحرس الثوري، القضايا الأمنية
0: لا المسألة ليست قضية عسكرية، المسألة مسألة ممر للسفن التجارية في مضيق دولي.
1: حاليا هذا المضيق حاليا في مرحلة حرب، إيران مثل ما الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من جغرافيا المنطقة وتضرب إيران، إيران ترى من حقها أيضا أن تستفيد من جغرافيا المنطقة. مضيق هرمز ملك لإيران ولسلطنة عمان من دون شك. إيران لا تبخس يعني حق سلطنة عمان، إيران
0: لكن نصحح معلومة، هو لكم جزء في المياه الإقليمية وسلطنة عمان لها جزء في المياه الإقليمية، لكن يظل هو ممر دولي يا دكتور.
1: على حال ممر دولي هذا الموضوع، وكان مفتوح يعني كان مفتوح ولم تكن هناك أي مشكلة، ترامب هو الذي تسبب بهذه المشكلة أساسا، إيران لم تكن تفكر بهذا الموضوع، ترامب هو الذي يعني حول أولوية الحرب، يعني من النووي جاء إلى مضيق هرمز، من مضيق هرمز جاء إلى الوضع الداخلي، يعني هو يتراوح، لا نعرف ماذا يريد تحديدا. على حال نحن في مرحلة حرب، هناك أمور قد تبدو خاطئة، هناك أمور قد تبدو تجاوزات على القانون الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تنتهك القانون الدولي أساسا، ليست هناك أي صفة قانونية أممية دولية لترامب حتى يحاسب إيران في الموضوع النووي. ما شأن
0: لماذا يعني لماذا هل تعتقد أنه
1: لا هناك معاهدة حبيبي، هناك معاهدة حظر انتشار نووي، هناك
0: الوكالة الدولية للطاقة البرية، هناك معاهدة التزمتم بها يعني؟
1: لا الولايات المتحدة الأمريكية أساسا لا يحق لترامب أن يتدخل، حتى الولايات
0: لكن يحق لكم أنتم أن تقوموا ببناء كل هذه المنشآت النووية تحت الأرض.
1: إيران تدافع، إيران تدافع عن نفسها، نعم هي معرضة للتحديات وواجهت حروب.
0: طيب ما هو الفكره في انه هناك غياب للمصداقيه، يعني اذا كنتم يعني تتحدثون بانه انتم تعملون على برنامج نووي سلمي وما الى ذلك، هناك ايضا اسئله تطرح، اذا كان برنامج نوويا سلميا العديد من دول العالم الان لديها هذه البرامج وليست لديها كل هذه المشكلات مع المجتمع الدولي، انتم قمتم ببناء هذه مواقع التخصيب والمواقع.
1: كلام صحيح، هذا كلام مهم،
0: يعني هناك شيء ايضا من تصرفاتكم يشي بان شيء ما تدبرون له خلسة في ليلة.
1: شوف أستاذ أسامة، النقطة مهمة أنت طرحتها، هناك باكستان تمتلك النووي ولا أحد يتحدث.

0: تحدث مع هناك الكثير من الدول. هل تعلم لماذا لا؟
1: لأنهم يتصرفون كدول يا دكتور.
0: لا، لأنها لا تعادي إسرائيل، إيران لأنها تعادي إسرائيل حسب على يعني كل شارد ووارد.
1: هل تعلم كم دولة يا دكتور لديها برنامج نووي وليس لديها حتى علاقات مباشرة مع إسرائيل؟
0: نعم، لأن لا تعادي إسرائيل.
1: يعني هي مسألتكم في أنه لا تعادون إسرائيل. ليست المشكلة في أنكم قمتم ببناء. وبالمناسبة دكتور، يعني أنتم لستم على عداء مع إسرائيل، صواريخكم ومسيراتكم الآن لا تتجه اتجاه إسرائيل على الإطلاق، هي تتجه اتجاه الخليج. فيبدو أن لا، ليس رأيي، هذا الواقع، هذا ما تعلنونه أنتم حتى. يعني
0: كل العالم يعرف إيران تدفع ثمن. لاحظ إسرائيل تهدد، هي تباثر، يعني شو نلعب فيلم؟ يعني هذا غير، يعني غير، لا يصدق. يعني أنت تقول تشكك أن إيران هي مع إسرائيل في الخفاء؟ لا
1: لا لا، أقول لك مع إسرائيل في الخفاء، لكن أقول لك تصرفاتكم لا الآن لا على الأرض لا لا تستثني إسرائيل على الإطلاق، ويعني تنتهك بحق دول جوارها. فمن باب أولى أيضا أن تتخوف هذه الدول ويتخوف المجتمع الإقليمي إذا كانت تصرفات هكذا دولة لديها مجموعة من الصواريخ من هنا وهناك وقامت بكل هذه التصرفات الميليشياوية. هل هذا نظام يجب بالفعل أن يمتلك سلاحا مدمرا مثل الأسلحة النووية أو القنابل الذرية؟ هذا يدعو للخوف والقلق يا دكتور.
0: صحيح. صدق صحيح. لا صحيح صحيح، يعني هي المشكلة مشكلة القواعد. أنا أيضا أنا أقول
1: أنا بشكرك يا دكتور، أعطيت هذه الفقرة
0: يجب أن تركز.
1: طيب أنا بشكرك.
0: لا، إيران يجب أن تركز، أنا أقول يعني على ضرب إسرائيل. على
1: ربما هذه رسالة تتوجه بها للإيرانيين دكتور كثيرة. في الحرس الثوري، يعني وليس لأحد في العالم العربي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصدق بور، الباحث السياسي من طهران، شكرا جزيلا. استمرون معكم في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. وزير خارجية لبنان يعتبر أن حزب الله لبناني الاسم، إيراني الهوى، بينما الحزب متمسك بالسلاح.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد. نستكمل الملف الثاني في العاشرة من لبنان. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي شدد في مقابلة مع صحيفة ديدي مونش الفرنسية بأن نزع سلاح حزب الله يجب أن يتصدر الأولويات، واعتبر بأن حزب الله يحمل هوية إيرانية لا لبنانية، كما يوضح بأن الخلاف ليس مع الطائفة الشيعية وإنما مع حزب الله الذي يرفض الفصل بين جناحيه السياسي والعسكري. أيضا مصادر كشفت لصحيفة الشرق الأوسط بأن الدولة اللبنانية منذ انطلاقة العهد الجديد أحكمت قبضتها على المرافق البحرية والمطار والمعابر الحدودية. هذا أدى إلى تقليص نفوذ حزب الله وصولا إلى تجفيف موارده المالية التي يجنيها بطرق غير شرعية. فيما تشير معطيات أمنية لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأشهر الماضية لا تقف عند إعادة تنظيم العمل داخل هذه المرافق، بل أصابت البنية اللوجستية للحزب في أحد أشد مفاصله حساسية، وضيقت إلى حد كبير حركة التهريب وقطعت مسارات التمويل التي كانت قائمة عبر الحدود مع سوريا والمطار والمرفأ. من بيروت ينضم إلينا الصحفي محمد علوش. أستاذ محمد، أهلا بك معنا في العاشرة على الشاشة العربية. يعني لافت اليوم ما تتحدث به صحيفة الشرق الأوسط في فكرة أنه المواجهة لم تعد بين الدولة اللبنانية وحزب الله أنها محصورة في السلاح فقط،

0: أو حتى تنفيذ الالتزامات الدولية في الجنوب، بل انتقلت كذلك لإحكام الدولة لقبضتها على المرافق البحرية والمطار والمعابر الحدودية، وحتى تقليص نفوذ الحزب وصولا إلى تجفيف موارده المالية التي يجنيها بطرق غير شرعية. الآن السؤال المطروح، الحزب يبدو بأنه يعاني من أزمة هيكلية واقتصادية وعسكرية، وهذا مفهوم. الخيارات برأيك التي هي في يد حزب الله الآن؟
1: نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني لا شك أن بعد حرب 2024 تبدل واقع حزب الله في لبنان مع تبدل موازين القوى في المنطقة، وبعد سقوط أيضا النظام السوري السابق وكل التبدلات السياسية والجيوسياسية التي تضرب الشرق الأوسط ولا تزال. طبعا عانى حزب الله من تداعيات هذه العواصف التي لم تهدأ ولم تنتهي بعد حتى اللحظة.
0: تمام.
1: من ضمن هذه العواصف كانت العاصفة الداخلية التي أنتجت سلطة وعهدا جديدين. كان لحزب الله وحلفاء حزب الله في لبنان، وليس فقط للحزب، الحصة الأقل فيهما منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، سواء على صعيد الحكومة أو على صعيد انتخاب رئاسة الجمهورية، التي كلنا نعلم أن أمريكا كانت الدعم الأول للرئيس الحالي، وهي التي أقنعت غالبية القوى السياسية بأن تصوت له في الانتخابات.
0: بما فيها
1: هذا المسار
0: حزب الله
1: استمر
0: يعني
1: في الحكومة نعم، حتى الثنائي الشيعي صوت للرئيس جوزيف عون بعد ما قيل عن اتفاق أو مشاورات بين الطرفين، ولكن في الأصل لم يكن الثنائي مؤيدا لوصول هذا الرئيس إلى سدة الرئاسة، هذا ليس مخفيا على أحد. ثم أنتجت الحكومة اللبنانية عدة قرارات بوجه المقاومة العسكرية، بوجه السلاح، من حصرية السلاح إلى خطة الجيش اللبناني إلى نزع الشرعية عن العمل المسلح.
0: طيب حزب الله تمام ككل. كل هذه المعطيات التي ذكرتها نحن استعرضناها. أنا أتحدث الآن في الخيارات الموجودة، ما هي الأوراق الموجودة الآن في يد الحزب؟
1: نعم، هذا ما كنت سأصل إليه بعد كل هذه المقدمة، لأقول أن الحزب اليوم معني بأمرين. أمر أول هو أمر خارجي يتعلق بالصراع مع إسرائيل والعلاقة مع إيران والحلفاء، وأمر داخلي يتعلق بطبيعة علاقة الحزب مع هذه السلطة اللبنانية. من الخيارات التي انتهجها الحزب مؤخرا هي محاولة ربط نزاع مع السلطة اللبنانية، نراه أنه يعارض تماما مسار السلطة التفاوضي مع إسرائيل، هذا التفاوض المباشر، ولكن بنفس الوقت هو لا يخرج من الحكومة، هو لا يتحرك بالشارع ضد هذه السلطة السياسية، وهذا كأنه ربط نزاع حاليا قام به الحزب من أجل معرفة مسار الأمور في المنطقة. هو لا يريد تفجير الداخل، بينما الخارج لم ينهي اللوحة التي يرسمها بعد. هذا في خيارات
0: يراهن
1: الداخل.
0: يعني يراهن على الأمور، مسار الأمور ما بين الأمريكيين والإيرانيين على ما يبدو. اليوم هناك رد لحزب الله، حزب الله رد على مسألة نزع السلاح على لسان النائب التابع للحزب حسن فضل الله، ويقول ما وصفها بالمقاومة ستظل موجودة وباقية ومستمرة، وأنها تشكل اليوم الحاجز المانع أمام إسرائيل وأمام مشروعها التاريخي بضم جنوب لبنان، خصوصا جنوب الليطاني. نائب حزب الله يشير إلى أن الحزب لن يسمح بتطبيق الاتفاق المشؤوم لأنه يعطي إسرائيل ما عجزت عنه في الميدان. أستاذ، يعني دعني أسألك سؤال مباشر، يعني لنقطع هذا الاتفاق الذي مضته الحكومة اللبنانية، ما هي الأوراق التي يستطيع حزب الله اللعب بها؟ ويعني انتهينا من هذا الاتفاق وأصبح في عرف لا موجود الآن، ما هي الأوراق؟ سلاح حزب الله لم يستطع حمايته، ولم يستطع حماية الأرض، ودخلت إسرائيل لم يستطع حماية قادته، يعني المسار العسكري مسار فشل في حزب الله، المسار السياسي هو أدخل لبنان في مسار سياسي غامض، سواء داخل لبنان أو حتى مع كل حلفاء لبنان الدوليين والإقليميين. على ماذا يراهن إذن؟ يا ما هي الأوراق؟
1: نعم، في هذا السؤال هناك أكثر من قفزة باتجاه نتائج هي لم تحسم بعد، سواء على مستوى الصراع في هذه الحرب أو على مستوى الصراع في المنطقة.
0: لا، النتائج موجودة.
1: أن هذا السلاح هزم،
0: النتائج موجودة.
1: نحن نتحدث عن نتائج للحرب،
0: يعني
1: هي
0: يعني وجود إسرائيل الآن في أكثر من نقطة داخل جنوب لبنان، ألا تعتبر هذه نتائج؟
1: هذا طبيعي بسياق الحرب، هناك تقدم وهناك تراجع، هناك فريق.
0: لا، هذا طبيعي بسياق الهزيمة،
1: يفشل بتحقيق هدف.
0: يا أستاذ محمد، هذا طبيعي بسياق الهزيمة،
1: لن نصل
0: وليس بسياق الحرب.

0: لا لا لا سيدي، لا، نحن لم نصل بعد إلى نتيجة كاملة للحرب لكي نقول أن هذا الاتفاق هو نتيجة الحرب. نحن لا نزال في مراحل وجولات من هذا السلاح.
1: يعني هل لدى حزب الله أدوات يستطيع بها إخراج الإسرائيليين عدا المسار الذي سارت فيه الدولة، وهو مسار المفاوضات برعاية وضغط من الأمريكيين؟
0: أنا سأسألك السؤال بالجهة معاكسة.
1: لا تسألني، أجب على
0: هذا
1: السؤال.
0: السلاح الذي سبق له أن حرر هذا الأرض
1: يا أستاذ محمد،
0: لي.
1: يا أستاذ محمد
0: لي. إذا كان
1: الله
0: السلاح
1: الآن
0: قد حرر هذه الأرض سابقا،
1: مين؟
0: هل نمتلك تجربة سياسية ودبلوماسية مع الإسرائيلي نجحت بتحقيق تحرير الأرض؟
1: وهل امتلك حزب الله تجربة عسكرية ناجحة أمام الإسرائيليين حتى يتحدث بأنه سيحرر هذه الأرض؟ هو دخل في الصراع مع الإسرائيليين وانتهى هذا الصراع بسيطرة الإسرائيليين على كل هذه النقاط في جنوب لبنان ومقتل كل هؤلاء القيادات من حزب الله، فكيف له إذن أن يتحدث عن أنه، يعني كما يقول الحزب، يقول هذا الاتفاق اتفاق مشؤوم يعطي لإسرائيل ما عجزت عنه في الميدان؟ ما أرادته إسرائيل حققته بقوة السلاح.
0: لو أرادت إسرائيل أو نجحت بتحقيق ما أرادته بقوة السلاح لما كانت تواصلت مع الحكومة اللبنانية لكي تعطي الجيش اللبناني هو مسؤولية نزع السلاح في لبنان. لو هي وصلت إلى نهاية السلاح كما تريد لما أعطت الجيش هذه المهمة. أيضا أضف إلى ذلك، من يقول أن هذا الاتفاق هو إنجاز لإسرائيل ليس حزب الله ولا مؤيدي هذه المقاومة، بل إسرائيل نفسها، بنيامين نتنياهو نفسه. أنا ما أريد قوله أن هذه التجربة المسلحة سبق أن نجحت ببعض المحلات أو ببعض الأماكن بتحرير الأرض اللبنانية.
1: أستاذ محمد
0: نجحت الدبلوماسية لنقارن بين الحالتين.
1: لا أريد منك كيلو متر ولا قرى ولا حتى ميادين، أعطني شبر واحد حررتموه في لبنان بعمل عسكري، حرره حزب الله بعمل عسكري.
0: المقاومة عام 2000 حررت كل الجنوب اللبناني في المقاومة
1: بعد انسحاب طوعي، يعني بعد انسحاب طوعي
0: حينما حررت العاصمة اللبنانية بيروت.
1: بعد انسحاب طوعي أيضا
0: المقاومة هي التي حررت هذه الأرض.
1: أي مقاومة حررت ماذا أستاذ محمد؟ أستاذ محمد أنت تريد أن تخلط التاريخ وتقدمه للمشاهد كحقائق، هذا ليس منطقي على الإطلاق. يعني الإسرائيليون هم من انسحبوا بعد توافقات وضغط دولي
0: يعني
1: في هذه المرحلة. يعني
0: أنت اليوم أدخلتني في نقاش تاريخي، هناك وقائع تاريخية، نحن لا نتحدث بالتحليل، نحن نتحدث عن الثوابت.
1: يا أستاذ
0: عندما
1: محمد
0: وصل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت،
1: يا أستاذ محمد، هل يمتلك الحزب الآن قدرات عسكرية؟ هل يمتلك الحزب الآن قدرات عسكرية يستطيع بها إجبار الإسرائيليين على مغادرة جنوب لبنان ومغادرة القرى والمناطق والمراكز التي احتلتها إسرائيل في جنوب لبنان؟
0: أنت تتحدث عن الحزب كحزب، أنا أتحدث عن المقاومة، هذه المقاومة التي كانت لطالما كانت
1: تمتلك محمد أجب على السؤال
0: غير حزب الله.
1: هل يمتلك الحزب هذه القدرات العسكرية؟
0: هذا السلاح مرتبط، أنا أجيبك،
1: تفضل.
0: هذا السلاح مرتبط بالمقاومة وبقرار المقاومة وليس بنوعية السلاح وبخطورة السلاح. نعم إسرائيل التي عانت من الأسلحة التي كانت حجارة في فلسطين المحتلة هي تعاني اليوم من أسلحة هي طائرات مسيرة وصواريخ وغير ذلك في لبنان. هذا هو السلاح الأهم فيه، هو قراره، هو إرادته بمقاتلة الاحتلال وليس
1: يعني
0: نوعيته.
1: أنا لا أريد منك أي شيء أستاذ محمد. أنا أريد منك أي لا أريد منك أي شيء سوى شيء واحد فقط. بعد انتهاء هذه الفقرة تفتح خريطة الدولة اللبنانية وتراها قبل 8 أكتوبر وتراها الآن وترى المسار العسكري الذي صار فيه حزب الله وترى نتائجه، ربما الجغرافيا تعطيك إجابة واعتبر إجابتي أنا لا قيمة لها.
0: تتحدث عن الوقائع ونختلف حول الأسباب وأستطيع أن أخوض بحوار طويل حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، لا نتحدث عن نتائج فقط لم تحسم بعد، إنما نتحدث عن أسباب. وليست الساحة اللبنانية فقط التي تعرضت للحرب، بل من فلسطين إلى سوريا إلى لبنان، ولكل ساحة أسبابها بالنسبة لإسرائيل. فلا نعطيها نحن هنا في لبنان الذريعة بأن هذا السلاح هو سبب الحرب. سبب الحرب في لبنان
1: من يريد
0: وفي كل المنطقة
1: يريد أن تعطى الورقة للدولة اللبنانية ممثلة في حكومتها المنتخبة شرعيا المعترف بها دوليا والمعترف المدعومة أمريكيا ودوليا وعلى المستوى الإقليمي. لا أحد يشكك، فقط المجتمع الدولي يطالبكم بالثقة في حكومتكم لا أكثر ولا أقل. أستاذ محمد،
0: ونحن جزء من هذه الدولة اللبنانية التي نسعى أن نكون جزءا منها وجزءا من أدائها أيضا.
1: وربما هذا يدعوك أيضا لمتابعة ما قاله وزير الخارجية قبل قليل. شكرا جزيلا.

0: إلى الملف السوري وتحديداً في شمال شرق سوريا. العشائر العربية تتحرك ضد ما تعتبره ممارسات قوات سوريا الديمقراطية خيام للاحتجاجات نصبت في ثلاث مناطق بريف الحسكة. لكن جهود السلطات لاحتواء الأزمة أسفرت عن غلق خيمتين من أصل ثلاثة خيام أو ثلاث خيام. هذه الخيام الاحتجاجية أطلق عليها منظموها اسم خيام الحرب. طبعا هذه الخيام في منطقة تل حميس واليعربية، في حين بقيت خيمة الميلبية قائمة وسط استمرار المطالب التي رفعها أبناء العشائر العربية والمتعلقة بالمهجرين والمعتقلين وإدارة المنطقة. بحسب ناشطين، مواقع الاعتصام شهدت وصول وفود حكومية لإجراء لقاءات مع ممثلي العشائر والاستماع لمطالبهم في محاولة لاحتواء التوتر ومنع انتقال التحرك إلى مراحل تصعيدية. في المقابل، عشيرة الدقورية الكردية أعلن بدورها النفير العام وأكدت وقوفها إلى جانب قسد ردا على خيمة الحرب التي أقيمت في ريف الحسكة من قبل عدد من العشائر العربية. من السليمانية الكاتب والباحث السياسي الكردي شيرزاد اليزيدي. سيد شيرزاد، أهلا بك معنا. يعني ملف لافت حقيقة، لكن هناك مجموعة من المطالب تتعلق باستعادة دور الدولة في محافظة الحسكة، وأيضا رفض استمرار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قصد على محافظة الحسكة، وأيضا مطالب خيام الحرب. هي تطالب بتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين عودة المهجرين والعمل على إطلاق سراح المعتقلين المحتجزين لدى قصد. يعني ما هو غير المنطقي في هذه المطالب برأيك؟ يعني البعض يراها مطالب منطقية تماما، وهي جزء من توافقات سابقة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المركزية في دمشق.
1: مرحبا عزيزي أسامة، وتحياتي للمشاهدين العربية الكرام. يعني لا يستقيم أن يسموها خيمة حرب وأن يقال أنها تدعو للسلم والتعايش والتآخي يعني تعزيز الدولة وما إلى هنالك من شعارات. هذا المنطق الذي يحاول إقحام العشائر في القضايا السياسية كما شاهدنا في السويداء مع الأسف، والذي
0: أليس جزء من
1: نحو...
0: يعني
1: لا ده أستاذ أسامة،
0: يعني أليس جزء من مكون هذا المجتمع يا أستاذ شيرزاد؟ يعني
1: نعم.
0: حينما نتحدثون عن الأكراد تتقولون بأن لهم حق كمكون العشائر، أيضا مكون.
1: دعني أجيبك، والعشائر مكون، وحتى هناك عشائر كردية. يعني بالنهاية هي ليست فقط ما هو قائم الآن. هؤلاء من اجتمعوا في هذه الخيام التي سميت بالحرب لا يمثلون كل العشائر، بل ولا يمثلون معظم العشائر العربية الأصيلة والكريمة في المنطقة، في منطقة الحسكة وغيرها، والمتعايشة مع الكرد ومع العشائر الكردية عبر مئات السنين. ما يتم الآن، هؤلاء أغلبهم كانوا رموزاً للميليشيات الإيرانية إذبان النظام الأسد. يعني هؤلاء بعض رموز العشائر، هؤلاء دائما يكونون مع السلطة، يحاولون دائما بث النعرات وخلق الفتنة العربية.
0: أي نعرات؟ أولا يعني شوف السيد شيرزاد، أولا
1: لا
0: هناك تعريف. طيب دعني أقول لك شيء واحد فقط.
1: دعني أكمل.
0: تفضل.
1: نعم
0: تفضل.
1: دعني أكمل الفكرة.
0: تفضل.
1: يعني لكي يعرف المشاهد العربي الكريم أن هؤلاء كانوا مع الميليشيات الإيرانية ونظام الأسد حتى قبل أشهر قليلة، والآن يعني
0: لو فتشنا في التاريخ يا سيد شيرزاد، لو فتشنا في التاريخ ستجد هناك اتهامات لهذا بأنه دعم من إيران، واتهامات لهذا بأنه دعم من داعش، واتهامات لهذا بأنه دعم من إسرائيل. الفكرة الجوهرية التي قامت عليها مسألة المصالحة بأنه لننسى آلام ومشاكل الماضي وتفتح سوريا صفحة جديدة. أنت ذكرت جملة خيمة الحرب في بداية الحديث، أنت قدمتها كمصطلح، لكن العشائر ليس لديهم هذا التعريف. هم يقولون بأن هذا مركز قيادة عسكري وتعبوي لإدارة الأزمات الطارئة واتخاذ قرارات مصيرية، ويرمز لنصب الخيمة لإعلان النفير العام لدى القبيلة أو العشيرة.
1: نعم، دعني أجيبك. هذا محاولة للحلول محل الدولة والمؤسسات. هذا محاولة انقلابية حتى يمكن وصفها. هناك اتفاقات سياسية وعسكرية بين الإدارة الذاتية وقتد وبين الحكومة المؤقتة في دمشق.
0: طيب ما هو أصلا جزء كبير من هذه التوافقات لم تنفذ.
1: دعني أكمل ليس من شأن من يحاولون بث

0: الفتنة هم من سيحلون. لماذا أكملت ولم تستكمل؟ هذه اتفاقات تؤسس لعلاقة جديدة ولسوريا جديدة ويتنطوي.
1: هل من المنطقي أستاذ الشرزات؟ نعم. يعني لا أود أن أقاطعك، لكن هناك كلمات في الحديث يجب أن نتوقف عندها. هل من المنطقي حينما يكون هناك اتفاق بين قسد وبين الحكومة الرسمية في دمشق، حينما يأتي أحد ويرفع شعارات ويتحدث بنفس النهج الذي وقع به أو على أساس هذا الاتفاق، نتهم بأنه يثير نعرات طائفية وما إلى ذلك، هذا أيضا سيسمح لمزيد من التفكك، لمزيد من الفكر القبلي؟ هذا سؤال مطروح. أين ما تم التوافق عليه بينكم وبين قوات وبين الحكومة المركزية في دمشق؟
0: يا عزيزي،
1: هل اندمجتم؟
0: الاندماج لا يعني الانحلال ولا يعني انتهاء الإدارة الذاتية وقصد هكذا بجرة قلم. هذه عملية طويلة وتستمر وتتواصل، وهذا هو المهم. هناك حتى من قوى إقليمية، إيران، تركيا، غيرها، هناك من يريد وضع العصير في عجلة هذه الاتفاقات. هذه الاتفاقات هي بقرار دولي، بقرار دولي ومدعومة عربيا. واضح أن هناك من يسوءه ذلك، ولهذا حتى داخل السلطة في دمشق ربما هناك بعض التيارات
1: تريد مني أن أواجهك بمعلومة بسيطة أستاذ شرزاد. دعك مما يقوله المجتمع الدولي وما تقوله القبائل وما تقوله حتى حكومة دمشق، دعني أذكر لك البيان الذي نشرته قوات سوريا الديمقراطية في حينه بشأن هذا الاتفاق. أولا وقف إطلاق النار، ثانيا عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، أيضا انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة للداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وبدء عملية دمج القوات الأمنية وتشكيل فرق عسكرية تضم 3 ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة لتشكيل قوات لقوات سوريا ضمن فرقة تابعة. بالمناسبة هذا أعيد عليك نقطة مهمة، هذا الاتفاق لم تنشره أي جهة، أنا جئت لك بالاتفاق الذي نشرته سوريا الديمقراطية. ماذا تقول عن هذا الاتفاق؟ تقول بأنه توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل. أنا أسألك من مبدأ الاتفاق الذي نشرتموه، ما الذي تحقق؟
0: الأراضي السورية موحدة، هذه المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية وقسد، والتي هي الآن بالمناسبة قسد الآن جزء من المنظومة الدفاعية والعسكريه السوريه. يعني هناك تناقض يعني في في في روحيه السؤال وحتى في يعني طريقه طرحه. نحن جزء من سوريا، هذه ليست منة من احد، وحقوقنا في الشراكه وفي التمثيل حتى في دمشق.
1: طيب ما هيش لماذا اذا انت غاضب؟ لماذا انت غاضب مما تطالب بها القبائل العربيه وهو نفس ما توافقتم عليه مع الحكومه في دمشق؟ يعني هي نفس المطالب.
0: يا عزيزي هذه القبائل، هؤلاء لا يمثلون كل القبائل، هؤلاء يضفون خطاب كراهية ضد الشعب الكردي في سوريا، هؤلاء يريدون الفتنة، هؤلاء كانوا مع الميليشيات الإيرانية، كانوا مع داعش.
1: طيب على الجانب الآخر هؤلاء يعني سيقولون لكم هؤلاء دعموا من إسرائيل، وهؤلاء ألقت عليهم إسرائيل الأسلحة وما إلى ذلك. يعني فكرة إلقاء التهم على الأطراف جميعها أستاذ الشرزاد هي مسألة سهلة للغاية.
0: يا أستاذ أسامة، دعنا لا نخلط الأمور على المشال، الموضوع واضح وسهل وبين. لماذا لم تقف الحكومة في دمشق مع نداءات وأصحاب هذه القيم؟ لماذا تم تفكيكها؟ هذا يطحن هذه السردية التي تقول أن هؤلاء يمثلون الجانب السوري ويمثلون الرأي السوري والحكومة السورية. هؤلاء يعتاشون، هناك شئنا ما بين إذبان الحروب الأهلية، إذبان الاضطرابات، هناك قوى، هناك هناك هناك مراكز قوى، هناك يعني شرائح تعتاش على الدم، تعتاش على أجواء الحرب. هناك من يسوء،
1: وسوريا بكل تأكيد عانت ما يكفي من الدم. نتمنى أن تكون هذه الصفحة قابلة لأنه يعني تحتوي الجميع بين طياتها. أنا بشكرك.
0: فقط في جملة كي أن نختمها بإيجابية، وأن لا نضع الماء في طاحونة هذه الدعاوى التي يطلقها بعض الذين لطالما كانوا كهاتف العملة مع الإيراني ومع داعش ومع الأسد، والآن يتدثرون بعباءة أحمد الشرع. علينا أن نضع الأمور في نصابها. الكرد في سوريا هم جزء أساسي في سوريا الجديدة، وهذه الاتفاقات هي بقرار دولي. يعني هذه الاتفاقات وهذه الشراكة الكردية
1: وهذه الشراكة أستاذ شرزاد.

البلد. نعم. بكل تأكيد. نعم. لن تذكيها ولن يعني تدعمها مسألة إلقاء. نعم. التهم على كل طرف، وكل طرف يلقي التهم على هذا وذاك. بشكرك شكرا. نعم. جزيلا سيد شرزاد اليزيدي الباحث السياسي الكردي من السليمانية، شكرا جزيلا.

0: طريق الصادرات لتأمينه بالكامل وفتحه أمام الحركة لربط الأبيض بالعاصمة الخرطوم مباشرة. أيضا لقي أكثر من 16 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء غارة جوية بمسيرة نفذتها قوات الدعم السريع واستهدفت منطقة أندرو بمحلية الطينة الحدودية في ولاية شمال دارفور على الحدود مع تشاد. مصادر ميدانية تفيد للعربية بأن الهجوم استهدف تجمعا لسكان المنطقة في مياه أحد آبار الشرطة. من كمبالا المحلل السياسي السوداني سيباوي يوسف. سيد سيباوي أهلا بك معنا في العاشرة على الشاشة العربية. الانشقاقات تتوالى في صفوف الدعم السريع على مستوى العناصر، على مستوى القيادات، على مستوى الميدان أيضا يخسر بشكل كبير. ما الذي تراهن عليه قوات الدعم السريع في المرحلة المقبلة برأيك؟
1: مرحبا بك ومرحبا بمتابعي قناة العربية. نحن الآن يعني ندخل للعام الرابع من هذه الحرب اللعينة يعني التي يعني فرضت على الشعب السوداني بشكل كبير جدا. وعندما تتحدث عن انشقاقات نحن نتحدث عن وقائع يعني هي في النهاية محدودة الأثر، لأن قائد الدعم السريع يعني عندما كان يتحدث عن مليون جندي ويتحدث عن مئات الآلاف من المقاتلين وتدريب كوادر جديدة وضخ دماء جديدة في الميدان.
0: طيب ما هو الدعم السريع كان يتحدث أيضا عن أنه يعني سيحكم سيطرته على السودان خلال شهر أو اثنين. يا سيد سيباوي أنت تتحدث بأن هذه الانشقاقات ليست كبيرة، نحن نتحدث عن قيادات معروفة داخل الدعم السريع على مدى الأشهر الماضية وقيادات كبيرة يعني.
1: نعم، الدعم السريع لديه مئات من القيادات يعني ليس اثنان أو ثلاثة، يعني نحن نتحدث عن مئات من القيادات، نتحدث عن قطاعات كبيرة يسيطر عليها الدعم السريع سواء كان في كردفان أو دارفور أو في جبال.
0: إذا كان لديه كل هذه القيادات وهذه العناصر الأكفاء يعني يا سيد سيباوي، لماذا إذن خسر كل هذه المناطق؟ يعني كنا نتابع منذ لحظات قليلة صور لأبرز المناطق الخاضعة الآن، يعني الدعم السريع خسر غالبية المناطق التي كان يسيطر عليها في الفترة الماضية.
1: عندما نتحدث عن معارك كردفان وهي حتى الآن لم تحسم بشكل كبير جدا، ونحن الآن نعلم بأن قوات الدعم السريع في جبرة الشيخ وأعادت كثير من المناطق، وبالتالي يعني الحديث عن خسارة تلك المناطق هو حديث غير صحيح. وكثير من الفيديوهات الآن يعني منتشرة تؤكد بأن قوات التأسيس في تلك المناطق.
0: طيب لنفترض يعني معك يا سيد سيباوي أنها أعادت هذه المناطق وسيطرت عليها. لحظة بس
1: دعني أكمل يا أستاذ.
0: تفضل.
1: دعني أكمل.
0: تفضل.
1: يعني من خلال يعني نتائج هذه المعارك في خلال الأيام الماضية يعني فقدت فيها القوات المشتركة قيادات كبيرة جدا، قائد المتحرك بتاع شمال دارفور عبد العزيز نيري، وكذلك فقدت قائد القوة بتاع كردفان الكبرى عبد الله شو، وسبعة من القيادات. هذا يؤكد بأن هنالك عمليات بتاعت استنزاف كبيرة جدا تمت لهذه القوات التي دخلت هذه المناطق، بما يؤكد بأن هنالك يعني.
0: طيب تمام، أنت أوصلت الفكرة يعني. طيب أوصلت الفكرة يا سيباوي. يعني أنا أريد أن أطرح عليك سؤالا واضحا، ما الذي فعلته قوات الدعم السريع بهذه المناطق، سواء المناطق التي تقول بأنها حررتها وتصف بين يعني قوسين أنه تمكنت من تحريرها، ولا أعلم يعني من يحرر من، وهذه نقطة. ثانيا لماذا يعني ما الذي فعلتموه بالأراضي الخاضعة لسيطرتكم على مدى الفترة الماضية؟ لم نجد سوى تقارير عن اغتصاب، لم نجد سوى تقارير تتحدث عن جوع، لم نجد سوى تقارير تتحدث عن تعذيب. يعني ما هو الغرض، الهدف النهائي لديكم من السيطرة على المناطق؟
1: أنا ذهبت إلى منطقة دارفور، ذهبت يعني في الأيام الماضية، وكنت هنالك في نيالا، وكنت في مدينة الفاشر، وكنت في مدينة الضعين، وتسير الحياة بشكل طبيعي عادي، وهنالك حياة تجارية كاملة، هنالك عمليات بتاع التنمية في بناء مستشفيات، في دور تعليم، هنالك امتحان شهادة سودانية تم تنفيذه، هنالك حياة. أنتم ليستم يعني
0: أي حياة يعني المجتمع الدولي بأسره يكذب يا أستاذ سيباوي. يعني
1: الدعم السريع
0: يعني دعني أقول لك، استهدافات القوافل المدنية مستمرة طبقا لما يتحدث به مكتب الأمم المتحدة. برنامج الغذاء العالمي يتحدث بأنه هذه المناطق الخاضعة لسيطرتكم

0: تواجه خطر تدهور حاد في الأمن الغذائي، اغتصابات لأطفال وصلت إلى أطفال لم تصل عمرهم العام الواحد. ما هو النموذج الذي تريدون أن تقدمونه للعالم من خلال السيطرة على هذه المناطق؟
1: عندما نتحدث، أنت الآن تتحدث عن تقارير أو منظمات تتحدث عن وقايع، وليس هنالك من هو في الأرض حتى يعني يبين يعني صدق هذه التقارير. ونحن نعلم
0: أي يعني تتذكر أبو لولو كان ينشر صور القتلى عيانا بيانا يا سيد سيبوي.
1: أبو لولو الآن غيد المحاسبة وغيد
0: أي محاسبة
1: التحقيق وغيد
0: أي محاسبة، يعني قمتم بإنشاء يعني وزارات ومؤسسات وهيئات لتحاسبوا فيها أحد؟ أين هذه المؤسسات؟
1: نعم الآن أنت تتابع ما يتم بداخل حكومة السلام بين يالا.
0: أنا بشكرك يا سيد سيبويه يعني يوسف، للأسف يعني تأخرت علينا كثيرا فيعني تقلص وقت هذه المقابلة. أنا بشكرك سيد سيبويه يوسف المحلل السياسي السوداني من كمبالا، شكرا جزيلا. ختام العاشرة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
6: يبدأ النقاش والتحليل.
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
7: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
8: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
7: كلا.
8: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير المنكر؟

0: غير هذا؟
1: كلا،
0: ولو باليد او باللسان او بالقلب.
1: كلا، لا يجوز ان نقرا جزءا من الايه ونترك الجزء الاخر.
0: شرعنت الجماعات الاسلاميه البيعه فيها، وبيعه الناس والناس بيعوا.
1: البيعه للتنظيم او لجماعه معينه بدايه هدم الامه. الدين لا يفسر بتفسير ذوي اهداف خاصه.
0: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود اليه من ادله قرانيه او حديثيه؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال مصدر رفيع للعربية إن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران. المصدر أضاف أن الاتصالات تستهدف إشراك دول الخليج والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. كما كشف المصدر خلال تصريحاته للعربية أن الاتصالات الصينية تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين طهران وواشنطن تمهيدا لمفاوضات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف الهجمات على إيران يهدف إلى إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية. هذا وذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز لبلوغها أقصى قدر من الفعالية. وبحسب المصادر فإن قائد القيادة المركزية أكد أن الضربات الأمريكية أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن بالمضيق. رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتمكين نشر القوة الدولية للاستقرار في القطاع. ميلادينوف قال إن نشر القوة يمثل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في غزة ودعم نزع السلاح، تمهيدا لتمكين إدارة فلسطينية انتقالية فعالة. أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض مرورا بمدينتي بارا وجبرة الشيخ. وأطلق الجيش السوداني والقوات المساندة في وقت سابق عملية موسعة على طول طريق الصادرات لتأمينه بالكامل وفتحه أمام الحركة لربط الأبيض بالعاصمة الخرطوم مباشرة. ختام الموجز بعد قليل خارج الصندوق مع رشا نبيل، في أمان الله.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. مضيق هرمز بين المحادثات المثمرة مع عمان ورسائل المسارات الإيرانية الملغمة. الحكومة اليمنية تتعهد برد الحوثي والميليشيا تتوعد بتصعيد شامل. التصعيد الإسرائيلي يتواصل في الضفة الغربية والرئيس الفلسطيني يحذر من إجهاض حل الدولتين. واحتجاجات في تونس ضد الحكومة وتردي الظروف المعيشية. في دائرة الأحداث والأخبار اليوم كانت الزيارة التي قام بها الوفد العماني إلى إيران لبحث مضيق هرمز. كانت هناك مؤشرات تلت هذه الزيارة كانت تحمل عناوين على أنه تمت تفاهمات وأنه يجب أن يكون هناك تفاؤل بشأن هذا الموضوع. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن المحادثات بين الوفد العماني والمسؤولين الإيرانيين كانت مفيدة ومثمرة وتمت فيها مناقشة الآليات العملية والمبادئ المشتركة لإدارة المضيق بشكل آمن. هذا كلام دبلوماسي يحمل عناوين عريضة، لكن ما هو ما تم الاتفاق عليه؟ هل بالفعل تم التوصل إلى تفاهم أو اتفاق أو اتخاذ خطوة معينة وافقت عليها إيران؟ المقترح من جانب الوفد العماني كما كان يطرح في الكواليس هو أن يكون هناك ممر يسمى بالممر الآمن أو المنعزل عن السيطرة الإيرانية بشكل كبير، يضمن مرور السفن ويضمن مرور أو استمرار الملاحة الدولية دون أن تكون هناك أي هجمات إيرانية. هذا هو المقترح العماني، بحيث أن يكون هذا الممر بمسمى أو تحت مسمى الممر الآمن. هل إيران وافقت على هذا الأمر؟ إذا إيران وافقت على هذا الأمر، إذا نحن أمام تطور مهم وخطير ويدعو لي التفاؤل بالفعل، وخطير هنا بالمعنى الإيجابي وليس بالمعنى السلبي. إذا حدث تطور في هذه المسألة إذا كان هذا قد تم بالفعل. لكن ما يبدو من البيانات سواء من قبل الوفد العماني أو من قبل الخارجية الإيرانية هو عناوين عريضة عن التفاؤل، عناوين عريضة عن أن هناك اتصالات مثمرة، لكن ما الذي حدث؟ هل وافقت إيران؟ وإذا كانت إيران قد وافقت على هذا الأمر مقابل ماذا؟ يعني إيران لا أحد يقول لي أن إيران ستتخلى عن مسألة استخدام هرمز كورقة للضغط، وكيف تستخدم ذلك بمنع مرور السفن ومنع الملاحة في مضيق هرمز، والحديث عن أن هناك ألغام وأن أي التزام أو أي عدم التزام بالمرور في المسار الذي تحدده هذا يعني تعرض هذه السفن للخطر. لكن هل حدث هذا؟ هل وافق بشكل واضح؟ هل وافق الحرس الثوري على أن يكون هناك فتح لهذا الممر أو هذا الطريق لفترة ما لتهدئة الأوضاع إلى أن يتم ترتيب ما سيحدث في مضيق هرمز لمحاولة إشعال فتيل الأزمة الآن؟ هذا هو السؤال. ربما ما سيحدث خلال الساعات القادمة يجيب، ربما، يعني هل سيتم فتح هذا الممر أو لن يتم فتحه؟ طبعا هناك مشكلة كبيرة أن المحادثات وما يتم فيها شيء وما يحدث على أرض الواقع شيء آخر. اليوم تعرضت السفينة لحادث في مضيق هرمز وقالت إيران إن هذا بسبب وجود لغم بحري. في نفس الوقت كانت هناك إشارات غريبة جدا قادمة من إيران حينما تم مناقشة مشروع قانون في البرلمان الإيراني لسيطرة إيرانية على مضيق هرمز ومشروع لفرض رسوم على مضيق هرمز مقابل خدمات وعدم تخلي إيران

0: طبعاً عن هذه الاستراتيجية. نحن أمام الخبر وعكسه، ومع ذلك علينا أن نأخذ هذه البادرة المتعلقة بالتفاؤل بشأن أن يكون هناك شيء ما قد حدث. ما هو هذا الشيء؟ ربما هذا سيكون محور نقاشنا مع ضيوفنا، ولكن أريد أن نركز على مسألة المشروع الذي تقدمت به بعض الأطراف في البرلمان الإيراني، والذي يبدو أنه يستخدم ورقة الآن لمحاولة التأكيد للداخل بأنه لن يتم التخلي عن ورقة هرمز، في حين أن الاتصالات وما يتم في الغرف المغلقة دبلوماسيا يشير إلى عكس ذلك. عموما عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني أكد أن إيران ستواصل الحوار مع دول الجوار والعمل على بناء الثقة معهم، وأن بلاده لا تعتبر أن دول الجوار في الشرق الأوسط أعداء لها، مؤكدا أن تحركات طهران موجهة حصرا ضد الولايات المتحدة. لأي مدى يمكن أن يبدد هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني الأزمة الكبيرة التي هي موجودة الآن في الإقليم ما بين إيران وما بين الدول العربية والخليجية؟ هذا سؤال. وهل ما تقوله التصريحات الدبلوماسية يمكن الاعتماد عليه، أم أنه يجب أن تكون هذه التصريحات الدبلوماسية البناءة مرتبطة بأفعال على الأرض؟ وعلى ماذا تراهن إيران؟ يعني لماذا يعتقد وزير الخارجية الإيراني أن ما يحدث الآن يمكن أن تتم لملمته؟ يمكن أن بين ليلة وضحاها تجلس إيران مع دول الخليج والدول العربية التي تقوم بالاعتداء عليها ويصبح كل شيء على ما يرام. هذه أسئلة مطروحة. ينضم إلينا من الكويت السفير السابق عبد الرحمن العتيبي، ومن طهران ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين الوريان في جامعة طهران. مرحبا بكما. بداية دكتور حسين، أريد أن أحصل من حضرتك على بعض المعلومات. هناك تفاؤل بشأن المفاوضات التي جرت أو الزيارة التي قام بها الوفد العماني إلى طهران والتباحث بشأن مضيق هرمز. على أي أساس هذا التفاؤل؟ هل وافقت إيران بشكل ما على فتح هذا الممر البديل كنوع من نزع فتيل للأزمة حاليا؟ دكتور حسين تسمعني؟
1: نعم تحياتي لك. تحياتي. والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا هناك مسألتان يجب ألا نخلط بينهما. المسألة الأولى هو أن تقوم يعني حسب المادة الخامسة من مذكرة التفاهم أن تفتح إيران مسارات آمنة وتنزع الألغام، وهذا الاقتراح الآن الموجود والذي تم تبادله بين إيران وأمريكا عبر باكستان هو أن تلتزم إيران بفتح مسارات آمنة ولكن بالحجم الذي كان قبل الحرب، يعني 130 بحدود 130 سفينة يوميا. هذا المقترح موجود ضمن إطار أن يكون هناك وقت لإطلاق النار ليس مؤقت بل دائم. و
0: طيب، لدينا مشكلة في الصوت يتقطع لدى الدكتور حسين، لا أعلم إذا كان قد عاد إلينا أم لا. طيب سنعود إليه مرة أخرى، ولكن يمكن أن يعقب السفير عبد الرحمن على هذا الأمر. هل هذه الأنباء الواردة الآن حول التفاؤل بشأن ما دار ما بين الوفد العماني والخارجية الإيرانية تشير إلى أن ثمة شيء ما تم إعداده الآن ويتم طهو إن صح التعبير؟ هناك شيء ما يمكن أن يقدم على الطاولة الآن؟
2: مساء الخير اخت رشا، ومساءكم جميل ان شاء الله لجميع المشاهدين وللدكتور حسين. حقيقه انا اقول يعني اذا كانوا الايرانيين عقلاء فليستغلوا هذه الفرصه التي يقوم بها المبعوث والوساطه العمانيه. ايران اليوم امام حل واحد هو الانصياع الى الوساطه وفتح المضيق والموافقة على المقترح العماني. أما ما تفضل فيه الدكتور حسين قبل لا ينقطع الصوت أنه إيران تحدد عدد من السفن، أنا أعتقد هذا الأمر مجافي ويخالف القانون الدولي.

0: لأن هذا ينقل الموضوع إلى نوع من الهيمنة السياسية الإيرانية على مضيق دولي. إذا سمح لإيران بهذه الهيمنة فباستطاعت إيران أن تسمح متى ما ابتغت لفتح المضيق أمام سفن تود أن تعبر، أو أنها تضيق الخناق على سفن أخرى نكاية بدولة معينة أو محاباة لدولة معينة أخرى. طيب. فالأمر واضح جدا، لابد أن يكون القانون الدولي واضح. مذكرة التفاهم مثل ما تفضل الدكتور حسين يتكلم عن المادة الخامسة، والمادة الخامسة فيها نوع من الخلط بين المفهوم الإيراني والمفاهيم الأخرى.
1: هو في سؤال معالي السفير الأمريكي. في سؤال معالي السفير، ما هو المطلوب؟ هل عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب كممر للملاحة الدولية آمن وليست هناك أي تغييرات فيه، أم أن هناك تفاوض على إجراءات مرحلية؟ هذا هو السؤال.
0: اقترش هذا ما يطالب فيه القانون الدولي. هذه مضايق دولية واضحة تخضع للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن لأي دولة أن تحكم سيطرتها على مضيق دولي. هذه أمور قانونية
1: مفروض من النقاط. هذه واضحة، ولكن الآن على ماذا يتم الاتصال أو المباحثات خلف الكواليس؟ يتم النقاش حول ماذا؟
0: للأسف يعني الإيرانيين الآن استخدموا هذه الورقة كورقة ضغط لصرف النظر عن الملفات الأخرى. يعني الآن احنا لا نسمع عن البرنامج النووي الإيراني ولا نسمع عن موضوع تخصيب اليورانيوم. الإيرانيين يريدون أن يكرسوا هذه الورقة كأداة ضغط ولاستغلال الوقت.
1: نحن ولقضاء يمكن أن هذا الأمر في نقاش دكتور حسين، وأنا أعول دائما أنه لديه دائما معلومات حول طبيعة ما يحدث في الكواليس. ما هو التقدم الذي حدث دكتور حسين ويمكن الاستناد عليه؟ هل وافقت إيران بالفعل على فتح ممرات لعبور السفن ولو مرحليا كما كان مقترح من عمان إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي؟
2: يعني أنا كنت أذكر أنه هناك موضوعين، موضوع الوضع الحالي إلى انتهاء التفاوض والموضوع المستقبلي. التفاوض مع عمان هو حول الموضوع المستقبلي، وهو الجزء الثاني من المادة الخامسة لمذكرة التفاهم، تقول أن إيران وعمان يبحثان ويتفقان على آلية لإدارة مضيق هرمز بمشاركة الدول المتشاطئة في المنطقة. هذا النقاش هو نقاش مستقبلي، ولكن القسم الأول وكما قلت أنه عبر الوسيط الباكستاني. الوسيط الباكستاني قال لإيران ما تريده أمريكا هو أن يرى السفن تعبر مضيق هرمز. الاقتراح المطروح الآن هو أن يكون هناك عبور لمضيق هرمز ضمن مسارات آمنة تحددها إيران، وتقوم إيران بذلك بحجم يعني غير محدود.
1: لا، هذا مقترح إيران.
2: في التردد.
1: هذا مقترح إيران.
2: نعم.
1: لا هو مقترح أمريكا ولا مقترح عمان ولا مقترح قطر ولا مقترح باكستان ولا أي مقترح. هذه فكرة إيران. الفكرة التي
2: يعني هذا هو المقترح الذي قدم للطرف الباكستاني وقدم للأمريكي
1: واترفض.
2: الأمريكي بعد ذلك يعني هو حتى يعطي فرصة لهذا الاتفاق أنه هذه الجزئية هو أوقف الحرب. بالمناسبة أمريكا أرادت أن تفتح المضيق هي وأن تفرض رسوم 20%، ولكنها فشلت فشلا ذريعا، رغم أن في مرتان كان هناك جمع غير قليل من القطع البحرية الأمريكية التي حاولت أن تقتحم مضيق هرمز. بعد الفشل الأمريكي الآن هناك مقترحات جديدة، وهذا هو المقترح المطروح إيرانيا عن طريق باكستان. والظاهر
1: خارجية
2: أن هناك
1: إيرانية منذ قليل قالت أن إيران تتعهد بحرية الملاحة في مضيق هرمز. ما الذي يعني هذا التصريح؟
2: يعني المادة الخامسة أولا تشير إلى هذا الموضوع، تشير إلى أن إيران تفتح مسارات آمنة وتكفل حرية الملاحة في المضيق. يعني هذا الموضوع
1: وإيران لم تلتزم
2: مطروح
1: ببساطة شديدة.
2: أمريكا هل التزمت؟

0: هو يعني هذا المادة
1: ما دي خروج.
0: تقول أن إيران تفتح مسارات.
1: هي أمريكا تقول تفتح. أمريكا تقول أن المواجهات عادت لأن إيران لم تلتزم بمسألة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية.
0: لا سيدة رشا، يعني خلال سنة كاملة هناك 3 مرات أمريكا يعني هاجمت إيران عسكرية.
1: نحن نعلم
0: هذه المرة كانت هناك.
1: أكيد يا دكتور. أكيد أكيد. إحنا بس السؤال، هل التزمت إيران في البند الخاص بمضيق هرمز؟ نعم أم لا؟ فقط لأن قل السفير عبد الرحمن.
0: لا، إيران هي تقول أنها التزمت، فتحت مسارات آمنة، بدأت بنزع الألغام، ولكن أمريكا خلافا لمذكرة التفاهم أرادت أن تفتح مسارات جديدة. وهذا ما أدى إلى ما أدى.
1: هي مش مسألة مسارات، هي مسألة فتح المضيق للملاحة. فتح المضيق للملاحة، هذا هو الموضوع، دون أي قيود، دون أي رسوم خدمات، دون أي شيء. يمكن أن يرد السفير عبد الرحمن.
0: إيران لم تفرض رسوم، يعني إيران
1: هي تتحدث عن رسوم
0: حسب المذكرة لا تفرض رسوم.
1: طب إحنا في الواقع النهاردة ما الذي حدث؟ لماذا يشعر البعض بأن هناك تفاؤل ما؟ أنا أبحث عن إجابة لهذا السؤال. أسفة لإعادة تكراره، ولكن ما هي الإجابة؟
0: لأن إيران قبلت بأن يكون هناك مسارات آمنة ومفتوحة للحركة ذهابا وإيابا
1: بعيدا عن إيران
0: من دون أي قيود.
1: بعيدا عن إيران، يعني هذا الأمر يتعلق
0: تحت إشراف إيران. لا
1: تحت إشراف إيران. طيب ليه رد السفير عبد الرحمن على هذا الأمر؟ هذا هو التقدم الذي يتم الحديث عنه، كيف تعاقب عليه معالي السفير؟
2: أنا اخترش أتكلم بلغة القانون الدولي، والقانون الدولي واضح، لا يحق لأي دولة الهيمنة على الممرات الدولية. الأمر الآخر، إيران ترتكب خرق واضح للقانون الدولي، أولا إغلاق المضيق هذا خرق. الأمر الآخر، زراعة الألغام والذي تفضل فيها الدكتور حسين يعني ويتباهون فيها، هذا خرق آخر. يعني كيفية تعريض السفن التجارية وحياة الناس ولهذه الألغام، فهذا هذا خرق دولي واضح.
1: أن إيران هي التي سترشد السفن للمرور في المسارات التي ترى أنها آمنة، وبالتالي في حال التزام السفن بهذه المسارات التي حددتها إيران ستكون الأمور على ما يرام.
2: أولا نحن نتكلم عن قاعدة عامة، زرع الألغام هذا أمر مرفوض جدا في القانون الدولي في الممرات الدولية. بالرجوع إلى القانون الدولي بخصوص الملاحة في الممرات الدولية، لا يحق لأي دولة مهما كانت الهيمنة والسيطرة على هذه الممرات الدولية. يحق لعمان وإيران أخذ أتعاب فقط، هي أتعاب استرشادية فقط. إذا رأت أحد السفن أو شركات التأمين جانب استرشادي من الجانب العماني أو الجانب الإيراني،
1: هذا واضح في القانون الدولي،
2: دفع تعاب بهذا الجانب.
1: لكن ما نحن أمام واقع مختلف فرضته هذه الأزمة بعيدا عن القانون.
2: طبعا الواقع المختلف هو أن الأخوان في إيران للأسف تمسكوا بالمادة 5 من مذكرة التفاهم وتركوا المواد الأخرى في مذكرة التفاهم لغرض في نفس يعقوب، لإطالة أمد الأزمة، لجر العالم لهذا الموضوع. نعم. وترك الجوانب الأخرى.
1: سنرى حركة الملاحة في مضيق هرمز، لأن هذا سيقدم إجابة فعلية لما يتم الحديث عنه من تقدم في المفاوضات أو المباحثات التي تمت ما بين عمان وما بين إيران. السفير السابق عبد الرحمن العتيبي من الكويت، تحياتي معالي السفير، ومن طهران أيضا دكتور حسين الروريان الأستاذ في جامعة طهران، شكرا لك. ظل حاضرا معنا خلال هذه الفترة عنوان رئيسي، وهو تصعيد ميليشيا الحوثي في المنطقة بعد أن بات واضحا أن هناك، وهذا التقرير سنستعرضه معا وفقا لوكالة رويترز. لكن التطور اليوم الذي حدث هو دعوة رئيس الوزراء اليمني وتصريحاته التي اتهم فيها ميليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. ووزير دفاعه أكد أن هناك استعداد كامل من قبل القوات اليمنية وتحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين لمواجهة ميليشيا الحوثي بشكل كبير، وهذا عبر رد المواجهة بمواجهة. ووزير الدفاع اليمني تحدث أيضا عن أن هذا الأمر

0: بعبارة واضحة، بسط سيطرة الدولة اليمنية على كامل الأراضي اليمنية. وهذا يعني أن لن يسمح للحوثي بأن يختار أجندة أخرى يخالف بها هذا المسار الوطني الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء اليمني أو وزير دفاع. لكن هناك تقرير يمكن التوقف إليه أو أمامه، وبالمناسبة هذا تقرير وكالة رويترز، حتى لا يقال أن هذا التقرير نحن من اخترعناه، وكالة رويترز هي من تتحدث عن هذا الأمر نقلا عن مصادر منحتها بعض المعلومات الاستخباراتية بأنه كانت هناك أوامر مباشرة وضغط كبير خلال الفترة الماضية على ميليشيا الحوثي للقيام بالتصعيد، وكانت هناك توجيهات مباشرة من الحرس الثوري الإيراني وفقا لتقرير وكالة رويترز لتحويل باب المندب إلى ورقة ضغط جديدة لتخفيف العبء العسكري والبحري عن طهران في مضيق هرمز. هذه معلومات استخباراتية أدلت بها بعض المصادر لوكالة رويترز، وهذا يعني أن هناك تحرك واضح من قبل إيران لتحريك ذراعها العسكري وهو الحوثي في اليمن للعب دور في هذه المرحلة من المواجهة، وأن هناك مكونات تكنولوجية حساسة للصواريخ والمسيرات وصلت وتم إدخالها إلى الحوثي، وأن هناك عدد من الخبراء الاستراتيجيين تم توجيهها أو تم دخولهم إلى اليمن لدعم الحوثي. هذا يأتي في وقت تقول فيه التصريحات الرسمية الإيرانية، وكان هناك تصريح لافت للنظر من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حينما قال إنه لابد من معالجة التوتر ما بين السعودية واليمنيين. هو يعني هذا التصريح أولا هو يعني يمكن أن يفهم إذا قال معالجة التوتر ما بين التحالف مثلا وما بين الحوثي، حتى معالجة التوتر ما بين السعودية وما بين الحوثي، لكن أن يصور القضية على أنها نوع من التوتر ما بين السعودية وما بين كل اليمنيين والحديث وكأن الحوثي يمثل اليمن كانت إشارة فقط تحتاج إلى توضيح. البعض كان يتساءل طب إذا كانت إيران لديها هذه الرغبة لتخفيف التوتر ما بين السعودية وما بين الحوثي، لماذا تشير التقارير إلى أنها هي من تضغط على الحوثي ليلعب دورا تصعيديا في هذه المرحلة؟ نحاول الإجابة على هذه الأسئلة. انضم إلينا في الاستوديو الباحث السياسي الأستاذ حمود الزايدي. مرحبا بك أستاذ حمود. أهلا
1: أستاذ رشا.
0: أنا أريد أن أفهم شيء، يعني نعلق أولا، لفت نظري في تصريح إسماعيل بقائي أنه يقول أنه من الأفضل معالجة التوتر ما بين السعودية وما بين اليمنيين.
1: صحيح، هو طبعا أولا مستهجن أن تصرح دولة إقليمية ليس لها علاقة بتماس مباشر في المشكلة اليمنية وليس شأنها المشكلة الداخلية اليمنية، فضلا عن تدخل في الأزمة الناشئة مع السعودية أو المستمرة يعني طوال السنوات الماضية. هذا يدل ويعطي مؤشر تأكيدا على أن الحوثي يتحرك بالأوامر الإيرانية، وليس فقط التصريح الخارجية الإيرانية بل إسماعيل قاني، وهنا المؤشر الأهم أنا بنظري أهم من تصريح الخارجية حينما يصرح إسماعيل قاني كونه قائد فيلق القدس أو قوة القدس التي تنطوي تحتها جميع الميليشيات في المنطقة التابعة للحرس الثوري في دول المنطقة، بمعنى أنه الرئيس الأعلى لهذه الميليشيات والتي تأتمر بأمره وفقا لاستراتيجية الحرس الثوري وفقا لهذه الميليشيات ودورها في المنطقة. هو بنفس المعنى تحدث عن أن السعودية يجب أن ترفع الحصار عن اليمنيين، يعني بمعنى الخطاب الحوثي هو مستقى من توجيهات للحرس الثوري أن يتم تصعيد الخطاب الإعلامي والسياسي وأيضا التصعيد العسكري في الإقليم والمنطقة.
0: طب السعودية تقول مرارا وتكرارا أنها لا تفرض حصار على اليمنيين، هل يمكن أن تفند لي هذا الأمر؟ لأننا نريد أن نفهم الواقع، ما الذي يحدث؟ لأن الحوثي يستخدم هذا الشعار ليقول أن هناك حصار سعودي على اليمنيين.
1: المشكلة أن هذه يعني الفرية الكبرى يعني يناقضها الواقع، ما زالت يعني ميناء الحديدة يستقبل السفن والمنتجات وتصدير البضائع إلى اليمن من خلال الحديدة.
0: هل هو تحت قبضة سعودية؟ يعني بمعنى أن الدخول نوعية

0: والكميات التي تدخل والأنواع التي تدخل هل هي خاضعة لتقدير السلطات السعودية فعلا، وهذا يعتبروه أو يعتبره الحوثي ويحاول استغلاله بأنه نوع من السيطرة.
1: لا، هناك تنظيم من خلال القرارات الأممية لوصول هذه الشحنات ونوعيتها والتأكد من سلامتها أن لا تحمل أسلحة وفقا للقرارات الأممية، لكنها لا يوجد هناك حصارا لا على المستوى الميناء ولا على مستوى حتى مطار صنعاء. على العكس، مطار صنعاء من أوقف الرحلات إليه هم الحوثيين، بل هناك مبادرات من الحكومة الشرعية أن
0: الطائرة اللي تم منع هبوطها هي التي أشعلت هذه الأزمة. وكان السؤال الكبير، لماذا تم منع هذه الطائرة؟ هل كانت هناك معلومات بصراحة استخباراتية تقول أن هذه الطائرة تحمل أسلحة، تحمل دعم، تحمل أموال؟
1: هو بغض النظر، طبعا هناك معلومات ومصادر متعددة ومتطابقة على أنها تحمل ضباط من الحرس الثوري،
0: مستشارين عسكريين
1: وأيضا من حزب الله.
0: على فكرة رويترز تقول هذا الأمر نقلا عن معلومات استخباراتية.
1: صحيح،
0: ورويترز وكالات أخبار
1: صحيح
0: مستقلة.
1: والأهم أن خطوط كهان الإيرانية عليها قرارات أممية، يعني أصلا ممنوع دخولها إلى إيران إلى اليمن، وهناك قرارات أيضا ممنوع انتقال من إيران إلى اليمن، بمعنى أن هناك عدة قرارات سواء بالداخل اليمني أو الأممي. طيب، لكن إصرار، لكن إذا سمحتي لي، الإصرار الحوثي هو ليس من بزعمهم أنه كسر حصار، لأن لا يوجد حصار، الحصار تفرضه الجماعة الميليشيا، لكن هي تريد هذه الذريعة لتفجير المنطقة بناء على هناك تطور في استراتيجية الحرس الثوري لنقل الصراع إلى منطقة أخرى، بمعنى إرباك المنطقة ككل.
0: أنا أحاول أن نقرأ تصريحات الخارجية الإيرانية ويمكن أن تصحح لي. هل اللغة الدبلوماسية التي تتحدث بها إيران في أزمة الحوثي أو اليمن هي تريد أن تستخدم الورقة كضغط، ولكن هي تريد في نفس الوقت ألا تشعل أزمة مع السعودية؟ بمعنى أنه هي ورقة مشروطة، بمعنى أنها تلمح إلى أنها يمكن أن تكون قادرة على استخدام هذه الورقة لتحقيق مكاسب، ولكن ربما لا أتمنى أن يحدث ذلك حتى لا يؤثر ذلك على العلاقة السعودية. هل هكذا نفهم؟ هو اللعبة، عايز أفهم اللعبة.
1: طبعا يعني أولا يجب أن نعلم أنه خلال الأيام السابقة والأسابيع الماضية هناك تصريحات لجنرالات بالحرس الثوري بالتهديد بمضيق باب المندب، يعني هناك تصريحات معلنة وليست يعني مفاجأة. ثم جاء
0: عبد الملك الحوثي له خطاب
1: لا أتحدث، لأن عبد الملك الحوثي والميليشيا لا تتحرك بإرادة مستقلة، هي جزء من منظومة الميليشيات في المنطقة التي لا يمكن أن تتحرك خارج استراتيجية الحرس الثوري.
0: منه، لكن يعني السؤال، هل هي تريد بالفعل أن تستخدم يعني أن يقوم الحوثي بفعل، أم أنها تحاول أن تهدد وتناور بأن لديها هذه الورقة ولكني لا أريد أن أستخدم؟ والحكاية واضحة، حتى إذا تقوم السعودية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الضغط على إيران أو وقف الهجمات.
1: هو مستوى من الضغط لكنه بتدرج، بمعنى إذا ذهبت المواجهة مع إيران في مضيق هرمز والداخل الإيراني سيتم تفجير هذا المضيق بشكل أكبر، بمعنى أنه سيتم الآن الذريعة، بمعنى أن نعطي مبرر الحوثي كونه في مشكلة في المنطقة يتحرك وفقا لهذا المبرر للداخل الحوثي، بعد ذلك يتصاعد الأمر وتتسع المواجهة. فهو سلاح سواء الآن راهنا للضغط على السعودية وأيضا للشرعية وأيضا للمجتمع الدولي، أن هذه الورقة التي أشاروا لها كثيرا صراحة أنها قد تستخدم وقد
0: تصعد. هناك تصريحات لقاليباب يعني تقول العبارة الشهيرة، لنعيش كلنا مع بعض لنموت كلنا مع بعض،
1: بالضبط.
0: يعني لا إما نصدر نفطنا لا إما أنتم مش هتصدروا نفط، يعني المسألة واضحة وصريحة في تصريحات الساسة الإيرانية.
1: صحيح، وهم والنقطة المهمة يجب أن نفهم أن هناك هذه استراتيجية الحرس الثوري، بمعنى هذه أسلحتها المتقدمة في المنطقة والإقليم، هذه قوتها، يعني الصواريخ والمسيرات تكررت وأصبحت معروفة طريقتها.
0: بس أنا عايزة أفهم الوزن لهذه التطورات، يعني هدد الحوثي باستهداف ناقلات النفط.
1: صحيح.
0: رد التحالف بأننا سنرد، استهدف الحوثي، رد التحالف، المعادلة دي هتفضل مستمرة معانا الفترة ولا يمكن أن يكون هناك حالة من الانفلات تؤدي إلى مواجهة مفتوحة؟
1: يعني في تقدير

0: أن الأمر مفتوح بغض النظر عن ما يجري في هرمز، لأن تجاوزنا إلى مرحلة التوتر مع الحوثي خاصة بالداخل اليمني، والضغط والمعاناة اليمنية التي يعيشها وفقا للاحتلال الحقيقي.
1: هذا هو الخطاب اليمني.
0: بالضبط بالضبط. وبالتالي وصلت المرحلة إلى هذا المستوى. أيضا الميليشيا أصبحت تجد نفسها عاجزة عن قدرتها على إدارة المناطق التي تديرها، فبالتالي تهرب من هذه الثقل في إدارة هذه المناطق والقدرة على إدارتها واقتصاديا وبشريا وسياسيا، وبالتالي محاولة الخروج من الأزمة بتصديرها إلى المملكة.
1: الملف مستمر معنا خلال التطورات القادمة. شكرا لك الباحث السياسي الأستاذ حمود الزايدي.
2: شكرا.
1: نذهب إلى الضفة الغربية. الضفة الغربية عنوان رئيسي في كل الأخبار بشكل كبير، لأن ما يحدث في الضفة الغربية غير مسبوق. هناك حركة عنف شديدة للغاية من قبل المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين. خلونا نشرح موضوع الضفة الغربية لأنه يحدث نوع من الارتباك في فهمه. يعني الضفة الغربية منقسمة إلى ثلاثة مناطق وفقا لاتفاق أوسلو، A و B و C. A تسيطر عليها مدنيا وأمنيا مفترض السلطة الفلسطينية، B تسيطر عليها مدنيا السلطة الفلسطينية ولكن أمنيا المسؤولية مشتركة ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، C تسيطر عليها إسرائيل. ماذا تفعل إسرائيل في الأعوام الماضية وخاصة منذ عام 2023؟ هي تقوم بتوسيع المواجهات العسكرية بشكل كبير في المنطقة A اللي هي مفترض خارج نطاق سيطرتها تماما، وتقوم أيضا بتوسيع المستوطنات بشكل كبير في المنطقة سي، وبالتالي هي تحاول من خلال هذه الأعمال التهام الضفة الغربية بشكل كامل. على مدى الساعات الماضية كانت هناك عمليات عنف غير مسبوقة من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في العديد من القرى الفلسطينية. إذن العملية لم تعد تتوقف على عمليات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي بدعوى مواجهة نشطاء أو مواجهة حالة انفلات أو ما يسميهم هو بالإرهابيين أو ضبط الوضع الأمني، لا، هناك توسع في جانب آخر بأنه أصبحت المواجهة ما بين المستوطنين والفلسطينيين في مشاهد مأساوية ويمكن أن تنذر بانفجار الضفة الغربية بأكملها. الخطر في الموضوع أننا في مرحلة فترة انتخابية، هذه الفترة الانتخابية سيسعى فيها اليمين الإسرائيلي لتوظيف أي شيء للحصول على مكسب. يريد أن يوظف الضفة الغربية الآن للحصول على مكاسب انتخابية، وبالتالي هو يصعب من النشاط الاستيطاني، يصعب من عنف المستوطنين، يصعب من العمليات العسكرية في الضفة الغربية حتى يكسب مزيد من التعاطف في الداخل. لكن هذا الوضع خطير وخطير للغاية. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أنه هناك خطة للسيطرة بشكل كامل على هذه الأوضاع وأن من حق إسرائيل أن تفعل ذلك. نستمع.
3: فيما يتعلق بالإرهاب في الضفة الغربية فإن سياستنا منذ اللحظة الأولى واضحة وحازمة وهجومية. هذا النشاط وصل أيضا إلى نتائج تمثلت بانخفاض بأكثر من 80% في العمليات الإرهابية. حاليا أيضا تتم دراسة إلى جانب النشاط الذي يحدث الآن خطوات من هذا النوع.
1: هذا وزير الدفاع. ندخل على اليمين المتشدد بقى وما يقوله سموتريش. أعلن سموتريش اليوم أنه سيتم تعزيز الاستيطان وتحصين المستوطنات الإسرائيلية، وأنه ستكون هناك خريطة توضح مواقع الحواجز الإسرائيلية التي يبدو أنها تتزايد يوما بعد يوم. نحن نتحدث تقريبا عن 1000 حاجز. يعني من ذهب إلى الضفة الغربية ومن يستمع إلى سكان الضفة الغربية، ما بين كل خطوة والأخرى حاجز. يعني هناك حالة خنق شديدة. يعني إذا كنت في مدينة ما في الضفة الغربية وتحاول الذهاب إلى المدينة الأخرى، عليك أن تذهب إلى رأس الرجاء الصالح. يعني تعزيزات أمنية مكثفة، حواجز طوال الوقت. هذه تهديدات من قبل سموتريش على إكس واضحة، لأن يعني هناك محاولة واضحة لاستغلال الضفة الغربية للفوز الانتخابي. يقول سموتريش أن هناك تخطيط للدفع بحوالي 763 وحدة سكنية في الضفة الغربية. هذا تصعيد غير مسبوق يحتاج إلى

0: بؤر، بؤر استيطانية بيتم توسيعها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أكثر من 7 بؤر استيطانية تم توسيعها، مشاحنات وسلوك عدواني عنيف من قبل المستوطنين، مشهد مؤسف للغاية. يعني كانت هناك تساؤلات، غزة تدفع ثمن 7 أكتوبر، طب الضفة الغربية بتدفع ثمن إيه؟ الضفة الغربية تدفع ثمن العام الانتخابي أو الانتخابات المقبلة التي يسعى فيها اليمين الإسرائيلي للسيطرة. هذه هي المستوطنات الجديدة. يعني إذا كانت هناك خريطة للضفة الغربية تجد أن سيطرة الفلسطينيين باتت محدودة للغاية بعد عمليات الالتهام الشديدة التي تقوم بها إسرائيل في هذه المناطق. هذا الأمر يحتاج إلى تحرك دولي عاجل، لأن انفجار الضفة، طبعا العالم منشغل بشكل كبير بحرب إيران، لكن إذا ما انفجرت الضفة الغربية نحن سنكون أمام واقع وتحدي صعب للغاية. هذا التصعيد المتزايد من قبل المستوطنين يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة جديدة، وهذه ليست مبالغة، بالفعل يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة جديدة. رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولون هاجم رئيس الحكومة ووزير دفاعه وقال إنهم بشكل واضح يحاولون تحويل الضفة الغربية إلى بؤرة صراع واحتكاك عنيفة عشية الانتخابات. واضحة، هو يضحي بكل شيء اليمين الإسرائيلي من قبيل السيطرة الانتخابية والفوز الانتخابي. طبعا كانت هناك تصريحات من الرئيس الفلسطيني بضرورة تحرك قادة الدول والمنظمات الدولية لأي تحرك عاجل وسريع لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن ممارسات إسرائيل تعني أن حل الدولتين قد مات. أصله نفسها هناك تساؤلات كبيرة حول إذا كانت إسرائيل تنتهك بهذه الصورة، ليست هناك أصل. وبالمناسبة هذا ما يريده نتنياهو تحديدا، هو لا يريد أصله، هو يريد أن يتم القضاء عليها تماما وفرض واقع جديد في الضفة الغربية عبر توسيع هذا الاستيطان، بل وتصعيد واضح من قبل المستوطنين في مشهد إرهابي لا يمكن أن يتم تجاهله. أمام هذا الوضع هو السؤال المطروح، ماذا سنفعل؟ كيف يمكن منع انفجار الضفة الغربية؟ ما هي الأوراق التي يمكن أن تلعب بها السلطة الفلسطينية؟ تنضم إلينا من رام الله عبر الهاتف الدكتورة فارسين أبقيان وزيرة الخارجية الفلسطينية. مرحبا بك معنا معالي الوزيرة، كنت أتمنى أن تكوني معنا صوت وصورة لكن أعلم أنك منشغلة. بداية، هناك سؤال مطروح في الشارع العربي وليس الفلسطيني فقط، أعلم أن هناك جهد تقوم به الخارجية والسلطة الفلسطينية، ولكن هناك سؤال مطروح، متى سيتجاوز هذا الجهد فكرة المناشدات الدبلوماسية للمجتمع الدولي للتدخل إلى فعل حقيقي تقوم به السلطة الفلسطينية؟
1: تحية لك رشا ولجميع المشاهدين. سؤالك بصراحة في محله، يعني اللي اليوم بنشوفه هو مش بس عنف مستوطنين، هو إرهاب، ولكن هذا الإرهاب ليس بالجديد وإنما وتيرته وأشكاله زادت، والمشهد اليوم جدا جدا خطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونرى هذا الصعود في أشكال ووتيرة العنف بسبب إفلات اللي بيقوموا بالجرائم من العقاب، وأكيد بسبب الانتخابات الإسرائيلية اللي انت نوهتي لها. والهدف معروف، الهدف هو تقويض حل الدولتين، تهجير السكان الفلسطينيين وبسط السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة. القيادة الفلسطينية على مدار سنوات وعلى رأس سيادة الرئيس أبو مازن حذرت مرارا وتكرارا أن دولة الاحتلال، خاصة في ال3 سنوات الأخيرة، تريد أن تجر الضفة الغربية إلى مربع العنف وأكيد الانفجار، حتى تقوم بالانقضاض عليه بالاستعانة طبعا بقطعان المستوطنين اللي هي ذراع أساسي لهذا الاحتلال، واستشراس الاستيطان واستمرار انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية. هلأ إحنا مهم أنه نوضح للعالم أنه منطلقنا على الأقل كفلسطينيين تحت الاحتلال واضح. إحنا بنحكي عن أرض محتلة، وحدة واحدة غير مجتزأة، بنحكي عن غزة الضفة الغربية والقدس الشرقية، بنحكي على ظروف

0: امتثال إسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية، نحكي على تطبيق إجراءات باتجاه حل سياسي شامل وجذري بإطار واضح وملزم لكل الأطراف وصولا إلى تجسيد الدولة، وبنحكي على رؤية فلسطينية للسلام واضحة. إحنا طلاب سلام وقلناها أكثر من مرة، وبنقول إنه لازم يكون في عنا رؤية فلسطينية واضحة وجامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني، وبالتأكيد تحت مين؟ تحت تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
1: طيب هناك شق هناك شق يتعلق بالانقسام الداخلي الفلسطيني، لكن الحقيقة أنا لا أريد أن أناقش هذا المحور مع حضرتك، لأنه ليس حتى يعني صحيح أنك وزيرة ومسؤولة سياسية، ولكن عملك الأساسي في الخارجية والاتصالات والدوائر الدولية. هل أجريت اتصالات منذ اندلاع هذه المفاوضات بالمسؤولين الدوليين بالمنظمات الدولية؟ نريد أن يكون هناك حشد دولي فاعل لإيقاف هذه الممارسات، أو على الأقل التعبير دوليا عن أن هذا الأمر مرفوض.
0: تمام، عندنا تحركات واسعة على مستويات عدة ضمن حراك سياسي ودبلوماسي قانوني لتمتين الجبهة الدولية اللي بترفض الاستيطان والاحتلال واللي لغاية الآن متمسكة بالقانون الدولي. اليوم احنا ارتكازنا على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، عندنا ائتلاف حل الدولتين وعندنا إعلان وثيقة نيويورك. بدنا نأثر على مواقف الدول لحتى تتحول لأفعال وإجراءات بتساعد عدنا على لجم هذا العنف وهذا الإرهاب من قبل المستوطنين ودولة الاحتلال بشكل عام، وبتساعدنا على إنهاء الاحتلال. خليني أقول لك شو عملنا على الأقل في الأيام القليلة الماضية. أرسلنا مناشدات منا ومن خلال داعمينا للدول اللي بدأت تتراخى، يعني الكل بيقول في عنا مجلس سلام في قطاع غزة، والبعض بعتقد انه في سلام في قطاع غزة، فمثلا مثل دولة مثل سلوفينيا او كولومبيا وغيرها. سيادة الرئيس ارسل رسائل لرؤساء العالم بشأن الدعم المنشود، في عنا رسائل عديدة للبرلمانات والحكومات، نعمل على ابراز الرواية الفلسطينية في مواجهة الرواية الاسرائيلية. اليوم عملنا مناسبة لكل الدول طلبنا فيها مجموعة من الإجراءات، يعني طلبنا بوضع عقوبات على إرهاب المستوطنين، وشمل هذا المطلب حظر السفر، حظر من تجد
1: على فكرة في عقوبات اوريدي، يعني عقوبات اوريدي مفروضة على هذه النشاطات من قبل المستوطنين. هناك عقوبات، هناك سجل حافي
0: مش من الكل، نريد إجراءات أكثر. يعني نحن نثمن ما قامت به بعض الدول ولكن هذا غير كافي، نريد إجراءات أكثر تبكل أو تجفف الدعم للاستيطان.
1: في أي اتصالات مع الوزيرة مع الجانب الأمريكي؟ هو الفاعل
0: في اتصالات مع الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي هو جانب فاعل وقادر، وإذا أراد أن يقف ما تقوم به دولة الاحتلال يمكن أن يقوم بذلك.
1: ما ردود الفعل؟
0: أتصل به بوتيرة أكبر.
1: ما ردود الفعل من قبل الدوائر السياسية أو الدوائر الخارجية اللي حضرتك تواصلتي معها؟
0: يعني شوفي، احنا تواصلنا مع في عنا فريق صغير يتواصل مع الجانب الامريكي، عنا الوزارة الخارجية تتواصل مع الدول بشكل عام، عنا الرئاسة الفلسطينية لها ايضا اتصالاتها. اليوم مطلبنا الاساسي هو حماية دولية للشعب الفلسطيني، وعم نطالب الجميع ضمن التزاماتهم للعمل ضمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لل 2024. بدنا نفعل الميكانيزمات الدولية اللي تحت القانون الدولي لملاحقة كل من له يد في جرائم الحرب ضد الإنسانية وتجاه الشعب الفلسطيني.
1: عند حضرتك مجهود كبير الفترة دي مع الوزيرة، لأن الحقيقة أن تصعيد هذه الصورة دوليا هي مسألة في غاية الأهمية. النهاردة وسائل الإعلام الأمريكية بالمناسبة كانت تعرض مشاهد من هذا العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وهذا يمكن أن يتم توظيفه سياسيا بشكل جيد لخلق رأي عام عالمي وأمريكي متعاطف مع الموقف الفلسطيني. معالي الوزيرة الدكتورة فارسين أغابكان، وزيرة الخارجية الفلسطينية، تحياتي دكتورة.

الخامسة للإجراءات الاستثنائية في تونس جاءت مغيرة لكل الاحتفالات في الأعوام الماضية. اليوم ومنذ ساعات يمكن هذا التحضير لهذا الحراك بدأ منذ فترة، يعني من كان يتابع وسائل التواصل الاجتماعي أو حركة المجتمع المدني

0: وقبل أن يتوجهوا إلى المسرح البلدي رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام، عاد الحراك مرة أخرى الشعبي إلى تونس. ما السبب في كل ذلك؟ الأزمة كبيرة في تونس منذ فترة طويلة فيما يتعلق بما يعتبر المجتمع المدني مسارا ديمقراطيا، يرون أن الرئيس التونسي يبدو أن هناك إشكاليات تتعلق بهذا المسار، لكن الأوضاع المعيشية الصعبة، موجات الحر الكبيرة جدا أثرت على الكهرباء، أثرت على المياه، هذا كله أدى إلى غضب شعبي، والغضب الشعبي هو الذي حرك الخروج أو حرك التظاهرات هذه المرة، وليست الأبعاد السياسية المتعلقة بالمسار الديمقراطي. حاضر هذا العنوان، لكنه ليس المحرك لهذا الغضب الشعبي الواسع. ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي مراد علالة. أهلا بك أستاذ مراد، كيف تقيم وضع الشارع التونسي اليوم؟ هذا الحراك الذي رفع شعار إسقاط النظام والمطالبة بتغييرات حقيقية، كيف هو وزنه الحقيقي بالنسبة للرأي العام التونسي؟
1: بداية شكرا على الاستضافة. أعتقد أنه في البداية يجب التنويه بأنه مهم جدا أن تستمر التجربة التونسية في الإطار المدني والسلمي، يعني بعد 2011 تشكلت في تونس ثقافة الاحتجاج ولم تكد تمر سنة دون أن نسجل يعني نزولا للشارع، سواء من قطاعات مهنية أو من أطراف سياسية أو حتى من سواء كانوا متناصرين للسلطة أو معارضين للسلطة. هذه المرة أعتقد أنها مناسبة مهمة تتزامن مع ذكرى عيد الجمهورية، كذلك ذكرى اغتيال الشهيد شهيد الجمهورية الحاج محمد إبراهيمي، إلى جانب بطبيعة الحال ذكرى الخامسة لتطبيق رئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور وانفراده بالسلطة وصياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية إلى غير ذلك. بطبيعة الحال المجتمع التونسي يقيم اليوم وفي تقديري يرى أن في الجانب الاقتصادي والاجتماعي لم يحصل تقدم، في الجانب السياسي أيضا وقفنا عند نصف الطريق. في الجانب السياسي
0: طب هل هذه المظاهرات، لأن هناك جدل، هناك جدل حولها، هناك من يقول أنها تعبر عن حركة اجتماعية وحركة اجتماعي واسع، وهناك من يقول أن لا تبالغ في الصورة لاستحضار الماضي المتعلق بثورات الربيع العربي، هي تظاهرات احتجاجية معيشية محدودة، أي الاتجاهين؟
1: يعني في تونس أو في غيرها من الدول أعتقد أن مثل هذه المسيرات يمكن أن تسقط نظام أو تغير نظام، لكنها تخلق نوع من الحرج ومن الضغط السياسي على السلطة، باعتبار أن هذه الحركة جمعت تقريبا كل الطيف السياسي المعارض للسلطة. يعني رأينا في الصفوف الأولى الإسلاميين مع الدستوريين مع مثقفين مع جامعيين مع نخب، وخاصة ظهور الشباب بشكل لافت في هذا الاحتجاج.
0: ولكن الناس تخشى من عودة سيناريو ثورات الربيع العربي في تونس، لأن الناس تعتقد أن هذه الثورات خلقت أوضاعا اجتماعية أسوأ مما كان قبل الثورات، وبالتالي هناك عين تنظر بحذر وبخوف.
1: الحذر مطلوب خصوصا عندما ننظر ربما إلى العامل الخارجي ووجود جزء من المعارضة خارج تونس، لكن في تقديري إلى حد الآن التقاطع والالتقاء بين مكونات المعارضة هو التقاء ميداني حول جملة من المطالب المتصلة بالحريات بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكن على مستوى البدائل أو البرامج.
0: طب هل وصلت الرسالة إلى الرئيس التونسي؟ هل تعتقد أن الرسالة وصلت للرئيس التونسي؟
1: للأسف لم تصل يعني إلى حد الآن، يعني 25 جويلية نحن اليوم 26 لليوم السنة على التوالي، رئاسة الجمهورية أو السلطة لم تعبر ولم تعايد التونسيين في مناسبة جد مهمة، سواء إذا تحدثنا عن 25 جويلية 21 أو تحدثنا عن عيد الجمهورية وإنشاء الجمهورية، يعني غريب جدا. وهنا نتحدث ربما عن أزمة الاتصال السياسي للسلطة، هناك مشكلة كبيرة في تونس، السلطة أحيانا لا تجد السبل للتواصل مع
0: بالتأكيد للنقاش بقية. شكرا لك أستاذ مراد علالة المحلل السياسي من تونس، وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: في زوايا بعيدة يلفها الظلام، ملفات أغلقت وأخرى يغطيها غبار السنين، قصاصات وأخبار وأنصاف حقائق، بعضها مشوه بكثير من حبر الإخفاء. عمليات سرية حظر الكشف عنها، أشخاص يعملون في الخفاء بحثا عن المعلومة، وأشخاص يعملون في العلن لكن بشخصيات مستعارة. ذهبنا إلى المناطق المجهولة، بحثنا عن الخبايا والأسرار، سعينا وراء الشهود وصنع الأحداث، رفعنا الستار عن عمليات سرية استخباراتية وعسكرية لنعيد سرد الوقائع كما حدثت.
0: بلا تحفظ مع بدر الدين الصائغ، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال مصدر رفيع العربية إن الصين تجري اتصالات بتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر أن الاتصالات تستهدف إشراك دول الخليج والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. كما كشف المصدر خلال تصريحاته العربية أن الاتصالات الصينية تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين طهران وواشنطن، تمهيدا لمفاوضات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز إن قرار رئيس ترامب بوقف الهجمات على إيران يهدف إلى إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده إن ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم يمثل هجوما على القانون الدولي والدبلوماسية والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. وأضاف خطيب زاده خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا أن طهران ملتزمة بالدبلوماسية والحوار العادل وبضمان حرية الملاحة السلمية للسفن في مضيق هرمز، لكنها لن تسمح تحت أي ظرف للولايات المتحدة بفرض هيمنتها على الممرات المائية في الخليج العربي ومضيق هرمز. أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض مرورا بمدينتي بار وجبرة الشيخ. وأطلق الجيش السوداني والقوات المساندة في وقت سابق عملية موسعة على طول طريق الصادرات لتأمينه بالكامل وفتحه أمام الحركة لربط الأبيض بالعاصمة الخرطوم مباشرة. نهاية الأخبار، ساعة رياضية مميزة مع الزميل عبدالله الدرويش، ابقوا معنا.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية. البداية مع العناوين. الأهلي والهلال يتصدران قائمة الأندية السعودية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفي. المصري أحمد حجازي ينهي مسيرته ويعلن اعتزال كرة القدم. انتر ميلان يتغلب على كارلس رو الألماني تحضيرا للموسم الجديد. نيمار يعود بقوة في الدوري البرازيلي لكرة القدم. شركة مراهنات روسية تنهي آمال بيرلو في تدريب منتخب إيطاليا. ماليزيا تستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى خلال أكتوبر المقبل.

حياكم الله. فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه بيرلي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. وافتتح أياكس النتيجة بإحراز الهدف الأول عن طريق المدافع آرون بومان في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني أدرك بيرلي التعادل عن طريق لاعبه جايدون بانل في الدقيقة 62. وتمكن المغربي عبد الله الوزان من قيادة أياكس للفوز حين أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 67. وتمكن انتر ميلان الإيطالي من الفوز على كارلس روا الألماني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعدادا للموسم المقبل. وتقدم الفريق الألماني أولا عن طريق تيم سافيغا في الدقيقة 50 قبل أن يدرك انتر ميلان التعادل بواسطة أندي ضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. وعاد اللاعب نفسه بعد 3 دقائق وأحرز الهدف الثاني للفريق الإيطالي. ومن المقرر أن

0: واجه انتر ميلان فرقة مانشستر سيتي الانجليزي وميلان ويوفنتوس قبل ان يدشن حملة الدفاع علق به في الدوري الايطالي بملاقاة مونزا في 22 من اغسطس المقبل. تغلب توتنهام هاتسبر الإنجليزي على مضيف أوكلاند النيوزيلندي بهدفين دون مقابل في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل، وسجل دين سكارلت هدف توتنهام الأول قبل أن يضيف ريتشارلسون الهدف الثاني للفريق الإنجليزي. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب إيدن بارك بحضور 40,000 متفرج مشاركة ماتيوس فرنانديز المنتقل حديثا من وستهام يونايتد. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام هاتسبر الأربعاء المقبل مع سيدني الأسترالي ضمن جولته الآسيوية. تصدر توتنهام الإنجليزي قائمة أكثر الأندية إنفاقا في العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بإجمالي 267 مليون يورو، وجاء في المركز الثاني مواطنه تشيلسي ب 257 مليون يورو، ثم مانشستر سيتي في المركز الثالث بعدما أنفق 175 مليون يورو. وضمت قائمة أكثر 20 ناديا إنفاقا 10 أندية إنجليزية، كما شهدت القائمة حضورة 3 أندية إسبانية هي ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، وناديين من إيطاليا هما ميلان وفيورنتينا، إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني وفنربخشة التركي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي. وسجل ناديا الأهلي والهلال السعوديان حضورهما ضمن قائمة أكثر 20 ناديا إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية على مستوى العالم، وفقا للتقرير الصادر عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين. جاء الأهلي في المركز 19 عالميا بعدما أنفق 71 مليون يورو لإبرام 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها التعاقد مع الأرميني إدوارد سبيرتسيان والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو. وحل الهلال في المركز 20 عالميا بعدما أنفق 69 مليون يورو للتعاقد مع 6 لاعبين أبرزهم الهولندي كريسنسيو سامرفيل. وفتحت إدارة نادي الاتحاد السعودي مفاوضات مباشرة مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع لاعب الجناح بيدرو غونزالفيس وفق ما ذكرته صحيفة ريكورد البرتغالية. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي سبورتينغ يتجه إلى قبول العرض وبيع المدة المتبقية من عقد غونزالفيس البالغ من العمر 28 عاما بعد أن وصل العرض إلى نحو 30 مليون يورو. وسبق أن دخلت إدارة نادي الدرعية في مفاوضات مع اللاعب، إلا أن نادي الاتحاد نجح في إقناع فيدريكو فارانداس رئيس النادي البرتغالي واللاعب لقبول العرض، وذلك بحسب ما نقلته الصحيفة البرتغالية. وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن لاعب الوسط السنغالي إدريسا جاي بات في طريقه للانتقال إلى نادي الدرعية السعودي بعد انتهاء عقده مع إيفرتون الإنجليزي. وذكرت الصحيفة أن جاي البالغ من العمر 36 عاما من المتوقع أن يوقع عقدا لمدة موسم واحد مع الدرعية بعد فشل المفاوضات مع إيفرتون لتمديد عقده. وكان النادي الإنجليزي أعلن رسميا رحيل الدولي السنغالي بعد مسيرتين خاض خلالهما 236 مباراة. وعن تحركات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية معنا هنا في الاستديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله أبو دانة.
1: يا مرحبا.
0: نبدأ أولا بشكل عام، يعني كيف شايف تحركات الأندية السعودية في الصيف؟
1: أولا مساء عليك وعلى جميع المتابعين. شوف اليوم الحمد لله، يعني احنا يمكن من أكثر خلينا نقول الدوريات انفاقا، والتجربه الانجليزيه واحده من التجارب العالميه اللي سحبت البساط، سحبت البساط من الكره الايطاليه بعد التالق لسنوات او عقود طويله. اللي يقاوم الان هم تقريبا ريال مدريد، برشلونه وبايرن ميونخ نوعا ما. كمجمل اعتقد هذا جدا ممتاز، لكن لابد ان يكون باختيارات وعنايه فائقة. ليش؟ لأن اليوم أنت تدفع مبالغ كبيرة جدا.
0: صحيح.
1: في فشلك في لاعب معناته أنت اللاعب لما يجي في مبلغ، وعشان تمشي ويجيب لاعب مكانه في أقل من العقد أو ينتهى قبل عقده، هذه أنا أعتقد أنها حتكون يعني مكلفة جدا على خزينة
0: النادي. شعرت أن في تغير في عقلية الأندية في طريقة استقطاباتها للاعبين؟
1: أنا خليني أشيد صراحة، يعني من وجهة نظري.

0: نادي الأهلي. النادي الأهلي هو أكثر أندية استقرارا واستفادة من إعادة بيع اللاعبين، ولنا في فيجا وفيرمينو وبعض اللاعبين أمثلة. يمكن هو فشل في ماكسيميان فقط تقريبا، لكن البقية يعني يا من تحت عقودهم زي محرز أو كيسي أو كذا، لكن الأندية الأخرى كلها عندها نماذج.
1: بالمناسبة الأهلي يعني من ضمن أكثر 20 ناديا إنفاقا في هالصيف، صحيح. 71 مليون هو في المركز السابع عشر، تحت الهلال بالمركز الثامن عشر 69 مليون يورو.
0: هو خبالة فلوس يعني، جمع فلوس حق السنة اللي راحت، لأنه كان أقل إنفاقا في، وهذه واحدة من مميزات اليوم الأهلي. إنه ليش ذكرنا الأهلي؟ أنا ليش ذكرت الأهلي؟ لأنه الخطأ في في في لاعب ومكلف، يعني عقده مكلف جدا، فانت اصلا اوريدي دفعت للنادي تبعه العقد كامل، وانت الان ملزم بمده العقد معه، فيبدا هنا اللاعب يعني خليني اقول خلاص يحط رجل ضامن عقد عالي، فبالتالي تبدا الانديه والحين نشوف انها تتنازل عن جزء من وتستمر في صرف جزء من الراتب، وهذا مكلف في الاخير. انت التراكمات هذه صحيح. تعمل حمل ثقيل جدا على الانديه، فبالتالي لابد ان يكون هناك تقنين مهم جدا في عمليه الاختيار والصرف، لان انت الخط الان شوف لما كان في اربع جانب،
1: بس ترى تغير الموضوع يعني عبده. في الموسمين السابقين كانت الانديه عندها بحبوحه في الصرف يعني تدلع وتختار لاعبين، الحين لا، الموضوع مختلف.
0: ايه، لان الاخطاء
1: انديه معينه فقط هي اللي تتحرك في الصيف بشكل كبير،
0: لان الاخطاء كثرت. يعني خلينا نشوف، يعني شوف اليوم الجمهور عاطفي طبيعي، لانه يبغى ناديه افضل اللاعبين وباستمرار، ويبغى البطولات، فهذا طبيعي لما ما يحقق يبدا الضغط. لكن لابد ان تكون انت عندك تتحرك بميزانيه معينه، وميزانيه اليوم قلت لك العقود ثقيله، يعني عشان تعدل وتبدل ما هي سهله.
1: اشعر ان الانديه عندها يعني تأني وحكمه في اختيار اللاعبين، او عندها مشاكل، يعني مثلا زي الاتحاد ما زال واقف، لم يجرى اي صفقه حتى الان، مع انه في حديث اليوم زي ما ذكرنا يعني نشرت صحيفه ريكورد البرتغاليه انه مهتم باللاعب غونزالفس لاعب لشبونه البرتغال، بينما في المقابل لا، في انديه جالسه تتحرك.
0: صحيح، الاهلي شغالين ما شاء الله يعني. ولذلك انا اروح ان التنافس يعني خلينا نقول احنا بالعاميه من مواريها، يعني البوادر او المؤشرات تقول ان الاهلي والهلال حيكون اكثر تنافسيه، حتى ترى على مستوى اللاعبين المحليين. ترى اليوم احنا نسمع التعزيزات صحيح. اللي قاعدين يقدمون الهلال والاهلي. الاتحاد اللي خفينا الاخبار انه اليوم بدا يعني خلينا نقول يتنفس ويبدا يتحرك بانه المبلغ هل هو صحيح ما صحيح 90 مليون يورو ما، لكن في الاخير واضح انه خزينته يعني
1: انتعشت
0: وبالتالي عنده حريه، وهذه ايضا تعطي حريه. اليوم انا اعتقد انه الجمهور الاتحاد من اكثر الانديه اللي قاعد يطالب انه فريق يعني لابد انه يعني
1: هو ما زال عنده فراغ
0: يعني.
1: هو رحل عنا بنزيما وكانتي وما عوض الفريق، فابينيو الان ايضا يعني
0: لا عوض بالنصير، لكن للاسف وهذا ذكرناها
1: 100%
0: ذكرناها انه
1: طيب. وفابينيو الان
0: اي فابينيو يعني لابد ان تعوض بقيمه واحد،
1: والاتحاد الان ما تحرك
0: ما تحرك والوقت قليل باقي.
1: جيد، غونزالفس تشعر انها خطوه يعني هي بدايه التعاقدات ولا؟
0: طيب هل خلينا ناخذها، هو لاعب عالي جدا، لكن الفكره اليوم انا وين احتياج الاتحاد الان اولوي؟ انا عندي ديابي وعندي بركوين، فبالتالي اثنين موجودين. طيب اذا جاء هو هل هو بيكون تحت او بيدق الواحد من هذا خلف وداء، وعندك عوار، فبالتالي انا اعتقد ان الاتحاد الحاجه الاولى جدا هي مهاجم، ثم لاعب وسط او لاعبين وسط على مستوى عالي جدا. الاجنحه عندك لاعبين يعني امكانياتهم كبيره، لذلك انا اتمنى من الاتحاد انه ينظر الى الاماكن او الخانات اللي فيها احتياج اكبر، وخاصه نتكلم ترى انت حتقابل وسط ميدان ما هو سهل في الدوري، يعني الهلال الاهلي الاتحاد او عفوا النصر
1: القادسيه
0: الدرعيه، فبالتالي انت لابد الوسط ملعبك وبدون راس حربه متمكن يحسم لك المباريات الاتحاد حيعاني، فبالتالي انا اللاعب جدا ممتاز امكانياته رائعه جدا وحل كبير، لكن هو اولويه ولا ما هو اولويه؟ لذلك انا اقول لك دائما اختيارك لابد ان يكون على الاولويات اللي عندك والاحتياج صحيح. الاهم ثم ترتيبها والتدرج.
1: عموما السوق توه في اوله يعني في الى نهايه اغسطس بنشوف كيف تكون تحركات الانديه السعوديه. شكرا جزيلا عبد عطيف العبدالرساو، كنت معنا هنا في الاستوديو. نتوقف.

فاصل ثم نعود لنكمل النشرة. فيها أيضا المصري أحمد حجازي ينهي مسيرته ويعلن اعتزال كرة القدم. شركة مراهنات روسية تنهي آمال بيرلو في تدريب منتخب إيطاليا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على الشاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. يواصل النصر السعودي تحضيراته في العاصمة البرتغالية لشبونة استعدادا للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الأسترالي أنجي بوستي كوغلو، ويستعد النصر للعب ثاني مبارياته الودية الثلاثاء ضد ميريدا الإسباني، وكان خسر أولى مبارياته ضد رديف بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف، كما اكتمل انضمام اللاعبين الدوليين بعد انتهاء الإجازة الممنوحة بعد مشاركتهم في كأس العالم باستثناء البرتغاليين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو قائد الفريق، حيث ما زالا يتمتعان بإجازتهما.

0: أتجه إلى جدة، معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله أبو نواف. أبو نواف، كيف تقيم يعني استعدادات النصر حتى الآن وتحضيراته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بدون شك أنها بداية فيها صعوبة، مدرب جديد، ظروف مادية ومعوقة كبير بشكل كبير على الفريق.

0: عودة اللاعبين والأغلب اللاعبين اللي موجودين في نادي النصر عودة من كأس العالم تعتبر متأخرة، ما زال إلى البارح وينضم بعض اللاعبين إلى المعسكر، أعتقد حتى كريستيانو إلى هاللحظة ما انضم للفريق، مدرب ما يعرف اللاعبين بشكل كثير، أغلب اللاعبين اللي موجودين في المعسكر هم لاعبين صغار في السن، عدد المباريات ليس بالعدد الكافي، فقط 4 مباريات، واحدة فقط يمكن على مستوى عالي تعتبر محك وتجهيز حقيقي للموسم. أعتقد هذه كلها ظروف تصعب مهمة النصر، لكن على الجانب الآخر الجانب الإيجابي في ما يحدث للنصر هو اللاعبين الأسماء اللي موجودة، حتى لو كانت الظروف المالية جيدة، حتى لو كان رغبة في التغيير ما حتكون رغبة تغيير كبيرة، على اعتبار انه ال 11
1: اعتقد انه بوستيكوغلو جاء للنصر وهو يعني امام فريق رائع وجاهز، حتى يعني لنفترض يعني افتراض سيء انه ما قدر النصر يدعم الصفوف، لديه اسماء قادر بوستيكوغلو على
0: النصر
1: يعني تفضل.
0: النصر مغري يا ابو ثامر، النصر مغري لاي مدرب يتمنى ويطمح انه يمسك فريق كبير وفريق عالي. اول شيء هو بطل الدوري العام الماضي، الاسماء اللي موجوده اسماء على مستوى الصف الاول على مستوى العالم، فريق يملك لاعبين النادي يملك تاريخ وتجربه كبيره. ما اعرف هل هو كان يدرك حجم الامور الماليه ولا تبعات التعاقدات ولا ايضا الرقابه الماليه اللي موجوده على نادي النصر، هل وضحت له الامور؟ لكن بشكل مدرب ما عنده عمل الفترة السابقة ويبغى يكمل مسيرته التدريبية، نادي النصر محطة مهمة في مسيرته على المستوى الشخصي، على مستوى السي في حقه كمدرب، وأيضا على مستوى تحقيق مزيد من الألقاب. النصر ما زال مهيأ، ما أقول لك أبو ثامر في كل الظروف اللي موجودة لنادي النصر يظل يملك لاعبين على مستوى كبير، يعني حتى لو ما تعاقد، حتى لو ما استطاع أن يكمل مع سامو كوستا يظل النصر عنده لاعبين وما حيكون تغيير كثير بالتشكيلة. صحيح أنه لاعب 10 يعوض أو 9 أو 8 عفوا 8 أو 6 يعوض برزوفيتش، لكن النصر ما زال ينخل اللاعب العام الماضي كلاعب محور، ما زال عبد الله الخيبري موجود يلعب كمحور، أما بقية التشكيلة أعتقد معالمها واضحة، لاعبين أجانب على مستوى كبير ولاعبين سعوديين دوليين، وأيضا دكة بدلاء حتى كريستيانو اللي قد يكون ما يستطيع يكمل موسم كامل عمره عطاء وأداء، لكن يملك عبد الله الحمدان، عودة أبو بكر كمارا من نادي الشباب المعار العام الماضي اللي لعب مباريات كثيرة في نادي الشباب،
1: نعم هارون،
0: كلها تؤكد أنه العمل اللاعبين هارون كمارا عفوا اللاعبين اللي موجودين في نادي النصر ما زالوا رغم الظروف اللي ذكرناها، التحديات، المعسكر، التعاقدات، يظل النصر.
1: طيب كل هالظروف اللي ذكرتها خميس، يعني من تأخر انضمام اللاعبين، ايضا من يعني من عدم اتمام الصفقات، من وجود لاعبين صغار في العمر يعني هم الغالبيه العظمى في المعسكر حتى الان، كل هذا هل من الممكن يؤثر على اعداد النصر لموسم طويل؟ من الممكن فعلا ان يحافظ فيه في البقاء على المنافسه؟ اتكلم عن حتى مدرب يعني هو يعرف الكره السعوديه ولكن لا يعرف اجواء الدوري السعودي، بوستيكوغلو
0: لا شك بدون شك كل حتكون مؤثرة، يعني على المدى البعيد لن تكون مؤثرة كبيرة، لكن على الانطلاقة، على بداية الدوري، على تحقيق نقاط، على جمع مزيد من النقاط، على بداية قد يعني حتى انت عارف ابو ثامر انه لما ينطلق للدوري وعندك اول 5-6 مباريات فوز يعطيك ثقة ويعطيك استقرار انك تكمل على هذا العمل، لكن اذا كانت بدايتك ضعيفة جدا ونقاط الرصيد النقاطي ضعيف جدا حينعكس سلبا ايضا على الاجواء داخل النادي، وتبدا تظهر المشكلات ويبدا المدرب بيجد الأعذار وتبدأ تتعثر العمل داخل النادي. لا أحد يتمنى أنه يمر المشجع حيواجه صعوبة في كل ما ذكرناه، لكن أرجع وأكد نوعية اللاعبين الموجودين في 11-15 لاعبين الدوليين والأجانب قادرين إذا متى ما بدأوا البداية الفعلية، وان كنت اذا صعوبه يعني غدا سيلعب المباراه الثانيه تقريبا
1: صحيح مع ميريدا الاسباني، وانا كنت بسالك هذا السؤال خميس، يعني هو نوعيه المباراه الوديه اللي اختارها النصر، المباراه الاولى امام بنفيكا با، يعني هذه مباراه ممكن ان نلتمس للنصر فيها عذر لانه ما في لاعبين دوليين موجودين، ثم يلعب امام ميريدا الاسباني وهو فريق مغمور جدا، ثم امام استريا امادور البرتغالي وايضا هو فريق مغمور، ثم يختتم مباريات امام الميريا واحد من فرق الدرجه الثانيه الإسبانية. هذه النوعية من المباريات هي جيدة لاختبار بوستيكوغلو وأدواته؟
0: أنا أعتقد

0: أعتقد ليس النصر يعاني، كل الأندية السعودية حتى الهلال فاجأني. الهلال اللي متعودين دائما يلعب مباريات على مستوى كبير، السنة هذه اختياره للمباريات الودية ليست بالشكل العالي. أنا أعتقد وقد ذكرتها ليلة البارح مع الزميل محمد أنه الأهلي قد يكون الوحيد اللي لعب مباراة على مستوى عالي بيختم تحضيراته في معسكر النمسا مع فولهام الإنجليزي. بقية المباريات أعتقد كلها مستويات متوسطة لا ترتقي أنها تكون رفع المعدل اللياقي وتعرف اللاعبين مدربين على اللاعبين، لكن هل محك قوي؟ اعتقد يعني ما هي بهذا. حتى القادسيه يمكن قد يكون القادسيه ايضا من افضل الفرق، يعني عنده مباريات على مستوى جيد، لكن بقيه الفرق السعوديه هذه السنه انا اوعز الامر لامرين مهمين جدا. اولا كاس العالم، وضع الانديه اعتقد في كل العالم ما كان مرتب. الشيء الثاني عدم الاستقرار اللي على السمر الثاني، عدم استقرار الإدارات اللي تخطط لسنوات أو لأشهر قادمة. أستاذ عبد الله، عشان تقيم معسكر صحيح تحتاج إلى 8-9 شهور حتى تحضر له وتبدأ تتعاقد وتتفاوض مع الأندية وتبدأ تختار له مواعيد المناسبة لك، لكن أنت تأتي تشتغل في آخر شهرين آخر 3 شهور فطبيعي أن يكون هذا هو مستوى المباريات اللي تحصل عليها.
1: جيد، بكل تأكيد يعني سنناقش مستوى تحضيرات الأندية السعودية خلال يعني الأيام المقبلة. اليوم كان نقاشنا عن النصر، شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من جدة. أسدل قائد المنتخب المصري أحمد حجازي الستارة على مسيرته كلاعب بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم رسميا، مؤكدا أن ارتباطه باللعبة لن ينتهي بل سيستمر من موقع مختلف. نتابع أبرز محطات مسيرة المدافع المصري.

أغلق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملف مفاوضات التعاقد مع أندريا بيرلو لتولي تدريب المنتخب الوطني بسبب علاقة الأخير بشركة مراهنات الروسية. ويسعى الاتحاد الإيطالي للبحث عن خيار جديد، إذ بات أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني واستيفانو بيولي ورافائيل بالادينو أهم المرشحين لتولي المنصب. وكانت مفاوضات اتحاد اللعبة مع كارلو أنشيلوتي وجوسيب غوارديولا انتهت بالفشل بعد رفض الثنائي تدريب منتخب إيطاليا. توصل ناديا ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مبدئي مع لايبزيغ الألماني بشأن إتمام صفقة انتقال اللاعب الإيفواري يان ديوماندي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن الاتفاق جاء بعد انسحاب باريس سان جيرمان من سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما، وكان بطل أوروبا في آخر عامين هو الأقرب لضم اللاعب خلال الأسابيع الماضية. لكن محاولات إدارة النادي الباريسي تخفيض المقابل المالي للصفقة باءت بالفشل لينسحب منها. وأغلق نادي بايرن ميونخ الباب أمام رحيل لاعبه الفرنسي مايكل أوليسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد المدير الرياضي للنادي البافاري كريستوف فرويند أن فكرة الاستغناء عن أوليسيه غير مطروحة، مشددا على أن اللاعب سيكون إحدى الركائز الأساسية للفريق في الموسم الجديد، مشيرا إلى أن النادي ينتظر عودة اللاعب بعد انتهاء إجازته. وكان أوليسيه قد تألق مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم الأخيرة قبل أن يعود إلى بايرن ميونخ الذي انضم إليه صيف عام 2024 قادما من كريستال بالاس الإنجليزي، ويرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى 2029. اشترط باريس سان جيرمان مبلغ 120

مليون يورو للتخلي عن لاعبه الدولي برادلي باركولا. جاء ذلك في رد باريس سان جيرمان على عرض قدمه أرسنال بقيمة 90 مليون يورو حسب صحيفة ليكيب الفرنسية. وأضافت الصحيفة أن أرسنال لا ينوي رفع العرض، وأن سان جيرمان لا يمانع بيع اللاعب الذي رفض تمديد عقده حاليا وطلب تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الصيف، وسط اهتمامات من أندية ليفربول وبايرن ميونخ إضافة إلى أرسنال. ولا يزال عدد من أبرز نجوم كرة القدم دون أي ناد في انتظار حسم وجهتهم المقبلة في سوق الانتقالات الحالية.

0: وعن ملف الانتقالات في أوروبا نتجه إلى لندن، معنا من هناك الإعلامي الرياضي سام لي، أهلا بك معنا. يعني أريد أن أسألك أولا عن ديوماندي، هذا اللاعب الذي يجد نفسه نجما في سوق الانتقالات الحالية وسط يعني اهتمام من أندية كبرى. اليوم باريس سان جيرمان ينسحب من الصفقة بحسب الأخبار، ريال مدريد يبدو أنه أيضا يتوصل اتفاق مع لايبزيغ لإتمام التعاقد مع هذا اللاعب البالغ من العمر 19 عاما. كيف تقيم هذه التحركات والاهتمام العالي بهذا اللاعب؟
1: نعم، هناك اهتمام بالغ في هذا اللاعب، ليس فقط بسبب كأس العالم، كان بارعا جدا فيه لساحل العاج، ولكن كل الأندية الكبرى في أوروبا كانت تعرف حتى قبل كأس العالم بأنه سيكون متاحا هذا الصيف. كانت العملية مكلفة جدا، أنا أعرف أن مانشستر سيتي كان مهتما به، ولكنهم قرروا منذ فترة طويلة أنهم لن يرغبوا بدفع الأجور التي يطلبها، لأنه أراد أموالا أكثر من جيريمي دوكو، وهو الجناح النجم في مانشستر سيتي، هذا 19 يريد أن يأتي بهذا المبلغ. لهذا بات السباق يدور بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، أغنى ناديان في أوروبا، ويرغبان بهذا اللاعب. فباريس سان جيرمان انسحبوا من السباق على ما يبدو، وريال مدريد مستمر به مقابل 100 مليون يورو للانتقال للاعب 19 عاما، لاعب واعد ولهذا اسمه كبير جدا في السوق.
0: جيد، دعنا أيضا يعني نبقى في سباق التفاوض واللاعبين تحت دائرة الاهتمام، نتحدث عن باركولا. باركولا باريس سان جيرمان يبدو أنه لا ينوي بيعه بأقل من 120 مليون، وسط رغبة أيضا عالية من نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع باركولا. ما هي مدى أو ما هو مدى جدية أرسنال في التعاقد مع هذا اللاعب الفرنسي، وأيضا هل من الممكن أن نرى الأمر يحدث خلال هذه الفترة؟
1: أعتقد أن أرسنال يبحث بالفعل عن مهاجم يمكن تسجيل الأهداف في الموسم الماضي، كان أداءهم جيد جدا في الدوري الإنجليزي ممتاز، وصلوا نهائي دوري الأبطال، وحتى مهاجميهم لم يسجل كثير من الأهداف، وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا ميكل أرتيتا تحدث عن الحاجة لاتخاذ خطوة إضافية واستقطاب مهاجم وجناح يستطيع تسجيل الأهداف. باركولا بلا شك لديه سجل حافل في باريس سان جيرمان، ولكن قرأنا الأخبار يوم أمس عن أرسنال يبحث عن جيف فينيسيوس جونيور من ريال مدريد. لا شك بأن أرسنال لديهم أموال طائلة يرغبون بإنفاقها على نجم واحد كبير، وقد يكون أما باركولا، ولكن هناك اهتمام ليفربول أيضا أو فينيسيوس جونيور، ولكن هذه ستكون مكلفة جدا فيما يخص الأجور أو السعر الانتقالي وحتى المرتب. أرسنال يعتقد بأنه في الموسم الماضي كان جيدا، ولكنه بحاجة إلى التحسين من خلال جناح يسجل الأهداف.
0: ما الذي تغير داخل أرسنال بخلاف يعني أرسنال قد يكون معتادا على يعني وجود الأموال في خزينته، لكنه ليس معتادا على أن يصرف على أكثر من صفقة خلال فترة انتقالات واحدة، لماذا تغيرت هذه الفكرة لدى مسيري أرسنال برأيك؟
1: على مدى الأعوام الماضية

0: نتذكر نيكولاس باتي 90 مليون جرو ولكن الغالبين نسوا, ولكنه كان مكلفا ومبلغ كبير في ذلك الوقت. وقبل بضعة أعوام أنفقوا 105 ملايين على ديكلان رايس, ونعم هم لا ينفقون 105 مليون على لاعب واحد, ولكن هنا في إنجلترا ميكيل أرتيتا معروف بأنه ينفق الأموال الطائلة منذ وصوله إلى أرسنال عام 2019, فالأمر ليس بالمستغرب أو لم يفعلوه من قبل, بل ربما يدخرونها أفضل من الفرق الأخرى. ولكن يحق القول أيضا أن الجوائز الدور الإنجليزي ممتازة للمركز الأول حتى مركز الأربعة الأولى, وأيضا الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يمنحهم أموال إضافية كان من إنفاقها, ولأنهم كانوا يبنون الفريق ببطء مع عدد كبير من اللاعبين الجدد بإمكانهم التركيز أو إنفاق هذه الأموال مثل 120 أو 130 مليون جنيه على لاعب واحد في مركز واحد, لأن بقية الفريق أقوياء.
1: بايرن ميونخ أيضا اليوم أغلق الباب في وجه أي ناد يريد التعاقد مع أوليسيه, وقال نحن لا ننوي أبدا التفريط بهذا اللاعب. إلى أي مدى من الممكن أن يتغير رأيهم إذا وجدوا إقبالا عاليا مثلا من ريال مدريد النادي الأكثر رغبة بالتعاقد معه؟
0: لا أعتقد بأنهم سيغيرون رأيهم في كرة القدم, لا أحد يعرف, ولكن هذا الأمر ليس بالجديد. أقصد الحديث بايرن ميونخ عن أنه غير معروض للبيع, يتحدثون عن ذلك منذ أسابيع أو أشهر ويقولون من المستحيل. المدير الرياضي قال في نهاية الموسم الماضي قال أنه غير معروض للبيع ولن يحصل ذلك, لذلك لا أرى بأنهم سيغيرون رأيهم. كما أعتقد بأن ريال مدريد مع دياماندي وأيضا رود أدري ربما مانشستر سيتي فقد ينفقون هذه الأموال الضرورية على أوليسي وسينفقون على لاعبين آخرين, بالتالي لا أعتقد بأن بايرن ميونخ سيغيرون موقفهم لأنهم يرغبون بالاحتفاظ به, وهذا ما قالوه منذ فترة.
1: جيد, دعنا نتحول الآن إلى قضية أخرى وقصة أخرى, وهي قضية بيرلو مع المنتخب الإيطالي, من رغبة عالية في التعاقد معه إلى توقف تماما المفاوضات بينهما بسبب علاقة بيرلو القوية مع الروس, وخاصة شركة المراهنات الروسية, وأيضا الكثير من يعني الأمور التي تربط بيرلو بالروس. كيف تفسر يعني توقف الرغبة بشكل كامل من الإيطاليين عطفا على هذا السبب؟
0: أعتقد من الكرة الإيطالية لا شك بأن هنالك فضائح كبيرة جدا في الكرة الإيطالية قبل حوالي 20 عاما, وحتى فضائح في التحكيم هذا الموسم, التحيز مثلا في الفار وانخراط الاتحادي والحكام. على الأرجح المسألة تخص العناية الواجبة من الاتحاد الإيطالي, لا يرغبون بتعيين مدرب للمنتخب الوطني في الوقت الذي لم يتأهل فيه لكأس العالم, وكانوا يعانون كثيرا, لديهم عدد كبير من اللاعبين في الأعوام الماضية, وكانوا يرغبون ببيب غوارديولا, ولكن ذلك لم يتحقق لأن غوارديولا يريد عامل الاستراحة. إذن هم بحاجة لتعيين المدرب المناسب, وبيرلو وهذه الفكرة مشوقة بالنسبة لي لأن يكون مدربا, ولكن ليس لديه بالتاريخ الحافل في التدريب, بالتالي يريدون أن يتأكدوا من تعيين الشخص المناسب, وإذا لم يكونوا متأكدين من خلفيته بالتالي قد تكون هناك فضيحة في المستقبل. أيضا هو ليس بالاسم الكبير مثل غوارديولا في التدريب, بالتالي أعتقد بأن هذه أسباب كثيرة تدفعهم للحذر.
1: جيد, اليوم في ترانسفير ماركت الموقع الشهير بالانتقالات نشر بأن توتنهام الإنجليزي يتصدر القائمة الأكثر الأندية إنفاقا يعني في العالم, وصل صرفه حتى الآن إلى 267 مليون يورو. إلى ماذا يشير هذا الرقم بأن يكون توتنهام هو الأكثر صرفا في الصيف حتى الآن؟
0: هو يشير إلى العقلية المالية في الدوري الإنجليزي ممتازة, كلما نرى أن مثلا تقرير ديلويت ينشر كل عام, بالتأكيد أندية أوروبية مثل بايرن ميونخ وبرشلونة وريال مدريد, ولكن هناك أندية مثل بورنموث وبرايتون ربما أيضا ستكون أكثر انفاقا من أي سي ميلان ويوفنتوس, الأندية الأوروبية الكبرى التي دائما توقعت قديها الأموال, لأن الدوري الإنجليزي الأموال فيه كانت مدهشة, أنفقوا مبالغ طائلة, وحتى الدوري السعودي الممتاز, أما الدوريات الأخرى

0: أحيانا ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، ولكن ليس في الأندية الأخرى. فتوتنهام لديهم الأموال، نادي في لندن، ملعب كبير، نعم واجهوا الصعوبات، ولكن بسبب الأموال تحصل عليها من الدوري الإنجليزي الممتاز والجماهير والملعب وحتى الحفلات الموسيقية في الملعب فيولدون أموالا كثيرة. فالأمر ليس بالمفاجئ بالنسبة لي، وتخيل في نهاية سوق الانتقالات أندية مثل تشيلسي وأرسنال، مانشستر يونايتد، ربما ليفربول، مان سيتي قد ينفقون أكثر من توتنهام. هذه طبيعة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: جيد، سام لي الإعلام الرياضي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. آخر وقفاتنا نعود بعدها لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا نيمار يعود بقوة في الدوري البرازيلي لكرة القدم. ماليزيا تستضيف سباق جائزة البحرين الكبرى أكتوبر المقبل.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
7: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

أهلا بكم من جديد. 5 تعاقدات وإنفاق بلغ 75 مليون يورو ومتوسط أعمار لا يتجاوز 24 عاما. هكذا بدأ ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب العائد بناء فريقه للموسم الجديد.

0: إلى مدريد معنا من هناك الإعلامي الرياضي إخوان كاسترو. أهلا بك إخوان. السؤال التقليدي، كيف تقيم أهلا بك كيف تقيم تحرك مدريد حتى الآن في هذا الصيف؟ أعاد مورينيو بكل خطواته، كيف تقيمها؟
1: very interesting. I think
2: مثيرة جدا للاهتمام. أعتقد بأن كل البوادر تشير أن ريال مدريد أو اللاعبين الذين أعلنهم مثيرة للاهتمام، بينما سيكملون الفريق تحت مورينيو. نتحدث عن دومفريز، كوناتي المدافع الوسط الفرنسي، وبالتأكيد كوكوريا، وربما برناردو سيلفا أيضا.

0: القادم. وربما أيضا أخبار اليوم في ماركا في إسبانيا، ديوماندي قريب جدا من التوقيع مع ريال مدريد.
1: مورينيو حتى الآن تشعر بأنه يعمل بشكل فعلا يعيد مدريد إلى قوته وسطوته على الدوري، وأيضا يعيده بطلا لأوروبا؟ تشعر بأن مورينيو عاد بهذه الشخصية؟
2: نعم،
0: أعتقد بأن مورينيو لديه الشخصية التي يحتاجها ريال مدريد الآن، كما أنه لم يكن هنالك مدرب كبير آخر في السوق بإمكانه استبدال أربيلوا. بالتالي مورينيو كان هو الخيار المناسب لهذه اللحظة والتي يعاني فيها ريال مدريد من دون حصد الألقاب على مدى عامين، وهذه مدة طويلة جدا في مدريد. بالتالي جوزيه مورينيو يقوم ويتخذ الخطوات المناسبة للمضي قدما تجاه تحقيق المزيد من الأبطال في ريال مدريد.
1: المعسكر الصيفي كيف تجده؟ يعني هل هو معسكر فعلا يفي بالغرض من أجل موسم صعب وطويل مع مورينيو؟ أنا أتحدث أيضا عن المباريات الودية، طريقة المعسكر. ما زال المنتخب حتى الآن لم يستكمل بسبب إجازة بعض اللاعبين بعد كأس العالم.
0: هذا صحيح، ولكن هذا الأمر طبيعي. يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن ريال مدريد لديه بعض اللاعبين الذين شاركوا في شبه نهائي ونهائي كأس العالم، وبالتالي فهذه نقطة مهمة يجب أخذها بنظر الاعتبار. كما أنه حتى الفترة ما قبل بداية الموسم أيضا غريبة، لأنهم عادة يسافرون إلى آسيا أو أمريكا، وأيضا مدرب جديد، وعلى الأقل 4 أو 5 لاعبين جدد. بالتالي ريال مدريد يقوم بالعمل الصحيح ولا يسافر كثيرا، لأن الأندية الإسبانية الأخرى لن تسافر لخوض مباراة ودية، وبرأيي هذا هو الصواب. يجب أن نتذكر بأننا في فترة ما قبل بداية الدوري وما بعد كأس العالم.
1: جيد، أنت كل ما تحدثت عنه كنت تصف أن كل ما يفعله ريال مدريد هو شيء يعني جيد وإيجابي. هل تغيب السلبيات فعلا عن مدريد خلال هذا الصيف؟ نتحدث عن فترة جديدة لفلورنتينو بيريز، المدرب الذي يعد بأن يكون مدريد في القادم من السنوات هو فريق منافس وقوي، أيضا يعني مع مورينيو. كل هذا العمل ألا يوجد به بعض السلبيات التي من الممكن أن تؤثر على عمله هذا الصيف أو هذا الموسم؟
0: أعتقد بأن الشيء السلبي هو قضية فينيسيوس. يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن عقد فينيسيوس يمتد لعام آخر فقط، سينتهي عقده بعد عام من الآن، عام 2027، وريال مدريد قدم عرضا لفينيسيوس لتمديد العقد. فينيسيوس لم يوافق عليه حتى الآن، وهذه علامة استفهام ربما تزعج أجواء ريال مدريد. حقيقة أن أحد اللاعبين الأساسيين خلاف بينه وبين النادي قد يؤثر ذلك على الفريق هذا الموسم.
1: جيد، رودري هل سيكون لاعبا في صفوف ريال مدريد؟
0: كل جماهير ريال مدريد يعشقون رودري الآن. كان اللاعب الأفضل في العالم والهداف أو صاحب الكرة الذهبية عفوا في كأس العالم. بالتالي الكل سعداء لمجرد احتمال انضمام رودري إلى ريال مدريد. من الصعب معرفة الإجابة الآن، لأنه لم تكن هنالك أنباء كبيرة حول رودري في 24 ساعة الماضية، ولكن مع ذلك هذا الاحتمال وارد، وكل جماهير ريال مدريد يرغبون بذلك. يريدون رودري في التشكيلة، ويريدون رودري أن يكون اللاعب الوسط المدافع للأعوام الخمسة القادمة.
1: أعتقد ويعتقد أيضا جمهور ريال مدريد وكل متابعين ريال مدريد بأن التحدي الحقيقي لفلورنتينو بيريز خلال هذا الصيف هو التعاقد مع لاعب بحجم فعلا رودري قائد المنتخب الإسباني. الإعلام الرياضي إخوان كاسترو، كنت معنا من مدريد، شكرا جزيلا لك.

0: What's up, Ninjella? Give me some energy. We're here now. Shout out to His Excellency for making these opportunities possible.
1: في مدينة جدة السعودية حقق البريطاني أنتوني جوشوا عودة مثيرة بعدما قلب تأخره إلى فوز بالضربة القاضية على الألباني كريستيان برينجا في نزال الوزن الثقيل. وشهدت الجولة الأولى بداية صادمة بعدما سقط جوشوا أرضا إثر لكمة قوية خلال 30 ثانية الأولى، لكنه تماسك ونجح في الصمود حتى نهاية الجولة. وفي الجولة الثانية قلب جوشوا موازين النزال بعدما أمطر منافسه بسلسلة من اللكمات أسقطته أرضا ليحسم المواجهة بالضربة القاضية. بهذا الفوز بات الطريق ممهدا أمام مواجهة مرتقبة تجمع جوشوا بمواطنه البريطاني تايسون فيوري. ويعد هذا النزال الأول لجوشوا منذ تعرضه لحادث سير في نيجيريا أواخر العام الماضي، والذي أسفر عن إصابته ووفاة صديقيه سيناغامي ولطيف أيوديلي قبل أن يهدي انتصاره لهما عقب نهاية المواجهة.
2: Himself. Well, the comeback is successful, but it was dramatic, wild, woolly, and a
3: victory from London, England. The former two-time heavyweight world champion, AJ.
2: And I know he's won two world titles.
4: أنا أشرس وأقصى بطل عالم عرفته هذه الرياضة، ولا أحد يستطيع إيقافي. ألكسندر فيوري؟ لا، هو ليس ألكسندر، أنا ألكسندر. والآن بعيدا عن المزح، هناك جانبان في هذه اللعبة. الأول هو النار والحماس، يجب أن تمتلك الروح القتالية والشراسة، لكن في المقابل هناك الاحترام أيضا. أنا أحترم كل ما حققه تايسون فيوري وكل ما أنجزه، لكن بصفتي مقاتلا وكشخص يطالب بهذه المواجهة منذ سنوات، فقد حان وقتها الآن. وأوجه الشكر إلى معالي تركي آل الشيخ وكذلك إلى إيدي هيرن على جعلهما هذه الفرصة ممكنة، وأمل أن يستمتع الجمهور بنزال استثنائي.
1: قاد المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز فريقه إنتر ميامي للفوز على منافسه مونتريال بهدف دون رد في الدوري الأمريكي لكرة القدم. المواجهة شهدت الظهور الأول لزميله البرازيلي الجديد كازيميرو ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، بينما لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غائبا لحصوله على الراحة بعد مشاركته في كأس العالم. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذها لويس سواريز. بهذه النتيجة حقق ميامي فوز في مباراتيه منذ استئناف الدوري بعد كأس العالم، رافعا بذلك سلسلة انتصاراته إلى 6 على التوالي، وأصبح على بعد نقطتين فقط من ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية. أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 رسميا إقامة سباق بديل في حلبة سيبانج الماليزية ليحل محل سباق جائزة البحرين الكبرى، وذلك في 4 أكتوبر المقبل على أن يحمل رسميا اسم جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا. وكانت البطولة قد ألغت سباقي البحرين والسعودية في أبريل الماضي بسبب التطورات الأمنية في المنطقة، قبل أن تعيد إدراج سباق البحرين على الرزنامة ليعود عدد جولات الموسم إلى 23 سباقا. قاد النجم البرازيلي المخضرم نيمار دا سيلفا فريقه سانتوس إلى التعادل أمام شابيكوينسي بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم. وتمكن نيمار من إحراز هدفي سانتوس في المباراة وأنقذ فريقه من الخسارة أمام متذيل الترتيب. وقدم النجم المخضرم احتفالا ساخرا بعد تسجيله الهدف الأول ردا على الانتقادات التي طالته عقب خروج البرازيل من منافسات كأس العالم. وبهذا التعادل بات سانتوس يتقدم بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط. ختام النشرة من باريس. وفوز حقق سلوفيني تادي بوغاتشار بلقبه الخامس في طواف فرنسا للدراجات. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة.

المتابعة ونستودعكم.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران ومحاولات لبحث الأمن الإقليمي والملف النووي. قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة نتنياهو يؤكد أنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. إسرائيل تسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة بشروط وبلادينوف يرحب. الجيش السوداني يعلن استعادة طريق الصادرات الرابط بين أم درمان والأبيض. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم ودول أوروبية تبدأ بتقديم المساعدة. أهلا بكم. قال مصدر رفيع للعربية قال إن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر أن الاتصالات تهدف إلى إشراك دول الخليج والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. كما كشف المصدر خلال تصريحاته للعربية كشف بأن الاتصالات الصينية تشمل بحث إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين طهران وواشنطن تمهيدا لمفاوضات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. من جهتها ذكرت مصادر لأكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات حول منطقة هرمز لبلوغها أقصى قدر من الفاعلية. وبحسب المصادر ذاتها فإن قائد سنتكوم أكد أن الضربات الأمريكية أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في منطقة هرمز. وأفاد موقع أكسيوس بأن تقييمات القادة العسكريين والمستشارين ساهمت في اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بوقف الضربات على إيران مؤقتا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الصراع مع إيران سينتهي إما بسقوط النظام أو عندما يضعف النظام بما يكفي ليعرف أنه يتعين عليه وقف برنامجه النووي.
1: I think when this regime is either toppled or it's sufficiently weakened that it knows it has to end its nuclear program and has to change its course. That's really what President Trump is trying to achieve and I back his fully his efforts to do so. If he can do so without returning to intense military fighting, that's fine. Why not? But one way or the other, they have to end their nuclear program. And with a deal or without a deal, that has to come to an end.
0: والمزيد تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. نريد أن نعرف منك بداية، هل رشح معلومات في واشنطن حول المبادرة الصينية أو الاتصالات الصينية التي تجريها لتهدئة الوضع في المنطقة والمحاولة للدفع بالمبادرة من جديد؟
2: يعني البيت الأبيض لا يؤكد بأنه طلب من الصينيين التفاوض أو الوساطة، لكن أنا عندما كنت مع الرئيس في بكين في الزيارة الأخيرة كانت أحد الأسئلة التي وجهت إليه وهي هل تريد للرئيس تشي أن يلعب دورا مع الصين مع إيران؟ فقال لا، أنا لم أطلب ذلك، لكن نحن نعرف بأن هناك مصالح للصين وهذه المصالح تضررت بشكل كبير بسبب إغلاق مضيق هرمز. لكن أيضا الصين لديها علاقة جيدة جدا مع طهران، لديها اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية بمليارات الدولارات، حتى أن الاستخبارات الأمريكية اتهمت الصين وروسيا بأنها تزود إيران بمعلومات عن القواعد العسكرية الأمريكية وحتى بأسلحة. رئيس ترامب قال بأنه غير صحيح، يعني هو يعني عندما زار بكين قال له رئيس تشي بأنه لن ترسل الصين أي أسلحة إلى إيران. لكن على كل الأحوال أعتقد بأنه الترحيب بوساطة جديدة تركز على مضيق هرمز بالدرجة الأولى سيكون مرحب بها. لكن رسميا هل طلب رئيس ترامب؟ لا، لم يطلب. لكن إذا كانت بالفعل هناك وساطة جديدة من الباكستانيين لضم الصين أكيد الرئيس سيكون راض عنها، لأنه بالنهاية تصب بالهدف الأساس الذي يريده ترامب وهو إعادة فتح مضيق هرمز.
0: يعني في هذا السياق أعرب روبيو عن امتعاض الصين حتى من ما يجري في مضيق هرمز وفي المنطقة والتصعيد إيران في المنطقة، وربما هذا يدخل في

0: نفس الإطار، إطار الدفع بأي مبادرة لخفض التصعيد في المنطقة. هناك مسار يتقدم، مسار عماني فيما يتعلق بمضيق هرمز، ما هو مقبول أمريكيا نادية في هذا الخصوص؟
1: مقبول هو ربما أن يكون هناك بعض، يعني إذا كانت إيران وعمان معا أو حتى إيران تريد فرض رسوم يعني طوعية، بمعنى بعض السفن التي تمر يمكن أن يفرض عليها رسوم، لكن المرفوض أمريكيا وهو الخط الأحمر هو أن هذه الأموال تذهب للحرس الثوري. هذه نقطة مرفوضة من دول المنطقة، من دول الخليج ربما بشكل عام، ومن الرئيس الأمريكي ومن حلفاء الولايات المتحدة، بأنه أي أموال يمكن أن تدر على الخزينة الإيرانية من رسوم تفرض في المضيق، أولا يجب أن تخضع لآلية مراقبة، بمعنى لن تذهب إلى الحرس الثوري حتى يوزعها هبة على وكلاء إيران في المنطقة لزعزعة الاستقرار كما يقول المسؤولين الأمريكيون. هذا أمر مرفوض تماما، وبالتالي آلية المراقبة ستكون مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي بما فيهم طبعا وعلى رأسهم بالتحديد الولايات المتحدة. لكن طبعا الإدارة الأمريكية لا تريد أن تتحكم إيران بأي من المسارات، لا تريد أن تفتح على حسابها قناة بهذا المعنى وأن تقول هذه الجهة من المضيق هي تابعة لنا ويمكن أن تمر السفن فيها لكن بشروط. لا تريد أن يكون هناك شروط، تريد أن تكون هناك حرية للملاحة بشكل كامل. صحيح.
0: المطروح هو يعني نظام يشبه نظام المعمول به في مضيق ملقا، هل هذا مقبول يعني بطريقة ما؟
1: شوفي، يعني فينا نقارن بملقا أن نقارن بأي مكان آخر، لكن إيران وضع خاص. إيران لا يمكن أن تشبهها بدولة أخرى ترى بأنه من حقها أن تكون هناك بعض الرسوم، سواء كانت رسوم بيئية ولا رسوم ضرائبية ولا أي نوع من الرسوم. إيران هي التي يعني وضعت المضيق كنقطة تفاوض أولى واختطفته رهينة، وهذا طوال الوقت ما أسمعه من المسؤولين الأمريكيين. لا يمكن مقارنة إيران بأي دولة أخرى. إيران لديها طموح نووي، إيران تدعم أذرع في المنطقة وتتدخل بشؤون الدول العربية، إيران يعني تريد تصدير ثورة إسلامية وتدعم الإرهاب من وجهة النظر الأمريكية. إذن إيران مختلفة تماما في هذه الجزئية عن أي دولة. وبالتالي عندما اكتشفت إيران بأن المضيق هو الورقة الذهبية التي يمكن أن تمتلكها، طبعا هذا أمر مخالف لكل الأعراف الدولية كما تقول واشنطن، ومن هنا هي لن تسمح لها بفرض أي رسوم. لكن مرة أخرى، إذا كان هناك تعاون وتشاور بين إيران وعمان ودول الخليج هذا أمر مختلف.
0: شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات والمعلومات، كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أفادت مصادر لشبكة CNN الأمريكية بأن سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتوفير خدمات بحرية في مضيق هرمز على غرار النظام المتبع في مضيق ملقا. وأضافت المصادر بأن المقترح العماني يتضمن نظاما للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز. ومن عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور. نائب وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن تقدم فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز مع واشنطن، عن أي تقدم يتحدث؟
2: صباح الخير أستاذة جيلان. يعني هنالك محادثات إيرانية مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز، يعني بركز على عدد من دعني أسميه الجوانب. الجانب الأول هو اعتراف إيراني ضمني بالدور العماني الذي لطالما حاولت إيران انتهاكه، والاعتداء عبر الاعتداءات على السفن التي تمر عبر الممر العماني. ربما إعادة توظيف إيران لسلطنة عمان باعتبار أحد القنوات المهمة للوساطة ما بين طهران وواشنطن. الأمر الثاني هو رسالة ظاهرية إيرانية مصطنعة هدف التضليل لطمأنة الأسواق، على الرغم من تشكيك الجميع بالنوايا الإيرانية، حيث باتت طهران تركز أستاذة جيلان على آليات الملاحة، مما يوحي بأنه تسعى لتحويل هرمز من ورقة مواجهة إلى ورقة تفاوض وابتزاز مالي وقرصنة، أيضا محاولة تقاسم المسؤولية مع سلطنة عمان بهذا الإشراك، يعني إشراك مسقط. هذا الإيرانيين بيحاولوا يخففوا الضغوط الدولية عنهم.

0: ويمنع أي ترتيبات مستقبلية، وبالتالي هذا قد يلقى قبول إقليمي ودولي إلى حد ما على حسب ما تعتقد طهران، على الرغم من أنه المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والدول المجاورة سوف ترفض ذلك جملة وتفصيلا، لأنه من يشرف على المضيق وإدارته حسب الرؤية الإيرانية هو الحرس الثوري الإيراني، هو مدرج على قوام الإرهاب، وهو يشرف على برامج مدمرة، البرنامج النووي والصاروخي.
1: المقترح العماني يقترح تحالف إقليمي، هل هذا مقبول إيرانيا؟
0: الإيرانيين لا، هم بيتحدثوا لا يتحدثون عن تحالف إقليمي، هم يتحدثون عن إدارة مشتركة مع الجانب العماني بشكل ظاهري، لكن هم يقولون أنه خلال فترة 60 يوم ينبغي هم من يسيطروا على المسارات الثلاث، سواء المسار الإيراني ولا المسار الدولي ولا المسار العماني، بدليل أنه يعني هاجموا وقاموا بالاعتداء على السفن التي مرت عبر الممر العماني، وبالتالي الجانب الإيراني يحاول أن يبتز دول المنطقة ودول العالم. إيران تتحدث والله لابد من اتفاق شامل يعالج الملفات الأساسية وليس هدنة مؤقتة تمنح واشنطن وقتا لإعادة ترتيب أوراقها. هرمز هو العقدة الأساسية أستاذ جيلان، لأنه تمسك طهران هو يريدون حسم وضع مضيق هرمز، وهذا بعكس أنه تعتبره هي ورقة الضغط الاستراتيجي الأهم في التفاوض للحصول على الأرصدة المجمدة ولرفع العقوبات ولتأجيل وعدم البت في القضايا الأساسية اللي قامت الحرب على أساسها ممثلة بالملف النووي. أين الملف النووي؟ أين موضوع التفتيش؟ أين تسليم اليورانيوم عالي التخزين؟ أين تفكيك أجهزة الطرد المركزي وغير ذلك؟ وبالتالي
1: يعني المفتاح لكل ذلك يبقى في مضيق هرمز.
0: صحيح صحيح، والجانب الإيراني للأسف بيحاول يرفع سقف المطالب. يعني اليوم والله الحديث والله عن دخول الصين على خط الوساطة هي أحد استراتيجيات إيران بالمناسبة، لأن هو تنويع الوسطاء لتضييع الوقت وطبعا للتسويف، مرة سلطنة عمان، مرة قطر، مرة مصر، مرة تركيا، مرة روسيا.
1: ولكن أمريكا من أوقفت الضربات في اللحظة الأخيرة، كيف تنظر إيران إلى وقف الهجمات في اللحظة الأخيرة ضد إيران؟ لماذا الشكوك حولها والريبة؟
0: يعني يعتقدون هي محاولة تكتيكية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ربما لاستكمال الاستعدادات العسكرية، بيعتبروها خدعة. اليوم كنت بتابع تصريحات يعني المسؤولين الإيرانيين والتحليلات اللي واردة عبر وسائل الإعلام لا سيما التابعة للحرس الثوري الإيراني، تتحدث أنه الجانب الإيراني لا يثق مطلقا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن أن تقوم واشنطن بضربة عسكرية مفاجئة، خصوصا مع قرب زيارة نتنياهو، وربما هنالك توحيد للموقف الأمريكي الإسرائيلي قبل أي قرار حاسم اتجاه إيران، وبالتالي يعني الاستعدادات الأمريكية، الاستعدادات اللوجستية والعسكرية وإرسال طائرات B-1 ومقاتلات F-35 يعني تعكس انتقال واشنطن من سياسة الاحتواء إلى تعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق، وربما هذه المرة سوف تكون مختلفة عما سبق، لأنه
1: هنالك تكون
0: صحيح صحيح وحاسم، وربما قد تطال القيادات المهمة في الحرس الثوري الإيراني والقيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي تدفع باتجاه سياسة حافة الهاوي، وهذا ربما قد يمهد الأرضية لوصول التيار البراغماتي، لأن الولايات المتحدة تريد الحاسم، انتقلت من الصبر الاستراتيجي إلى الحاسم الاستراتيجي، وهي مستعدة لتحمل كافة الكلف في سبيل إنهاء هذا الوضع، لأنه لا يمكن تحمل هذه
1: المماطلة. أريد أن أسألك بعجالة، كيف قرأت تصريح عرقجي والغمز من قناة أوكرانيا الآن، ويعني اتهامها بدخول خط المواجهة أيضا إلى جانب إسرائيل؟
0: يعني ربما تفاجأ الجانب الإيراني بذلك، ويعني تحدثوا عن احتفاظ الجانب الإيراني بالرد، يعني أوكرانيا معها حق، يعني هذه الترسانة التي يتم تقديمها لروسيا والمسيرات التي يتم ضرب فيها أهم منشآت حيوية داخل العمق الأوكراني، وبالتالي يعني هنالك أيضا خشية من زيارة نتنياهو، بحيث أنه ربما قد تكون سيناريوهات للتصعيد في حال فشل المفاوضات بما يشمل توسيع الضربات ضد أهداف إيرانية. دخول أوكرانيا على الخط هي رسالة واضحة بأنه الآن إيران باتت تستعدي دول العالم، وبالتالي ربما هنالك تحالف إقليمي ودولي سوف يكون أو سوف يتبلور خلال الأيام القليلة القادمة، يعني وربما أنه حتى لو كان الجانب الإيراني يراهن على رسالة أنه أي خلاف أمريكي إسرائيلي لن يمنع بالنهاية استمرار الضغط المشترك للطرفين، الهدف الاستراتيجي هو الوصول إلى اتفاق بشرط أن يكون أكثر صرامة أو بناء توافق كامل إذا تقرر انتقال

0: إلى مرحلة التصعيد العسكري الشامل مع الجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. العربية تدخل قرية زوطر الغربية وتكشف حجم الدمار جنوب لبنان. ولدينا أيضا خلال استقباله نواف سلام الرئيس العراقي يؤكد موقف العراق الداعم لأمن لبنان واستقراره.
2: خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً. ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: أهلا بكم من جديد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزراء المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، قال قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة أنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن نتنياهو أبلغ الوزراء في الكابينت بأنه ينوي الوقوف بحزم ومعارضة ذلك. وأشارت المصادر إلى أن الكابينت صادق على منح قوة الاستقرار الدولية حصانة بموجب قانون الحصانات المنظمات الدولية على أن تعمل بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي في المجالات الواقعة خارج الخط الأصفر وفي المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. هذا ورحب ممثل المجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتمكين نشر القوة الدولية للاستقرار في القطاع. وقال ملادينوف أن نشر القوة يمثل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في غزة ودعم نزع السلاح تمهيدا لتمكين إدارة الفلسطينية الانتقالية الفعالة. وأضاف أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خطة غزة المكونة من 20 نقطة بما يشمل تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء. ومن رام الله ينضم إلينا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرج. أهلا بك أستاذ خليل. يعني في ظل التصعيد الحاصل الآن في الضفة الغربية، نريد أن نفهم منك توقيت منح إسرائيل يعني الموافقة لدخول القوة الدولية للاستقرار إلى غزة الآن.
6: مساء الخير وتحياتي لكم. يعني هذا توقيت حساس ومهم، هناك ساعات قليلة ويلتقي رئيس الحكومة في إسرائيل بالرئيس الأمريكي ترامب. يبدو أن نتنياهو يريد أن يحدد الأجندة مسبقا ويريد أن يركز على إيران أكثر من تركيزه على غزة أو حتى لبنان، وبالتالي هو يتخذ خطوة مسبقة، يتخذ إجراء متقدم نوعا ما، ويحاول من خلاله ضبط الأجندة، وبالتالي هو يذهب إلى واشنطن في الساعات القادمة يحمل ملف مهم وهو الملف الإيراني، يريد أن يركز الحديث والنقاش حول هذا الملف ويذهب إلى خطوة استباقية في قطاع غزة تخفف الضغط الأمريكي عليه. يبدو أنه كان يدرك أن هناك ضغوط أمريكية متزايدة ستمارس عليه في واشنطن، وبالتالي هو أراد تبريد هذا الضغط، سحب الورقة من يد الأمريكيين والسماح بإدخال
1: قوة. ماذا نعرف عن قطاع غزة؟ عن نطاق عملها أو قوامها؟
6: يعني وفقا لما ينشر العدد هو 200 رجل أمن. النطاق العمل سيكون في المنطقة الخارج الخط الأصفر، بمعنى أن إسرائيل ستبقى متواجدة في منطقة الخط الأصفر، ونطاق العمل سيشمل القضايا الإغاثية والشؤون المدنية والإنسانية. ويجب

0: العمل على أن تكون هذه القوة، أي خطوة تقوم بها ستكون بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية بشكل كامل، وبالتالي عمليا هي محاصرة من ناحية آليات العمل ومن ناحية الجغرافيا. ستبدأ عملية الانتشار في جنوب قطاع غزة في مدينة رفح، ولكن علينا أن نذكر هنا بأن هذه خطوة أيضا مهمة، لربما هي نبضة أولى فيما يمكن أن نسميه اليوم التالي، على أمل أن تتوسع، على أمل أن تقود إلى مزيد من الخطوات اللاحقة وصولا إلى إعادة الإعمار.
1: ففي هذا
0: الإسرائيلية،
1: يعني في هذا الإطار، يقول ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف أنه رحب بالخطوة واعتبرها أنها خطوة أساسية لدعم مسار نزع السلاح حماس. كيف ذلك؟
0: يعني عمليا هو يختلف في هذا السياق مع ما يجري الحديث عنه في إسرائيل. إسرائيل ذهبوا إلى هذا البايلوت أو إلى هذه التجربة على اعتبار أنها تجربة فقط موجهة إلى الأمريكيين، وهم يعتقدوا، وهذا ما جاء على لسان وزراء في الحكومة المصغرة في الكابينت، تحديدا إيتمار بن غفير والوزيرة المتطرفة أوريت ستروك، الذين قالوا أن حماس لازالت تحمل السلاح ولم تنزع السلاح، وبالتالي علينا أن لا نذهب إلى مثل هذه الخطوة التي قد تفسر من قبل حماس على أنها مكافأة لها أو على أنها إقرار بالوضع القائم. يبدو أن ميلادينوف يعتقد أن هذه خطوة مهمة يبني عليها في الأيام القادمة، على اعتبار أن هذا البايلوت سيتمدد وسيجري تكرار التجربة في أماكن أخرى ومناطق أخرى، ولكن طبيعة الاشتراطات الإسرائيلية الموضوعة تحد من إمكانية لربما في الوقت الحالي تكرار التجربة في جغرافيات أخرى. علينا أن ننتظر كيف ستتعامل حماس مع هذه القوة، كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه القوة، ما هي الصلاحيات الحقيقية الفعلية على الأرض، وما سينتج عن ذلك من إشكاليات. الواقع في القطاع معقد ومعقد جدا، وتتداخل فيه الكثير من القضايا. لاحظي أن هذا التوقيت أيضا يأتي قبل أيام من اختيار حماس لمكتبها السياسي الذي جاء على رأسه خليل الحية، والشخصية التي توصف بأنها متشددة في قضايا السلاح وقضايا الحكم.
1: نريد أن نعرف منك ماذا حصل أو إلى ماذا توصلت يعني التفاهمات والمحادثات في القاهرة، لأنه أدخل مصطلح جديد، تعطيل السلاح في داخل قطاع غزة. إلى أي مدى ذلك سيشكل مخرج للأزمة؟
0: يعني عمليا الذي فاوض في القاهرة والذي وقع على الاتفاق هي حركة حماس، ولغاية الآن حماس تتلاعب بالألفاظ، تتلاعب بالكلمات، تذهب مرة هنا ومرة هناك، تحاول قدر الإمكان أن تستشرق اليوم التالي وأن تبقى في الحكم. هذا واضح، السلوك على الأرض أيضا واضح، وهذا معناه أنه لا إعمار، لا يمكن إعادة نشر قوات دولية في قطاع غزة. ستستمر المواجهة وستستمر عملية الاحتلال لأكثر من 70% من جغرافيا غزة. هذا وضع مريح لإسرائيل بالمناسبة، هي تتحكم بكل شيء وبأي شيء، وتتخذ من حماس وبقاء حماس ذريعة لاستمرار احتلالها وسيطرتها، وتعطل كل المشاريع الدولية التي تريد لغزة أن تنتقل إلى اليوم التالي إلى إعادة البناء والإعمار. في المقابل هناك ضغوط إقليمية من الوسطاء للذهاب إلى الوثيقة التي وقعت في شرم الشيخ بخطواتها وبتدرجها في محاولة للوصول إلى اليوم التالي، وهو نزع السلاح وأن لا تكون حماس في الحكم. لكن هذا يصطدم بما تنتجه حماس من هياكل سياسية ومجموعات أمنية على الأرض.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من رام الله الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خليل أبو كرش.
2: خطوة تجريبية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة المعروفة بالخيار بي، والمخصصة للتعامل مع سيناريو استمرار رفض حماس تسليم سلاحها في شكل بدا كأنه مرحلة جديدة من ترتيبات اليوم التالي في غزة. ووفق القرار الإسرائيلي، تضم قوة الاستقرار الدولية نحو 200 عنصر من أوغندا والمغرب على أن تنتشر في منطقة المشروع التجريبي برفح جنوب القطاع، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات. وتربط إسرائيل تنفيذ الخطة بشرطين أساسيين يتمثلان في المضي في تسليم حماس للسلاح واستمرار الترتيبات الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى موافقتها المسبقة على انتشار أي قوة دولية. وفي الوقت نفسه تؤكد مصادر إسرائيلية أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر، وأن أي انسحاب أو إعادة انتشار سيظلان رهن تحقيق تقدم فعلي في

0: ملف تسليم السلاح.
1: رصد مراسل العربية آخر الأوضاع الراهنة في ريف درعا الغربي بسوريا، وذلك بعد توغلات إسرائيلية شهدتها المنطقة. نتابع.
2: نحن هنا في قرية معرية بريف درعا الغربي. هذه وحدات الإندوف المعروفة بوحدات فض الاشتباك في هذه المنطقة تجري دورية وجولة استطلاعية على القرى والبلدات التي شهدت توغلات إسرائيلية في هذا اليوم. اليوم هذه المنطقة تعرضت للقصف، واستهدف الإسرائيليون محولة كهربائية كانت موجودة في هذه المنطقة. أيضا زارت هذه الوحدات قرية عابدين أيضا في ريف درعا الغربي، تلك القرية أيضا التي شهدت توغلا إسرائيليا استمر حوالي النصف ساعة إلى ساعة تقريبا بحسب شهادات أهالي تلك القرية. طبعا التوغل في عابدين بدأ بإلقاء قنبلة من قبل يعني طائرة مسيرة إسرائيلية، تلا رمي هذه القنبلة دخول جرافات رفقة وحدات إسرائيلية إلى قرية عابدين، أطلقوا الرصاص يعني في الهواء. طبعا لم تسجل أي إصابة في هذه المنطقة اليوم يعني أثناء توغل الإسرائيليين. بعدها انسحبت الوحدات الإسرائيلية وحلقت في أجواء هذه القرى مسيرات إسرائيلية، ألقت مناشير طالبت فيها أهالي هذه المنطقة بعدم الاعتراض والوقوف بوجه القوات الإسرائيلية التي تتوغل بين الحين والآخر في هذه المنطقة. محمد الأشقر، العربية والحدث، ريف درعا الغربي.
1: وفي لبنان، رصد مراسل العربية عودة بعض العائلات إلى قرية زورت الغربية لتفقد منازلهم. نتابع.
3: هذه المللة العسكرية التابعة لفوج التدخل الثاني في الجيش اللبناني، والتي هي مثبتة عند طرف هذا الحي في زوطر الغربية من هذه الجهة، هي آخر النقطة ما بين الأراضي المحررة والأراضي المحتلة. بمعنى إلى أن وراء هذه الألية مباشرة هي القوات الإسرائيلية المحتلة التي أيضا تتركز فيها الدبابات الإسرائيلية، وأيضا يكون هنالك تنشيط من تلك المنطقة باتجاه هذه المنطقة. كما نشاهد في هذا الحي من هذه الجهة الشمالية سوي مع الأرض بهذه الصور الحية والمباشرة لكل هذه المنازل، الدور، المزارع، البيوت، الفيلل إذا صح التعبير، هي على الأرض سويت. الجيش اللبناني وصل إلى هذه المنطقة منذ 6 أيام، وهو قام بعملية ما تعرف بمسح الميداني لرفع الألغام، تفجير الذخائر الغير منفجرة، وأيضا سمح للأهالي بالدخول إلى البلدة. بعض من الأهالي كانوا قد باتوا على مستوى العائلات الصغيرة في البلدة، والبعض الآخر لا يمكن له أن يبيت لأن الصورة هي تتحدث عن نفسها. الجيش اللبناني ماذا فعل؟ هو مسح هذه الطرقات التي نشاهدها، أعطى التعليمات أيضا للأطقم، وأعطى التعليمات أيضا للذين يدخلون من الأهالي بعدم الانتقال من أي زاوية إلى أخرى، لأن ربما أن يكون هنالك ألغام أو ذخائر غير منفجرة. أحد الأهالي هنا هو منزله، إذا سمحت بالصورة، لا نعم، على مثلا هو مواطن منزله هنا، وهو سمح له الجيش بالأمس بالدخول، ولكن عملية البقاء في البلدة أو الخروج هو ليس مرتبط بالأوامر العسكرية من جيش لبنان بقدر ما هو مرتبط بالصلاحية للسكن. هذا منزله، فهو كيف يسكن فيه وهو كان قد سوي مع الأرض في المقلب الثاني؟ هنالك مشكلة بأن يسكن في البيت، لذلك عملية الدخول والخروج هي علمنا أن ما يقارب 10 إلى 15 عائلة هي باتت هذه الليلة في زوطر، باتت فعليا في زوطر، ولكن الباقي كما تشاهدين هي أرض منكوبة. بلدة 80 إلى 90% سويت مع الأرض. الأساس في عملية البقاء أو عملية الخروج هو مرتبط بالصلاحية التي هي للسكن في المنازل وفي الدور.

0: في العراق، أكد الرئيس العراقي نزار أميدي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام موقف بغداد الداعم لأمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي. وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية في بيان أن الرئيس العراقي شدد خلال استقبال رئيس الوزراء اللبناني في قصر بغداد، شدد على أهمية التوافق الوطني اللبناني وتعزيز مؤسسات الدولة بما يحفظ سيادة لبنان ووحدته. أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض مرورا بمدينتي بارا وجبر الشيخ. وأطلق الجيش السوداني والقوات المساندة له في وقت سابق عملية موسعة على طول طريق الصادرات لتأمينه بالكامل وفتحه أمام الحركة لربط الأبيض بالعاصمة الخرطوم مباشرة.
1: الآن متحرك الأبيض للالتحام مع قوات محور طريق الصادرات. الآن بالضبط، الحمد لله وبفضله، الآن من داخل جبرة، برا فوق، برا فوق، كله فوق، جيش فوق. الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حرك الشهيد حزيف اسطنبول الآن من جريجي، من جريجي، ومتقدمين لي قدام إن شاء الله. الله أكبر، ما ينوم والله.
0: في ليبيا، دعا بيان منسوب إلى حراك أبناء تاجورا إلى عصيان مدني شامل في مختلف المؤسسات احتجاجا على استمرار الانقسام السياسي في ليبيا، مع المطالبة بإسقاط السلطات القائمة في الشرق والغرب.
2: ولنعلن اليوم صريحة مدوية لا تدعو مجالا للشك أن حكومة الدبيبة ساقطة لا محالة. هي والبرلمان وحكومة حماد، لا يكفي حكومة الدبيبة فقط، كل الأجسام السياسية يجب أن تنتهي. برلمان من جهة، برلمان وحكومة حماد شرقا والدبيبة غربا، وإحنا قعدنا بيناتهم بين نارين قعدنا يا جماعة. سقوطه أمر حتمي لا جدال فيه، لا تفاوض عليه. لقد فقدت هذه الحكومة كل شرعيتها الأخلاقية والوطنية، أصبحت عبئا ثقيلا على كاهل الوطن المواطن. بناء على ذلك يعلن أهالي تاجورا الدخول في عصيان مدني شامل، إغلاق كافة المؤسسات والتوقف التام عن التعامل مع هذه الحكومة الفاسدة. لن نتراجع خطوات إلى الخلف حتى تسقط وتتوارى جميع الأجسام الفاشلة، من ضمنها البرلمان وحكومة حماد وخليفة حفتر وأبنائه وجميع العائلات الفاسدة.
0: ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. خبراء يحذرون من مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صناعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: أهلا بكم من جديد. تدخل بريطانيا مرحلة سياسية جديدة بالتزامن مع بوادر تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، إلا أن ضغوط كلفة المعيشة وموجات الحر والاضطرابات في السفر ما زالت تلقي بظلالها على حياة المواطنين اليومية. نتابع.
4: قد تتغير الحكومات وقد تتحسن المؤشرات الاقتصادية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن يتغير شعور الناس بسرعة. ففي بريطانيا يأتي هذا الصيف مثقلا بموجات حر وحرائق واضطرابات في السفر، بينما يترقب كثيرون ما إذا كانت بداية المرحلة السياسية الجديدة ستنعكس فعلا على حياتهم اليومية.
5: من حرارة غير معتادة إلى حرائق تضرب وجهات يقصدها آلاف البريطانيين كل صيف، ومن طوابير السفر

0: تأخير الرحلات مع استمرار تداعيات ما بعد بريكزيت إلى ضغوط كلفة المعيشة التي لم تختفي بعد. أزمات مختلفة لكنها تلتقي عند نقطة واحدة، حياة الناس.
1: لا أشعر بتحسن الوضع، بل يزداد سوءاً. صحيح أن موجات الحر لا تأتي إلا كل سنتين أو ثلاث، لكن ما نعيشه صيف جنوني.
2: أنا من مقاطعة ساسكس في الجنوب، وبلغت 85 من العمر. الحياة لم تعد كما كانت، أصبحت أصعب بكثير.
0: ورغم هذا المشهد لا تبدو الصورة قاتمة بالكامل، ومع الحكومة الجديدة بدأت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحسن، لكن السؤال يبقى: هل يكفي ذلك لتغيير المزاج العام؟ فبعد وصول حكومة أندي بيرنم سجلت ثقة المستهلكين أكبر تحسن شهري منذ أكثر من عامين، وساعد على ذلك تراجع التضخم إلى جانب إجراءات حكومية لتخفيف بعض تكاليف المعيشة مثل فواتير الكهرباء وتعرفة الحافلات. لكن الاقتصاد لا يقاس بالأرقام وحدها، بل أيضاً بما يشعر به الناس.
3: أعتقد أن الحكومة الجديدة تتحلى بروح التعاطف وتفهم ما يمر به الناس، وقد حقق بيرنهام إنجازات في مانشستر، وبدأ بالفعل في الإعلان عن بعض الإجراءات.
4: في الحقيقة لم ألحظ أي تغيير، وربما تكون هذه الإجراءات مفيدة لمعظم الناس في بريطانيا، لكنها لم تؤثر في حياتي.
0: في السياسة فتحت صفحة جديدة، وفي الاقتصاد بدأت تظهر مؤشرات مشجعة. أما في الشارع فما زال كثير من البريطانيين ينتظرون أن تنعكس هذه المؤشرات على تفاصيل حياتهم اليومية. فالثقة لا تستعد بالأرقام وحدها، بل عندما يشعر الناس بأن أعباء المعيشة بدأت تنحسر وأن السنوات الصعبة باتت وراءهم. من لندن، مصطفى زارو، العربية.
5: ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنهام. رئيس الوزراء البريطاني يدين هجمات ميليشيا الحوثي في بحر الأحمر. وإلى الحرائق في أوروبا، حيث تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا مكافحة حرائق غابات واسعة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم. ففي جنوب غرب فرنسا اقتربت النيران من مدينة بوردو بعد أن أتت على مساحات شاسعة ودمرت 240 منزلا، فيما استدعي الجيش الفرنسي لدعم جهود الإخماد. وفي إسبانيا تم إجلاء نحو 75 ألف شخص مع استمرار الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات، وسط تحذيرات من موجة حر جديدة قد تزيد من صعوبة السيطرة على النيران. هذا في وقت يؤكد فيه خبراء المناخ أن التغير المناخي يفاقم حدة هذه الكوارث.

نحن هنا في بلدة نافاز درية. هذه البلدة تقع غرب مدريد، هي واحدة من البلدات الكثيرة التي تأثرت بموجات الحر وأيضا بالنيران، بالحرائق التي اشتعلت في عموم إسبانيا. هي إحدى البلدات التي تأثرت بشكل كبير. هذا ما بقي من هذا الحقل. أشجار الزيتون لم تتأثر كثيرا، ولكن الأعشاب الصغيرة التي كانت قد جفت نتيجة موجات الحر المتلاحقة منذ شهر يونيو وأيضا يوليو وما سبقها أيضا في شهر مايو، أدت إلى جفاف هذه الأعشاب وأصبحت سهلة الاشتعال نتيجة الحر. عمليا ما يجري بأن هذه الأعشاب تشتعل وتولد بؤر نيران متفرقة. يمكن أن نرى أعمدة دخان كثيفة في تلك المنطقة، وما هو ما يدل على أن هنالك حريق مشتعل الآن. وبالمناسبة هذه تشتعل بشكل مفاجئ. فرق الإطفاء تعمل على إخمادها بطبيعة الحال على مدار اليوم. 5000 رجل إطفاء يعملون على إطفاء هذه الحرائق من إسبانيا، بالإضافة إلى 200 رجل إطفاء برتغالي، وأيضا ما وصل من اليونان وإيطاليا وتركيا لمساعدة إسبانيا على إخماد هذه الحرائق. الغريب بالموضوع أن 130 ألف هكتار حتى اليوم اشتعلت أو أصبحت رمادا كما نرى هنا.

0: وهو ما يمكن أن يقاس بضعف مساحة مدينة مدريد. هذه النيران قد تستمر لفترات طويلة، خاصة وأن التوقعات بأن موجات الحر ستستمر خلال هذا الشهر وأيضا ستزداد خلال شهر أغسطس. سلام كيالي من مدريد لقناتي العربية والحدث.
1: وللمزيد ينضم إلينا من مدينة مدريد موفد العربية سلام كيالي. أهلا بك سلام، نريد أن نعرف منك أو نرصد معك اتساع نطاق الحرائق، أين تركزت وكيف تتعامل السلطات مع هذا التحدي؟
0: نعم، بالمناسبة الحرائق ليست في مدريد فقط، في إقليم كتالونيا توجد حرائق وأيضا إقليم أندلسيا توجد حرائق، بالإضافة إلى هنا مدريد وضواحي مدريد أو البلدات المحيطة بالعاصمة. السلطات عمليا ركزت على المناطق الريفية باعتبار أنها الأكثر تعرضا لهذه الحرائق تأثرا بالموجة الحر التي مرت، باعتبار أن الأعشاب قد جفت خلال الأشهر الماضية بسبب موجات الحر المتلاحقة، وبالتالي ركزت على السكان المدنيين. بمعنى ما إن تشتعل قمة جبل أو مناطق حرجية كان هنالك بشكل مباشر تعامل من قبل السلطات الإسبانية مع سكان المدنيين خاصة في القرى كما ذكرت، وتم إجلاء هؤلاء أو تم وضعهم في مراكز أو إلزامهم حتى في بعض الأوقات للبقاء في بيوتهم. بمعنى أنها ركزت على السكان قبل التركيز على إطفاء الحرائق باعتبار أنهم الأساس في هذا الهدف، الحفاظ على حياة الناس. وفي مرحلة لاحقة تم التعامل مع النيران التي أتت من الجبال بفعل الرياح بطبيعة الحال أو من المناطق الغابات، واتجهت باتجاه القرى. حاولت إسبانيا أو الحكومة الإسبانية أن تتعامل مع هذه الحرائق بهذه السياسة، بالإضافة إلى أنها طلبت من دول الاتحاد الأوروبي ومن الاتحاد بشكل مباشر دعمها خلال هذه الأزمة. 120 مليون يورو رصدتها المفوضية الأوروبية لإسبانيا. البرتغال أرسلت حوالي 200 رجل إطفاء حتى الآن بمعداتهم. إيطاليا واليونان وتركيا أيضا أرسلوا مساعدات، خاصة الطائرات التي تحمل المياه أو الطائرات البرمائية التي تحمل المياه لإطفاء هذه الحرائق. بمعنى هنالك تركيز، خاصة وأن المساحة ليست بصغيرة، هي مساحة على سبيل المثال هي ضعف مساحة مدريد وضعف مساحة البحرين أيضا. بمعنى أن المساحات التي تعرضت للاحتراق كثيرة، وعدد السكان المتأثرين بهذه الحرائق أيضا فاق 130 إلى 140 ألف، بمعنى أنها كارثة. حتى الآن الحرائق هذا العام 133 ألف هكتار، ولكن في العام الماضي كانت فقط حوالي 25 إلى 30 ألف هكتار، بمعنى أن الرقم تضاعف. وهذا بالمناسبة يضعنا أمام مسألة أخرى. رئيسة حكومة مدريد أو إقليم مدريد المعارضة لبيدرو سانشيز وهي يمينية كانت قد قلصت من ميزانية البيئة أو حماية البيئة هذا العام، وبالتالي هنالك ردود فعل سلبية عليها. هنالك بطبيعة الحال قضايا ضد سانشيز، بيدرو سانشيز، أثرت على مركزه في الانتخابات المقبلة، ولكن هذه الأزمة، أزمة الحرائق، ستؤثر خلال الفترة المقبلة على حتى المعارضة الإسبانية، باعتبار أنها هي بحسب التصريحات أو تعليقات الناس على هذه الأخبار المسؤولة عن هذه المعارضة، وهي منافسة بيدرو سانشيز، هي التي كانت وراء فكرة إنقاص الميزانية بنسبة 40% ميزانية حماية الغابات والحياة الطبيعية. نعم.
1: لم تعد فقط مسألة الحرائق هي مسألة مناخية فقط، وأصبح لديها تداعيات اقتصادية جمة على الاقتصاد الأوروبي، نرصد معك أبرزها.
0: الزراعة هي أهم ما تأثر عمليا، كل ما شاهدناه اليوم هي ثروة فلاحية. بمعنى أشجار الزيتون تأثرت بشكل مباشر. المناطق التي كنا قد زرناها اليوم هي مناطق بالمناسبة تزرع فيها، يزرع بمعنى أشجار الزيتون هي حتى في الحدائق العامة، هي شجرة أساسية هنا. هذا سيؤثر بشكل غير مباشر أو حتى مباشر على صادرات إسبانيا. أيضا عندما يرصد الاتحاد الأوروبي هذه الملايين لدعم الدول الأوروبية، سواء هو وجه دعم لإيطاليا، وجه دعما لفرنسا، وأيضا وجه دعما لإسبانيا بأكثر من 120 لإسبانيا والدول الأخرى أيضا حصلت على مبالغ متقاربة أو مشابهة. هذا يؤثر بدلا من يكون هنالك ضخ بشكل مباشر لتطوير على سبيل المثال أو لتطوير البرامج الإنمائية في دول الاتحاد الأوروبي، سواء التركيز على سبيل المثال على الـ AI أو الذكاء الاصطناعي الذي تحاول الدول الأوروبية أن تعوض تأخرها به، أو حتى بدلا من أن يكون هناك

0: هناك تركيز على زيادة فرص عمل الشباب، هناك تركيز الآن على حماية الحياة الطبيعية أو البيئية لوقف هذه الحرائق، بمعنى بدلا من أن تضخ هذه الملايين أو حتى قد تصل إلى المليارات لدعم جوانب اجتماعية واقتصادية، تضخ لكي توقف المأساة أو الكوارث التي تحصل في الدول الأوروبية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدريد موفد العربية سلام كيالي، شكرا جزيلا لك. وبدأ اختبار داخل واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم انتهى بحادثة اختراق غير مسبوقة، تفاصيل تنشرها رويترز تفتح الباب أمام سؤال أكبر، إلى أي مدى يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تتصرف بعيدا عن أعين مطورها؟ نتابع.
2: هل يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي أن ينفذ عملية اختراق سيبراني دون أن تتفطن الشركة التي طورته؟ قد يبدو لك السؤال قادما من سيناريو فيلم سينمائي، لكنه في الواقع الذروة المرعبة لما كشفت عنه رويترز. تحقيقات في حادثة وصفت بأنها غير مسبوقة، بطلتها وبشكل صادم شركة أوبن أي آي. كشفت رويترز أن نموذجاً للذكاء الاصطناعي مملوكاً للشركة ومصمماً للعمل باستقلالية تامة واتخاذ قرارات معقدة، قد انقلب ليصبح مصدراً للخطر. في 9 يوليو الجاري حاول هذا الوكيل الهروب من بيئة الاختبار المغلقة، ولم تكد تمضي 48 ساعة حتى شن هجوماً سيبرانياً استهدف منصة هاكينج فيس التي تعد شريان الحيوية الأكبر لاستضافة نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم في عملية استمرت 3 أيام. غير أن اللغز الأكبر في هذه الحلبة التكنولوجية تجاوز طبيعة الهجوم ذاته، مستقراً في عتمة الجهل التام الذي أحاط به منشئوه، فلم تدرك أوبن أي آي أن خيوط الهجوم تخرج من أروقتها إلا بعد مرور أسبوع. وبعد أن كانت منصة هاكينج فيس قد نجحت بالفعل في احتواء الاختراق وإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أوبن أي آي اعترفت رسمياً لقد خرج أحد برامجنا عن السيطرة ونفذ الهجوم. وما يضاعف من فداحة الأمر أن هذا التمرد لم يكن وليد الصدفة، إذ كشفت رويترز عن مؤشرات مقلقة سبقت الحادثة داخل أروقة الشركة نفسها. فقد أظهرت الاختبارات الداخلية سلوكيات غريبة وغير مسبوقة لبعض النماذج منها، محاولات لتعطيل أنظمة المراقبة الذاتية.
1: ونذكر مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة، ولي العهد السعودي يستعرض هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وخلال الاتصال أكد رئيس الوزراء البريطاني دعم بلاده لأمن السعودية وسيادتها وأدان هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر. أتت هذه التصريحات خلال هذه المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس وزراء بريطانيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه بيرنلي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. تغلب توتنهام هوتسبير الإنجليزي على مضيفي أوكلاند النيوزيلندي بهدفين دون مقابل في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. تمكن إنتر ميلان الإيطالي من الفوز على كارلسوا الألماني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعداداً للموسم المقبل. اشترط باريس سان جيرمان الفرنسي مبلغ 120 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الدولي برادلي باركولا ردا على عرض قدمه أرسنال الإنجليزي بحسب صحيفة لوكيب الفرنسية. أعلنت بطولة العالم لسباقات الفورميلا 1 إقامة سباق بديل على حلبة سيبانك الماليزية ليحل محل سباق جائزة البحرين الكبرى.
1: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران ومحاولات

لبحث الأمن الإقليمي والملف النووي. قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، نتنياهو يؤكد أنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. إسرائيل تسمح

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول: ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبدالله متمالك.
1: الأستاذ عبدالله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: زجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا

0: والشكوك كلا وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران ومحاولات لبحث الأمن الإقليمي والملف النووي. قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة، نتنياهو يؤكد أنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. الجيش السوداني يعلن استعادة طريق الصادرات الرابط بين أم دربان والأبيض. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم، ودول أوروبية تبدأ بتقديم المساعدات.

0: أهلا بكم. قال مصدر رفيع للعربية قال إن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر أن الاتصالات تهدف إلى إشراك دول الخليج والقوى الإقليمية في مسار يدعم الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. كما كشف المصدر خلال تصريحاته للعربية كشف بأن الاتصالات الصينية تشمل بحث الإجراءات المتبادلة لبناء الثقة بين طهران وواشنطن تمهيدا لمفاوضات أوسع حول الملف النووي والأمن الإقليمي والعقوبات. من جهتها ذكرت مصادر لموقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بوقف الضربات حول منطقة هرمز لبلوغها أقصى قدر من الفعالية. وبحسب المصادر ذاتها فإن قائد سنتكوم أكد أن الضربات الأمريكية أضعفت قدرة إيران على مهاجمة السفن في منطقة هرمز. وأفاد موقع أكسيوس بأن تقييمات القادة العسكريين والمستشارين ساهمت في اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره بوقف الضربات على إيران مؤقتا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الصراع مع إيران سينتهي إما بسقوط النظام أو عندما يضعف النظام بما يكفي ليعرف أنه يتعين عليه وقف برنامجه النووي.
1: I think when this regime is either toppled or it's sufficiently weakened that it knows it has to end its nuclear program and has to change its course. That's really what President Trump is trying to achieve, and I back his fully his efforts to do so. If he can do so without returning to intense military fighting, that's fine. Why not? But one way or the other, they have to end their nuclear program. And with a deal or without a deal, that has to come to an end.
0: أفادت مصادر لشبكة CNN الأمريكية بأن سلطنة عمان اقترحت إنشاء تحالف إقليمي لتوفير خدمات بحرية في مضيق هرمز على غرار النظام المتبع في مضيق ملقا. وأضافت المصادر بأن المقترح العماني يتضمن نظاما للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزراء المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر قال قبيل مغادراته إلى الولايات المتحدة إنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان. وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن نتنياهو أبلغ الوزراء في الكابينت بأنه ينوي الوقوف بحزم ومعارضة ذلك. وأشارت المصادر إلى أن الكابينت صادق على منح قوة الاستقرار الدولية حصانة بموجب قانون الحصانات المنظمات الدولية على أن تعمل بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي في المجالات الواقعة خارج الخط الأصفر وفي المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. هذا ورحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتمكين نشر القوة الدولية للاستقرار في القطاع. وقال ملادينوف إن نشر القوة يمثل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في غزة ودعم نزع السلاح تمهيدا لتمكين إدارة فلسطينية انتقالية فعالة. وأضاف بأن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خطة غزة المكونة من 20 نقطة بما يشمل تطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء.
2: خطوة تجريبية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة المعروفة بالخيار بي والمخصصة للتعامل مع سيناريو استمرار رفض حماس تسليم سلاحها في شكل بدا كأنه مرحلة جديدة من ترتيبات اليوم التالي في غزة. ووفق القرار الإسرائيلي تضم قوة الاستقرار الدولية نحو 200 عنصر من أوغندا والمغرب على أن تنتشر في منطقة المشروع التجريبي برفح جنوب القطاع إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات. وتربط إسرائيل تنفيذ الخطة بشرطين أساسيين يتمثلان في المضي في تسليم حماس للسلاح واستمرار الترتيبات الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى موافقتها المسبقة على انتشار

0: أي قوة دولية. وفي الوقت نفسه تؤكد مصادر إسرائيلية أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر، وأن أي انسحاب أو إعادة انتشار سيظلان رهن تحقيق تقدم فعلي في ملف تسليم السلاح.
1: أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عبر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم بريطانيا لأمن المملكة وسيادتها. في لبنان، رصد مراسل عربية عودة بعض العائلات إلى قرية زوتر الغربية لتفقد منازلهم. نتابع.
2: هذه المللة العسكرية التابعة لفوج التدخل الثاني في الجيش اللبناني، والتي هي مثبتة عند طرف هذا الحي في زوتر الغربية من هذه الجهة، هي آخر نقطة ما بين الأراضي المحررة والأراضي المحتلة. بمعنى إلى أن وراء هذه الألية مباشرة هي القوات الإسرائيلية المحتلة، التي أيضا تتركز فيها الدبابات الإسرائيلية، وأيضا يكون هنالك تنشيط من تلك المنطقة باتجاه هذه المنطقة. كما نشاهد في هذا الحي من هذه الجهة الشمالية سوي مع الأرض بهذه الصور الحية والمباشرة لكل هذه المنازل، الدور، المزارع، البيوت، الفيلل إذا صح التعبير، هي على الأرض سويت. الجيش اللبناني وصل إلى هذه المنطقة منذ 6 أيام، وهو قام بعملية ما تعرف بمسح الميداني لرفع الألغام تفجير الذخائر الغير منفجرة، وأيضا سمح للأهالي بالدخول إلى البلدة. بعض من الأهالي كانوا قد باتوا على مستوى العائلات الصغيرة في البلدة، والبعض الآخر لا يمكن له أن يبيت لأن الصورة هي تتحدث عن نفسها. الجيش اللبناني ماذا فعل؟ هو مسح هذه الطرقات التي نشاهدها، أعطى التعليمات أيضا للأطقم، وأعطى التعليمات أيضا للذين يدخلون من الأهالي بعدم الانتقال من أي زاوية إلى أخرى، لأن ربما أن يكون هنالك ألغام أو ذخائر غير منفجرة. أحد الأهالي هنا هو منزله، إذا سمحت بالصورة، لا نعم، على مثلا هو مواطن منزله هنا، وهو سمح له الجيش بالأمس بالدخول، ولكن عملية البقاء في البلدة أو الخروج هو ليس مرتبط بالأوامر العسكرية من جيش لبنان بقدر ما هو مرتبط بالصلاحية للسكن. هذا منزله، فهو كيف يسكن فيه وهو كان قد سوي مع الأرض في المقلب الثاني؟ هنالك مشكلة بأن يسكن في البيت، لذلك عملية الدخول والخروج هي، علمنا أن ما يقارب 10 إلى 15 عائلة هي باتت هذه الليلة في زوتر، باتت فعليا في زوتر، ولكن الباقي كما تشاهدين هي أرض منكوبة. بلدة 80 إلى 90% سويت مع الأرض. الأساس في عملية البقاء أو عملية الخروج هو مرتبط بالصلاحية التي هي للسكن في المنازل وفي الدور.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. اتساع رقعة العصيان المدني في العاصمة الليبية طرابلس، ونتابع أيضا خبراء يحذرون من مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف

0: والاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غدا عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
8: أهلا بكم من جديد. أغلق محتجون غاضبون جزيرة النبراس وسط العاصمة الليبية طرابلس بالإطارات المشتعلة على بعد نحو كيلومترين من مقر رئاسة الوزراء. وكانت رقعة العصيان المدني في طرابلس ومحيطها اتسعت بعدما أعلن حراك أبناء التاجراء انضمام المنطقة إلى التحركات الاحتجاجية حتى إسقاط الحكومات في شرق البلاد وغربها، وفق ما ورد في بيان صادر عن الحراك. وأغلق عدد من أهالي تاجراء مقر جهاز الإسكان والمرافق، وأكدوا استمرار العصيان بالتزامن مع إغلاق عدد من المؤسسات والمقار العامة في منطقة سوق الجمعة في إطار المرحلة الأولى من العصيان المدني.
9: هذه جزيرة النبراس.
8: في السودان، أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي أم درمان والأبيض مرورا بمدينتي بارا وجبر الشيخ. وأطلق الجيش السوداني والقوات المساندة في وقت سابق عملية موسعة على طول طريق الصادرات لتأمينها بالكامل وفتحها أمام الحركة لربط الأبيض بالعاصمة الخرطوم مباشرة.
10: الآن محرك الأبيض الالتحام مع قوات محور طريق الصادرات الآن بالصرط، الحمد لله وبفضله. الآن من داخل جبرة، برا فوق، برا فوق، كله فوق، جيش فوق. الله أكبر. حرك الشهيد حزيفة اسطنبول. الآن من جريجي ومتقدمين لي قدام إن شاء الله. الله أكبر، ما ينوم والله.
8: تدخل بريطانيا مرحلة سياسية جديدة بالتزامن مع بوادر تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، إلا أن ضغوط كلفة المعيشة وموجات الحر واضطرابات السفر ما زالت تلقي بظلالها على حياة المواطنين اليومية. نتابع.
11: قد تتغير الحكومات وقد تتحسن المؤشرات الاقتصادية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن يتغير شعور الناس بسرعة. ففي بريطانيا يأتي هذا الصيف مثقلاً بموجات حر وحرائق واضطرابات في السفر، بينما يترقب كثيرون ما إذا كانت بداية المرحلة السياسية الجديدة ستنعكس فعلاً على حياتهم اليومية. من حرارة غير معتادة إلى حرائق تضرب وجهات يقصدها آلاف البريطانيين كل صيف، ومن طوابير السفر وتأخير الرحلات مع استمرار تداعيات ما بعد بريكزيت إلى ضغوط كلفة المعيشة التي لم تختفي بعد. أزمات مختلفة لكنها تلتقي عند نقطة واحدة، حياة الناس.
12: لا أشعر بتحسن الوضع، بل يزداد سوءا. صحيح أن موجات الحر لا تأتي إلا كل سنتين أو ثلاث، لكن ما نعيشه صيف جنوني.
13: أنا من مقاطعة ساسكس في الجنوب، وبلغت 85 من العمر. الحياة لم تعد كما كانت، أصبحت أصعب بكثير.
11: ورغم هذا المشهد لا تبدو الصورة قاتمة بالكامل، ومع الحكومة الجديدة بدأت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحسن، لكن السؤال يبقى، هل يكفي ذلك لتغيير المزاج العام؟
0: فبعد وصول حكومة أندي بانم سجل

0: كانت ثقة المستهلكين أكبر تحسن شهري منذ أكثر من عامين، وساعد على ذلك تراجع التضخم إلى جانب إجراءات حكومية لتخفيف بعض تكاليف المعيشة مثل فواتير الكهرباء وتعرفة الحافلات. لكن الاقتصاد لا يقاس بالأرقام وحدها، بل أيضا بما يشعر به الناس.
1: أعتقد أن الحكومة الجديدة تتحلى بروح التعاطف وتفهم ما يمر به الناس، وقد حقق بيرنهام إنجازات في مانشستر وبدأ بالفعل في الإعلان عن بعض الإجراءات.
2: في الحقيقة لم ألحظ أي تغيير، وربما تكون هذه الإجراءات مفيدة لمعظم الناس في بريطانيا، لكنها لم تؤثر في حياتي.
0: في السياسة فتحت صفحة جديدة، وفي الاقتصاد بدأت تظهر مؤشرات مشجعة. أما في الشارع فما زال كثير من البريطانيين ينتظرون أن تنعكس هذه المؤشرات على تفاصيل حياتهم اليومية. فالثقة لا تستعد بالأرقام وحدها، بل عندما يشعر الناس بأن أعباء المعيشة بدأت تنحسر وأن السنوات الصعبة باتت وراءهم. من لندن، مصطفى زارو، العربية.
3: تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا مكافحة حرائق غابات واسعة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم. ففي جنوب غرب فرنسا اقتربت النيران من مدينة بوردو بعد أن أتت على مساحات شاسعة ودمرت 240 منزلا، فيما استدعي الجيش لدعم جهود الإخماد. وفي إسبانيا أجلي نحو 75 ألف شخص مع استمرار الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات وسط تحذيرات من موجة حر جديدة قد تزيد من صعوبة السيطرة على النيران، في وقت يؤكد فيه خبراء المناخ أن التغير المناخي يفاقم حدة هذه الكوارث.

0: نحن هنا في بلدة نافاس درية. هذه البلدة تقع غرب مدريد، هي واحدة من البلدات الكثيرة التي تأثرت بموجات الحر وأيضا بالنيران، بالحرائق التي اشتعلت في عموم إسبانيا. هي إحدى البلدات التي تأثرت بشكل كبير. هذا ما بقي من هذا الحقل. أشجار الزيتون لم تتأثر كثيرا، ولكن الأعشاب الصغيرة التي كانت قد جفت نتيجة موجات الحر المتلاحقة منذ شهر يونيو وأيضا يوليو وما سبقها أيضا في شهر مايو، أدت إلى جفاف هذه الأعشاب وأصبحت سهلة الاشتعال نتيجة الحر. عمليا ما يجري بأن هذه الأعشاب تشتعل وتولد بؤر نيران متفرقة. يمكن أن نرى أعمدة دخان كثيفة في تلك المنطقة، وما هو ما يدل على أن هنالك حريق مشتعل الآن. وبالمناسبة هذه تشتعل بشكل مفاجئ. فرق الإطفاء تعمل على إخمادها بطبيعة الحال على مدار اليوم. 5000 رجل إطفاء يعملون على إطفاء هذه الحرائق من إسبانيا، بالإضافة إلى 200 رجل إطفاء برتغالي، وأيضا ما وصل من اليونان وإيطاليا وتركيا لمساعدة إسبانيا على إخماد هذه الحرائق. الغريب بالموضوع أن 130 ألف هكتار حتى اليوم اشتعلت أو أصبحت رمادا كما نرى هنا، وهو ما يمكن أن يقاس بضعف مساحة مدينة مدريد. هذه النيران قد تستمر لفترات طويلة، خاصة وأن التوقعات بأن موجات الحر ستستمر خلال هذا الشهر وأيضا ستزداد خلال شهر أغسطس. سلام كيالي من مدريد لقناتي العربية والحدث.
1: ما بدأ اختبار داخل واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم انتهى بحادثة اختراق غير مسبوقة. تفاصيل تنشرها رويترز تفتح الباب أمام سؤال أكبر، إلى أي مدى يمكن للأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تتصرف بعيدا عن أعين مطورها؟ نتابع.
2: هل يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي أن ينفذ عملية اختراق سيبراني دون أن تتفطن الشركة التي طورته؟ قد يبدو لك السؤال قادما من سيناريو فيلم سينمائي، لكنه في الواقع الذروة المرعبة لما كشفت عنه رويترز. تحقيقات في حادثة وصفت بأنها غير مسبوقة، بطلتها وبشكل صادم شركة أوبن أي آي. كشفت رويترز أن نموذج

0: برنامجاً للذكاء الاصطناعي مملوكاً للشركة ومصمماً للعمل باستقلالية تامة واتخاذ قرارات معقدة قد انقلب ليصبح مصدراً للخطر. في 9 يوليو الجاري حاول هذا الوكيل الهروب من بيئة الاختبار المغلقة، ولم تكد تمضي 48 ساعة حتى شن هجوماً سبرانياً استهدف منصة هاجينج فيس التي تعد الشريان الحيوي الأكبر لاستضافة نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم في عملية استمرت 3 أيام. غير أن اللغز الأكبر في هذه الحلبة التكنولوجية تجاوز طبيعة الهجوم ذاته، مستقراً في عتمة الجهل التام الذي أحاط به منشئوه، فلم تدرك أوبن أي آي أن خيوط الهجوم تخرج من أروقتها إلا بعد مرور أسبوع. وبعد أن كانت منصة هاكينج فيس قد نجحت بالفعل في احتواء الاختراق وإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أوبن أي آي اعترفت رسمياً لقد خرج أحد برامجنا عن السيطرة ونفذ الهجوم. وما يضاعف من فداحة الأمر أن هذا التمرد لم يكن وليد الصدفة، إذ كشفت رويترز عن مؤشرات مقلقة سبقت الحادثة داخل أروقة الشركة نفسها. فقد أظهرت الاختبارات الداخلية سلوكيات غريبة وغير مسبوقة لبعض النماذج منها، محاولات لتعطيل أنظمة المراقبة الذاتية.
1: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: فاز أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه بيرنلي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. تغلب توتنهام هوتسبير الإنجليزي على مضيفه أوكلاند النيوزيلندي بهدفين دون مقابل في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم المقبل. تمكن إنتر ميلان الإيطالي من الفوز على كارلسوه الألماني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية استعداداً للموسم المقبل. اشترط باريس سان جيرمان الفرنسي مبلغ 120 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الدولي برادلي باركولا رداً على عرض قدمه أرسنال الإنجليزي بحسب صحيفة لوكيب الفرنسية. أعلنت بطولة العالم لسباقات الفورميلا 1 إقامة سباق بديل على حلبة سيبانك الماليزية ليحل محل سباق جائزة البحرين الكبرى.
1: وفي هذه في نهاية هذه النشرة قد تذكير بأبرز العناوين. اتصالات صينية بالتنسيق مع باكستان لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران ومحاولات لبحث الأمن الإقليمي والملف النووي. قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة نتنياهو يؤكد أنه سيرفض مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات في غزة وسوريا ولبنان. الجيش السوداني يعلن استعادة طريق الصادرات الرابط بين أم درمان والأبيض. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم، ودول أوروبية تبدأ بتقديم المساعدات. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: ركزت جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا. لماذا اخترت هذا الطريق؟
1: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov pour moi heureusement j'ai pas été atteint.
0: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89. لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
1: Il y a un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
3: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
2: كلا.
3: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
2: كلا.
3: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
2: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
3: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوا.
2: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
3: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

أهلا بكم بلا تحفظ. جون لوي بروغيير قاضي التحقيق الأكثر جدلية في فرنسا، وقف في الخط الأمامي منذ عقد الثمانينيات في مواجهة أخطر ملفات الإرهاب التي عرفتها بلاده، من تفجير طائرة UTA فوق صحراء النيجر الذي وجه صبع الاتهام فيه للزعيم الليبي معمر القذافي، إلى التحقيق مع كارلوس الإرهابي الدولي الذي أرعب أوروبا بعد أن سلمه السودان لفرنسا، وصولاً إلى ملف الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية وعملياتها التي هددت أمن الأراضي الفرنسية. خلال مسيرته الحافلة بالأحداث، ربط بروغيير الذي اشتهر بلقب قاضي مكافحة الإرهاب علاقات وثيقة مع أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم بذريعة الحصول على المعطيات

السرية الكافية لإدانة متهميه، ما جلب عليه انتقادات شديدة بتغليب مصلحة الدولة على حساب سيادة القانون وقدسية حقوق الإنسان. التقيته في باريس ورجعت بذاكرته إلى أولى القضايا الكبرى التي استلمها، قضية الطائرات الفرنسية التي اتهم القذافي بإصدار الأمر بتفجيرها.

0: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89 فوق صحراء النيجر ذهب ضحيتها قرابة 170 ضحية منهم 56 فرنسيين. لماذا طال التحقيق وتعقد كثيرا في هذه القضية بداية؟
1: لقد قلتها بنفسك من خلال عدد الضحايا. أذكر أيضا أن زوجة السفير الأمريكي لدى تشاد كانت من بين الضحايا. من هنا جاء اهتمام الأمريكيين الذين شاركوا في التحقيق معنا. عدد الضحايا بلغ 170 قتيلا، وقد كان هناك هجوم آخر مشابه على طائرة بان أم 103 الأمريكية فوق لوكيربي. الحادثان مرتبطان حيث إن ليبيا كانت خلفهما، لكن إثبات تورطها كان مهمة طويلة للغاية، وقد اضطرني ذلك للقيام بتحقيق استثنائي على المستوى الدولي في جميع أنحاء العالم. وفوق كل ذلك ذهبت للتحقيق في ليبيا على متن سفينة تابعة لسلاح البحرية الفرنسية، ليس لضمان سلامتي الجسدية فحسب، بل لضمان أن أكون مستقلا تماما. لم تسر الأمور كما أردت، لأن القذافي لم يسمح لنا بالدخول رغم وجود اتفاقات مسبقة، لذلك لم أنجح في تلك المهمة، لكنني واصلت التحقيق دون توقف، كما تم تشديد العقوبات على ليبيا حتى أذعنت في النهاية. حينها عدت مرة أخرى عن طريق البر وأجريت استجوابات مع مسؤولين في غاية الأهمية، وقد حصلت على أدلة مادية مهمة مثل الحقيبة المطابقة للحقيبة التي استخدمت في التفجير، إضافة إلى جهاز التوقيت المستخدم أيضا في التفجير. استمرت القضية لفترة طويلة، وكانت قضية مثيرة جدا ومعقدة.
0: لماذا أخذت هذه القضية سنوات طويلة؟ لأن هي بالتأكيد متشعبة، ولكن تقريبا أخذ التحقيق فيها 10 سنوات تقريبا.
1: أولا وقبل كل شيء لأنها حدثت في ليبيا، لذلك فقد كانت قضية جيوسياسية. في ذلك الوقت لم يكن الليبيون متعاونين على الإطلاق، وقد تراكمت الأدلة على تورطهم في عدد من القضايا حول العالم. لكن وبعد فرض العقوبات ضد ليبيا أصبح وضع القذافي صعبا للغاية، واعتقد أنه من الأفضل له التعاون. حينها فقط تمكنت من الدخول إلى ليبيا للتحقيق. الأمر استغرق الكثير من الوقت لأن المسألة سياسية بالطبع.
0: طيب، بما أنك تحدثت عن الأدلة، ما هي الأدلة التي أثبتت بالنسبة لك أن ليبيا هي من يقف خلف تلك العملية، وما هي الخيوط التي قادتك إلى الأدلة؟
1: في الحقيقة كان لدينا دليلان. أولهما الحقيبة، فمن بين الكميات الهائلة من حطام الطائرة في صحراء النيجر وجدنا قطعا صغيرة من تلك الحقيبة التي تمكنا من تحديد هويتها. الدليل الثاني هو جهاز التوقيت الخاص بالقنبلة، عثرنا على بقاياه بين الحطام أيضا، وبفضل تعاون الأمريكيين معنا علمنا أنه صنع في تايوان. لذلك قمت بزيارة تايوان وتأكدت من مطابقة بقايا الجهاز الذي كان بحوزتنا بنسخة أخرى في أحد المصانع هناك، كما تمكنت من تتبع مساره من تايوان إلى طرابلس بليبيا. وعندما عدت إلى طرابلس ذهبت إلى القسم الفني التابع للمخابرات الليبية وأثبتت مطابقته هناك أيضا، وبذلك حسمنا الأمر ولم تعد لدينا مشكلة من حيث الأدلة.
0: أصدرتم مذكرة اعتقال دولية في حق 6 من المسؤولين الليبيين على رأسهم سنوسي الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية الليبية. هل اعتقل أحدهم؟ هل حكم أحدهم؟
1: لا، لم يتم القبض على أي منهم في فرنسا. لقد أدين غيابيا، فوفقا للقانون الفرنسي لدينا إمكانية إدانة الأشخاص في غيابهم.

0: وقد أصدرت فعلا مذكرات توقيف بحقهم، لكنهم أدينوا فقط غيابيا.
1: في تفسيرك، ما الدافع الذي دفع ليبيا إلى استهداف فرنسا من خلال هذه الطائرة؟ هل دعم فرنسا لتشاد في حربها ضد ليبيا في ذلك الوقت؟
0: الأمر معقد للغاية، من الصعب تحديد الدافع الحقيقي. صحيح أننا في ذلك الوقت كنا ندعم تشاد في مواجهاتها العسكرية مع ليبيا، لكن ليبيا كانت دولة معقدة جدا، وكذلك معمر القذافي وكبار مسؤوليه. وفي الحقيقة لم نتمكن أبدا من إثبات الدافع بطريقة واضحة وقضائية.
1: طيب، ننتقل إلى ملف آخر، قضية كبرى مهمة على صعيد العالم أشرفت عليها، وهي قضية الفنزويلي كارلوس. اعتقل في السودان أو اختطف في السودان، سنتحدث عن ذلك، في 14 أغسطس 1994. لماذا تولت فرنسا ملاحقته عالميا؟ لماذا كانت هي المتزعمة والرائدة في هذا المجال حتى تم اعتقاله من السودان؟
0: قضية كارلوس واسمه الحقيقي إليتش راميرز سانشيز ظهرت في فرنسا منذ عام 1974، حينما اغتال عنصرين من جهاز المخابرات الداخلية. وكانت هناك أيضا سلسلة هجمات أخرى في الثمانينيات تمكنا من إثبات تورطه فيها، لكنه كان شخصية شبه محصنة، لم نكن نعرف سوى القليل عنه، وقد كان يجد ملاذا آمنا في دول أوروبا الشرقية وعدد من دول الشرق الأوسط مثل الجزائر وليبيا وسوريا. لكن العالم تغير بعد سقوط جدار برلين، وبالتالي تغيرت سياسات تلك الدول، فوجد كارلوس نفسه في مأزق كبير. في نهاية المطاف وجد في السودان ملاذا آمنا ولو بشكل مؤقت، فقد أصدرت مذكرة توقيف دولية ضده. الأمر تطلب وقتا طويلا وكلفني جهدا وعملا جبارا، لكنني تمكنت من جمع وثائق مهمة عنه من الاستخبارات التابعة لألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا سابقا، وأيضا من بلغاريا ورومانيا والمجر، كما تمكنت من العثور على شهود من ضباط تلك الأجهزة المنحلة، واستفدت كثيرا من إفاداتهم، وبفضل ذلك تمكنت من بناء قضية كارلوس بشكل محكم. وفي الأخير قمت باستجوابه شخصيا لسنوات، وتمت بالفعل إدانته ومحاكمته من قبل فرنسا.
1: كيف قادتك التحقيقات في نهاية المطاف إلى السودان والخرطوم، حيث كان يعيش ليس مختبئا ولكن بشكل سري لسنوات؟
0: هذا الجزء من الموضوع اطلعت عليه في الصحافة فقط، أقصد الشق الاستخباراتي من الموضوع. أنا شخصيا لا أعرف أي شيء عن كيفية وصوله إلى فرنسا، لست الشاهد المناسب لك هنا، هذا ليس من شأني، فأنا قاض. ما يعنيني هو أن جهاز الاستخبارات أبلغني بوجود كارلوس في فرنسا، فنفذت مذكرة التوقيف التي أصدرتها سابقا، وتم القبض عليه وتقديمه إلي، قمت باستجوابه ووضع في الحبس. هذه هي القضية بالنسبة لي.
1: أشرفت بالتأكيد على التحقيق مباشرة مع كارلوس، وقضيت عشرات ربما مئات الساعات في التحقيق معه مباشرة وجها لوجه. انطباعك أولا عن هذا الاسم الذي كان يخيف العالم، الإرهاب الدولي الذي أخاف العالم، وما الذي استطعت فعلا استخلاصه من هذه التحقيقات؟
0: شخصية مثيرة ومناورة ومعقدة للغاية، لم يكن يفصح عن الكثير من المعلومات المهمة، مع أنه كان ثرثارا للغاية. أعتقد أنه كان يستمتع بالقدوم إلى مكتبي، لأن ذلك كان يعني خروجه من السجن مؤقتا، كما أنه كان يعتبر لقاءه بي مدعاة للافتخار، فقد كنت شخصية معروفة. كان كارلوس رجلا مغرورا للغاية، يقارن نفسه برؤساء الدول مثلا، لم يكن يحب أن يعامل بعدوانية، وأنا أيضا لم أفعل ذلك، لأنه كان سيؤدي إلى طريق مسدود معه. في كل الأحوال لم أكن أتوقع منه أن يعترف، فقد كان لدينا ما يكفي من عناصر الإدانة، ومع ذلك استمعت إليه لساعات وساعات، وكانت هناك مئات الصفحات من الإجراءات الشفوية.
1: في نهاية المطاف حكم عليه

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ما في قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
5: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
4: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
5: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
7: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
6: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
7: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
6: لنعي، لندرك ما حولنا،
7: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
8: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: منذ بداية التسعينيات انحدرت الجزائر إلى حرب دامية حصدت عشرات الأرواح، ولم يكن من المستغرب أبداً أن تبلغ أثارها فرنسا. حدث ذلك بالفعل في ديسمبر 94 عندما اختطف مسلحون من الجماعة الإسلامية المسلحة طائرة فرنسية من العاصمة الجزائرية واقتادوها نحو فرنسا. سألت القاضي بريغيير عما كشفته تحقيقاته في تلك القضية.
1: كان هذا أمرا مهما للغاية ونتيجة غير متوقعة لسقوط جدار برلين. في الواقع كنا نعتقد أن سقوط الشيوعية سيؤدي إلى نهاية الإرهاب، لكن ذلك لم يحدث، بل وجدنا أنفسنا أمام المشكلة الجزائرية، خاصة مع الجماعة الإسلامية المقاتلة. كانت هذه الجماعة مرتبطة بالحركات الأفغانية المتطرفة القريبة من القاعدة. أعرف هذا لأنني كنت قد عملت كثيرا على الملف الأفغاني، وخصوصا على الجماعات الجزائرية التي كانت موجودة حينها في جلال أباد وقندهار. ما حدث هو أنه تم تصدير الجهاد في أفغانستان إلى الخارج فتحول إلى جهاد عالمي، وقد كانت فرنسا هدفا رئيسيا للجماعة الجزائرية الإسلامية المقاتلة بسبب تاريخنا وعلاقتنا مع الحكومة الجزائرية التي كانت تعتبر في نظرهم حكومة مرتدة. وقد ترجم العنف الموجه نحونا مثلا في عملية اختطاف طائرة الإيرباص عام 1994 وهجوم آخر في العام الموالي على الأراضي الفرنسية.

0: un certain nombre d'attentats qui ont été faits en 95 sur le sol français.
1: كشفت خلال التحقيقات عن شبكة واسعة للدعم المالي واللوجستي في مختلف الدول الأوروبية لهاتين العمليتين.
2: كانت هذه الشبكات واسعة للغاية وممتدة في جميع البلدان الأوروبية وحتى خارجها، لذلك عملنا كثيرا بالتعاون مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة لمحاولة فهم الأمر، وقد قمت بتحقيقات على مستوى العالم كله، أخذتني إلى أستراليا واليابان وباكستان وبلدان عديدة أخرى حول العالم بسبب طبيعة تلك التنظيمات المتشعبة.
1: الآن سأنتقل بك إلى هجمات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة. كتبت ذات مرة وقلت أنك كنت ترى أن بن لادن كان يشكل عدوا لا يمكن تجنبه حتى قبل أحداث 11 من سبتمبر، وأضفت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: عملت على قضية تفجيرات الألفية التي سبقتها بوقت قصير، وهي محاولة الهجوم على مطار لوس أنجلوس. انطلقت تلك العملية من أفراد شبكة كشفناها في فرنسا، وأوصلنا التحقيق معهم إلى كندا، حيث عثرنا على شخص هناك. فهمنا بعد التحقيقات أنه قد يرتكب شيئا ما في الولايات المتحدة، لذلك حذرنا نظراءنا الأمريكيين الذين أوقفوه في سيارة على الحدود الكندية الأمريكية. وجدوا داخلها كل ما يلزم لصنع قنبلة وشن هجوم. نحن نعلم الآن أنه كان مقررا لهذه العملية أن تسبق الإعلان عن الصدمة الكبرى في 11 من سبتمبر، وأنه تم التخطيط لها في قندهار من قبل أسامة بن لادن. المنفذ المفترض كان هو أحمد رسام الذي تم القبض عليه.
1: طيب، أسألك الآن عن مسألة أثارت الكثير من الانتقادات أو جرت عليك الكثير من الانتقاد، وهو مدى ارتباطك وتعاونك مع الأجهزة الاستخباراتية سواء الفرنسية داخليا وخارجيا أو العالمية. إلى أي مدى كنت تعتمد على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة أو الموفرة لك من قبل CIA والFBI، خصوصا فيما يتعلق بتحقيقات 11 من سبتمبر؟
2: بسهولة شديدة. يجب أن تعلم بداية أن النظام الفرنسي لا يشبه النظام الأنجلوساكسوني، وقد كنت أنا أول من شدد على أهمية الاستفادة من معلومات أجهزة الاستخبارات في مثل هذه القضايا. الأمر هو كالتالي: الاستخبارات الداخلية في فرنسا لديها قسم للتحقيقات القضائية الذي يجري التحقيقات نيابة عني وفقا لقانون العقوبات الفرنسي، وقد تمكنت من إدارة ذلك بمهارة كبيرة، كما استفدت من مصداقية لدى أجهزة الاستخبارات في العالم بأسره، وقمت بالتنسيق مع عدد كبير منها. لكنني أشدد على أن كل تلك التحقيقات كانت قضائية، وأن كل الأدلة التي تم جمعها مقبولة أمام المحاكم والسلطات القضائية. اليوم الجميع يدرك مدى فائدة وجود علاقة بين القضاء والاستخبارات، والجميع يفعل ذلك، فبالتالي تلك الانتقادات لا أساس لها. بالطبع كل ذلك يجب أن يكون في إطار سيادة القانون الذي يحمي الحريات الفردية وحقوق الدفاع، وفي إطار الشرعية داخل جمهوريتنا.
1: التحفظ هنا في هذا المجال هو كون المعلومات الاستخباراتية التي تعتمد عليها في كثير من قضاياك وتحقيقاتك قد تكون في بعض الأحيان انتزعت بطريقة غير قانونية من خلال تعذيب الشهود أو الضحايا أو المتهمين أو أي ما كان.
2: أجيب على هذا بطريقة بسيطة للغاية. لم أستخدم أبدا أدلة أو اعترافات مثل هذه لأنها عديمة الفائدة. فإذا أخبرني جهاز استخبارات ما أن فلانا مذنب، بالنسبة لي ذلك لا يهمني، لأنه ببساطة غير قابل للاستخدام أمام القضاء. لذا فإنه لا يعنيني تماما أن يتم انتقادي باستخدام معلومات منتزعة بالتعذيب، لأنني ببساطة لم أستخدمها أبدا. أيضا ليست لي أي صلة تماما بما حدث في غوانتانامو، لأن ذلك يدخل في إطار العمل الاستخباراتي وخارج نطاق عملي وهو القضاء. المهم بالنسبة لي أولا وأخيرا هو الأدلة المادية الدامغة وليس المعلومات الاستخباراتية. فالاعترافات

0: لا تخدم أي مصلحة عملية.
1: افتراضا إن عرضت عليك معلومات مهمة ولكن هناك شبهة في أن بأنها حصل عليها من خلال التعذيب، هل تعتمدها؟
2: نو

0: جيسيا سي با لو مون دو رونسينمون.
1: هناك انتقاد اخر يوجه اليك وهو ترجيحك مصلحه الدوله على حساب تطبيق القانون، ماذا تقول في ذلك؟
0: Je comprends pas la question parce que je vois pas en quoi j'ai pris.
2: لا أفهم هذا السؤال حقيقة. لا أرى كيف لي أن أتخذ موقفا لصالح الدولة وليس لصالح القانون. هذا لا معنى له. صحيح أن معظم القضايا التي توليتها كان لها عواقب سياسية كبيرة، لكن ذلك مجرد نتيجة للأمر. ما كان مهما بالنسبة لي هو البحث عن الحقيقة.
1: طيب يعني إنسانيا على الصعيد الإنساني أكيد عشرات من الأشخاص ذهبوا إلى السجن وحكم عليهم بأحكام طويلة بسببك، بطريقة أو أخرى بسببك. هل حدث أن راجعت نفسك يوما ما بعد قضية ما واكتشفت أنك أخطأت التقدير أو أخطأت الحكم؟
0: effectivement on ne peut pas critiquer un juge en particulier.
2: في الواقع لا يمكننا انتقاد اي قاض لانه مكن العداله من ادانه اشخاص ارتكبوا جرائم، سواء في مجال الارهاب ام في المسائل الجنائيه، بل انه اذا شارك بنجاح في اصدار الاحكام على اولئك الاشخاص فذلك لانه قام بعمله بشكل جيد. من واجبه ان يبذل قصارى جهده لكي يطبق القانون. ولا تنسى ان العقوبه الشرعيه الوحيده هي تلك التي يصدرها القضاء في دولة القانون.

0: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبلمة مالك.
1: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة.

0: الانطلاق
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عبر رئيس الوزراء البريطاني عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكدا دعم بريطانيا لأمن المملكة وسيادتها. كما هنأ ولي العهد السعودي رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء. أفاد مصدر أمني للعربية بإسقاط طائرة مسيرة بالقرب من مطار أربيل من الجهة الغربية، وذلك قبل منظومة الدفاع التابعة لقوات التحالف الدولي من دون تسجيل وقوع أضرار أو تسجيل إصابات. قال مصدر رفيع للعربية إن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران، وأضاف المصدر أن الاتصالات تهدف